مصورة متكررة ومحاولة سائقين تشكيل نوع من الرقابة على الطرقات عبر تصوير المخالفين ونشر الصور على السوشيال ميديا، ما جعل هذه المشاهد المتكررة تظهر بكثرة خلال الأيام الماضية. لكن دائما في القضايا المتعلقة بخرق القوانين، مهما كانت بسيطة، هناك ما يشكل سلوكا مهددا للحياة، فقد يقول البعض أن مرتكب المخالفة يهدد سلامة عشرات الآليات على الطريق وليس سلامته الشخصية فحسب. بالتالي فإن الموضوع أخطر من كونه تجاوزا مروريا فحسب. مقطع مصور تداوله ناشطون على نطاق واسع يظهر ما يشبه أنه سباق للسيارات على أحد الطرق الرئيسية، وبينما لم يعرف الموقع الأساسي لالتقاط الفيديو أو النطاق الزمني له، شغل حيزا من تفاعل السوريين على السوشيال ميديا وشكل ردود فعل غاضبة في وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نستعرض معا جزءا منه ثم نعود.

لم يكن هذا المقطع هو الوحيد الذي شغل رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إنما كان هناك مقطع تداوله ناشطون في إطار كوميدي لساعات يظهر حركات استعراضية لسائق دراجة نارية، لكنه يتفاجأ بوجود سيارة شرطة كانت مركونة على يمين الطريق، وذلك في بلدة تغرانيج بدير الزور. دعونا نشاهد معاً.

الموضوع حل من بين القضايا الأكثر تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعض التعليقات والمنشورات حولها. عمر كتب وبيقول لك ما في تطور بالبلد، كان يشب بعد ساعتين يلبسوه المخطط، هلأ صايرين يلبسوه المخطط وهو عم يشبب بحسب تعبيره. عبده كتب أيضاً رأيه عن الموضوع، يا جماعة الطريق مو ملك لحدا وحياة الناس مو لعبة، ثواني من السرعة أو التهور ممكن تخلي الندم سنين، خلونا نسوق بوعي نحترم قوانين المرور ونوصل كلنا لأهلنا بالسلامة. صفاء كتبت إذا صارت المخالفات بمبالغ مالية كبيرة ومعها سحب الرخصة وحجز السيارة وقتها رح يتربى هو ورح يتربى 10 من أمثاله، ما في شيء بيوجع وبيخلي الواحد يلتزم قد ما بتوجع المخالفة لما تكون جدية ومطبقة على الكل بحسب ما كتبت. أيضا تعليق أخير من أنس كتب فيه، هذا المشهد طبيعي بعد ما حدثوا سيارات الإدخال، هذا الشوفير كان حلمه يركب كيا ريو فجأة شاف حاله راكب أوبتيما، شو بدك تتأمل منه بحسب تعبيره. بموضوع آخر، تحولت قضية توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه بارتباطهم بتنظيم

0: داعش إلى واحدة من أكثر القضايا تداولاً على منصات التواصل السورية بعدما انتهت التحقيقات بالإفراج عن 6 منهم وتقديم وزارة الداخلية اعتذاراً لهم ولعائلاتهم. بدأت القصة بعد إعلان وزارة الداخلية توقيف أشخاص في إطار التحقيق بخلية مرتبطة بتنظيم داعش في القنيطرة قبل أن تتداول صور الموقوفين على وسائل التواصل الاجتماعي وسط اتهامات بارتباطهم بالتنظيم ومناشدات من أقاربهم أكدت عدم صلتهم بهذا التنظيم. لاحقا قالت الوزارة أن التحقيقات لم تثبت تورط 6 من الموقوفين بأي نشاط لصالح التنظيم وأن صلتهم بأحد المتهمين اقتصرت على روابط عائلية فأفرج عنهم، وقدمت الوزارة اعتذارا رسميا لهم ولعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات التي رافقت هذا التحقيق. وأعاد ذلك القضية إلى واجهة النقاش على منصات التواصل ليس فقط بسبب توقيف أشخاص ثم الإفراج عنهم وإنما بسبب أثر نشر صور المشتبه بهم وربطهم علنا بقضية إرهابية قبل اكتمال التحقيقات وما يمكن أن يؤدي إلى وصمهم اجتماعيا. بعد أيام من الجدل الذي أحدثته القضية على وسائل التواصل الاجتماعي أفرجت السلطات عن الموقوفين وقدم لهم اعتذار من وزارة الداخلية على التوقيف. دعونا نشاهد معا.
1: الحمد لله على السلامة الشباب، الحمد لله فضل الله عز وجل طلع الشباب الحمد لله، وكانت تهمي باطلة عليهم والآن الحمد لله حق الحق إن شاء الله ورجع الحق لأصحابه. الحمد لله على سلامتك يا عامر، الحمد لله على سلامتك يا شباب أخواتنا أهلنا أبناء أنباطنا، كل الشكر للقيادة بمحافظة القنيطرة.
0: قبيل انتشار مقاطع مصورة تظهر لحظات الإفراج عن الموقوفين أصدرت وزارة الداخلية بيانا ملحقا ببيان القبض على الخلية في خان أرنبة بريف القنيطرة. وفق البيان بعد استكمال الإجراءات أظهرت التحقيقات تورط مصعب خليل الشيخ بقيادة الخلية وتوليه سابقا عددا من المناصب القيادية في التنظيم، كما بينت التحقيقات مشاركة كل من صهيب وائل الشيخ وموسى هاشم مصطفى في أنشطة مرتبطة بالتنظيم. وبعد استكمال التحقيقات تبين عدم ثبوت تورط كل من عادل عبد الله السعيد ومحمد عادل السعيد ومصطفى عادل السعيد وبيان خالد المصري وماهر عثمان الأسعد وعامر إبراهيم السيد في أي نشاط لصالح التنظيم، وأن صلتهم بالمدعو المذكور اقتصرت على روابط عائلية. بعد ساعات من الإفراج عن الموقوفين انتشر مقطع مصور يظهر احتفالات أقارب الموقوفين في خان أرنبة وذلك في شوارع البلدة بمحافظة القنيطرة. دعونا نشاهد معا جانبا من تلك الاحتفالات.

0: بعض الناشطين اعتبروا أن قضية التوقيف نفسها تشكل مثالا عن مطالب الثورة الأولى عندما طالب السوريون برفع قانون الطوارئ، منهم الناشط معتز أبو خالد الذي انتقد عملية التوقيف. دعونا نشاهد.
1: ممكن تبين للشعب السوري ليش أول مطلب من مطالب الثورة السورية عام 2011 كانت إسقاط قانون الطوارئ، لأنه مصيبة موجودة على رؤوس السوريين تتكرر هاي المأساة باستمرار، وتكررت في قضية خالق الربا، مجموعة من الأشخاص البسيطين تقرير كيدي لبسوا المخطط تم التشهير فيهم تحت ضغط إعلامي حقوقي، منظمات مجتمع مدني، منظمات حقوقية ونشطاء حقوقيين، تم لفلفة الموضوع، حملوا الموضوع للبعض وطالعوا البعض. يعني بصراحة وزارة الداخلية عم تبهرنا لما ما طالبت أو ما طالعت تحقيق شفاف من الشخص اللي قدم فيهم تقرير الكيدي، وعلى أي أساس بيتم اعتقالهم بيلبسون المخطط وهنهم بيطلعوا بريئين أساسا. لو ما الحملة الإعلامية هذول ما رح يطلعوا بريئين، ممكن ينعدموا. قانون الطوارئ مصيبة، لو استمرت موجودة لازم يتكرر اللي حصل ب 18/3/2011.
0: ولمن لم يتابع تفاصيل وتطورات القضية، فبعد ساعات من انتشار صور الشباب ووالدهم الموقوفين عقب دخولهم إلى سوريا قادمين من دول مختلفة، نشر شقيقهم وهو مقيم في ألمانيا مقطعا مصورا انتقد فيه اعتقال أفراد عائلته وطلب بالإفراج عنهم. دعونا نشاهد معا هذا المقطع الذي نشر قبل بضعة أيام.
2: يا سيد وزير أنس خطاب، أقسم بالله أنه انظلمنا. أني أبوي اللي طلعوا بالفيديو مبارح بالصور واللي انشهر وتشهر فيهم، عادل عبد الله السعيد ومصطفى عادل السعيد معه إقامة بألمانيا يعني، ومحمد عادل السعيد متجنس، وأني كمان هاي معي جنسية بألمانيا صار لي هون من 2015. أبوي كمان نفس الشيء، غادر بال2014 أو 2015 كمان طلع على السودان، قاعد هناك فترة شيء 6-7 سنين من السودان على أربيل، ولما ماتت أختي هناك الله يرحمها رجع لأنه كره البلد. رجع ولما رجع علقانين نحن بالوالدة لأنها مريضة، يعني عاملة عملية من 3 سنين عم نعالجها من عملية براسة صابة التهابات ومضاعفات الله يغنيكم عنها، وبتقدروا تتأكدوا معنا الوثائق كلها.
0: تطورات القضية المتتالية شكلت حيزا من تفاعل السوريين على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعض التعليقات حولها. أمين كتب: ألف ألف الحمد لله على سلامتهم وعلى تبرئتهم من التهمة المنسوبة إليهم زورا وبهتانا وظلما، وكل الشكر لوزارة الداخلية. دلال قالت: ما شاء الله، على أي أساس بيتوقفوا؟ يعني لو حدا فيهم عنده مرض بقلبه أكيد راح يروح فيها بكل بساطة بدون التأكد من هويتهم، بتهموهم أنهم دواعش، لازم يتحاسب يلي طلب التوقيف. أيضا أمير كتب: كم مظلوم موجود بالسجون، ما حدا عمل عليهم ضجة، ما خلصنا من تصرفات نظام المخلوع، ليش لا تنشروا صور عالم ما انتهى معهم التحقيق، ما بتعرفوا بالقانون أنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أيضا منصور قال بتعليق أخير: بعد استكمال التحقيقات تبين عدم تورط كل من فلان وفلان، على أي أساس ناشرين صورهم بالمخطط؟ لكن إذا أنتوا عم تقولوا اعتقلتوهم بالاشتباه فيهم، ومين باللي قرر أو اللي قرر تجريمهم ونشر صورهم قبل انتهاء التحقيقات بحسب قول جميع المعلقين؟ تعتبر قضية الاعتداء على الطواقم الطبية في المستشفيات من القضايا التي تخضع لتقييمات مستمرة حول العالم وتتكرر في مدن وبلدات عديدة بين الحين والآخر، نظرا لما يحمله أقارب المرضى من مشاعر خلال عمليات المعاينة الطبية أو تلقي العلاج. وفي سوريا لا يختلف الوضع كثيرا، إذ تقع حوادث هنا وهناك لاعتداء على طواقم طبية خلال عملها بسبب خسارة ما خلال معاينة طبية أو عملية جراحية أو غيرها. مؤخرا اقتحم عدد من الأشخاص مشفى ميديكالز المعروفة باسم مشفى دواء، وقاموا بتحطيم بعض المعدات، وذلك على خلفية وفاة أحد أقاربهم أو أقربائهم في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي. وبحسب إدارة المشفى، اقتحمت مجموعة من الأشخاص المبنى واعتدت على كوادر طبية ومرضى في العناية المشددة، إضافة إلى تحطيم معدات وأجهزة طبية وأثاث وصيدلية المشفى. وتدخلت قوى الأمن للتحقيق في الحادثة، في حين شكلت القضية واحدا من المواضيع التي شغلت رواد وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية. مقطع مصور قصير تداوله ناشطون على نطاق واسع خلال الساعات الماضية أظهر أثاث ومعدات المستشفى وقد تعرضت للأضرار نتيجة هجوم بعض المدنيين على المكان. دعونا نشاهد معا. إدارة المستشفى أصدرت بيانا بعد وقوع الاعتداء أوضحت فيه بعض جوانب القضية، وجاء في البيان أن إدارة المستشفى تعرب عن بالغ أسفها لوفاة أحد مرضاها المصابين بالسرطان داخل قسم العناية المشددة، وهي حريصة على تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة، ودانت في الوقت نفسه اقتحام عدد من الأشخاص لقسم العناية المشددة في المستشفى وتعريض حياة المرضى للخطر وفق تعبيرها، إلى جانب الاعتداء على الكوادر الطبية. وأعلنت إدارة المستشفى عن خروج المستشفى عن الخدمة مؤقتا بسبب الأضرار التي لحقت فيه، وطلبت الجهات الأمنية بالتدخل وملاحقة المعتدين. لاحقا نشرت وكالة الأنباء الرسمية مقطعا مصورا من التدخل الأمني بعد الإشكال الحاصل في المستشفى، إلى جانب لقاءات مع عدد من العاملين والمسؤولين في المستشفى. دعونا نشاهد سوية.
3: راجعنا المريض بالغ من العمر 63 سنة بشكاية في الكلية، شاف الطبيب المختص المريض معه سرطان في الكلية بحاجة لعمل جراحي. طبعا قبل ما ندخله لعمل جراحي قاموا الأطباء المختصين بالاستشارات بطلب من الطبيب المختص، طبيب الداخلية، طبيب التخدير، طبيب القلبية بالاستشارات. دخل المريض للعمل الجراحي، قام بالعملية الجراحية باستئصال ورم بالكلية. تخرج المريض من عمليات وعملية ناجحة، نزلناه على قسم العناية المركزة للاستشفاء والمراقبة. بالقسم العناية المركزة المريض صار عنده هبوط مفاجئ في ضغط الدم، دخل الطبيب المختص، طبيب الداخلية، طبيب القلبية، قاموا بالإجراءات اللازمة. صار عندنا إنعاش توقف قلب أولي، أنعشوا المريض، نجح الإنعاش. المرة الثانية حوالي الساعة 6:30 تقريبا صار في توقف قلب مرة أخرى، قاموا بالإنعاش لكن فقدنا سيطرة على المريض. الله يرحمه ويصبر أهله، نقدر له أحر المواساة. قام عدد كبير من المرافقين حوالي 40 مرافق بدخول قسم العناية المركزي بالاعتداء على الأجهزة الموجودة، على الكادر الموجود، على تكسير عدد كبير من الأجهزة، أجهزة التنفس الاصطناعي، أجهزة الإنعاش القلب الرئوي، المضخات. في أجهزة كانت موجودة على المرضى كمان كسروها، فقدنا السيطرة على الأجهزة، المرضى ظلت بلا أجهزة. كذلك الأمر اعتدوا على كامل مرافق المشفى، من أبواب، من مكاتب إدارية، من قسم الإسعاف. نحن وضعنا الموضوع بين أيادي الجهات المعنية، طبعا دخل الأمن ووضعنا الموضوع بين أيديهم. نتمنى منهم بشكل عام، نحن موضوع ككادر طبي أو كمؤسسة طبية صحية، أنه يكون في اهتمام فيهم، حماية لهم أكثر من قبل وزارة الصحة، من قبل الجهات المعنية.
0: هذه القضية تركت ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نستعرض بعضها. أحمد كتب: أول شيء إلقاء القبض عليهم جميعا والتعويض للمشفى 3 أضعاف ما خرب ما خرب، والسجن 6 أشهر، والتعويض للكادر ثم دراسة سبب الوفاة وتقييم الحالة، بحسب ما كتب أحمد. أما محمد فعلق قائلا: مصيبة إذا كل شخص مات بمشفى وأهله راح يكسروا المشفى، ما بيضل مشافي سليمة بكل سوريا، كل يوم بيموت مرضى بكل مشافي البلد، بحسب ما قال. يزن بتعليق أخير لهذه القصة كتب: والله إذا بتنحل القصة بتبويس شوارب كل يوم راح تصير مليون قصة مثل هاي. لهيك يا ريت كل شخص من هالأربعين واحد اللي كسروا المشفى ينحط بالسجن مع غرامة مالية كبيرة بحسب وصفه. بموضوع آخر، تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً يظهر فيه شاب يحطم زجاج أحدى لافتات مطار دير الزور الدولي في مشهد استقطب موجة من الانتقادات، وقد أعد زملاؤنا في قسم النيو ميديا مادة خاصة حول هذه الحادثة لنتابع.
4: ليش كسرتها؟ شلون حقق عليها؟ هذا يا جماعة ده كسر اللافتة تبع المطار بلور.
5: هاي صورة منها.
4: حطها ساخذوا على القسم. هاي القارمة شال الحجر وكسرها. شايفينها؟ هاي القارمة شال الحجر وكسرها. هاي دوار الصناعة. ونهزم هذاك هو.
0: للوهلة الأولى يمكن للمشاهد اعتبار حماس شخص ما يروج لبضاعه في محله التجاري على أنه موجة غضب انتهت بتحطيمه بضائعه،

0: لكن مع الاستمرار بالنظر يكتشف الناظر أن الرجل يروج لبضائعه ليس إلا وهو بحالة مزاجية جيدة. هنا في هذا المقطع المصور الذي انتشر مؤخرا على السوشيال ميديا، على نطاق واسع ظهر رجل يختبر جودة بضائعه أمام الزبائن، ما شكل حالة فكاهية بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد معا. في القرى والبلدات النائية بريف محافظة إدلب أطلق شاب مبادرة وطلب من المرء أن يحذو حذوه، وذلك عبر شراء أي شيء من البقاليات الصغيرة المنتشرة على الطرق في المنطقة، معتبرا أن ذلك قد يحل إشكالية معيشية بالنسبة للكثيرين من أبناء تلك المناطق. دعونا نتابع.
1: حاليا اهالي هاي الضياع اللي بيمر في هذا الطريق عم يفتحوا محلات بسيطه في ضيعه مشان يستغلوا حركه مرور الناس من هاي الضياع. انا عندي مبادره صغيره بحيث انه كل واحد مسافر على هذا الطريق ينزل يجابر الناس بهاي الثلاث ضياع باشو من كان، يشتري يعني مي، فنجان قهوه، بسكويتي، اللي بدك اياه، المهم نقي محل ونزل بهالثلاث ضياع اشتري منه شيء.
0: في محافظة الرقة اشتكى ناشط من الحفر الموجودة على طريق الرقة تل أبيض، وفعلا نشر مقطعا مصورا يظهر كمية الحفر المنتشرة على الطريق الحيوي، مشيرا إلى أن أحدى هذه الحفر أدت إلى ضرر في سيارته سابقا، مطالبا الحكومة بإغلاقها على اعتبار أن كلفة إصلاح الطريق ليست كبيرة، كما أن وجود هذه الحفر قد يكون خطيرا على السائقين والمارة. دعونا نشاهد ماذا قال.
2: طريق الرقة تل أبيض هذا الطريق الأساسي يا أخوان، والله العظيم الطريق خطير، الطريق بيو حفر بيو جور، بدنا من أخواتنا المسؤولين يجيبون سيارات بيهن زفت سيارتين ثلاثة يمشن من تل أبيض للرقة، شنو بيو جور يحطون بيهن زفت، لأنه والله خطيرات يا أخوان. طبعا أنا نشوف وراح أشوفكم كلهن إن شاء الله، يعني مو كلهن اللي قدامي لأنه بيجي كثير ورايا راحن. شوفوا هذه والله هاي كسرت لي جنط سيارة أنا يعني. بس تكسر الغيري والضر غيري، خطيرة جدا طريق الرقة الأبيض. أتمنى من أخواننا المسؤولين حل بأسرع وقت. شوفوا شلون، طبعا اللي يجي بالليل على سرعة ما يشوفها تكسر له الجنط، فخطيرة يا أخوان. يعني بدنا من المسؤولين أنه ما تقدرون تزفتون الطريق كله 100 كيلومتر، بس تقدرون تسكرون هذا النه، هذا النه تنقول الطريق من أول لآخر وخلوا بيه 50 وحدة مثل هذه، 50 وحدة ننقذ حياة الناس، نقدر نحلها بسهولة، يعني بمبلغ بسيط بكم آلة بكم عامل نقدر نحلها. الله يجزاكم الخير، أتمنى أنكم تأخذون هذول الأمور.
0: ختام حلقة اليوم من ريبوست، دمتم بألف خير.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتمادي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أنا واقف على الباب ولا سمعت حرس من فوق عم بيقول مستحيل يموت هذا، رب ما بيموت، مات قدامنا ونحن عم نتفرج عليه وعم ناكل، وتوزعت حصته للبقية. خلون يمشوا هالمسافة كلها مشي، يعني ماشي 90 سنة عمرها عم تمشي كيلومتر. وقلنا له المدير السجن ليشك عم تعملوا عم تعذبوا؟ قال نحن غايتنا نعذب أهلكم. طلعت أنا كنت آخر واحد طالع من سجن تدمر، بعدي واحد اسمه رفيق حمامي كمان طيار، يعني أنا رغيت طاري رفيق حمامي. طلقوا طلقات حية، طلقات حية كانت تلقوها بالرأس خاصة من القناصة. وقت مات حافظ الأسد كنت أنا بباحة اسمها الباحة الرابعة بالغرفة 10، كنت أنا وقتها رئيس الغرفة والمسؤول الصحي تبع الغرفة، يعني مستلم الشغلتين، يعني شغلتين أصعب شغلتين. أجو دخلت الطعام الصباحي وشفتهم مستعجلين، قلت لهم لرفقاتي بالغرفة قلت لهم في شيء غير طبيعي.

أنا واقف على الباب ولا سمعت حرس من فوق عم بيقول مستحيل يموت هذا، رب ما بيموت، عم حافظ الأسد. هلأ صار عنا عرفنا موت حافظ الأسد بس ما عنا

هاي هتافات هزلية يعني. تأكدنا أنه حافظ الأسد مات يعني. هلا أنا بالنسبة إلي لا يعنيني شيء، لأن الوضع القناعات مو المشكلة مع شخص، مشكلة مع نظام. يعني مثلا بالمحاولة اغتيال حافظ الأسد بال عام 1980، يعني صار عندنا وعي انه لو قتل حافظ الأسد بيجي غيره. يعني في نظام قائم ماشي، له ناموسه له مخططاته. في احد المفارقات مثلا جمعونا وقت مهاجع مع بعضها، يعني كل مهجعين يحطوهم بمهجع واحد. اجونا ناس، كان معنا واحد من منطقة سرجي على ما أذكر، معه ربو. قعدنا ناكل، نحن كنا ناكل مجموعات كل 8 ناكل. هلأ توزيع الطعام عنا بالغرف، مثلا نحن 160 واحد، بيوزعوا الطعام كل 8 مجموعة، يعني بدون تمييز. يعني بيحطوا صحون هاي للمجموعة الأولى، هاي للمجموعة الثانية، يعني ما معروف أنه صحن بده يطلع لك مشان التساوي والعدل. يعني حطينا الأكل وبدنا ناكل، نخترع أكل اختراع يعني. أكل يعني هي ما في شيء، الأكل يدقوا خبز يساووا في، هلا بحكي لك على الأكلة اسمها، هلا بذكر لك شو اسمها كمان. المهم المفارقة مو هون، قاعدين بدنا ناكل، ولا هذا اللي من سرجة معه ربو قلب هيك مع التنفس. كان معنا الدكتور فواز شربيك وفي أطباء آخرين معنا، شافوه مات خلاص يعني، بقى مات قدامنا ونحن عم نتفرج عليه وعم ناكل، وتوزعت حصته للبقية. يعني عارف شلون، مو انكار لهيك، مو قله انسانيه، بس قله يعني. خارجين ما بنعرف يعني، ما فيك تساوي شيء يعني. صرنا نتقبل الموت شيء عادي، مو حسد بس انه هذا ارتاح. اغلقوا سجن تدمر بالشهر السابع 2001. طلعت أنا كنت آخر واحد طالع من سجن تدمر، بعدي واحد اسمه رفيق حمامي كمان طيار، يعني أنا رغيت طاري رفيق حمامي طيار كمان، كان متهمين بمحاولة انقلاب بتنسيق مع الإخوان المسلمين. طلعنا حولونا لهالسجن، هذا سجن صيد نايم. هاي الغرفة اثنين بالجناح بي يمين، هاد اول كنت بالبي يسار وجيت على البي يمين. كان في هون صديقي سامر مندو، هون في واحد من بيت طبوش فلسطيني، كان في فلسطينية هون، كان في فلسطينية هون، كان هاي الجدران، كان في خزن حاطين هون، كان في برداية كان فاصلة مشان هون في المطبخ، عاملينه مثل مطبخ وحمام، وكان هون نطبخ وهون هون نمت. هون أنا أول ما نمت، أول ما دخلت هون، هاي دخلت على الباب هون، نمت جنب سامر مندو. هون سامر مندو كان، طلع بعد بحوالي 10 أيام نمت محله بهالزاوية هاي. استمريت بهالغرفة حوالي السنتين، بعدين أكثر كمان حوالي 3 سنين انتقلت لغرفة تانية. بعدين هلأ هاي كان نومتنا على الأرض، ما كان في أسرة فيما بعد جابوا أسرة. هون كان المطبخ، هون كان في برداية، حاطين برداية. فيما بعد صار كان يجي التلفزيون عنا جهاز واحد للجناح كله، كل يوم بغرفة
كان يجي

جينا نحن كل 10 أيام نحطه هون يجوا غير. كان أيامنا المهم العدد، مثلا عدد جناح 70 شخص 80 شخص، المهم موجود 80 شخص، إن شاء الله ينوجدوا كلهم بنفس الغرفة إن شاء الله موزعين. المهم بيجي بياخذ تفقد المساء، المهم العدد مزبوط. مثلا غير تكون تلفزيون، نحن عدد غرفتنا 8 بنصير حوالي 20 واحد. هون الحمامات كانت، هون الحمامات، وهون نلعب احيانا شده احيانا طاوله. بنفتح الباب حوالي الساعه 6 الصبح 7 الصبح، بتم مفتوح لحوالي الساعه 4. يعني بنتنفس هون بالجناح، بس بننزل على الباحه حوالي ساعه ساعه ونص، لا حوالي ساعه ننزل كل يوم نرجع، بس هون طول النهار حتى بصير الطبخ بالكوريدور تبع الجناح ككل. هلا العائلة أحد العقبات كان بالتفكير السيء. أنا في ناس ما عندهم بجوز، أنا بالنسبة إلي يعني كنت ندمان لأني تزوجت وجبت طفل يعني وانا بعيد عنه وعم سببت لهم آلام مثلا. هلا في ناس بتنظر انه هلا النظام كان قائم بشكل مسلم فيه، يعني انه ما يعني اللي بفكر يقلب النظام او يحكي شيء ضد النظام هذا ما في عقل وهذا عم بيأذي الناس وهيك. بس الآلام اللي بالسجن بتشعر انه آلام اكثر من آلامك، لأن هن متعذبين عليك ومتعذبين بحياتهم، أنت متعذب بالسجن. يعني أنا كنت أتألم، يعني أنا بشوف لي ما كان متزوج هيك عنده حرية أكثر. أنا وقت توفت زوجتي بال 2018 يعني شعرت إنه في يعني زعلت إنه توفت، بس شعرت انه اعطتني قوة شيء. توفت والدتي ووالدي، وتوفت والدتي بال 2012، زعلت كثير عليها لان كان لي رغبة تشوفني اكثر ما انه اشوفها. بس اعطتني قوة انه انا هلا ما عاد اي شيء يقدر حدا يساومني فيه. يعني والله مشان طلع، والله بدنا نعمل ما، يعني شعرت فيه انه انا ما عاد في اي شيء حدا يساومني انه بدنا نعمل هيك بدنا نأذي هيك، خلص امتلكت حريتي الكامله. يعني في مع الالم في شيء انه بيعطيك قوه انه انا خلص ما عاد حدا بالنسبه للسلطه، يعني ما عاد يقدروا يضغطوا علي بشيء خالصين. يعني انا طبعا خلال فتره السجن بعد 2002 2003 عرض علي انه اقدم طلب استرحام بيتم اخلاء سبيلي عدة مرات. هاي وقت حتى كنت بسجن صيدنايا كان العميد طلعت محفوظ مستلم سجن صيدنايا طلبني على مكتبه وطلب مني اقدم طلب استرحام، رفضت. قال طيب انت هاي فيها كبر راس؟ لا مو كبر راس. قلت له انا حقي اعرف شو عامل بالضبط، وحقي اطلع بدون ما اقدم طلب استرحام، مو معادلة كبر راس. قلت له اذا انت مدين واحد مثلا 100,000 ليرة بيقول لك تعال بوس ايدي لاعطيك اياها، بترضى تبوس ايده؟ ما بترضى. هاي حقك بدي اعطيك اياها، وانا هاي المعادلة. طلع هيك فتل بشور وكاميرا، قال ما بعرف انت حر هلا برايك. بعد كم يوم كنا نازلين على السجن الابيض هون، اجى فات لعنا على الغرفه قال لهم ما حدا بيطلع منكم غير لا يطلع رغيد طوطري. عرف شلون؟ يعني نوع من انه عم بحملني مسؤوليه الناس انه انا بسبب تصرفي هي يعني هذول مرتبطين فيك، وما لهم اي ربط فيه يعني ولا لي اي علاقه فيهم يعني. بس هو هيك حكى. هاي ما كانت هالجدران المعدنية، هاي حطوا جدران المعدنية بعد الاستعصاء اللي صار بال2000

2000 و 2008 استمر من 5 7 2008 ل بداية 2009 بعدها أخلوا السجن وصفحوا هذا كله تصفيح صار يعني تصفيح معدني حتى ما يصير خرق لأن بالاستعصاء السجناء كسروا الجدران ودخلوا على بعضهم وكسروا أبواب السجن. السجن مؤلف من 3 طوابق كل طابق فيه ألف يمين ألف يسار بي يمين بي يسار جيم يمين جيم يسار. خمسة سبعة 2008 صار استعصاء بدأ الاستعصاء بهجوم قوات الأمن السورية حوالي 1500 واحد اقتحموا السجن على قدام كل غرفة وقف 100 ل 150 عسكري كل قدام كل جناح عفوا هو كل طابق فيه 6 أجنحة. المهم صرنا نسمع بالروح قدامنا بديك يا بشار بعد أذان الفجر مباشرة. استغربنا كيف الجناح اللي فوقنا بلشوا يقتحموا قوى الأمن ويفوتوا على غرفة غرفة يقتلوهم ويكلبجوهم ورا ظهرهم ويكسروا لهم أغراضهم. في أحد الغرف كسروا الحيط الشباب السجناء وطلعوا كانوا حاملين هروات الشرطة وهيك قالوا لهم كل شيء جاسي أنا على الأرض وزت إيدك من زت من إيدك كل شيء وارفع إيديك لفوق. المهم استجابوا لهم. في قسم منهم من القوى الأمن هربوا في بقيوا بال في انأسروا لدى السجناء. انأسر وقتها حوالي 1100 بين ضابط لعسكري. وقتها أحد السجناء اتصل بإذاعة لندن قال لهم نحن هيك هيك هاجمين علينا. كان مستمرة لسه الاشتباكات خارج السجن صار يطلقوا علينا النار. قال لهم نحن صاير معنا هيك قوى الأمن قوات الأمن هجمت علينا وأسرنا 400 واحد. قام المذيعة قالت له للمتصل قالت له ليش أنتوا قديش عددكم؟ قال له يمكن نحن حوالي 800 واحد. قالت له 800 واحد أسرتوا 400 ما صدقت الخبر. اللي عم بحكي معه ما كان عرفان لسه على العدد مزبوط لأن في الأسرة كانوا من الجيش والقوى الأمن طابق الأول والثاني والسطوح بقى هو اللي قدامه كانوا حوالي 400 إلا أسرنا 400 واحد ما صدقت يعني شافت رقم مبالغ فيه إنه شلون أسرين 400 واحد وأنتوا السجناء أعزل بس هي الحقيقة كانوا 1100 واحد. المهم قطعت اتصال معه ما كملت طبعا بعدين توضحت صورة بس نحن الشباب السجناء أخذوا الموبايلات من الأمانات واتصلوا فيها ما في. بعد حوالي أقل من ساعة إجت سيارات من سيرياتيل حصلت السجن صار قطعوا الاتصال يعني قطعوا الاتصالات من السجن ساووا تشويش كامل. استمر الاستعصاء حوالي 6 أشهر يعني من 5/7/2008 لأول للشهر بداية شهر 1/2009. طبعا وقت الاستعصاء صار ضحايا كثير من السجناء كانوا يطلقوا علينا اطلقوا طلقات مطاطية واطلقوا طلقات حية. طلقات حية كانوا يطلقوها بالراس خاصة بالقناصة جلبوا قناصة صار يستعملوا قناصات بواسطة سيارات تبع سيارات الكهرباء اللي فيها أبراج يقعد القناص عليها كان يطلق على بس يشوف سجين يطلق عليه برأسه يعني يطلق طلقة قاتلة يعني مو للتهديد أو شيء. وهن نحن السجناء عزل كنا ما معنا سلاح طبعا نتيجة

مفاوضات والاخير وهيك انتهى الاستعصاء، بقي حوالي 20-25 واحد بقيوا داخل السجن ما رضيوا يستسلموا، بقيوا خارج السجن، اقتحمت عليهم قوات الامن طبعا بالاسلحه ومدافع الرشاشه والقنابل اليدويه، اودت بحياتهم يعني ماتوا داخل السجن. هلا يعني الرقم بالضبط ما بعرف قديش عدد الضحايا، بس ما بتقديري حوالي يعني 60-70 سجين من اول استعصاء لنهايته. من الامن راح برصاص الامن برصاص الجيش، الجيش صار يطلق رصاص على السجناء وعلى الشرطه اول يوم اللي كانوا بالسطح، يعني السجناء ما قتلوا شرطه وقتها بس قتلوا المخبرين اللي كانوا بالسجن معروفين، فاتوا قتلوهم. هن كانوا ست مخبرين والحقوهم بعدين في خطأ صار مشان واحد كان شاب محترم يعني من بيت الرستناوي قتل معهم نتيجة خطأ سوء تفاهم، مات. بس الستة الآخرين كانوا مخبرين بالسجن قتلوا جميعا من قبل السجن.

هاي غرفة الزيارات بسجن صيدنايا، كان هون يوقف السجين، هون الأهل في شبك، حتى هون كان في شبك، هلا مقيوم، في شبك هون شبك هون. بس شبك أخاف يعني شبك بعيد عني، يعني فيك تحط إيدك هيك. كانت تم الزيارات هون في شرطة بتفوت بين الشبكين شرطة. كان زيارات يجوا الأهل يفوتوا بزياراتهم، بعدين ساووا توقف الزيارات تحت يعني بعيد شيء أكثر من كيلومتر تحت ويجيبوا المكروه. مرة يعني أحد الشغلات مرة إنه أهلي خلصت زيارة، والدتي عمرها 90 سنة، بدهم يرجعوا ما في مكروه، قال تعطل المكروه ما بعرف راح، خلوهم يمشوا هالمسافة كلها مشي، يعني ماشي 90 سنة عمرها عم تمشي كيلومتر. وقت قلنا له لمدير السجن ليش هيك عم تعملوا عم تعذبوا؟ قال نحن غايتنا نعذب اهلكم.

نقلوني لسجن طرطوس. طبعا قعدت بزنازين وصار في شيء اسمه السرقل، يعني بتطلع من الزنزانة فورا على باص البولمان بياخذك على السجن الآخر. قعدت بسجن طرطوس. سجن طرطوس بقيت فيه 3 سنين. ثلاث سنين لغاية يعني رحت بالشهر 19/12/2021 لسجن طرطوس. بقيت فيه ل 8/12/2024 وقت انتصرت الثورة وطلعنا من إنجلترا.

نحن كنا بمهجع أو بجناح اسمه جناح الإرهاب أو جناح الشغب. الجناح أغلبه سياسيين، بس صار يحطوا معنا قضايا تانية. هالقضايا التانية في لهم اتصالات، في حدا أخوه بالقصر الجمهوري، حدا أخوه بالبيت الرئيس، حدا أخوه، يتصلوا فيهم يقولوا لهم والله تركنا وهربنا، الرئيس هربان. نحن كان التلفزيون السوري عم بيذيع أنه لا تصدقوا الإشاعات اللي عم تطلع، خذوا معلوماتكم من وكالة سانا هي المصدر الموثوق. هيك نحن كان عنا واصلنا انه بشار الاسد ترك البلاد. صار يخبطوا حوالي الساعة 2، صار يخبطوا السجناء على الباب 2:30 3، حوالي 4 مدير السجن فتح الابواب وقال كل واحد يروح لحال سبيله. انا طلعت حب

أنا عندي أغراض مهمة كتير، بس رسومات وهيك، بس أنا همني الأوراق يعني اللي بتهمني. أخذتها كان في محاميتي اسمها خديجة منصور ب طرطوس، هي من طرطوس جاية هي وزوجها، أخذت لي أغراضي وركبتني بالسيارة وأخذتني على بيتها. أنا كان أهلي عندهم معلومات إني أنا مو على قيد الحياة للعام 1994، لعام 1997 يعني كان صار لي 16 سنة بالسجن. اجتني أول زيارة، بس كانت زيارة مدفوع ثمنها 20,000 دولار وقتها. اجتني أول زيارة بسجن تدمر، اجا والدي ووالدتي وأخي وابني، اللي أول مرة بشوف ابني بعد يعني ما لي شايفه أنا، أول مرة بشوفه كان عمره 16 سنة عام 1997. هلا أنا كثير تضايقت، لأن أنا بالأصل ما حابب شوف ابني أول رؤية له بالسجن. ليش؟ ما بحب الشغلات الرسمية، شو بدي أحكي بالسجن؟ واقفين كان الزيارات هون بالممر هذا هون، يعني مثل هالممر هذا بسجن تدمر، يعني شو بدك تحكي كيفك شلونك، يعني شغلات رسمية يعني كتير بشعة، كتير بشعة ومتحفظ هيك، يعني كتير كنت خايف منه، واللي خايف منه صار. يعني فرحت انه شفته، بس مزعوج الشكل اللي شفته فيه، يعني التركيبة اللي صايرة يعني.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة.

0: إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

نشرة أخبار جديدة من تلفزيون سوريا نستهلها بأبرز العناوين. إعلام إسرائيلي يقول أن ترامب أوقف ضربة عسكرية إسرائيلية في سوريا، ويرى أن ذلك يعكس تراجعا في مستوى التنسيق الإسرائيلي الأمريكي. وزارة الطوارئ تحذر من اضطراب البحر على الساحل وتؤكد استمرار ارتفاع الأمواج حتى الثلاثاء المقبل. هيئة الرقابة والتفتيش تعفي مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور، وتقول إن الإجراء جاء بعد كشف نقص بالدقيق والمازوت في مطحنة الفرات. تسهيلات جديدة للسوريين في مصر، والسفارة السورية تدعو الجالية إلى تسوية أوضاعها القانونية. في التفاصيل، كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة تنفيذ ضربة جديدة ضد أهداف في سوريا، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف تنفيذها. وأشارت القناة إلى أن الخطوة تأتي بالتزامن مع تنامي العلاقات بين واشنطن وأنقرة، مدعية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على تعزيز حضور بلاده في سوريا بموافقة الرئيس أحمد الشرع وترامب. ورأت أن موقف الرئيس الأمريكي يعكس تراجعا في مستوى التنسيق بين واشنطن وتل أبيب مقارنة بفترات سابقة. قال عضو الفريق الرئاسي المكلف بتطبيق الاتفاق بين الحكومة وقسد مصطفى عبدي لتلفزيون سوريا إن الاجتماع الأخير مع مظلوم عبدي في الحسكة يهدف إلى تسريع عمليات دمج القوى العسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية. وأوضح عبدي أن حل قسد هو أحد بنود الاتفاق، وأن تنفيذه مرتبط بتقدم عملية الاندماج، مشيرا إلى أن الاجتماع لم يفضي إلى خطوات أخرى سوى تسريع عمليات الدمج. هذا وشهدت الحسكة اجتماعا ضم محافظ دير الزور والمبعوث الرئاسي العميد زياد العايش وقائد قسد مظلوم عبدي وقائد الفيلق الثاني العميد عواد الجاسم. وبحسب مظلوم عبدي فقد جرى التوصل إلى جملة من الحلول المتعلقة بأمن واستقرار محافظة الحسكة. قال وزير الصحة مصعب العلي إن عملية دمج العاملين في القطاع الصحي بمحافظة الحسكة ما زالت جارية وقيد المتابعة. وأوضح العلي في تصريح لشبكة روداو إن قوائم العاملين أرسلت إلى الوزارة، في حين تعمل مديرية التنمية الإدارية في الحسكة بالتعاون مع مديرية الصحة على استكمال عقودهم، مشيرا إلى أن قانون تنظيم أوضاع العاملين في الدولة ينص على تعيين جميع الموظفين بموجب عقود، مضيفا أن آلية الدمج المطبقة في الحسكة هي ذاتها تنطبق على جميع الموظفين في بقية المحافظات. وذكرت الشبكة أن نحو 70% من عملية الدمج المؤسسي في شمال شرق سوريا قد اكتملت، من بينهم 1448 عاملا صحيا.

0: أرحب بضيفي الصحفي إبراهيم الحلبي معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد إبراهيم. اليوم كيف تقرؤون هذا الاجتماع الأخير في الحسكة؟ هل نحن أمام مرحلة جديدة في تنفيذ هذا الاتفاق، اتفاق الدمج؟
1: نعم، بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني كما تعلم أن الأسبوع الماضي يعني شهد ربما حالة

0: ربما أريد أن أسميه هي حالة احتجاج، ولكن كانت متناقضة نوعا ما. يعني كانت هناك حالة احتجاج في رأس العين على عودة بعض العائلات دون تنسيق مع الوفد الرئاسي ولا الوفد الحكومي، ولم يكن هناك حتى اطلاع للأهالي في مدينة رأس العين. عدة عائلات أصبحت هناك ربما يعني حالة احتجاج كانت عليها ردة فعل ربما مبالغ فيها من قبل الأهالي في محافظة الحسكة، وبالتحديد يعني أنا أتكلم عن الأهالي من المكون الكردي، وكذلك الشيبة الثورية قاموا بالاعتداء على بعض المدنيين، قاموا بحرق العلم السوري وعلم الجمهورية العربية السورية وإنزال العلم من بعض المباني الحكومية، قاموا بالاعتداء أيضا على بعض العناصر الأمنية، مما استوجب أن يكون هناك اجتماع ما بين رئيس الوفد الرئاسي العميد زياد العايش وكذلك مظلوم عبدي، وبحضور كمان يعني بحضور عدد من المسؤولين في محافظة الحسكة، من أجل الحد من هذه التصرفات التي تكررت خلال الفترة الماضية. أرى أنهم يعني من خلال التصريحات التي أبدوها أن الاجتماع كان لتعجيل عملية الدمج، أرى أن عملية الدمج يعني لا ينقصها تعجيل أستاذ الكريم، يعني الوضع كما هو عليه لم يتغير بتاتا، كل ما يكون هناك خطوات من أجل حلحلة بعض المشاكل وعلى رأسها مثلا عودة المهجرين وكذلك عودة مؤسسات الدولة لتقوم بعملها على أكمل وجه، تظهر لنا ذريعة الشيبة الثورية بما تقوم به من تصرفات تخل بالأمن، تخل بالأمن هناك وتحاول ضرب النسيج المجتمعي والنسيج
1: هو
0: الوطني
1: في هذا الاجتماع الأخير، يعني
0: على
1: بحسب
0: رؤوس الدولة.
1: المعلومات نعم سيد إبراهيم، أن الاجتماع لم يفضي إلى أي نتائج سوى تسريع في عمليات الدمج. اليوم بالحديث عن التسريع، هل نحن يعني يمكن الفهم أننا أمام جدول زمني واضح ربما لإتمام عملية الدمج، أم أن يمكن الاعتبار أن هذا المصطلح هو مصطلح ربما سياسي لا يعني بالضرورة انتقال سريع أو اندماج سريع؟
0: يعني ضمن التسريبات التي وصلت كانت هناك يعني كلام من قبل سيادة العميد زياد العايش لمظلوم عبدي أنه خلال أسبوع يجب أن يكون هناك يعني تغيير جذري في عملية الدمج، وأن يكون هناك خطوات ملموسة على الأرض، وأن يجب أن يكون هناك حلول لكل المشاكل التي ظهرت في الآونة الأخيرة. أما الحديث أن يكون هناك إما أن يكون هناك حلا سلميا أو حلا عسكريا ويكون في فترة زمنية محددة لا تتجاوز الأسبوع و10 أيام، أنا أستبعد هذا الخيار. نعم هم تحدثوا عن تعجيل في عملية الدمج، ولكن يعني الذي أراه من خلال الاجتماع ومن خلال ما صدر عن الاجتماع ومن خلال ما نرى على الأرض، لا أرى أن هناك تغير أو هناك خطوات ملموسة ربما نلاحظها في الأيام القليلة القادمة. أيضا سيكون اليوم صباح اليوم سيكون هناك اجتماع مع المحافظ
1: لكن بطبيعة
0: وكذلك مع
1: الحال
0: مظلوم
1: سيد
0: عبدي،
1: إبراهيم،
0: وسيكون
1: نعم بما يتعلق بهذه النقطة وأعتذر على المقاطعة، لكن بطبيعة الحال يتم الحديث دائما على أن مسار الدمج يعني قد اقترب من النهاية بطبيعة الحال. اليوم كيف لم يتغير شيء منذ توقيع الاتفاق حتى الآن؟ ما الذي تقصده بهذه النقطة؟
0: نعم، هذا الدمج الذي نتحدث عنه والذي أوشك على نهايته هو عملية دمج موظفين قسد في مؤسسات الدولة وصرف رواتبهم حتى تتحول رواتبهم من الخزينة من مالية قسد إلى مالية الدولة السورية، هذا الذي يحدث. أما غير ذلك نحن لا نلتمس خطوات على الأرض. يعني إلى الآن لا يستطيع مهاجرين الحسكة العودة إلى الحسكة، لم نصل بعد إلى السجون التي تغيب مئات المعتقلين بل آلاف المعتقلين من أبناء الحسكة، هناك سجون سرية، هناك فروع أمنية، هناك أجهزة استخبارات، هناك الشبيبة الثورية، هناك وحدات حماية المرأة التي تتصرف هي حقيقة في محافظة الحسكة ومنطقة القامشلي والمالكية وعمودة ودرباسية، وهي التي تفرض الطوق الأمني وتخنق حقيقة المجتمع هناك، المجتمع الحسكاوي. أما إذا نتحدث عن عملية الدمج التي هم يتحدثون عنها هي عبارة عن نقل ملكية موظفين قسد من الإدارة الذاتية إلى مؤسسات الدولة فقط لا غير. يعني هناك ما يجري الآن هو عبارة عن صرف رواتب لهؤلاء الموظفين، والآن هم أصبحوا يتبعون لوزارات الدولة السورية. في المقابل أين هم موظفين الحسكة من المكون العربي، أو أين هم الموظفين الذين تم التعاقد معهم في فترة ما بعد التحرير؟ هل هم الآن وصلوا إلى مدينة الحسكة، وصلوا إلى مدينة القامشلي، إلى عمودة، إلى الدرباسية؟ هل هم يقومون بأعمالهم على أكمل وجه؟ هل البلديات اليوم تعمل في الدرباسية، في عمودة، في القامشلي، في القحطانية، في اليعرب؟

0: وكذلك المناطق الأخرى، إلى الآن لا يوجد عمل حقيقي لمؤسسات الدولة في تلك المناطق، وإلى الآن
1: نعم
0: قسد هي التي تسيطر، وإلى الآن قسد هي الموجودة، وإلى الآن حواجز قسد هي الموجودة. نعم كان هناك ربما إزالة لبعض الحواجز، كان هناك نعم تغيير، ولكن تغيير ليس بالتغيير الجذري الذي يطمح إليه الشارع الجزراوي. إلى الآن ما زالت قسد هي المسيطرة، وما زالت استفزازات الشيبة الثورية. وأنا أريد أن أشير لنقطة مهمة، يعني اليوم مصطلح حتى الشيبة الثورية أنا أريد أن يلتغي، لأن هم بالأساس عناصر
1: هو يمكن
0: قسد
1: بطبيعة الحال
0: هي
1: يمكن يعني
0: يدفعون
1: سيلتغي
0: من
1: هذا
0: أي تطرف.
1: المصطلح، نعم، محل قسد، لكن البعض اليوم سيد إبراهيم يقول إلى أن يعني حل قسد، وهو أحد يعني أبرز بنود الاتفاق بين الحكومة وقسد بما يتعلق بحل يعني قوى سوريا الديمقراطية، مرتبط بأهم بند وهو تنفيذ الاندماج الكامل، يعني الأمر مرتبط ربما بالاندماج،
0: نعم
1: بعد ما يتم الاندماج سيتم حل قسد بطبيعة الحال.
0: نعم اليوم يعني موضوع حل قسد، يعني أنا أراه أنه يجب أن تحل قسد، نعم حسب تطبيق الاتفاق، ولكن هل قسد قابلة أن تحل نفسها؟ هل قسد قادرة أن تفصل نفسها عن حزب العمال الكردستاني وقيادات حزب العمال الكردستاني التي تتلقى أوامرها من قنديل؟ حين تتخلى قسد عن هذه الفكرية وهذه الأيديولوجية ستستطيع حل نفسها. قسد إلى الآن لم تستطع أن ترفع علم الدولة السورية فوق مؤسسات الدولة السورية، ولم تستطع إلى الآن أن تزيل علم حزب العمال الكردستاني المتواجد الآن في كل المناطق التي تسيطر عليها قسد.
1: نعم
0: قسد إذا لم تستطع أن تزيل علم، هل تستطيع أن ترفع علم الدولة السورية وتحل نفسها؟ أظن أن هذا القرار، قرار الحل، هو مرتبط بقيادات قنديل، وهو مرتبط بالكوادر التركية المتواجدة في
1: هذه
0: قنديل، وليس
1: نعم
0: مرتبط بمظلوم عبدي ولا بإلهام أحمد. لو أن القرار يعود إلى مظلوم عبدي وإلهام أحمد ربما استطاعوا أن يحلوا نفسهم منذ توقيع اتفاق 29 من كانون الثاني العام الجاري،
1: هذه نقطة
0: ولكن يبدو
1: يعني
0: أن القرار
1: نعم
0: إلى الآن
1: سيد
0: مرتبط
1: إبراهيم،
0: هو بقيادات قنديل.
1: نعم هذه نقطة في غاية الأهمية ربما يعني أضاءت إليها وأشرت إليها سيد إبراهيم، هو يعني اليوم نتحدث بعد سياسي ربما يتجاوز السلاح بطبيعة الحال بحسب هذه النقطة التي تحدثت بها، لكن ما مصير النفوذ الذي بنته قسد يعني اليوم في شمال شرق سوريا بطبيعة الحال خلال السنوات الماضية؟
0: نعم يعني قسد حين تحل نفسها وتتحول إلى حزب سياسي، هذا النفوذ هو ليس لا يشكل ضررا على الدولة السورية. يعني حين تكون قسد مشاركتها في الدولة السورية مشاركة سياسية بحزب سياسي واضح الأهداف، وتكون خلفيته وطنية ويدعو إلى تكون سوريا موحدة وأن يشارك بأهداف سياسية واقتصادية واجتماعية، يعني هذا الأمر لن يكون له هناك ضرر على الدولة السورية. ولكن أن تبقى قسد بهذه الكينونة بكتلتها السياسية والأمنية والعسكرية وبفروعها الأمنية وبسجونها، هذا الذي يشكل ضررا أكبر على المجتمع الجزراوي وعلى النسيج السوري الوطني. لذلك اليوم نحن ندعو أن تتوجه قسد إلى عملية سياسية، وأن تنخرط بعملية سياسية، وأن تشكل
1: نعم
0: حزب سياسي، وأن تشارك بكل حرية وبكل شفافية، وأن تكون مشاركة أيضا في بناء الدولة السورية الحديثة. ونحن تواقين لهذا الأمر أن يكون هناك أحزاب سياسية تعكس حقيقة الواقع المجتمعي للدولة السورية. لا أقول أن تكون هناك أحزاب قومية ولا أحزاب دينية، ولكن أريد أن تكون أحزابا
1: طيب
0: سورية بالدرجة الأولى، ولا بأس أن تشارك قسد بذلك. وقسد يعني والأحزاب الكردية الثانية يعني لها يعني خبرة سياسية كما تعلم، يعني على
1: طيب
0: مدار سنين طويلة
1: وصلت الفكرة
0: كان
1: بما
0: هناك
1: يتعلق
0: صراع
1: بهذه النقطة،
0: سياسي، نعم كان هناك
1: نعم
0: صراع سياسي في المنطقة، وكان الأحزاب الكردية دور فيه. واليوم يعني حين يكون هناك قانون
1: نعم سيد
0: الأحزاب
1: إبراهيم،
0: وينظم عمل الأحزاب في سوريا، أظن أنه الأمثل لقسد أن تشارك كحزب سياسي
1: نعم
0: في المجتمع السوري، وتستقطب حينها مؤيديها
1: وصلت الفكرة بما يتعلق بهذه
0: وتحتفي
1: النقطة،
0: بصلاحية
1: لكن دعني
0: الاقتراع.
1: أنتقل معك إلى يعني نقطة أخرى وأختم معك بهذا السؤال اليوم، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر الموقف التركي وحتى الأمريكي بطبيعة الحال على تسريع بنود تنفيذ بنود هذا الاتفاق؟
0: نعم يعني تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لهم دور كبير في ذلك. يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا حين تدفع بعملية الدمج، وكما تعلم تركيا أطلقت عملية سلام من أجل نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، ويعني انخراط حزب العمال الكردستاني في العملية السياسية في تركيا، بالتأكيد هذا سيحد سيحد من نشاط حزب العمال في

0: سوريا، وربما ايضا يدفع قسد لان تحل نفسها وان تشارك في العمليه السياسيه. وكما تعلم ايضا الولايات المتحده الامريكيه كانت تصرف ميزانيه ماليه
1: نعم
0: لقسد، وكانت ايضا تدعم قسد بالسلاح. اليوم حين يتوقف هذا الدعم المالي ودعم السلاح وكذلك الدعم السياسي، بالتاكيد سيسهم في حل قسد، وبالتالي سيسهم ايضا في دمج قسد كمؤسسات في مؤسسات الدوله، ونحن تواقين لهذا الامر. ولكن للاسف الشديد نحن الى الان لا نرى خطوات جديه من قسد. يعني كما لاحظت خلال الاسبوع الماضي والعشره ايام الماضيه كان هناك يعني ردات فعل يعني حقيقه مستفزه للشارع السوري بشكل كامل، من اهانه رموز الدوله السوريه لاهانه العلم السوري، انزال اللافتات، الاعتداء على المدنيين، وهذا ايضا كان هناك رده فعل ايضا من الشارع السوري. يعني كانت هناك يعني بعض الاحتجاجات وبعض المظاهرات الشعبيه، راينا فيها لاذقيه، راينا ايضا وقف احتجاجيه في حلب، كلها نددت بتصرفات قسد وكذلك في الرقه. فبالتالي اليوم على قسد ان يعني ان تستغل
1: نعم.
0: هذه الفرصه التي قدمت لها الدوله السوريه وان تحل نفسها وان تنخرط في العمليه السياسيه وان توقف الفتنه التي يراد لها ان تنطلق من الحسكه وتكون بوابتها قسد. نحن نمد ايدينا كابناء مكون عربي من ابناء محافظه الحسكه، نمد ايدينا الى قسد من اجل ان تتخلى عن هذه النزعه القوميه السوداويه وان تكف اذرع الشبه الثوريه عن الاعتداء على المدنيين واعتداء على رموز الدوله، وان يعم السلام في محافظه الحسكه، لان بوابه السلام الى سوريا هي الحسكه، وان كانت الحسكه بخير ستكون
1: نعم
0: سوريا بخير، وهذا الذي نتمناه وهذا الذي نريده.
1: كل شكر لك ابراهيم الحلبي الصحفي، كنت معي من دمشق. أكد وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هكان فيدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في مدينة العلمين بمصر، حيث أكد وزير الخارجية المصري أن الجانبين اتفقا على أهمية دعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها السوريون بأنفسهم، وعلى مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على عودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي.

0: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج على سواحل محافظتي اللاذقية وطرطوس الذي يستمر حتى يوم الثلاثاء القادم. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأمواج يتوقع أن يتراوح بين نصف متر ومتر واحد بالتزامن مع رياح معتدلة إلى نشطة نسبيا تتراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومتر في الساعة.
1: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من حالة اضطراب للبحر من يوم الجمعة وحتى الثلاثاء القادم مع ارتفاع للأمواج من نصف متر وحتى متر مع رياح قد تشتد سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. وحذرت المواطنين عدم الاقتراب من الشواطئ في حال كان هناك ارتفاع للأمواج والالتزام بتعليمات خفر السواحل والشرطة السياحية وجميع الجهات المختصة للحفاظ على سلامتهم. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة غرقا في شاطئ الكرنك في اللاذقية، حيث عملت فرق الدفاع المدني على انتشاله ونقله إلى المشفى الوطني ليسلم للطبابة الشرعية.
1: توفي طفل بعمر 13 سنة من مدينة حلب في شاطئ الكرنك بمدينة اللاذقية. فرق الإنقاذ انتشلت جثمانه والآن هو في المشفى الوطني، سيتم نقله الآن إلى الطبابة الشرعية لاستكمال بعض الإجراءات ومن ثم سيتم تسليمه لذويه. وتشهد السواحل السورية والبحر حالة اضطراب منذ يوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء القادم. وصلت تحذيرات من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والشرطة السياحية وخفر السواحل ومديرية الموانئ للمصطافين والأهالي بعدم الاقتراب من البحر والشواطئ غير المخصصة للسباحة حفاظا على أرواحهم. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
0: تسببت أمطار غزيرة ضربت محافظة إدلب بإغلاق بعض الطرقات في المدينة، كما ألحقت الهطولات أضرارا مادية وصعبت حركة الأهالي، في حين سنفرت فرق أمن الطرق لتسهيل حركة السير. هذا وأعلن الدفاع المدني أن فرقه عملت على فتح الطرق التي غمرتها مياه الأمطار وتنظيف فتحات تصريف المياه وإزالة العوائق بهدف الحد من الأضرار وتسهيل حركة المواطنين.
2: هلا هاي اول مطره تعتبر بين بدايه فصل الشتاء وانتهاء فصل الصيف، يعني المطر ما تجاوز لمده ساعه. كان كثير في سوء صرف بالنسبه لموضوع الشوارع، موضوع الطرقات، يعني اغلب الطرقات تسكرت، سيارات نصها غرقت، حتى في ابنيه سكنيه يعني صارت تنزل على الابو المي، خاصه بحي الضبيط وشارع 30. بنتمنى من الحكومة، خاصة بعد ما انطرح من يومين مشروع تصفيه شوارع ادلب، مشروع الجديد، انه ياخذوا بالخطة هذا الموضوع، موضوع تصليح او انشاء مصارف، تمام، غير اللي كانت موجودة سابقا، بطريقة صحيحة، بطريقة انشاء صحيحة، لحتى يتم تصريف الماء بشكل فوري. يعني نحن هاي اول مطرة تعتبر هذا من امطار الصيف وهيك صار اليوم، فكيف بكرة بفصل الشتاء؟
3: هون تحت عند دوار الجرة، انتبهوا على المي ما شاء الله. أنا بدي حل تشوف البلدية مشان يجي يعملوا المي، لأن السيارات ما عاد تحسن تمر الطرق. يا شباب هون تحت عند دوار الجرة، انتبهوا على المي ما شاء الله. أنا بدي حل تشوف البلدية مشان يجي يعملوا المي، لأن السيارات ما عاد تحسن تمر الطرق. Thank you.

0: دعت وزارة الطاقة أهالي محافظتي الرقة ودير الزور إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجرى نهر الفرات تحسب لارتفاع منسوب المياه بسبب زيادة الوارد من الجانب التركي. وأوضحت الوزارة في بيان أن المؤسسة العامة لسد الفرات ستباشر اليوم برفع كميات المياه الممررة من سد كديران تدريجيا إلى 800 متر مكعب في الثانية، ذلك في ضوء الارتفاع المستمر في الوارد المائي عبر نهر الفرات من الجانب التركي والذي تجاوز 1200 متر مكعب في الثانية، مع توقع استمرار هذا الارتفاع حتى نهاية الشهر الحالي.
1: دعت وزارة الطاقة أهالي محافظتي دير الزور والرقة إلى الابتعاد عن مجرى نهر الفرات وعدم السباحة أو الاقتراب من ضفافه اعتبارا من 15 من آب الجاري. تأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع توقعات بارتفاع منسوب مياه النهر نتيجة زيادة الوارد المائي من الجانب التركي، ما قد يشكل خطرا على سلامة المواطنين ولا سيما الأطفال والشبان الذين يقصدون النهر للسباحة خلال فصل الصيف. ودعت الوزارة الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن مجرى النهر حفاظا على سلامتهم وتجنبا لأي حوادث محتملة. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أنجزت فرق المؤسسة السورية للبناء والتشييد أعمال إصلاح قاعدة إحدى ركائز الجسر السياسي في دير الزور وفقا لوزارة الأشغال العامة والإسكان. وجرت الأعمال تحت سطح الماء على عمق 4 أمتار بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد تخفيض منسوب وجريان نهر الفرات لتسهيل عمليات الإصلاح. واستكملت الفرق أعمالها قبل إعادة النهر إلى وضعه الطبيعي وعودة الخدمات المرتبطة بجريانه إلى العمل بكامل طاقتها. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة وضع محطة تحلية مياه في ناحية مركدة بريف المحافظة الجنوبي بالخدمة لتأمين مياه آمنة لأهالي المنطقة. وأوضح المدير العام للشركة فرحان العويس لوكالة سانا أن طاقة المحطة الإنتاجية تبلغ 10 أمتار مكعبة من المياه الصالحة للشرب في الساعة، حيث ستسهم في تأمين المياه لنحو 15,000 نسمة من أهالي مركدة والتجمعات السكانية المحيطة، ولا سيما في المناطق التي تواجه صعوبات في تأمين مصادر مياه آمنة ومستقرة.

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشف عمليات إيجار ب 257 طنا من الدقيق المدعوم في محافظة دير الزور وبيعها لمطاحن خاصة، مؤكدة استرداد قيمتها المالية. كما كشفت عن وجود نقص في مادة المازوت في مطحنة الفرات واسترداد قيمة النقص. وقررت إعفاء مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور وعدد من المسؤولين والعاملين مع توجيه الجهات المعنية لفسخ العقد التشغيلي لكل من مطحنة الفرات ومطحنة العشرة كيلو. أعلنت قوى الأمن الداخلي في دير الزور القبض على خالد خلف العلي، أحد فلول النظام المخلوع المتورطين في قمع المظاهرات خلال الثورة السورية. وأوضحت أن العلي كان يشغل رتبة مساعد أول في فرع أمن الدولة بدير الزور، كما تولى مهام استخبارية منها إدارة مكتب رئيس الفرع ورئاسة قسم الأديان المسؤولة عن مراقبة المساجد والخطباء ورفع التقارير الأمنية بحقهم. وبحسب البيان، أثبتت التحقيقات مشاركته الميدانية المباشرة في قمع المتظاهرين المدنيين منذ انطلاقة الثورة والقتال إلى جانب قوات النظام البائد في معاركه. نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر وصفتها بالمطلعة أن المقدم السابق بشرطة الرقة في عهد النظام المخلوع مصعب أبو ركبة غادر النمسا بعد الحكم عليه بالسجن واستئنافه للحكم وعاد إلى سوريا مطلع آب الجاري. وأضافت الوكالة أن محكمة في فيينا كانت قد حكمت الشهر الماضي على أبو ركبة بالسجن 8 سنوات بعد إدانته بتهم الإيذاء الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي على معارضين معتقلين خلال توليه رئاسة دائرة التحقيقات الجنائية في شرطة الرقة. وأوضحت الوكالة أن أبو ركبة وصل إلى مسقط رأسه في نوى بمحافظة درعا مطلع الشهر الجاري، في حين قالت السلطات النمساوية أن أبو ركبة لم يكن موقوفا خلال المحاكمة أو خاضعا لقيود على حركته، وأن مغادرته النمسا في أثناء استكمال إجراءات الاستئناف لا تعد مخالفة للقوانين أو الأحكام النمساوية. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية فتح تحقيق في ملابسات توقيف الشاب محمد حسام الدين غميرة وما آل إليه وضعه الصحي خلال توقيفه في قسم شرطة الحفة على خلفية ادعاء بسرقة مبلغ مالي، للوقوف على مجريات القضية والإجراءات المتخذة بحقه خلال فترة التوقيف. بحسب قيادة الأمن الداخلي فإن التحقيق يشمل التحقق من ظروف التوقيف ومدى توافقها مع الأصول القانونية مع مراعاة الوضع الصحي للشاب الذي يعاني من مرض الناعور. وبحسب رواية عائلته كان الشاب في حالة صحية مستقرة عند دخوله المخفر، غير أن العائلة تسلمته بعد أيام من مشفى الحفة وهو يعاني من نزيف في ساقه وحالته متدهورة، لتنقله إلى المشفى الوطني ثم إلى مشفى تشرين الجامعي حيث أظهرت الفحوصات وجود نزيف دماغي. أعلنت عدلية حلب وفاة السيدة وضحى العماش إثر الاعتداء الذي تعرضت له في مشفى ميديكالز بمدينة إعزاز، موضحة أن الاعتداء أدى إلى توقف جهاز التنفس الموجود على سرير المريضة ما تسبب بوفاتها لاحقا. وأضافت أن النيابة العامة في إعزاز باشرت الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادثة. هذا ودانت وزارة الصحة الاعتداء الذي استهدف مشفى ميديكالز في إعزاز بريف حلب الشمالي وأسفر عن تخريب عدد من التجهيزات والممتلكات والاعتداءات على الكوادر الطبية خلال أداء عملهم. وقالت الوزارة أن الاعتداء جاء بسبب وفاة أحد المرضى، مشيرة إلى أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على العاملين الصحيين أو المنشآت الطبية. كما لفتت إلى أن أي شكوى تتعلق بتقصير أو خطأ طبي يجب أن تعالج عبر الأطر القانونية والقضائية المختصة مع التزام الوزارة بمحاسبة أي خطأ طبي يثبت وفق الأصول. ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة منبج بريف حلب القبض على متورط في نشاط شبكة مؤلفة من 6 أشخاص تمتهن الخطف والابتزاز المالي بذريعة تهريب الأشخاص إلى تركيا. وفقا للأمن الداخلي في حلب، أظهرت التحقيقات الأولية أن أفراد الشبكة كانوا يستدرجون ضحاياهم ثم يوثقونهم بمقاطع فيديو ويرسلونها إلى ذويهم بهدف ابتزازهم ماليا مقابل إطلاق سراحهم، إضافة إلى تورطهم في تنفيذ عمليات سطو مسلح استهدفت ممتلكات المواطنين في ريف مدينة منبج. وأكد الأمن الداخلي مواصلة الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري
لملاحقة باقي أفراد شبكة الفارين واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.

ألقى فرع مكافحة الإتجار بالبشر في محافظة حمص القبض على متزعم شبكة متورط بجرائم الإتجار بالبشر والاحتيال وعدد من معاونيه. أفاد الفرع بتلقيه بلاغا من سيدة تعرضت للتهديد والابتزاز لإجبارها على المشاركة في عمليات احتيال عابرة للحدود لتكشف التحقيقات عن شبكة متورطة في الإتجار بالبشر، في حين أظهرت إفادات الضحايا أن أفراد الشبكة استدرجوا أشخاصا عبر تطبيقات التواصل وسجلوا مقاطع فيديو لهم، كما استخدموا هويات مزورة لإقناع أشخاص خارج سوريا بالزواج والحصول على أموال منهم تحت مسمى المهر.

أعلنت مديرية إعلام حمص وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 أطفال في حادث صهريج نفط انقلب على طريق حمص طرطوس. وأوضحت المديرية أن الحادث وقع إثر انقلاب صهريج كان متجها نحو طرطوس إلى الجهة المقابلة من الطريق وصدامه بسيارات مدنية، ما أدى إلى اندلاع حريق خلف وفيات وإصابات وأضرار مادية.

أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في درعا وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بينهم طفل من جراء حادث سير وقع في وادي الأشعري بعد انزلاق سيارة واصطدامها بجدار أحد المباني على طريق شديد الانحدار. واستجابت فرق الدفاع المدني بمحافظة درعا إلى موقع الحادث، حيث تولت تأمين المنطقة وإزالة أثار الحادث من الطريق، في حين نقل المصابون إلى المشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع

0: حددت شركة شام كاش الحد الأقصى لعمولة السحب لدى الجهات المعتمدة ب3 بالألف، مؤكدة عدم السماح بأي تجاوز لهذه النسبة، وأطلقت خدمة إلكترونية لاستقبال شكاوى العملاء الذين يتعرضون لاقتطاع عمولة تتجاوز الحد المقرر أو يواجهون أي مخالفة خلال عمليات السحب لدى شركات الصرافة والحوالات المعتمدة، داعية المتضررين إلى تقديم شكاواهم عبر موقعها الإلكتروني مع إرفاق التفاصيل اللازمة.
1: تطور جديد بخصوص تطبيق شام كاش، إذ أعلنت الشركة عن إطلاق خدمة إلكترونية لتلقي شكاوى العملاء بشأن المخالفات المرتبطة بعمليات السحب لدى شركات الصرافة والحوالات المعتمدة، مؤكدة أن الحد الأقصى المعتمد لعمولة السحب يبلغ 3 بالألف ولا يسمح بتجاوزه، داعية العملاء إلى تقديم شكاوى عبر موقعها في حال تعرضهم لأي مخالفة. هذه الخطوة تأتي في سياق التوسع المتسارع للتطبيق الذي بات منذ أيار 2025 المنصة الرسمية لصرف رواتب موظفي القطاع العام، بعد أن ألزمت وزارة المالية محاسبي الجهات العامة بتحويل الرواتب إلى حسابات مرتبطة بالتطبيق. ويتيح شام كاش للمستخدمين سداد فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت والشراء من المطاعم والمتاجر وتحويل الأموال بين الأفراد من دون فرض أجور على الحوالات، لكن التطبيق لا يخلو من إشكاليات جوهرية تجلت حين شهد التطبيق في آذار الماضي توقفاً مفاجئاً في خدماته بسبب إيقاف مزودي خدمة الاستضافة لنطاق الدومين إثر تبليغات ممنهجة ومتكررة من مجموعة من الأشخاص قبل أن تعود الخدمات للعمل بعد إطلاق تحديث جديد. وأكد التطبيق أن الخلل لم يكن اختراقاً أمنياً وأن حسابات المستخدمين آمنة وسليمة وأن جميع السيرفرات وقواعد البيانات تعمل بشكل طبيعي. التعطيل تزامن حينذاك مع تأخر صرف رواتب بعض موظفي القطاع العام، ما أدى إلى استياء المستخدمين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب رواتبهم، ومع تزايد الاعتماد عليه يشكل وضع حد أقصى لعملية السحب خطوة نحو ضبط مسار المعاملات المالية بما يمنع تفاوت العمولات وارتفاعها على المستخدمين.
0: أعلنت الشركة السورية للبترول الانتهاء من إزالة الحرقات البدائية في محافظة دير الزور بالكامل في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية البيئة والحفاظ على الموارد النفطية ورفع كفاءة العمل النفطي. وكانت محافظة دير الزور قد شهدت خلال العام الحالي حملات متواصلة لإغلاق هذه الحرقات وإيقاف التكرير البدائي في مناطق مختلفة مع مصادرة بعض المعدات أو إتلافها. تواجه السكك الحديدية في سوريا واقعاً صعباً مع تضرر أجزاء واسعة من الشبكة وقدم القاطرات والتجهيزات، وفي حلب ما يزال خط واحد يعمل لنقل النفط والحبوب وسط نقص في قطع الغيار ومستلزمات الصيانة.
2: 40 عاماً وما يزال الكابتن جميل يقود القطار ذاته بحذر ينطلق نحو مهمته وبمشقة يعود، فقيادة قطار على شبكات متهالكة وبقاطرات قديمة ليست مهمة عادية وفق قوله، بل مسؤولية تتطلب خبرة كبيرة وحذرا مضاعفا في كل رحلة.
3: السائق القطار بده تكون حواسه كلها شغالة في القطار ومهاراته بده تكون عالية مشان الخط الجاري والممرات السطحية، تفادي الحوادث، تفادي صدم بشر. من كل لفة النواحي بده تكون حواسه كلها مع قطاره، في تأمين قطاره من المقصد لا محطة نهائية.
2: ومع نهاية كل رحلة تبدأ أعمال الصيانة مباشرة للحفاظ على جاهزية القطارات. الفريق الذي يشرف عليه المهندس عماد يعمل بإمكانات محدودة وسط نقص في قطع الغيار والمعدات، لكن الخبرات المحلية نجحت في إبقاء هذا المرفق حاضرا رغم ما يواجهه من تحديات كبيرة.
4: القطار ما بيمشي ولا متر إذا ما كان له صيانة 100%. طبعا نحن أي قاطر

0: تدخل لعنا ما من طالع إلا نكون عاملين صيانة كاملة. طبعا القطع التبديلية ما في، يعني طبعا أني سوريا كان في عليها حظر، فنحن عم نحاول بجهود، مثلا هلا عندنا قلب دوار مثلا للتيربو ما بقى حد، هذا عم نصنعه هون وبنعمل له مثلا نحن اختبار قساوة، بنعمل له اختبار كذا بحيث يكون قدر الإمكان قريب من المحور الأصلي اللي الشركة كانت تصنعه.
1: من أصل 5 خطوط للسكك الحديدية في سوريا لم يبقى قيد الخدمة إلا خط واحد فقط، القطارات 9 العاملة عليه وعمر أصغرها 50 عاما. رغم ذلك ما زالت تؤدي دورا مهما في نقل النفط والحبوب من وإلى حلب، حلب التي تستأثر بكونها مقر الإدارة العامة للخطوط الحديدية في سوريا خلاف كل الإدارات الأخرى.
2: ما نحن بنحكي انه الشبكة هي تقدر ب 2552 كيلومتر تقريبا، اللي شغال منها فقط الفاعل هو 1052 كيلومتر، وبالتالي عم نحكي عن 40% فقط من الشبكة. فالخطط والرؤية الحالية انه إعادة تفعيل الخطوط القديمة بالمواصفات السابقة مع بعض التعديلات عليها لتتناسب الحمولات المحورية للشاحنات والقاطرات مع الحمولات المتوقعة بالحد الأدنى، إعادة تفعيل الخطوط السابقة، ومن ثم بعد على المدى المتوسط يعني إعادة دراسة لخطوط جديدة.
1: إحياء هذا القطاع وفق الإدارة العامة للخطوط الحديدية يتطلب استثمارا يعيد تأهيل الشبكات والبنية التحتية ويؤمن قطارات حديثة ويعيد وصل المدن السورية. فرهان لا يقتصر على نقل البضائع بل يمتد إلى حلم عودة قطارات الركاب ليتمكن السوريون مجددا من السفر بالقطار وتستعيد السكك دورها كشريان حيوي للنقل والاقتصاد.
3: بعد سنوات من التراجع تستعيد السكك الحديدية في حلب جزءا من نشاطها في نقل البضائع والنفط، فيما تتواصل خطط إصلاح وتأهيل الخطوط والقطارات وسط آمال باستقطاب استثمارات تساهم في تطوير هذا المرفق الحيوي وعودة قطارات الركاب. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، حلب.
4: في السياق تواصل شركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية في حمص أعمالها داخل مركز خربة التين الذي يضم عددا من خطوط الإنتاج والتجهيز الخاصة بمشاريع إنشاء وصيانة السكك.
5: تتواصل أعمال الإنتاج في مركز خربة التين التابع للشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية في حمص، حيث يعمل المركز على تأمين مستلزمات مشاريع إنشاء وصيانة السكك الحديدية.
6: ميزة المعمل هون عندنا العوارض البطونية التي تخرج من المعمل جاهزة للاستثمار الفوري خلال 24 ساعة، تعتبر ميزة جدا مهمة بالنسبة للخط الحديدي، إمكانية استثمار العرض كونه منتج بيتوني الاستثمار الفوري على الخط الحديدي. تخضع العارضة البيتونية لعدة اختبارات قاسية ومطابقة للمواصفات القياسية الأوروبية، وتنتج لدينا عارضة من العوارض المهمة في الخط الحديدي.
5: يضم المركز 4 كسارات لتكسير الحجر البازلتي، ويجري العمل حالياً بأحد الكسارات الفرنسية بالتزامن مع صيانة وإعادة تأهيل بقية الكسارات لرفع جاهزيتها.
7: لدينا الآن في الدائرة 3 شعب متكاملة، شعبة إنتاج العوارض البيتونية مسبقة الإجهاد طراز B70 بالإضافة إلى شعبة تجميع السلالم UIC60 بالإضافة إلى شعبة الكسارات التي تتألف من 4 معامل لتكسير الحجر البازلتي. حالياً لدينا معمل فرنسي الأول يقوم بتكسير الحجر البازلتي بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 متر مكعب في الساعة، ونسعى جاهدين نحن هنا في الشركة العامة إلى رفض كامل احتياجات قطاع النقل السككي من الإنتاج الوطني بكفاءات وخبرات وطنية، وذلك للمساهمة في التخفيف من الاستيراد ودعم عجلة إعادة الإعمار في سوريا.
5: كما تواصل شعبة تجميع السلالم والمفاتيح تجهيز السلالم الحديدية من طراز UIC60 بطول 25 مترا قبل نقلها إلى مواقع تنفيذ المشاريع والصيانة.
8: نحن شغلنا هون بهي الشعبي هو تركيب وتجميع وتخزين سلالم، تعد مرحلة نهائية يعني قبل إرسال هاي السلالم للمشاريع وباستخدام فيما بعد مد الخطوط الحديدية أو مشاريع الصيانة، يعني الخطوط الموجودة.

0: وفي شعبة إنتاج العوارض البيتونية يعمل خط إنتاج حديث ومؤتمت على تصنيع عوارض B70 مسبقة الإجهاد بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 عارضة يوميا لدعم مشاريع تطوير وتأهيل شبكة السكك الحديدية في سوريا. تبذل الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية في حمص جهودا كبيرة لإعادة صيانة خطوط السكك وإعادة تأهيلها. أنس إدريس لتلفزيون سوريا حمص.
1: تتفاقم معاناة أهل حمص في تأمين أماكن لدفن موتاهم مع تراجع المساحات المتاحة وارتفاع تكاليف الدفن في وقت تعاني فيه المقابر الرئيسية من التهالك وسوء التنظيم. ومقبرة تل النصر واحدة من أبرز الأمثلة، حيث لم تعد المساحات المتاحة كافية لاستيعاب قبور جديدة، في حين يمتد التوسع العشوائي باتجاه الأملاك الخاصة.
2: لا تقتصر التحديات هنا في حمص على شؤون الحياة فقط، بل تتجاوزها لتصل شؤون الوفاة أيضا. فالضغط على المقابر وخاصة مقبرة تل النصر أفرز مشكلات كثيرة، كارتفاع تكاليف الدفن والتوسع العشوائي للمقبرة، والدفن في مساحات زراعية ضيقة وغير مؤهلة.
3: هي صارت توسع بال 2012-2013، والناس مغيبة عن أراضيها بلشوا يتوسعوا ويدفنوا فيها، بحيث أن أصحاب الأرض ما أنا موجودي، صارت هاي التوسعة.
4: هلا بالنسبة للأرض هون التربة حمراء غير صالحة للدفن، يعني التركس للباقي اللي عم يحفر للموتى، يعني على غماءة متر أو متر ونص تربة حمراء غير صالحة للدفن الموتى. والبدائل موجودة كتير بدائل.
2: تعتبر مقبرة تل النصر أبرز مقابر أهل حمصة لدفن موتاهم، تقع شمال غربي المدينة قرب حي درب علبة، وكانت بديلا لمقابر تاريخية أخرى أغلقت كمقبرة الكتيب، لكنها باتت تغص الآن بأعداد القبور، وبات إيجاد بديل لها مطلبا لكثير من الأهالي خاصة المقيمين حولها.
5: مشكلتنا في مقبرة تل النصر اللي تقع شمال حي درب علبة مشكلة قديمة جدا، تقريبا حوالي سنة 85، أراضي مستملكة كميات كبيرة جدا هي ومكب النفايات. وهلأ في عنا مسألة مهمة جدا اللي هي ابن بابا عمر، وقت اللي بيدفن مقبرة درب علبة يعني بيقطع حمص من جنوب غرب حمص لشمال شرق حمص، مسافة كبيرة جدا، هو فينه يقبر مقابر قريبة منه جدا، يعني مثلا الوعر قريبة وأرضه غير صالحة للزراعة.
2: الحفاظ على دفن يحفظ كرامة الموتى من جهة، ويتم في مقابر مناسبة تحفظ كرامة ذويهم من جهة أخرى، واجب ومسؤولية، ما يزال المعنيون بها يواجهون تحديات كثيرة إزاءها.
6: من هذا الطريق يتوافد أهالي حمص لدفن أحبتهم في مقبرة تل النصر، طريق لا يواجهون فيه أوجاع فقد الأحبة فقط، بل يواجهون أيضا تحديات ارتفاع التكاليف وضيق المساحات والضغط على المقابر. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
1: قال الدفاع المدني إن إجمالي الأنقاض التي جرى ترحيلها من دوما ودارية بريف دمشق بلغ 84,000 متر مكعب بنسبة تنفيذ تجاوزت 98%. وأوضح الدفاع المدني أن الخطوة تأتي ضمن مشروع ممول من مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية، يستهدف إعادة تدوير نحو 30,000 متر مكعب من الركام الصالح للاستفادة، مشيرا إلى أن ترحيل نحو 25,000 متر مكعب إلى موقع التدوير وتكسير وفرز نحو 12,000 متر مكعب منها. أطلقت في حي البصة بمدينة اللاذقية مبادرة أهلية لتعليم طلاب شهادتي التاسع والثانوية العامة بشكل مجاني بمشاركة تطوعية من عدد من المعلمين. وشهدت المبادرة إقبالا واسعا من الطلاب لما توفره من فرصة تعليمية داعمة أن تخفف عنهم أعباء الدروس الخاصة.
7: بالنسبة للمبادرة كانت نتيجة شوي الوضع المادي بالنسبة للعالم كتير سيء طبعا عند الأكثرية، فالأكثرية عم يقدموا امتحانات بدون ما يكون عندهم دعم من طرف أساتذة مختصين عندهم فكرة عن طريقة الإعطاء وعن طريقة الإجابات. فعرضنا فكرة على بعض الشباب هيك على الصفحة عنا على صفحتي، وكان في مبادرين أساتذة كمان من أفضل الأساتذة بالمنطقة هون انه نعطي الطلاب، والحمد لله تقدم فوق 70 طالب من تعليم

0: الأساسي، وفي عدد منيح كمان بالنسبة للبكالوريا أدبي وعلمي.
1: حقيقة تفاجأنا بالعدد، يعني العدد كان فوق 70 طالب، يعني من الطلاب المجتهدين الراغبين بالدراسة. وحطينا معايير، ما أخذنا بشكل عشوائي، يعني حطينا معايير معينة، يعني أنه الطالب حضوره، الطالب التزامه، تسميعه، وجوده، يعني ما بيهمنا العدد، بيهمنا النوعية كان. في الحقيقة توفقنا بالعدد والنوعية.
2: أول شيء ما في إمكاني مشان نسجل كل المواد، فالما حتوفر لنا هالشيء، وصعوبة المواصلات لأنه أي أستاذ بدك شاطر بده يكون بالبلد، فهوني كانوا كتير أساتذة شاطرة ومنيح المعهد أعطاؤه، فوفر لنا كتير شغلة.
3: يعني هاد ساعدنا إنه ما في هالإمكانية بالمادة يعني، بس في مشكلتين بس، لأنه هون المكان مشوي، فمحتاجين لمراوح، وبالشتاء بارد كتير، فإذا في بإمكاني إنه مروحة ومدفاة.
4: أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري أن مطار دمشق الدولي يستعد اليوم لاستقبال أولى رحلات شركة سندير الألمانية القادمة مباشرة من برلين. وأوضح الحصري أن إطلاق هذا الخط يأتي في إطار جهود الهيئة لإعادة ربط المطارات السورية بالوجهات الأوروبية وتوسيع شبكة النقل الجوي الدولي، بما يسهل حركة المسافرين سيما أبناء الجالية السورية في ألمانيا، ويدعم السياحة والتبادل الاقتصادي. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين مدينة كولن الألمانية ودير زور، حيث تبدأ شركة ليف افيشن الألمانية بتسيير رحلاتها اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة أسبوعية. وأشار الحصري إلى أن هذه الخطوة تسجل للمرة الأولى في تاريخ مطار دير زور الدولي الذي يستقبل لأول مرة رحلة منتظمة لنقل جوي أوروبي، مؤكدا أن الشركة الألمانية باتت تسير رحلات مباشرة من ألمانيا إلى دمشق وحلب ودير الزور. أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر أن الإدارة القنصلية تعمل على بناء منظومة أكثر حداثة تقوم على تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي وتوسيع شبكة الخدمات. كما لفت إلى أن افتتاح مكتب حماة يأتي بعد مكتبي إدلب ودير الزور، ليضيف محطة جديدة إلى الشبكة القنصلية المتنامية، مشددا في الوقت نفسه على أن تطوير العمل القنصلي لا يقتصر على توسيع نقاط الخدمة، بل يمتد لتطوير آليات العمل والاستفادة من الأنظمة الحديثة. أعلنت السفارة السورية في القاهرة أنها لمست تعاونا من الجهات المصرية في معالجة أوضاع السوريين ضمن الأطر القانونية، مؤكدة العمل على تسهيل وتسريع إجراءات الإقامات الدراسية والعادية وتسوية أوضاع المخالفين. كما دعت أبناء الجالية السورية إلى المبادرة لتسوية أوضاعهم القانونية والحرص على حمل وثائقهم الثبوتية بما يضمن تجنب أي إشكاليات قانونية أو إدارية. دشنت وزارة التجارة التركية ساحات شحن جديدة ومركزا لوجستيا قرب المنفذ التركي المقابل لباب الهوى الحدودي من الجانب السوري، ذلك بمشاركة وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا. وأوضح رئيس الهيئة قتيبة بدوي أهمية المشروع في تنظيم حركة الشاحنات والحد من الازدحام وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على توسعة منفذ باب الهوى وتطويره، على أن ينجز المشروع خلال 3 أشهر، بما يرفع كفاءة منظومة العبور بين المنفذين في ظل نمو متسارع في حركة التجارة والترانزيت بين سوريا وتركيا. من جانبه أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط ارتفاع حجم التجارة بين تركيا وسوريا بنسبة 45% العام الماضي و16% منذ بداية العام الحالي، وذلك خلال مشاركته مع رئيس هيئة المنافذ قتيبة بدوي في افتتاح ساحات شحن جديدة قرب المعبر التركي المقابل لباب الهوى الحدودي.
5: تشهد العلاقات التركية السورية تطورا متسارعا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بيننا العام الماضي بنسبة 45%، وواصل نموه هذا العام محققا زيادة بنسبة 16% خلال الأشهر 7 الأولى فقط. هذا النمو المستمر يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة. وفي هذا السياق افتتحنا اليوم في معبر جيلو كوزو بولاية هاتاي مرفقا حيويا جديدا يتمثل بساحة شحن حديثة تتسع لاستيعاب 1200 شاحنة دفعة واحدة، إلى جانب أعمال التطوير والتحديث الجارية في المعبر بما يواكب الحجم المتنامي للحركة التجارية بين البلدين.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا مضيق هرمز منطقة تابعة للولايات المتحدة، مؤكدا أن الحصار البحري على إيران مستمر وأنه لا يسمح لأي سفينة بالعبور إلا بموافقة واشنطن. وأضاف أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى تدمير الرادارات والمعدات الاستخباراتية الإيرانية المتطورة، وأن ما تبقى لدى إيران من الطائرات المسيرة لا يمثل سوى جزء بسيط مما كانت تمتلكه سابقا. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن إيران لا تخشى التهديدات ولا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات. دانت وزارة الخارجية استهداف إيران ناقلتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك في أثناء عبورهما مضيق هرمز، وصفة ذلك بأنه اعتداء سافر يخرق قواعد القانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية. وأكدت الوزارة تضامن سوريا مع الإمارات العربية المتحدة ورفضها لاستهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة، داعية إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة وتجنب التصعيد الذي من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة بالتورط في الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية بما في ذلك توفير معلومات استخباراتية، مؤكدا أن موسكو أثارت هذه المسألة مع واشنطن وتنتظر ردا بحسب قوله. وفي سياق الحرب التي تدخل عامها الخامس، واصلت أوكرانيا تصعيد هجماتها على أهداف داخل روسيا شملت موانئ ومصاف نفطية ومستودعات لوجستية. في المقابل تواصل روسيا قصف المدن والبنية التحتية الأوكرانية، في حين تبادل الطرفان خلال الأسابيع الأخيرة هجمات على سفن الشحن أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً.

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلية عددا من الناشطين الفلسطينيين والأجانب والإسرائيليين من كسر الحصار الذي يفرضه مستوطنون منذ أيام على 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرة شمال الضفة الغربية المحتلة.

احتج ناشطون داعمون لفلسطين على سياح إسرائيليين وصلوا على متن سفينة سياحية إلى ميناء بيرايوس في العاصمة اليونانية أثينا، حيث تجمعوا في الميناء تلبية لدعوة منظمات مجتمع مدني داعمة لفلسطين.

نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

مرحبا. تركيا الحالية لا تشبه بتاتا تركيا قبل أكثر من عقدين من الزمان. العرب الذين يزورون تركيا يقولون هذه العبارة ويضيفون إن هذا البلد لم يكن كما كان عليه الآن، لا الشوارع ولا الناس ولا حتى البوسفور نفسه. إذا عدنا إلى الوراء قليلاً قبل 25 عاماً حين ولد حزب في تركيا قال إن شيئاً لن يبقى كما كان. كان الطريق إلى أوروبا أحد التحديات التي ورثها هذا الحزب، في حين كان الشرق بالنسبة إليه تحدياً جديداً راهن عليه. ربع قرن مر إذن ولم تعد تركيا هي نفسها، اقتربت من أوروبا وابتعدت عنها، تصادمت مع روسيا وتعاونت معها، دخلت حروباً ووساطات وبنت نفوذاً يمتد من القوقاز إلى الخليج ومن إفريقيا إلى آسيا. واليوم بينما يحتفل حزب العدالة والتنمية بمرور 25 عاماً على تأسيسه، ربما لا يكون السؤال ماذا فعل الحزب بتركيا، بل ما هي خطوته المقبلة إزاء التحديات الداخلية والخارجية. ومن جهة أخرى، هل نجحت تركيا خلال ربع قرن في محاولتها الجمع بين الشرق والغرب، أم أنها أصبحت قوة تقف بينهما، أو ربما أصبحت جسراً بين الطرفين؟

0: ربع قرن على تأسيس حزب العدالة والتنمية في تركيا، فما الذي حققه الحزب من رؤيته وكيف يبدو مستقبله؟ نتابع التقرير ونعود للحوار.
1: ربما لا توجد صورة تختصر تركيا أكثر من جسر البوسفور، نصفه في آسيا ونصفه الآخر في أوروبا، موقع فريد بين الشرق والغرب، ظل حاضراً في رؤية حزب العدالة والتنمية الذي يمكن القول بأنه بعد 25 عاماً من تأسيسه لم يعد يريد لتركيا أن تكون مجرد جسر بينهما. في 14 من آب عام 2001 أعلن عن تأسيس حزب العدالة والتنمية، وفي انتخابات 2002 حقق فوزاً كبيراً أوصله إلى السلطة، ومنذ ذلك الحين بقي القوة السياسية الأبرز في تركيا. في سنواته الأولى اتبع الحزب سياسات اقتصادية ليبرالية ووسع الاستثمارات في البنية التحتية وحقق نمواً اقتصادياً عزز مكانة تركيا وشعبية الحزب، لكن ربع قرن في السلطة ترك إرثاً مثيراً للجدل، فمعارضو الحزب يتهمونه بتركيز السلطة والتضييق على الإعلام والمعارضة، بينما يقول المدافعون عنه إن صناديق الاقتراع ظلت حاضرة وإن تقدم المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة يؤكد استمرار المنافسة السياسية. وخارجياً وسع العدالة والتنمية مجال حركة تركيا، فلم تعد أنقرة تكتفي بعلاقاتها التقليدية مع أوروبا والولايات المتحدة، بل انفتحت على العالم العربي وإفريقيا وآسيا الوسطى وطورت علاقاتها مع روسيا وإيران، وسعت إلى ترسيخ موقعها كقوة إقليمية وصولا إلى شراكات دفاعية جديدة مع دول مثل السعودية وباكستان. لكن هذا التوجه لم يكن بلا كلفة، فقد تراجعت آفاق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وانخرطت تركيا عسكريا وسياسيا في أزمات المنطقة من سوريا والعراق إلى ليبيا والقوقاز، فابتعدت أحياناً عن حلفائها الغربيين رغم استمرار عضويتها في الناتو. واليوم تقف تركيا أمام معادلة أكثر تعقيداً، شرق مضطرب تسعى إلى الحفاظ على نفوذها فيه، وغرب لا يزال يحتاج إليها كبوابة إلى الشرق. ربما تغيرت تركيا كثيراً خلال 25 عاماً، لكن موقعها لم يتغير، فالبوسفور لا يزال بين قارتين، وتركيا بعد 25 عاماً من العدالة والتنمية لا تريد أن تختار ضفة واحدة، بل أن تكون لاعباً على كلتا الضفتين.
0: للنقاش معي خالد خوجة السياسي السوري التركي مباشرة من قونية، أهلاً بك، ومعي محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية مباشرة من اسطنبول. أهلا بك أستاذ محمود. أبدأ مع دكتور خالد. دكتور خالد، بعد 25 عاما من تجربة حزب العدالة والتنمية، ماذا بقي من الحزب من شعاراته، وما الذي تغير فيه وفي تركيا أيضا؟
2: هناك الكثير تغير طبعا في تركيا. سؤالك هذا ذكرني بكتاب للكاتب التركي طه أكيول عن أتاتورك، مصطفى كمال أتاتورك. الكتاب كان عنوانه أي أتاتورك، فنحن عن أي حزب عدالة والتنمية نتكلم؟ هل هو في الحزب الذي كان في بدايات تأسيسه 2002 بعد الانشقاق عن حزب الدكتور الراحل نجم الدين أربكان، أم الحزب فيما بعد 2010 الذي عاش أزمات داخلية داخل الحزب ضمن القيادات الحزب، الفريق المتميز الذي كان حول أردوغان إلى 2016، أم الحزب الذي يقوده الرئيس أردوغان بعد النظام الرئاسي بصلاحيات لم تكن في تاريخ الجمهورية التركية نفسها؟ فالحزب مر بمراحل عدة، وفي كل مرة كان هناك مرونة عالية من قيادة الحزب، من الرئيس أردوغان نفسه ليتكيف مع الواقع الذي كان يعيشه الحزب. في بدايات التأسيس كان هناك طبعا تركيا مرت بمرحلة اقتصادية يكاد يكون الاقتصاد منهار بعد التحالف الثلاثي بعد الانقلاب على نجم الدين أربكان الذي سمي بالانقلاب البوست مودرن.

0: ما أعرف ترجمتها بالعربية، ما بعد الحداثي، انقلاب ما بعد الحداثي. كان هناك تحالف يضم الحليف الحالي دولة باهتشلي مع رئيس الوزراء الراحل رئيس حزب الوطن الأمة مسعود يلماز، وهناك حليف آخر كان ضمن هذا الحزب، قادوا تركيا إلى مرحلة انهيار اقتصادي. فعندما أتى حزب العدالة والتنمية أتى بإصلاحات اقتصادية، وكان هناك مشروع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إصلاحات جذرية، وفعلا تحسن الاقتصاد التركي، وكان هناك توجه ليبرالي نحو الفصل السلطات، نحو احترام المؤسسات، وفعلا كانت مرحلة تمكينية قوية. ولكن ربما الحادثة التي شهدناها في 2009 في داووس مع بيريز جعلت الحزب هذا يتحول من الخطاب الليبرالي إلى الخطاب المحافظ بسبب أحداث غزة، الخطاب المحافظ القومي.
1: هل هذه نقطة التحول يعني دكتور خالد؟ لأنه كثيرا ما تقسم مراحل حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه وحتى الآن إلى عدة مراحل، يعني يقال بأنه تحول من حزب إصلاحي كما قلت ينادي بالليبرالية الاقتصادية بالديمقراطية أيضا إلى حزب أكثر تركيزا للسلطة. هل هذه النقطة، هذه اللحظة التاريخية هي التي تمثل نقطة التحول فعلا؟
0: أعتقد تركيز السلطة حصل بعد مرحلة الانقلاب، بعد النظام الرئاسي نفسه، بعد 2016. لكن مرحلة 2010 إلى 2016 كانت مرحلة أزمات داخل الحزب، داخل قيادات الحزب نفسه. هذا الفريق المتميز الذي كان حول أردوغان، داوود أولو، عبد الله جول، بولانت أرنج، جميل شيشك، رئيس حزب الدواء، ما عاد أذكر اسمه الآن، رئيس وزير الاقتصاد السابق. هؤلاء كان فريق متميز، لكن هذا الفريق عاش أزمات داخل الحزب مع الرئيس أردوغان نفسه، بما فيه الدكتور أحمد داوود أولو. في الطرف الموازي كانت هناك أزمة مع شريك آخر، هي جماعة جولان التي قادت محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. بعد 2016 أردوغان تخلص من كلا الفريقين، يعني تخلص من أصدقاء الذين كانوا حواليه، علي بابا جان الآن ذكرت اسمه الذي قاد اقتصاد تركيا ببراعة، وداوود أوغلو الذي كان لديه يعني تجربة استراتيجية عندما كان مستشار للرئيس أردوغان قبل أن يصبح وزير خارجية، يعني وقاد تركيا حسب رؤيته تصفير المشاكل والعمق الاستراتيجي. وداوود أوغلو فيما بعد ابتعد عن أردوغان.
1: هو أنت قريب أيضا كنت يعني من أحمد داوود أوغلو، يعني هذا الابتعاد أو هذه الخلافات بين أردوغان وبين يعني رفقاء الدرب السابقين، خلافات شخصية أم أنها كانت خلافات حول مستقبل الحزب داخليا، مستقبل الدولة وشكل السياسة الخارجية دكتور خالد؟
0: أنا أعتقد كان هناك رؤية عند الرئيس أردوغان نفسه عند تأسيس الحزب، كان يقول هذا يعني قسم مراحل الحزب إلى 20 سنة ثم 30 عام، يعني عند في 2002 كان عنده رؤية إلى 2023، بعد 23 أصبح عنده رؤية ل 2032. فعنده رؤية الرئيس أردوغان لقيادة الحزب يعني طول فترة حياته. هذه الرؤية نفسها جعلت هناك بعض التجاذبات داخل الحزب وبعض الاحتكاكات مع هذا الفريق. يعني رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو كانت وجهته نحو تعزيز العلاقات مع الشرق، وفي نفس الوقت توجه نحو الاتحاد الأوروبي واعتماد معايير الاتحاد الأوروبي. هذه فيما بعد فترة 2013 لم يردها الرئيس أردوغان، وأصبح التوجه نحو يعني سلطوية أكثر، وهذا تعزز بعد النظام الرئاسي بعد 2016، وأصبح هناك الآن تحالف، يعني هناك للمفارقة. بدأ الحزب الحاكم أعتقد كانت نسبة في الأول انتخابات، هناك 7 انتخابات برلماني خاضع الحزب، أول انتخابات بحدود 34% كانت. آخر انتخابات يعني أيضا وصل إلى هذه الحد، وإنما خلال هذه الفترة وصل 40 و49%. لكن هذا الحزب تراجع بسبب أولا سيطرة الرئيس أردوغان، ثم اعتماده على حلفاء آخرين من أحزاب تانية توجه نحو نظام، يعني بعض النظام الرئاسي تحالف مع باقي الأحزاب على حساب أصدقاء الدرب.
1: دعنا الآن نرحب، دعوني ضيوفي، نرحب بضيفي الصحفي من اسطنبول السيد رمضان بورصة. أهلا بك أستاذ رمضان. أستاذ رمضان، بعد ربع قرن بماذا نجح حزب العدالة والتنمية وبماذا أخفق؟ هل نجح في تحقيق مشروعه التاريخي في إنهاء الوصاية العسكرية وفتح المجال أمام المحافظين وأمام المكونات الأخرى، أم أنه يعني أعاد الكرة مرة أخرى وركز السلطة في جهة واحدة؟
2: طبيعي أن نرى أن حزب العدالة والتنمية عندما أتى في شهر 11 في عام 2002 إلى يومنا هذا حصل كثير من التغيرات. أولا تركيا، التغير حصل في نظام التركي، وتحولت تركيا من الحكم البرلماني إلى حكم الرئاسي، وفي هذا الحكم الرئاسي نرى هناك دول غربية قامت بالتغييم والتقييم، ودول غربية لها بعض النقاط الأخرى تم الاعتماد عليها في النظام الأوروبي ومن الدول الأخرى، وتم جلب هذا النظام الرئاسي. وأيضا أول رئيس كان عبد الله جول، وبعد ذلك استمر رجب طيب أردوغان كرئيس وزراء. وفي عام وبعد 15 تموز محاولة الانقلاب حصل التغير في الدستور، واليوم وصلنا إلى نظام رئاسي، وأصبحت الحكومة حكومة الرئاسية في تركيا، وهذا يعتبر أكبر تغيير في تركيا حصل بجلب النظام الرئاسي. يعني أصبحت تركيا التي تغيرت منذ عام 2002 بحزب برلماني أصبحت بحزب رئاسي. وطبيعي هناك كثير من التغيرات الجذرية الأخرى حصلت بعد ترأس رجب طيب أردوغان الحكومة في تركيا، وحصل الاحتلال بعدها العراقي، وفي عام 2016 تعرض لمحاولة انقلاب هامة جدا، وأيضا كانت هناك بعض الأزمات مع الحدود السورية أيضا موجودة. كل ذلك لم يكن في السابق مع رجب طيب أردوغان، كل ذلك تطور أثناء حكمه، واليوم الحكم والحرب الإيرانية، كل هذه الأمور حدثت في خلال هذه السياسة، في هذه السياسات الخارجية التي صارعتها تركيا، وأيضا علاقتها بين الغرب والشرق وبعض الأدوار وقعت أثناء حكم رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية. كل هذه الأشياء إذا اجتمعت مع بعضها البعض كان لها تأثير على حزب العدالة والتنمية، و أصبحت في شكل معين من الحكم بهذا الشكل الذي نراه الآن، وهو يوجد فرق كبير بين ما هو في الماضي عند مباشرته إلى يومنا هذا. وهم لم يقوموا بتطوير ذلك، ولكن ذلك كله كان مبنيا على التطورات التي حصلت حول تركيا في هذه الفترة الزمنية.
1: أستاذ محمود، أشار ضيفي إذن إلى أسباب داخلية وأيضا إلى أسباب خارجية وظروف يعني في الإقليم وفي العالم. بعيدا عن الاستقطاب الداخلي، كيف غير حزب العدالة والتنمية موقع تركيا في الإقليم والعالم خلال 25 عاما مرورا بالأحداث التي أشار لها ضيفي أستاذ رمضان؟
3: مساء الخير لكم للسادة الضيوف والمشاهدين المحترمين. يعني طبعا هناك تحولات كبيرة أحدث حزب العدالة والتنمية على هوية تركيا الجيوسياسية، على علاقاتها بكل من الغرب والشرق، وأيضا على أدوارها الإقليمية. اليوم بعد ربع قرن نرى كيف أن تركيا أصبحت قوة إقليمية قائمة بحد ذاتها، استطاعت أن توازن بين علاقاتها مع الغرب وعلاقاتها مع الشرق، عادت إلى منطقة الشرق الأوسط للعالم العربي كقوة فاعلة في هذه المنطقة. الآن تركيا هي الفاعل الإقليمي الأكثر تأثيرا في تشكيل المشهد الجديد في المنطقة ليس فقط في الشرق الأوسط.

0: نتحدث عن شمال أفريقيا، نتحدث أيضا عن آسيا الوسطى، جنوب القوقاز، عن البلقان. أحدث الرئيس أردوغان ثورة كبيرة في مكانة تركيا على مستوى السياسات الخارجية. لكن طبعا هناك مجموعة آلاف من العوامل التي أعتقد بأنها دفعت تركيا إلى انتهاج هذا النهج الذي حصدت ثماره بعد ربع قرن تقريبا. على رأس هذه العوامل أنه اتجاه تركيا نحو الغرب وصل إلى مرحلة لم تعد فيها تركيا قادرة على حصد ما كانت تأمل إليه. موضوع علاقتها مع الاتحاد الأوروبي وعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدود، وهذا الطريق عزز من قناعة تركيا بأنها دولة غير مرغوبة فيها كعضو في الاتحاد الأوروبي، ليس بسبب أنها لم تصلح ما يريده الاتحاد الأوروبي، بل بسبب هويتها، بسبب أنها دولة مسلمة. وأعتقد بأنه هذا التصور كان واقعي إلى حد كبير. على مستوى تعزيز العلاقات مع الشرق، هناك تحولات عالمية كبيرة طرأت على النظام العالمي. لم تعد السلطة تتمحور حول الغرب، هناك صعود للشرق، صعود للصين، صعود لروسيا، وهذا الأمر دفع تركيا أيضا إلى البحث عن مصالحها مع الشرق. هناك أيضا عامل آخر يتمثل في الاضطرابات الكبيرة التي طرأت على العلاقات التركية الغربية خلال تقريبا فترة ربع قرن، أو بالتحديد ما بعد عام 2011. هذه الاضطرابات أيضا شكلت محفز آخر لتركيا لتنويع شركاتها الاستراتيجية مع الفاعلين الإقليميين. على مستوى المنطقة العربية، الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي في عام 2011 أحدث تحول كبير أيضا في سياسة تركيا الخارجية. أيضا تعمقت مصالح تركيا في هذه المنطقة، وبالإضافة إلى ذلك كبديل عن حصر اتجاهها في الغرب، بدأت تركيا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع العالم الإسلامي، مع المنطقة العربية، التي أيضا فتحت أفاق كبيرة أمام سوريا من أجل لعب دور أكبر. ما جرى في سوريا أيضا كان لتركيا دور وتأثير كبير فيه، وصولا إلى ذروة العلاقات التركية الإسلامية المتمثلة في اتفاقية الدفاع المشترك مع المملكة
1: لكن
0: العربية
1: كل هذه
0: السعودية
1: المكاسب
0: وتركيا.
1: أستاذ محمود،
0: نحن نتحدث
1: هذه المكاسب
0: في
1: يعني في سوريا، اتفاقية مكة، أيضا النفوذ التركي في أفريقيا، هل يمثل مكاسب أمام أيضا يعني إيصاد الأبواب تماما أمام تركيا في الاتحاد الأوروبي كما بدأت حديثك؟
0: نعم، أنا أعتقد بأنه جانب من الاندفاع، الجانب وليس كل الجوانب، جانب من الاندفاع التركية نحو البحث عن مصالحها في هذه المنطقة يتمثل في أنه وصلت إلى قناعة بأن هناك حدود لتماهيها وانسجامها مع المنظومة الغربية. لكن نحن نتحدث أيضا عن تحولات كبيرة في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد 2011 أوجدت فراغات كبيرة، وبالتأكيد كان جانب أو دافع أساسي من محركات انفراد تركيا في هذه المنطقة هو منع أي أطراف معادية لمصالح تركيا من أن تملأ هذه الفراغات. يعني دائما ما يستحضر أن تركيا كانت لديها خلال فترة البروفيسور أحمد داود أوغلو سياسة صفر مشاكل مع محيطها، هذا الأمر صحيح، لكن الظروف التي شكلت السياسة التركية في تلك الفترة تختلف بشكل جذري عن الظروف التي شكلت السياسة التركية في مرحلة 2011. كانت صفر مشاكل لأنه عمليا لم تكن هناك مشاكل مع دول المنطقة، لكن في مرحلة 2011 حدث انهيار كبير في الحالة العربية، وأوجدت اضطرابات ومشاكل أمنية وجيوسياسية وجيواقتصادية بالنسبة لتركيا، وكانت مضطرة إلى أن تدخل إلى هذه المنطقة العربية من أجل أن تبحث عن مصالحها. ليس المهم في سياسة تراكم المشاكل التي بدأت في مرحلة ما بعد 2011، المهم ألا هو المرحلة الآن. الآن عادت تركيا إلى سياسة، ليس فقط إلى سياسة تصفير المشاكل مع العالم العربي، أصبحت لديها شراكة استراتيجية مع أهم دولة في العالم العربي، المملكة العربية السعودية. بالتأكيد، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تراهن بشكل كبير على تركيا ودورها في هذه المنطقة، بالنظر إلى الأدوات التي تمتلكها في التأثير على ديناميكيات الأمن والسياسة والاقتصاد في هذه المنطقة. دورة كبيرة في الحقيقة أحدثها الرئيس رجب طيب أردوغان على سياسة تركيا.
1: رغم هذه الإنجازات أستاذ محمود، لكن في الانتخابات المحلية عام 2019 حصل حزب العدالة والتنمية على أكثر من 44% من الأصوات. في 2024 تراجع إلى 35.49% مقابل تقدم للحزب للشعب الجمهوري.

0: الجمهوري 37.77%. هنا سؤالي للأستاذ خالد، المشكلة سبب هذا التراجع عائدة للسياسات الاقتصادية، عائدة إلى الأسماء وقيادات الحزب، أم في طريقة إدارة الدولة بشكل عام؟ ما رأيك أستاذ خالد؟
1: لا، هناك عدة عوامل بصراحة لهذا التراجع. أهم عامل أن الرئيس أردوغان، أهم مرحلة مفصلية هو الانقلاب الذي حصل في 15 تموز، فأصبح هناك شعور عام أن تركيا تقاد بتحالف قومي إسلامي، وهناك حليف آخر غير مرئي أيضا قومي، ما ترجمته بالعربي هو الأولوسال جلاردو بيريتشيك، هذا الحزب الماوي اليساري أصبح حليف غير مرئي وهو له نفوذ داخل المؤسسة العسكرية. فعادت تركيا، أعتقد إذا جاز التعبير، الدولة العميقة، عادت لتمسك بزمام المبادرة بعد الانقلاب. فأصبح هذا التحالف هو الأهم، وإدارة الرئيس أهم من البرلمان أصبحت. ولكن هناك بسبب كون الرئيس أردوغان يريد أن يمدد إلى فترة ثالثة، فأصبح هناك خرق داخل الأحزاب المعارضة نفسها. فأعتقد أن هذه العملية يديرها الرئيس أردوغان ببراعة، ولم تعد موضوع أنه البرلمان مهم. هناك مراسيم رئاسية بحكم القانون تدار منذ 2016، منذ الانتخاب الرئيس أردوغان بعد إقرار النظام الرئاسي. فأصبحت تركيا تدار بمراسيم رئاسية، ولم يعد البرلمان له ذات الأهمية التي كانت في عندما كان النظام برلماني. اللهم إلا كما ذكرت لتغيير الدستور، ويبدو التصويت الأخير على قانون العفو على الإرهابيين حزب العمال الكردستاني الذي تم إقراره في البرلمان أظهر أن يبدو التوجه سيكون نحو إقرار تغيير الدستور وتمديد فترة رئيس أردوغان لفترة ثالثة. ولكن هناك عوامل أخرى كما ذكرت، الاقتصاد أصبح منهار، أصبح هناك القريبون من الحزب يعني يستفيدون بشكل كبير جدا من العلاقات مع الدولة، وأصبح هناك الطبقة المتوسطة أصبحت مسحوقة، لم يعد هناك طبقة متوسطة في تركيا. هناك كما ذكر الأستاذ محمود علوش، هناك على المستوى الخارجية هناك نجاحات طبعا، لكن يقابلها إخفاقات في المستوى في الإدارة الداخلية لتركيا. أعتقد
0: دكتور خالد، يعني إزاء ذلك وإزاء الحديث عن ضرورة أيضا مراجعات وإجراء إصلاحات، هل يستطيع الرئيس أردوغان إجراء تغيير داخلي حقيقي داخل الحزب دون أن يهز الحزب؟ هل هذا ممكن؟
1: والله الأخ محمود ذكرني بالخلاف الأساسي بين دكتور أحمد داوتوغلو وأردوغان. كان هناك اتفاقية في 2015، في آذار 2015 بسبب أزمة اللاجئين، استفاد منها الدكتور أحمد داوتوغلو لتفعيل التجوال الحر للأتراك ضمن مواطنين أتراك ضمن دول الاتحاد الأوروبي. كان ضمنها هذه الشروط، أهمها شروط الشفافية السياسية، والرئيس أحمد داوتوغلو أراد أن يفعل الأخلاق السياسية والشفافية في ضمن البلديات خاصة إدارات المحلية. كان الرئيس أردوغان له تصريح علني، إذا فعلنا قانون المحاسبة هذا الذي يريد الدكتور أحمد داوتوغلو أن يأتي به، قال لن تجد مختار يترشح عن الحزب، فهو إقرار من الرئيس أردوغان بانتشار الفساد داخل الحزب نفسه. وهناك أيضا مرحلة مهمة جدا، عندما هذا رضا زراب، هذا الإيراني الذي كان هناك تبييض لأموال إيران ضمن البنك هالك بنك، بنك الشعب هذا ترجمته في العربي، كان هناك 3 وزراء أقر هذا الإيراني برشوتهم، وأراد الدكتور، هؤلاء الوزراء كانوا ضمن حكومة الدكتور أحمد داوود أوغلو. فعندما أراد الدكتور أحمد داوود أوغلو أن يحاكمهم في البرلمان، حصل الخلاف وأدى إلى تخلي الدكتور

0: دكتور أحمد داوود أولو عن رئاسة
1: إذا إجراء
0: الحزب و
1: إصلاحات أمر يعني بالغ التعقيد وربما يكون
0: يرفض
1: صعب.
0: ليس هذه مرفوضة من الرئيس أردوغان نفسه،
1: طيب دعني أخذ
0: هذه
1: رأي
0: كانت
1: ضيفي
0: مرفوضة.
1: أستاذ رمضان في هذا الشأن، ما رأيك بما تفضل به دكتور خالد؟ ويعني بالحديث عن قانون الإرهاب الذي أشار له أيضا، هل يستطيع هذا القانون ومزيد أيضا من السياسات التي يقوم بها الرئيس أردوغان، هل إذا أراد أن يجري انتخابات مبكرة وأن يترشح لولاية ثالثة، هل يستطيع تحالفه الحالي تأمين مسار سياسي لازم للانتخابات المبكرة عن طريق هذه الإجراءات؟
2: Tabii ki şu anda Cumhurbaşkanı
3: حاليا رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ما يفكره الآن هو أن يكون مرشحا من جديد من أجل مرحلة ثالثة في رئاسة الجمهورية، والانتخابات المبكرة يتحدثون عنها في تركيا قبل 6 أشهر أو 7 أشهر أو قبل ذلك كانوا يتحدثون بذلك، ولكن إذا نظرنا إلى الدستور التركي الاعتيادي هو أن قبل أسبوع من الانتخابات المبكرة هي قبل أسبوع من التاريخ المحدد، وهذا كافي لأن يكون انتخابات مبكرة، هذا ما يرد في الدستور التركي، وهذه آراء الحقوقيين. وفي موضوع ترشيح رجب طيب أردوغان إلى الرئاسة الثالثة لا يوجد مشكلة، ورجب طيب أردوغان سوف يكون أيضا مرشح مر لمرحلة جديدة وسوف يطلب

0: الإمارات النسائية سيكون ترجيحه واردا وسهلا، وهذا لا يكون بطلب شخص أو شخصين لكي ينضج الأمر وأن يكون رجب طيب إردوغان. بناء عليه أنا من الممكن أن أفيدكم أن مشروع تركيا بدون إرهاب وتتطلب بعض القوانين الأخرى، ولكن رجب طيب إردوغان إذا رشح نفسه لأن يكون رئيس الجمهورية وانتخب مرة أخرى في المرحلة الثالثة ضمن الحزب وأيضا في الدستور، سوف يحدث هناك من الممكن أن يحدث بعض التغييرات الجذرية، وهذا ما أعتقده أنا. هذه الإصلاحات التي تكلم عنها ما ليست الآن، ولكن نتكلم فيها بعد أن يتولى في رئاسته الثالثة، وهذه الأمور والتغييرات والتحولات ضمن الحزب سوف تحصل، وبعد ذلك سوف تحدث.
1: لكن أستاذ رمضان، يعني مسألة أيضا ترشح الرئيس أردوغان لولاية ثالثة، كيف ستتعامل المعارضة مع هذا الأمر؟ هل ستتعامل مع الأمر كمعركة قانونية ودستورية، أم أنها ستكون قادرة على مواجهته سياسيا من خلال شخصية واحدة؟ ومن هي هذه الشخصية التي يمكن أن تواجه الرئيس أردوغان الآن، يعني في ظل أيضا الانقسامات التي سأتناولها بعد قليل التي تمنى بها المعارضة؟
0: إردوغان إذا كان بانتخابات مبكرة وحصل وأصبح مرشح، لا يوجد مشكلة في الدستور وفي تركيا. قبل أيام وقبل سنوات كانوا يتناقشون في ذلك، ولكن هذه المناقشة عبرت، وفي الدستور لا يوجد أي عائق من أجل أن يكون مرشح، وتم قبول ذلك في المجتمع التركي. ولكن من سيكون منافس لرجب طيب إردوغان من حزب الجمهورية التركي؟ وهو انقسم على إلى حزبين، والحزب الجديد هو يريد، أصبح الحزب الأول المعارض في البرلمان بعد حزب الجمهورية في تركيا، وكيف سيحدث الأمر لا ندري، لأنه انشق إلى قسمين. لذلك الحزب الجديد ما نتوقع منه كقوة هو ربما لا يجمع قوته وأطرافه من أجل أن يجد مرشح جديد. وإذا نظرنا الأمر من زاوية أخرى، نرى حزب السعادة وحزب المستقبل وحزب الدهاء ربما أن يتفقوا في المجلس مع ما اجتمعوا مع بعضهم في المجلس.

0: برغم عدم توافق بين المعارضة. أما حزب السعادة وحزب من جديد حزب الرفاه يوجد تقارب بينهما، وأنتم تعلمون حزب رفاه من جديد هو ابنه نجله نجل أربكان هو الذي يحكم هذا الحزب، وهو موقفه غير واضح. لذلك حزب رفاه من جديد وحزب الجديد وحزب الدواء وحزب السعادة ربما يقررون على مرشح، وعبد الله قل إذا لم يكن هو الذي يتم التفكير به كمرشح أمام منافس رجب أردوغان لا يمكن أن يكون هناك أي تغيير في المشهد. وعبد الله قل لا يمكن أن يكون مرشح حسب اعتقادي. ولذلك أريد أن أفيدكم أن أكرم إمام أولو ليس ممكن من الممكن أن يكون مرشح. منصور يواش رئيس بلدية أنقرة، ربما ننظر إلى هذا الأمر لنرى أن هنا انقسام كيف ستكون الانتخاب وانتخابات ومن هم الذين سيؤيدون. لذلك هذا الانقسامات الحاصلة في المعارضة نرى أنه لا يمكن أن يظهر مرشح منافس لرجب طيضوان. لذلك الكفة الآن راجحة لرجب طيضوان. ولكن إذن
1: الرئيس أردوغان يستفيد من الانقسام الحاصل في المعارضة. أستاذ محمود، من زاوية مقارنة التجارب السياسية أيضا يعني في العالم، يعني لن أقول في الجوار العربي، لكن هل ما يحدث للعدالة والتنمية أمر طبيعي يعني دورة طبيعية لحزب بدأ العمل منذ ربع قرن، أم أن المسألة متعلقة بالخصوصية التي تفرضها شخصية الرئيس أردوغان ويعني ارتباطه المباشر بالحزب؟
2: يعني أعتقد ألا بأنه دائما السؤال الذي يتم طرحه هو أنه كيف استطاع حزب العدالة والتنمية أن يتعامل مع المشاكل والتحديات التي واجهته خلال فترة الحكم. في الحقيقة أرى بأنه السؤال أنه كيف استطاع حزب العدالة والتنمية أن يصمد في السلطة كل هذه الفترة ربع قرن 25 عام، الآن يطمح الرئيس أردوغان أيضا إلى الترشح لولاية رئاسية أخرى. وبالتالي نحن نتحدث عن حزب موجود في السلطة منذ فترة طويلة، وحصلت هناك مشاكل كبيرة داخل تركيا علينا أن نأخذها بعين الاعتبار عند تقييم أداء حزب العدالة والتنمية في السلطة، وحتى عند تقييم التحولات التي طرأت على تركيا، خصوصا فيما يتعلق بالانتقال إلى النظام الرئاسي ومحاولة الانقلاب العسكري في عام 2016. لكن أعتقد بأنه ربما الدكتور خالد أثار مسألة وأنا أوافقه في هذا الطرح، أنه نقطة قوة حزب العدالة والتنمية تتمثل في الرئيس أردوغان، ونقطة ضعف حزب العدالة والتنمية تتمثل أيضا في الرئيس أردوغان. لماذا أقول هذا الأمر؟ حزب كلاهما أنا أعتقد بأنه الأمر الأساسي أنه أصبح هناك اتجاه في مرحلة ما بعد 2016 لدى الرئيس أردوغان لمركزية القرار داخل حزب العدالة والتنمية وداخل إدارة الدولة. يعني تحول النظام الرئاسي يعكس دعينا نسميه نوع من السلطوية، وأنا لا أريد أن أستخدمها بالمعنى السلبي، أريد أن أستخدمها بمعنى التوصيف الواقعي للحالة التركية، أنه أصبح الرئيس أردوغان ممسك تقريبا بكل شيء في البلد. لكن أيضا المشكلة الأساسية أنه داخل حزب العدالة والتنمية لم يوجد هناك مشروع قائد يمكن أن يتولى زعامة حزب العدالة والتنمية في مرحلة الرئيس رجب طيب أردوغان، وهذه إشكالية كبيرة. لأنه حضرتك أثرت التجارب السياسية في العالم، يعني دعينا نتحدث على سبيل المثال عن التجربة الرئاسية الأمريكية، هناك حزب جمهوري وحزب ديمقراطي، هناك رئيس يتم يعني الحزب يؤهل رؤساء باستمرار من أجل أن يتولوا مناصبهم. في تركيا لم يتمكن حزب العدالة والتنمية بتقديري من صناعة آلية مؤسسية لصناعة القادة. ربما الأمر يتعلق بدرجة أساسية أنه في ظل وجود الرئيس أردوغان أطال الله في عمره وعافاه الصحة، ربما في ظل وجود الرئيس أردوغان وكاريزمته وشخصيته لا يمكن لحزب العدالة والتنمية أن ينتج مشروع قائد في كنف الرئيس أردوغان.
1: طيب أستاذ محمود،
2: هذه هي نقطة الضعف الأساسية.
1: يعني أيضا بما أننا تحدثنا معك عن السياسة الخارجية لتركيا في عهد حزب العدالة والتنمية، هل هذه السياسة الخارجية التركية اليوم مرتبطة بشخصية الرئيس أردوغان؟ لأنه يعني أغلب التحالفات أيضا التي عقدت كانت مبنية على علاقات شخصية تربط بين الرئيس أردوغان أردوغان وبين رؤساء الدول.

0: التي اقتربت منها تركيا، على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية، حتى روسيا عندما كانت العلاقات قوية جدا مع روسيا. هل السياسة الخارجية مرتبطة بأردوغان إذن، أم أنها أصبحت سياسة دولة ستستمر حتى ما بعد صفحة أردوغان في تركيا؟
1: لا أعتقد بأنه مصالح تركيا بدرجة أساسية هي من تشكل هذه السياسة، لكن لا شك أن شخصية الرئيس رجب طيب أردوغان كانت من العوامل التي أتصور بأنها مساعدة لتحقيق هذه المصالح التركية مع دول العالم. يعني عمليا طبيعة علاقة العمل بين الرئيس أردوغان والرئيس بوتين سرعت إلى حد كبير وساعدت إلى حد كبير في حماية العلاقات الروسية التركية في فترة مضطربة. يعني هذه العلاقات كادت تدخل في صدام مباشر بسبب سوريا في عام 2015، أيضا كادت تدخل في أزمة أخطر مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال منتصف العقد الماضي وما بعده. واليوم نرى كيف أن هذه العلاقة الشخصية تلعب دورا مهما في مساعدة البناء الجديد في العلاقات التركية الأمريكية. طبعا شخصية الرئيس أردوغان تقديري أنه كانت مساعدة بشكل كبير، لكن ليست هي العامل الحاسم في تشكيل هذه السياسة الخارجية التركية. في النهاية هذه السياسة الخارجية تحدد مصالح تركيا بطبيعة الحال مع دول العالم.
0: طيب أستاذ خالد، دكتور خالد، يعني بالإشارة إلى ما حدث مع حزب المستقبل وإلى الإعلان الذي أعلن عنه أحمد داود أوغلو، يسأل اليوم يعني لماذا اتخذ أحمد داود أوغلو هذه الخطوة؟ هل هذا اعتراف بفشل تجربة سياسية؟ أم ما الذي دفعه إلى اعتزال العمل السياسي والعمل الحزبي؟
2: أولا هذا القرار اتخذ بالتشاور، وأنا كنت أحد الذين حضروا هذا اللقاء التشاوري، أحد 6 أشخاص من مؤسسين الحزب الذين حضروا هذا اللقاء التشاوري، وفيما بعد تم توسيع دائرة التشاور ليشمل رؤساء فروع الحزب فيما بعد. والذي ذكره النائب سلجوق أوزدار الأخ رمضان نقل عنه كلامه، يعني لا يعكس الواقع، لأن كما ذكرت القرار اتخذ بالتشاور وله أسباب. أهم سبب هو التضييق المادي على الحزب، تضييق حصل منذ تأسيس الحزب، ولكن مع مرور الزمن أصبح التضييق يطال أعضاء الحزب الممولين وعائلاتهم. هذا السبب الأول. السبب الآخر، لم يجد الدكتور أحمد في باقي الأحزاب المعارضة حليف موثوق بعد التجربة التي حصلت في الانتخابات الماضية، الطاولة الرباعية والخماسية فيما بعد أصبحت، لم يجد حليف موثوق. فيما بعد في المرحلة الثانية من الانتخابات تبين أن الأحزاب، رؤساء الأحزاب المعارضة كلها يعني خلف الستار لها تحالفات أخرى ومع الحزب الحاكم نفسه. فهذه المرحلة لن تختلف في الانتخابات القادمة، إذا كان هناك سباق رئاسي لن تختلف عن المرحلة التي كانت قبل ذلك، و عينها الدكتور أحمد داود أوغلو بنفسه مع رؤساء الأحزاب. يعني رفضوا أن يكون هناك تعاون انتخابي باقي الأحزاب المعارضة، فيبدو هناك خرق كبير فعلا. هنا حتى في حزب المستقبل حصل خرق كبير، كان نحن لدينا 10 نواب بقي منهم 4،
0: صحيح
2: 6 نواب، فكان خرق في كل الأحزاب من قبل الحزب الحاكم. فالذي ذكره الدكتور أحمد أنه لم يعد بالإمكان أن تمارس سياسة الحزب داخل تركيا بسبب الهيمنة، وأشار إليها الأستاذ محمود، هيمنة تامة يعني للقصر الجمهوري على الحياة السياسية. لم يعد بالإمكان ممارسة السياسة عن طريق الحزب، ولكن لم يترك الدكتور أحمد داود أوغلو السياسة هناك، فتبقى هناك مكاتب يعني سياسية، وسيكون هناك المرحلة القادمة حتى الانتخابات سيكون هناك مرحلة بناء
0: لكن
2: علاقات
0: يعني دكتور خالد، مع احترامي لكل ما تفضلت به، لكن أيضا يسأل من خلال التجارب الانتخابية التي دخل خاض غمارها حزب المستقبل، يعني رغم تاريخ أحمد داود أوغلو، سيد أحمد داود أوغلو كرئيس للوزراء وأيضا أحد مهندسي حزب العدالة والتنمية، لماذا لم يتمكن من بناء قاعدة شعبية إن صح التعبير واسعة يعني تضاهي مثلا حزب العدالة والتنمية؟
2: هذا تم أيضا مناقشته قبل حل الحزب على مدى يعني منذ تأسيس الحزب المستقبل 2019، ونحن نناقش هذه المسألة. مشكلة حزب المستقبل دكتور أحمد داود أوغلو أراد أن

0: يقود حزب المستقبل كما كانت بدايات حزب العدالة والتنمية، يعني يجمع التيار الليبرالي مع المحافظ مع القومي داخل بوتقة واحدة، وهذا نفسه حزب العدالة والتنمية ترك هذه السياسة، اتجه إلى سياسة الاستقطاب، لأن هو حزب قومي محافظ، فلم يعد هناك السياسة الليبرالية موجودة، لم تعد الليبرالية في العالم أصلا موجودة، فأصبح التوجه استقطابي في أغلب الدول حتى في الدول الأوروبية. هذا كان الخطأ الاستراتيجي الأول أعتقد، وما زال الدكتور أحمد داوود أولو إلى الآن يصر على أن العودة ستكون إلى يعني إلى المؤسسات وإلى فصل السلطات، وتبني إلى الآن يصر على ذلك، يعني يقول أن هذه مرحلة ستنتهي. وله كتاب الزلزال النظمي، ربما ترجمته في العربي سيستميك إيرثكويك، الزلزال، ذكر في هذا الكلام. فأعتقد الاستراتيجية التي تبناها الدكتور أحمد في صهر التيارات كلها هذه، الشعب التركي نفسه أصبح يتوجه إلى الأحزاب التي تتبنى نهجا معين. حزب الرفاه الجديد حزب محافظ شديد المؤمن، حزب القومي معروف الأحزاب القومية هي، وكما ذكرت حزب العدالة والتنمية أصبح يعني يتكلم أحيانا بالأتاتوركية أحيانا بالقومية أحيانا حتى بالتوجه نحو الصين وروسيا، يظهر حليف وضوء بيرينشيك، والإعلام أيضا يقود هذه الحملات. فأصبح الحزب بصراحة حزب المستقبل، حتى في الطاولة التي شكلها الانتخابية لم يجد قبول لدى اليساريين، وفيما بعد يعني تم هناك صدام بين اليسار وبين حزب المستقبل. الدكتور أحمد داوود، لكن هناك نقطة هامة، أن ما زالت رؤية الدكتور أحمد وقبلها رؤية الأستاذ نجم الدين، اتفاق مكة، هذا اتفاق مكة الذي حصل هي جزء من رؤية الدكتور نجم الدين أربكان الذي جمعها في مجموعة الثمانية، وتم بسببها أحد أسباب الانقلاب على الدكتور نجم الدين أربكان. والدكتور أحمد داوود أوغلو هو الذي قدم الدكتور هاكان فيدان، الآن هو وزير الخارجية، هو تلميذ الدكتور أحمد داوود، وإبراهيم قلن أيضا هو تلميذ الدكتور أحمد داوود أوغلو، لذلك السياسة هذه مستمرة. لكن هناك مشكلة أيضا أساسية، وهذا حصل
1: وهي
0: ربما
1: بسرعة
0: على
1: دكتور
0: الإعلام
1: خالد.
0: لأول ما أن الرئيس أردوغان يعني قال أنا أقبل حزب المستقبل وأقبل أن نكون، لكن أين نضع الدكتور أحمد داوود أوغلو؟ هو رجل قيادي، يعني لا يمكن، ليس له مكاني يعني، هذا المعنى. فلذلك أعتقد هذه المشكلة الأساسية.
1: أستاذ رمضان، يعني اليوم هناك يعني ثمة مقال بالعربي الجديد يصف المرحلة التي يمر بها حزب العدالة والتنمية بالشيخوخة العشرينية، ويسأل اليوم ماذا بعد، حتى ماذا بعد الرئيس رجب طيب أردوغان. هناك حديث عن عدة شخصيات، عن ابن الرئيس أردوغان، عن وزير الخارجية هاكان فيدان. كيف يمكن أن نتخيل مصير حزب العدالة والتنمية في المرحلة المقبلة؟
2: من الطبيعي كل حزب بعد هذه الفترة الطويلة بعد أن يبقى في الحكم يحصل هناك بعض التعب،
1: ليس فقط بعد أن يبقى بالحكم أستاذ رمضان، حتى بعد أن يرتبط الحزب بشخصية واحدة يعني تتمركز حولها أيضا سياسات الحزب ومصير الحزب.
2: من اليوم أفيدكم أنه من الصعب جدا أن نتنبأ بما هو بعد رجب طيب أردوغان، ونحن نرى التكتلات داخل الحزب من الآن. بلال أردوغان نراه أمامنا عندما وراء الكواليس، وإبراهيم كلن وبعض الأسماء الأخرى، هاكان فيدان، بعض الشخصيات الأخرى حول محوره. وأريد أن أفيدكم الآن، هناك بعض المجموعات بدأت تظهر رويدا رويدا حول هذه الشخصيات. رجب الطيب إردوغان هو يراقب هذه الأمور عن قرب، وما بعد رجب طيب إردوغان من الصعب جدا أن نتنبأ الآن، ولكن إردوغان في الانتخابات المستقبلة إذا أصبح مرشح وكسب انتخابات وفاز بانتخابات في الفترة الجديدة سوف يكون هناك خطوات نحو
1: مثل ماذا؟ يعني أشرت إلى ذلك قبل قليل، وحتى أشرت إلى إصلاحات.

0: فنرى ما هي
1: ما هي الإصلاحات التي يمكن أن يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان على مستوى الحزب في ولايته الثالثة؟
0: على سبيل المثال، إذا انتخب رئيس جمهورية في المرحلة الثالثة سوف يترك رئاسة الحزب وسوف يصبح رئيس الجمهورية فقط، وسوف يسلم الأمر في رئاسة الحزب إلى شخص يثق به كثيرا جدا. وعندما أنا هذا ما أقتنع به في الفترة المستقبلية، إذا انتخب مرة أخرى رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية بعد فترة سوف تخلى عن رئاسة الحزب وسوف يستمر في رئاسة الجمهورية فقط. بناء عليه هذا عبارة عن إصلاحات كبيرة جدا من أجل الديمقراطية، وهذه إشارة جديدة نحو مستقبل الحزب.
1: أستاذ محمود، كيف يمكن تخيل سياسات تركيا الخارجية في العقد القادم بعدما يقال بأن تركيا تستفيد من الفراغ الذي تتركه إيران في المنطقة ومن تحالفها الكبير مع الولايات المتحدة الأمريكية ومن أيضا تحالفاتها مع الخليج التي دشنت باتفاقية مكة؟
2: أتصور بأن هذا العصر هو عصر تركيا في الأقاليم المحيطة في
1: عصر تركي
2: في الشرق الأوسط، عصر تركيا. نعم أنا أعتقد بأنه هذا عصر تركيا. حتى سبق الرئيس أردوغان قبل فترة أن وصف أو قال بأن رياح تركيا تهب بالعالم، وأعتقد بأنه الرئيس كان يعني محق في هذا التوصيف، وأنا أستند في هذا التوصيف على وقائع. يعني اليوم دعينا ننظر إلى دور تركيا في محيطها الأقليمي على مستوى الشرق الأوسط. الآن تركيا هي صانعة سلطة في منطقة الشرق الأوسط، هي القوة الأكثر فاعلة أقليميا في هذه المنطقة، ليس فقط القوة الأكثر فاعلة أقليميا بل أيضا هناك الدولة العظمى في العالم الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت من تشكل الجغرافيا السياسية عمليا في هذه المنطقة أصبحت تراهن على تركيا بشكل أكبر، وكأنه نحن أمام مرحلة تحول. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقلص انخراطها في هذه المنطقة بسبب اهتماماتها المستجدة مع الصين وروسيا، وأن تسلب الدور الذي كانت تلعبه لحلفائها، حلفائها الأقوياء الكبار في هذه المنطقة مثل تركيا. في آسيا الوسطى أيضا هناك ارتباط كبير حسب خلال فترة ربع قرن مع دول آسيا الوسطى، الدول الناطقة بالتركية، وبالتالي نشهد أيضا تمدد وتعمق في الانخراط التركي فيما يتعلق بآسيا الوسطى وجنوب القوقاز. جزئيا في البلقان أيضا هناك توسع في الدور التركي والانخراط التركي. أعتقد بأنه نحن أمام تحول كبير في مكان تركيا على مستوى السياسة الخارجية. مرة قال نتنياهو بأنه عندما سئل لماذا تخشى إسرائيل من تركيا، قال بأنه تركيا عندما تدخل هذه المنطقة لا تدخل من أجل أن تخرج قريبا. وأعتقد بأنه واقعي أيضا في
1: وبالتالي يعني دعني أختم بالجملة التي قلتها وأقتبس منك، أنه يعني تعتقد بأنه العقد المقبل سيكون عقد تركي في المنطقة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول، وشكري لرمضان بورصة الصحفي كان معنا من إسطنبول أيضا، وشكري لدكتور خالد خوجة السياسي السوري التركي في قونة. شكرا جزيلا لكم. الشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. المؤشر انتهى، إلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار
3: ورأيك بمسار العدالة للاستقلال.
4: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

شهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

نشرة أخبار جديدة من تلفزيون سوريا نسهلها بأبرز العناوين. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل ب12 سيارة في ريف درعا، وإعلامه يقول أن ترامب ألغى ضربة عسكرية إسرائيلية في سوريا. وزارة الطوارئ تحذر من ارتفاع الأمواج على الساحل، ووزارة الطاقة تدعو للابتعاد عن مجرى الفرات بسبب زيادة الوارد من الجانب التركي. شركة شام كاش تحدد الحد الأقصى لعمولة السحب لدى الجهات المعتمدة ب3 بالألف، وتطلق خدمة إلكترونية للشكاوى. ترامب يهدد إيران بسيطرة على مضيق هرمز، وطهران ترد بأنها لا تخشى التهديدات الإيرانية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية صيصون في حوض اليرموك في محافظة درعا الغربي. وأضاف مراسلون أن القوة الإسرائيلية المتوغلة ضمت نحو 12 سيارة عسكرية غطتها 3 طائرات مسيرة. يأتي ذلك بعد توغل قوة الاحتلال بآليتين عسكريتين في عدد من المناطق بريف القنيطرة، قبل أن تنصب حاجزا مؤقتا وتحتجز راعيي أغنام وتخضعهما للاستجواب، ثم تفرج عنهما وتنسحب من المنطقة. أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع في أراض عشبية ببلدة الرفيد في ريف القنيطرة إثر إطلاق قنابل مضيئة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب توغلها في المنطقة. وبحسب الدفاع المدني تمكنت الفرق من تطويق النيران ومنع امتدادها إلى المساحات المجاورة قبل السيطرة على الحريق بالكامل من دون تسجيل أي إصابات. كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة تنفيذ ضربة جديدة ضد أهداف في سوريا، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف تنفيذها. وأشارت القناة إلى أن الخطوة تأتي بالتزامن مع تنامي العلاقات بين واشنطن وأنقرة، مدعية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على تعزيز حضور بلاده في سوريا بموافقة الرئيس أحمد الشرع وترامب. ورأت أن موقف الرئيس الأمريكي يعكس تراجعاً في مستوى التنسيق بين واشنطن وتل أبيب مقارنة بفترات سابقة.

قال عضو الفريق الرئاسي المكلف بتطبيق الاتفاق بين الحكومة وقسد مصطفى عبدي لتلفزيون سوريا إن الاجتماع الأخير مع مظلوم عبدي في الحسكة يهدف إلى تسريع عمليات دمج القوى العسكرية ضمن مؤسسات الدولة.

دولة سوريا. وأوضح عبدي أن حل قسد هو أحد بنود الاتفاق وأن تنفيذه مرتبط بتقدم عملية الاندماج، مشيرا إلى أن الاجتماع لم يفضي إلى خطوات أخرى سوى تسريع عمليات الدمج. هذا وشهدت الحسك اجتماعا ضم محافظ دير الزور والمبعوث الرئاسي العميد زياد العايش وقائد قسد مظلوم عبدي وقائد الفيلق الثاني العميد عواد الجاسم. وبحسب مظلوم عبدي فقد جرى التوصل إلى جملة من الحلول المتعلقة بأمن واستقرار محافظة الحسكة. قال وزير الصحة مصعب العلي إن عملية دمج العاملين في القطاع الصحي بمحافظة الحسكة ما زالت جارية وقيد المتابعة. وأوضح العلي في تصريح لشبكة روداو أن قوائم العاملين أرسلت إلى الوزارة، في حين تعمل مديرية التنمية الإدارية في الحسكة بالتعاون مع مديرية الصحة على استكمال عقودهم، مشيرا إلى أن قانون تنظيم أوضاع العاملين في الدولة ينص على تعيين جميع الموظفين بموجب عقود، مضيفا أن آلية الدمج المطبقة في الحسكة هي ذاتها تنطبق على جميع الموظفين في بقية المحافظات. وذكرت الشبكة أن نحو 70% من عملية الدمج المؤسسي في شمال شرقي سوريا قد اكتملت، من بينهم 1448 عاملا صحيا. أزالت السلطات التركية اسم سمير أوسو المعروف بالاسم الحركي سيبان حمو، وهو أحد أبرز القادة السابقين في قوات سوريا الديمقراطية، أزالته من قوائم المطلوبين بتهم تتعلق بالإرهاب. ولم يعد اسم حمو ظاهرا في قاعدة بيانات المطلوبين التابعة لوزارة الداخلية التركية، بما في ذلك القائمة الحمراء التي تضم الأشخاص المصنفين ضمن أعلى درجات الخطورة بحسب صحيفة جمهورية تركيا. ويأتي حذف الاسم بعد نحو 5 أشهر من تعيين حمو نائبا لوزير الدفاع السوري في أذار الماضي، في إطار الاتفاق المبرم بين قسد والحكومة السورية في 29 من كانون الثاني الماضي، والذي نص على أن يكون نائب وزير الدفاع مرشحا من جانب قسد. أكد وزيران الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هكان فيدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في مدينة العلمين بمصر، حيث أكد وزير الخارجية المصري أن الجانبين اتفقا على أهمية دعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها السوريون بأنفسهم، وعلى مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على عودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي.

0: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج على سواحل محافظتي اللاذقية وطرطوس الذي يستمر حتى يوم الثلاثاء القادم. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأمواج يتوقع أن يتراوح بين نصف متر ومتر واحد بتزامن مع رياح معتدلة إلى نشطة نسبيا تتراوح سرعتها بين 15 و 30 كيلومترا في الساعة.
1: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من حالة اضطراب للبحر من يوم الجمعة وحتى الثلاثاء القادم مع ارتفاع للأمواج من نصف متر وحتى متر مع رياح قد تشتد سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. وحذرت المواطنين عدم الاقتراب من الشواطئ في حال كان هناك ارتفاع للأمواج والالتزام بتعليمات خفر السواحل والشرطة السياحية وجميع الجهات المختصة للحفاظ على سلامتهم. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
0: أفاد مراسلنا بوفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة غرقا في شاطئ الكرنك في اللاذقية، حيث عملت فرق الدفاع المدني على انتشاله ونقله إلى المشفى الوطني ليسلم للطبابة الشرعية.
1: توفي طفل بعمر 13 سنة من مدينة حلب في شاطئ الكرنك بمدينة اللاذقية، فرق الإنقاذ انتشلت جثمانه والآن هو في المشفى الوطني، سيتم نقله الآن إلى الطبابة الشرعية لاستكمال بعض الإجراءات ومن ثم سيتم تسليمه لذويه. وتشهد السواحل السورية والبحر حالة اضطراب منذ يوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء القادم، وسط تحذيرات من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والشرطة السياحية وخفر السواحل ومديرية الموانئ للمصطافين والأهالي بعدم الاقتراب من البحر والشواطئ غير المخصصة للسباحة.

0: تفاضل على أرواحهم. هاشم العبد الله، تلفزيون سوريا اللاذقية.
1: تسببت أمطار غزيرة ضربت محافظة إدلب بإغلاق بعض الطرقات في المدينة، كما ألحقت الهطولات أضرارا مادية وصعبت حركة الأهالي، في حين استنفرت فرق أمن الطرق لتسهيل حركة السير. هذا وأعلن الدفاع المدني أن فرقه عملت على فتح الطرق التي غمرتها مياه الأمطار وتنظيف فتحات تصريف المياه وإزالة العوائق بهدف الحد من الأضرار وتسهيل حركة المواطنين.
2: هلا هاي اول مطره تعتبر بين بدايه فصل الشتاء وانتهاء فصل الصيف، يعني المطر ما تجاوز لمده ساعه، كان كثير في سوء صرف بالنسبه لموضوع الشوارع، موضوع الطرقات، يعني اغلب الطرقات تسكرت، سيارات نصها غرقت، حتى في ابنيه سكنيه يعني صارت تنزل على الابو المي، خاصة بحي الضبيط وشارع 30. بنتمنى من الحكومة، خاصة بعد ما انطرح من يومين مشروع تصفيت شوارع إدلب، مشروع الجديد، إنه ياخذوا بالخطة هذا الموضوع، موضوع تصليح أو إنشاء مصارف، تمام، غير اللي كانت موجودة سابقا، بطريقة صحيحة، بطريقة إنشاء صحيحة، لحتى يتم تصريف المي بشكل فوري. يعني نحن هاي أول مطرة تعتبر هذا من أمطار الصيف وهيك صار اليوم، فكيف بكرة بفصل الشتاء؟
3: شباب هون تحت عند دوار الجرة، انتبهوا على المي ما شاء الله، أنا بدي حل تشوف البلدية مشان يجي يعمل المي، لأن السيارات ما عاد تحسن تمر الطرف. شباب هون تحت عند دوار الجرة، انتبهوا على المي ما شاء الله، أنا بدي حل تشوف البلدية مشان يجي يعمل المي، لأن السيارات ما عاد تحسن تمر الطرف.
1: دعت وزارة الطاقة أهالي محافظتي الرقة ودير الزور إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجرى نهر الفرات تحسبا لارتفاع منسوب المياه بسبب زيادة الوارد من الجانب التركي. وأوضحت الوزارة في بيان أن المؤسسة العامة لسد الفرات ستباشر اليوم برفع كميات المياه الممررة من سد قديران تدريجيا إلى 800 متر مكعب في الثانية، وذلك في ضوء الارتفاع المستمر في الوارد المائي عبر نهر الفرات من الجانب التركي والذي تجاوز 1200 متر مكعب في الثانية، مع توقع استمرار هذا الارتفاع حتى نهاية الشهر الحالي.
4: دعت وزارة الطاقة أهالي محافظتي دير الزور والرقة إلى الابتعاد عن مجرى نهر الفرات وعدم السباحة أو الاقتراب من ضفافه اعتبارا من 15 من آب الجاري. تأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع توقعات بارتفاع منسوب مياه النهر نتيجة زيادة الوارد المائي من الجانب التركي، ما قد يشكل خطرا على سلامة المواطنين ولا سيما الأطفال والشبان الذين يقصدون النهر للسباحة خلال فصل الصيف. ودعت الوزارة الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن مجرى النهر حفاظا على سلامتهم وتجنبا لأي حوادث محتملة. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: وجهت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيرا لأهالي محافظتي الرقة ودير الزور ولا سيما القاطنين بالقرب من نهر الفرات، داعية إلى أقصى درجات الحيطة والحذر من جراء زيادة التدريجية المرتقبة في كميات المياه الممررة من سد قديران اعتبارا من اليوم. وأوضحت الوزارة أن كميات المياه سترفع تدريجيا، مما قد يفضي إلى ارتفاع مناسيب نهر الفرات وزيادة سرعة الجريان في عدد من المناطق الواقعة على ضفافه، داعية الأهالي إلى الابتعاد عن مجرى النهر وضفافه والمناطق المنخفضة والامتناع عن السباحة وإبعاد الأطفال عن النهر ونقل المعدات الزراعية والممتلكات إلى مواقع مرتفعة وآمنة. أنجزت فرق المؤسسة السورية للبناء والتشييد أعمال إصلاح قاعدة إحدى ركائز جسر السياسية في دير الزور وفقا لوزارة الأشغال.

العامة والإسكان. وجرت الأعمال تحت سطح المياه على عمق 4 أمتار بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد تخفيض منسوب وجريان نهر الفرات لتسهيل عمليات الإصلاح. واستكملت الفرق عملها قبل إعادة النهر إلى وضعه الطبيعي وعودة الخدمات المرتبطة بجريانه إلى العمل بكامل طاقتها. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة وضع محطة تحلية مياه في ناحية مركدة بريف المحافظة الجنوبي بالخدمة لتأمين مياه آمنة لأهالي المنطقة. وأوضح المدير العام للشركة فرحان العويس لوكالة سانا أن طاقة المحطة الإنتاجية تبلغ 10 أمتار مكعبة من المياه الصالحة للشرب في الساعة، حيث ستسهم في تأمين المياه لنحو 15,000 نسمة من أهالي مركدة والتجمعات السكانية المحيطة، ولا سيما في المناطق التي تواجه صعوبات في تأمين مصادر مياه آمنة ومستقرة. أعلنت مديرية إعلام حمص وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 أطفال في حادث صهريج نفط انقلب على طريق حمص طرطوس. وأوضحت المديرية أن الحادث وقع إثر انقلاب صهريج كان متجها نحو طرطوس إلى الجهة المقابلة من الطريق واصطدامه بسيارة مدنية، ما أدى إلى اندلاع حريق خلف وفيات وإصابات وأضرارا مادية. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في درعا وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بينهم طفل من جراء حادث سير وقع في وادي الأشعري بعد انزلاق سيارة واصطدامها بجدار أحد المباني على طريق شديد الانحدار. واستجابت فرق الدفاع المدني بمحافظة درعا إلى موقع الحادث حيث تولت تأمين المنطقة وإزالة أثار الحادث من الطريق، في حين نقل المصابون إلى المشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أعلنت قوى الأمن الداخلي في دير زور القبض على خالد خلف العلي أحد فلول النظام المخلوع المتورطين في قمع المظاهرات خلال الثورة السورية. وأوضحت أن العلي كان يشغل رتبة مساعد أول في فرع أمن الدولة بدير زور، كما تولى مهام استخبارية منها إدارة مكتب رئيس الفرع ورئاسة قسم الأديان المسؤولة عن مراقبة المساجد والخطباء ورفع تقارير الأمنية بحقهم. وبحسب البيان أثبتت التحقيقات مشاركته الميدانية المباشرة في قمع المتظاهرين المدنيين منذ انطلاقة الثورة والقتال إلى جانب قوات النظام البائد في معاركه. نقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر وصفتها بالمطلعة أن المقدم السابق بشرطة الرقة في عهد النظام المخلوع مصعب أبو ركبة غادر النمسا بعد الحكم عليه بالسجن واستئنافه للحكم وعاد إلى سوريا مطلع آب الجاري. وأضافت الوكالة أن محكمة في فيينا كانت قد حكمت الشهر الماضي على أبو ركبة بسجن 8 سنوات بعد إدانته بتهم الإيذاء الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي على معارضين معتقلين خلال توليه رئاسة دائرة التحقيقات الجنائية في شرطة الرقة. وأوضحت الوكالة أن أبو ركبة وصل إلى مسقط رأسه في نوى بمحافظة درعا مطلع الشهر الجاري، في حين قالت السلطات النمساوية أن أبو ركبة لم يكن موقوفا خلال المحاكمة أو خاضعا لقيود على حركته، وإن مغادرته النمسا في أثناء استكمال إجراء الاستئناف لا تعد مخالفة للقوانين أو الأحكام النمساوية. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية فتح تحقيق في ملابسات توقيف الشاب محمد حسام الدين غميرة وما آل إليه وضعه الصحي خلال توقيفه في قسم شرطة الحفة على خلفية ادعاء بسرقة مبلغ مالي للوقوف على مجريات القضية والإجراءات المتخذة بحقه خلال فترة التوقيف. وبحسب قيادة الأمن الداخلي فإن التحقيق يشمل التحقق من ظروف التوقيف ومدى توافقها مع الأصول القانونية مع مراعاة الوضع الصحي للشاب الذي يعاني من مرض الناعور. وبحسب رواية عائلته كان الشاب في حالة صحية مستقرة عند دخوله المخفر، غير أن العائلة تسلمته بعد أيام من مشفى الحفة وهو يعاني من نزيف في ساقه وحالته متدهورة لتنقله إلى المشفى الوطني ثم إلى مشفى تشرين الجامعي حيث أظهرت الفحوصات وجود نزيف دماغي.

أعلنت عدلية حلب وفاة السيدة وضحى العماش إثر الاعتداء الذي تعرضت له في مشفى ميديكالز بمدينة هزاز، موضحة أن الاعتداء أدى إلى توقف جهاز التنفس الموجود على سرير المريضة ما تسبب بوفاتها لاحقا. وأضافت أن النيابة العامة في عزاز باشرت الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق في ملابسات الحادثة. هذا ودانت وزارة الصحة الاعتداء الذي استهدف مشفى ميديكالز في عزاز بريف حلب الشمالي، وأسفر عن تخريب عدد من التجهيزات والممتلكات والاعتداء على الكوادر الطبية خلال أداء عملهم. وقالت الوزارة إن الاعتداء جاء بسبب وفاة أحد المرضى، مشيرة إلى أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على العاملين الصحيين أو المنشآت الطبية. كما لفت إلى أن أي شكوى تتعلق بتقصير أو خطأ طبي يجب أن تعالج عبر الأطر القانونية والقضائية المختصة، مع التزام الوزارة بمحاسبة أي خطأ طبي يثبت وفق الأصول. ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة منبج بريف حلب القبض على متورط في نشاط شبكة مؤلفة من 6 أشخاص تمتهن الخطف والابتزاز المالي بذريعة تهريب الأشخاص إلى تركيا. ووفقا للأمن الداخلي، فقد أظهرت التحقيقات الأولية أن أفراد الشبكة كانوا يستدرجون ضحاياهم ثم يوثقونهم بمقاطع فيديو يرسلونها إلى ذويهم بهدف ابتزازهم ماليا مقابل إطلاق سراحهم، إضافة إلى تورطهم أيضا في تنفيذ عمليات سطو مسلح استهدفت ممتلكات المواطنين في ريف مدينة منبج. وأكد الأمن الداخلي مواصلة الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري لملاحقة باقي أفراد الشبكة الفارين واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص. ألقى فرع مكافحة الإتجار بالبشر في محافظة حمص القبض على متزعم شبكة متورطة بجرائم الإتجار بالبشر والاحتيال وعدد من معاونيه. وأفاد الفرع بتلقيه بلاغا من سيدة تعرضت للتهديد والابتزاز لإجبارها على المشاركة في عمليات احتيال عابرة للحدود لتكشف التحقيقات عن شبكة متورطة في الإتجار بالبشر، في حين أظهرت إفادات الضحايا أن أفراد الشبكة استدرجوا أشخاصا عبر تطبيقات التواصل وسجلوا مقاطع فيديو لهم، كما استخدموا هويات مزورة لإقناع أشخاص خارج سوريا بالزواج والحصول على أموال منهم تحت مسمى المهر.

0: حددت شركة شام كاش الحد الأقصى لعمولة السحب لدى الجهات المعتمدة ب3%، مؤكدة عدم السماح بأي تجاوز لهذه النسبة. وأطلقت خدمة إلكترونية لاستقبال شكاوى العملاء الذين يتعرضون لاقتطاع عمولة تتجاوز الحد المقرر أو يواجهون أي مخالفة خلال عمليات السحب لدى شركات الصرافة والحوالات المعتمدة، داعية المتضررين إلى تقديم شكاواهم عبر موقعها الإلكتروني مع إرفاق التفاصيل اللازمة.
1: تطور جديد بخصوص تطبيق شام كاش، إذ أعلنت الشركة عن إطلاق خدمة إلكترونية لتلقي شكاوى العملاء بشأن المخالفات المرتبطة بعمليات السحب لدى شركات الصرافة والحوالات المعتمدة، مؤكدة أن الحد الأقصى المعتمد لعمولة السحب يبلغ 3%، ولا يسمح بتجاوزه، داعية العملاء إلى تقديم شكاوى عبر موقعها في حال تعرضهم لأي مخالفة. هذه الخطوة تأتي في سياق التوسع المتسارع للتطبيق الذي بات منذ أيار 2025 المنصة الرسمية لصرف رواتب موظفي القطاع العام، بعد أن ألزمت وزارة المالية محاسبي الجهات العامة بتحويل الرواتب إلى حسابات مرتبطة بالتطبيق. ويتيح شام كاش للمستخدمين سداد فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت والشراء من المطاعم والمتاجر وتحويل الأموال بين الأفراد من دون فرض أجور على الحوالات، لكن التطبيق لا يخلو من إشكاليات جوهرية تجلت حين شهد التطبيق في آذار الماضي توقفاً مفاجئاً في خدماته بسبب إيقاف مزودي خدمة الاستضافة لنطاق الدومين إثر تبليغات ممنهجة ومتكررة من مجموعة من الأشخاص قبل أن تعود الخدمات للعمل بعد إطلاق تحديث جديد. وأكد التطبيق أن الخلل

0: يكن اختراقا أمنيا، وأن حسابات المستخدمين آمنة وسليمة، وأن جميع السيرفرات وقواعد البيانات تعمل بشكل طبيعي. التعطيل تزامن حين ذاك مع تأخر صرف رواتب بعض موظفي القطاع العام، ما أدى إلى استياء المستخدمين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب رواتبهم. ومع تزايد الاعتماد عليه، يشكل وضع حد أقصى لعملية السحب خطوة نحو ضبط مسار المعاملات المالية، بما يمنع تفاوت العمولات وارتفاعها على المستخدمين.
1: أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشف عمليات إتجان ب257 طناً من الدقيق المدعوم في محافظة دير الزور وبيعها لمطاحن خاصة، مؤكدة استرداد قيمتها المالية. كما كشفت عن وجود نقص في مادة المازوت في مطحنة الفرات واسترداد قيمة النقص. وقررت إعفاء مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور وعدد من المسؤولين والعاملين، مع توجيه الجهات المعنية لفسخ العقد التشغيلي لكل من مطحنة الفرات ومطحنة العشرة كيلو. أعلنت الشركة السورية للبترول الانتهاء من إزالة الحراقات البدائية في محافظة دير الزور بالكامل، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية البيئة والحفاظ على الموارد النفطية ورفع كفاءة العمل النفطي. وكانت محافظة دير الزور قد شهدت خلال العام الحالي حملات متواصلة لإغلاق هذه الحراقات وإيقاف التكرير البدائي في مناطق مختلفة، مع مصادرة بعض المعدات أو إتلافها. تواجه السكك الحديدية في سوريا واقعا صعبا مع تضرر أجزاء واسعة من الشبكة وقدم القاطرات والتجهيزات. وفي حلب ما يزال خط واحد يعمل لنقل النفط والحبوب وسط نقص في قطع الغيار ومستلزمات الصيانة.
2: 40 عاما وما يزال الكابتن جميل يقود القطار ذاته بحذر ينطلق نحو مهمته وبمشقة يعود، فقيادة قطار على شبكات متهالكة وبقاطرات قديمة ليست مهمة عادية وفق قوله، بل مسؤولية تتطلب خبرة كبيرة وحذرا مضاعفا في كل رحلة.
3: السائق القطار بده تكون حواسه كلها شغالة في القطار، ومهاراته بده تكون عالية مشان الخط الجاري والممرات السطحية، تفادي الحوادث، تفادي صدم بشر. من كل كافة النواحي بده تكون حواسه كلها مع قطاره، في تأمين قطاره من المقصد لا محطة نهائية.
2: ومع نهاية كل رحلة تبدأ أعمال الصيانة مباشرة للحفاظ على جاهزية القطارات. الفريق الذي يشرف عليه المهندس عماد يعمل بإمكانات محدودة وسط نقص في قطع الغيار والمعدات، لكن الخبرات المحلية نجحت في إبقاء هذا المرفق حاضرا رغم ما يواجهه من تحديات كبيرة.
4: القطار ما بيمشي ولا متر إذا ما كان له صيانة 100%. طبعا نحن اي قاطر بتدخل لعنا ما منطلع الا نكون عاملين صيانه كامله. طبعا القطع التبديليه ما في، يعني طبعا ان سوريا كان في عليها حظر، فنحن عم نحاول بجهود. مثلا هلا عندنا قلب دوار مثلا للتيربو، ما بقى حد، هذا عم نصنعه هون وبنعمل له مثلا نحن اختبار قساوه، بنعمل له اختبار كذا بحيث يكون قدر الامكان قريب من المحور الاصلي اللي الشركه كانت تصنعه.
2: من أصل 5 خطوط للسكك الحديدية في سوريا لم يبقى قيد الخدمة إلا خط واحد فقط، القاطرات 9 العاملة عليه وعمر أصغرها 50 عاما. رغم ذلك ما زالت تؤدي دورا مهما في نقل النفط والحبوب من وإلى حلب، حلب التي تستأثر بكونها مقر الإدارة العامة للخطوط الحديدية في سوريا خلاف كل الإدارات الأخرى.
5: نحن بنحكي انه الشبكه هي تقدر ب 2552 كيلومتر تقريبا، الشغال منها فقط الفاعل هو 1052 كيلومتر، وبالتالي عم نحكي عن 40% فقط من الشبكه. فالخطط والرؤيه الحاليه انه اعاده تفعيل الخطوط القديمه بالمواصفات السابقه مع بعض التعديلات عليها لتتناسب الحمولات المحوريه للشاحنات والقاطرات مع الحمولات المتوقعه الحد الأدنى، إعادة تفعيل الخطوط السابقة، ومن ثم بعد على المدى المتوسط يعني إعادة دراسة لخطوط جديدة.
2: إحياء هذا القطاع وفق الإدارة العامة للخطوط الحديدية يتطلب

0: استثمارا يعيد تأهيل الشبكات والبنية التحتية ويؤمن قطارات حديثة ويعيد وصل المدن السورية. فريهان لا يقتصر على نقل البضائع بل يمتد إلى حلم عودة قطارات الركاب ليتمكن السوريون مجددا من السفر بالقطار وتستعيد السكك دورها كشريان حيوي للنقل والاقتصاد.
1: بعد سنوات من التراجع تستعيد السكك الحديدية في حلب جزءا من نشاطها في نقل البضائع والنفط، فيما تتواصل خطط إصلاح وتأهيل الخطوط والقطارات وسط آمال باستقطاب استثمارات تساهم في تطوير هذا المرفق الحيوي وعودة قطارات الركاب. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، حلب.
2: في السياق، تواصل شركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية في حمص أعمالها داخل مركز خربة التين الذي يضم عددا من خطوط الإنتاج والتجهيز الخاصة بمشاريع إنشاء وصيانة السكك الحديدية.
3: تتواصل أعمال الإنتاج في مركز خربة التين التابع للشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية في حمص، حيث يعمل المركز على تأمين مستلزمات مشاريع إنشاء وصيانة السكك الحديدية.
4: ميزة المعمل هون عندنا العوارض البطونية التي تخرج من المعمل جاهزة للاستثمار الفوري خلال 24 ساعة، تعتبر ميزة جدا مهمة بالنسبة للخط الحديدي، إمكانية استثمار العرض كونه منتج بطوني، الاستثمار الفوري على الخط الحديدي. تخضع العارضة البطونية لعدة اختبارات قاسية ومطابقة للمواصفات القياسية الأوروبية، وتنتج لدينا عارضة من العوارض المهمة في الخط الحديدي.
3: يضم المركز 4 كسارات لتكسير الحجر البازلتي، ويجري العمل حاليا بأحد الكسارات الفرنسية بالتزامن مع صيانة وإعادة تأهيل بقية الكسارات لرفع جاهزيتها.
5: لدينا الآن في الدائرة 3 شعب متكاملة، شعبة إنتاج العوارض البيتونية مسبقة الإجهاد طراز B70، بالإضافة إلى شعبة تجميع السلالم UIC60، بالإضافة إلى شعبة الكسارات التي تتألف من 4 معامل لتكسير الحجر البازلتي. حاليا لدينا معمل فرنسي الأول يقوم بتكسير الحجر البازلتي بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 متر مكعب في الساعة، ونسعى جاهدين نحن هنا في الشركة العامة إلى رفض كامل احتياجات قطاع النقل السككي من الإنتاج الوطني بكفاءات وخبرات وطنية، وذلك للمساهمة في التخفيف من الاستيراد ودعم عجلة إعادة الإعمار في سوريا.
3: كما تواصل شعبة تجميع السلالم والمفاتيح تجهيز السلالم الحديدية من طراز UIC60 بطول 25 مترا قبل نقلها إلى مواقع تنفيذ المشاريع والصيانة.
6: نحن شغلنا هون بهي الشعبية هو تركيب وتجميع وتخزين سلالم، تعد مرحلة نهائية يعني قبل إرسال هاي السلالم للمشاريع وباستخدام في بعد مد الخطوط الحديدية أو مشاريع الصيانة، يعني الخطوط الموجودة.
3: وفي شعبة إنتاج العوارض البيتونية يعمل خط إنتاج حديث ومؤتمت على تصنيع عوارض B70 مسبقة الإجهاد بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 عارضة يوميا لدعم مشاريع تطوير وتأهيل شبكة السكك الحديدية في سوريا. تبذل الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية في حمص جهودا كبيرة لإعادة صيانة خطوط السكك وإعادة تأهيلها. أنس إدريس، لتلفزيون سوريا، حمص.
2: تتفاقم معاناة أهالي حمص في تأمين أماكن لدفن موتاهم مع تراجع المساحات المتاحة وارتفاع تكاليف الدفن، في وقت تعاني فيه المقابر الرئيسية من التهالك وسوء التنظيم، ومقبرة تل النصر واحدة من أبرز الأمثلة، حيث لم تعد المساحات المتاحة كافية لاستيعاب قبور جديدة، في حين يمتد التوسع العشوائي باتجاه الأملاك الخاصة.
0: لا تقتصر التحديات هنا في حمص على شؤون الحياة فقط، بل تتجاوزها لتصل شؤون الوفاة أيضا، فالضغط على المقابر وخاصة مقبرة تل النصر أفرز مشكلات كثيرة كارتفاع تكاليف الدفن والتوسع العشوائي للمقبرة والدفن في مساحات زراعية ضيقة وغير مؤهلة.
7: هي صارت توسع بال 2012-2013 والناس مغيبة عن أراضية، بلشوا يتوسعوا ويدفنوا فيها، بحيث أن أصحاب الأرض ما أنا موجودة، صارت هاي التوسعة.
8: هلا بالنسبة للأرض هون

0: خاصة المقيمين حولها.
1: مشكلتنا في معبر تل النصر اللي تقع شمال حي دير ربع البي مشكلة قديمة جدا، تقريبا حوالي سنة 85، أراضي مستملكة كميات كبيرة جدا هي ومكب النفايات. وهلأ في عنا مسألة مهمة جدا اللي هي ابن بابا عمر وقت اللي بيدفن مقبرة دير ربع البي، يعني بيقطع حمص من غرب جنوب غرب حمص لشمال شرق حمص، مسافة كبيرة جدا، هو فينه يقبر مقابر قريبة منه جدا، يعني مثلا الوعر قريبي وأرضه غير صالحة للزراعة.
0: الحفاظ على دفن يحفظ كرامة الموتى من جهة، ويتم في مقابر مناسبة تحفظ كرامة ذويهم من جهة أخرى، واجب ومسؤولية، ما يزال المعنيون بها يواجهون تحديات كثيرة إزاءها.
2: من هذا الطريق يتوافد أهالي حمص لدفن أحبتهم في مقبرة تل النصر، طريق لا يواجهون فيه أوجاع فقد الأحبة فقط، بل يواجهون أيضا تحديات ارتفاع التكاليف وضيق المساحات والضغط على المقابر. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
3: قال الدفاع المدني إن إجمالي الأنقاض التي جرى ترحيلها من دوما ودارية بريف دمشق بلغ 84,000 متر مكعب بنسبة تنفيذ تجاوزت 98%. وأوضح الدفاع المدني أن الخطوة تأتي ضمن مشروع ممول من مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية، يستهدف إعادة تدوير نحو 30,000 متر مكعب من الركام الصالح للاستفادة، مشيرا إلى ترحيل نحو 25,000 متر مكعب إلى موقع التدوير وتكسير وفرز نحو 12,000 متر مكعب منها. أطلقت في حي البصة بمدينة اللاذقية مبادرة أهلية لتعليم طلاب شهادتي التاسع والثانوية العامة بشكل مجاني بمشاركة تطوعية من عدد من المعلمين. وشهدت المبادرة إقبالا واسعا من الطلاب لما توفره من فرصة تعليمية داعمة تخفف عنهم أعباء الدروس الخاصة.
4: بالنسبة للمبادرة كانت نتيجة شوي الوضع المادي بالنسبة للعالم كتير سيء طبعا عند الأكثرية، فالأكثرية عم يقدموا امتحانات بدون ما يكون عندهم دعم من طرف أساتذة مختصين عندهم فكرة عن طريقة الإعطاء وعن طريقة الإجابات. فعرضنا فكرة على بعض الشباب هيك على الصفحة عنا على صفحتي، وكان في مبادرين أساتذة كمان من أفضل الأساتذة بالمنطقة هون إنه نعطي الطلاب، والحمد لله تقدم فوق 70 طالب من التعليم الأساسي، وفي عدد منيح كمان بالنسبة للبكالوريا أدبي وعلمي.
5: حقيقة تفاجأنا بالعدد، يعني العدد كان فوق 70 طالب، يعني من الطلاب المجتهدين الراغبين بالدراسة. وحطينا معايير، ما أخذنا بشكل عشوائي، يعني حطينا معايير معينة إنه الطالب حضوره، الطالب التزامه، تسميعه، وجوده، يعني ما بيهمنا العدد، بيهمنا النوعية كان. في الحقيقة توفقنا بالعدد والنوعية.
6: أول شيء ما في إمكاني مشان نسجل كل المواد، فما حد وفر لنا هالشيء، وصعوبة المواصلات لأنه أي أستاذ بدك شاطر بده يكون بالبلد، فهون كانوا كتير أساتذة شاطرة ومنيح المعهد أعطاه، فوفر لنا كتير شغلات.
7: يعني هاد ساعدنا إنه ما في هالإمكانية بالمادة يعني، بس في مشكلتين بس، لأنه هون المكان مشوي فمحتاجين لمراوح، وبالشتي بارد كتير، فإذا في بإمكاني إنه مروحة ومدفاة.
3: أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري أن مطار دمشق الدولي يستعد اليوم لاستقبال أولى رحلات شركة سندير الألمانية القادمة مباشرة من برلين. وأوضح الحصري أن إطلاق هذا الخط يأتي في إطار جهود الهيئة لإعادة ربط المطارات السورية بالواجهات أو الوجهات الأوروبية وتوسيع شبكة النقل الجوي الدولي، بما يسهل حركة المسافرين لا سيما أبناء الجالية السورية في ألمانيا، ويدعم السياحة والتبادل الاقتصادي. كما وأعلن أيضا رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين مدينة كولين الألمانية ودير زور، حيث تبدأ شركة ليف أفييشن الألمانية بتسيير رحلاتها اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة أسبوعية. وأشار الحصري إلى أن هذه الخطوة تسجل للمرة الأولى في تاريخ مطار دير زور الدولي الذي يستقبل لأول مرة رحلة منتظمة لناقل جوي أوروبي، مؤكدا أن الشركة الألمانية باتت تسير رحلات مباشرة من ألمانيا إلى دمشق وحلب ودير زور.

0: أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر أن الإدارة القنصلية تعمل على بناء منظومة أكثر حداثة تقوم على تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي وتوسيع شبكة الخدمات. كما لفت إلى أن افتتاح مكتب حماة يأتي بعد مكتبي إدلب ودير الزور ليضيف محطة جديدة إلى الشبكة القنصلية المتنامية، مشددا في الوقت نفسه على أن تطوير العمل القنصلي لا يقتصر على توسيع نقاط الخدمة، بل يمتد لتطوير آليات العمل والاستفادة من الأنظمة الحديثة. أعلنت السفارة السورية في القاهرة أنها لمست تعاونا من الجهات المصرية في معالجة أوضاع السوريين ضمن الأطر القانونية، مؤكدة العمل على تسهيل وتسريع إجراءات الإقامات الدراسية والعادية وتسوية أوضاع المخالفين. كما دعت أبناء الجالية السورية إلى المبادرة لتسوية أوضاعهم القانونية والحرص على حمل وثائقهم الثبوتية بما يضمن تجنب أي إشكالات قانونية أو حتى إدارية. دشنت وزارة التجارة التركية ساحات شحن جديدة ومركز لوجستي قرب المنفذ التركي المقابل لباب الهواء الحدودي من الجانب السوري، وذلك بمشاركة وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا. وأوضح رئيس الهيئة قطيبة بدوي أهمية المشروع في تنظيم حركة الشحن والحد من الازدحام وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على توسعة منفذ باب الهواء وتطويره على أن ينجز المشروع خلال 3 أشهر، بما يرفع كفاءة منظومة العبور بين المنفذين في ظل نمو متسارع في حركة التجارة والترانزيت بين سوريا وتركيا. من جانبه أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات ارتفاع حجم التجارة بين تركيا وسوريا بنسبة 45% العام الماضي و16% منذ بداية العام الحالي، وذلك خلال مشاركته مع رئيس هيئة المنافذ قطيبة بدوي في افتتاح ساحات شحن جديدة قرب المعبر التركي المقابل لباب الهواء الحدودي.
1: تشهد العلاقات التركية السورية تطورا متسارعا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بيننا العام الماضي بنسبة 45%، وواصل نموه هذا العام محققا زيادة بنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى فقط. هذا النمو المستمر يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة. وفي هذا السياق افتتحنا اليوم في معبر جيلوكوزو بولاية هاتاي مرفقا حيويا جديدا يتمثل بساحة شحن حديثة تتسع لاستيعاب 1200 شاحنة دفعة واحدة، إلى جانب أعمال التطوير والتحديث الجارية في المعبر بما يواكب الحجم المتنامي للحركة التجارية بين البلدين.
0: استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي حارة البردويل جنوبي مواصي مدينة رفح في قطاع غزة. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية أن مناطق متفرقة من قطاع غزة شهدت إطلاق نار مكثفا من الآليات العسكرية الإسرائيلية بالتزامن مع تحليق للطائرات المسيرة وطائرات الاستطلاع، كما أشارت إلى إطلاق زوارق حربية إسرائيلية النار في عرض بحر رفح، في حين أفادت لجان الصيادين في غزة بإصابة 3 صيادين برصاص زوارق الاحتلال ومسيراته غرب مدينة غزة. نقل موقع إكسيوس عن 5 مصادر مطلعة أن مبعوث الرئيس الأمريكي جارد كوشنر يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل برفقة الممثل الأعلى لمجلس السلام بشأن غزة نيكولاي مالدينوف لبحث مواصلة تنفيذ الخطة الأمريكية في القطاع. وقال الموقع إن كوشنر وملادينوف سيجتمعان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن المراحل المقبلة من الخطة. وتأتي الزيارة في وقت ترفض فيه إسرائيل خطة النقاط 15 التي أقرها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات طالت بلدات ومدن عدة في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 7 فلسطينيين واحتجاز نحو 30 آخرين بحسب مكتب إعلام الأسرى. واعتقلت القوات 6 فلسطينيين في نابلس وفلسطينيا واحدا في طول كرم، في حين احتجزت نحو 30 فلسطينيا في الخليل وأخضعتهم للتحقيق الميداني بعد تقييدهم وتعصيب أعينهم قبل الإفراج عنهم لاحقا. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق حملة مداهمات واعتقالات متواصلة تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة وسط تصاعد وتيرة الاقتحامات والانتهاكات بحق الفلسطينيين. دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى توقيف ومحاكمة مستوطنين يحاصرون منازل فلسطينيين في بلدة قصرة بالضفة الغربية المحتلة، معربة عن إدانتها للاحتلال المستوطنين لعدد من المنازل الفلسطينية. هذا وأعاد المستوطنون نصب خيمة أمام منازل العائلات قبل أن تصل قوات الاحتلال وتهدمها. وبحسب شهود عيان، يواصل المستوطنون عرقلة حركة العائلات ومنع وصول الغذاء والمياه والأدوية، في حين تنتشر قوات الاحتلال في محيط المنطقة وتواصل آلياتها وجنودها الدخول إلى البلدة. هذا ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلية عددا من الناشطين الفلسطينيين والأجانب والإسرائيليين من كسر الحصار الذي يفرضه المستوطنون منذ أيام على 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرة شمال الضفة الغربية المحتلة.

احتج ناشطون داعمون لفلسطين على سياح إسرائيليين وصلوا على متن سفينة سياحية إلى ميناء بيرايوس في العاصمة اليونانية أثينا، حيث تجمعوا في الميناء لتلبية دعوة منظمات المجتمع المدني داعمة لفلسطين.

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرين في مدينة بنت جبيل وبلدة كونين، كما أقدم على جرف منازل في بلدة بني حيان، ذلك بعد إلقاء مواد متفجرة فوق حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية. وكان قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل أبلغ في وقت سابق الجانب الأمريكي أن الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل مهام المؤسسة العسكرية، لا سيما في المناطق التجريبية، رغم أدائها لمسؤوليتها خلال فترات التصعيد. في حين يشدد لبنان على مطالبته واشنطن بحسم وقف إطلاق النار وتوسيع المناطق التجريبية قبل الذهاب إلى جولة المفاوضات المقبلة. بحث رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مع السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيل الشقة العسكرية من الإطار التفاوضي مع إسرائيل وتطوراته في جنوب لبنان. وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني إن سلام استقبل عيسى وكليرفيل حيث تناولت اللقاءات الشقة العسكري من الإطار التفاوضي إلى جانب آخر المسجدات الميدانية في الجنوب اللبناني. كما أشار البيان إلى تجديد سلام على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. أعلنت السلطات اليمنية مقتل 4 مدنيين من جراء قصف صاروخي شنه الحوثيون على مدينة المخا، كما أسقطت الدفاعات الجوية الحكومية طائرة مسيرة تابعة للجماعة في إطار التصعيد المتواصل على المخا منذ أيام. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ عن مصدر عسكري لم تسمى

قوله أن جماعة الحوثي استهدفت مدينة المخا بستة صواريخ. ولفت المصدر إلى أن الجهات المختصة تواصل متابعة الأضرار الناجمة عن الاستهداف. أعلنت هيئة محامو الطوارئ الحقوقية السودانية مقتل أكثر من 14 مدنياً وإصابة عشرات آخرين من جراء هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة أم عردة جنوب غربي مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان. وقالت الهيئة في بيان إن المنطقة المستهدفة تشهد موجة نزوح للمدنيين عقب الهجوم وسط حالة من الخوف وتفاقم الأوضاع الإنسانية للمتضررين. وأشارت إلى أن الهجوم يأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية في ولاية شمال كردفان، كما يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في مناطق تعاني أصلا من الحصار وشح الخدمات الأساسية، الأمر الذي يضاعف معاناة المدنيين.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا مضيق هرمز، منطقة تابعة للولايات المتحدة، مؤكدا أن الحصار البحري على إيران مستمر وأنه لن يسمح لأي سفينة بالعبور إلا بموافقة واشنطن. وأضاف أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى تدمير الرادارات والمعدات الاستخباراتية الإيرانية المتطورة، وأن ما تبقى لدى إيران من الطائرة المسيرة لا يمثل سوى جزء بسيط مما كانت تمتلكه سابقا. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن إيران لا تخشى التهديدات ولا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة بالتورط في الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية بما في ذلك توفير معلومات استخباراتية، مؤكدا أن موسكو أثارت هذه المسألة مع واشنطن وتنتظر ردا بحسب قوله. وفي سياق الحرب التي تدخل عامها الخامس، واصلت أوكرانيا تصعيد هجماتها على أهداف داخل روسيا شملت موانئ ومصاف نفطية ومستودعات لوجستية. في المقابل تواصل روسيا قصف المدن والبنية التحتية الأوكرانية، في حين تبادل الطرفان خلال الأسابيع الأخيرة هجمات على سفن الشحن أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب عالميا. كثف المغرب إجراءاته الأمنية في مدينة الفنادق ومدن شمالية عشية دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ عبور جماعي نحو مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.

ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 281 قتيلا من جراء الزلزال الذي ضرب كولومبيا الاثنين الماضي بقوة 7.4 درجات. وقال رئيس الكولومبي في مؤتمر صحفي إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة وإن عدد الوفيات بارتفاع. نهاية هذه النشرة الإخبارية، دمتم بخير.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الاختيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: لها التقرير كأنه في ضبارة بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
9: غروب بشار الأسد من دمشق.
10: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
11: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
12: من تلفزيون سوريا،
10: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
13: ختام النشرة في أمان الله.
14: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
10: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
11: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR.

ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها أهم الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعتنا الأولى مشاهدينا ببحث مسار دمج قسد بالدولة في ضوء اجتماع المبعوث الرئاسي وقائد الفيلق الثاني مع مظلوم عبدي بالحسكة، وتصريحات الأخير حول التوصل إلى جملة من الحلول للملفات العالقة. في محورنا الثاني نتناول التغيرات التي طرأت على آلية دعم الأمم المتحدة للسوريين في الخارج والداخل في ضوء تواصل تعليق برنامج الأغذية العالمي للمساعدات للاجئين في خارج المخيمات بالأردن. وفي ساعتنا الثانية نتناول الاعتداءات على المرافق العامة والصحية، وهل يشكل ذلك خللاً في سيادة القانون؟ أما في محورنا الأخير مشاهدينا فنبحث مدى حاجة سوريا لمعابر برية إضافية مع دول الجوار لتعزيز قطاع التجارة. أهلا بكم من جديد.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال قائد قسد مظلوم عبدي إنه بحث مع المبعوث الرئاسي زياد العايش وقائد الفيلق الثاني عواد الجاسم ملفات تتعلق بأمن واستقرار محافظة الحسكة، بما في ذلك الاعتداءات على مؤسسات الدولة وأوضاع المدنيين المهجرين. وأضاف عبدي أن اللقاء تناول أيضا تسريع واستكمال عمليات الدمج، مشيرا إلى التوصل إلى جملة من الحلول ووجود أجواء إيجابية وخطوات جادة نحو معالجة هذه الملفات وتعزيز الاستقرار في المحافظة.
1: في إطار مساعي تسريع تنفيذ اتفاق الدمج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، عقد اجتماع في الحسكة لبحث ملفات أمنية وعسكرية مرتبطة بالمنطقة واستكمال عملية دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة. الاجتماع جمع قائد قسد مظلوم عبدي مع المبعوث الرئاسي زياد العايش وقائد الفيلق الثاني عواد الجاسم، وناقش ملفات حول أمن محافظة الحسكة واستقرارها والاعتداءات على مؤسسات الدولة وأوضاع المدنيين المهجرين، إلى جانب تسريع واستكمال عمليات الدمج بحسب مظلوم عبدي، الذي أكد أيضا أن الاجتماع أفضى إلى مجموعة من الحلول، واصفا أجواء اللقاء بالإيجابية. من جانبه قال عضو الفريق الرئاسي المكلف بتطبيق الاتفاق مصطفى عبدي لتلفزيون سوريا إن الاجتماع الأخير بالحسكة هدف إلى تسريع عمليات دمج القوى العسكرية ضمن مؤسسات الدولة، موضحا أن حل قوات سوريا الديمقراطية يعد أحد بنود الاتفاق وأن تنفيذه يرتبط بتقدم عملية الاندماج. تأتي هذه التحركات والتصريحات بعد توترات شهدتها مدن في شمال شرقي سوريا على خلفية اعتداءات واحتكاكات طالت عائلات عائدة إلى رأس العين ضمن أول قافلة ضمت أكثر من 400 عائلة بعد

0: نحو 7 سنوات من النزوح، حيث امتدت التوترات إلى القامشلي والحسكة وعين العرب كوباني، ليتخللها اعتداءات على مقار أمنية وحكومية وصلت لإنزال العلم السوري. وانتهت التوترات بعد تدخل قوى الأمن وتوقيف عدد من المتورطين، إضافة إلى تعليق رحلات عودة نازحي رأس العين مؤقتا لضمان سلامة الأهالي.
1: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ خورشيد دلي، المحلل السياسي المتخصص بشؤون الكردية، ضيفي من دمشق. معنا أيضا الأستاذ سامر الأحمد، الصحفي والباحث السياسي، ضيفي من ريف حلب. أرحب بكم أستاذ خورشيد. دعني أبدأ معك في تصريحات مظلوم عبدي، يعني ابتدأ حديثه عن أجندة اللقاء الذي جرى بأنه أمن واستقرار المحافظة بشكل أساسي كان موضوعا للنقاش. تحدث أيضا في إشارة واضحة إلى أحداث الأيام الماضية عن موضوع الاعتداء على مؤسسات الدولة، موضوع النازحين، وفي نهاية التصريح أيضا قال أنه كل ذلك هو بالإضافة إلى مسألة الاندماج. أستاذ خورشيد، يعني إذا كان بالفعل جدول اللقاء كان بهذا الترتيب، فما الحلول المطروحة من أجل أمن واستقرار الحسكة اليوم؟
2: تحياتي لك سيدتي وللضيف الكريم ولمشاهدي قناة سوريا. اعتقادي إشارة مظلوم عبده إلى الوضع الأمني في الحسكة جاء في سياق جملة من الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، والتي بدأت شرارتها في رأس العين سريكاني عندما عاد عشرات العائلات إلى مناطقهم، والبعض منهم تعرضوا لاعتداءات، ومن ثم من مرافق ذلك من ردود فعل تمثلت بالاعتداء وممارسة بعض السلوكيات التي تتنافى مع قيم، دعينا نقول، الدولة والحفاظ على مؤسساتها. بالتزامن كل ذلك قبل نحو أسبوعين مع الخيمة التي وضعت في منطقة بالحسكة والتي سميت بخيمة حرب، ومن ثم الخطاب الاستفزازي الذي نشهده هنا أو هناك، وهو ما يجعل من المحافظة في وضع خطر جدا وأمام ربما تطورات دراماتيكية ما لم تلجأ أو تنجح جهود سواء الحكومة أو قسد أو غير ذلك من الجهات المعنية بتحقيق السلم والاستقرار في تلك المحافظة. هو حقيقة الوضع حساس، ولذلك إشارة مظلوم عبده جاءت في هذا السياق. أيضا اللقاء ربما كان محطة مهمة بعد اللقاء الذي جرى بين الرئيس الشرع ومظلوم عبده عقب زيارة رئيس أقليم كردستان إلى دمشق، و تم مراجعة القضايا التي تتعلق بعملية الدمج، وكما جرى حسب المعلومات تحديد بعض الإشكالات التي تواجه هذه العملية والبحث في آليات لتجاوز هذه الأمور من أجل إتمام عملية الدمج. وبالتالي مثل هذه اللقاءات ضرورية، وهي ليست فقط تعطي أهمية لعملية الدمج، وأنما أيضا لتحقيق ربما رسالة استقرار لكافة أبناء محافظة الحسكة وبكافة مكوناتها. ومن شأن هذا اللقاء الدفع نحو هذا المسار.
1: مع أنه يعني شكرا لك على الإشارة إلى لقاء عبدي مع الرئيس الشرع، لكنه لم يكن هناك تصريحات رسمية عن محتوى هذا اللقاء، وحتى يعني اختلف المحللون حول ما إذا كان إيجابيا أو سلبيا. قبل أن أذهب إلى الأستاذ سامر، فقط يعني أستاذ خورشيد، حتى نستكمل الإجابة على السؤال الذي طرحته. هو قال مظلوم عبدي في التصريح أنه طرح يعني حلول، طرحت مجموعة من الحلول في لقاء اليوم. ما هي الحلول التي تتوقع أنه جرى الحديث عنها في سياق المشاكل المطروحة؟
2: يعني هناك مشاكل عالقة سيدتي. من هذه المشاكل مثلا قضية تتعلق بدمج قوات وحدات حماية المرأة. هذه القضية طالت، وهذه القضية هناك اختلاف في وجهات النظر بين الجانبين. في سياق المؤسسة العسكرية السورية إلى الآن وزارة الدفاع ليس هناك قسم، دعينا نقول، للمرأة كي تكون مقاتلة في صفوف هذا الجيش. جرت الاقتراحات بأن يكون دمجهم في إطار وزارة الداخلية. إلى الآن حقيقة لا نسمع إجابات واضحة في كيفية إيجاد حل لهذه القضية. وهذه وحدات حماية المرأة لعبت دورا مهما في مناطق شمال شرق سوريا، ولا سيما في مواجهة داعش عندما هاجمت كوباني في عام 2014. من جملة القضايا أيضا فيما تلك التي لها علاقة بعملية الدمج المؤسسات المدنية، وأقصد هنا في الجانب التعليمي في الجانب اللغوي. هناك يعني إشكالية في هذه القضية بين أن تكون خرشيد. اللغة
1: أنت هنا
2: الكردية.
1: أعدتني إلى المشكلات تفضل. إلى المشكلات المتعلقة بالدمج، يعني أعدتني للحديث عن المشكلات المتعلقة بالدمج، وهو يعني حديث قد أشبع نقاشا على شاشتنا. كنت قد سألتك أنه يعني مظلوم عبدي يتحدث أنه حاولوا اليوم إيجاد حلول، هل هناك حلول للمشكلة الاجتماعية ولما تتفضل به أيضا من مشكلات الدمج؟
2: هذا لو كانت الحلول متوفرة أنا باعتقادي أساسا لما جرى البحث عن الآليات، لكن الآن يتم وضع تصورات وآليات لكيفية إيجاد حلول لهذه القضايا التي نتحدث عنها، سواء فيما يتعلق بقضية المرأة أو فيما يتعلق بأعداد من قوات قسد لم يتم ضمهم إلى الآن إلى المؤسسة العسكرية والأمنية، أو على صعيد القضايا المتعلقة بالإدارة وتحديدا خاصة موضوع اللغة الكردية وكيفية الإقرار بها وتعليمها سواء بشكل رسمي أو كما يطرح على أن تكون وجهة نظر حكومية أن تكون لمدة ساعات. وهناك إشارة أيضا إلى أن من الوفد الرئاسي بأن الأمر الآن تجري في وزارة التربية جهود ودراسات للتوصل إلى رؤية نهائية لهذه القضية. هذه القضايا هي قضايا في النهاية طبيعية سيدتي، لا ينبغي التصور وكأن هذه هي عقبات ستؤدي إلى فشل عملية الدمج. هذه قضايا طبيعية بحكم التعقيدات القائمة، بحكم أنه هناك إدارة ذاتية هناك عمرها أكثر من 10 سنوات، بحكم هناك التنوع القائم في تلك المنطقة، بحكم التأثيرات الموجودة على تلك المنطقة، وبالتالي هذه من الطبيعي أن نواجه بعض من هذه التحديات والقضايا التي ينبغي معالجتها. لكن طالما أن هناك الاجتماعات مستمرة، طالما أن هناك حوار، إنما هناك تبادل وجهات النظر، وهناك في الأساس إرادة حقيقية لدى الطرفين بأن تتم إنجاح هذه العملية، لذلك الأمور ستسير وستمضي نحو نهاية في إنجاز هذه الملفات الخلافية.
1: طيب يعني من هذه النقطة يعني أود أن أنقلها لك يعني من إحدى زواياها أستاذ سامر، هل بالفعل اليوم مشكلة المنطقة هي مشكلة الملفات المتعلقة بالدمج؟
3: مساء الخير نور لك وللضيف ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني بداية فقط أود أن أشير إلى أحد القصص. اليوم هناك حملة أطلقت منذ الصباح على يد مجموعة من الناشطين الممولين من قسد والشبيبة الثورية، تستهدف عدد من الصحفيين من بينهم أنا طبعا صحفيين سوريين، يتهموننا أننا نضر بالسلم الأهلي ويناشدون قيادة قسد أن تعتقلنا، وهم مجموعة من السوريين بينهم الزميل هادي العبد الله العامل معكم. يعني فهذا يعني نموذج للاندماج. أي حدا بده ينتقد بده يحكي عن انتهاك لازم يتم محاسبته واعتقاله بتهمة المس الأمن القومي. يعني على كل هذا لن يضر أبدا، نحن مستمرون.
1: يعني هي هذه البنود وضوحا لم تكن أصلا موجودة في الاتفاق ولا أي شيء له علاقة بالسلم الأهلي والأمن المجتمعي وما إلى ذلك.
3: لا لا أنا أتحداهم أننا نحافظ على السلم الأهلي أكثر منهم ومن
1: لا أنا أتحدث عن الاتفاق، يعني أنا أتحدث عن الاتفاق. لكن يعني بالنسبة يعني اليوم بالنسبة لخطاب التحريض، يعني فقط يعني دعني أعاقب على هذه النقطة أستاذ سامر، يعني هو للأسف موجود في الوسط العام السوري يعني بشكل أو بآخر
3: ومن صحيح السوشيال ميديا
1: صحيح طبعا طبعا، لكن موجود يعني وأيضا يحتاج يعني إلى وقفة جدية، يعني يحتاج إلى وقفة قانونية وجدية من الحكومة.
3: المشكلة نور أن حرية الصحافة اليوم إذا نظرنا إلى مستوى حرية الصحافة في سوريا نرى مستوى حرية الصحافة في مناطق شرق سوريا والكل يعرف. على كل أنا بس للإشارة أرض الواقع، يعني مع احترامي للدكتور، الدكتور عم يحكي بالنظريات اللي هو في خلاف على المناهج، في خلاف على وحدات حماية الشعب، هذا كله يعني من باب النظريات بين بالاندماج النظري بين الحكومة وقسد كقوات نظرية. لكن على أرض الواقع الأمر مختلف مع الأسف. يعني الأسبوع الماضي كان شديد البؤس، يعني من الاعتداء على المدنيين العائدين إلى رأس العين، رغم أن الحكومة تقول أن هؤلاء الذين تم الاعتداء عليهم لم يكونوا منسقين مع الحكومة، فلم يتم إخلاء بيوتهم، هناك مراحل للعودة وإلى آخره. على كل هذا الأمر مدان، الاعتداء على علم الدولة ورموز الدولة وعلى عناصر الأمن العام ومراكز الأمن العام مدان. ما تبيعوا هجوم مسلح على نقطة لقسد في جنوب القامشلي، نقطة بعيدة في إحدى القرى، ما بعرف شو عم تسوي هناك، ففي مجموعة مسلحة لم تعلن حتى الآن أي جهة عن مسؤوليتها. أطلقت النار على حاجز أو نقطة وقتل 3 عناصر القسد، نكتشف أنهم جنود الجيش السوري، ثم يتم تشييعهم بإعلام حزب العمال الكردستاني، لم يتم رفع علم سوري واحد. على كل ثم
1: يعني المشكلة أستاذ أسامة، أنا يعني لا أود الدخول إلى هذه الحوادث بتفصيلها، لأنه دائما هناك روايات متضاربة وهناك الكثير من الحوادث. يعني أمس على سبيل المثال كنا قد أخذنا بيانا لإحدى القبائل في المنطقة بأنه ابنهم مختطف لدى الشبيبة، يعني هناك الكثير من الحوادث. يعني دعنا نحاول أن نبحث حلولها اليوم في هذه الحلقة، أو ما يطرح من حلولها.
3: الحلول بس
1: طيب تفضل
3: رويدك قليلا. بعد ما أعلن مقتل العناصر وهذا الهجوم أيضا مدان لأنه هو هجوم خارج القانون، يعني تم انتقام من قبل الشبيبة الثورية بقتل مدني أعزل في قرية العودة، وهي قريتي على فكرة. يعني تم قتل المدني بدم بارد، وحتى الآن لم يتم الاعتراف بجثته، لم يتم التسليم، لم يتم الاعتراف بأي شيء. البارحة المسؤولين الحكوميين جاءوا إلى القرية لم يحملوا معهم إلا أنه نحن عم نطالب قسد، وقسد ما عم تستجيب. قسد كل لا، ليش؟ لأنه الاندماج هو شكلي، لأنه اليوم الدولة مشت بالاندماج بخطوات متقدمة زيادة، وهذا من دون النظر إلى البنية التنظيمية والأديولوجية لحزب العمال الكردستاني. اليوم اللي قتل المدني هم عناصر ربما من الشبيبة الثورية أو من الاستخبارات. طيب هذول اندمجوا بالدولة ولا لا؟ مين رح حاسبهم؟ طيب في بيان للأمن الداخلي بيحكي عن مقتل المدني أو اختفائه على الأقل، إن شاء الله ما بيكون ميت يعني، بس وجد دماء. فكيف بدنا نعالج الأمر هذا؟ أنا أشرت المشكلة هي أنه عدم فهم وإدراك البنية التنظيمية لحزب العمال الكردستاني والتعامل معها على أنها قسد. التعامل مع قسد على أنها قسد مختلف عن بقية الفصائل. يعني معليش، السلطة اليوم أو الحكومة في دمشق تنظر أنه مثل فصيل بالجيش الوطني. فصيل الجيش الوطني بالنهاية كان مجموعة من العناصر لهم قائد، قائدهم اندمج، العناصر اندمجوا. الموضوع اليوم عابر للحدود ومتعلق بعملية السلام بتركيا، ومتعلق ببنية تنظيمية معقدة عابرة ل4 دول. فالحلول اليوم أن نكون أكثر واقعيين، لا نكون مثاليين. يعني الواقعية اليوم تقول أن هناك ازدواجية قرار أمني موجود في المنطقة، يجب معالجته. كيف معالجته؟ من خلال الضغط السياسي الواضح، بأنه البارحة على فكرة انسحبت قسد من عدد من القرى نتيجة تصعيد القبائل، أنه أنتم عم تقتلوا مدنيين وأنتم موجودين بقرى أصلاً، معلش أنا آسف للتسمية، هي قرى عربية يعني، لا يعني أنتم شو عم تسووا فيها؟ وكيف جيش موجود بمدرسة مدنية ومفروض الجيش موجود بثكنات عسكرية؟ فالإشكالية هنا بالبنية التنظيمية. البنية التنظيمية هي
1: يعني تقصد أنه في ازدواج قرار، أنه هناك يعني عناصر تتبع للتشكيلات تبع الحكومة، وعناصر أخرى ما زالت تتبع لتشكيلات قسد، وليس هناك منظومة أوامر بالضبط. واضحة
3: بالضبط. يعني ما بنعرف مين الرأس، مين الرأس اللي عم يدير هذه العمليات بصراحة.
1: يعني إلى الأمانة أضأنا أيضا أمس في حلقة أمس على موضوع ازدواج القرار الأمني بالذات، يعني لمن يريد أيضا الاستزادة في هذا
3: هو عائق الاندماج الرئيسي هو ازدواج القرار.
1: طيب يعني
3: بقية الأمور تحل بالتفاوض بالحكي عادي. يعني
1: في نقطة مهمة جدا طرحتها أستاذ سامر، أود العودة لك أستاذ خورشيد فيها، وهو من المسؤول عن حل هذه التشكيلات التي هي ليست قسد وهي تتبع بشكل أو بآخر لحزب العمال الكردستاني؟ لأنه يعني سأعطيك مثالا عن ذلك، الشبيبة الثورية التي تتهم بالكثير من التجاوزات، واللي هي يعني بالمناسبة حتى يعني متهمة بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك تجنيد الأطفال على سبيل المثال، هذا التشكيل ليس تابعا لقسد ضمن هيكلها التنظيمي، فمن المسؤول اليوم عن التعامل معها دون أيضا أن يثير ذلك المزيد من المشكلات في المنطقة أستاذ خورشيد؟
2: بالتأكيد هذه المشكلات موجودة في محافظة الحسكة، سواء لدى الجانب، دعيني أقول الكردي، أو حتى لدى متعلق بجانب القبائل العربية. وستجدين في كل طرف من هذه الأطراف، للأسف حتى المحافظة مقسمة تقريبا إلى محافظتين، بين منطقة الحسكة والقامشلي الواقعة تحت سيطرة قسد، وبين المنطقة الجنوبية الشدادة ومرقدة تابع للقبائل والعشائر التي نصبت قبل أيام خيمة. ضمن هاتين المنطقتين هناك جماعات متشددة وهناك من يحرض حتى هذه الجماعات، وأحييك عندما قلت للضيف بمعنى إشارة لابد من وقف خطاب التحريض والكراهية كما جاء في بنود اتفاق 10 آذار. وبالتالي أنا باعتقادي الحكمة تتطلب منا أن نفكر ليس من نظرة واحدة إنما برؤية كلية كي نرى الأمور بشكل كامل. في المقام الأول ينبغي وقف دوما القول شماعة حزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني

0: أعلن حل نفسه ودخل في عملية سلام مع الحكومة التركية، وتركيا تقدم الآن خطوات في البرلمان وبهذه الخصوص. هذه قضية يجب أن نفصل بينها وبين الوضع الكردي في داخل سوريا. قسد عندما تقدم نفسها وتكون طرفا في توقيع الاتفاقيات مع الحكومة السورية وتقوم بالإجراءات وبالخطوات اللازمة، يجب نحن كسوريين نراهن على هذا المسار. ستحصل مشكلات، نعم، ستحصل قضية هنا، نعم، كما حصلت في رأس العين السريكانية عندما عاد أهلها إليها، وهذا تقصير. وبالتالي
1: في سياق كلامك، هل تملك قسد اليوم أن تعطي أوامر أو تمنع أو تتعامل مع هذه العناصر المؤدلجة؟ يعني حتى لو حلت هذه المسألة في تركيا، هناك إيديولوجيا انتشرت وكانت موجودة في هذه المنطقة لفترة طويلة، وربما لدى بعض الأفراد ارتباطات معينة، لذلك يجب دمجهم بشكل أو بآخر، يجب يعني إيجاد سياق سياسي مثلا ليعملوا فيه، يجب من يحمل منهم السلاح أن يجري التعاون معهم. لكن هل يعني بالعامي بتمون قسد على بعض هذه التشكيلات، بعض هذه العناصر التي تسبب بعض المشكلات في المنطقة؟
0: لو كانت قسد تمون على هذه المجموعات كما يقال بالعامية، لما شاهدنا هذه المجموعات تقوم بدور انفرادي خارج إطار قسد. هذه المجموعات هي لها تكوينها الخاص ولها ربما آلياتها الخاصة وخارج إطار قسد، وبالتالي لا يمكن تحميل قسد هذه المسؤولية. كما هناك في الأطراف الأخرى نجد يوميا خطابات حربية وتدعو إلى إبادة الكرد ودعوة إلى ترحيلهم إلى مناطق أخرى. هذه الخطابات للأسف هي التي الآن تشكل تهديدا خطيرا في محافظة الحسكة، ويمكن أن تفجر
1: يعني وفي خطاب معاكس أستاذ
0: خرشي إلى هذا الخطاب
1: يعني الأخلاقي. كمان في خطاب كراهية، يعني خلينا نكون واقعيين، أيضا في خطاب كراهية يعني من بعض الكرد ضد العرب، أيضا في مشكلة، يعني في مشكلة حتى من طرف قسد في عودة النازحين من العرب إلى مناطقهم. يعني كل المشكلات لها وجهان في هذه المنطقة، لذلك نستمر في السؤال عن الحلول، من أين يجب أن تبدأ؟
0: الحلول يجب فعلا القيام بخطوات مهمة جدا. أول خطوة أنا باعتقادي موضوع تجريم خطاب الكراهية أن يتم دفع إلى حيز التطبيق وأن تطبق على الجميع. يعني إذا كان هناك كردي يناضي بهذا الخطاب العنصري فلماذا لا يتم محاسبته؟ لكن في المقابل عندما نجد يوميا عشرات البثات والمؤثرين وحتى البعض منهم الإعلاميين ويدعون ويتحدثون بخطاب استعلائي وإلى الإبادة وإلى وإلى، هؤلاء ما لم يتم محاسبتهم بالبداية نظرا أنهم البعض منهم محسوب حتى يتحدث كقريب إلى السلطة، وبالتالي نحن هنا أمام إشكالية. هل نستطيع أن نتقدم خطوة في هذا المجال؟ هذه مسؤولية للحكومة بالدرجة الأولى.
1: هذا الاستقطاب ليس كرديا عربيا حتى نقول أنه هو والله من يمنع اليوم اندماج قسد. يعني هذا الاستقطاب موجود بين العرب أنفسهم، بين طوائفهم. يعني هذه مشكلة المفروض أنه لا دخل لها بالجهود التي تبذل على مستوى السلم الأهلي، على المستوى الأمني في هذه المنطقة.
0: بالتأكيد أنا أتفق معك أن هذا الخطاب الكراهية لا يشمل فقط هذه الثنائية، إنما تشمل مناطق أخرى، تشمل الساحل، تشمل السويداء، تشمل حتى بين المكون السني، دعينا نقول بين بعضهم بعض. نحن من أحد المصائب التي ابتلينا فيها بسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد هو انفلات هذا الخطاب، مستفيدة من وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض والكراهية وعدم إحساس بالمسؤولية. هناك ناس موجودون خارج القارة الآسيوية كلها وكل يوم يبثون وعلى خطاب الكراهية وتحريض المكونات السورية ضد بعضها بعض. لذلك من الأهمية الآن هذا القانون أن يتم تفعيله والبدء بإجراء وإعطاء أهمية كبيرة لها في الإعلام، وأنا متأكد أن ذلك سيخفف من حالة الاحتقان الموجود في الشارع السوري. الأمر الآخر، نحن بسوريا بحاجة إلى عمل سياسي سيدتي. لا يعقل أن نترك الأمور للاتفاقات الأمنية، نحن بحاجة إلى خطوات سياسية، وبعد تشكيل مجلس الشعب ينبغي البحث نبحث عن حياة سياسية، عن حياة حزبية، عن قوانين أحزاب يمكن من خلالها أن تمارس أن يتم ممارسة النشاط السياسي، عن تحديد برامج سياسية كي يتم على الأقل أخذ الساحة من هؤلاء الذين يقومون بالتحريض ويتحولون هؤلاء إلى الرأي العام في سوريا، بدل أن ينشغل الرأي العام في البرامج السياسية التي المفترض الأحزاب أن تقدمها. نحن بحاجة إلى خطوات سياسية حقيقية من أجل أن تكون هناك قوة مؤثرة، هذه القوة تساهم في دفع الاستقرار والتعددية وفق المكونات القائمة على الجغرافيا السورية.
1: يعني سواء مناهضة خطاب الكراهية وسواء الدفع باتجاه العمل السياسي، هذا مطلوب حتى من قسد وحتى في المناطق الكردية. أستاذ سامر، يعني هذه المنطقة تحتاج لما يسمى بإدارة التنوع بشكل أو بآخر، وكل المشكلات التي تجري الآن في هذه المنطقة أو الاحتكاكات يعني عمرها سنوات، يعني نرى وكأنه التاريخ يعيد نفسه. سمعنا هذه المشكلات سابقا، سمعنا بمشكلات النازحين سابقا، ودخل السوريون في هذه السجالات سابقا. لماذا لم يضمن اتفاق إدارة هذه المنطقة حلولا من الأساس لهذه المشكلات؟ لماذا انتظرنا إلى أن تظهر هذه المشكلات على السطح، يصبح هناك قتلى يعني تزداد ربما الشروخ بين مكونات هذه المنطقة؟ وهل يمكن أصلا اليوم أنه يعني يتم الاندماج دون أن تحل البنية الاجتماعية ويدار تنوع المنطقة؟
2: إن شاء الله تعطيني وقت كافي.
1: تفضل.
2: نحن يعني في خلط عند الدكتور، ربما ما فهم علينا أو في قصة بوصول المعلومة. موضوع أنت لما رديتي علي أنه في خطاب كراهية عند المؤثرين، ما بعرف إذا عم تقصديني أو لا، هو هيك فهمها؟
1: لا طبعا، لا أبدا، يعني لا أوجه أي اتهام خلال هذه الحلقة.
2: حياكي على أنه رديتي علي، أنا
1: لا
2: غريب
1: يعني. هو فقط يعني أشار إلى أنه أوكي. أنه أنا يعني هو تحدث عن إشارتي إلى أنه هذا موجود من جميع الأطراف، ويعني كما قلت لاحقا حتى موجود بين العرب أنفسهم، موجود من الكرد.
2: في تزوير شوي للحقائق. في خطابين موجودات يعني بالجماعتنا، خلينا نقول جماعة الدولة أو جماعة المكونات اللي ما هي قسد، أنت قسد. في خطاب، في ناس وهم قلة على فكرة، وأتحدى أنه في أكثر من 10 حسابات أو 20 حساب عم يدعو لقصة الكرد وهي القصة الثانية، وهم ناس أولاد يعني. أما الصحفيين، نحن عم نحكي عن انتهاكات سلطة أمر واقع. ما حدا، أتحدى حدا أثبت علي أو على أي حدا من شباب الجزيرة أو الشباب الصحفيين لم يحكوا انتهاكات قسد أنه حكينا قسد كردية. بالعكس تماما، أكثر واحد حكى أنه انتهاكات قسد هي ضد المكون الكردي قبل العربي. نحن لما نحكي عن انتهاكات مكون، لما نحكي عن انتهاكات سلطة أمر واقع، نحن ما عم نحكي عن مكون عفوا. يعني الموضوع لا حدا يلعب على المصطلح، مثل ما اليوم جماعة قسد بالتحريض راحوا كاتبين أسمائنا وأنه عم نهدد أمن الأمن السلم الأهلي. شلون عم نهدد السلم الأهلي؟ لما الشباب طلعوا وأدانوا حرق العلم من قبل مجموعة مارقة وخارج عن قانون، كلياتنا هذا ضد حرق العلم. ما حدا حكى أنه الأكراد عم يحرقوا العلم، نحن عم نحكي عن مجموعة خارج عن قانون، انتهى الحكي. حتى ما حدا قال قسد.
1: أستاذ سامر، يعني أول أنه الوقت يداهمنا،
2: فهم خطاب الكراهية معليش يعني. طيب لما نحكي عن انتهاك،
1: يعني بس لو نرجع لموضوع الحلقة أستاذ سامر، لأنه والله يعني الوقت يداهمنا. يعني وأيضا يعني للأمانة لفت نظري أنك أنت تقول أنه هي سلطات أمر واقع، مع أنه قسد الآن مفروض جزء من الدولة، يعني قسد الآن جزء من الحكومة.
2: حتى الآن بما أنه القرار الأمني ليس للدولة السورية في تلك المناطق، فهناك سلطات أمر واقع، مثل ما كان سابقا بعفرين سلطات أمر واقع عندما جت الدولة. الآن الدولة بتسيطر على عفرين في أي حكومة. اليوم أنا بالقامشلي سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا هي قسد، لم يتم اكتمال الاندماج. وشفنا البارح وأولت البارح كيف قوات تسمى الهات مثلا هي ما اندمجت بالحكومة، اللي اندمج بالأمن هو الأسايش. الهات شو شغلتها؟ امبارح خرجت مئات العناصر، ما بعرف ليش من وين يجوا الهات ومين هذول الهات. الاستخبارات ما اندمجت، الشبيبة الثورية اللي هي تابعة لقيادة قسد على فكرة، عشان ما حد يقول قسد ما له علاقة. يا دكتور أرجوك روح على القامشلي وشوف مين صح.
1: يعني هي ليست بالهيكل التنظيمي، يعني هذا ما وجهته في حديثي مع الأستاذ خرشيد.
2: ما بعرف، أنا ما بعرف هذول إذا رافعين شعارات قسد وأعلام قسد وصور قادة قسد، وآخر شيء مو بالهيكل التنظيمي. بالنسبة لخيمة الحرب اللي تم الحكي عنها، لما الحكومة إجت شالوا الخيمة انتهت. بس هون بالطرف الثاني صار دم، حتى الآن لم لا يوجد هناك تصعيد من قبل القبائل، وهناك خطاب إلى حد ما مضبوط. وامبارح كان يمكن الشيخ أحمد الأسعد اللي هو صحيح. أكثر واحد عم يتم هاجمته من قبل قسد، الزلمة عم يحكي بالسلم الأهلي، بيقول إحنا مع الحكومة وناطرين.
1: لا حتى كان إيجابيا في حديثه عن لقائه مع المحافظ، عن لقاء العشائر مع المحافظ يعني.
2: الطرف الآخر لم يتحدث بهذه الصيغة حتى الآن للأسف. نحن نتمنى يا جماعة أيها العقلاء من قسد، سيادة المحافظ، عميد سيماند، العميد سيبان، أنتوا جماعة اندمجتوا بالدولة وتؤمنون بالدولة، طيب شوفوا لنا حل. نحن بدنا نرجع بيوتنا، بدنا المهجرين يرجعوا، حقهم، أكراد رأس العين حقهم يرجعوا، وعرب غويران حقهم يرجعوا، خلينا نحكي بهاي اللغة، نحن آسفين بس نحن بدنا نرجع، نرجع بضمانات انه هذا لما حدا يكتب على الفيسبوك هذا ممكن يتم معالجته، بس لما حدا يجي في الشارع يقتل ويعتقل ويخطف هذا كيف بدي اعالجه انا؟ مين مسؤول عنه؟
1: طب بعد ما نرجع، شو الحل للتعايش استاذ سامر؟ يعني شو الحل لحتى ما تعود هاي المشاكل موجوده؟ لحتى لا نرى اعتداءاتنا الطرفين، لا نرى خطابا للكراهيه، يكون سكان كل قريه وكل مدينه في هذه المحافظه راضين عن الأسلوب الذي تدار محافظتهم به. لأنه يعني شوف حتى إيكال بعض هذه المهمات للمحافظة قد يؤشر إلى أنه قد يكون هناك توجه اليوم من قبل الحكومة لشكل يعني من أشكال يعني الاستقلال لنا، الاستقلالية في القرار لهذه المنطقة لنقول، أو شكل من أشكال اللا مركزية في هذه المنطقة.
2: لا مركزية نورة، لا مركزية الإدارية،
1: أو يعني صلاحيات موسعة، يعني لا أريد أن أستخدم هذه المصطلحات، صلاحيات يعني واسعة شوي للمحافظة في هذه المنطقة، يعني هذا ما قصدت.
2: تمام. يعني بالنهاية أيضا حق الناس يطالبوا بشكل الحكم، وبدهم بشكل الحكم اللي بدهم يعني. بس يعني أنت حر بما تؤمن به، لكن لا تفرضوا علي، أنا هذا هو مشكلتي اليوم. أي حدا عنده اعتراض، عنده أي شيء، هو حر، لكن ما بيجي يفرض علي ويجبرني أنه أنا صفق لفلان أو ما بحكي عن انتهاك فلان. اليوم الحل بسيط، الحل أولاً فتح قنوات حوار جدية.
1: جميل.
2: الخطوة اللي عملوها الوفد الرئاسي لما أخذوا العشائر وأخذوا أهل غويران على المحافظ، هذه خطوة جبارة. بانتظار قسد أيضاً يشوفون الإعلاميين والمحاربين جاهزين نقعد معهم. نحن جاهزين نقعد معهم إذا في مصلحة عامة. ونحن ما أبدا ولا مرة حكينا أنه لازم نفنيهم أو نعتقلهم، أو نحن بدنا وقف الانتهاكات وبس. وبس، ها، ما بدنا أي شيء آخر.
1: أستاذ سامر، يعني معي دقيقة حتى تستطيع فقط إكمال كل الأفكار التي تريد إيصالها خلال دقيقة.
2: الأفكار نحن نتمنى أنه يتم الاندماج، لكن يجب أن نكون واقعيين بالتعامل ومو مثاليين. مشان نفهم الواقع مفروض يتم دراسة الوضع هناك بشكل جيد، والاستعانة بمراكز أبحاث، بصحفيين، بمراكز صحفية، ما بعرف. بس الجهل بالمنطقة هو اللي عم يودينا لهذه البلاوي والمصائب اللي عم تصير للأسف. يعني صار في دماء حتى. ما نتمنى ما يتم تصعيد، ونتمنى الحذر الشباب العرب والأكراد السكان. هذه الدعوات اللي تصدر من سلطات الموجودة هناك أو بعض المؤثرين هذه مرفوضة. التجيش والحشد مرفوض،
1: كله هو تجيش.
2: ونريد
1: يجب
2: سيادة الدولة للجميع ناحية.
1: طيب أستاذ خورشيد، إذا كان لديك تعليق بثلاثين ثانية، لأنه يعني مضطر أن أنهي المداخلات الآن.
0: بثلاثين ثانية أدعو إلى وقف حملات التحريض والتجيش. أدعو إلى إفساح المجال كاملا للجهود بين الحكومة السورية وقصد لإتمام عملية الدمج، وأرجو من يؤمن بالدمج أن لا يرى في ذلك إلغاء للآخر، وإنما إيمان بشراكته في البلد ومؤسساته وإدارته. وكل الشكر.
1: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ خورشيد دلي، المحلل السياسي المختص بشؤون الكردية، ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا للأستاذ سامر الأحمد، الصحفي والباحث السياسي، ضيفي من ريف حلب. مشاهدينا، في محورنا القادم نبحث في التغيرات التي طرأت على آلية دعم الأمم المتحدة للسوريين في الخارج والداخل. ابقوا معنا.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن برنامج الأغذية العالمي مواصلة تعليقه للمساعدات المقدمة للاجئين السوريين في الأردن منذ نيسان الماضي، مع تقديمها مساعدات في شهر تموز الماضي لنحو 81 ألفا داخل المخيمات بواقع 15 دينارا، وذلك بسبب نقص حاد في التمويل، وهو ما أثار مخاوف من اتساع فجوة الاحتياجات الإنسانية خلال الأشهر القادمة.
1: تتفاقم أزمة اللاجئين السوريين في الأردن مع إعلان برنامج الأغذية العالمي مواصلة تعليق دعمه للاجئين المقيمين خارج المخيمات منذ شهر نيسان الماضي بسبب نقص حاد في التمويل، مع تقديمها بشكل شحيح للقاطنين داخلها. وفي تقريره الصادر لشهر آب الجاري، كشف البرنامج عن تقديمه مساعدات خلال شهر تموز الماضي لنحو 81 ألف لاجئ سوري داخل المخيمات بقيمة 15 دينارا للفرد، أي نحو 21 دولارا، وهي قيمة لا تسد الاحتياجات الأساسية من الغذاء فحسب، بل تثير مخاوف من اتساع فجوة الاحتياجات الإنسانية خلال الأشهر القادمة، إذ أشار البرنامج الأممي إلى حاجته إلى 28 مليون و600 ألف دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتغطية احتياجاته في الأردن الذي يضم نحو 370 ألف لاجئ سوري حتى تموز الماضي بحسب التقرير. إحصائيات قد تدفع اللاجئين السوريين للعودة القسرية تحت مسمى الطوعية إلى بلادهم في ظل مخاوف من استمرار نقص التمويل وتأخر توفر الموارد اللازمة للبقاء أو العودة ومستلزماتها وما يتبعها من تأمين سبل العيش للفئات الأكثر ضعفاً. وتأتي هذه المخاوف في وقت تجاوزت فيه أعداد اللاجئين العائدين من الأردن إلى سوريا 210 آلاف شخص من كانون الأول لعام 2024 وحتى آب 2026، مع عودة أكثر من 3 ملايين من كافة الدول أو من مناطق أخرى داخل البلاد. بظل هذه المعطيات، دعا المفوض الأممي لشؤون اللاجئين برهم صالح المجتمع الدولي لتكثيف الدعم المقدم لسوريا مع تزايد العائدين من اللاجئين والنازحين في ظل تحديات اقتصادية وتداعيات إقليمية من جراء الحرب الأمريكية الإيرانية، والتي قد تفتح الباب أمام سيناريوهات قد تطول المستقبل الضبابي للاجئين السوريين في معظم الدول التي يقطنونها.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا الأستاذ منذر سلال، المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار ضيفي من حلب. معنا أيضا الأستاذ علاء البكور، المدير التنفيذي لمنظمة بنفسج ضيفي من دمشق. ورحب بكم أستاذ منذر. دعني أبدأ معك من الأسباب التي أدت لهذه التغيرات. يعني كان الدعم في بلد جار فيه أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين موجها سواء للذين يجلسون في المخيمات أو للذين يسكنون ضمن المجتمعات المضيفة، يعني داخل المدن من عمان أو غيرها. لماذا الآن توقف هذا الدعم داخل المجتمعات المضيفة؟ هل هذه فقط يعني الأمر المتعلق بفلسفة الدعم بعد سقوط النظام، أم هو التغير الذي طرأ أيضا على المانحين بشكل أو بآخر؟
2: تحياتي لك أنيسة نور ولجميع السادة المشاهدين على شاشتكم الكريمة. يعني كما هو معلوم لدى معظم المهتمين يعني بالشأن الإنساني في سوريا، أنه هنالك شح بالتمويل بدأ منذ سنوات. يعني فينا نقول التدرج المنطقي أو التدرج الفعلي لشح الدعم في سوريا بدأ من كورونا، الأزمة الاقتصادية التي جرت في العالم يعني جراء كورونا، ثم انتقلت بعدين يعني بحرب أوكرانيا، زاد الشح يعني أكثر من السابق، ثم يعني وصلنا إلى حرب غزة، ونحن يعني نصنف ك يعني كسوريا كانت حالة

0: إنسانية مستمرة، بينما عندما يأتي حالة طارئة أو ساخنة مثل ما جرى في أوكرانيا أو في غزة أو ما إلى ذلك، فيذهب الاهتمام أكثر إلى تلك الأزمات الساخنة. ثم هنالك يعني أزمات اقتصادية في العالم يعني نشهدها، وركود عالمي، كان كل ذلك يعني يؤدي لأن نناقش مع الأمم المتحدة ومع عموم المانحين كيفية تخصيص المنح والدعم الإنساني إلى سوريا والدعم التنموي إلى سوريا. كيف من الممكن أن في ظل هذا الشح وهذا النقص أن نحاول أن نكيف هذا الدعم بما يتوافق مع احتياجات وأولويات السوريين؟ فمنذ سنوات كنا نتحدث عن الـ يعني اللوكاليزيشن للدعم، أي يعني أن يكون
1: توطين.
0: الدعم محلي، أن ينتقل الدعم من الدعم عبر الوسطاء الدوليين والأمميين والمكلف بشكل كبير، يعني جراء أنه أنت عم تستهلك من منظمات أجنبية سواء كان موظفين أو كوادر أو سفر أو نقل وما إلى
1: الخدمات
0: ذلك.
1: التشغيلية،
0: تماما تماما،
1: المصاريف التشغيلية.
0: يعني اتجه المجتمع الدولي لكي يعتمد على المنظمات السورية، ويعني ما زلنا نخاطب المانحين أن يتوجهوا إلى ذلك حتى هذه اللحظة. وكذلك ما قبل الأردن، يعني كما تعلمون يعني يمكن على شاشتكم تحدثنا عن هذا الشيء، أنه في تركيا منذ أشهر كذلك توقف الدعم الطبي
1: صحيح صحيح
0: للاجئين السوريين، وفي عموم الدول يعني هنالك توجه لإنقاص الدعم. ولكن يعني أنا بصراحة دائما ما نجتمع حتى في زيارة غوتيريش الأخيرة، السيد غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أنا كنت موجود وكنا نناشد الأمم المتحدة وعموم المانحين لسوريا أنه لا يزال الوقت مبكرا لتقليص أو أنه نعتبر أن سوريا تعافت. يعني اليوم ورد إلى سوريا أو عاد إلى سوريا أكثر من 3.5 مليون، ما بين نازح داخلي وما بين لاجئ خارجي. نشاهد أن البنى التحتية في سوريا لا تتمكن من استيعاب هذه الأعداد.
1: سأعود إليك في
0: يعني
1: هذه النقطة،
0: ربما
1: سأعود إليك في هذه النقطة بعد قليل أستاذ منذر. يعني لكنك ذكرت الإحصائية فعلا التي تتحدث عنها الأمم المتحدة، وأود أن أنتقل بهذه الفكرة للأستاذ علاء. يعني 3 ملايين على الأقل، يعني نحن نتحدث عن أكثر من 3 ملايين، أستاذ منذر قال 3.5 مليون تقريبا. في أرقام العائدين ما الذي يجب أن نركز عليه؟ هل نتحدث هنا عن عودة مستدامة لهؤلاء؟ يعني هؤلاء 3 ملايين، هل هناك إحصائيات تتحدث لنا من منهم استطاع العودة إلى منزل ما زال قائما على سبيل المثال؟ من منهم يتوفر له مركز صحي أو طبابة أو مياه نظيفة في سوريا؟
2: تحياتي لك أستاذ نور وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم الأستاذ منذر. دعيني أقول بأن المجتمع الدولي يتعاطى مع موضوع اللاجئين السوريين بكلمة أسميها التمويل بالخصم لا بالاستثمار. فالمجتمع الدولي قطع التمويل كما ذكر الأستاذ منذر، وخفض التمويل مثلا في الأردن كما ذكر أيضا تقريركم، وفي دول أخرى في تركيا وفي دول أخرى في اللجوء، لكن على سياق آخر لم يرتفع التمويل لدعم العائدين إلى سوريا. فالسردية الآن هي سردية واحدة، السردية التي تقول نعم لدعم العائدين، لكن التمويل في شقيه للاجئين خارج سوريا وللعائدين إلى سوريا ينكمش بشكل كبير. إذا كنا نشاهد بأن التمويل ينخفض خارج سوريا، فهذا يعني التمويل عفوا ينخفض لدعم اللاجئين، فهذا يعني بأن التمويل الذي سيخفض في مكان سيعوض في مكان آخر لدعم اللاجئين. نعم هناك أكثر من 3.5 مليون سوري عادوا إلى سوريا، مع العلم أن الإحصائيات تقول أن هناك ما زال 4 مليون سوري في دول جوار سوريا ومصر حتى الآن. أيضا الإحصائيات تقول بأن أكثر من 70% من العائدين إلى سوريا هم انتقلوا من حالة اللجوء خارج سوريا إلى حالة النزوح داخل سوريا بسبب عدم وجود جهود كاملة للتعاطي مع هذا الأمر. نعم هناك جهود، لكن هذه الجهود هي تقوم بإيصال العائدين أو اللاجئين الذين يودون العودة إلى سوريا إلى بيوتهم وليس لتمكينهم، والبيوت غير جاهزة والبيئة غير جاهزة. فبالتالي نحن لا ننهي اللجوء، نحن نقوم

0: بعملية تحويل اللجوء من لاجئ خارج سوريا إلى نازح داخلي.
1: يعني هو حقيقة هذا كان يعني هذا كان لب سؤالي، لأنه يسوق الرقم وكأنه إنجاز.
0: لا لا طبعا هو ليس إنجاز، هناك جهود لكن هذه الجهود غير متوازية. لدينا في سوريا وفق تقارير الأمم المتحدة أكثر من 15 مليون سوري هم بحاجة للدعم، منهم أكثر من 5 مليون سوري نازحين داخليا. بالإضافة إلى ذلك، وفق تقارير الأمم المتحدة سوريا بحاجة إلى ما يقارب 3 مليار دولار لإعادة الإعمار. إذن فنحن أمام بنية تحتية، نحن أمام تشاهدون الحالات المتعلقة مثلا في موضوع الألغام، خلال شهر آذار ونيسان أكثر من 200 حالة لوم توازت مع ما يقارب 90 قتيل نتيجة الألغام. فبالتالي الجهود غير متوازية، هناك جهود لكن هذه الجهود حتى الآن غير متوازية. وأكرر، السردية هي واحدة، الجهود تعمل على عودة النازحين لكن هي لا تعمل على دعمهم. وأحد دعيني أشارك لك معلومة من المفوضية السامية. نحن من يومين كنا باجتماع مع المفوض السامي وتم ذكر أيضا التوطين كما ذكره الأستاذ منذر، لكن أيضا وفق إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي قالت بأنها دعمت أكثر من أو ما يعادل حوالي 11 ألف عائلة سورية عادت. مع العلم أن العائدين 3 مليون فقط وازني. 11 ألف عائلة تم دعمها بمبالغ تراوحت بين 600 دولار ل 2200 دولار، بالمقابل 3 ملايين. هاي وفق إحصائيات الأمم، وفق إحصائيات مفوضي سامي لشؤون اللاجئين. فهي قالت بأنها هذه الجهود لا تكفي. إذن نحن بحاجة إلى إعادة دعم كامل لسوريا، إعادة تعريف كيف تتم عملية الدعم المالي للاجئين، ينحصر في مكان لكن يجب أن يتم زيادته ودعمه بشكل أكبر في مكان آخر، ولا نكتفي بالسردية. أكرر موضوع السردية هو مشترك، نعم هناك جهود كبيرة لكن هذه الجهود حتى الآن لم تترجم إلى أرض الواقع بشكل كامل. وشاركت معك الأرقام التي تعبر عن هذه الفجوة الكبيرة بين ما حقق وما هو مطلوب بشكل كامل.
1: طيب أستاذ منذر، يعني من إحدى النقاط التي ذكرها ضيفي واللي هي مهمة جدا، أنه يعني عندما يوقف جزء أو يعني لنقل أحد مصارف المساعدات للسوريين في الخارج كما حدث الآن في الأردن وكما حدث سابقا في تركيا، هل يجري نقله على شكل يعني دعم من أجل التعافي داخل سوريا؟ يعني الأمانة سوريا اليوم في داخلها يعني بحاجة إلى 3 أشكال من الدعم في الوقت نفسه، يعني ما زالت تحتاج للاستجابة وتحتاج للتعافي وتحتاج للتنمية أيضا. هل تخصص هذه المبالغ من أجل مساعدة سوريا في ذلك؟
2: يعني مثل ما بتعرفي أنه في مبادرة أو لجنة خصصت، يعني لجنة حكومية يعني موجود فيها العديد من الوزراء والمحافظين من أجل يعني مبادرة صفر خيمة، يعني أساس استراتيجيتها قائمة على دعم النقل ثم دعم الترميم ثم دعم سبل العيش لحتى اللاجئ أو النازح أساعده أنه ينتقل من مكانه إلى بيته، بكون عم برمم له بيته بساعده فيه ثم بساعده يشتغل. فهذا الشيء إلى الآن ما شفنا منح ضخمة وكبيرة بهذا السياق، لا على العكس كنا عم نشوف أحيانا يعني في بعض الجهات بدها تدعم مخيمات وحيطة استراتيجيتها دعم مخيمات يعني لسنوات عديدة، مع أن الدولة السورية يعني هي وضعت لنفسها خطة أنه خلال عام 2026
1: يعني لأنه أيضا أستاذ مدر هناك مشكلة أخرى، أنه هذه يعني مجموعة من المنظمات وهي كبيرة وبعضها يعني دولي وبعضها أمريكي، ربما هو متخصص أصلا بموضوع الاستجابة ولا يذهب أبعد من ذلك في موضوع التعافي المبكر في الدول، يعني هذه مشكلة أخرى. ولذلك ربما هذه المنظمات كثير منها مقيد في التعامل مع الملف السوري اليوم أو كيفية المساعدة والاستجابة فيه أو ربما حتى توجيه أموال المانحين.
2: يعني هلا لا يعني كما كنا نتحدث او انه في هنالك يعني قص من المنح ونقص كبير وشح وما الى ذلك، ولكن هل اذا يعني اذا كان هنالك توفير من التمويل خارج سوريا فهذا يعني انعكاسه لمنح اكبر داخل سوريا؟ لا ما حدث هذا الشيء. ولسه إلى الآن يعني فينا نقول إنه في بعض

0: المانحين لسه عم بيفتحوا مكاتبهم بسوريا، في بعض المانحين يعني عم بخططوا ليشتغلوا بسوريا. إلى الآن يعني شهدنا بعض الإقبال للعمل داخل سوريا ليس من عموم المانحين. كذلك هنالك نقطة جدا جدا مهمة، إنه يعني أكيد موضوع إعادة الإعمار يحتاج إلى استقرار سياسي، ولا تزال العقوبات موجودة، يعني آثارها موجودة على سوريا. يعني أعتقد هنالك لدينا فرصة في يعني عند ذهاب السيد
1: هي
0: الرئيس
1: النقطة هي مهمة
0: إلى
1: جدا.
0: الأمم المتحدة،
1: أي نقطة
0: إلى الأمم المتحدة
1: تفضل
0: في الشهر
1: تفضل.
0: التاسع. يعني يجب أن تبدأ سوريا أن تسعى إلى الوصول إلى مؤتمر لإعادة إعمار سوريا، يعني بعد إدماج شمال شرق سوريا، وبعد يعني اكتمال السلطات الثلاثة في سوريا، مجلس الشعب والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية بتشكيل المحكمة الدستورية. أعتقد أصبحنا نستطيع أن نقول أن سوريا اتجهت نحو الاستقرار المؤسساتي بشكل كبير، وأصبحت قادرة للبدء بعملية إعادة الإعمار. كنا خلال الفترة الماضية بعموما نتحدث عن مرحلة الاستقرار أو مرحلة التعافي المبكر. يعني ما فينا نقول أنه تعافت سوريا أكيد بكل تأكيد، ولكن هذا بجزء كبير منه أنه في هنالك ضخ لعودة غير منظمة للسوريين من دول المهجر، أو حتى مناطق النزوح إلى داخل سوريا. يعني اليوم عم نشوف هنالك شكاوى من المواطنين أنه القمامة متكدسة في هذه المحافظة أو في تلك المدينة، أو الخدمات وكذا وكذا. في الحقيقة المؤسسات السورية ورثت يعني مديريات ومؤسسات يعني مهترئة، ولا يوجد فيها حتى إمكانيات. وفوق كل ذلك يعني نتحدث مثلا في إحدى المحافظات أنه كانت يعني تنقل في اليوم الواحد 100 طن من القمامة، أصبحت تنقل أكثر من 300 طن من القمامة بشكل يومي. فبالتالي زادت العملية الاحتياج، وهي هي هي هذا الاحتياج يحتاج لآليات ويحتاج
1: يعني
0: لموظفين
1: لهذا تحدثنا
0: ويحتاج
1: أيضا
0: لكادر.
1: منذ قليل عن فكرة الاحتفاء بالأرقام، لأنه كما تفضلت يعني الدول التي لديها لاجئين تحتفي دائما بالأرقام المتزايدة من السوريين الذين يعودون، وهنا تبدأ الأسئلة حول العودة إلى سوريا. يعني فقط حتى أكمل هذه النقطة معك أستاذ منذر، وقبل أن أعود للأستاذ علاء، هل تعتقد أنه يعني موضوع العودة أصبح جزءا من السياسة الدولية بغض النظر عما يجري داخل سوريا، ويعني هناك خشية ربما أنه لن يكون هناك دعم مادي متناسب مع سياسة دولية تريد عودة السوريين؟
0: يعني مع الأسف بالفعل، يعني إذا بتلاحظي إن كان بدول أوروبا وإن كان بتركيا وإن كان بالأردن وهيك، ليش اللاجئ يعني عم بكون مع إنه لسه بيته مو جاهز وشغله مو جاهز وكذا، بس مع ذلك عم بيأسرع وبيجي على سوريا ويعني بيتحمل أعباء النزوح أو الهجرة الجديدة، لأنه هو بيته ما هو جاهز. فبالتالي هو هاجر مرة أخرى، لم يعد يعني لم يوطن من جديد. فليش في هي العجلة؟ يعني بتصريح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إنه أسرع عملية عودة في في في يمكن في دول العالم في العهد الحديث هي العودة السورية.
1: طيب
0: يعني العودة إلى سوريا هي من أسرع العودات، فهي العودة أكيد هي بسبب السياسات التي تقوم بها الدول لحظ وتسريع عملية عودة السوريين عبر تجفيف منابع الدعم لهؤلاء اللاجئين، عبر التضييق عليهم إن كان ورقيا إن كان بالإقامات إن كان ما إلى ذلك.
1: وصلت
0: وهذا
1: الفكرة
0: الشيء عم نشوفه بالعديد من الدول.
1: أستاذ علاء، يعني تفضل ضيفي منذ قليل بالحديث عن يعني بعض الأسباب الموضوعية التي ربما يعني تقف حجر عثرة أمام بعض المانحين من أجل التعامل مع سوريا، ربما ما زال هناك أثر للعقوبات يعني، وهناك بعض العوامل. أود أن أسألك عن دور الحكومة، هل هناك ما يجب على الحكومة عمله الآن أيضا من أجل الدفع، من أجل يعني تشجيع المانحين على الدخول في عجلة إعادة الإعمار؟

0: طبعا هذا سؤال مهم، لكن نحن في سياق المانحين، وأيضا ذكر الأستاذ منذر بجوابه على سؤالك الأول جزء من هاي المعلومة، سياق المانحين عموما هو ليس فقط على سوريا، هو يتعلق بالدعم المادي حول العالم. يعني اليوم مفوضي السامي لشؤون اللاجئين أكثر من 500 موظف سرحت بسبب نقص التمويل، الأوتشا حول العالم أكثر نزل تمويلها لل 40%، فبلشت تفكر بتغيير آلية التنسيق اللي بدها تشتغل عليها ضمن الدول. فبالتالي لنتفق أن موضوع الدعم هو عالمي، لكن نحن متأثرين فيه كدولة خارجة من يعني من أزمة كبيرة، من مؤسسات مدمرة، من بنية تحتية مهتلكة نتيجة إرث النظام البائد. الشيء الملفت للنظر طبعا بالنسبة للحكومة كان في دعم كتير كبير، أطلقت الأولويات المتعلقة بإعادة الإعمار، بالتعافي المبكر، حشدت بشكل كتير كبير سواء سياسيا أو حتى اقتصاديا لموضوع تركيز الجهود، فتحت الأبواب. نحن كمنظمات محلية بنشوف أنه هي فتحت الأبواب أمام المنظمات الدولية للتعامل مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم كتير تعاملات جيدة. طبعا في تحديات كتير كبيرة لسه أمام الحكومة للتعامل معها، لكن هناك جهود كبيرة عم تبذلها الحكومة. ولا ننسى أنه أحد التغيرات اللي طرأت على عمل اليو إن أنه اليو إن حطت استراتيجيتها بسوريا بالتنسيق الكامل مع الحكومة السورية، وهذا أيضا يحسب للحكومة السورية. فبالتالي صار في مواءمة بعملية الخطط، صار في عملية دمج كامل. أيضا من الطرف أنا عم بحكي طبعا الدمج إلى حد ما بناحية الخطط، وهذا شيء كتير إيجابي. لكن أيضا من السياق الآخر، العمل اللي عم تشتغل فيه الحكومة على تغيير أو على إزالة العقوبات عمل جبار، لكن في كتير من النقاط ما زالت أمام تحديات دولية كبيرة لإزالة هذه العقوبات.
1: بس يعني أستاذ علاء، يعني في نقطة تفضلت بها بدي استوضحها منك، يعني عم تقول إنه استراتيجية الأمم المتحدة فيما يخص سوريا قد وضعت بالتعاون مع الحكومة، معناته موضوع تجفيف يعني منابع المساعدات للسوريين في الخارج يعني مطلب سوري أيضا.
0: أكرر، نعم هو تم بالتنسيق، لكن ما زال ذلك حبر على ورق هذه الخطط من قبل الأمم المتحدة. هناك جهود، ونحن لنكون صريحين أستاذ نور، الحق ليس كله على الأمم المتحدة. نحن بدنا ما ننسى أنه في مانحين، يعني الأمم المتحدة هي نظام تمويلي عالمي يستقبل من المانحين، ووفق هذا النظام يتم العمل. نحن كسوريين نعم في عنا كتير نقاط وتحديات مع هذا النظام، لكن ما في مانحين بالأخير هني اللي عم يقوموا بهذا التمويل. لكن أيضا في دور للمانحين بهذا الأمر بشكل كتير كبير، أن هن خففوا هاي المنابع. الدولة السورية عم بتحاول بشكل كتير كبير تعطي هاي التسهيلات وتعطي هاي الدعم، لكن أنا برجع بقول لك تحديات ما زالت دولية، تحديات ليست
1: يعني
0: فقط
1: معي نص دقيقة. لكن اليوم حتى داخل سوريا عندما نتحدث عن تفكيك المخيمات، كيف ستقنع السوري أنه يترك الخيمة ويعود إلى مدينة غير مخدمة بالكامل إلى الآن، وهو يعرف أنه سينقطع عليه الدعم المادي الذي كان يعني يساعد في إطعام أطفاله داخل المخيم؟
0: صحيح، لكن دعيني أشارك لك بعض
1: الأرقام يعني اللي هي ثانية لأنه انتهى وقت
0: عن جهة رسمية.
1: تفضل.
0: نعم، إذا نظرت إلى المخيمات، أكثر من 60% من المخيمات السوريين من أهلنا بالمخيمات هم عادوا خلال أقل من سنتين. الزلزال في تركيا، ونحن كنا في تركيا وقد ضرب تركيا، بعد سنة ما رجعت 40% من السكان. فنحن في بلد مدمرة يعني ونسبة 60% عادوا، فهو شيء كتير جيد. أعيد وأكرر، الجهود كبيرة، لكن ما زلنا لا تتناسب مع الحجم الكبير في التمويل. صح. لمعالجة اللجوء، وليس فقط نقل اللجوء إلى نزوح داخلي.
1: أشكرك شكرا جزيلا، ضيفي من دمشق المدير التنفيذي لمنظمة بنفسج الأستاذ علاء البكور. الشكر أيضا موصول للأستاذ منذر سلال المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار، ضيفي من حلب. مشاهدينا على رأس الساعة نتناول أسباب الاعتداءات على المرافق العامة والصحية، فابقوا معنا.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه

0: هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت عدلية حلب وفاة السيدة وضح العماش إثر الاعتداء الذي تعرضت له في مشفى ميديكاز بمدينة أعزاز أمس. وأوضحت العدلية أن الاعتداء أدى إلى توقف جهاز التنفس الموجود على سرير المريضة ما تسبب بوفاتها لاحقا. وأضافت أن النيابة العامة في أعزاز باشرت الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادثة. هذا ودانت وزارة الصحة الاعتداء الذي استهدف مشفى ميديكالز في أعزاز بريف حلب الشمالي وأسفر عن تخريب عدد من التجهيزات والممتلكات والاعتداء على الكوادر الطبية خلال أداء عملهم. وقالت الوزارة إن الاعتداء جاء بسبب وفاة أحد المرضى، مشيرة إلى أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على العاملين الصحيين أو المنشآت الطبية. كما لفتت إلى أن أي شكوى تتعلق بتقصير أو خطأ طبي يجب أن تعالج عبر الأطر القانونية والقضائية المختصة، مع التزام الوزارة بمحاسبة أي خطأ طبي يثبت وفق الأصول. وفي سياق متصل، تداول ناشطون مقطعا مصورا لشاب يقوم بالاعتداء على لافتة المطار عند دوار الصناعة بمدينة دير الزور، ناهيك عن رشقه بالحجارة أشخاصا حاولوا إيقافه.
1: ليش كسرتها؟ شلون حقق عليها؟ هذا يا جماعة ده كسر اللافتة تبع المطار البلور.
2: هل في واحد ضرب يا اخي؟ منهم
1: حطه ساخذه على القسم. هاي القارمه شال الحجر وكسرها. شايفينها؟ هاي القارمه شال الحجر وكسرها، هاي دوار الصناعه. وانهزم هذاك هو. تعال خالد عيفو، تعال خالد.
0: إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه انضم إلينا الأستاذ زكريا ميلاجي المحامي والمستشار القانوني ضيفي من حلب. معنا أيضا الدكتور طلال المصطفى الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع ضيفي من باريس. أرحب بكما دكتور طلال. يعني دعني أبدأ معك. نحن انطلقنا من مجموعة من الحوادث خلال يعني الفترة الأخيرة، حوادث مؤسفة. يعني حادثة أعزاز كان هناك شخص يبدو أنه توفي بشكل أو بآخر بسبب حدث في المشفى، وحدث اعتداء من أهله أو ذويه أدى إلى وفاة مريضة أخرى. يعني تتراكم هنا المشكلات يعني المتعلقة في هذا السياق. انطلقنا من هذه الحوادث لنناقش أنه لماذا يحاول ربما المواطن بشكل أو بآخر أن يحصل على حقه بنفسه وبيده قبل أن يلجأ إلى القانون. على ماذا يدل هذا في المجال العام أو في بلد مثل سوريا أيضا، يعني خارجة من نزاع طويل؟
3: نعم، تحيات طيبة لك أستاذة نور، وأيضا لضيفك وللمشاهدين تلفزيون سوريا. حقيقة الحوادث اللي تفضلت فيها هي يعني ربما يعني ليست حوادث أمنية فردية، ربما يمكن القول عنها ظاهرة تستحق التوقف عندها في سوريا اليوم. وربما نستطيع أن نقول أنها تعبر هذه الحوادث إن كان في المشفى أو في المطار، تعتبر أو تعبر عن مؤشر اجتماعي وسياسي.

0: على طبيعة المرحلة التي يعيشها المجتمع السوري. يعني اعتداء بعض الأفراد على هذه المرافق العامة، ولا سيما خاصة المشافي والمؤسسات الخدمية، أو تهديد العاملين فيها، أو التعامل معها بوصفها يعني ملكية بلا صاحب. هذه الظاهرة لا نستطيع فقط أن نحيلها إلى قلة الأخلاق أو غياب الوعي، بل هذا السلوك يعني يمكن أن حقيقة أن يتكرر، وهو يتكرر في سياقات متشابهة وفي فئة أكثر من مدينة، وهذا مؤشر يتجاوز الفرد نفسه ويكشف عن علاقة غير صحيحة أو علاقة مختلة بين المجتمع والمؤسسات العامة، أو بين المواطن السوري والدولة، أو بين الحق والواجب. ربما هذا الاختلال لا نريد، يعني ليس من باب الدفاع عن السلطة الحالية أو من باب عدم انتقادها، لكن حقيقة لا نستطيع أن نحملها المسؤولية كاملة عن هذه العلاقة المختلة. ربما نحمل القسط الأكبر للسلطة السابقة أو للنظام البائد. نحن نعلم في المجتمعات الطبيعية والتي تتمتع بشرعية مؤسساتية مستقرة، في قاعدة واضحة أن المشفى، الجامعة، المطار، الطريق، هي ليست ملكية للحكومة أو للموظف أو للسلطة، هي ملكية عامة. وبالتالي ما دامت ملكية عامة، هي ملكية لمن يقوم بأذى المشفى أو بتخريب المشفى أو تخريب اللافتة على المطار.
1: هي
0: يعني
1: كيف تتشكل اجتماعيا هذه الفكرة دكتور طلال؟
0: تتشكل، هي متشكلة منذ عهد قديم، منذ النظام السابق. هناك خلط، أو النظام السابق يعني زرع في عقول السوريين أن هذه المؤسسات أو المرافق العامة هي ملكية السلطة وليست ملكية الدولة. وحتى من الأسماء، مشفى الأسد، مشفى الباسل، جامعة الباسل، جامعة الأسد إلى آخره. وبالتالي عند المواطنين، يعني طبعا ليس عند كافة المواطنين،
1: أكيد
0: عند عدد من المواطنين السوريين،
1: في انتقام
0: أن
1: من
0: هذه
1: السلطة عن طريق المرافق العامة
0: بالضبط بالضبط وكأن هذه المرافق وهذه المؤسسات هي للسلطة، وبالتالي هو يفرغ غضبه اتجاه هذه السلطة.
1: طيب
0: أيضا هو لا يفرق بين سوء خدمات موظف بالمشفى وبين المشفى ذاته. يعني يستطيع هو أن يقوم بالاحتجاج بالشكوى على هذا الموظف إذا ما لم يقم بوظيفته الكاملة اتجاه هذا المستفيد، المريض أو الزائر أو غير ذلك. وبالتالي هنا هذا الحكم السلطوي الطويل الأمد يعني زرع في عقول هؤلاء أن حتى الموظفين بيعتبروهم هن جزء من السلطة. وللأسف يعني ممارسات بعض الموظفين وبعض ربما
1: تعزز
0: أعلى
1: هذا الإحساس. طيب
0: تعزز يعني حتى مو بس الموظفين، حتى بعض المسؤولين يعني تعزز
1: صحيح
0: هذه. ونحن نعلم جميعنا يعني عبارات أعرف مع مين عم تحكي، والدولة لمين، والدولة إلنا، والدولة. بالتالي هذه العبارات ما زالت يعني لا نستطيع أن نتخلص منها خلال عام أو عامين. ربما نحتاج إلى جيل، إلى 10 سنوات حتى نزرع.
1: والى
0: أو
1: سياده قانون يعني في الوقت نفسه.
0: بالضبط
1: ويعني اسمح لي ان انقل هذه
0: بالضبط
1: النقطه للاستاذ زكريا. مرحبا بك من جديد استاذ. يعني نتحدث هنا عن سياده القانون، واشار الدكتور طلال الى نقطه مهمه جدا، انه يعني احيانا لا تخطر يعني على بال المتضرر باي شكل او المواطن العادي فكره أنه يستطيع أن يقدم شكوى قضائية من أجل حل مشاكله. يعني هناك علاقة أيضا غير صحية بين الناس وبين فكرة القانون، أو فكرة أنه سيستطيعون الوصول إلى حقهم عن طريق الجهات المختصة. كيف يمكن تجاوز ذلك بالقانون نفسه؟
2: تماما نور، تحية لك وللدكتور طلال
1: أهلا بك.
2: ولجميع الأخوة المشاهدين، وأيضا نستهل حديثنا بتقديم التعزية للإخوة الذين توفوا لذويهم، وأسأل الله أن يرحمهم جميعا.
1: رحمهم الله.
2: تحدثت نور عن نقطة سيادة القانون. هي مسلمة ينبغي الوصول إليها، ولكن هذا الطريق ليس معبدا وليس سهلا وليس يعني كما نتصوره الآن بسهولة الطرح النظري. هناك موروث حقيقة أشار له الدكتور طلال مشكورا إلى أن فكرة الشكوى، العلاقة بين الحق الذي يمتلكه المواطن وبين الواجب الذي هو يعني يتوجب عليه تجاه تلك المؤسسات التي تقدم له الخدمات بالأصل. بالتالي نقف هنا عند مفترق سيادة القانون. سيادة القانون هي ثقافة وموروث يجب زرعه، مفقودة منذ حقيقة حوالي 15 عاما عندما بدأت بعض المناطق بالتحرر. كان هناك شكل من أشكال تثبيت سيادة القانون من خلال الترهيب، وهو شكل من أشكال تلك السيادة، بحيث كانت الناس تخاف من سلطة النظام فبتقوم بالتالي بالاعتداء ضمن ضوابط معينة على مشفى على كذا. أما من بداية التحرير وانهيار منظومة الدولة حقيقة بدأت مشكلة كبيرة تنمو، وهي أنه لا يوجد دولة محاسبة، غياب الدولة لسنوات، والمفهوم الأهم هو فكرة الإفلات من العقاب. على مدار سنوات ترسخ لدى الناس فكرة الإفلات، أنه أنا أعمل ما أشاء ولن يحاسبني أحد. فكرة الاستقواء ببعض الأحياء، ببعض النافذين، ببعض المنتفذين، فبالتالي أنا فوق القانون. هذه هي جوهر المشكلة. الدولة الآن أمام مشكلة حقيقية، وهي تغيير المفاهيم القانونية في عقول الناس، تقديم فكرة سيادة القانون من خلال فعلاً الوقوف إلى جانب
1: يعني موضوع
2: المواطن.
1: الحقوق القانونية هي مهمة جدا، أنه يعني لا يعرف المواطن حدوده، يعني حقوقه وواجباته، أين يجب أن يقف أمام الملكيات العامة، وأيضا عندما هو يمتلك حقا مع جهة معينة كيف يمكن أن يأخذ حقه. يعني هذه نقطة مهمة جدا. يعني في هذا السياق أستاذ
2: إيه؟
1: طيب تفضل، كنت سأطرح أيضا يعني سؤالا آخر.
2: وهي أهم فكرة نور، ذكرت حضرتك أن المواطن لا يستطيع تقديم شكوى، فبالتالي لا، المواطن في سوريا يعرف كل المعرفة أنه أنا أستطيع أن أقدم شكوى، ولكن يعرض عن تقديم الشكوى. لماذا؟ المشكلة بفكرة أنه نحن بالعامية كما يقال، نحن إذا اشتكينا ما رح نيجي حق، واللي بده يضيع حقه يقدم شكوى. هذه مفهومة الدولة، في يوجد في مفهوم الحق اللي بده يموت تعمل له لجنة، هذه المفهوم. هنا واجب الدولة تجاه المواطن جدية استقبال الشكاوى، جدية الاستماع، وجدية متابعة شكاوى المواطن بعد مدة، وتعود الثقة المتبادلة بين المواطن في دولته من حيث استجابتها وسماعها لشكواه، والدولة بمواطنها من خلال اعتمادها على مدى وعيه القانوني واحترامه. والمبدأ يكون هنا الواجب برأيي يكون على الدولة. المواطن غابت ثقافته، على الدولة إعادة بناء ثقافة المواطن تجاه احترام القانون وتعريفه بأهمية وخطورة الاعتداء على مؤسسات الدولة وممتلكاتها، وبتهديده بعقوبات رادعة في حال أنك تجاوزت وتطاولت على ما هو ليس لك.
1: يعني سأعود إليك في السؤال عن التشريعات إن كانت موجودة أم لا بعد قليل. دكتور طلال، يعني هناك ناحيتين اجتماعيتين أود أن يعني أتحدث معك بهما. الأولى المتعلقة بالعنف، أنه هل تعتقد أنه هناك مستوى عنف لم يكن مسبوقا في المجتمع السوري يفرغ الآن بشكل أو بآخر في حوادث كهذه؟ يعني حوادث مثل أنه طفل يكسر زجاج المطار الذي أصلا افتتح جديدا، يعني هذا شكل من أشكال العنف أو التفريغ، كيف يمكن أن يفهم هذا في السياق السوري؟
0: نعم، يعني سؤال مهم جدا. حقيقة نحن نعلم أن سوريا لسنوات، يعني لعشر سنوات تعرضت للعنف الواسع حقيقة، وليس العنف الاجتماعي، العنف العسكري، التدمير، القتال. هلا بشكل عام، لا يعني لا يعني وقف القتال أو وقف المعارك كما حدث في نهاية 2024 أن العنف انتهى، بالعكس تماما. أحيانا البعض لعدم وجود المناخ المناسب لممارسة العنف الذين اعتادوا عليه ربما كمقاتلين أو غير ذلك، يتجهون إلى استخدام العنف اتجاه عنف اجتماعي، ربما أحيانا اتجاه الجوار، اتجاه الأهل، اتجاه الأقارب، بما في اتجاه المؤسسات. وبالتالي هذا أيضا، هذا العنف يصبح ثقافي، وبالتالي أحيانا والخوف والأخطر أن ننتقل إلى تطبيع اجتماعي مع هذا العنف. بمعنى الكثير من الناس يقولون، يعني بالنسبة لجيل معين أو لمنطقة معينة، بدون تحديد، يعني بدون ذكر منطقة معينة، يعني بدنا نتحملهم، هؤلاء اعتادوا على يعني على ممارسة العنف، هؤلاء اعتادوا على حمل السلاح، هؤلاء معروفين أنه إيدهم والمسدس. هذا الكلام غير مقبول، وهو كلام يطبع العنف ويصبح جزء من حياتنا اليومية، وبالتالي مشكلة خطيرة للمستقبل. وهذا للأسف في مجتمعات كثيرة، مثلا على سبيل اليمن، على سبيل المثال اليمن، طبعوا مع العنف، يعني خاصة اليمن الشمالي، يعني الأسلحة تباع وتشرى حتى عندما كان إلى حد ما في استقرار في الشوارع، في المحلات. وبالتالي يجب ألا نطبع، وهذه المسألة تعود إلى مسؤولي القانون، وخاصة وزارة الداخلية والدفاع. يعني هنا تأتي أهمية نزع الأسلحة بما في السلاح الفردي أو ترخيصه. يعني عادة في كل المجتمعات حتى المستقرة، هناك من بحاجة إلى حمل السلاح لضرورات مهنية، مثل رعاة الأغنام، مثل الفلاحين. هذه الأسلحة ترخص من قبل الدولة وتراقب بشكل مباشر. وأما إذا هذا السلاح بقي منفلتا، وهنا أتحدث عن السلاح الفردي وليس عن أسلحة ثانية، إذا بقي، ربما حالات الغضب يعني وردات الفعل أحيانا تجعل الأب يقتل الأخ، أو الأب يقتل الابن، أو إلى، يعني هذه مسألة خطيرة جدا.
1: وتخلق دوائر، طبعا دوائر فقر وانتقام.
0: بالضبط، مسألة التطبيع، يعني لا يجوز أن نطبع العنف، أن لا نجد مبررات. يجب أن يحاسب بالقانون، ويجب أن يعرف أن هناك قوانين تردعه لمن يمارس هذا العنف،
1: جميل.
0: لا
1: طب
0: أن
1: دعني يعني
0: نبرر،
1: دعني
0: لا أن
1: انتقل هذه
0: نبرر له.
1: النقطة لضيفي من حلب، أستاذ زكريا. هل لدينا التشريعات التي تتعامل سواء مع موضوع انفلات السلاح؟ يعني هو موضوع انفلات السلاح يعني ناقشناه كثيرا، لكن حتى اليوم لا يوجد تشريع في سوريا من أجل ترخيص السلاح، أو على الأقل لا يجري العمل به. ما عدا ذلك أيضا من حوادث يعني تخلق دوائر العنف، ويعني لا يبدو أننا نستطيع كسرها الآن بالقانون. هل تعتقد أنه نحن نمتلك منظومة تشريعية، أم يجب العمل على ذلك؟ وإلى أي مدى المشكلة هي في تطبيقها ليس فقط امتلاكها؟
2: يعني في الإطار العام لسؤالك نور، وضمن يعني أنا إذا أقولب هذا السؤال بحيث ينصب في الموضوع الذي نتحدث فيه، وهو الاعتداء على ممتلكات الدولة، يمكن القول يعني فرض هيبة الدولة. بعرف أنا إذا كان الصوت واضح.
1: واضح
2: هنا
1: واضح.
2: هنا هنا نحن أمام مفهوم فرض هيبة الدولة، وهنا هيبة الدولة لا تعني الهيبة بمعنى السطوة، بمعنى الدولة المتسلطة. هيبة الدولة هنا تكمن بمدى احترام الناس لتلك الدولة ومدى التزامها. مسألة انفلات السلاح وإن وجدت لن تكون

0: بتلك الخطورة عندما يتفهم الناس ويمتلكون الوعي أن تخريب مشفى أو تخريب مؤسسة حكومية أو تخريب لوحة على طريق المطار أو أي مشهد من هذه المشاهد سينعكس سلبا علي أنا كمخرب قبل كل الناس. يعني أنا بكرة سأضطر الذهاب إلى هذا المشفى. العلاجات هنا تكون في إطار ثاني، هو العلاجات التي تقوم على بناء الثقة. أنا أؤكد على موضوع الثقة في الدولة، بمعنى أنه أنا إذا كان حصل إلي مطلب عند الدولة، وهنا عم يصير خلط عند الناس ما بين المطالب المحقة أمام الدولة وبين مظاهر التخريب، وهنا عم يصير تماس ما بين فكرة المطالب المحقة والتخريب. يحق لك أن تعترض على سوء خدمة طبية، إذا يحق لك أن تعترض على سوء أداء مهني طبي، ولكن لا يحق لك الاعتداء على الطبيب. في حال كان هناك الطبيب أخطأ، عليك أن تقوم بتقديم الشكوى ضمن الأصول إلى نقابة الأطباء بل إلى المحاكم في حال تسبب في الوفاة كما هو مفترض في وقعة إعزاز. أما أن نقوم بالاعتداء على المؤسسة المقدمة لخدمة الطباء فهنا جريمة مستقلة على الدولة أن تفرض هيبتها كما قد كيف
1: يعني
0: هيبة الدولة
1: جميل.
0: مثل أن
1: يعني انا
0: تقوم
1: هنا لا
0: بالطبع.
1: يعني انا هنا لا اريد ان استشهد بمثال عزاز، لانه كما تفضلت يعني تحول لجريمة، يعني وضوحا هناك حالتي قتل يعني او وفاة وقتل، فيعني بشكل او باخر هو تحول لجريمه. لكن حادثه مثل حادثه دير الزور، وهي يعني نراها حتى في سوريا في حياتنا اليوميه، حتى مثلا عندما نركب الباص نرى انه ربما قد يقوم احد الركاب بتخريب احد المقاعد. هل هناك يعني هل هناك في القانون ما يتعامل مع حوادث كهذه؟ ما هو مستوى العقوبات او الغرامات المتعلقه بحوادث كهذه؟ كسر زجاج، تخريب مقعد في حديقة على سبيل المثال، تخريب مقعد في باص.
0: تماما، هناك القانون يتسع نور، هناك جرم الإيذاء، التسبب بالإيذاء، جرم تعريض الناس للخطر، جرم تخريب الممتلكات العامة، هناك نصوص قانونية تعالج هذه الظاهرة. إنما السؤال لماذا يقوم أصلا هذا المواطن؟ المواطن يقوم بالتخريب لانعدام ثقته في مؤسسات الدولة. يعني عندما يقوم شخص بتخريب مقعد في مؤسسة في باص نقل حكومي، ثقي أن هذا المواطن يشعر بنقمة تجاه هذه المؤسسة لسوء الخدمة. طيب أنا لأضمن عدم الإساءة من قبل المواطن، علي أن أزيد في الخدمة وأن أقدم ما يحتاجه المواطن لي لأجلس في المنزل. أما موضوع تسليم للواقع، بمعنى هناك للأسف في إدارات في مديرين عندنا في قطاعات معينة هذا الموجود، كان الناس متعودين فليبقوا متعودين على الدولة أن تتقدم خطوة إلى الأمام من ناحية جودة الخدمة. وثقي تماما، نحن نعول على الموروث الأخلاقي في المجتمع السوري هو موروث جيد وطيب ويبنى عليه، إنما ما يحصل هو موروث مرتبط بأن الدولة إذا اشتكينا إليها ما تحقنا. هنا على الدولة أن تعالج، وأنا هنا طبعا لا ألوم إنما أحرض على
1: يعني مين أهم هنا، التوعية ولا القانون؟ يعني التوعية ولا العقوبة؟ من هو الذي يغير سلوك الناس؟
0: العقوبة نور، العقوبة هي أحدى أساليب التوعية، بمعنى أنا لا كيف يعني عندما يصاب شخص بالذهول أول ما يعملوه الناس شو بيعملوا له؟ بضربوه. يعني إذا شخص أصيب بهلع شديد أول إجراء يقوم به الناس هو أن يضربونه على وجهه صفعة كي يذهب الذهول. فبالتالي العقوبة هي أحد أساليب التوعية في حال فرضت عقوبات صارمة، ولكن علي تقديم خدمات تستأهل تلك المستوى من العقوبات، وهنا يعني متلازمة في غالبها يقع على عاتقة على عاتق المؤسسات الحكومية. المواطن هو إحدى أدوات التقدم، بمعنى المواطن هو حجرة في شطرنج إدارة المؤسسات. عندما تقدم له خدمة طبية جيدة لن يقوم بالاعتداء على المشفى، ولكن أيضا عندما تقوم يا مواطن في الاعتداء على مؤسسة معينة سواء مشفى أو لوحة أو طرق وتخضع للعقوبة الرادعة سترتدع لعدم إعادتها وسيرتدع غيرك بمدى

0: العقوبة
1: شكرا لك
0: وصل
1: على هذا
0: العقوبة
1: التوضيح
0: سمعنا
1: أستاذ
0: الزرع عنه.
1: زكريا. طب دكتور طلال، يعني أود العودة إليك بنقطة اجتماعية أخرى. يعني تحدثنا عن العنف، هناك أيضا شكل من أشكال ميل السوريين اليوم إلى المحاكمات الشعبية. يعني أي حادثة تحدث في الشارع، ما إن التقطتها كاميرا وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى نرى أن القانون لم يعد موجودا. يعني الناس هم من يحاكمون، هم من يتناقلون، يطلقون أحكاما أحيانا على أطراف حادثة معينة، حتى لو لم يكن يعني هناك إلمام ربما بكل ملابسات هذه الحادثة. لماذا هذه النزعة؟ وهل هي أيضا متعلقة بيعني إنه الدولة يعني حتى الآن ليست قوية أو موجودة بما يكفي في حياة الناس؟
0: نعم، يعني قبل أن أجيب على السؤال بس اسمحي
1: تفضل.
0: لي إضافة يعني بسيطة وصغيرة فيما يتعلق بموضوع التشريعات القانونية وتجديد العقوبات. رغم أهميتها ورغم أهمية المحاسبة وضرورية ولا غنى عنها، لكن أيضا بدي أنا أضيف أنه المطلوب أوسع من ذلك. المطلوب إعادة بناء العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما في يعني بمعنى مثال أنه يجب أن يشعر المواطن أن هذا المشفى الذي يدخله ليس مشفى الحكومة وليس مشفى وزير الصحة وليس مشفى مدير المشفى، إنما هو مشفى، هو مشفى لكافة السوريين، وهو أي ضرر لهذا المشفى هو ضرر له. وهكذا ننتقل إلى المدرسة وإلى المطار وإلى الحديقة وإلى الجامعة وإلى كافة المراكز. هلا أنتقل إلى سؤالك، أيضا الهام جدا. يعني كما قلت، نحن هلا الآن نحن بمرحلة انتقالية. هذه المرحلة الانتقالية يعني إلى حد ما غير واضحة بالنسبة لبعض السوريين، أو ربما طبيعي كونها، أنا أعتقد كونها مرحلة انتقالية هي مرحلة بناء، وبالتالي لا توجد قوانين كافية، لا توجد تشريعات كافية، لا توجد. وأيضا اعتاد السوريين خلال أكثر من 10 سنوات على وجود إلى حد ما قوى أمر واقع في العديد من المناطق، وبالتالي غير معتادين، حقيقة غير معتادين على تشريع واحد، على قانون واحد، على وبالتالي بنشوف بوسائل التواصل الاجتماعي بأي موضوع، بأي نجد هناك استقطابات اجتماعية مختلفة، ما من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، من يبرر بالاعتداء على المشفى، إلى من يطالب بمحاكمة هذا المعتدي. ونجد أيضا ما بين هذين الموقفين مواقف مختلفة. أعتقد أن السوريين كما قلت اعتادوا لفترة لا بأس بها، يعني جيل كامل أكثر من 10 سنوات، وبالتالي بشكل خلينا نسميه بنوع من الانفلات من القوانين.
1: شكرا.
0: بالمناسبة حتى بمناطق سيطرة النظام البائد كان هناك انفلات من تطبيق القانون، كانت الرشاوي شغالة، بيرتكب جريمة بيدفع مبلغ مالي بيطلع بريء بيطلع. وبالتالي لا
1: شكرا.
0: يوجد منظومة قانونية كانت تطبق خلال الفترة الماضية، وبالتالي خلال عام ونصف من الطبيعي أن نجد هذا الانزياح عن المنظومة القانونية، وبالتالي نجد استقطابات اجتماعية وثقافية متنوعة ومتضاربة مع بعضها
1: شكرا لك دكتور،
0: البعض.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور طلال المصطفى الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع ضيفي من باريس. أشكر أيضا للأستاذ زكريا ميلاجي المحامي والمستشار القانوني ضيفي من حلب. مشاهدينا، نبحث في محورنا القادم: مدى حاجة سوريا إلى معابر برية إضافية لتعزيز التجارة؟ فابقوا معنا.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية

0: مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات ارتفاع حجم التجارة بين تركيا وسوريا بنسبة 45% العام الماضي و16% منذ بداية العام الحالي، وذلك خلال مشاركته مع رئيس هيئة المنافذ قتيبة أحمد بدوي في افتتاح ساحات شحن جديدة قرب معبر جلفاغوزو التركي المقابل لباب الهوى الحدودي.
1: تشهد العلاقات التركية السورية تطورا متسارعا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بيننا العام الماضي بنسبة 45%، وواصل نموه هذا العام محققا زيادة بنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى فقط. هذا النمو المستمر يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة. وفي هذا السياق افتتحنا اليوم في معبر جلفاغوزو بولاية هاتاي مرفقا حيويا جديدا يتمثل بساحة شحن حديثة تتسع لاستيعاب 1200 شاحنة دفعة واحدة، إلى جانب أعمال التطوير والتحديث الجارية في المعبر بما يواكب الحجم المتنامي للحركة التجارية بين البلدين.
0: أن مشاهدين في سياق متصل، دشنت وزارة التجارة التركية ساحات شحن جديدة ومركزا لوجستيا قرب منفذ جلفاغوزو التركي المقابل لباب الهوى الحدودي

0: على أن ينجز المشروع خلال 3 أشهر بما يرفع كفاءة منظومة العبور بين المنفذين في ظل نمو متسارع في حركة التجارة والترانزيت بين سوريا وتركيا. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور خالد الحمدي، الخبير في التخطيط الاقتصادي، ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الدكتور أنس البو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد غرف التجارة السورية، ضيفي من دمشق. أرحب بكما دكتور خالد. دعني أبدأ معك، هل نحن بحاجة إلى المزيد من المنافذ البرية في سوريا اليوم ويجب أن تعمل الحكومة على ذلك، أم أن الموضوع يتعلق فقط بالطاقة الاستيعابية لهذه المعابر وموضوع تجديدها، خاصة أنه يعني معظمها متهالك مثل الكثير من البنى التحتية في سوريا؟
1: أسعد الله مساءك ومساء ضيفك الكريم الأستاذ أنس. في الحقيقة الموضوع ليس مرتبط بها بقدر ما هو مرتبط بجودة هذه المعابر. اليوم تركيا تشكل بالنسبة لسوريا هي الشريان الحيوي فيما يتعلق بالعبور، إن كان للمواطنون وإن كان للحركة التجارية ولاحقا إعادة الأعمار. وبالنسبة للبنى التحتية المتهالكة،
0: يبدو أننا نواجه بعض المشكلات في سماع الدكتور خالد. دكتور أنس، يعني سأنتقل إليك بالسؤال نفسه، هل نواجه مشكلات في عدد المعابر أم في طاقتها الاستيعابية، خاصة فيما يخص الجانب التجاري؟ يعني للأمانة في تركيا هناك ضغط حتى فيما يخص انتقال السوريين بين طرفي المعبر أو حتى عبور المدنيين، لكن هنا دعنا نركز على الجانب التجاري بشكل أكبر.
2: صحيح، يعني حياكم الله. طبعا عدد المنافذ مهم جدا، بخفف من يعني شيء منطقي، بخفف من حجم الازدحام، ازدحام الشاحنات، هذا أكيد. وبنفس الوقت مثل ما تفضل الضيف الكريم الأستاذ خالد، الكواليتي والخدمة اللي بقدمها وتهيئة هذه المنافذ أيضا مهم جدا لسهولة المرور الترانزيت. فأنا بدي ركز على يعني عدة أشياء. أول شيء بدي ركز على موضوع أنه البنى التحتية نحن نهيئها بشكل جيد، لابد أيضا من طرق سريعة. إذا بيكون في عندي منافذ برية والطرق متهالكة يعني بيكون الاستفادة ضعيفة، فلا بد من تهيئة هذه الطرق السريعة، وأيضا لابد من تهيئة المراكز الشحن وأيضا مناطق الترانزيت، هذه مهمة. الشيء الثاني لابد من سرعة الإجراءات، يعني أظن كان الدكتور خالد يرمو إلى ذلك، سرعة الإجراءات أنا سهولتها وعدم تعقيدها. أيضا موضوع مهم جدا هو موضوع استقرار الجمارك. أنا البضاعة اللي بدي استوردها مو كل فترة تجي بسعر معين ويزداد سعرها، هذا مهم جدا. أيضا عندنا موضوع رقمنة المعابر، يعني لازم نحن نتخلص من الأمور الورقية. الأمور الورقية يعني أكل عليها الدهر، خلص لازم نحن نتحول للتحول الرقمي، ربط كل المنافذ البرية مع بعض البعض بنظام ومع الجهات المعنية، ونتخلص منها كلها بضغط الزر، بإمكاننا نحل كل هذه الأمور.
0: يعني حقيقة
2: أيضا موضوع عندنا موضوع توحيد الإجراءات، آخر نقطة توحيد الإجراءات. مو أنا بمركز مثلا من مراكز العبور أو أحد المنافذ فيه له إجراءات بتختلف عن إجراءات مثلا باب الهواء غير نصيب، كمان ما بيصير. لازم تكون كل هذه الإجراءات موحدة، وأظن أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على ذلك.
0: طيب، إذا أردنا أن نتحدث أكثر عن ما يمر عبر هذه المعابر، خاصة أنه يعني ما بنينا عليه نقاشنا هو تصريح من الجانب التركي عن ازدياد نسب التجارة، كيف يستفيد الاقتصاد السوري دكتور أنس من ذلك، يعني من عمل المعابر بشكل كفؤ ومن زيادة نسب التجارة مع دول الجوار؟ هل هذا إيجابي أم أنه أيضا قد يشكل خطورة أو بعض السلبيات على التاجر والصناعة السوري؟
2: طبعا إيجابي 100%. لماذا؟ لأن المنافذ هي شرايين الاقتصاد السوري، وإذا استخدمنا وإذا أدرنا هذه المنافذ بشكل جيد ممكن أن تساهم هذه المنافذ في إعادة التعافي الاقتصادي إذا استفدنا من الموقع الاستراتيجي. ولكن في نقطة مهمة جدا لازم نأخذ احتياطنا منها، أنه مو نحن فقط ندخل بضائع، يجب أن نستخدم هذه المنافذ لتصدير البضائع السورية.
0: هو هذا السؤال مهم.

0: يعني هو الرقم
1: هذا
0: يعني مع تركيا 45%، تعتقد أنه في جزء منه صادرات ولا كله واردات؟
1: لا أكيد في صادرات. أكيد في صادرات، وخاصة في الأمور الزراعية. في عنا صادرات الزيت، في عنا كثير في أشياء صادرات الحمد لله. فلازم نحن يعني نعمل على ذلك، نزيد حجم الصادرات. وإلا إذا فقط مندخل أشياء سلع، أكيد رح نضر بالاقتصاد، بالتصنيع، بالصناعة، ونضر بالزراعة. فلا بد يكون في بصراحة تعادل وتكافؤ. نحن لا بنحب نصدر كل شيء، وبنفس الوقت ما بنحب نستورد كل شيء. فالعدالة هي أن تكون مصلحة مشتركة بيننا وبين تركيا، وبيننا هذا ليس فقط ينطبق على تركيا، بل ينطبق على جميع الدول الجوار اللي هن أشقائنا وأخوتنا، ونتمنى لهم كل خير، ونتمنى أن يكون تعاملنا بالمثل ويعم الفائدة والخير والبركة على جميع الدول وعلى على جميع هذه الشعوب.
0: طيب دكتور، في الوضع الحالي للمعابر، أو يعني أي معبر يمكن حتى أن يفتتح لاحقا في سوريا، من هو المستفيد الأكبر من هذا المعبر؟ يعني هل هو المواطن بما يدخل عن طريق المعبر؟ هل هو التاجر؟ هل هي الدولة نفسها؟ وأتحدث هنا وفق معطياتنا السورية، وفق التعريف التي نعرفها إلى الآن، وفق وضع التاجر والصناعي.
1: صحيح، أنا بكل صراحة وبكل صدق بحكي الفائدة رح تعم الكل، رح تعم الدولة من خلال الرسوم والجمارك واللي بتحصلها من خلال هذه المنافذ، وزيادة حجم الصادر يعني مرور ترانزيت. وأيضا رح يستفيد منها التاجر، لأنه التاجر إذا صار في سهولة في أعمال الشحن وترانزيت رح تخف تكلفته، وبنفس الوقت رح يستفيد المواطن يلي هو بالأخير رح يستفيد. إذا خفت هذه التكاليف رح بالأخير تنتقل إليه. فهون نحن بس لازم يكون في عنا نقطة مهمة، أن يكون تحصيل هذه الفائدة من إلى المواطن تعود، وليس فقط إلى
0: يعني
1: التاجر
0: لا تزداد الرسوم والكلف عليه، لأنه أحيانا تطوير المعابر وحتى زيادة العبور عن طريقها يمكن أن يؤثر سلبا أيضا في يعني في زيادة الرسوم على المواطن أو على من يشتري الخدمة في نهاية السلسلة.
1: بالعكس ابدا، اذا تحسنت اجراءات المعابر وسهولتها وسرعه مرور هذه الشاحنه عندما بتبقى بالمعبر مثلا 20 يوم او 15 يوم، هي التكلفه يعمين عم تعود بالاخير عم يتحمل المواطن من جيب المستهلك. فاذا صارت هذه السلاسه في مرور هذه الشاحنات والاجراءات، بالاخير راح تخف تكلفه الشحن، وراح تخف الرسوم، وبالاخير راح تعود هذا الخير بالأخير على المواطن، وهو الذي يهمنا في الأخير. فالدولة تعمل ليل نهار بالأخير من أجل المواطن، وليس الدولة يعني النظام هو من يعمل من أجل المواطن بالأخير. فالفائدة سوف تعود أكثر شيء على جيب المواطن.
0: دكتور أنس، إلى أي مدى تساهم المعابر الموجودة أو التي يمكن أن تفتح في المستقبل في رسم الخارطة التجارية لسوريا؟ يعني سوريا الآن قبل سقوط النظام بأي أسواق كانت مرتبطة، وما هي خطة الحكومة اليوم بما يخص ربطها أيضا بالأسواق نفسها أو بأسواق جديدة؟ هل نتحدث هنا عن الخليج بشكل أكبر، عن تركيا الآن بشكل أكبر؟ كيف يمكن أن نتخيل هذا الموضوع؟
1: بصراحة يعني الحكومة تعمل جاهدة لفتح أسواق جديدة، ونحن كاتحاد غرف التجارة أيضا نعمل ليل نهار من أجل ذلك. موقعنا الله عز وجل حبانا بهذا الموقع الاستراتيجي، الموقع الذي من خلاله ممكن أن نكون بوابة للعالم، والجسر الذي يربط الشرق بالغرب، نحن ودول الجوار، هذه الجوار إخوتنا. فنحن مثلا لا نكتفي فقط نعود إلى فتح سوق الخليج أو التعامل فقط مع تركيا، بل لابد أيضا أنه نساهم بفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا السورية، وربط سوريا مع العراق، والسوق العراقي سوق كبير، ونحن أظن يعني نسعى إلى أن نقوم بزيارة رسمية إلى العراق في نهاية شهر سبتمبر. وأيضا هناك محادثات، أيضا زارنا وفد من ليبيا، وكلنا نعمل جاهدين إلى فتح أيضا السوق الليبية، وأيضا تعاملنا مع الجزائر. إذن الحكومة والقطاع الخاص يعملون جنبا إلى جنب إلى فتح أسواق كثيرة ونستغل من خلالها الموقع الاستراتيجي لسوريا، وخصوصا مع ما مرت به المنطقة ويعني الطول فترة نقل البضائع من الصين إلى تصل إلى أوروبا أو إلى الدول العربية، ممكن أن تكون سوريا والدول المجاورة لها نقطة ترانزيت وثم انطلاق إلى أوروبا وإلى بقية هذه الدول.
0: يعني موضوع تطوير الترانزيت مهم جدا، لعلنا نستطيع الوصول إلى دكتور خالد وتعديل موضوع الصوت معه أيضا حتى نناقشه في الأمر. دكتور أنس، ما هي شبكة المنافذ التي تحتاج إليها سوريا اليوم؟ يعني تحدثنا الآن في الكثير من العوامل، في خطط الحكومة، فيما تحاول القيام به، لا أسأل هنا فقط أنا عن المعابر البرية، ما الذي نحتاجه أكثر اليوم؟ أين هي المعابر البرية التي قد تطور التجارة السورية أو وضع الترانزيت في سوريا؟ أيضا نتحدث هنا عن الموانئ سواء البحرية أو الجوية، أين هي أولوياتنا في هذا السياق بتقديرك؟
1: بصراحة هو عمل مشترك، يعني نحن ما نكتفي مثل ما تفضلتي حضرتك أنه بالمنافذ البرية، نحن من فضل الله عنا ما يقرب من نحو 15 منفذ بري الآن يعملون. هذا شيء رقم جيد بالنسبة لسوريا، مع بيربطنا مع العراق، مع الأردن، مع لبنان ومع تركيا، فهذا شيء جيد. أيضا لابد من تطوير الموانئ الجوية، وشفنا نحن أنه تم افتتاح مطار دير الزور والحمد لله أصبح مطار دولي، وأيضا هناك تأهيل منذ أيام كان هناك تأهيل لمطار اللاذقية، وعندنا مطار حلب وعندنا مطار دمشق، وإن شاء الله تعالى نأمل من الله يوم الأيام نرى في كل محافظة مطار. وأيضا لدينا الموانئ البحرية، ميناء طرطوس وميناء اللاذقية، وشفنا أنه ازداد عنا رصيف جديد في الميناء، هذا كله يعني بيدعم حركة الترانزيت وبيدعم حركة مرور هذه البضائع بسلاسة وبسرعة، والذي يعمل بالأخير إلى يعني زيادة دخل للاقتصاد السوري، وأيضا يعم الفائدة بالأخير على المواطن وعلى التاجر السوري.
0: بتقديرك ما هي يعني ما هو أولى، زيادة عدد المنافذ بشكل أو بآخر، ولا يعني تطوير المنافذ الموجودة الآن من أجل تقليل عدد يعني تقليل عدد ساعات الانتظار أو الزمن المتوقع للانتظار؟ لأن كل ذلك يعني بطبيعة الحال يعني يزيد التكلفة على عملية النقل كلها.
1: صحيح، لا يفضل اذا حسنا نمشي بالمسارين مع بعضنا البعض بيكون ممتاز، اذا حسنا نفتح منافذ وبنفس الوقت نطور، ولكن اذا الامر فيه صعوبه انه نفتح منافذ، لا الاولى فعلا ان نطور هذه المنافذ الموجوده ونعملها بسلاسه لمرور البضاعه، ونفكر كيف ما نخلي هذه البضاعه تبقى ايام في منطقة الترانزيت وخليها تكون سلسة مرورة، ولابد طبعا من أجهزة من حديثة من كل هذا يتطلب، يعني هي ليست فقط إجراءات إدارية، بل لابد من هي عملية متكاملة، عنا رقمنة، عنا تحول رقمي، عنا أجهزة، عنا تدريب الموظفين بشكل جيد وبشكل سريع، وإدارة وحوكمة لهذه المنافذ. إذن هو عمل متكامل، لكن يفضل أن نمشي في المسارين.
0: يعني ذكرت العديد من النقاط، يعني ذكرت العديد من النقاط، منها موضوع الرقمنة، أن يكون هناك نظام يخص المعابر كلها، يعني لكن أود أن أعرف منك ما هو التحدي الأكبر اليوم في وجه حركة التجارة داخل سوريا؟
1: هلا ما يعني بتصور الموضوع الرقمنه والاشياء سهله ما لها صعبه، يعني وخاصه في هذا العالم المتطور كل شيء اصبح يعني على مرمى اليد، بامكاننا نهيئ نظام منصه سريعه فيها من التحول الرقمي وربط كل المنافذ مع بعض البعض، هذا امر سهل جدا. وبتصور انا التحدي الاكبر راح يكون في البنى التحتيه، هو التحدي الاكبر، لانه هو التكلفه الحقيقيه راح تكون في هذه البنى التحتيه، في الطرق، مد الطرق وتزفيتها وتوسعتها لكي تتناسب مع مرور هذه الشاحنات، بتصور هذا أحد الأسباب، يعني الأشياء المهمة جدا. وأيضا وجود مناطق للترانزيت ومراكز مثلا تكون في مدن صناعية أيضا مرتبطة مع المنافذ، موانئ جافة، مناطق حرة، كل هذا يفيد مع بعضه البعض، هذا كله بنى تحتية وفيه تكاليف كبيرة جدا وبيتطلب مستثمرين كثيرين والحمد لله. يعني أنا بعرف أنه تم الإعلان عن عدة مناطق حرة في سوريا جديدة وعن مدن صناعية أيضا قادمة، فالأمر بيتطلب قليلا من الوقت لأنه في تكلفة كبيرة.
0: يعني
1: هذا التحدي الأكبر.
0: شكرا لك دكتور أنس على كل هذه الشروحات، تعبناك بالمداخلة الطويلة. للأسف يعني باقي معي دقيقتين، لكن عاد إلينا الآن الدكتور خالد، يعني نكسب هذا الوقت المتبقي معك دكتور بسؤال: إمكانية تحول المنافذ السورية من مجرد بوابات للاستيراد إلى أن تكون جزءا من شبكة إقليمية؟
2: في الحقيقة هذا السؤال هو المهم. اليوم نحن ما نسعى إليه بسوريا أن تتحول هذه البوابات الحدودية من مجرد هي يعني مكان لعبور الأفراد والشاحنات إلى رافعات استثمارية. اليوم عندما نتحدث عن المعابر الحدودية نحن نتحدث عن تجارة بينية، نتحدث عن تجارة إقليمية، نحن عندما نتحدث عن العلاقة بين سوريا وتركيا نتحدث عن 3.7 مليار دولار، في المستقبل القريب نسعى أن تكون 5 مليار دولار، وفي المستقبل يعني لمدة عام نرنو أن تكون 10 مليار دولار. نتحدث عن تنشيط لهذه التجارة، نتحدث عن حركة عبور مواطنين من هذه المعابر، نتحدث عن 863 ألف مواطن دخلوا إلى سوريا من أحد المعابر. اليوم نحن نسعى إلى أن تكون هناك جودة في هذه المعابر، بنى تحتية هامة ورقمنة، وأن يكون توحيد الإجراءات الجمركية في كافة المعابر، وأن يكون هناك أن تطعم ب يعني أشخاص ذو كفاءة إدارية. اليوم المعابر هي يعني كانت قبل هي من شبكات غير شرعية، اليوم تتحول إلى أهمية للبلدين. سوريا بحاجة إلى هذه المعابر وكذلك تركيا، حركة الترانزيت، ويجب أن يكون هناك التركيز على اللوجستيات المرتبطة بالمعابر، مستودعات كبيرة، موانئ تجارية جافة على الحدود. نحن سيدتي نتحدث عن أكثر من 900 كيلو متر بين سوريا وتركيا، علاقات استراتيجية مع الحليف التركي وعلاقات تجارية هامة. اليوم التجارة بين سوريا وتركيا هامة جدا، كان هناك زيارة
0: والنسب اللي يجري الحديث عنها بدل. يعني ما ضل إلا ثواني مع دكتور خالد، وأود إجابة مختصرة. هذه النسب التي يجري الحديث عنها إيجابية بالنسبة للمواطن، يعني لقدرته الشرائية ولجيبه، أم سلبية؟
2: بالحقيقة سأجيب. اليوم المعابر التي بين سوريا وتركيا هي توفر على المواطن السوري ضريبة النقل البحري أو الجوي. اليوم نتحدث عن مواد تنقل بريا بين البلدين، وهي ستنعكس إيجابا على المواطن. ولكن اليوم الموضوع المعابر بين سوريا وتركيا هو موضوع استراتيجي للدولة السورية. اليوم هي ضرورة وليست ترفا، وبجميع الأحوال عند انعكاسها على الدولة السورية بشكل إيجابي ستنعكس على المواطنين لاحقا.
0: شكرا لك دكتور، وعذرا يعني على مشكلة الصوت. الشكر الجزيل لك دكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق. الشكر أيضا موصول للدكتور أنس البو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد غرف التجارة السورية ضيفي من دمشق. مشاهدينا الشكر موصول لكم، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: بلا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لهالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: هروب بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. قوات الاحتلال تتوغل في قرية صيصوم بدرعا وتطلق قنابل مضيئة على أراض زراعية ببلدة الرافيد في القنيطرة. الدفاع المدني يستجيب لتداعيات الهطولات المطرية في اللاذقية ويقول إن فرقه قامت بفتح الطرقات وتصريف التجمعات المائية. وزارة الزراعة تحذر مزارعي دير الزور والرقة من ارتفاع تدريجي مرتقب لمنسوب مياه نهر الفرات، وتدعوهم لنقل آلياتهم إلى أماكن آمنة. الشركة السورية للبترول تتحدث عن انفراجة تدريجية بأزمة المحروقات، وتشير إلى تراجع في كثافة الازدحام أمام محطات الوقود.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية صيصون في حوض اليرموك بريف محافظة درعا الغربي. وأضاف مراسلنا أن القوة الإسرائيلية المتوغلة ضمت نحو 12 سيارة عسكرية غطتها 3 طائرات مسيرة. يأتي ذلك بعد توغل قوة للاحتلال بآليتين عسكريتين في عدد من المناطق بريف القنيطرة، وذلك قبل أن تنصب حاجزا مؤقتا وتحتجز راعيي أغنام وتخضعهما للاستجواب ثم تفرج عنهما وتنسحب من المنطقة. هذا وأخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع في أراض عشبية ببلدة الرفيد في ريف القنيطرة إثر إطلاق قنابل مضيئة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب توغلها في المنطقة. وبحسب الدفاع المدني تمكنت الفرق من تطويق النيران ومنع امتدادها إلى المساحات المجاورة قبل السيطرة على الحريق بالكامل من دون تسجيل إصابات. حول هذا الموضوع ينضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من القنيطرة. مرحبا بك معنا محمد، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بعمليات التوغل من قبل الاحتلال الإسرائيلي في المناطق.
1: بالفعل ديما، يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في هذه الانتهاكات والتوغلات داخل محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي. نبدأ يعني من آخر خبر، هو الليلة الماضية يعني بعد ساعات منتصف الليل توغلت قوى عسكريه من جيش الاحتلال الاسرائيلي باكثر من 13 عربة عسكريه باتجاه قريه صيصون بمنطقه حوض اليرموك. طبعا عبرت من يعني من تله ابو قيثار باتجاه وادي الرقاد وصولا الى قريه صيصون والمناطق القريبه من تلك المنطقه. تجولت في تلك المنطقه دون تسجيل اي حاله مداهمه يعني او اعتقال او اختطاف، لكن هي توغلت بهذه القوى العسكريه الى المنطقه هناك. ايضا رفق هذا التوغل يعني 3 طائرات مسيرات ودرون تصور وتراقب عن كثب برفقه هذه الدوريه حتى عاودت الانسحاب باتجاه الجولان المحتل. فهذه يعني التوغلات هناك في تلك المنطقه مستمره، والتضييق على المدنيين والمزارعين مستمر من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في منطقه حوض اليرموك، واطلاق النيران ايضا باتجاه المدنيين والمزارعين ومنعهم من الوصول الى منطقه الوادي الاراضي الزراعيه القريبه من وادي اليرموك والتي يعني يقترب منها جيش الاحتلال الاسرائيلي في كل توغل وفي كل مهمه عسكريه. ايضا في ريف القنيطره الجنوبي في بلده الرفيد البارحه اطلقت قوى الاحتلال الاسرائيلي قنابل مضيئه باتجاه حرش بريقه الذي يقع حرش الرفيد الذي يقع شمال القريه بلده الرفيد في ريف القنيطره الجنوبي، ادت الى حرق بعض يعني الاعشاب والقرب من الحراج الموجوده هناك في تلك المنطقه. سارعت فرق الدفاع المدني الى المنطقه وقامت باخماد هذا الحريق مع بمساعده بعض الاهالي في المنطقه، وتم السيطره على هذا الحريق دون تسجيل اضرار يعني ماديه في الاشجار او يعني او انسانيه بشكل عام. ايضا هذه التوغلات، كان هناك توغل في صيدا الجولان و يعني ونصب حاجز مؤقت في تلك المنطقه واستجواب رعاه الاغنام يعني لمده قصيره ربع ساعه تقريبا او اكثر، ثم عاولت يعني اطلاق سراحهم. فهذه يعني ايضا التوغلات مستمره في ريف القنيطره الاوسط وفي ريف القنيطره الشمالي، يعني نتكلم عن كامل خط اطلاق النار الحدود داخل المنطقه العازله. يوميا هناك دوريات مسيره اما يعني تتجول بين القرى والبلدات او تقوم بنصب حاجز مؤقت او يعني مداهمه بعض المنازل او اختطاف الشبان وتركهم بعد ساعات. فهذا الامر يتعرض له يعني كافه الخط الحدودي مع خط وقف اطلاق النار من شمال القنيطره وصولا الى حوض اليرموك. فالاهالي هنا يطالبون يعني ويناشدون عندما نقابلهم ونشاهد نطلع يعني الى معاناتهم من هذه التوغلات الاسرائيليه. يتحدثون بانهم يريدون يعني عقد اتفاق امني سريع بين الحكومه السوريه وبين الجانب الاسرائيلي اما عن وسطاء او عن دول صديقه. يعني الفكره منه هو يعني العيش بامان والعوده الى ممارسه اعمالهم الطبيعيه واراضيهم الزراعيه. ايضا يطالبون قوات الاندوفا العامله في المنطقه بينما يتم هذا الاتفاق الامني ان تمارس عملها بشكل افضل وتمنع هذه التوغلات الاسرائيليه باتجاه القرى والبلدات وتمنع يعني الجيش الاحتلال الاسرائيلي من الدخول الى القرى والبلدات ومداهمه المنازل في الليل وفي النهار والتضييق على المدنيين. فهم يعني ينتظرون بفارغ الصبر الحد من هذه التوغلات وعقد الاتفاق الامني حتى تعود المنطقه الى ما كانت عليه سابقا.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من القنيطره. كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة تنفيذ ضربة جديدة ضد أهداف في سوريا، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف تنفيذها. وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الخطوة تأتي بالتزامن مع تنامي العلاقات بين واشنطن وأنقرة مضيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على تعزيز حضوره أو حضور بلاده في سوريا بموافقة الرئيس أحمد الشرع وترامب. وأشارت القناة إلى أن موقف الرئيس الأمريكي يعكس تراجعا في مستوى التنسيق بين واشنطن وتل أبيب مقارنة بفترات سابقة. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في درعا وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين بينهم طفل من جراء حادث سير وقع في وادي الأشعري بعد انزلاق سيارة واصطدامها بجدار أحد المباني على طريق شديد الانحدار. واستجابت فرق الدفاع المدني بمحافظة درعا إلى موقع الحادث ثم تولت تأمين المنطقة وإزالة آثار الحادث من الطريق، في حين نقل المصابون إلى المشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. أعلنت مديرية إعلام حمص وفاة أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة أطفال في حادث صهريج نفط انقلب على طريق حمص طرطوس. وأوضحت المديرية أن الحادث وقع إثر انقلاب صهريج كان متجها نحو طرطوس إلى الجهة المقابلة من الطريق واصطدامه بسيارات مدنية، ما أدى إلى اندلاع حريق خلف وفيات وإصابات وأضرار مادية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة غرقا في شاطئ الكرنك في اللاذقية، حيث عملت فرق الدفاع المدني على انتشاله ونقله إلى المشفى الوطني ليسلم للطبابة الشرعية.
2: توفي طفل بعمر 13 سنة من مدينة حلب في شاطئ الكرنك بمدينة اللاذقية، فرق الإنقاذ انتشلت جثمانه والآن هو في المشفى الوطني، سيتم نقله الآن إلى الطبابة الشرعية لاستكمال بعض الإجراءات ومن ثم سيتم تسليمه لذويه. وتشهد السواحل السورية والبحر حالة اضطراب منذ يوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء القادم، وصلت تحذيرات من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والشرطة السياحية وخطر السواحل ومديرية الموانئ للمصطافين والأهالي بعدم الاقتراب من البحر والشواطئ غير المخصصة للسباحة حفاظا على أرواحهم. هاشم العبد الله، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
0: هذا واستجابت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة اللاذقية لآثار الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المدينة وسط جهود للحد من الأضرار وتسهيل حركة المدنيين. وبحسب المديرية عملت الفرق على فتح الطرق التي غمرتها المياه وتصريف التجمعات المائية وتنظيف فتحات التصريف وإزالة العوائق، إضافة إلى معالجة آثار السيول. من جانبها قالت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي إنها استنفرت ورشها الفنية لمعالجة الاختناقات المالية مع متابعة جاهزية محطات الضخ لضمان تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.

0: تسببت أمطار غزيرة ضربت محافظة إدلب بإغلاق بعض الطرقات في المدينة، كما ألحقت الهطولات أضراراً مادية وصعبت حركة الأهالي، في حين استنفرت فرق أمن الطرق لتسهيل حركة السير. هذا وأعلن الدفاع المدني أن فرقه عملت على فتح الطرق التي غمرتها مياه الأمطار وتنظيف فتحات تصريف المياه وإزالة العوائق بهدف الحد من الأضرار وتسهيل حركة المواطنين.
1: هلا هاي اول مطره تعتبر بين بدايه فصل الشتاء وانتهاء فصل الصيف، يعني المطر ما تجاوز لمده ساعه، كان كثير في سوء صرف بالنسبه لموضوع الشوارع، موضوع الطرقات، يعني اغلب الطرقات تسكرت، السيارات نصها غرقت، حتى في ابنيه سكنيه يعني صارت تنزل على الابو المي، خاصه بحي الضبيط وشارع 30. بنتمنى من الحكومة، خاصة بعد ما انطرح من يومين مشروع تصفية شوارع إدلب، مشروع الجديد، أنه ياخذوا بالخطة هذا الموضوع، موضوع تصليح أو إنشاء مصارف، تمام، غير اللي كانت موجودة سابقا، بطريقة صحيحة، بطريقة إنشاء صحيحة، لحتى يتم تصريف الماء بشكل فوري. يعني نحن هاي أول مطرة تعتبر هذا من أمطار الصيف وهيك صار اليوم، فكيف بكرة بفصل الشتاء؟
0: حذرت وزارة الزراعة المزارعين في الرقة ودير الزور ولا سيما القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات من ضرورة أخذ الحيطة والحذر نظرا لزيادة التدريجية المرتقبة في كميات المياه الممررة من سد كديران اعتبارا من اليوم السبت. ودعت الوزارة المزارعين إلى نقل المحركات الزراعية والمعدات والآليات الموجودة على ضفاف النهر إلى أماكن آمنة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المضخات والمنشآت الزراعية القريبة من النهر، كما حثت أصحاب المسامك على تأمين معداتهم ومنشآتهم تحسبا لارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة الجريان، وتجنب الاقتراب من ضفاف النهر أو مجرى المياه خلال فترة زيادة التصريف. وينضم إلينا عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دير الزور، مرحبا بك معنا عهد، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالتحذيرات التي خرجت عن وزارة الزراعة المتعلقة بارتفاع منسوب مياه النهر، ضعنا في تفاصيل ما يجري.
2: صباح الخير لك ديما والسادة المشاهدين. نعم، ارتفع منسوب مياه نهر الفرات خلال الساعات الماضية بما يقارب 50 سنتيمتر هنا في مدينة دير الزور، وربما هو في يعني في طور يعني عملية الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة. ووزارة الزراعة وكذلك الأمر الطاقة، كل التحذيرات التي جاءت خلال الساعات الماضية وربما يوم أمس هي ربما يعني ليست موجهة بشكل خاص، أو ربما ليس المتضرر بشكل خاص هم أصحاب هذه الآليات الزراعية التي تنقل المياه من نهر الفرات إلى الأراضي الزراعية، لأنها بطبيعة الحال تعتبر بعيدة إلى حد كبير عن مياه نهر الفرات، باستثناء بعض المناطق التي تعتبر منخفضة في ريف دير الزور الغربي، لكن في المدينة لا يوجد مثل هذه الآليات. في الريف الشرقي هي تعتبر مرتفعة للغاية، ربما لا تتضرر بشكل كبير، وأيضا يعني بما يخص الآليات الأخرى هي تعتبر موجودة وسهلة التحرك إذا ما تحدثنا عن آليات هي ذات عجلات أو ما شابه ذلك. أما على يعني بالنسبة للتحذيرات، الخطر الحقيقي هو يكمن في الجسور الموجودة في دير الزور، وخاصة نتحدث عن جسر الذي هو خلفي ما بعد هذا الجسر يعني المعلق، يوجد الجسر الترابي على بعد نحو 200 متر تقريبا أو أقل من ذلك بقليل. هذا الجسر الترابي هو يعني عبارة عن تركيبته هي قساطل ويعني مدمومة بالتراب، فإذا مياه نهر الفرات إذا ارتفعت ربما متر تقريبا أو أكثر من ذلك بقليل، فإذا يمكن القول بأن الجسر سيخرج عن الخدمة على الفور.
0: هل رصد حتى الآن أي ارتفاع في منسوب نهر الفرات عهد؟

0: نعم، بدأت حديثي بأن المياه ارتفعت نحو 50 سنتيمتر، وهذا بات ملحوظا تماما في محافظة دير
1: طب
0: الزور،
1: ما هي الإجراءات
0: وتعتبر كمية
1: التي
0: ليست
1: اتخذت
0: قليلة
1: الآن
0: أيضا.
1: بناء على
0: وإذا
1: ذلك؟
0: ما تحدث يعني لم نلحظ أي إجراءات، باستثناء أن غرفة الاستجابة الطارئة المكونة من 9 مديريات من المحافظة، والتي شكلت بان يعني ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات المرة الماضية في عيد الأضحى، هي ذاتها اليوم يعني بدأت تتوخى الحذر، تتجهز طواقمها من الدفاع المدني، من البلدية، من يعني حتى الشرطة، يعني الشرطة المدنية وقوى الأمن وغيرها من المديريات، مديرية الصحة كذلك الأمر، للاستجابة الطارئة، يعني مستفيدين بطبيعة الحال من التجربة الماضية التي كانت الكوارث فيها كبيرة أو الخسائر فيها كبيرة جدا، سواء في الأرواح أو في كذلك الأمر يعني في المحاصيل الزراعية، في يعني المعدات وغيرها. يعني محطات المياه الموجودة على ضفاف نهر الفرات هي أيضا مهددة بالخروج عن الخدمة خلال هذا الارتفاع يعني المتوقع خلال الفترة المقبلة، ربما يوم أو يومين، وتبدأ يعني تكون هناك ذروة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. فإذا الخطر الأول هو على الجسور، بأن الضفتين ربما تقطع عن بعضها باستثناء جسر البوكمال، لأن كل الجسور هي تعتبر جسور إسعافية ولا يمكن لها مقاومة مثل هذا الارتفاع، فإذا ربما تقطع أو تعزل الضفتين عن بعضها. كذلك الأمر حتى الموظفين في داخل مدينة دير الزور، يعني نسبة ليست بالقليلة هم من أبناء الضفة الأخرى من نهر الفرات. ف يعني كنت ليلا مع رئيس مجلس مدينة دير الزور وحدثني بأن ربما تتعطل الكثير من أعمال البلدية في مدينة دير الزور بسبب أن هؤلاء الموظفين هم يعني تتم عملية يعني نقلهم من الضفة إلى الضفة عبر آلية، عبر هذه الجسور البدائية الموجودة على ضفاف الفرات. بالعودة وللتذكير بالجسور الموجودة الآن على ضفاف الفرات بعد تدمير الجسور خلال السنوات الماضية، سنوات الحرب، ما تبقى هو الجسر الترابي المهدد ب يعني ربما الانهيار او ربما الانجراف بمياه نهر الفرات، وهذا متوقع تماما. وكذلك الامر الجسر الحربي الذي هو ربما ليس مرتفعا كثيرا عن سطح المياه، ربما 50 سنتيمتر او اكثر من ذلك بقليل، وايضا مهدد ربما التعطل. لن يتضرر هذا جسر حربي، هو اساس مصمم لمثل هذه الحالات، لكن لا يمكن يعني الاعتماد عليه في التنقل. كذلك الأمر يعني جسر العشارة الذي هو يعتبر مرتفع لكن يوجد فيه 3 فتحات، هذه الفتحات يعني تتم عملية الردم فيها بين الفينة والأخرى، لكن عندما تكون مياه نهر الفرات مرتفعة للغاية لا يمكن السيطرة على مثل هذه الحالات، فإذا أيضا تقطع أوصال المنطقة عند تلك المنطقة التي تبعد عن مركز مدينة دير الزور 70 كيلومتر، يتبقى جسر فقط البوكمال الباغوز والذي يبعد عن مركز مدينة دير الزور 130 كيلومتر، وهو أقرب تماما للحدود العراقية بمسافة ربما من 5 إلى 10 كيلومتر فقط، وهو غير مستخدم بشكل كبير كباقي الجسور الموجودة. فإذا نحن أمام هذه المشكلة، وربما يضطر
1: طيب ماذا عن السكان
0: وتضطر
1: عهد
0: حتى المحافظة لإعادة عمل
1: السكنية.
0: العبارات.
1: هل هنالك أي مخاوف للوصول وصول هذا الارتفاع منسوب المياه إلى المناطق السكنية؟ ما هي الإجراءات المتبعة من قبل الأهالي أيضا؟
0: يعني لم نسجل أي خروج أو نزوح للأهالي حتى اللحظة، لكن هناك حالة ترقب لدى الأهالي، وأكثر الأهالي الذين سيتضررون هم منازلهم يوجد فيها تعديات على حرم النهر، هي ليست مناطق صالحة للسكن. ربما التضرر الأكبر يحدث عند أصحاب المواشي الموجودة أساسا في بعض هذه المآوى لها على ضفاف الفرات، يضطرون ربما لنقلها إلى أماكن أخرى إذا ما كانت متوفرة وإذا ما كان تقتضي الحاجة خلال الساعات المقبلة، لكن حتى اللحظة هي مجرد يعني تحذيرات ومجرد تجهيزات من قبل الأشخاص الذين يعتقدون أنهم سيتضررون. بس يعني العودة فقط إلى النقطة الأساسية، وهي بأن الجسور هي يعني الخطر الأول الذي يهدد المحافظة. الخطر الثاني هي محطات المياه الموجودة على ضفاف الفرات التي يبلغ عددها 210 محطات على الضفتين. في المرة الماضية خرجت 86 محطة منها عن الخدمة، كانت تكلفة المحطات التي لم تستطع المحافظة الإسراع وإخراج الآلات منها، كانت تكلفة المحطة تتراوح ما بين 20 و25 ألف دولار، للمحطة الواحدة، فكانت هذه خسائر تعتبر كبيرة، وانقطعت كثير من المناطق من المياه بشكل كبير، علما أن يعني مياه نهر الفرات قد ارتفعت، لكن العملية من نقل المياه من الفرات إلى المحطة الصافية الخامية ثم الصافية ثم إلى منازل الأهالي توقفت تماما خلال تلك الفترة. في 86 محطة كانت أبرزها في ريف دير الزور الغربي الذي يعتبر هو يعني ليس مرتفعا كما الريف الشرقي عن سطح نهر الفرات. نحن نتابع ونترقب الساعات القليلة المقبلة، ونسأل الله السلامة لهذه المحافظة التي عانت طويلا وعانت خلال الأشهر الماضية من الفرات على كل الأصعدة، سواء في ارتفاع منسوب نهر الفرات، سواء في العبارات النهرية التي ربما يضطر الأهالي وتضطر المحافظة لإعادة عملها خلال الأيام المقبلة بعد ربما لا قدر الله إذا خرجت الجسور عن الخدمة. فإذا نحن أمام هذه التحديات نتابعها ونراقب ما الذي سيحدث في هذه المحافظة.
1: نتمنى سلامة للجميع. أشكرك جزيلا عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. هذا ودعت محافظة حلب الأهالي القاطنين قرب مجرى نهر الفرات إلى أخذ الحيطة والحذر مع ارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة الجريان خلال الأيام المقبلة. وطلبت المحافظة من الأهالي توخي أقصى درجات الحيطة مع زيادة كميات المياه الواردة من الجانب التركي إلى مستويات مرتفعة، موضحة أن كميات المياه قد تصل خلال أوقات الذروة إلى نحو 2000 متر مكعب في الثانية بمتوسط يقارب 1300 متر مكعب في الثانية. شددت أيضا على ضرورة الابتعاد عن مجرى النهر وضفافه وعدم السباحة أو الاقتراب من المياه مع إبعاد الأطفال عن المناطق الخطيرة. قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا إن الإدانات الصادرة في دمشق بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب وعدد من رموز نظام المخلوع ليست سوى جزء من عملية القطيعة مع الماضي. وأضافت اللجنة أنه من غير الممكن تقليل من أهمية الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الرابعة بحق رموز نظام الأسد، مشيرة إلى تحديات يواجهها القضاء السوري بعد سقوط نظام المخلوع. وأوضحت أيضا أنها تتابع أي إجراءات استئناف قد تتخذ لاحقا، لافتة إلى ضرورة امتثال جميع الإجراءات لضمان المحاكمة العادلة. أعلنت قوى الأمن الداخلي في دير الزور القبض على خالد خلف العلي أحد فلول نظام المخلوع متورطين في قمع المظاهرات خلال الثورة السورية. وأوضحت أن العلي كان يشغل رتبة مساعد أول في فرع أمن الدولة بدير الزور، كما تولى مهام استخبارية منها إدارة مكتب رئيس الفرع ورئاسة قسم الأديان المسؤولة عن مراقبة المساجد والخطباء ورفع التقارير الأمنية بحقهم. وبحسب البيان أثبتت التحقيقات مشاركته الميدانية المباشرة في قمع المتظاهرين المدنيين منذ انطلاقة الثورة والقتال إلى جانب قوات النظام البائد في معاركه. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية فتح تحقيق في ملابسات توقيف الشاب محمد حسام الدين غميرة وما آل إليه وضعه الصحي خلال توقيفه في قسم شرطة الحفة، ذلك على خلفية ادعاء بسرقة مبلغ مالي. وبحسب قيادة الأمن الداخلي فإن التحقيق يشمل التحقق من ظروف التوقيف ومدى توافقها مع الأصول القانونية مع مراعاة الوضع الصحي للشاب الذي يعاني من مرض النعور. وبحسب رواية عائلته كان الشاب في حالة صحية مستقرة عند دخوله المخفر، غير أن العائلة تسلمته بعد أيام من مشفى الحفة وهو يعاني من نزيف في ساقه وحالته متدهورة، لتنقله إلى المشفى الوطني ثم إلى مشفى تشرين الجامعي حيث أظهرت الفحوصات وجود نزيف دماغي. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن اللواء السابق في جيش النظام المخلوع عادل عيسى مثل أمام القضاء اللبناني على خلفية ملف وارد من القضاء السوري يتضمن طلب استرداده. وبحسب الوكالة فقد أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف وجاهية بحق عيسى، وذلك بشبهة القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الوفاة، إضافة إلى إثارة الاقتتال الداخلي والطائفي. وأشارت الوكالة إلى أن القضاء اللبناني يدرس حاليا طلب استرداد عيسى

0: على أن يتخذ مطلع الأسبوع المقبل يتخذ قرارا بشأنه أو بشأن تسليمه للسلطات السورية من عدمه. أعلنت عدلية حلب وفاة السيدة وضحى العماش إثر الاعتداء الذي تعرضت له في مشفى ميديكالز بمدينة إعزاز أول أمس، موضحة أن الاعتداء أدى إلى توقف جهاز التنفس الموجود على سرير المريضة ما تسبب بوفاتها لاحقا. وأضافت العدلية أن النيابة العامة في إعزاز باشرت الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادثة، وكانت وزارة الصحة قد دانت الاعتداء وقالت إنه جاء بسبب وفاة أحد المرضى، مشيرة إلى أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على العاملين الصحيين أو المنشآت الصحية أو الطبية. قالت إدارة إعلام الشركة السورية للبترول لتلفزيون سوريا إن ثمة انفراجا تدريجيا في أزمة المحروقات مع تسجيل تراجع ملحوظ في حدة الازدحام أمام محطات الوقود، وذلك نتيجة حزمة من الإجراءات التشغيلية المكثفة واستقرار تدفق التوريدات. وأكدت الشركة بدء ضخ كميات إضافية من بانياس باتجاه المحافظات بما يضمن استعادة الاستقرار الكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أشارت إلى أن الفرق المعنية حاليا تعمل بأقصى طاقتها على تنفيذ الطلبات وضمان انتظام التوريدات وحركة التوزيع. وتنضم إلينا من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ماريات عبيد. مرحبا بك معنا ماريات، لتضعين في تفاصيل أوفى فيما أعلنته إدارة إعلام الشركة السورية للبترول عن انفراجة قريبة لأزمة المحروقات، ضعينا في التفاصيل.
1: نعم مرحبا نديمة، بالفعل الشركة السورية للبترول تتحدث عن انفراجة تدريجية في وضع المحروقات، ويأتي ذلك على خلفية الأيام الأخيرة وما شهدتها من أزمة تمثلت في نقص المادة مما أدى إلى إغلاق عدد كبير من الكازيات وازدحام كبير على البعض الآخر منها. يعني يمكن القول أنه عاد المشهد كما كان عليه قبل شهر تقريبا، أيضا يعني كما حدث في الأزمة السابقة كان هناك استغلال في بيع مادة البنزين، علما أنه في الأزمة السابقة تسبب هذا الموضوع في تعطيل عدد كبير من السيارات. أيضا ديما كان هناك ازدحام كبير على مواصلات النقل العامة نظرا إلى أن معظم المواطنين أو عدد من المواطنين لم يتمكنوا من الانتظار الطويل على الكازيات وتعبئة المادة. أيضا كان هناك ارتفاع في أجور تكاسي الأجرة، يعني على سبيل المثال يقول السائقون أنه يعني اليوم ربما يستطيعوا الوقوف على دور الكازية، ربما اليوم التالي لم يستطيعوا، لذلك يعني كان هناك تفاوت في الأجور وارتفاع أيضا في أجور النقل. طبعا الشركة السورية للبترول تحدثت عن انفراج تدريجي، هذا بالفعل كان واضح منذ يوم أمس. طبعا يوم أمس الجمعة لم يكن هناك الازدحام يعني المعتاد، لكن يعني كان هناك عدد من الكازيات يعني قامت بالفتح من جديد، ويعني بحسب المصادر أنه تم توريد أيضا كميات لبعض الكازيات. أيضا شهدت يعني بعض كازيات دمشق تراجع تدريجي في الازدحام في يعني الدور على الكازيات، يعني كما كانت تشهد خلال الأيام الماضية بسبب نقص المادة. طبعا الشركة السورية للبترول تحدثت عن أسباب هذا النقص بالإضافة إلى خطط لمعالجة هذه الأزمة، وقالت بشكل رئيسي أن السبب الأول هو عطل في مصفات حمص، وأيضا يعني كانت تركز عمليات الشحن في مستودعات بانياس إضافة إلى زيادة الطلب على المادة، وتحدثت أنها سوف تعمل على معالجة هذه المشكلة أو هذه الأزمة وفق مسارين. المسار الأول هو وضع خطة تشغيلية وفورية يعني لزيادة مرونة الضخ، وأيضا يعني تبحث عن مصادر أخرى متنوعة للموارد النفطية، لأن كما يعني وصفت أن المخزون الاحتياطي الموجود هو في هامش الامان، يعني في هامش امان محدود، وانه يعني اي نقص عليه ربما يؤثر بشكل مباشر على الاسواق وعلى احتياجات المواطنين. ايضا كشفت مصادر خاصه انه سوف يتم تشكيل لجنه تحقيق عن اسباب هذا النقص، يعني علما انه بالفعل يوجد عطل في مصفاة حمص، الا انه بحسب الشركه السوريه للبترول يوجد ماده في المستودعات.

0: وأنها سوف تشكل لجنة للكشف عن أسباب هذا النقص، بالرغم من أنه موجود في المستودعات أو مادة البنزين متواجدة في المستودعات.
1: شكرا جزيلا لك ماريا تعبيد، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشف عمليات إتجار ب 257 طنا من الدقيق المدعوم في محافظة دير الزور وبيعها لمطاحن خاصة، مؤكدة استرداد قيمتها المالية، كما كشفت عن وجود نقص في مادة البازوت في مطحنة الفرات واسترداد قيمة النقص، وقررت إعفاء مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور وعدد من المسؤولين والعاملين، مع توجيه الجهات المعنية لفسخ العقد التشغيلي لكل من مطحنة الفرات ومطحنة العشرة كيلو. أعلنت الشركة السورية للبترول الانتهاء من إزالة الحراقات البدائية في محافظة دير الزور بالكامل، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية البيئة والحفاظ على الموارد النفطية ورفع كفاءة العمل النفطي. وكانت محافظة دير الزور قد شهدت خلال العام الحالي حملات متواصلة لإغلاق هذه الحراقات وإيقاف التكرير البدائي في مناطق مختلفة، مع مصادرة بعض المعدات أو إتلافها. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي عن اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الجامعات ووقف أي مظاهر للفساد في عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة. وقال الحلبي إن الإجراءات المتخذة استنادا إلى تقارير لجنة الكسب غير المشروع وما يتعلق بوضع اليد على ملكية عدد من المؤسسات التعليمية وتحويل عائداتها إلى الصندوق السيادي تأتي في إطار حماية المال العام. وطمأن الحلبي الطلبة والكوادر التعليمية بأن الجامعات ستواصل أداء رسالتها التعليمية والأكاديمية بصورة طبيعية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المؤسسات الجامعية من الفساد والتجاوزات السابقة ولن تكون على حساب الطالب أو العملية التعليمية. شدد أيضا على أنه لا مكان للفساد في الجامعات ولا حصانة لأي متورط فيه مهما كان موقعه، مؤكدا أن هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة تقوم على النزاهة والشفافية وسيادة القانون. قال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل إن البنية التحتية للاتصالات داخل المباني ستدخل للمرة الأولى ضمن نظام ضابطة البناء في سوريا. وأوضح هيكل أن إيصال سرعات إنترنت عالية إلى مدخل البناء يفقد جدواه إذا كانت الشبكات والتجهيزات الداخلية من كابلات وراوترات غير قادرة على نقل هذه السرعات إلى المستخدمين. أشار أيضا إلى أن الكوادر السورية للاتصالات في المباني الذي طرحته الوزارة للمشاورة العامة يهدف إلى إدراج البنية التحتية للاتصالات ضمن مرحلة تصميم الأبنية إلى جانب الكهرباء والمياه والصرف الصحي. حددت شركة شام كاش الحد الأقصى لعمولة السحب لدى الجهات المعتمدة بثلاثة بالألف، مؤكدة عدم السماح بأي تجاوز لهذه النسبة. وأطلقت خدمة إلكترونية لاستقبال شكاوى العملاء الذين يتعرضون لاقتطاع عمولة تتجاوز الحد المقرر أو يواجهون أي مخالفة خلال عمليات السحب لدى شركات الصرافة والحوالات المعتمدة، داعية المتضررين إلى تقديم شكواهم عبر موقعها الإلكتروني مع إرفاق التفاصيل اللازمة.
2: تطور جديد بخصوص تطبيق شام كاش، إذ أعلنت الشركة عن إطلاق خدمة إلكترونية لتلقي شكاوى العملاء بشأن المخالفات المرتبطة بعمليات السحب لدى شركات الصرافة والحوالات المعتمدة، مؤكدة أن الحد الأقصى المعتمد لعمولة السحب يبلغ 3 بالألف ولا يسمح بتجاوزه، داعية العملاء إلى تقديم شكاوى عبر موقعها في حال تعرضهم لأي مخالفة. هذه الخطوة تأتي في سياق التوسع المتسارع للتطبيق الذي بات منذ أيار 2025 المنصة الرسمية لصرف رواتب موظفي القطاع العام، بعد أن ألزمت وزارة المالية محاسبي الجهات العامة بتحويل الرواتب إلى حسابات مرتبطة بالتطبيق. ويتيح شام كاش للمستخدمين سداد فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت والشراء من المطاعم والمتاجر وتحويل الأموال بين الأفراد من دون فرض أجور على الحوالات، لكن التطبيق لا يخلو من إشكاليات جوهرية تجلت حين شهد التطبيق في آذار الماضي توقفاً مفاجئاً في خدماته بسبب

0: التي تعمل بشكل طبيعي. التعطيل تزامن حينذاك مع تأخر صرف رواتب بعض موظفي القطاع العام، ما أدى إلى استياء المستخدمين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب رواتبهم. ومع تزايد الاعتماد عليه، يشكل وضع حد أقصى لعملية السحب خطوة نحو ضبط مسار المعاملات المالية، بما يمنع تفاوت العمولات وارتفاعها على المستخدمين.
1: تواجه السكك الحديدية في سوريا واقعاً صعباً مع تضرر أجزاء واسعة من الشبكة وقدم القاطرات والتجهيزات في حلب. وفي حلب ما يزال خط واحد يعمل لنقل النفط والحبوب وسط نقص في قطع الغيار ومستلزمات الصيانة.
2: 40 عاماً وما يزال الكابتن جميل يقود القطار ذاته بحذر ينطلق نحو مهمته وبمشقة يعود، فقيادة قطار على شبكات متهالكة وبقاطرات قديمة ليست مهمة عادية وفق قوله، بل مسؤولية تتطلب خبرة كبيرة وحذرا مضاعفا في كل رحلة.
3: السائق القطار بده تكون حواسه كلها شغالة في القطار، ومهاراته بده تكون عالية مشان الخط الجاري والممرات السطحية، تفادي الحوادث، تفادي صدم بشر. من كل هفة النواحي بده تكون حواسه كلها مع قطاره، في تأمين قطاره من المقصد لا محطة نهائية.
2: ومع نهاية كل رحلة تبدأ أعمال الصيانة مباشرة للحفاظ على جاهزية القطارات. الفريق الذي يشرف عليه المهندس عماد يعمل بإمكانات محدودة وسط نقص في قطع الغيار والمعدات، لكن الخبرات المحلية نجحت في إبقاء هذا المرفق حاضرا رغم ما يواجهه من تحديات كبيرة.
4: القطار ما بيمشي ولا متر إذا ما كان له صيانة 100%. طبعا نحن أي قاطر تدخل لعنا ما منطلع إلا نكون عاملين صيانة كاملة. طبعا القطع التبديلية ما في، يعني طبعا أن سوريا كان في عليها حظر، فنحن عم نحاول بجهود. مثلا هلا عنا قلب دوار مثلا للتيربو، ما بقى حد، هذا عم نصنعه هون وبنعمل له مثلا نحن اختبار قساوة، بنعمل له اختبار كذا بحيث يكون قدر الإمكان قريب من المحور الأصلي اللي الشركة كانت تصنعه.
2: من أصل 5 خطوط للسكك الحديدية في سوريا لم يبقى قيد الخدمة إلا خط واحد فقط، القاطرات 9 العاملة عليه وعمر أصغرها 50 عاماً. رغم ذلك ما زالت تؤدي دورا مهما في نقل النفط والحبوب من وإلى حلب، حلب التي تستأثر بكونها مقر الإدارة العامة للخطوط الحديدية في سوريا خلاف كل الإدارات الأخرى.
5: ما نحن بنحكي إنه الشبكة هي تقدر ب 2552 كيلومتر تقريبا، اللي شغال منا فقط الفاعل هو 1052 كيلومتر، وبالتالي عم نحكي عن 40% فقط من الشبكة. فالخطط والرؤية الحالية إنه إعادة تفعيل الخطوط القديمة بالمواصفات السابقة مع بعض التعديلات عليها لتتناسب الحمولات المحورية للشاحنات والقاطرات مع الحمولات المتوقعة بالحد الأدنى، إعادة تفعيل الخطوط السابقة، ومن ثم بعد على المدى المتوسط يعني إعادة دراسة لخطوط جديدة.
2: إحياء هذا القطاع وفق الإدارة العامة للخطوط الحديدية يتطلب استثماراً يعيد تأهيل الشبكات والبنية التحتية ويؤمن قطارات حديثة ويعيد وصل المدن السورية. فرهان لا يقتصر على نقل البضائع، بل يمتد إلى حلم عودة قطارات الركاب ليتمكن السوريون مجدداً من السفر بالقطار وتستعيد السكك دورها كشريان حيوي للنقل والاقتصاد.
6: بعد سنوات من التراجع تستعيد السكك الحديدية في حلب جزءا من نشاطها في نقل البضائع والنفط، فيما تتواصل خطط إصلاح وتأهيل الخطوط والقطارات وسط آمال باستقطاب استثمارات تساهم في تطوير هذا المرفق الحيوي وعودة قطارات الركاب. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، حلب.
1: في السياق، تواصل الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية في حمص أعمالها داخل مركز خربة التين الذي يضم عددا من خطوط الإنتاج والتجهيز الخاصة بمشاريع إنشاء وصيانة السكك.
7: تتواصل أعمال الإنتاج في مركز خربة التين التابع للشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية في حمص، حيث يعمل المركز على تأمين مستلزمات مشاريع إنشاء وصيانة السكك الحديدية.

0: ميزة المعمل هون عندنا العوارض البطونية التي تخرج من المعمل جاهزة للاستثمار الفوري خلال 24 ساعة، تعتبر ميزة جدا مهمة بالنسبة للخط الحديدي، إمكانية استثمار العرض كونه منتج بطوني، الاستثمار الفوري على الخط الحديدي. تخضع العارضة البطونية لعدة اختبارات قاسية ومطابقة للمواصفات القياسية الأوروبية، وتنتج لدينا عارضة من العوارض المهمة في الخط الحديدي.
1: يضم المركز 4 كسارات لتكسير الحجر البازلتي، ويجري العمل حالياً بأحد الكسارات الفرنسية بالتزامن مع صيانة وإعادة تأهيل بقية الكسارات لرفع جاهزيتها.
2: لدينا الآن في الدائرة 3 شعب متكاملة، شعبة إنتاج العوارض البيتونية مسبقة الإجهاد طراز B70، بالإضافة إلى شعبة تجميع السلالم UIC60، بالإضافة إلى شعبة الكسارات تتألف من 4 معامل لتكسير الحجر البازلتي. حاليا لدينا معمل فرنسي الأول يقوم بتكسير الحجر البازلتي بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 متر مكعب في الساعة، ونسعى جاهدين نحن هنا في الشركة العامة إلى رفض كامل احتياجات قطاع النقل السككي من الإنتاج الوطني بكفاءات وخبرات وطنية، وذلك للمساهمة في التخفيف من الاستيراد ودعم عجلة إعادة الإعمار في سوريا.
1: كما تواصل شعبة تجميع السلالم والمفاتيح تجهيز السلالم الحديدية من طراز UIC60 بطول 25 متراً قبل نقلها إلى مواقع تنفيذ المشاريع والصيانة.
3: نحن شغلنا هون بهي الشعبة هو تركيب وتجميع وتخزين سلالم، تعد مرحلة نهائية يعني قبل إرسال هاي السلالم للمشاريع وباستخدام فيما بعد مدة الخطوط الحديدية أو مشاريع الصيانة، يعني الخطوط الموجودة.
1: وفي شعبة إنتاج العوارض البيتونية يعمل خط إنتاج حديث ومؤتمت على تصنيع عوارض B70 مسبقة الإجهاد بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 عارضة يوميا لدعم مشاريع تطوير وتأهيل شبكة السكك الحديدية في سوريا. تبذل الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية في حمص جهودا كبيرة لإعادة صيانة خطوط السكك وإعادة تأهيلها. أنس إدريس لتلفزيون سوريا حمص.
4: تتفاقم معاناة أهالي حمص في تأمين أماكن لدفن موتاهم مع تراجع المساحات المتاحة وارتفاع تكاليف الدفن، وفي وقت تعاني فيه المقابر الرئيسية من التهالك وسوء التنظيم، ومقبرة تل النصر واحدة من أبرز الأمثلة، حيث لم تعد المساحات المتاحة كافية لاستيعاب قبور جديدة، في حين يمتد التوسع العشوائي باتجاه الأملاك الخاصة.
5: لا تقتصر التحديات هنا في حمص على شؤون الحياة فقط، بل تتجاوزها لتصل شؤون الوفاة أيضا، فالضغط على المقابر وخاصة مقبرة تل النصر أفرز مشكلات كثيرة كارتفاع تكاليف الدفن والتوسع العشوائي للمقبرة والدفن في مساحات زراعية ضيقة وغير مؤهلة.
6: يعني صارت توسع بال 2012-2013 والناس مغيبة عن أراضية بلشوا يتوسعوا ويدفنوا فيها، بحيث أن أصحاب الأرض ما أنا موجودي صارت هاي التوسعة.
7: هلا بالنسبة للأرض هون التربة حمراء غير صالحة للدفن، يعني التركس للباقي اللي عم يحفر للموتى يعني على غماءة متر أو متر ونص تربة حمراء غير صالحة للدفن الموتى، والبدائل موجودة كتير بدائل.
5: تعتبر مقبرة تل النصر أبرز مقابر أهل حمصة لدفن موتاهم، تقع شمال غربي المدينة قرب حي درب علبة، وكانت بديلاً لمقابر تاريخية أخرى أغلقت كمقبرة الكتيب، لكنها باتت تغص الآن بأعداد القبور، وبات إيجاد بديل لها مطلباً لكثير من الأهالي خاصة المقيمين حولها.
8: مشكلتنا في مقبرة تل النصر اللي تقع شمال حي دير بعلبي مشكلة قديمة جداً، تقريباً حوالي سنة 85، أراضي مستملكة كميات كبيرة جداً هي ومكب النفايات. وهلأ في عنا مسألة مهمة جداً اللي هي ابن بابا عمر وقت اللي بيدفن مقبرة دير بعلبي، يعني بيقطع حمص من جنوب غرب حمص لشمال شرق حمص، مسافة كبيرة جداً، هو فينه يقبر مقابر قريبة منه جداً، يعني مثلاً الوعر قريبي وأرضه غير صالحة للزراعة.
5: الحفاظ على دفن يحفظ كرامة الموتى من جهة، ويتم في مقابر مناسبة

0: تحفظ كرامة ذويهم من جهة أخرى واجب ومسؤولية، ما يزال المعنيون بها يواجهون تحديات كثيرة إزاءها.
1: من هذا الطريق يتوافد أهالي حمص لدفن أحبتهم في مقبرة تل النصر، طريق لا يواجهون فيه أوجاع فقد الأحبة فقط، بل يواجهون أيضا تحديات ارتفاع التكاليف وضيق المساحات والضغط على المقابر. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
2: أطلقت في حي البصمة بمدينة اللاذقية مبادرة أهلية لتعليم طلاب شهادتي التاسع والثانوي العامة بشكل مجاني وبمشاركة تطوعية من عدد من المعلمين، وشهدت المبادرة إقبالا واسعا من الطلاب لما توفره من فرصة تعليمية داعمة تخفف عنهم أعباء الدروس الخاصة.
3: بالنسبة للمبادرة كانت نتيجة شوي الوضع المادي بالنسبة للعالم كتير سيء طبعا عند الأكثرية، فالأكثرية عم يقدموا امتحانات بدون ما يكون عندهم دعم من طرف أساتذة مختصين عندهم فكرة عن طريقة الإعطاء وعن طريقة الإجابات، فعرضنا فكرة على بعض الشباب هيك على الصفحة عنا على صفحتي، وكان في مبادرين أساتذة كمان من أفضل الأساتذة بالمنطقة هون إنه نعطي الطلاب، والحمد لله تقدم فوق 70 طالب من التعليم الأساسي، وفي عدد منيح كمان بالنسبة للبكالوريا أدبي وعلمي.
4: حقيقة تفاجأنا بالعدد، يعني العدد كان فوق 70 طالب، يعني من الطلاب المجتهدين الراغبين بالدراسة، وحطينا معايير ما أخذنا بشكل عشوائي، يعني حطينا معايير معينة إنه الطالب حضوره، الطالب التزامه، تسميعه، وجوده، يعني ما بيهمنا العدد بيهمنا النوعية، كان في الحقيقة توفقنا بالعدد والنوعية.
5: أول شيء ما في إمكاني مشان نسجل كل المواد، فما حتوفر لنا هالشيء، وصعوبة المواصلات لأنه أي أستاذ بدك شاطر بده يكون بالبلد، فهوني كانوا كتير أساتذة شاطرة ومنيح المعهد أعطاؤه، فوفر لنا كتير شغلة.
6: يعني هاد ساعدنا إنه ما في هالإمكانية بالمادة، يعني بس في مشكلتين بس، لأنه هون المكان مشوي فمحتاجين لمراوح، وبالشتاء بارد كتير، فإذا في بإمكاني إنه مروحة ومدفاة.
2: أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري أن مطار دمشق الدولي يستعد اليوم لاستقبال أولى رحلات شركة سندير الألمانية القادمة مباشرة من برلين. وأوضح الحصري أن إطلاق هذا الخط يأتي في إطار جهود الهيئة لإعادة ربط المطارات السورية بالوجهات الأوروبية وتوسيع شبكة النقل الجوي الدولي، بما يسهل حركة المسافرين لا سيما أبناء الجالية السورية في ألمانيا، ويدعم السياحة والتبادل الاقتصادي. كما أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين مدينة جولن الألمانية ودير الزور، حيث تبدأ شركة ليف فيجن الألمانية بتسيير رحلاتها اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة أسبوعية. كما أشار أيضا إلى أن هذه الخطوة تسجل للمرة الأولى في تاريخ مطار دير الزور الدولي، الذي يستقبل لأول مرة رحلة منتظمة لناقل جوي أوروبي، مؤكدا أن الشركة الألمانية باتت تسير رحلات مباشرة من ألمانيا إلى دمشق وحلب ودير الزور. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين من جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا على أطراف بلدة أنصار جنوب البلاد. وبحسب الوكالة، نفذ الجيش الإسرائيلي كذلك عمليات نسف طالت عددا من المنازل في مدينة بنت جبيل وعدد من القرى المجاورة، كما أطلق رشاشاته ثقيلة باتجاه المنازل المحاذية لطريق كونين صف الهوى. انتقد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أداء السلطة اللبنانية، متهما إياها باستهداف المقاومة بدلا من مواجهة إسرائيل وعدم الالتزام بالاتفاقات. وانتقد قاسم خلال كلمة في الذكرى 20 لحرب تموز 2006 الاتفاق الإطاري المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، معتبرا أنه يتضمن إملاءات إسرائيلية وتنازلات تمس السيادة اللبنانية ولا يحقق مكاسب للبنان. أكد أيضا رفض الحزب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

0: أو وضع البلاد تحت وصاية أمريكية، معتبرا أن المسار الحالي يمثل بحسب وصفه استسلاما. وينضم إلينا من بيروت الصحفي وسيم جانبين. مرحبا بك معنا وسيم، لتضعنا في البداية بالتطورات الميدانية في الجنوب اللبناني بناء على هذه التصريحات وما يجري في المنطقة.
1: مرحبا لك والمشاهدين. بداية مع الغارة التي استهدفت أطراف بلدة تزرارية وأنظار التي نتج عنها 7 قتلى وفقا لحصيلة غير نهائية صادرة عن الدفاع المدني والوكالات الرسمية، كانت قد استهدفت استهداف مباشر لمنزل وشاليه سياحي في جوار بلدة أنصار. الخطورة والأهمية لهذه الغارة لا تكمن فقط في حجم الدمار والخسائر البشرية، بل بالموقع الجغرافي الذي استهدفته. فهذه المنطقة تقع شمال نهر الليطاني وخارج نطاق ما يعرف بالخط الأصفر، ما يعكس تغيرا ميدانيا من قبل بأسرار ميداني من قبل القوات الإسرائيلية على ضرب أهداف أكبر في عمق الجنوب وإعادة رسم حدود التماس في بواقع جديد قد يكون الهدف منه تطور غير ملحوظ بمنطقة أخرى. فإذا نحن أمام حركة عسكرية تتوزع على 3 محاور رئيسية: محور العمق والأقضية المتوسطة، حيث شهدت أيضا مناطق النبطية الفوق دوحة كفر الرمان قصفا مدفعيا وغارات جوية مركزة. الهدف يبدو لقطع الطرق الرابطة بين القطاعين الأوسط والشرقي وإحداث شلل كامل بشرايين الحركة الإمدادية واللوجستية. المحور الثاني الشريط الحدودي المباشر، حيث أن المصادر الميدانية تفيد إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات نسف مبان ومنازل سكنية داخل مدينة بنت جبيل. بالتوازي أيضا محور ثالث على تمشيط لأسلحة رشاشة باتجاه الطريق الحيوي الممتد بين كونين وأصف الهوى. أيضا كان هناك تفجيرات لحقت مدينة بلدة زوطر الشرقية وغارات مكثفة على منطقة المشاع في حي المشاع في بلدة المنصوري جنوب لبنان. ترافق هذا التصعيد العسكري بحماوة سياسية، حيث دخلت رئاسة الجمهورية على خط التوافق، هي تسعى إلى خط توافق ما بين رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع، وزير الدفاع تحديدا، خاصة بعد التصعيد الذي شهدته آخر جلسة لمجلس النواب، حيث كان هناك تصويت على قانون العفو العام. وأيضا هناك كلام سياسي وتسريبات سياسية عن الدول التي ستراقب المناطق التجريبية، منها المغرب، للمرة الأولى يطرح اسم المغرب، إيطاليا، وأيضا قد يكون هناك بريطانيا بالنسبة للدول التي ستراقب، على أن تتكشف أكثر في الأيام المقبلة بعد الإعلان الذي سيتم من قبل الدولة اللبنانية.
0: شكرا جزيلا لك وسيم جانبين الصحفي، كنت معنا من بيروت. في اليمن، أعلنت السلطات اليمنية مقتل 4 مدنيين من جراء قصف صاروخي شنه الحوثيون على مدينة المخا، كما أسقطت الدفاعات الجوية الحكومية طائرة مسيرة تابعة للجماعة في إطار التصعيد المتواصل على المخا منذ أيام. نقلت أيضا وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن جماعة الحوثي استهدفت مدينة المخا ب6 صواريخ، ولفت المصدر إلى أن الجهات المختصة تواصل متابعة الأضرار الناجمة عن الاستهداف. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولاب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا.
2: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

0: صباح الخير مشاهدينا، صباح النشاط والروح الحلوة بيوم جديد بنبدأ خطوة بخطوة مع بعض. ويسعد صباحك أيهم.
1: صباح الخير وصباح الخير لك مشاهدينا. مجموعة من الفقرات والمواضيع المنوعة رح نرافقكم فيها بحلقة جديدة من صباح سوريا، والبداية كالعادة مع العناوين.
0: بفقرة البيئة، شو أبرز الأضرار

0: الناتجة عن نقص المياه بسوريا وشو هي الحلول المتاحة لمواجهة هاي المشكلة؟
1: بفقر التغذية، متى يتحول الخوف من الطعام إلى اضطراب؟ وشو الآثار الصحية لهذا الاضطراب؟
0: أما بالفن التشكيلي، من هي كاثي كولويتس وكيف رسخت بلوحاتها فن تصوير قاع المجتمع بين الفقر والتهميش والخوف؟
1: كما رح نتوقف بفقرة التربية عند مصروف الطفل ومن أي عمر بيبدأ وكيف منحدد قيمته.
0: وأخيراً يا أهم، رح نتعرف بفقرة الجمال كيف منحضر سموذي غني بمكونات داعمة لصحة البشرة بخطوات سهلة وسريعة، فخليكم معنا.

0: مشاهدينا، امبارح زميلتنا هديل عملت لنا جوله ضمن الملتقى السوري لفن الخط العربي والزخرفه، وشفنا كيف الحرف العربي لسه حاضر بقوه رغم كل التطور التكنولوجي.
1: فعلا ايهم، يعني انا امبارح حضرته للتقرير، كانت جوله حلوه بين لوحات وتفاصيل، خلتنا نفكر اكثر بقيمه هذا الفن، يعني خصوصا انه اليوم السرعه الكبيره عم نشوفها بالعالم والتكنولوجيا عم تتطور بشكل سريع، فعن جد قيمه هذا الفن عم تزيد اكثر مع الوقت.
0: صح، هلا هون بيجي السؤال انه هل الخط العربي قادر انه يحافظ على مكانته بوقت صار فيه الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي جزء أساسي من عالم التصميم والفنون؟ يعني صرنا بكل بساطة بنعطي تشات جي بي تي إذا بدك إنه بدنا هاي اللوحة بهذا الخط.
1: صحيح، بس هي متعتها بشغلة. صحيح. ويمكن هذا الجواب مشاهدينا هو قصة الخطاط السوري فرج قرشين يلي بيكمل من مرسمه المتواضع بدمشق رحلة أكثر من 4 عقود. تخيل أيهام، 4 عقود مع الحرف العربي، متمسك بفكرة أنه هالفن قادر يواكب الزمن ويحافظ على حضوره رغم التطور.
0: لافت بالنسبة له الخط العربي ما هو مجرد فن من الماضي، وإنما هو حرفة مستمرة عم يحاول يحافظ عليها ويعلمها للأجيال الجديدة. يعني بعد ما شفنا امبارح كيف الخط العربي ممكن يكون مساحة للإبداع ضمن الملتقى، اليوم نشوفه من زاوية تانية من خلال فنان اختار يكرس سنوات طويلة من حياته للحرف ورغم وجود كل الأدوات الحديثة.
1: أكيد، فهلأ خلونا نتابع قصة هالخطاط ونشوف كيف عم يحافظ على جمال الحرف العربي، كيف بيشوف مستقبل هالفن بوقت عم تتغير فيه أدوات الإبداع بسرعة. منتابع ومنرجع لكم.

تعلمت الخط من الصغار، مشيت بمراحل طويلة يعني في خلال تعلمي للخط من المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية. بعدين صار في عندي مرحلة الاحتراف. مرحلة الاحتراف هي كانت تقريبا بسنة 1980، شاركت بعدة معارض داخلية وخارجية ومسابقات دولية. طبعا من عام 1995 وأنا مشارك، وحتى الآن أشارك في المعارض الداخلية.

0: في نفس الوقت كمان من حوالي سنتين ثلاثة كمان أخذت المركز الأول في مسابقة الإمارات العربية المتحدة. طبعا مريت بمراحل كتير في حياتي بالنسبة للخط العربي، مرحلة الاحتراف، مرحلة التدريس، تدريس الخط العربي. طبعا كنت دائما أحرص على أنه أتعلم وأعلم هذا الفن الخالد.
1: رجعنا لكم مشاهدينا، وإذا بدنا نحكي عن أهم الموارد اللي ما فينا نعيش من دونها، أكيد قطعاً المي بتكون بأول القائمة. بس اليوم الموضوع مو بس هل عنا مي أو لا، الموضوع قديش عم تنقص كميات المياه وشو عم بيصير بمصادرنا المائية بسوريا،
2: خصوصي أهم أنه انخفاض الأمطار وتراجع منسوب بعض الأنهار والينابيع وحتى جفاف بعض الآبار. يعني كل هاي العوامل عم تخلي موضوع المياه تحدي حقيقي، مو بس للزراعة إنما حتى لمياه الشرب والحياة.

0: اليومية كمان.
1: هلا السؤال الأهم، هل المشكلة بس قلة الأمطار ولا في عوامل تانية عم تزيد الضغط على الموارد المائية؟ ولحتى نفهم الصورة بشكل أدق ونحكي عن الوضع بسوريا تحديدا، بيسعدنا أن تكون معنا المهندسة الزراعية والباحثة البيئية حلا كسار. صباح الخير.
2: صباحك
1: هلا وسهلا أستاذ
2: حلا. أهلا
0: روز، شرف فيك
2: وجودي معكم. حقيقة عندما
1: إذا بدنا نحكي مثل ما يعني ذكرنا بالمقدمة، خلينا نحكي عن الصورة الكبيرة. لما نقول إنه في تراجع بكميات المياه بسوريا، عن شو بكون عم نقصد تحديدا؟
2: هلا بشكل لما نحكي فكرة إنه عن مشكلة مياه، نحن بصراحة عم نتحدث عن أصل وجودنا وحضارتنا.
1: طبعا.
2: ف يعني كما قال الله تعالى بكتابه العزيز: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهي بصراحة مشكلة بيئية، وما أنا مشكلة بيئية بس وتقنية، تمام؟ هي مشكلة تهديد مباشر لكل مفاصل الحياة والتنمية بسوريا.
1: أكيد، لأمن الغذائي، للحياة، يعني بتشوف كل الحضارات قائمة على إما أطراف الأنهار أو عند مجاري الينابيع، حتى مدينة دمشق اللي هي من أقدم العواصم أنشئت لأنه كان في مياه. كان إن شاء الله هلا يصير فيه.
2: تماماً. هلا الانخفاض الحاد بالموارد، هلا نحن لما نقول مشكله مياه، تمام، نحن عم نقصد هو انخفاض حاد في الموازنه المائيه. فمثل ما شفت انت الموارد المائيه، المورد المائي هلا الكل اصبح قليل بكثير عن قبل. كمان يعني فينا مثلا انخفاض جريان الانهار الكبرى، هي طبعا هالشيء فينا نمثله بثلاث مظاهر رئيسيه. اولا انخفاض جريان مثلا نهر العاصي والفرات بنسبة كبيرة، تمام. أيضا جفاف بعض الينابيع،
0: صحيح.
2: كمان هبوط مناسيب مثلا المياه الجوفية، تمام، هذا كله بيأثر. والجغرافيا صراحة اليوم اللي هي الأكثر تأثرا بالوطن، عفوا في سوريا، هو الحوض الجنوبي، حوض اليرموك، تمام.
1: طيب إذا بدنا نحكي، يعني أنت ذكرتي جفاف الأنهار، الينابيع والمياه الجوفية، هل السبب الأساسي هو قلة الأمطار ولا في أسباب تانية؟
0: يعني أسباب تانية مثل ارتفاع درجات الحرارة. نحن كنا من قبل نشوف يعني الأنهار جارية، الأنهار وضع أكيد أحسن من هلأ بكتير. حتى ممكن انتشار، ممكن التلوث، دخان السيارات، أكيد في كتير ممكن تكون أسباب لحتى تجف هاي الأنهار.
2: فعليا نحن حاليا عم نعيش صراحة التغير المناخي بارتفاع درجات الحرارة، تمام، بتغير منسوب المياه الجوفية. وهلا فيها نسال حالنا يعني مو قديش الكميه اللي هبطت من المطر، يعني هون في سؤال اهم انه امتى نزل المطر، صح. وكم فعليا استفدنا نحن من المطر ضمن هذه الظروف.
1: طيب برايك بسوريا عم نستفيد من الامطار؟
2: هلا حاليا لسه، يعني هو موسم، هذا الحمد لله كان
1: الموسم كان جيد، لكن هل نحن استفدنا من كميه الامطار اللي نزلت؟
2: هلا صراحه فيه في كثير عوامل، عرفت، من قلت لك ارتفاع درجات الحراره، كمان في العامل البشري اللي هو ناتج عن يعني اثر تراكمي لسوء اداره، صحيح. المياه، ايضا تضرر البنى التحتيه كمان سبب من اسباب يعني عدم يعني احنا لحتى نوصل لاكتفاء مائي كافي لكل سوريا بدنا اول شيء عرفت نعالج هاي المشاكل،
1: صحيح.
2: طبعا فكل انسان بده يبدا من نفسه، يعني مثلا الانسان، انا كشخص مسؤول، المواطن مسؤول، المزارع مسؤول،
1: أكيد.
2: الجهات المسؤوله كمان إلى دور بهذا الشيء. فهو صراحه حل تكامل متكامل وليس مسؤوليه شخص واحد، يعني لحتى يوصل لهي النتيجه.
0: اكيد. طيب اذا اخذنا مصادر المياه، خلينا ناخذهم واحده واحده، يعني شو وضع الانهار والينابيع، المياه الجوفيه حتى بسوريا اليوم، يعني كيف بنشوفهم اليوم؟ اكيد مالهم احسن من قبل، بس يعني كيف بنشوفهم اليوم، وشو هو المصدر بالوقت الحالي اكثر مصدر عم يتعرض للضغط؟
2: هلا الانهار والينابيع بالفتره الاخيره تاثرت بسبب قله الامطار، وكمان بالسدود المقامه بالدول المجاوره كمان لسوريا، فصراحه نقصت مياهها بشكل ملحوظ، يعني هذا الشيء شفناه. بس الاكثر تضررا هي المياه الجوفيه، لانه دائما احنا متى ما قل يعني السطح، المياه على السطح، دائما يتم التوجه الى المخزون الجوفي، فصراحه هي الاكثر، الاشد خطرا والاكثر تضررا،
0: تمام،
2: بسوريا. فيعني برايي كمثل قلت لكم، هو الحل هو اداره متكامله لهذه المشاكل حتى نوصل لهذا.
1: طيب هلا نحن بلد زراعي، ومعروف انه الزراعه هي بتستهلك كميات الاكبر من المياه، كيف ممكن المزارع انه يقنن استهلاك؟ في طرق معينه او في اساليب حديثه هلا ظهرت؟
2: طبعا هلا الزراعه هي القطاع الاكثر استهلاك للمياه، يعني مثل ما بنعرف من 80 ل 85% تقريبا.

0: ففينا نتوجه لتقنيات حديثة مثلا، يعني بدل الري بالغمر تمام اللي هو بيؤدي لتسرب المياه وجريان سطحي وعدم استفادة النبات بشكل كامل من المياه، إلى مثلا الري بالرش والتنقيط، تقنيات حديثة في
1: صحيح.
0: أي فنحن هون ممكن يعني نأمن للمزارع التقنيات البسيطة اللي بتؤدي لهذا الشيء، يعني بأقل الإمكانيات
1: صحيح.
0: أي فممكن يعني نوصل لهذا. كمان ممكن هون في استنباط أصناف يعني متحملة للجفاف، كمان هذا الشيء بيساعد على المشكلة والأزمة الحالية بسوريا، وخاصة مثل ما بتعرفوا أنه القمح، القطن، الخضروات، هدول محاصيل أساسية، وكمان أكثر العوائل هي اعتمادها الأساسي على الزراعة.
1: صحيح.
0: فهذا الشيء باستخدام تقنيات حديثة فينا نقلله أكيد.
1: يعني نحن بالمجمل حالة مو بس عم نعاني من نقص بكمية المياه، كمان عم نعاني بمشاكل باستهلاك المي، إن كان بالزراعة وإن كان حتى بحياتنا اليومية.
0: طبعا هو هذا الشيء قلت لك هو شيء بأسرع شيء، يعني هاي المشكلة بتؤدي لمشاكل ثانية كبيرة.
2: استهلاك الأفراد يعني مثلا لكميات المياه بشكل غير مدروس
0: تماما، ترشيده هلا أكيد كل ترشيد نقطة مياه هي بتؤدي لفائدة فيما بعد، فنحن ممكن نبلش من عند الأفراد يعني توجيههم. هلا بيقول لك الفرد أنه أنا والله عم وفر وعم ما عم يعني استهلك، بس
2: حتى صار في يعني أعتقد صار في هذا الوعي بالبيوت انه نحن نحافظ على المياه يلي عندنا، لانه اساسا صحيح. المياه ببلدنا قليله، مصادر المياه خلينا نقول قليله، فصار في هذا الوعي بترشيد المياه، بانه مثلا نتاكد نحن عم نفرش اسنان ما نضل الحنفيه مفتوحه مثلا، ما ضروري نعبي البانيو ونتحمم، يعني نغسل السياره بامور مثلا بسيطه. طيب هل في مصادر أخرى للهدر نحن ما شايفينها داخل البيوت مثلا خلينا نقول؟
0: هلا بالنسبة للمواطن قلت لك هو كل قطرة يتم توفيرها لقيمة تمام، ونحن ما في نحمل المواطن مسؤولية وحده مسؤولية
2: أكيد
0: يعني
2: طبعاً.
0: هي الأزمة صراحة. فهلا متى ما صار في نقص بالمياه بيتم التوجه يعني إلى مثلا المياه بالقطاع الزراعي، المياه بالقطاع الصناعي، حتى مياه الشرب يعني لما تكون في أزمة بالمياه نتوجه كمان إلى مياه الشرب اللي هي مصدر أساسي يعني لكل العوائل. فيعني صراحة هو الهدر الأكثر أنا شفته التسرب شبكات المياه مثلا القديمة والمكسورة بالطرقات، كمان الأبنية القديمة بالطرقات يعني فينا نسميه
2: كله هذا هدر يعني
0: فقد فني هذا فينا نسميه، وكمان استخدام تلك الطرق الزراعة القديمة اللي هي بحفر مثلا طرق قديمة بالزراعة، حفر آباء مثلا عشوائية وغير مرخصة، يعني المزارع لحاله هيك بس شوف ناس مياه دغري بيحفر. فبصراحة بحاجة لتوجيهات، بحاجة ل مثلا عقوبات رصينة بهذا المجال حتى يتم الانضباط.
1: صحيح. ونتمنى أكيد الوضع لقدام يصير أحسن، نتمنى الله يبعث الخير مثل ما بعثوا هاي السنة بالسنوات
0: يعني
1: القادمة.
0: ما شاء الله كانت سنة خير على يعني، بس
2: متفائلين خير والله
0: إن شاء الله. بس هاي السنة لك معنا كافية لتحل أزمة يعني قبل يعني 14 سنة وفي بنى تحتية متضررة، فهي إن شاء الله
2: لا. يعني عم تحسي هلا إنه اليوم في أمطار بالساحل السوري
0: هي كمان كلها من تأثيرات المناخ على فكرة، هي كلها تغيرات المناخ اللي بسبب لك. نحن ما بيهمنا كمية المطر اللي عم تنزل قد ما بيهمنا إمتى نزل المطر، هل نحن استفدنا منه فعليا
2: تماما كيف نستفيد
0: تماماً. منه يعني هي النقطة الأهم.
2: شكرا لك على يعطيك العافيه،
0: اهلا وسهلا كثير لكم وتشرفت بوجودي معكم،
1: نورتي صباح سوري حلا، شكرا كثير لك.
0: الله يسلمك يا رب، شكرا.
1: هلا مشاهدينا طالعين فاصل وراجعين سوا لفقره التغذيه مع شام خويلد، لا تروحوا لبعيد.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: رجعنا لكم مشاهدينا وفقرة التغذية. الاهتمام بالأكل الصحي صار جزء أساسي من حياتنا، ولكن أحياناً بين الرغبة باتباع نظام غذائي صحي والخوف من بعض الأطعمة بصير من الصعب نعرف وين الحد الفاصل بين الحرص الصحي والمبالغة. ولأن اضطرابات الطعام ما بتظهر دائماً بشكل واضح، ممكن تكون موجودة عند أشخاص وزنهم طبيعي وبيمارسوا الرياضة وبيظهروا بصحة ممتازة. صار مهم نسأل، هل كان أو هل كل القواعد الغذائية يلي بنحطها لأنفسنا مفيدة فعلا؟ وهل ممكن يتحول السعي للأكل المثالي لمصدر قلق وتوتر؟ تفاصيل كثيرة حنتعرف عليها مع اختصاصية التغذية شام خويلة. صباح الخير شام.
1: صباحك
0: أيضا. أهلا وسهلا فيك. بصراحة موضوع مهم، لأنه في ناس كتير صار عندها هذا الهوس، يعني صار ترند إنه نحن نحسب السعرات الحرارية، شو بدنا ناكل اليوم، لازم يكون الأكل صحي. قديش مهم نكون ملتزمين فعلا بالأكل الصحي بس ما يتحول لخوف من الأكل؟
1: أكيد أيهم، الموضوع جدا مهم مثل ما حكيت، زائد أنه هو مرتبط بالعلاقة النفسية مع الطعام أو بصحتنا النفسية، فهذا بيزيد من اهتمامنا بهذا الموضوع. زائد أنه الصحة، يعني نحن دائما بننادي بالالتزام بالطعام الصحي وبننادي يعني اختيار الأطعمة الصحية، ولكن الصحة ما كلها تغذية. كمان في حالة نفسية معينة بتضطرنا أنه نحن نلجأ لبعض الأشياء اللي هي ممكن تكون ما صحية تغذويا، ولكن أثر على نفسيتنا بيكون جدا أكبر من أثر التغذية علينا. فأكيد الموضوع ما نو يعني
0: ما يمين أو يسار. تماما
1: ما نو يمين أو يسار أو أبيض أو أسود. فيلي بيفكر بهذه الطريقة بيوصل لمكان هو فعلا بيوصل لأمراض ممكن تكون مميتة، لأنه بيكون مرتبط الموضوع نفسيا مع يعني جهاز هضمي أو مع سلوكيات تغذوية يومية. وفي دراسة جدا كبيرة وعريقة، هي دراسة قديمة شوي من 99، ولكن هي الدراسات بتضل يعني بتضل سارية. أيوة. فهي الدراسة كانت على أكثر من 54 ألف شخص، كانت بتقول إنه الأشخاص يلي ارتبط عندهم الهاجس النفسي أو التفكير بالطعام زيادة، ارتبط عندهم موضوع الشراهة الزايدة بالطعام وعدم استقرارهم واستقرار العلاقة مع الطعام، وبالتالي ما عم يكونوا ملتزمين لا بنظام الغذائي اللي هن حطوه ولا حتى بكمياتهم. أما الارتباط اللي كان الطبيعي أو المستقر مع الطعام، فارتبط باستمرارية بالالتزام بالنظام الغذائي. فهي الدراسة كانت كبيرة بعدد التجارب على الأشخاص،
0: بعدد الأشخاص
1: وكمان بعدد السنين اللي ظلت فيها الدراسة سارية وعم يتاخد فيها. فهذا الموضوع فعلا صار عم يأثر كتير، زائد وجود السوشيال ميديا كمان تأثير.
0: هلا عن جديد كثير الناس صار يعني صار عندها هوس فعلا انه يقرأوا الملصق وشو
1: أكيد
0: وشو قديش السعرات وقديش الفات
1: كله لازم، ولكن بحد. مثل ما تماما نحن بنوصي انه ناخذ اطعمه صحيه، ولكن كمان هي الاطعمه الصحيه ممكن تكون لما نبالغ فيها كمان رح تكون يعني ضار.
0: وما نخاف، يعني هلا في ناس كثير بتقلك انه انا سكر وخبز ومقالي هدول اكس وخلص
1: مثلاً.
0: وما بنستخدمهم ابدا. هل هذا نحن بنكون هيك عم نروح باتجاه صحي، ولا هون في عنا علاقة مضطربة مع الطعام؟
1: أكيد علاقة مضطربة. طب ليش ما نسأل حالنا ليش نحن ما بنستبدل هاي الأشياء؟ هلأ بزمننا هذا صار في كتير بدائل، مثل السكر حكينا بالحلقة الماضية عن المحليات يلي هي صار في منها جرعات آمنة بشكل يومي نقدر ناخد، بتوفر لنا الطعم الحلو وبنفس الوقت سعرات شبه معدومة. ليش ما نبدل الخبز الأبيض مثلا بمصدر خبز هو جدا مفيد لصحتنا، بيعطينا ألياف، بيعطينا طاقة، وبنفس الوقت بيعطينا شبع. فليش ما نبدل الخبز الأبيض بخبز الشعير أو خبز الشوفان، وبنفس الوقت ما نحس حالنا عم ناكل الأكلة ناقصة؟ ليش ما نبدل المقالي بأنه نحن نشويها شوي أو حتى
0: بالفرن.
1: صار بالإير فراير موجودة عند كتير من البيوت. ليش حتى ما نستبدل؟ وحرفيا ما رح تفرق الطعمة إلا بكمية الزيت اللي هي رح تقلل من صحتنا.
0: ومرة بالشهر بالشهرين هل تعتبر؟
1: ليش لا؟ أكيد لا. حتى نفس الأخصائيين التغذية اللي هن بيعطوا النصائح كلهم يعني مدركين أنه نحن لازم نعترف أنه نحن بنطلع مطاعم بناكل مقالي، بناكل حلويات، بناكل قطعة حلو لما نحتاج، بناكل خبز. يعني نحن بشر طبيعيين على فكرة، ولكن الموضوع فقط بالكمية وعدد تكرار هيدا السلوك.
0: حلو.
1: هذا الموضوع جدا جدا مهم.
0: طيب هلا لما نتجنب نحن مجموعات غذائيه كامله، يعني بعرف بعض الاصدقاء مرحبا ما بياكلوا معجنات، ما بياكلوا خبز، ما بياكلوا معكرونه، ما بياكلوا اي انواع سندويش، شاورما، فلافل، ما بعرف كيف عايشين يعني.
1: طيب
0: طيب هلا ما بيكون عندهم في نقص ببعض المكونات الغذائيه؟
1: هلا هي الاطعمه اللي انت ذكرتها ما بتنقص، لانه نحن اكيد اكيد عم نقدر
0: ناخذ. لا هو في لسه ليستا بس انا ما عديتها كلها يعني.
1: هو اكيد نحن دائما في مثلا بعض الامراض المعينه بتستوجب علينا انه نحن نقلل كثير مثلا من الكربوهيدرات او نقلل كثير من الدهون، وبالتالي في بعض الاشخاص اللي هن غير صحيحين.
0: او اضيفي على هي القائمه مثلا الالبان والاجوان وكذا،
1: كمان هذا ترند كتير. هذا الموضوع ترند هذا بالذات يعني، خاصه بالصحه، بموضوع بيتعلق بالصحه الانجابيه صار في موضوع كتير يعني بخص الألبان والأجبان. ولكن تعقيبا على هي النقطة، أنه ما فينا نقول أنه هو بنقص من عناصر غذائية، لأنه في بعض المرضى أو بعض الأشخاص يلي عندهم احتياج مختلف عن غيرهم هن عايشين بدون هي المجموعات. ولكن هل فينا نقول أنه هو بنقص من بعض العناصر؟ لا، لأنه غالبا في كتير مجموعات وفي كتير أطعمة بحياته بتقدر يعني ترمم لنا هذا النقص يلي هو عم يصير. ولكن الأطعمة اللي ذكرتها غالبا ما بتنقص من قيمة غذائية، ولكن إذا كان اختيار الشخص إنه هو يبعد عن هاي الأشياء ممكن تزعجه هضميا، ممكن تزعجه نفسيا، ممكن تعطاه تقل بجسمه، فإذا كان اختيار فهو بالعكس شيء صحي وعم يحاول قدر الإمكان ما يتعب يعني حاله أو ما يضايق.
0: طيب من هاي النقطة كيف ممكن نحن نعرف إنه هذا النظام الغذائي اللي عم نتبعه هو مفيد لصحتنا لجسمنا أو هو عم يسيطر على حياتنا خاصة الاجتماعية؟
1: تماما، دائما بيجينا المشترك إنه أنا بكرة عندي عزيمة، معلش بلش من بعد بكرة.
0: ايه
1: هي الجملة،
0: أو معلش مروح، أو كيف بدي اعتذر يعني.
1: هي الجملة أنا فعلا بتحقق لي جواب على إنه في مشكلة نفسية مع الطعام. ليش؟ لأنه دائما أنا ما بسأل يعني ما لحتى أخذ هذا الجواب ما بسأل المشترك، وإنما بعطاه عدة أسئلة إنه هل أنت بتلغي هي العزيمة أو بتضل بتفكر فيها أو بتاكل هم الأطعمة؟

0: اللي ممكن تكون موجودة وأنت ما تلتزم فيها؟ هل أنت بتلغي سفرة؟ ممكن تلغي يعني سفرة معينة، أو أنه أنت تفكر زيادة بسفرة معينة لأنه رح تخربط من نظامك الغذائي؟ هل أنت إذا أكلت قطعة حلو لما احتجتها بضل في ضمير عم يعذبك؟ هل هدول الأسئلة إذا كان جوابهم إيه، فغالباً في مشكلة نفسية مع الطعام بشكل جداً واضح هذا الشخص، وبتعمل يعني حياة اجتماعية منخفضة بالنسبة لغيرك. فأنت بتروح على العزايم دائماً بتكون خايف عم تحكي أصلاً موضوع الحكي بأنه أنا بدي أنحف، أنا بدي أنا محافظة، لا أنا بدي أنا عبالي أكل بس أنا ما بدي، هذا لحاله بيقلل من صورتك الشخصية أو صورتك يعني يعني كشخص عند الناس.
1: وضيفي على هذا الكلام أنه نحن المجتمع السوري كل طلعاتنا هي مرتبطة بالطعام يعني تروحوا على لناكل كذا، أيوة. تروحوا لنشوي
0: مثلا،
1: لأنه مرتبط
0: لأنه هذا طبيعي، لأنه الطعام هو وجد لمتعة معينة يعني بتلبي احتياجاتنا من الطاقة، وبنفس الوقت بتعطينا يعني استمتاع، وهذا الشيء موجود يعني حقيقة. ولكن مثل ما حكينا أيهم، الموضوع بالكميات وبعدد تكرار هي السلوكيات بشكل يومي.
1: حلو، طيب هلا بدنا نستعرض مجموعة من العبارات المتعلقة باضطرابات الطعام وتخبرينا مدى صحة هذا الشيء. لأنه في ناس عندها بعض هذه العبارات يعني خلص شيء سابق
0: بحياتهم.
1: حتمي أكيد. طيب الفاكهة ليلا تتحول إلى دهون.
0: هلا الفاكهة ما عندها ساعة لتعرف انه هي فاتت على
1: جسمنا، انه نحن بالليل
0: ما بعرف كيف. هو الفكرة الجملة بتخوف اكثر من انه هي تتحول او ما تتحول. الفكرة انه الشخص فعلا بلش يخاف من هي الثمرات اللي هي جدا مغذية وجدا سعراتها قليلة، فاذا هو واصل بالتفكير لهذا المكان فهي جدا مشكلة كثير كبيرة،
1: عنده يعني اضطراب عالي بالنسبة. اكيد. شوف الصورة اللي وجبة واحدة كفيلة بافساد اليوم كله.
0: هي من هي الجمله بنبدا برحله الاستمراريه. يعني دائما المشترك لما بيجي دائما بحاول احفزه انه انت اليوم غلطت، عادي جدا بتتعلم انه انت ترجع تبدا. يعني في مشترك عندي وزنه عالي شوي ودائما عنده مشكله مع الجانك فود، هو بيحب ياكل صحي ولكن بالليل كثير بيضعف انه هو يطلب مثلا اكل من برا وهيك. فلما حكينا انه انا دكتور انا ما بدي كمل ابدا وانا اسف ويعني انا ما بدي يعني احبطك معي، الموضوع جدا عادي، حتى انا ممكن اكل هاي الاطعمه، وممكن المهم والاساسي انه نحن ثاني يوم نرجع من اول وجديد، نرجع نلتزم. فهي الفكره تبع انه انا اكلت
1: يعني
0: اليوم
1: وجبه واحده تخرب كل شيء؟ لا
0: ابدا ابدا، الفطور كان غير صحي عادي بنرجع على الغداء بناكل صحي وناكل سناكات طبيعيه، الموضوع كثير كثير مرن.
1: حلو.
0: فمن المرونه بنوصل للاستمراريه. هي الفكره كثير كثير مهمه تكون عند الاشخاص اللي عندهم هدف صحي.
1: يعني خبصنا مره، هذا ما أنا نهايه العالم،
0: ما نهايه العالم.
1: نرجع
0: بالعكس. بالعكس انا بقول لهم انه انتم عم تخبصوا استمتعوا، لانه انتم بتعرفوا انه انتم بعد شوي رح ترجعوا تلتزموا.
1: طيب الصوره اللي بعدها، الجمع بين الرز والخبز والبطاطا مضر.
0: هلا شوف، في فكره أدرسناها بأحد السنين، إنه بسنوات الدراسة يعني إنه ما نجمع مصدرين كربوهيدرات. ليش؟ لأنه نحن دائما بننادي بأنه يكون البروتين أعلى من الكربوهيدرات حتى تكون الوجبة صحية أكثر ومشبعة أكثر وتعطينا بروتين أكثر. ولكن مثلا هي الوجبة ممكن تكون وجبة ممتازة قبل التمرين للأشخاص اللي عم يلعبوا بتمرين عالي، لأنه هنا بيحتاجوا كربوهيدرات أو مصدر طاقة قبل التمرين. فما في شيء اسمه صح وما في شيء اسمه غلط. ووجبة يعني فيها مثلا رز وبطاطا، مثل مثلا يخني البطاطا اللي نحن معروفة عنا، ما أنا شيء مضر أكيد أكيد، ولكن يكون على الوجبة دائما في خبز ورز أو خبز وبطاطا، هذا بيقلل من كمية البروتين اللي رح نعمل أخدها. بس
1: أوكي، الصورة اللي بعدها، قطع السكر والخبز والرز هو الحل.
0: حتى لمريض السكري نحن ما منقول شيء اسمه قطع. يعني عند مريض السكري اللي هو بيحتاج ضبط كتير للماكرون،
1: وكلمة قطع بتخوف يعني، بتخوف الناس.
0: ما بعرف
1: واحد
0: ممكن
1: يقطع عنه مثلا الخبز أو السكر بشوي شوي يعني.
0: أكيد أكيد، إذا بدنا نضبط هي الجملة، فاستبدال السكر والخبز والرز هو الحل. نستبدل السكر بالمحليات بشكل يومي إذا كان يعني استهلاكنا إلى بشكل يومي، نستبدل الخبز بمصدر خبز حبة كاملة شوفان أو شعير، ونستبدل الرز بدل الرز القصير مثلا، إذا مثلا نحن بنستخدم رز قصير نستبدله بالرز الطويل لأنه نشوياته أقل، وهيك بنكون وصلنا لأفضل صورة من هي الجملة.
1: يعني اللي بيعمل مقلوبة بالرز

0: القصير اعمله بالرز الطويل احسن.
1: ممكن كمان.
0: طيب من اسا في جمله. ايه هات اعطونا لسه صوره. قطعت حلوة واحدة بتضيع كل الجهد. نفس الفكرة أعتقد.
1: نفس الفكرة تبع أنه نحن لازم نستمتع بهي الفقرة حتى نرجع نلتزم ونحن مبسوطين ونحن ما نحس أنه نحن ناقصنا شيء. أكيد
0: يعني إذا طالع أنت وزوجتك كيك شيء مشوار واشتهيتوا قطعت كيك جيبوا لكم قطعة واحدة
1: عكفالتي.
0: عكفالتي. الصورة اللي بعدها. من الأفضل تجنب العزائم خوفا من الأفراد. هلأ حكينا على الموضوع.
1: أكيد أكيد يعني موضوع جدا مؤثر اجتماعيا ونفسيا يعني على يعني بتخليك تبعد عن الناس.
0: هلين جاوب عني. تبعد. روحوا على زيمة كلوا وشبعوا وانبسطوا وتاني يوم رجعوا كملوا.
1: تماما هيدا هي أفضل صورة للإنسان الطبيعي.
0: بصراحة حلوين الصور. يتشكر المنتج واللي ساوى الفقرة. حيدر يمكن ساوى الفقرة. أيوه. صح؟ ايه يعطيكم العافية. حلوين الصور ومعبرين بصراحة. طيب هل ممكن كل شخص صحي جدا وبيمارس الرياضة بانتظام وممكن تكون عنده علاقة غير صحية مع الطعام؟
1: ايه طبعا.
0: كيف
1: في دراسة بتقول عن كان عملوا دراسة يعني سريرية على 28 رياضي كان عندهم يعني اولمبياد او عندهم يعني
0: بطولات
1: فشافوا انه عند 20 شخص منهم تخيل يعني عن فوق الثلاث ارباع تقريبا كان عندهم اضطرابات طعام. كان عندهم لما سافروا كان في عندهم اضطرابات طعام قلق. كان في عندهم قلق تجاه الوزن تجاه الكتله العضليه اللي عندهم. لما اضطروا انه ياكلوا ببعض المطاعم رجعوا ثاني يوم كثفوا من التمارين اللي كانوا عم يساووها. فبين عندهم انه في عندهم خلل نفسي بهذا الموضوع. فاكيد الصوره يعني الصوره النمطيه لخرب او يعني لعدم الالتزام بالنظام الغذائي لازم نكسرها لانه فعلا بتاثر على النفسيه. مثل ما حكينا ايهم انه الفكره على بياثر النفسيه على صحتنا. في دراسه من رح كتب حلقه في دراسة كانت عن أثر التعامل مع الطعام النفسية بالتعامل مع الطعام. كان في مجموعتين، مجموعة أكلت كمية كبيرة وهي مبسوطة ومجموعة أكلت كمية مضبوطة بأطعمة صحية وكانت خايفة من الطعام أو كان عندهم نوع من التوتر من الطعام. شافوا أنه أثر الأطعمة الغير صحية على الناس المبسوطة كانت أقل بكتير من أثر الأطعمة الصحية على الناس اللي كان عندها توتر أو كان عندها يعني اضطراب نفسي. فالنفسية جدا جدا بتلعب أكيد بتلعب دور جدا مهم بارتفاع الكورتيزول أو بالتفكير المفرط بهذا الموضوع أو بأنه هو آخذ محور كتير كبير من عقلك. فهذا الموضوع أكيد بيأثر بعلاقتنا مع الطعام.
0: حلو حلو هاي العبارة أنه الواحد مهم النفسية
1: جدا جدا جدا
0: مشان ما يعني هرمونات القلق تنفرز مع الطعام. أكيد. فبتعمل هذا الميكس اللي ممكن يضرنا. طيب ختاما شو ابرز الاشارات لاي شخص هلا عم يشوفنا او يسمعنا يعرف انه هو عنده اضطراب؟
1: طيب هلا فيني اوجه لهم مثلا بعض الاسئله. هل انت فعلا يلي هي مرقت معنا بالحلقه اذا انت فعلا بتخاف من عزيمه او بتفكر فيها زياده بتطلع على بعض الاطعمه الموجوده بالعزيمه بتحاول انه انت ما تاكل فانت عندك مشكله. اذا كان عندك قطع السكر والخبز والمقالي مثلا او الزيوت هي الحل فكمان انت عندك مشكله. اذا كان بتزيد من تمرينك اذا اكلت قطعه حلو فاكيد عندك مشكله. اذا اكلت قطعه حلو ووجعك ضميرك فاكيد عندك مشكله. فهي يعني من هي الاسئله فينا نسالها لحالنا واذا كان جوابنا ايه فاكيد نحن لازم نسال مختص يحطنا على الطريق يعني
0: الصحيح
1: ايوه على الطريق المتوازن اللي رح يوصلنا للاستمراريه يلي رح نبدا فيها حياتنا الصحيه وعلاقتنا النفسيه مع الطعام يعني من اول وجديد.
0: شكرا لك شام يعطيك العافيه.
1: شكرا لك
0: بقيت نهار سعيد. مشاهدينا خلينا نشوف هلا احوال الطقس بعموم سوريا بعد ما نرجع سوا لفقره الفن التشكيلي مع خالد عطار وروز. خليكم معنا.

0: يا صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. في فنانين بيتركوا أثرهم بالفن لأنهم اخترعوا أسلوب جديد أو قدموا مدرسة مختلفة، وفي فنانين بيتركوا أثر أعمق لأنهم قدروا يحولوا وجع الإنسان العادي إلى عمل فني ما بينتسى. واليوم رح نحكي عن فنانة ألمانية عاشت بين الحربين العالميتين، فقدت ابنها بالحرب، شافت الفقر والجوع والموت عن قرب، ومع ذلك ما اختارت تهرب من الفن أو من الواقع عفواً، بالعكس قررت تخلي الفن يحكي عن الناس اللي ما كان لهم صوت. كاثي كولويتس هي الفنانة اللي رسمت الأمهات، العمال، الفنانين والفلاحين وحتى الفقراء، وحولت الحزن والألم والفقد الإنساني إلى لغة بصرية قوية جداً. رح نحاول نفهم اليوم ليش اختارت كولويتس الواقعية بوقت كان الفن عم يبتعد تدريجياً عنا، وهل ممكن يكون الفنان صاحب موقف سياسي وإنساني بس بدون ما يخسر قيمته الفنية؟ مع اليوم لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع الفنان التشكيلي خالد العطاري. يسعد صباحك.
1: أهلا روز، كيف؟
0: أهلا وسهلا فيك خالد. بداية خلينا نحكي هيك، نعمل لمحة سريعة عن كاثي كولويتس، ليش تعتبر من أهم فنانين العصر الحديث؟
1: كاثي كولويتس هي فنانة ألمانية، ولدت بال 1867 وتوفت بال 45، يعني عاصرت أكثر فترة دموية بتاريخ المعاصر. بوقتها ما كان كتير سهل تفوت سيدة أو امرأة على كلية الفنون، فهي درست مدارس خاصة، ما درست بكلية فنون، وتعلمت رسم واشتغلت بالرسم وهيك، بس بعد فترة انتقلت على الحفر والطباعة اللي فعلياً الجرافيك هو. صارت الحرب، أول تحول بحياتها قبل الحرب العالمية الأولى اللي هي وتزوجت من الطبيب كارل كولويتس اسمه. كارل كولويتس هو طبيب يساري اشتراكي، كان متفرغ تماماً ليعالج الفلاحين والفقراء والعمال. تمام، وهي كانت مرافقته دائما، فهذا الشيء كثير خلاها تكون قريبه من وجعهم، من الجوع، من الفقد، من اللي الشيء اللي عايشينه. وبلشت ترسمون. ثاني نقطه تحول ضخمه بحياتها كانت لما ابنها بيتر طوع بالجيش الالماني وراح قاتل بالحرب العالميه الاولى
0: وتوفى
1: بعد اقل من شهر حتى المسكين ببلجيكا. هون بقى صار الموت هو الموضوع الأساسي بشغلها، الفقد، الأم والابن، يعني هذا الشيء. وظلت هي بنفس مبادئها، نفس أفكارها، بس صار عندها يعني هاجز الموت كتير. وإجا هتلر وصعدت النازية بألمانيا، هي كانت معارضة النازية، يعني معارضة شرسة حتى هي وزوجها، حتى انه وقعوا بيان ضد النازية وضد استئثار النازيين بالسلطة. قام هذا الشيء خلاها تخسر كثير، يعني اولا ما خلوها تكمل، هي كانت مدرسة بكلية الفنون فصلوها. ثاني شيء قاموا لها كل اعمالها من متحف برلين الفني، بمعنى حظرت، يعني ما عاد فيك تعرضي باي مكان، ما عاد حدا يسترجي يعرض لك يعني. تمام، وضلت على مبادئها وضلت معارضة للنازية. يعني طلعت من ألمانيا فترة شهرين، ما قدرت تضل برات ألمانيا، ردت رجعت وعاشت الحرب العالمية الثانية بكل مآسيها. يعني توفى انقتل زوجها بعد فترة، رجع انقتل حفيدها، وانقصف بيتها وانقصف القوات البريطانية على برلين، وماتت وحيدة. يعني هي بالنهاية ماتت وحيدة، كل عائلتها انقتلوا بالحروب العالمية الأولى والثانية
0: مع الأسف، بس كانوا لوحاتها هن اللي.
1: والشيء هيك بيوجع بقصتها، إنه هي ظلت كل عمرها معارضة لهتلر وفعليا شوكة بحلقه، بس ماتت قبل ما سقوط النازية بشي 3 أيام. يعني ما لحقت تشوفه إنه سقط
0: لهي الدرجة، مسكينة،
1: يعني كتير مسكينة،
0: يعني عندها معاناة كبيرة بحياتها.
1: ففعلا هي ماتت مثلا اليوم بعد 5-6 أيام كان هتلر منتحر أو سافر على الأرجنتين، ما بيعرف القصة الحقيقية فعليا، بس ما شافت موت عدوها قدامها. يعني فكتير حياتها كانت تعيسه،
0: كانت
1: وهذا الشيء يعني مبين بلوحاتها،
0: ظاهر بلوحاتها، يعني احنا عم نشوف بدون

0: مبالغة كانت لوحاتها، بس عم نشوف أجسام متعبة، أجسام هزيلة، حتى هي التفاصيل الصغيرة يعني البسيطة لعبت دور كبير بلوحاتها لحتى تظهر هي المعاناة.
1: ايه مثلا يعني هي الفكرة، عبقرية كاثي كولويتس تكمن بالتبسيط. يعني أنا مالي مضطر أرسم كل ثانية قماش، مالي مضطر أرسم التشريح تماما مثل ما هو، أنا لازم أو هي لازم ترسم. يعني مثلا أنت بتلاقي أوقات الراس كثير أكبر من الجسم، هي خلص إن هي عم تركز لك على الألم يلي بالوش، يلي بشو اسمه التعابير الوش اللي عم ترسمها،
0: بقوس منحني هون عم نشوف نحن بنفس
1: فهي الألم. هون كانت انه الوش والايدين قادرين انه يفهموك شو السيره، لدرجه انه بتلاقي الشيب نفسه تبع الجسم يعني عامله ضربات فحم عليه او حبر ما كتير مبين، هي اللي بهمها يبين الايدين والوش او شكل حنيه الظهر، لانه هذا اللي بيوصل لك الشعور. فهي التبسيطيه تبعها يعني واقع مبسط بطريقه كثير فظيعه
0: وبطريقه معبره بنفس الوقت، يعني بتلمس هذا الوجع.
1: يعني بتلمس رسمته، بتلمس العالم، بتخليك تحسي هدول العالم شو عم يقاسوا. يعني
0: هون شفنا ايدي وظهور منحنيه، هي الرسمه كمان تعبر ممكن عن الفقراء، عن اشخاص
1: المستبدين. مثلا في اللوحه اللي بعدها بس تطلع
0: هي اللوحه مثلا اللي بعدها،
1: لاحظي كيف ما كثير مهتمه بالقماش، ما كثير مهتمه تفرجيكي كل التفاصيل، هي مهتمة تورجيكي الشعر اللي كتير مجعد، النظرات، البؤس والإيدين. فهي ليه صار شوفي الطفل
0: اللي هون الطفل والله دقات على الطفل،
1: فخلص ما وصلتك الفكرة فعظيم.
0: صحيح،
1: يعني هو هذا
0: شوفهم هون مربوطين يمكن بحبل واحد كانوا.
1: شوفي الجمال بهذا الشبه اللوحة. فهي هي طريقة شغلة يعني، وزايد انه هي سبحت بعكس التيار. يعني انت اذا عم تحكي حرب عالميه اولى وثانيه، يعني انت بعيده، الفن بعيد عن الواقعيه كثير. فانك بوجود هيك مد دادائي وسريالي بوقتها، انك لا تضلي بترسمي بالواقعيه، لانه انت بتعرفي انه اذا بدي ارسم هدول بؤساء دادائيه او
0: ممكن ما ينعطوا حقهم،
1: لا ما راح يحصل شيء. هي لا ضلت واقعيه وظلت يعني ملتصقة بشعبها وبمجتمعها وبالفقراء، وزايد انه عندها فكر حر، فكر خاص فيها.
0: يمكن الواقعية كانت هي الملجأ الوحيد لحتى تعبر عن الواقع.
1: ايه بس كتير صعب روز، كتير صعب انه انت تختاري مدرسة صارت منبوذة. يعني كان بوقتها انه التيار الفني السائد انه بلدك تشتغل واقعي، شغله صارت تعتبر انه من قديمه خلص، ما عاد مع الاسف يعني انه مثل انه خلصت موضتها. فهي انه لا، شغل عظيم شغل كولويتس.
0: صحيح، ذكرت انه كاثي كان عندها موقف سياسي ضد النازيه، عارضت النازيه وعانت كثير من هذا الموضوع. طيب شو اثر على فنها؟ يعني معارضتها للنازيه او موقفها ضد النازيه قديش اثر على اسلوبها باللوحات؟
1: هلا هي مجرد انه عندها مبدئيا فكر ضد سلطة قمعية وقاسية مثل السلطة النازية، تمام، وتوقع بيان ضد النازية وتوقعه باسمها مو باسم مستعار. فهي شجاعة لا نظير لها يعني.
0: صحيح.
1: زائد هي ظلت اشتراكية، يعني هي النازية فعليا شكل من اشكال الاشتراكية. بس هي اليسار الاشتراكي الديمقراطي صار يعني مثل منحة تاني تمام. ومع ذلك كثير في من زملائها هذا هو اخر شيء النازيه، لانه خلص قدامك دبابه يعني شو بدي اعمل بشرى يعني.
0: مع الاسف. صحيح،
1: هي لا ضلت مثلا شوفي لوحه الفقد الام والابن. انت الام مالك شايفه من جسمها شيء غير شوي من الوش، بس التركيز كله على الايد والطفل اللي عم يندفن.
0: هي لوحه عبرت عن معاناتها لما خسرت،
1: هي نتيجه معاناتها لما خسرت ابنها، بعدين لما رجعت خسرت حفيدها.
0: صحيح،
1: بالحرب. وفعلا بالنهايه انه ما هادنت هتلر، ما وللاسف ما شافت سقوطه كمان.
0: مع الاسف ما شافت،
1: ما لحقت تشوفه.
0: مبرر انها تتمسك بموقفها لهي الدرجه بعد كل الخسارات اللي خسرتها اكيد بسبب الحرب.
1: هلا الناس، هلا في ناس تضعف انه مين عم قاتل انا؟ يعني ما بدي اعمل دون كيشوت وقاتل طواحين هوا.
0: صح، بس احيانا يعني في بعض القضايا بتتحول لقضايا حياه او موت. يعني اذا ما دافعت عنها

0: لآخر قطرة دم حياتك ما إلها معنى، خصوصا بعد كل هالخسارات اللي خسرتها.
1: اكيد في انه ايه في يعني في انت لما تربطي حالك بقضيه ما وخلص هالقد تدفعي ثمن غالي تجاهها، ايه ما بيعود فيك اساسا تشوفي الحياه غير من خلالها لهي القضيه. ف بس كمان هذا يتطلب شجاعه كثير كبيره.
0: يعني يمكن هي الطريقه الوحيده اللي كانت عم تحاول تواسي حالها فيها، تبعد عن الحزن او تنتقم.
1: لا تنتقم اكثر، تعبر انه شو هي فقدت، لانه بالنهايه اكيد في ام ثانيه ببرلين كانت فاقده ابنها، امهات كثير ببرلين كانوا فاقدين اولادهم، فهي بتصير انه مثل انه لا شعوريا هي لتعبر عن حالها وعنهم. يعني الالم الانساني مهما كان مختلف وله اشكال، بس دائما في نقط معينه انت بتشتركي مع شخص اخر عنده نفس الالم. واذا فنان الشخص فعليا بيصير همه انه يظهر هاي نقطه الاشتراك بيني وبين الشخص الاخر اللي عنده هذا الالم،
0: برغم يعني رغم تغير ممكن او اختلاف الاراء والمواقف، بس الالم بيكون مشترك.
1: حتى تغير ممكن انت ممكن تكوني بقاره ثانيه، بس وحده فقدت ابنها ببرازيل، وحده فقدت ابنها ببابا عمر بحمص، حيحسوا ببعض.
0: صحيح.
1: يعني مع انه كل وحده بقاره فعليا، يعني
0: كل وحده من بيئه،
1: بس هو المعاناه كثير قد ما اختلفت اشكالها، بس هي نفسها بالنهايه، دائما في نقاط مشتركه
0: دائما بتجمعنا هي القضايا الانسانيه على رغم اختلافنا. طيب اذا بدنا نقارن بين كاثي وبين الفنانين، فناننا اليوم برايك الفنانين عم يشتغلوا نفس الفكره؟ برايك انه هن عم يحولوا قضايا المجتمع لفن فعلا بينشاف، ولا برايك لا في شيء مختلف عن قبل؟
1: هلا مع الاسف في تغليب، مو بس انه عم بحكي عن سوريا، يعني اوروبا لسه اكثر من سوريا بهي النقطه.
0: صحيح.
1: يعني تستثنى مصر الى حد ما، لانه كثير مبدعين شباب هنيك، بس للاسف دائما الناس عم تروح على الاستسهال،
0: على الاستسهال،
1: على التجريد. وانا ما عم بقول انه التجريد فيعني استسهال،
0: ممكن عم تروح على الجماليه.
1: التعاطي مع التجريد بهذا الشكل هو استسهال، لانه انا يعني كل مره بقولها انه ما لك بظرف
0: تجريد بلا معنى، هذا اسمه
1: تماما ما لك بظرف تشتغل فن للفن.
0: صح.
1: انت بظرف يعني اساسا نحن الفن التشكيلي بسوريا وضعه تعيس، لا مو لسبب غير انه الناس ما بتتفاعل معه وما الحق على الناس، لانه نحن الناس ما راح انا اروح شوف شيء انا مالي فهمان شو هو وبرجع بلك لا فيني ما فيني اشتريه. بس انا لما اروح مثلا على معرض ليوسف عبدلكي بشوف ام الشهيد، بشوف مظاهره، بشوف شهيد بالمظاهره، شهيد بالقابون، فانا خلص اوكي فهمت شو عم شوف وحسيت بشو عم شوف. هاد فنان، وهذا اللي الفن انا فيني اقول لك عليه بشكل او باخر هو شعبي، لانه هو انعمل للشعب، هو ما تعالى على الشعب. كاثي كولويتس نفس الشيء، كاثي كولويتس ما كان هامما معنى قلب الشاعر، ما كان هامما شو ما ورائيات العمل، ما كان هامما علم الجمال، هامما انا عندي شيء بدي اعبر عنه بدي اقوله. وحتى انا بظن ما كان هامما انه حيصل ولا لا، هون الصدق.
0: صح. هي هامما
1: انا بدي احكي، بدي اقول شو صار،
0: تحكي عن الواقع اللي شافته بقساوته بكل تفاصيله المؤلمه كان.
1: تماما. فهي الفكره عندها انه تعبر، تمام، وتعبر بشكل صادق، وهذا اللي وصل للعالم
0: فعلا. يعني فن لمسنا كلياتنا، لمس وجع جواتنا مثل ما حكيت. صح خالد، لمس الوجع اللي جواتنا مثل ما ذكرت انت، الوجع مشترك بالنهايه رغم الاختلاف الموقع الجغرافي.
1: يعني هي اللوحات هلا اذا انت اخذتيها رحتي على داريا،
0: صحيح،
1: عملتي معرض هيك بلوحات كاثي كولويتس، قديش امهات داريا اللي فقدوا اطفالهم او اولادهم
0: فعلا
1: حيحسوا فيها؟
0: قديش المعتقلين رح يحسوا؟ قديش
1: مثلا قديش، لا هون عم بحكي عن فقد الام والابن بهي النقطة بالذات، انه قديش حيحسوا فيها.
0: اكيد. بدي اشكرك كثير خالد على هي المعلومات، بدي اتمنى لك نهار سعيد. نورتنا.
1: شكرا كثير لك.
0: هلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لفقرة كلام ميديا، خليكم معنا.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.

0: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
1: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذبه الروح هي

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة لإعتقال
4: التقرير كأنه في ضبارة بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر، وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يا صباح الخير مرة تانية مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا.
3: أول أخبارنا لليوم من سوريا ومن الفيديوهات يلي لقت تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي هي عن مشاهد أمطار الخير يلي شهدت عدة محافظات سورية من إدلب وحماة وحلب واللاذقية.
2: وبالتزامن مع هالأجواء، حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج على سواحل اللاذقية وطرطوس خلال الأيام المقبلة، داعية الجميع لاتباع إرشادات السلامة وتجنب الاقتراب من المناطق الخطرة على الشاطئ. فخلونا نتابع سوا.

0: ما شاء الله أمطار اليوم مو طبيعية جدا، أمطار فوق العادة سبحان الله. هاي إدلب طريق دمش، تحولت من صيف إلى بحر وهم يسبحوا فيه.
1: الله يبعث الخير دائما، يعني دائما بس نشوف هيك مطر بشهر اب نتذكر اغنيته الك فوري.
2: معقول تبكي بآب؟
1: شتت بس تعرف يا جماعه،
2: يعني احلى شيء ممكن يصير بآب خصوصا باكثر
1: شوب الكثير يعني
2: سنه اكثر شهر فيه شوب انه تمطر الدنيا، بس اكيد يعني نستمتع بالمطر وبنفس الوقت نلتزم بقوانين السنه.
1: والمشكله بتعرفي بهيدا الوقت من السنه بيكون ريجارات وكذا كلياتها يعني فيها وسخ وكذا وما منظفينا، فبنشوف هاي المشاهد اللي صارت بالطرقات.
2: بس بينظف يعني المطر بينظف اذا ما قدرنا نحن ننظف اكيد.
1: نروح لمصر وقصة طريفة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد ما أعلنت سيدة من منطقة التجمع الخامس بالقاهرة عن مكافأة مالية ضخمة وصلت ل 2 مليون جنيه مقابل العثور على كلبتها المفقودة وإرجاعها للبيت.
2: يعني الخبر بصراحة أيهم أثار موجة كبيرة من التفاعل بين الناس، خاصة أنه استغربوا قيمة المكافأة، وأكيد في ناس تفهمت تعلق صاحبة الكلبة فيها وأكدت أنه الكلبة بتعرف أنه اسمها سكرة.
1: سكرة اسمها؟
2: أكدت صاحبة الكلبة سكرة أنه سكرة ما على مجرد حيوان أليف، إنما هي فرد من أفراد العائلة.
1: بالنهاية سعيدة رجعت سكرة لصاحبتها بسلام وانتهت القصة بفرحة كبيرة وخسارة مادية للأشخاص يلي نزلوا يدوروا على سكرة. هي رجعت لحالها يعني؟
2: والله بصراحة هلا بدنا نشوف التفاصيل. بس الحادثة أكيد ما مرت مرور الكرام أيهم عن صانعين محتوى، ومن بينهم أكيد صانع المحتوى المصري إسلام فوزي يلي علق على هذا الحدث بأسلوب المهضوم والمعروف. خلونا نشوف شو سوا، شو قال سوا.
3: سكرة مفقودة، آخر ظهور الساعة 9 مساء، دي سكرة. وبعدين قال لك مكافأة 1,000,000 جنيه. هاو. المهم هم الحمد لله لقوا سكرة، وبعدين قال لك المكافأة اتلغت، مش عشان فقدنا الأمل، عشان سكرة رجعت. 3 أيام من البحث، الخوف والانتظار، 3 أيام وصاحبتها مش عارفة تنام وهي مستنية اللحظة دي، ولما رجعت أخيرا ما كانش فيه أهم من حضن واحد يقول الحمد لله على سلامتك. يمكن 2,000,000 جنيه؟ هما كانوا مش 1,000,000 جنيه واحدة؟ طبعا الكومنتات بقى بتاعت البوست ان المكافأة اتلغت، ان كان في ناس واخدة اجازة بكرة وناس بتدور على سكرة، ما طبعا 1,000,000 جنيه ولا 2,000,000 جنيه.
1: في ناس قرروا يسافروا من سوريا يروحوا على مصر يبحثوا عن سكرة.
2: لا لقوا شغل، لقوا فرصة عمل. ليك هلا بصراحة انا تفهمت موقفه، انه انا اصلا بربي يعني حيوانات، ففعلا انت لما تتعلق بحيوانك الاليف بيصير فرد من العائله. يعني انا بتخيل مثله مثل فعلا الابن بيصير، يعني اذا الابن مفقود اكيد ندفع عليه ملايين مو بس مليون ولا مليونين.
1: ممكن يعني حسب اختلاف هذا الشيء ممكن من شخص للثاني، بس كانت بصراحه الجائزه كتير.
2: الجائزه اكيد كانت كبيره والحمد لله على سلامه سكره بالنهايه. بخبرنا الثالث مشاهدينا رايحين للأخبار الفنية، علق النجم اللبناني راغب علامة على زيارته الأخيرة إلى سوريا بعد غياب استمر 15 سنة، وشارك متابعي رسالة عبر فيها عن سعادته الكبيرة بهاللقاء مع الجمهور السوري.
1: طبعا هالرسالة نشر راغب علامة على منصة إكس وقال فيها: شكرا حبيبتي سوريا، كأنه الشعب السوري كان مخبي لي 15 سنة حب بعد غياب، وعبر عنه كله بزيارة واحدة. شفت الاشتياق وين ما رحت بالشوارع والمقاهي والمطاعم، وحسيت قديش هالشعب كان ناطر هاللقاء مثل ما أنا كمان كنت ناطر. قدام هالجمهور المحب كلمات السوء ما بيعود لها سوء.
2: كلام راغب علامة لقى تفاعل كبير بين المتابعين، خاصة أنه الزيارة الأولى كانت له بسوريا يعني من سنوات طويلة، وعبر من خلالها عن محبته وامتنانه للاستقبال والحفاوة يلي لمسها خلال وجوده بين السوريين. بعد هالكلام أكيد بدنا نشوف فيديو من الحفلة يلي نوه عليها راغب علامة خلال زيارته. خلونا نتابع.
4: بالسلامة
5: والقلب
4: نسير واللي سنة قفل بابنا خسر دنا رحلة حلوة يلا يودع بالسلامة.
1: أما بخبرنا الرابع رايحين لفيديو طريف انتشر على موقع التواصل الاجتماعي لمعزتين قرروا يعيشوا دور الركاب ويطلعوا بباص نقل عام بمدينة بورتلاند الأمريكية، وكأنهم مستعجلين على مشوار مهم وما بدون يتأخروا.
2: لو الركاب أيها منصدموا بالمشهد الغريب، يعني بعد ما طلعت المعزتين على الباص بكل ثقة صدمت العالم أنه بشكل عفوي طالعين وكأنهم حافظين خط السير وعارفين لوين رايحين.
1: هذا الفيديو لقى تفاعل كبير على السوشيال ميديا ولحسن الحظ ما طولت الرحلة كتير وانتهت القصة بإخراج المعزتين من الباص بسلام ومن دون أي مشاكل. أما تذكرة فشكلهم طلعوا راكبين فري هالمرة، راح نشوف الفيديو سوا.

0: فكرتهم انا طالعين مع حدا، طلعوا لحالهم يعني بيختاروا الباص وطلعوا.
1: بتعرف شو ذكروني؟ ذكروني بافلام الكرتون القديمه، افلام ديزني مثل كرويلا، الكلاب تبع كرويلا لما يصير معهم مشكله يضطروا ينتقلوا من مكان لمكان،
0: كانوا بيختاروا الباص.
1: بتحسهم كانه هيك عايشين بمغامره. مثل حتى توي ستوري لما الالعاب يصيروا يطلعوا بالباصات ويعملوا
0: تماما تماما.
1: بخبرنا الأخير لليوم مشاهدينا رح يكون من المدارس بولاية كانساس الأمريكية يلي بلشت تطبيق قانون جديد بيمنع الطلاب من استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الشخصية خلال اليوم الدراسي، وأكيد بهدف زيادة التركيز داخل الصفوف وتعزيز التفاعل بين الطلاب.
0: هلا هذا الموضوع كنا حكينا عنه بأحد فقراتنا السابقة لما ناقشنا العمر المناسب لحتى الطفل يبلش يستخدم التليفون ويحصل على جهازه الخاص، خاصة مع استمرار النقاش حول تأثير الشاشات على التركيز والتعلم والحياة الاجتماعية للأطفال.
1: ويبدو أنه موضوع تنظيم استخدام الهواتف عند الصغار أكيد ما عاد يقتصر على الأهل فقط، وإنما صار جزء من السياسات التعليمية من كتير مدارس حول العالم، فخلونا نتابع سوا.

0: ان شاء الله يتعمم هذا الشيء كمان بمدارسنا، لانه الموضوع عن جد يعني زاد عن حده، وصار هيك فشخر انه انا بجيب لابني او لبنتي تليفون موديل السنه وكذا. طب انت عم تضره هيك فعليا، عم تضره لانه التركيز كلياته صار بهذا التليفون، ما بقى بالدرس ولا بالعلاقات الاجتماعيه المحيطه. يعني انتم عم تلاحظوا انه اطفالكم صايرين عنيدين اكثر، صايرين عنيفين اكثر،
1: صايرين يعني حساسين حتى تجاه اي كلام اكثر. يعني صار في تعلق سلبي بشكل كبير بالموبايل، فعلا عم ياثر بشكل كبير على جيل كامل، يعني على اشخاص هذول رح يكونوا هن المستقبل خلينا نقول لهذا البلد ولهذا العالم. فبنتمنى اكيد ينتشر هذا الوعي اكثر بخصوص هذا الموضوع.
0: هلا بدنا نروح لفاصل وبعدين بنرجع لفقره القصه كلها، خليكم معنا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه،

بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يسعد صباحكم من جديد لكل يلي عم تابعونا. اوقات الحياه ما بتاخذنا للمكان يلي بدنا اياه مباشره، بتاخذنا بطرق اطول واصعب ويمكن بمحطات ما كنا متخيلين حالنا انه نمرق فيها اصلا.
1: هلا بس الفرق بيكون بالشخص نفسه، يعني في ناس بتعتبر كل محطه نهايه وناس بتشوفها خطوه حتى لو كانت بعيده عن الحلم يلي براسها.
0: ضيفنا لليوم واحد من الناس يلي اشتغلوا على حالهم خطوه ورا خطوه، بدايته ما كانت سهله ابدا ولا حتى طريقه للصحافه كان مفروش بالفرص، بس كان عنده إصرار أنه يضل عم يتحرك ويجرب ويتعلم.
1: اليوم إبراهيم الغريب صحفي لبناني عنده حضور بالعديد من مستويات العمل الصحفي والإعلامي واهتمامات متنوعة داخل لبنان وخارجه، إضافة لعلاقة خاصة عم تربطه اليوم مع سوريا بعد التحرير.
0: ومن شغل ومحطات مختلفة لحد ما وصل للمكان اللي اختاره لنفسه، خلونا نرجع معه للأول لأول الطريق ونفهم شو يعني الإنسان يضل عم يشتغل على حاله لحتى يوصل. إبراهيم الغريب، نورت صباح سوريا. أهلا
2: وسهلا. صباح الخير روز. صباح الخير أيهم.
1: صباحك
0: الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك. أنا كتير مبسوط أولا وسعيد أنه موجود بدمشق، وكتير سعيد أنه بكل زيارة عم اكسب اصحاب واصدقاء،
1: عم تعرف اكثر
2: بالفعل واشتقنا لكم يا جماعه، واكيد اشتقتوا لنا يعني، وان شاء الله الايام الجايه هيك
1: بتكون. اي والله احلى يعني، كانوا السوريين محبوسين بصراحه بهي البلد، الحمد لله هلا شوي بلشت تنفتح البلد وشوفوا الناس وبترجع تتحرك.
2: بالفعل اللي بدي اقوله اول شيء انه العلاقه بين سوريا ولبنان بحكم الجغرافيا وبحكم التاريخ، لو قد ما مرق من أنظمة وقد ما مرق من حقبات سيئة، بالأخير بدها ترجع لمطرح الطبيعي اللي هو أنه سوريا من لبنان ولبنان من سوريا. ويمكن قعدتي هون ووجودي بدمشق هو أكبر دليل على أنه هاي العلاقة الذهبية بين البلدين والشعبين ما ممكن أنها تتجزأ.
1: أكيد
0: سوريا بلدك الثاني مثل ما لبنان بلدنا
2: الثاني، ولدمشق بهالمناسبة
0: فعلا.
1: أكيد نحن طيب. كمان نوجه تحية لكل اللبنانيين ونرجع بنقول لهم أكيد بلدكم وأهلا وسهلا فيكم.
0: وإخوات نحن كلياتنا بالنهاية
2: طبعا
0: وتعتبر نفس البلد، يعني اللي بيقول من لبنان كأنه عم يقول من سوريا، واللي بيقول من سوريا كأنه عم يقول من لبنان بالفعل. خلينا نرجع شوي إبراهيم لأول الحكاية، بدي أسألك سؤال هيك ممكن يرجعك شوي لأيام قديمة. إمتى أول مرة قلت بينك وبين حالك إنه أنا بدي أكون صحفي؟
2: أوف، هلا أول مرة هي كنت أنا كتير صغير. وشوفي كيف الأشياء كلها مربوطة ببعضها سياسياً واجتماعياً. كنت صغير واغتالوا الصحافي جبران تويني بلبنان، اللي اغتالوا النظام السوري البائد. بوقتها أنا كنت كتير صغير وأهلي قاعدين على الشاش وأهلي بيتابعوا سياسة. فسألت الماما، قالت لي مين هاد؟ قلت لها مين هاد؟ قالت لي هيدا جبران تويني صحفي، بدي اياك تصير مثله. هلا
1: ومن وقتها علقت براسي؟
2: علقت الجمله براسي من هيداك الوقت، كنت مع اني كثير صغير يعني حتى كلمه صحفي ما كثير بعرف شو يعني. مع شويه موهبه بالمدرسه حتى كمان بالقراءه وبالالقاء وحتى بالحفظ وهيك، حتى صاروا المعلمات والاساتذه بالمدرسه يقولوا لي انه انت لازم تطلع صحفي لما تكبر. وظلت علقه براسي الجمله، سو من انا وصغير بدي اعمل صحافي. بعدين صرت شوف على التي في المراسلين والمذيعين على الهواء اللي منهم هلا صاروا زملاء يعني، فصرت حس حالي انه انا بنتمي لهيدا الكوميونتي، يعني انه انا من هون ولهون بدي اكون. ومن وقتها عن جد بلشت خلص حاطط تارجت براسي انه انا لما اكبر بدي اصير صحافي.
0: والدتك كانت الدافع الاساسي؟ حلو. يعني
2: ايه كانت كبيرة. الدافع الاساسي الوالده
1: يعني بنوجه له تحيه اكيد. أكيد طريقك ما كان مفروش بالورود وبالفرص مثل ما ذكرنا
2: بالزبط.
1: ويمكن يعني حكايتك تشبه حكايات كثير من الناس بغض النظر أنه لا حتى حققوا حلمون يعني مروا بكثير ظروف صعبة يمكن وبأشغال ما بتشبههم ما بتشبه إمكانياتهم. حكينا شوي هيك عن هي الفترة وقديش أنت قدرت تتمسك بحلمك لحتى قدرت فعلا توصل لأنك تصير صحفي.
2: هو كان كل شيء ماشي طبيعي لحد ما صار عمري تقريبا 14 سنة، الوالدة مرضت، صار عندها أمراض وتعبت كتير، والوالد قال لي إنه بدك تترك المدرسة لحتى تساعدني بإنه نأمن علاج الوالدة. والدي أنا كان شوفير تاكسي من طرابلس، أفقر مدينة على حوض البحر المتوسط. تركت المدرسة وصرت أول شيء أشتغل بمصنع حديد. من مصنع الحديد إجاني فرصة لأني أشتغل على محطة بنزين. بمعاش كان سيء جدا، بدوام سيء جدا، بأيام عطلة سيئة جدا. وكنت عم حس انه الشيء اللي انا اصلا عم بسعى له من انا وصغير عم ينهار شوي شوي. بس كان كل شيء حوالي عم بيقول لا. كل شيء
1: انه ما بيشبهك هذا الشغل، ولا يعني كأنك عم تحكي عني، عم تحكي عن كثير اشخاص يعني مرينا.
2: بالضبط
1: بفهمك
2: بالضبط. يعني كل شيء حوالي عم يقول انه خلص ابراهيم حيضل طول عمره على محطه البنزين. الا انا كنت حس انه لا، مش مكاني، مكاني الكوميونتي اللي انا كنت اشوفه انا وصغير، اللي هو انه بدي اعمل مراسل. وبالفعل بقيت تقريبا كم سنه عم اشتغل على محطه بنزين، مر علي كثير اشياء صعبه. يعني مر علي اصلا ليالي بلا نوم، مر علي كمان مواقف سيئه مع ناس بيشوفوا عمال محطه البنزين انه هن لو بروفايل، او بيشوفون مواطنين درجه 10 مثلا. مر علي كل انواع الناس، السيء والمنيح ولي. بس كنت دائما حاطط الحلم براسي. سأبت بعد كم سنة صارت ثورة 17 تشرين بلبنان، وأنا بهيدي الفترة قررت أني لا، بدي أستكمل دراسي. قدمت على الشهادة حرة ونلت بالإفادات اللي طلعت بهيداك الوقت، ومن ثم صرت أنا أشتغل وأدرس بنفس الوقت. هلأ المفارقة أنه أنا كنت خلص دوامي، كان دوامي بالليل على محطة البنزين من 6 المساء ل 6 الصبح. خلص ارجع على البيت، اتحمم، اوقف قدام المرايه، معي فرشايه، مشط شعري، اوقف اقول انه لخص اللي كان يصير معي اليوم. وابراهيم عبق بنزين بهالقد، ومسح زجاج لاربع خمس سيارات، وخلص اقول انه لا، انا رح اوصل بيوم من الايام. لا بالفعل اجتني اول فرصه عمل مع منصه صغيره بطرابلس. من بعدها الحلو اني انا اجتني فرصة عمل بالمؤسسة تبع جبران تويني، اللي امي قالت لي انه انت بدك تصير مثل. بلشت شغل مع جريدة النهار، ومن جريدة النهار اجتني فرصة، لانه كمان اجت الحرب بعدها بلبنان، لاني اشتغل مع قناة مش لبنانية من لبنان، مراسل بفترة الحرب. ومن بعدها انتقلت للعمل كمراسل بتلفزيون الجديد ببيروت.
1: اللي انت هلا حاليا،
2: اللي انا حاليا فيه، واللي انا اصلا هو كان الدريم تاعولي، يعني كان الجول تاع.
1: يعني ذكرت هذا المشوار الطويل يعني خلال يمكن دقيقه او دقيقتين، ولكن هو بيحمل كثير معاني وقصص. وقديش هي المرحله قوتك يمكن، وشو كان، خلي اذا بدنا نحط لها عنوان
0: او اذا بدك تقول لها شكرا، ليش بتقول لها شكرا لهي المرحله؟
2: هلا اذا بدي احط لها اول شيء عنوان قبل ما اقول شكرا، اذا بدي احط عنوان بسميها إنسان.
0: إنسان
2: هالقد. أنا بالنهاية إنسان مرق عليه اللي مرق بصعوبات، مرق عليه الأشياء اللي كمان كانت منيحة. وأصلا لولا هيدي التجربة ولولا هاي المسؤولية اللي أنا حملتها على صغر، ما كنت يمكن ما أنا عليه
1: ما عطتك هاي الصلابة.
2: صحيح. زائد شغلة أيهم، أنه هيدي الفترة أصلا شغلي بالشارع وتسرب مدرسي وتعاطي مع الناس وهيك، ولما انا استكملت دراسه خلاني انا لما صرت صحفي بشتغل بهذا المجال اعرف اتعامل مع كل مكونات المجتمع.
1: صحيح.
2: يعني انا قادر اتعامل مع المواطن العادي مثل ما قادر اتعامل مع اي حدا تاني، قادر اتعامل مع اللي عنده تسرب مدرسي او عاطل عن العمل مثل ما اني قادر اتعامل مع دكتور جامعه.
1: يعني انا دائما بقول انه الصحفي او المذيع اللي بيقعد قدام الكاميرا هو بحاجه خبره حياه. صح. قبل ما يكون. صح. هو بحاجه اكيد الشهاده مهمه والخبره يلي هو اكتسبها من عمله، ولكن خبره الحياه اهم، بتخليه انه يعرف كل شخص قاعد قدامه كيف بيفكر وكيف يقدر يحاوره.
0: هذا سر نجاح الصحفي، هذا الكنز تبع الصحفي.
2: صحيح.
0: هي ثقافته الحقيقيه. صح. مو بس من الكتب، اكيد الكتب والدراسه اشياء مهمه، بس نحن ثقافتنا يعني بنكتسبها من الحياه، من الناس اللي حوالينا.
2: بالضبط بالضبط. حتى كمان اذا بدي اقول شكرا لحدا، ترجع على سؤالك روز، قول شكرا لابراهيم.
0: شكرا لابراهيم، اكيد شكرا
2: ابدا لابراهيم. بعد الله طبعا شكرا لرب العالمين، ومن بعدها لابراهيم، لانه يعني لولا اصلا هيدا الشخص
1: لولا اسرارك
2: جواتي ابدا يمكن ما كنت انا وصلت.
1: خليني هيك روح شوي هيك شغلات لايت يعني. لما كنت هيك توقف تحكي قدام الكاميرا وكذا، شو هيك اول غلطات وقعت فيها؟
2: اذا قصدك لما بلشت شغل على الارض.
1: ايه. البدايات خلينا.
2: بالبدايات اول شيء كنت شوي غلط باللغه العربيه. حتى كمان كنت شوي ما اعطي اهميه للمظهر الخارجي وهيك، فكنت شوف الاشياء بشكل مش مثل هلا ما بيشوفها الصحافي اللي وصل لمرحله معينه من النضج المهني. حتى كمان مثلا التعاطي مع الناس بشكل عام صار هلا اسلس مع الوقت. فالاغلاط موجوده ونحن لهلا اصلا بنغلط
1: بنوقف
2: بنوقع وبنوقف في هيدي المهنه، وما في حدا بعتقد كامل يعني، الكمال لرب العالمين. ففي كثير هيك مواقف ما عم بقدر اتذكرها كلها، بس انه ايه هي كل اللي نحن كل اللي انا عم عيشه اليوم هو اصلا تراكم هدول الغلطات اللي انت اصلا سالتني عنهم لحد ما وصلنا لهون.
0: يعني بتحلم ابراهيم انت انك تشتغل بالوسط الاعلامي من طفولتك، وفعلا بتتخيل حالك انه انت ماسك المايك ان كان فرشاي او مايك، المهم النيه يعني، وعم تحاول تعطي ملخص عن يومك. طيب لما دخلت بهذا الوسط، لما بلشت عمل فعليا بالوسط الاعلامي، شو الامور يلي انصدمت بوجودها ما كنت متوقع انه هي ممكن تكون موجوده بالوسط؟
2: انا اللي اكتشفته اول شيء انه الوسط الاعلامي منه حياة وردية
1: أكيد.
2: منه والله شهرة. وهلا أنا بمشي شوي بالشارع ببيروت، ما إبراهيم الغريب أنت مراسل التي في اللي غطيت الحرب كذا، يعطيك العافية. بس بنفس الوقت كمان الجمهور لاذع بمطارح، فأنه أي غلطة صار بينحسب لها أكثر من حساب. بنفس الوقت المسؤولية الكبيرة، ما كنت متخيل أنه هالقد العمل الإعلامي بده مسؤولية. كل كلمة نحن مسؤولين عنها أمام ربنا وأمام كمان المجتمع اللي عم نوصله هاي الرسالة، وخصوصي بلبنان يعني بالوضع الحساس اللي عم نعيشه ببيروت، إن كان لناحية الحرب وإن كان أيضاً لناحية الأزمات السياسية والاقتصادية. أي كلمة ممكن تاخد البلد لمطرح صح. مش لذيذ. فمثل اللي عم يمشي بحق الألغام طول الوقت، هيدا اللي كشفته بالحياة الإعلامية.
0: صحيح. مثل ما ذكرت فعلا.
1: طيب إذا بنحكي عن نزلاتك على سوريا، حكيت
2: هاي بدنا نحكي عنها كثير.
1: يلا هات نشوف.
0: لو بدي يحكي لنا هلا شو أكثر كلمة سورية بحبها، شو أكثر طبخة سورية حبها، بدك
1: أكيد. أول شيء يعني كيف شفت المجتمع السوري بشكل عام؟ كيف هيك؟ وين رحت؟ وين اجيت؟ عملت رفقات ولا لسه؟
2: اوكي هلا لخبرك انه انا كنت بجريده النهار وقت اللي سقط النظام السوري البائد، وكان النظام صار ساقط 10 ساعات تقريبا لما انا وصلت على دمشق. وصلت كان بعدهم الناس عم يطلعوا ببعضهم هيك
1: ذهول لسه كان،
2: ايه انه شو اللي صاير؟ شو عم بيصير؟ وانا اصلا كنت غير انه مذهول بلحظه الكل كان متمنيها وبحدث الكل بس انا اصلا يعني عم انه إبراهيم اللي كان أصلاً بيحلم يصير صحافي صار صحافي، عم بيغطي سقوط النظام السوري، صار معي أوفردوز بمكان. فتعرفت على شوية أصحاب من الشام بوقتها، وصرت عن جد صاروا هني يعطوني مثل بوش لأنه أنا أكون عم زور دمشق من وقت للتاني، وتوالت الزيارات. هلأ اللي بدي أقوله أنه اللي شفته بالمجتمع الشامي، أولاً بيلبق لهم الفرح، شعب بحب الفرح كتير. أنا مبارح للساعة تقريباً واحدة بعد نص ليل موجود بقلعة دمشق كنت وعم بتطلع أنه وات هاي بلد مرق عليها 13-14 سنة حرب، مستحيل هالناس قديش مكبشين بالحياة، قديش عم بيعاندوها لهي الدنيا رغم كل الأزمات اللي صايرة. فأول شيء تعلمته من سوريا هو حب الحياة مثل لبنان. تاني شيء تعلمته من سوريا هو كمان الإصرار على التمسك بالحياة والإصرار على الفرح، لأنه عن جد ومش شعر وأي وهلأ عم تسألوني، بس بالفعل أي شيء عم نحسه تجاه سوريا بهاي الفترة لما نجي نترجمه ونقوله بيطلع ركيك. قد ما عنا كتير مشاعر تجاه سوريا والسوريين، بس بدي أقوله عن جد أنه الفرح اشتاق لسوريا وسوريا اشتاقت للفرح. فكل اللي عم نشوفه اليوم عن جد هو أقل شيء ممكن أنه تعيشه سوريا والسوريين. كتير تعلمت أشياء من الشام تحديدا، والحلو أصلا أنه أنا صرت بمشي هيك مغمض بدمشق،
1: حفظتها
2: بس عندي رجاء خاص بليز ما عاد تدلونا غلط يعني، هاي كمان
1: هدول طالع على اللي بدخلنا
0: ما فينا ما بيقدروا شو
2: مستحيل الكل بيدل غلط
0: يعني عم تقول لهم يتخلوا عن هويتهم يا ابراهيم
2: بالفعل. ايه بالفعل. والكل قال لي لما اجي اقول لاصحابي انه بيدلوني الناس غلط بيقول لي اوه هي عاده الشوام من زمان انه بيدلوا.
1: بتعرف شو الاصل هذا الموضوع؟
2: لا ابدا.
1: يعني هذا على زمان الاحتلال كانوا يجوا الشباب انه بدهم يتخبوا، فيجوا وراهم جنود الاحتلال يقولوا لهم وين فلان فيدلوا غلط. فمن هون طلعت القصه.
2: فذاتس واي.
0: لو غير هيك في سبب ثاني، ابن الشام ما بيرضى يكون ما بيعرف بالشام، انك تساله وين
1: هيدي هذا المكان بعدين
0: لك ما بعرف ما بينهان عليه لازم يدلك حتى لو غلط
2: بالفعل بالفعل
0: انا الزياره الماضيه عم يشتغل فينا
2: انا الزياره الماضيه مع اني بعرف بالطرقات وهيك بس انه بالزياره الماضيه بدي امشي من الجامع الاموي على باب توما شوف قديش المسافه قصيره يعني كان يعني من فتره كنت بعدني اول ما هيك عم اخذ وجه على الشام وكذا امشي اسال حدا يقول لي بتاخذ ايدك اليسار من ايدك اليمين بترجع بتمشي خيبت برجع بيجي بتطلع بلاقي حالي رجعت على جامع الاموي
1: بس لك للامانه انا وقت اجيت على الشام وما كنت بعرف لسه بالطرقات وهيك ما حدا دلني غلط
2: لا هو الموضوع نسبي
0: لا لا أصلك صار في تطور ما بقى تعتمد على حدا شامي أكيد تحية لكل شوام بس يعني بالختام ما بقى تعتمد على حدا شامي إنه يدلك جوجل مابس اعتمد على نفسك
2: وبدنا أصلا بدنا نجي وفي عنا قاعدة نحن دايما منقولها بلبنان مسهرنا ببيروت نسهر بالشام
1: أبدا
2: نحن جايين على بيت لقلنا يعني مثل ما قال الست فيروز قال يا بيتا لنا فنحن من إلا لدمشق يا بيتا لنا
0: اكيد بيتكم اعز
1: خلينا نختم معك هيك ابراهيم بجمله على كاميرتك اي شاب عنده طموح وظروفه هلا ما مساعدته شو بتقول له
2: اطلع هون اللي بدي اقوله اول شيء للشباب بسوريا وبلبنان لهالجيلان اللي مر عليهم اصعب الفترات واصعب المراحل انا هون يمكن الله ساقني تقول قدام المئات الالاف من اللي عم يحضرونا ما حدا يستسلم ما حدا يقنعكم انه ما بتقدروا توصلوا لاحلامكم كل شيء ممكن تحلموا فيه الله زرعه براسكم والله اصلا خلق الاحلام ما بتنكمش بالايد هيدا الحكمه منه لهيك اي حدا بيقول لكم انه الطريق صعب قولوا له اوكي الطريق صعب بس الحلم منه مستحيل والوصول للحلم منه مستحيل على امل انه نوصل لمطرح بمجتمعاتنا العربيه نكون كلياتنا قادرين نوصل لاحلامنا باقل ضرر ممكن ونكون كمان عم نخدم بلداننا ونخدم مجتمعاتنا بشكل بيليق ببلداننا وبيليق بمدننا وبيليق بمجتمعاتنا اللي مرق عليها أصعب الظروف
1: شكراً شكراً إبراهيم
2: شكراً أيها
1: بسطنا بوجودك
2: أنا انبسطت أكثر على أمل شكراً روز على أمل أنه نرجع نجي مرات ومرات على الشام وأصلاً موعود بإني زور حلب قريباً يعني
1: مئة أهلا وسهلا
2: إن شاء الله ما تخطفني حلب من الشام يعني أنا دائماً

0: لا ما في شيء بيخطفك من الشام، ما في شيء رح
1: يخطفك ابدا من الشام. ابدا يعني الشام بالقلب والسوام بالقلب كمان.
0: نورت سوريا ونورت صلاح سوريا.
1: شكرا لك بس شكرا
0: ايها. هلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لفقره التربيه، خليكم معنا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: رجعنا لكم مشاهدينا في موضوع صغير بحياة الطفل، بس ممكن يكون أول درس حقيقي له بإدارة المصاري هو المصروف.
1: أكيد، من هون بتبلش الأسئلة، بأي عمر لازم نعطي الطفل مصروف؟ قديش لازم نعطيه؟ وهل من الأفضل نعطيه مبلغ يومي، أسبوعي، ولا حتى ممكن حسب احتياجاته؟
0: هلا القصة ما بتوقف هون، لأنه أحيانا الطفل بيصرف مصروفه كله بأول يوم، بعدين بيرجع لعند أهله بيقول له خلصت المصاري، صار بدي غيرها. هلا هون شو بنعمل بقى؟
1: هون في سؤال حساس، يعني هل لازم المصروف يكون مكافأة مقابل مثلا ترتيب غرفته، مساعدته بالبيت، ولا في أشياء لازم يعمل الطفل أساسا هي بدها تكون جزء من مسؤولياته لحتى يتعلمها لبعدين أنه يعملها بدون مقابل؟
0: صحيح،
1: يعني مو لأنه بس عليه مكافأة.
0: لنحكي أكثر عن كل هاي التفاصيل، كيف فينا نحول المصروف من مصدر مشاكل بالبيت لفرصة لنعلم الطفل المسؤولية والاستقلالية. معنا الاختصاصية التربوية آية رباط. صباح الخير آية.
2: صباح
0: الخير. أهلا وسهلا.
1: صباحك آية، أهلا وسهلا فيكي.
0: طيب هلا بأي عمر بيكون الطفل جاهز لحتى يستلم مصروفه، إن كان مثلا نعطيه شهرية أو أسبوعية؟
2: تمام، بعمر 5 إلى 7 سنوات هون الطفل بيكون جاهز لأنه يستلم مصروف، ولكن الجاهزية أهم من العمر. كيف بيكون الطفل جاهز؟ لما أنا كمربي بشتغل عليه من لما بيكون عمره 3 سنوات، بعلمه مفهوم المال، ببلش فهمه هذا الشيء يعني بشكل كتير بسيط ومن خلال اللعب. هون بقى لما بيصير عمره 5 إلى 7 سنوات هو جاهز يكون عنده مصروف، طبعا تحت إشراف المربي.
1: أكيد تحت إشراف المربي وتحت إشراف إنه نحن عم نعطيك هذا المصروف، بدك تعرف كيف تستغله.
2: تمام، تعرف كيف في إدارة مالية. صحيح،
1: يعني هو لازم من أول ما يستلم المصروف، خلينا نقول من عمر 5 سنوات 6 سنوات على فرض، شو هي الخطوات اللي لازم الأهل فعلا يعلموه للطفل إنه إحنا أعطيناك هدول المصاري، أنت لازم تديرهم بكذا وكذا وكذا؟
2: تمام، هلا نحن ببداية بنشتغل على المصروف اليومي وخصوصا بالأعمار
1: المصروف اليومي.
2: تماما، وبداية تعليمه للإدارة المالية هو ما غير قادر لسه على أنه يستلم مصروفه كأسبوعي، فنحن بنعطيك بشكل يومي. هون بيكون في متابعة أنه وين عم يصرفون، معليش أنا هون لازم يكون في رقابة من الأهل. لما بقى بحدود العمر 8 سنوات فما فوق هون هو صار جاهز، صار عنده قادر على التخطيط، قادر يتخذ قرار بمصروفه، قادر يفهم مفهوم الادخار ويشتغل عليه. هون بقى أنا بلش أعطي مصروف أسبوعي.
0: طيب قديش المبلغ؟ يعني هل في مبلغ معين مثلا؟
2: ما
0: يعني حسب عمره وحسب احتياجاته، حسب قديش ممكن يشتري باليوم مثلا؟
1: صح، الوضع المادي كمان
2: ما في حق مبلغ معين أو قاعدة عامة بتمشي للمصروف، بتمشي بكل الأسر، بترجع لعمر الطفل، وضع الأسرة. بس أهم شيء نحن ناخذ نقطتين يعني بعين الاعتبار في حال نحن عم نحدد مصروف الطفل. أول نقطة أنه يكون المصروف ما يضغط على ميزانية الأسرة. النقطة الثانية أنه أنا فرق بين المصروف وبين تكاليف الاحتياجات الأساسية للطفل، من ثياب، من أدوات مدرسة، من مواصلات ممكن. يعني هون هدول الأشياء مهم، الأهل مسؤولية الأهل أنه هنين يوفروها، مو أشياء قد يحرم منها الطفل في حال هو أخطأ بإدارة مصروفه الأسبوعي.
1: أكيد، بس في ببعض الأحيان بيكون الأهل بحاجة أنه يعلم الطفل شو هي الأشياء يلي هو بحاجة أنه يشتريها.
2: صحيح،
1: والأشياء يلي بده إياها
2: طبعاً.
1: فبحاجة هنا للأهل أنه يعلموا طفلهم كيف يصرف مصاريه بطريقة صحيحة.
2: هذا بيجي بالمواقف الحياتية البسيطة اليومية، لما أنا كل موقف بسأل طفلي هل هذا الشيء ضروري؟ طيب هل هو شيء نحن منحبه وبيوفر لنا السعادة، بس في حال نحن ما قدرنا نجيبه هو شيء ثانوي، في حال ما كان معنا المال الكافي هو شيء ثانوي؟ هون بقى بتترتب عند الطفل الأولويات، بيفهم مفهوم الادخار بس على بالمواقف الحياتية اليومية، يعني هو شيء متراكم خلينا نقول.
0: طيب إذا نحن أعطينا الطفل مصروف أسبوع وشاف شغلة عجبته وحط كل هاي المصاري في حق هاي الشغلة وندم بعدين، شو لازم نساوي؟ منعوضه ولا منقول له لا أنت تحمل نتيجة قراره؟
2: غالبا منخليه يتحمل مسؤولية غلطه وقراره ونتيجة قراره. بس في حال إذا الطفل أول مرة بيتعرض لهذا الموقف، أنا فيني عوض هذا الشيء بطريقة غير مباشرة، ممكن أعطيه مكافأة على شيء معين وعدته فيه من قبل، ممكن أقول له أنه أنا رح دينك وبتردي لي هون من مصروف الأسبوع الجاي.
0: حلوة هي.
2: خليه يتعود،
0: لأنه رح يرجع.
1: بيطلب سلفة، خليه يطلب سلفة.
2: تمام، وخصوصا إذا هو كتير قليل ليصير معه هذا الموقف، في حال تكرر هذا الموضوع لا أنا ما بعود ولا بعطي مكافآت، خليه يتحمل نتيجة غلطه.
1: لا، بنرجع آية للسؤال مثير للجدل بالفترة الأخيرة، هل صح أنه الأهل يعطوا المصاري للطفل أو يعطوه مقابل لترتيبه لغرفته او لانه درس مثلا اليوم منيح التزم بدوام المدرسه. يعني هي المسؤوليات الواجبه على الطفل.
2: اكيد لا، اكيد لا. انا اليوم كثير ضروري اوصل رساله لطفلي لما بيقوم بمهمه معينه بالبيت ولا من مسؤوليات المنزل هو عم يقوم فيها، لانه هو فرد من افراد هي العائله، لانه نحن عائله واحده، مو لانه في لها مقابل او لها اجر. فكثير ضروري توصل هي الرساله للطفل.
0: وآية في موضوع كمان حساس شوي هو المقارنة. يعني إنه طفل مثلاً أخذ 100 ليرة عم يشوف رفقاته عم ياخذوا 200، فكيف ممكن نفهمه إنه يعني هي احتياجاتك أنت كطفل وغيرك هو لا عم ياخذ شيء أوفر عن احتياجه، ومشان ما يحس حاله أدنى منه.
2: تمام.

0: فعلا بيكون معه وجهة نظر يعني. فأنا لما بسمع رأيه وبقعد معه جلسة حوارية ومنحكي ومنرجع منعيد الحسابات من أول وجديد, بحس إنه هو رأيه مسموع.
1: صحيح.
0: نوعا ما بيصير معي مرن أكثر بهذا الموضوع.
1: أكيد, ومع الوقت أكيد بيستفاد
0: تماماً
1: من كل هاي النصائح ومن كل هاي التجارب اللي نحن على طول كنا مشرفين عليها من الأخصائية التربوية أيا رباطة. بدي أشكرك كثير على هاي المعلومات, نورت صباح سوريا.
2: شكرا لك. أهلا
0: أهلا, شكرا على الاستضافة الحلوة.
1: هلا مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع سوا لفقرة الجمال مع سامة ناولو, خليكم معنا.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه, والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان, انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان تستحق اليوم دستور بلق فيها تحجم الحقيقة.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
5: منيح لها التقرير، كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. لما نحكي عن جمال البشرة غالبا أول شيء بيخطر ببالنا الكريمات والسيرومات وماسكات العناية بالبشرة، بس الحقيقة أن العناية بالبشرة مو دائما بتبدأ من برا، أحيانا ممكن تبدأ من المطبخ، وخاصة بالصيف ومع الحر والتعرق في بيكون حاجة، يعني حاجة ماسة للترطيب. ممكن يكون أكيد فينا نحضر مشروب بسيط ولذيذ وبنفس الوقت غني بمكونات غذائية بتدعم صحة البشرة من الداخل.
1: اليوم رح نحكي عن شيء اسمه سموذي الجمال، كيف نحضره سوا ونتعرف على المكونات الموجودة فيه، فوائده، وكيف ممكن نعمل تركيبة متوازنة بعيدا عن الوصفات العشوائية والترندات. مع صيدلانية سما ناولو. صباح الخير سما.
0: صباحك سما، اهلا وسهلا فيك.
1: شو هذا سموذي الجمال، وهل فعلا فينا نحضر مشروب هيك يعطينا هاي الإشراقة؟
2: بصراحة هذا السموذي بالذات في له سر بحياتي أنا، انه من لما كنت صغيره ماما كانت بتشربني اياه، وبعدين فعلا انتبه انه دائما الفتره اللي ما بتقطع لي اياه يكون وجهي مورد. هلا طبعا هو بده استمراريه، بس بعدين وقت صرت بعدين صيدلانيه وبلشت ادرس اكثر بالمكونات صرت شوف قديش انه فعلا هو فيه مكونات لصحه البشره خياليه وخارقه. وانا وصغيره دائما كانوا رفقاتي يقولوا لي بشرتك كثير حلوه، مع انه انا كنت صغيره. فبعتبر انه البشره عندي بلشت من الغذاء،
1: الداخلي،
2: وبعدين كملت بال شغلات الثانية والكريمات والمستحضرات وهدول القصص،
0: بس الأساس كان الغذاء.
2: الأساس هو الغذاء، ولهيك أنا هاد من أكثر أسرار نظارة البشرة يلي بشوفهم.
1: طيب خلينا نتعرف على هاي المكونات.
2: رح نتعرف على المكونات. أول شيء عنا الجزر الفريش
0: معصور. هلأ
2: تمام، أنا عاصرته هون لأنه بده عصارة الجزر. تمام، تقريبا بدي كاستين. هلأ أنا رح أحكي لكم أول شيء المكونات، بعدين نحكي كل مكون شو بيعمل.
1: أوكي.
2: عندي العصر الجزر الفريش وهو بديل الريتينول الطبيعي، في عندي الشوندر المسلوق، عندي البرتقال، وعندي الزنجبيل.
0: زنجبيل تازة.
1: هو الغريب الزنجبيل يعني.
2: صحيح. وآخر شغلة يلي بحب للتحلاية بحط عسل طبيعي.
1: أوكي.
2: بس هو هيك كتير طيب.
0: تمام.
2: نحكي حطهم وأحكي لكم كل واحدة شو بتعمل، بعدين بنخلطهم.
0: نبلش بالجزر.
2: حنبلش بالجزر.
0: بدك تحطي الكاستين تبع الجزر؟
2: تمام، رح نحط الكاستين. هلا الجزر هو فيه فيتامين اي، فيتامين اي للبشره بيساعد على تجديد الخلايا بشكل كثير حلو، بيحميني من التجاعيد لقدام بشكل كثير رائع. فالجزر هو مكون رائع للبشره، انا لازم ما اقطعه ابدا من روتين حياتي. هلا انا بس عصرت الجزر وصار عندي تقريبا هي الكميه، بحطها بالخلاط وبلش حط المكونات الثانيه. ثاني مكون عندي الشوندر.
0: الشوندر
2: كمان بيدعم حاجز البشره بشكل كتير حلو لانه بيحارب الجذور
0: وبيدعم صحه الدم. الشوندر كمان
2: صح كمان. هلا على فكره هذا مو بس للبشره، يعني هذا للجسم كاملا هو رائع،
1: يعني معناته فيه مضاد اكسده عالي.
2: طبعا فيه مضاد اكسده عالي،
1: مضاد للجذور الحره،
2: مضاد للجذور الحره، بيدعم البشره بشكل رائع.
0: مع الكاستين
2: ونحط كتير كتير كتير حلو.
0: مع الكاستين بنحط كل الكمية.
1: هلا الجذور الحرة للي ما بيعرف هي اللي إذا انتركت يعني ممكن تسبب مرض السرطان.
2: صحيح 100%. فهو حتى بيدعم صحة القلب والدم كمان. فهلا بعد ما حطينا الشوندر رح نحط البرتقال. هلا البرتقال
0: بنحط كل الكميات اللي
2: بنحطهم سوا،
0: فينا مثلا حسب شو مكون بنحبه اكثر من الثاني.
2: طبعا فينا نقلل ونزود حسب نحن شو بنحب اكثر. هلا البرتقال هو غني بالفيتامين سي، وطبعا الفيتامين سي يعني هو رائع للبشره كمان. انا بحب احطه، شايفين هذا الابيض اللي عليه، بتركه لانه هو غني بالالياف، فكمان مفيد لجسمي كثير كثير كثير ولمعدتي وجهازي الهضمي.
0: ايهم هذا برتقال ابو سره.
2: تماما. بعد ما حطيت البرتقال رح حط زنجبيل، ما رح كتر كتير مشان ما يصير حرق.
1: أيوة
2: تماما. الزنجبيل كمان فيه مضادات أكسدة كتير رائعة، وكمان مضادات للالتهاب طبيعية. فأنا إذا كنت عم أعاني من حالات التهاب بجسمي متكررة، حبوب، هدول القصص، الزنجبيل رح يكون حل
0: زنجبيل
2: كتير خارق لإلي. هلا يلا نخلط.
0: يلا نخلط سوا،
1: بس تأكدوا انه تسكرت مزبوط.
0: بس خلينا نتأكد انه تسكرت مزبوط مشان ما نتملى كلياتنا جزر.

0: وشو وندر على الهواء.
1: يلا
0: يلا بسم الله. ما تذكرت مظبوط؟
1: لا لكن
2: لا هي تذكرت. اوكي هي الكمية ايه كان.
0: هي ممكن الكمية تكون كبيرة ولا ما دخل؟
1: تمام.
2: يلا قصة خلطة.
1: استنتنا هون.
0: يلا خلطة واحدة.
1: تمام. البيت بدنا نحضره بس بدون ال
0: حلو.
1: هي.
0: ولا يهمك بسيطة.
1: تمام. رح وقف خلط.
2: طيب هلا هيك بنكون نحن حصلنا على مشروب يعني متوازن وفيه أغلب
1: 100% رائع للبشره ولصحه الجلد ولترطيب جسمي وبنفس الوقت لصحه جسمي انا.
0: لا حتى لونه يعني لونه مبين
1: وما فيه سكريات ابدا. هلا شايف
0: غالبا السكر فيه بيكون طبيعي هون.
1: هلا هون ما فيه ابدا
2: معتمد على البرتقال.
0: معتمد على البرتقال.
1: تمام. الطعمه حلوه 100% طبيعيه. بقدر ضيف معلقه سكر ما بتعمل لي شيء ابدا وما بتضايقني ابدا. هلا هذا جاهز. فيني اتركه هيك مثل السموذي فيه قطع من الفواكه وفيني اني اخلط اكثر لحتى يصير متجانس 100% بدون اي قطع.
2: طيب اذا بدنا يكون غني اكثر شو ممكن نضيف عليه مثلا كبذور او
1: هلا بصراحه هو هيك رائع ولكن في طيبه في شغله سر اذا بقدر اكل جنبها بنزيد لي من الامتصاص.
2: اكل جنبها.
1: تمام. أوكي. اذا باخذ 3 حبات لوز مع هذا العصير مش يعني باكل اللوز وبشرب العصير بزيد لي امتصاص البيتا كاروتين الموجود
2: بالجزر
1: وهذا الشيء بيعطيني.
0: ناكل لوز
1: جنبه.
0: هلا انا لك لازم ادوقها لايهم.
1: لازم
0: تقول له كاسه لايهم. لا عن جد كثير طيبه.
2: هلا انا راح اتنازل عن حصتي للمخرج.
0: المخرج لانه حاقد علينا بالجاليري.
2: هي لك يا استاذ عمر تفضل هلا بس تطلع.
0: انا عم جاكره للمخرج اشرب هيك قدام الكاميرا.
2: طيب اذا بنحكي بشكل عام انه هل في انواع ثانيه مثلا خضره؟ في ناس ما كثير بتحب الفواكه وهذا الطعم الحلو. مثلا اذا بنروح هيك شوي للخضره شو ممكن افيد شيء للبشره؟
1: هلا تقريبا اكثر الخضره بتروح من الاكل اكثر من اني انا اعملها سموذيز اشربها بشكل يومي. بس دائما اكيد الخضره كمان في عندنا الورقيات كثير فيها مضادات اكسده. فانا دائما بمرق بنهاري سلطه الظهر. هي ابدا ما لازم نستغني عنها كرمال انا اكون عم اخذ وغذي حالي بمضادات اكسده وفيتامين سي اللي موجود بالفليفله كمان. يعني الورقيات والفليفله وعندي كمان مثلا الخيار كلهم هدول كثير داخليا بده ينعكس على بشرتي. يعني مثلا انا وقت تجي لعندي الصبيه ويكون في عندها حب شباب اول شغله بسالها اياها هو شو نظام اكلك.
2: تمام.
1: لانه دائما انا عندي
2: بينعكس
0: صحيح
1: من داخليا على البشره. الزيوت المهدرجه اللي موجوده بالشيبسات اللي موجوده باكلات السوق هدول كلياتهم بدهم ينعكسوا بطريقه او اخرى على بشرتي. فانا اذا بكون مو بس انا ما عم استخدم هدول وعم غذي بشرتي بكل الشغلات العكسيه اللي هي فيها لا بالعكس مضادات للجذور الحره مضادات هالاكسده كلياتها قويه مثلا مثل الريتينول الطبيعي اللي موجود بالجزر. فانا بالمقابل بدي الاقي نتيجه كثير حلوه على بشرتي لانه انا جسمي وجهازي الهضمي كلياته ارتاح.
0: اكيد اكيد بالنهايه فعلا العصير بارد وخفيف
2: وتخيل
0: الكل رح يحبه
1: 100%.
0: تخيل الكل رح يحبه. سامة هلا ذكرتي الخضرة بدي اسألك سؤال جانبي شوي مع ام ضد عصير السبانخ؟
1: عصير السبانخ هلا انا بصراحة ماني مجربته انه
2: اشياء انا مع السبانخ يتاكل
0: يعني انا مع السبانخ يتاكل ما يصير.
1: هو رائع يعني كأكل اكيد وفوائده رائعة كثير كثير غنية وطيبة بس يعني كعصير ما بعرف انه تقبلنا له يعني فلا ممكن انه نحن نمرقه باكلنا يعني. لكن في شغله انا دائما
0: في القدام بيقولوا انه السبانخ لما ينقلها مع بصل بتروح فوائده فتعالوا نعصر لكم اياه واشربوه
1: هلا ممكن
0: بيعزمونا.
1: هلا بدي اقول لك انه انا دائما بحب الاعتدال بكل شيء. يعني انا مثلا سته لماما هلا بدها تضحك على هي المعلومه انه هي دائما مثلا كانت تعمل لهم عصائر وهي فعلا كثير كثير مفيده بس مثلا تحط لهم البصل مع الجزر فتلاقي مثلا انه طعمته غير مقبوله. هلا هن بيستفيدوا كثير بس انا دائما بالاعتدال يعني ما اخذ شغله مثلا انا ما اقدر اتقبلها
2: تماما
1: وتلعي نفسي منها مشان فوائدها.
2: يعني كنا عم نحكي قبل شوي بفقرة التغذية

0: انه كل شيء بالاعتدال وكل شيء يكون حسب نفسيتنا ونحن مبسوطين ومرتاحين لما عم ناكل وما يحسسنا بهذا الضغط النفسي او التوتر لانه حيفرز لنا هرمونات التوتر وحياثر سلبا.
1: تماما. يعني انا اذا بدي اجي اخذ شيء لجمالي فانا اكيد اول شغله مثل ما انت قلت الارتفاع الكورتيزول اذا انا توترت شغله انا بدي اشربها غصب عني وانا مو حاببتها ومتضايقه فانا ما عم كون انه انا عم روق واخذ شيء هيك لحتى تصير احلى.
2: صح.
1: ولكن مثلا شيء طيب ومفيد وما فيه سكريات بقدر انا مرقه بنظامي الغذائي لحتى انا اكون مرتاحه بنفس الوقت من جوا هو يفيدني.
2: والنهايه الراحه النفسيه هي اساس الجمال وكمان انه ما في مشروب سحري خلينا نقول بيخلينا نصير اجمل بيوم وليله. هو روتين بسيط مع شويه راحه واكيد كلياتنا بنصير احلى بصير في عنا اشراقه اكثر.
1: صحيح 100%.
0: شكرا سما يعطيك العافيه.
1: شكرا لكم.
2: ثانك يو لك سما.
0: مشاهدينا الهون بتخلص فقراتنا، شوفونا بكره بنفس الوقت مع مواضيع وحكايات جديده. الى اللقاء.
2: اكيد نتمنى لكم نهار رايق برفقه الاهل والرفقه. باي باي.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدسة

0: عادتك تصنع الخبر.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: هروب بشار الأسد من دمشق
9: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
10: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
11: من تلفزيون سوريا،
9: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
12: ختام النشرة في أمان الله.
13: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24 على 24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. الأمن الداخلي باللاذقية يفتح تحقيقا في ملابسات توقيف الشاب محمد غميرة، وعائلته تقول إن وضعه الصحي تدهور عقب دخوله مخفر الحفة. رئيس الاستجابة الطارئة بدير الزور يكشف عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات 70 سنتيمترا، ويؤكد أن الأوضاع ما تزال تحت السيطرة. السورية للبترول تقول إن هناك انفراجة تدريجية بأزمة الوقود، وتتحدث عن ضخ كميات إضافية من مستودعات بانياس باتجاه المحافظات. مطار دير الزور يستعد لاستقبال أول رحلة جوية لناقل أوروبي الشهر المقبل، وهيئة الطيران تقول إنها ستكون من مدينة كولن الألمانية.

أمن الداخلي في اللاذقية فتح تحقيق في ملابسات توقيف الشاب محمد حسام الدين غميرة وما آل إليه وضعه الصحي خلال توقيفه في قسم شرطة الحفة على خلفية ادعاء بسرقة مبلغ مالي. وبحسب قيادة الأمن الداخلي فإن التحقيق يشمل التحقق من ظروف التوقيف ومدى توافقها مع الأصول القانونية مع مراعاة الوضع الصحي للشاب الذي يعاني من مرض الناعور. وبحسب رواية عائلته كان الشاب في حالة صحية مستقرة عند دخوله المخفر، غير أن العائلة تسلمته بعد أيام من مشفى الحفة وهو يعاني من نزيف في ساقه وحالته متدهورة، لتنقله إلى المشفى الوطني ثم إلى مشفى تشرين الجامعي حيث أظهرت الفحوصات وجود نزيف دماغي.

0: وينضم إلينا من اللاذقية منير الحاجي، مراسل تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا منير، وعلى ما يبدو أنت معنا من أمام المشفى لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالمعلومات المتوفرة لديك حول الوضع الصحي للشاب حسام غميرة.
1: صحيح ديما، هذا هو مشفى اللاذقية الجامعي الذي نقل إليه الشاب محمد حسام الدين غميرة بعد تعرضه بعد تعرضه طبعا لحالة إسعافية، طبعا تم نقله إلى مشفى الحفا ومن ثم نقله إلى هذا المشفى، مشفى اللاذقية الجامعي هنا. حتى الآن الإجراءات الطبية تتخذ والفريق الطبي يعمل أيضا بما فيه فريق الطبابة الشرعية للوقوف على ملابسات القضية فيما إذا كان محمد حسام الدين غميرة قد تعرض للتعنيف الشديد أو الضرب تسبب ب تدهور حالته الصحيه. طبعا للعلم حتى الان ما وصلنا اليه ديما هو ان هو في حاله صحيه او يعاني من مرض من مرض عدم تخثر الدم، وهذا المرض يتاثر
0: هذا قبل التوقيف، لانه بحسب روايه العائله الشاب كان بحاله مستقره صحيه، لكن ماذا حدث بعد عمليه التوقيف؟ ماذا تقول عائله الشاب؟
1: عائلة الشاب على الفور وفور توقيف الشاب على خلفية ادعاء مالي. طبعا قامت زوجة الشاب وأخوه بحسب العائلة أنهم أبلغوا مخبر الحفا بأن الشاب هو يعاني من هذا المرض وأن هذا المرض درجة خطورته كبيرة، لكن توقف لمدة 3 أيام في الحفا. بعد 3 أيام كان هنالك قرار بإخلاء سبيله، لم تثبت هذه التهمة، تهمة القضية المالية بحقه، لكن تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى مشفى اللاذقية الجامعي. البداية الأولى كانت من مشفى الحفا في المنطقة لتلقي الرعاية الطبية الأولية، ومن ثم تم نقله إلى هذا المشفى هنا في اللاذقية. حاولنا الالتقاء بأهله، وسنحاول بعد قليل ربما التواصل مع أهله، سواء زوجته أو شقيقه أو حتى والده طبعا، للتوصل الى الصوره الكامله للقضيه التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي على مدى 3 أيام الماضيه، بعد ان نشرت عده صور خلال تلقيه العلاج هنا تشير ربما الصور الى وجود كدمات او نزيف في قدمه.
0: هل تبينت الاسباب عن نزيف الدماغي منير؟
1: حتى الآن لم تتبين الأسباب، لكن قضية القضية كانت تثير الشارع العام، وكانت هنالك مطالبة بالتحقيق، فتح التحقيق والمحاسبة، وهذا ما حصل بشكل فعلي. قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية وحتى محافظ اللاذقية كان يتابع هذه القضية عن كثب وطالب بفتح تحقيق. طبعا التحقيق جاري، وأكدت وزارة الداخلية في بيانها فيما إذا كان هنالك تعرض الشاب بشكل فعلي لانتهاكات صارخة من قبل مخبر الحفا، سيتم توقيف العناصر وسيتم أيضا العمل على محاسبتهم بشكل سريع جدا، لأن وزارة الداخلية وفي بيانها أكدت بأن سلامة الموقوفين هي أولوية، وهنالك بروتوكولات معينة بما إذا كان تم خرقها في التعامل مع الموقوفين وأيضا خلال فترة التحقيق. لكن ما نستطيع قوله ديما، حتى هذه اللحظة المريض يتلقى العناية، لم نستطع الوصول إليه بسبب حالته الصحية الآن في الوقت الحالي. ريثما تستقر الحالة الصحية سنلتقي بها أيضا. تعرض لي كانت هنالك قضية مالية بحقه، توقف على أثرها في مخبر الحفا لمدة 3 أيام، وبعدها بعد قرار إخلاء سبيله قامت عائلته بنقله إلى المشفى، وقالت أن هذا المرض مرض الناعور خطير جدا، وقد تسبب له تدهور الحالة الصحية بشكل كبير، مما استدعى نقله إلى العناية الطبية المركزة أيضا هنا في مشفى اللاذقية. هذا كل التفاصيل، هذه كل التفاصيل حول القضية التي أثارت الرأي العام في اللاذقية في خلال الأيام القليلة الماضية.
0: أشكرك جزيل الشكر منير الحاجي، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من اللاذقية. أعلنت عدلية حلب وفاة السيدة وطحة العماش إثر الاعتداء الذي تعرضت له في مشفى ميديكالز بمدينة إعزاز أول أمس، موضحة أن الاعتداء أدى إلى توقف جهاز التنفس الموجود على سرير المريضة ما تسبب بوفاتها لاحقا. وأضافت العدلية أن النيابة العامة في إعزاز باشرت الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادثة، وكانت وزارة الصحة قد دانت الاعتداء وقالت إنه جاء بسبب وفاة أحد المرضى، مشيرة إلى أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على العاملين الصحيين أو المنشآت الطبية. قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا إن الإدانات الصادرة في دمشق بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب وعدد من رموز النظام المخلوع ليست سوى جزء من عملية القطيعة مع الماضي. أضافت أيضا أنه من غير الممكن التقليل من أهمية الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الرابعة بحق رموز نظام الأسد المخلوع، مشيرة إلى تحديات يواجهها القضاء السوري بعد سقوط نظام المخلوع. وأوضحت اللجنة أنها ستتابع أي إجراءات استئناف قد تتخذ لاحقا، لافتة إلى ضرورة امتثال جميع الإجراءات لضمان المحاكمة العادلة. أعلنت قوى الأمن الداخلي في دير الزور القبض على خالد خلف العلي، أحد فلول النظام المخلوع المتورطين في قمع المظاهرات خلال الثورة السورية. وأوضحت أن العلي كان يشغل رتبة مساعد أول في فرع أمن الدولة بدير الزور، كما تولى مهام استخبارية منها إدارة مكتب رئيس الفرع ورئاسة قسم الأديان المسؤولة عن مراقبة المساجد والخطباء ورفع التقارير الأمنية بحقهم. وبحسب البيان، أثبتت التحقيقات مشاركته الميدانية المباشرة في قمع المتظاهرين المدنيين منذ انطلاقة الثورة والقتال إلى جانب قوات النظام البائد في معاركه. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن اللواء السابق في جيش النظام المخلوع عادل عيسى مثل أمام القضاء اللبناني على خلفية ملف وارد من القضاء السوري يتضمن طلب استرداده. وبحسب الوكالة، فقد أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف وجاهية بحق عيسى، وذلك بشبهة القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الوفاة، إضافة إلى إثارة الاقتتال الداخلي والطائفي. وأشارت الوكالة إلى أن القضاء اللبناني يدرس حاليا طلب استرداد عيسى على أن يتخذ مطلع الأسبوع المقبل قرارا بشأن تسليمه إلى السلطات السورية من عدمه. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية صيصون في حوض اليرموك بريف محافظة درعا الغربي. وأضاف مراسلنا أن القوات الإسرائيلية المتوغلة تضمنت نحو 12 سيارة عسكرية غطتها 3 طائرات مسيرة. يأتي ذلك بعد توغل قوة الاحتلال بآليتين عسكريتين في عدد من المناطق بريف القنيطرة قبل أن تنصب حاجزا مؤقتا وتحتجز راعيي أغنام وتخضعهما للاستجواب، ثم تفرج عنهما وتنسحب من المنطقة. هذا وأخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع في أراض عشبية ببلدة الرفيد في ريف القنيطرة إثر إطلاق قنابل مضيئة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب توغلها في المنطقة. وبحسب الدفاع المدني، تمكنت الفرق من تطويق النيران ومنع امتدادها إلى المساحات المجاورة قبل السيطرة على الحريق بالكامل من دون تسجيل إصابات. كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة تنفيذ ضربة جديدة ضد أهداف في سوريا، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف تنفيذها. وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الخطوة تأتي بالتزامن مع تنامي العلاقات بين واشنطن وأنقرة، مضيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على تعزيز حضور بلاده في سوريا بموافقة الرئيس أحمد الشرع وترامب. وأشارت القناة إلى أن موقف الرئيس الأمريكي يعكس تراجعا في مستوى التنسيق بين واشنطن وتل أبيب مقارنة بفترات سابقة.

0: قال رئيس الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس إن منسوب مياه نهر الفرات ارتفع إلى 70 سنتيمترا نتيجة تدفق المياه من سد كديران. وأوضح عباس في تصريح لتلفزيون سوريا أن كميات المياه الواردة من تركيا ارتفعت تدريجيا إلى 1300 متر مكعب في الثانية، مع توقعات بإطلاق 750 مترا مكعبا في الثانية خلال الأيام القادمة، ما سيرفع منسوب النهر بنحو 1.20 سنتيمترا. وأكد أن الوضع ما يزال تحت السيطرة، وأن الارتفاع المتوقع في منسوب النهر يبقى ضمن الحدود التي استوعبتها أعمال التدعيم المنفذة خلال الفيضان السابق. كما نفذت لجنة الاستجابة الطارئة بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية أعمالا احترازية لتدعيم الجسر الترابي في دير الزور بالتزامن مع ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت محافظة دير الزور أن الأعمال شملت إنشاء ساتر ترابي على الجانب الغربي من الجسر بهدف تدعيمه وضمان استمرارية حركة العبور بين ضفتي نهر الفرات. هذا وحذرت وزارة الزراعة المزارعين في الرقة ودير الزور، لا سيما القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات، من ضرورة أخذ الحيطة والحذر نظرا للزيادة التدريجية المرتقبة في كميات المياه الممررة من سد كديران اعتبارا من اليوم السبت. ودعت الوزارة المزارعين إلى نقل المحركات الزراعية والمعدات والآليات الموجودة على ضفاف النهر إلى أماكن آمنة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المضخات والمنشآت الزراعية القريبة من النهر، كما حثت أصحاب المسامك على تأمين معداتهم ومنشآتهم تحسبا لارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة الجريان وتجنب الاقتراب من ضفاف النهر أو مجرى المياه خلال فترة زيادة التصريف. وينضم إلينا عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دير الزور. مرحبا بك معنا عهد، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذه التحذيرات، وكيف يبدو الوضع فيما يتعلق أيضا بالتوقعات أو حجم الزيادة المتوقعة في كميات المياه الممررة من سد كديران.
1: تحية لك ديما والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة التدابير بدأت أو يعني اتخذت من قبل محافظة دير الزور عبر لجنة الاستجابة الطارئة المؤلفة أو المكونة من 9 مديريات في محافظة دير الزور، لعل أبرزها مجلس مدينة دير الزور، الشرطة المدنية، قوى الأمن، مديرية الصحة وغيرها من المديريات، الدفاع المدني وغيرها، للاستجابة الطارئة لمثل هذه الحوادث والكوارث كذلك الأمر. في المرة الماضية عندما ارتفعت مياه نهر الفرات إلى منسوب غير مسبوق ربما منذ 30 عاما، كانت الأضرار كبيرة جدا، لعل أبرز الأضرار هي طالت الجسور يعني انتهاء عمل الجسور أو انجراف الجسور بمياه نهر الفرات، تنقطع الضفتين عن بعضها، وكما هو معلوم أن دير الزور يفصلها عن بعضها عن ضفتيها هو نهر الفرات، ويوجد جسور بدائية موجودة على ضفتي الفرات. الآن الخطر الحقيقي هو على الجسور بالدرجة الأولى. الجسور في دير الزور هي التي خرجت عن الخدمة قبل حوالي 10 سنوات أو خلال سنوات الثورة، أعيد بناء جسور بدائية كالجسر الترابي الذي هو على بعد نحو 300 متر فقط منا باتجاه الشرق. هذا الجسر هو عبر يعني شكله الهندسي هو قساطل و عليها ردم من التراب وغيرها من بقايا يعني الأنقاض، فيعني يعتبر هو جسر بدائي يعمل وتتم عملية تدعيمه بين الفينة والأخرى. أما بارتفاع مياه نهر الفرات قد تكون المخاطر أكبر وربما ينجرف كما المرة الماضية، ولكن يعني ما تزال التدابير والاحتياطات وانتشار أيضا يعني فرق الاستجابة الطارئة على ضفاف نهر الفرات عند المناطق التي يعتقد بأنها ستحدث عندها بعض الإشكالات. هذه بالدرجة الأولى، كذلك الأمر الجسر الحربي الذي ربما إذا ارتفع نهر الفرات إلى منسوب أعلى من ذلك قد لا يخرج عن الخدمة لكنه يتعطل، يعني قد تتجاوزه المياه ولا يمكن العبور عبره حتى تنقص المياه مرة أخرى، ويعتبر هو صالح للعمل لأنه بالأساس هو مخصص لمثل هذه الأعمال وسمي بالجسر الحربي. هناك أيضا في مدينة العشار على بعد 70 كيلومتر باتجاه الشرق يوجد جسر رسمي، ولكنه تعرض في أوقات سابقة لثلاث ضربات يعني أخرجته عن الخدمة، وتمت عمليات إعادة تأهيله عبر ردم ويعني قساط كذلك الأمر، لكنها أيضا تخرج عن الخدمة بعض الأحيان وتتم عمليات تدعيم ما بين الفينة والأخرى. لكن بارتفاع منسوب نهر الفرات وسرعة جريان المياه ربما أيضا يخرج عن الخدمة ويحتاج إلى صيانة دورية في خلال هذه الفترة التي ربما تصل إلى أسبوع كامل بارتفاع المياه. وعند الحدود العراقية يوجد الجسر الأخير وهو جسر الباغوز أو جسر البوكمال الباغوز الذي يربط الضفتين، وهو أقرب على الحدود العراقية، لا يستخدم ككثافة يعني جسر دير الزور، جسر الميادين، جسر العشار. هذه المناطق يوجد فيها كثافة سكانية ويعني يعتمد عليها بشكل كبير، وجسر البوكمال يعني يعتبر هو يعني يخدم فقط مدينة البوكمال وباتجاه يعني ريفها كالباغوز، السوسة، شعفة، هذه المناطق التي هي تتبع للريف ربما ليست يعني ليس ذو أهمية كالجسور التي ذكرناها قبل قليل. في الدرجة الثانية الأمر الأكثر خطورة هو على محطات المياه، وهي في المرة الماضية يبلغ عدد محطات المياه في دير الزور 210 محطات، خرج منها 86 محطة عن الخدمة، بعضها كانت يعني قد يعني تضررت بشكل كبير، وحتى محطة الفرات العملاقة التي تعد ثاني أكبر محطة في الشرق الأوسط بحسب مدير المياه في دير الزور أيضا تضررت بشكل كبير، على الرغم من كل يعني المحاولات التي قامت بها مؤسسة مياه شرب وصرف الصحي وغيرها من الفرق، لكنها أيضا تضررت. فإذا بخروج محطات المياه لا قدر الله فإن كثير من المناطق لا تصلها المياه، وهي بالأساس قد تصل المياه إلى بعض المناطق ربما يوم خلال كل أسبوع أو أكثر من ذلك، فهذه مشكلة أيضا ثانية تعتبر هي من المخاطر. بما يخص الزراعة، هناك بعض الأراضي هي قريبة من مجرى نهر الفرات وتحديدا في ريف دير الزور الغربي، هذه الأراضي هي تعتبر قريبة من سطح يعني النهر، ليست كما الريف الشرقي ربما مرتفعة قليلا، قد تكون هناك أضرار في المحاصيل الزراعية في هذا الموسم وأيضا بعض الآلات أو المحركات، لكن تعتبر يعني الأضرار لن تكون كبيرة. كذلك الأمر بما يخص الثروة الحيوانية، أكثر الناس هنا في دير الزور يعتمدون بيعني مرابط المواشي وغيرها على مقربة من نهر الفرات للاستفادة من مياه النهر ليعني سقي هذه المواشي، وربما يضطرون الآن إلى إخراجها إلى مناطق أخرى ريثما تنتهي هذه يعني الموجة من ارتفاع مياه نهر الفرات. يعني إذا ما حدثت هناك مشكلات في الجسور ربما تكون الأمور على ما هي عليه، ربما لا تكون هناك كوارث حقيقية كما حدث في المرة الماضية من خسائر في الأرواح ويعني اللوجستيات، ربما يضطر الأهالي إلى استخدام العبارات النهرية إذا ما خرجت الجسور عن الخدمة لا قدر الله.
0: شكرا جزيلا عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. هذا ودعت محافظة حلب لأهالي القاطنين قرب مجرى نهر الفرات إلى أخذ الحيطة والحذر مع ارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة الجريان خلال الأيام المقبلة، وطلبت المحافظة من الأهالي توخي أقصى درجات الحيطة مع زيادة كميات المياه الواردة من الجانب التركي إلى مستويات مرتفعة، وشددت على ضرورة الابتعاد عن مجرى النهر وضفافه وعدم السباحة أو الاقتراب من المياه مع إبعاد الأطفال عن المناطق الخطرة. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في درعا وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين بينهم طفل من جراء حادث سير وقع في وادي الأشعر بعد انزلاق سيارة واصطدامها بجدار أحد المباني على طريق شديد الانحدار. واستجابت فرق الدفاع المدني بمحافظة درعا إلى موقع الحادث ثم أو حيث تولت تأمين المنطقة وإزالة آثار الحادث من الطريق، في حين

إلى المصابون إلى المشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. أعلنت مديرية إعلام حمص وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب صهريج نفط على طريق حمص وطرطوس. أوضحت المديرية أن الحادث وقع إثر انقلاب صهريج كان متجها نحو طرطوس إلى الجهة المقابلة من الطريق، واصطدامه بسيارات مدنية ما أدى إلى اندلاع حريق خلف وفيات وإصابات وأضرار مادية. استجابت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة اللاذقية لآثار الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المدينة، وسط جهود للحد من الأضرار وتسهيل حركة المدنيين. وبحسب المديرية، عملت الفرق على فتح الطرق التي غمرتها المياه وتصريف التجمعات المائية وتنظيف فتحات التصريف وإزالة العوائق، إضافة إلى معالجة آثار السيول. من جانبها، قالت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي إنها استنفرت ورشها الفنية لمعالجة الاختناقات المالية مع متابعة جاهزية محطات الضخ لضمان تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.

0: قالت إدارة إعلام الشركة السورية للبترول لتلفزيون سوريا إن ثمة انفراجا تدريجيا في أزمة المحروقات مع تسجيل تراجع ملحوظ في حدة الازدحام أمام محطة الوقود، وذلك نتيجة حزمة من الإجراءات التشغيلية المكثفة واستقرار تدفق التوريدات. وأكدت الشركة بدء ضخ كميات إضافية من بانياس باتجاه المحافظات بما يضمن استعادة الاستقرار الكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، وأشارت إلى أن الفرق المعنية حالياً تعمل بأقصى طاقاتها على تنفيذ الطلبات وضمان انتظام التوريدات وحركة التوزيع. وتنضم إلينا ماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دمشق، وإبراهيم الخطيب معنا من حلب، مرحبا بكما. أبدأ معك ماريات الحديث عن وضع المحطات، واقع المحطات الوقود كيف يبدو في دمشق؟
1: مرحبا ديما، طبعا أنا أقف أمام إحدى محطات الوقود المتواجدة في منطقة المزة بدمشق. طبعا كما يبدو الوضع خلفي لا يوجد أي ازدحام في هذه الكازية، والدور منتظم، وأيضا لا يوجد أي انتظار طويل، والمادة متوفرة بأنواعها. طبعا هذا حال هذه الكازية كحال معظم كازيات دمشق اليوم، يعني ومن الواضح الانفراج الذي بدأ يشهده قطاع المحروقات. طبعا هذه الكازية منذ يومين كانت تشهد ازدحام بالسيارات يصل إلى مسافات بعيدة، ودور طويل يصل إلى مسافات بعيدة عن هذه الكازية. أما اليوم من الواضح وجود الانفراج، وحتى يعني ليس من اليوم، يعني منذ مساء يوم أمس كان هناك أيضا جولات أو يعني توزيع للمحروقات على معظم الكازيات، ومعظم الكازيات التي كانت قد أغلقت أو أغلقت يعني بسبب نقص المادة وبسبب أن المادة لم تكن متوفرة فيها عادت لتفتح من جديد وتعمل من جديد. طبعا لكن خلال اليومين الماضيين كان هناك أزمة جديدة في قطاع المحروقات، معظم الكازيات في دمشق أغلقت لعدم توفر المادة، والبعض الآخر كان يشهد ازدحام كبير حقيقة. وأيضا في هذه الأزمة حصل بعض الاستغلال لبيع مادة البنزين، علما أنه في الأزمة الماضية يعني كان هناك بيع البنزين بشكل عشوائي، وكان سبب في أو إحدى أسباب تعطل عدد كبير من السيارات. وفي هذه الأزمة لم يكن هناك أي إجراء تنظيمي فردي من قبل أصحاب الكازيات، يعني سواء بتحديد كمية بيع الوقود، يعني ربما تحديد كمية 20 لتر أو 40 لتر لكل سيارة كما حصل في الأزمة السابقة. طبعا الشركة السورية للبترول تتحدث عن انفراج تدريجي في أزمة الوقود، وهذا كما تحدثت يتضح اليوم وحتى منذ مساء يوم أمس. أيضا تحدثت الشركة السورية للبترول عن أسباب هذه الأزمة التي شهدتها الأيام الأخيرة، وقالت أنه كان هناك نقص في ضخ المادة في مصفات حمص، أيضا يعني زيادة الطلب على المادة. أيضا تحدثت عن مسارين لمعالجة هذه الأزمة أو نقص المحروقات الذي يعني بات يتكرر، وتحدثت عن المسار الأول وهو وضع خطة تشغيلية فورية لمرونة الضخ، أيضا العمل على تنويع المصادر وزيادة الاحتياطي، لأنه كما وصفت الشركة السورية للبترول أن المواد الاحتياطية يعني هي في هامش أمان محدود، وأن أي نقص أو أي تعطل مهما كانت مدته قصيرة في أي مصفات يعني ينعكس على السوق وعلى المواطنين بشكل مباشر.
0: طيب هذا في دمشق، ماذا عن الوضع في حلب إبراهيم؟ هل هنالك فعلا تحسن وانفراج في محطات الوقود، أم الوضع مختلف في حلب؟ لو تصف لنا الوضع.
2: مساء الخير ديما، حقيقة الوضع في حلب مشابه ربما للوضع في دمشق، وإن كانت حقيقة الانفراج ملامحها قد بدت قبل عدة أيام، يعني بعد معاناة شهدتها محافظة حلب منذ منتصف حزيران وتموز وأوائل شهر آب فعليا على مستوى توفر المادة بشكل متقطع، بدأت حقيقة المادة لعدة أيام تتوافر في عموم الكازيات الموجودة في المحافظة. نحن نقف اليوم في وسط مدينة حلب، وهذه إحدى الكازيات التي تعتبر مركزية بالنسبة للمحافظة. محمد لو أفسحت المجال للكاميرا، في الشق اليمين حقيقة هي كازية مخصصة لبيع مادة الديزل بشكل أساسي، وكانت حقيقة مادة الديزل قد شهدت خلال الفترة الماضية انفراجات يعني مختلفة عن المشهد فيما يتعلق بالبنزين. كانت أزمة البنزين هي الأكبر، في حين أن الديزل لم تستمر طويلا، وبالتالي توافر المادة كان يعني موجود، كانت المادة موجودة وكان التوفر ملحوظا في عموم الكازيات، والانقطاع لم يدم لفترة طويلة خلاف المشهد بالنسبة للبنزين. وقفنا هنا قبل أسبوع من الآن، وكانت حقيقة يعني السيارات تصطف بشكل كبير أمام هذه الكازية، وكانت كمية التعبئة محدودة لكل سيارة 20 لتر فقط، وهذه حقيقة يعني إحدى يعني المعاملات التي كانت تجريها محطات بيع الوقود بشكل ذاتي فقط لتقوم بتوزيع المادة على أكبر عدد ممكن من السيارات بغي تيسير الأمر. نلاحظ حاليا أن السيارات تقوم بالوصول إلى وجهتها وتقوم بتعبئة المادة بشكل مباشر بالكمية التي تطلبها، ثم بعد ذلك تقوم بمغادرة المكان. وعلى العموم أجرينا جولة صباح هذا اليوم في عدد من الكازيات، إحدى المحطات التي وقفنا عليها قالت بأن المادة غير موجودة بسبب يعني تأخير فقط في الصهريج المحدد لوصولها، وهذه لا تتعلق بالأزمة بشكل مباشر إنما تتعلق بأسباب ربما يعني ذاتية. نتحدث اليوم عن يعني فترة تقريبا كما ذكرت شهرين كانت فيها يعني الأزمة هي عنوان المشهد، وكان عدم توفر الوقود بشكل كبير لا سيما البنزين. تحدث عن البنزين وأفصل بينه وبين الديزل، الأزمة مختلفة فيما يتعلق بالديزل. كان التوفر يعني خلال الفترة الماضية كما ذكرت ملحوظا، وأيام الانقطاع محدودة نوعا ما، لكن التركيز على البنزين لأن أيام مرت ومادة البنزين كانت غير متوفرة، ما دفع فعلا لوجود حالة من الاستغلال أيضا لدى بعض الباعة الذين ربما يعني خلال الفترة الماضية كانت لديهم كميات مخزنة، وربما تعاقدوا مع بعض الكازيات بشكل مباشر أو بشكل يعني بشكل مستتر وقاموا بيع المادة بسعر أغلى. كانت الكازيات يعني لا توفر فيها مادة البنزين، في حين أن البسطات الموجودة على أطراف المدينة تتوفر لديها المادة وبأسعار أغلى من السعر المحدد من قبل الشركة السورية للبترول. نتحدث عن نقطة أيضا بدأ الأهالي هنا يعني يتعاملون معها بأمر كأمر واقع، وهي أن سعر المادة يبدو بأن الفترة الماضية كان هناك تمهيد لأنها ستكون مختلفة بشكل تلقائي، يعني الارتفاع والانخفاض لا يتعلق فقط بالارتفاع والانخفاض العالمي، وهذا ما قالته تحدث عنه الشركة السورية للبترول بشكل أساسي، وإنما هناك لجنة مشكلة تقوم بشكل مستمر بمراعاة التصريف وغيرها من عوامل، وبالتالي المحاولة أن يكون الارتفاع والانخفاض وإن كان بنسب قليلة وبقروش بسيطة لكنه يعني متجدد ومتغير، وهذا هو ربما عامل أدركه الأهالي، لأن عملية الانخفاض التي حصلت سابقا بسعر المادة أو الارتفاع الأول ثم الانخفاض هو ما ساهم بشكل كبير بوجود ضغط على الكازيات. تحدث اليوم عن لتر البنزين وهو محدد بقرار اللجنة المشتركة بين وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول ب 14.2 ليرة سورية، ولتر البنزين الذي باع حاليا لتر البنزين الذي باع ب 14.2 ليرة سورية، في حين لتر المازوت يباع حاليا ب 12 ليرة سورية.
0: شكرا جزيلا إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حلب. أشكر أيضا مريت عبيد كانت معنا من دمشق. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الجامعات ووقف أي مظاهر للفساد في عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة. وقال الحلبي إن الإجراءات المتخذة استنادا إلى تقارير لجنة الكسب غير المشروع وما يتعلق بوضع اليد على ملكية عدد من المؤسسات التعليمية وتحويل عائداتها إلى الصندوق السيادي تأتي في إطار حماية المال العام. وطمأن الحلبي الطلبة والكوادر التعليمية بأن الجامعات ستواصل أداء رسالتها التعليمية والأكاديمية بصورة طبيعية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المؤسسات الجامعية من الفساد والتجاوزات السابقة ولن تكون على حساب الطالب أو العملية التعليمية. شدد أيضا على أنه لا مكان للفساد في الجامعات ولا حصانة لأي متورط فيه مهما كان موقعه، مؤكدا أن هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة تقوم على النزاهة والشفافية وسيادة القانون. قال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل إن البنية التحتية للاتصالات داخل المباني ستدخل للمرة الأولى ضمن نظام ضابطة البناء في سوريا. وأوضح هيكل أن إيصال سرعات إنترنت عالية إلى مدخل البناء يفقد جدواه إذا كانت الشبكات والتجهيزات الداخلية من كابلات وراوترات غير قادرة على نقل هذه السرعات إلى المستخدمين. أشار أيضا إلى أن الكود السوري للاتصالات في المباني الذي طرحته الوزارة للمشاورة العامة يهدف إلى إدراج البنية التحتية للاتصالات ضمن مرحلة تصميم الأبنية إلى جانب الكهرباء والمياه والصرف الصحي. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشف عمليات إتجار ب 257 طنا من الدقيق المدعوم في محافظة دير الزور وبيعها لمطاحن خاصة، مؤكدة استرداد قيمتها المالية. كما كشفت عن وجود نقص في المادة في مادة المازوت في مطحنة الفرات واسترداد قيمة النقص، وقررت إعفاء مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور وعدد من المسؤولين والعاملين مع توجيه الجهات المعنية لفسخ العقد التشغيلي لكل من مطحنة الفرات ومطحنة العشرة كيلو. تواجه السكك الحديدية في سوريا واقعا صعبا مع تضرر أجزاء واسعة من الشبكة وقدم القاطرات والتجهيزات، وفي حلب ما يزال خط واحد يعمل لنقل النفط والحبوب وسط نقص في قطع الغيار ومستلزمات الصيانة.
3: 40 عاما وما يزال الكابتن جميل يقود القطار ذاته بحذر ينطلق نحو مهمته وبمشقة يعود، فقيادة قطار على شبكات متهالكة وبقاطرات قديمة ليست مهمة عادية وفق قوله، بل مسؤولية تتطلب خبرة كبيرة وحذرا مضاعفا في كل رحلة.
4: السائق القطار بده تكون حواسه كلها شغالة في القطار، ومهاراته بده تكون عالية مشان الخط الجاري والممرات السطحية، تفادي الحوادث، تفادي صدم بشر. من كلافة النواحي تكون حواسه كلها مع قطاره، في تأمين قطاره من المقصد لا محطة نهائية.
3: ومع نهاية كل رحلة تبدأ أعمال الصيانة مباشرة للحفاظ على جاهزية القطارات. الفريق الذي يشرف عليه المهندس عماد يعمل بإمكانات محدودة وسط نقص في قطع الغيار والمعدات، لكن الخبرات المحلية نجحت في إبقاء هذا المرفق حاضرا رغم ما يواجهه من تحديات كبيرة.
5: القطار ما بيمشي ولا متر إذا ما كان له صيانة 100%. طبعا نحن أي قاطر تدخل لعنا ما منطلع إلا نكون عاملين صيانة كاملة. طبعا القطع التبديلية ما في، يعني طبعا أن سوريا كان في عليها حظر، فنحن عم نحاول بجهود. مثلا هلا عنا قلب دوار مثلا للتيربو، ما بقى حد، هذا عم نصنعه هون وبنعمل له مثلا نحن اختبار قساوة، بنعمل له اختبار كذا بحيث يكون قدر الإمكان قريب من المحور الأصلي اللي الشركة كانت تصنعه.
3: من أصل 5 خطوط للسكك الحديدية في سوريا لم يبقى قيد الخدمة إلا خط واحد فقط، القاطرات 9 العاملة عليه عمر أصغرها 50 عاما، رغم ذلك ما زالت تؤدي دورا مهما في نقل النفط والحبوب من وإلى حلب.

0: حلب التي تستأثر بكونها مقر الإدارة العامة للخطوط الحديدية في سوريا خلاف كل الإدارات الأخرى.
1: نحن بنحكي انه الشبكة هي تقدر ب 2552 كيلومتر تقريبا، الشغال منها فقط الفاعل هو 1052 كيلومتر، وبالتالي عم نحكي عن 40% فقط من الشبكة. فالخطط والرؤية الحالية انه إعادة تفعيل الخطوط القديمة بالمواصفات السابقة مع بعض التعديلات عليها لتتناسب الحمولات المحورية.

0: يعيد وصل المدن السورية. فرهان لا يقتصر على نقل البضائع بل يمتد إلى حلم عودة قطارات الركاب ليتمكن السوريون مجددا من السفر بالقطار وتستعيد السكك دورها كشريان حيوي للنقل والاقتصاد.
1: بعد سنوات من التراجع تستعيد السكك الحديدية في حلب جزءا من نشاطها في نقل البضائع والنفط، فيما تتواصل خطط إصلاح وتأهيل الخطوط والقطارات وسط آمال باستقطاب استثمارات تساهم في تطوير هذا المرفق الحيوي وعودة قطارات الركاب. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، حلب.
2: في السياق، تواصل الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية في حمص أعمالها داخل مركز خربة التين الذي يضم عددا من خطوط الإنتاج والتجهيز الخاصة بمشاريع إنشاء وصيانة السكك.
3: بوتيرة متسارعة تعود خطوط الإنتاج في الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية بحمص إلى العمل لتأمين مستلزمات إنشاء وصيانة الشبكة من عوارض بتونية وسلالم حديدية وبحص بازلتي.
4: لدينا الآن في الدائرة ثلاث شعب متكاملة: شعبة إنتاج العوارض البيتونية مسبقة الإجهاد طراز B70، بالإضافة إلى شعبة تجميع السلالم UIC60، بالإضافة إلى شعبة الكسارات تتألف من 4 معامل لتكسير الحجر البازلتي. حاليا لدينا معمل فرنسا الأول يقوم بتكسير الحجر البازلتي بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 متر مكعب في الساعة، ونسعى جاهدين نحن هنا في الشركة العامة إلى رفض كامل احتياجات قطاع النقل السككي من الإنتاج الوطني بكفاءات وخبرات وطنية، وذلك للمساهمة في التخفيف من الاستيراد ودعم عجلة إعادة الإعمار في سوريا.
3: بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 عرضة بيتونية يومياً، يعمل خط إنتاج مجهز وفق المواصفات الأوروبية على تصنيع هذه العوارض التي تخضع لاختبارات فنية دقيقة.
5: ميزة المعمل هون عندنا العوارض البيطونية التي تخرج من المعمل جاهزة للاستثمار الفوري خلال 24 ساعة، تعتبر ميزة جدا مهمة بالنسبة للخط الحديدي، إمكانية استثمار العرض كونه منتج بيتوني الاستثمار الفوري على الخط الحديدي. تخضع العارضة البيتونية لعدة اختبارات قاسية ومطابقة للمواصفات القياسية الأوروبية، وتنتج لدينا عارضة من العوارض المهمة في الخط الحديدي.
3: وفي سباق مع الزمن يواصل العمال تجميع أجزاء خطوط السكك الحديدية تمهيدا لنقلها إلى مواقع المشاريع الجديدة أو التي قيد التأهيل.
6: نحن شغلنا هون بهي الشعبية هو تركيب وتجميع وتخزين سلالم، تعد مرحلة نهائية يعني قبل إرسال هاي السلالم للمشاريع وباستخدام في بعد في مد الخطوط الحديدية أو مشاريع الصيانة، يعني الخطوط الموجودة.
3: ويؤكد المسؤولون استمرار العمل لإعادة تأهيل الكسارة النمساوية والمعمل الفرنسي الثاني لزيادة إنتاج البحص البازلتي وتلبية احتياجات السكك الحديدية. تبذل الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية في حمص جهودا كبيرة لإعادة صيانة خطوط السكك وإعادة تأهيلها. أنس إدريس، لتلفزيون سوريا، حمص.
2: ننوه مشاهدينا لهذه الأنباء العاجلة التي ترد الآن نقلا عن قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد حول قضية الشاب محمد غميرة، وأكد متابعتهم للقضية وما أثير حول ظروف توقيفه في قسم شرطة الحفة وحالته الصحية، وقال: وجهنا بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة القضية وفتح تحقيق للوقوف على ملابساتها، وأنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق كل من يثبت ارتكابه أي مخالفة أو تجاوز. إذن مشاهدينا، نعيد وننوه لهذه الأنباء العاجلة التي ترد الآن نقلا عن قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد حول قضية الشاب محمد غميرة، وقال: نتابع هذه القضية وما أثير حول ظروف توقيفه في قسم شرطة الحفة وحالته الصحية، وقال: وجهنا بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة القضية وفتح تحقيق للوقوف على ملابساتها، وأنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق كل من يثبت ارتكابه أي مخالفة أو حتى تجاوز. في سياق الأخبار تتفاقم معاناة

0: وأهالي حمص في تأمين أماكن لدفن موتاهم مع تراجع المساحات المتاحة وارتفاع تكاليف الدفن، وفي وقت تعاني فيه المقابر الرئيسية من التهالك وسوء التنظيم. ومقبرة تل النصر واحدة من أبرز الأمثلة، حيث لم تعد المساحة المتاحة كافية لاستيعاب قبور جديدة، في حين يمتد التوسع العشوائي باتجاه الأملاك الخاصة.
1: لا تقتصر التحديات هنا في حمص على شؤون الحياة فقط، بل تتجاوزها لتصل شؤون الوفاة أيضا. فالضغط على المقابر وخاصة مقبرة تل النصر أفرز مشكلات كثيرة، كارتفاع تكاليف الدفن والتوسع العشوائي للمقبرة، والدفن في مساحات زراعية ضيقة وغير مؤهلة.
2: يعني صارت توسع بال 2012-2013، وقت الناس مغيبة عن أراضيها بلشوا يتوسعوا ويدفنوا فيها، بحيث أن أصحاب الأرض ما أنا موجودي، صارت هاي التوسعة.
3: هلا بالنسبة للأرض هون التربة حمراء غير صالحة للدفن، يعني التركس للباقي اللي عم يحفر للموتى، يعني على غماءة متر أو متر ونص تربة حمراء غير صالحة للدفن الموتى، والبدائل موجودة كثير بدائل.
1: تعتبر مقبرة تل النصر أبرز مقابر أهل حمصة لدفن موتاهم، تقع شمال غربي المدينة قرب حي درب علبة، وكانت بديلاً لمقابر تاريخية أخرى أغلقت كمقبرة الكتيب، لكنها باتت تغص الآن بأعداد القبور، وبات إيجاد بديل لها مطلباً لكثير من الأهالي خاصة المقيمين حولها.
4: مشكلتنا في مقبرة تل النصر اللي تقع شمال حي درب علبة مشكلة قديمة جداً، تقريباً حوالي سنة 85، أراضي مستملكة كميات كبيرة جداً هي ومكب النفايات. وهلأ في عنا مسألة مهمة جداً اللي هي ابن بابا عمر، وقت اللي بيدفن مقبرة درب علبة يعني بيقطع حمص من جنوب غرب حمص لشمال شرق حمص، مسافة كبيرة جداً، هو فينه يقبر مقابر قريبة منه جداً، يعني مثلاً الوعر قريبة وأرضه غير صالحة للزراعة.
1: الحفاظ على دفن يحفظ كرامة الموتى من جهة، ويتم في مقابر مناسبة تحفظ كرامة ذويهم من جهة أخرى، واجب ومسؤولية، ما يزال المعنيون بها يواجهون تحديات كثيرة إزاءها.
5: من هذا الطريق يتوافد أهالي حمص لدفن أحبتهم في مقبرة تل النصر، طريق لا يواجهون فيه أوجاع فقد الأحبة فقط، بل يواجهون أيضا تحديات ارتفاع التكاليف وضيق المساحات والضغط على المقابر. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: أطلقت في حي البصة بمدينة اللاذقية مبادرة أهلية لتعليم طلاب شهادتي التاسع والثانوية العامة بشكل مجاني بمشاركة تطوعية من عدد من المعلمين، وشهدت المبادرة إقبالا واسعا من الطلاب لما توفره من فرصة تعليمية داعمة تخفف عنهم أعباء الدروس الخاصة.
6: بالنسبة للمبادرة كانت نتيجة شوي الوضع المادي بالنسبة للعالم كتير سيء طبعا عند الأكثرية، فالأكثرية عم يقدموا امتحانات بدون ما يكون عندهم دعم من طرف أساتذة مختصين عندهم فكرة عن طريقة الإعطاء وعن طريقة الإجابات، فعرضنا فكرة على بعض الشباب هيك على الصفحة عنا على صفحتي، وكان في مبادرين أساتذة كمان من أفضل الأساتذة بالمنطقة هون انه نعطي الطلاب، والحمد لله تقدم فوق 70 طالب من التعليم الاساسي، وفي عدد منيح كمان بالنسبه للبكالوريا ادبي وعلمي.
7: حقيقه تفاجأنا بالعدد، يعني العدد كان فوق 70 طالب، يعني من الطلاب المجتهدين الراغبين بالدراسه، وحطينا معايير ما اخذنا بشكل عشوائي، يعني حطينا معايير معينه انه الطالب حضوره، الطالب التزامه، تسميعه، وجوده، يعني ما بيهمنا العدد بيهمنا النوعيه، كان في الحقيقه توفقنا بالعدد والنوعيه.
8: أول شيء ما في إمكاني مشان نسجل كل المواد، فما حتوفر لنا هالشيء، وصعوبة المواصلات لأنه أي أستاذ بدك شاطر بده يكون بالبلد، فهون كانوا كتير أساتذة شاطرة ومنيح المعهد أعطاؤه، فوفر لنا كتير شغلة.
9: يعني هاد ساعدنا إنه ما في هالإمكانية بالمادة، يعني بس في مشكلتين بس، لأنه هون المكان مشوي فمحتاجين لمراوح، وبالشتاء بارد كتير، فإذا في بإمكاني إنه مروحة ومدفأة.
0: أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري أن مطار دمشق الدولي يستعد اليوم لاستقبال أولى رحلات شركة ساند أير الألمانية القادمة مباشرة من برلين. وأوضح الحصري أن إطلاق هذا الخط يأتي في إطار جهود الهيئة العامة لإعادة ربط المطارات السورية بالوجهات الأوروبية وتوسيع شبكة النقل الجوي الدولي، بما يسهل حركة المسافرين لا سيما أبناء الجالية السورية في ألمانيا، ويدعم السياحة والتبادل الاقتصادي. كما أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إطلاق أولى رحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين مدينة كولن الألمانية ودير الزور، حيث تبدأ شركة ليف أفيشن الألمانية بتسيير رحلاتها اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة أسبوعية. أشار أيضا الحصري إلى أن هذه الخطوط أو الخطوات تسجل للمرة الأولى في تاريخ مطار دير الزور الدولي، الذي يستقبل لأول مرة رحلة منتظمة لناقل جوي أوروبي، مؤكدا أن الشركة الألمانية باتت تسير رحلات مباشرة من ألمانيا إلى دمشق وحلب. ينضم إلينا براء الرزوق مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من برلين. مرحبا بك معنا براء لتضعنا في تفاصيل أوفى، وأنت معنا من المطار لتضعنا في تفاصيل انطلاق أول رحلة بين كولن الألمانية ودير الزور والتفاصيل هذه الخطوط الجوية.
10: نعم ديما، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني نحن الآن في مطار برلين الدولي، منذ قليل انطلقت أولى الرحلات المباشرة المنتظمة بين العاصمة الألمانية برلين والعاصمة دمشق. هذه الرحلة الأولى بعد 14 عاما، انطلقت منذ قرابة 4 أو 15 دقيقة من هنا من برلين، وتصل بعد قرابة 4 ساعات إلى مطار دمشق الدولي. هذه الرحلة عبر ناقل أوروبي، هي شركة زوندير الألمانية. وبما يخص الرحلات من مطار كولن إلى مطار دير الزور، كانت قد أعلنت شركة ليف إيفيتيشن بتصريحات خاصة لتلفزيون سوريا يوم أمس أن الشركة ستسير رحلات مباشرة بين مطار كولن الألماني، مطار مدينة كولن الألمانية ومطار دير الزور في سوريا، بعد تسييرها رحلات بين دوسلدورف ودمشق وأيضا كولن ودمشق. يعني هذه الخطوة مهمة جدا، لأن مطار كولن ومطار دوسلدورف أيضا يقعان في ولاية شمال الراين الألمانية، والتي فيها عدد كبير من السوريين المقيمين هناك في هذه الولاية. بالعودة إلى الرحلة التي انطلقت منذ قليل من مطار برلين إلى مطار دمشق الدولي، هذه الرحلة يعني كانت مكتظة بالركاب، وعلى متنها عدد كبير من الركاب. هذه الرحلة انطلقت من هنا من مطار برلين بحضور القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في برلين محمد براء شكري، وأيضا طاقم السفارة السورية في برلين، إضافة إلى إدارة مطار برلين الدولي. ويعني من المقرر أن تنطلق رحلات من برلين إلى دمشق وإلى حلب أيضا، وتعمل السفارة السورية في برلين بحسب تصريحاتها، ويعني قال مسؤول السفارة في أكثر من مناسبة أنها تعمل مع الهيئة العامة للطيران المدني على أيضا تشغيل الناقل الوطني السوري في عدة مطارات ألمانية.
0: أشكرك جزيل الشكر براء الرزوق مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من برلين. أعلنت السفارة السورية في القاهرة أنها لمست تعاوناً من الجهات المصرية في معالجة أوضاع السوريين ضمن الأطر القانونية، مؤكدة العمل على تسهيل وتسريع إجراءات الإقامة الدراسية وحتى العادية وتسوية أوضاع المخالفين. كما دعت أبناء الجالية السورية إلى المبادرة لتسوية أوضاعهم القانونية والحرص على حمل وثائقهم الثبوتية بما يضمن تجنب أي إشكالات قانونية أو إدارية.

أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل شخص وإصابة 7 آخرين من جراء العدوان الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية. من جهته أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بمواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من

القطاع بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيرات وطائرات الاستطلاع. وشملت الاستهدافات شمال مخيم البوريج وحي الزيتون وجباليا وخان يونس ورفح. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن خروج 22 محطة أكسجين عن الخدمة، محذرة من تعطل 12 المتبقية بسبب استنزاف طاقتها التشغيلية ونقص قطاع الغيار. وقالت الوزارة في بيان إن 12 محطة من أصل 34 تعمل في ظروف فنية وميكانيكية بالغة التعقيد، ما يحد من قدراتها على تلبية احتياجات المرافق الصحية. وأضافت أن المحطات المتبقية تعمل فوق طاقتها القصوى في ظل تكرار الأعطال، وحذرت وزارة الصحة في غزة من أن المحطات المتبقية مهددة بالتوقف التام، مطالبة بفتح مسارات إدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة لصيانتها إلى القطاع في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال. أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات مداهمة واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة طالت 7 فلسطينيين بينهم سيدتان. وأوضح المكتب أن الاعتقالات تركزت في جنين وقلقيلية وطولكرم ورام الله، وشملت اقتحام منازل ومساكن للنازحين. تأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة مداهمات متواصلة تنفذها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال بحالات اختناق إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز خلال اقتحامه قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد هاجم مستوطنون حي شعب اللوز شمال غربي قرية المغير وحاولوا مداهمة عدد من المنازل، فيما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة وأطلقت قنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين من بينهم أطفال بحالات اختناق. احتج ناشطون داعمون لفلسطين على سياح إسرائيل وصلوا على متن سفينة سياحية إلى ميناء بيرايوس في العاصمة اليونانية أثينا، حيث تجمعوا في الميناء تلبية لدعوة منظمات مجتمع مدني داعمة لفلسطين. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، نلقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم من جديد في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. محافظة اللاذقية تشهد هطولات مطرية غزيرة ليلا، والدفاع المدني يستجيب بفتح طرقات وتسهيل المرور وتسجيل الأضرار المادية. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في غرب درعا ويدفع بنحو 12 سيارة عسكرية باتجاه قرية صيصون بحوض اليرموك. وزارة التعليم العالي تؤكد وضع اليد على ملكية مؤسسات تعليمية خاصة وترجع القرار لحماية المال العام ومكافحة الفساد. ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز منطقة تابعة للولايات المتحدة، وإيران ترد بأن قرار فتح المضيق وإغلاقه سيبقى خاضعا لإرادتها.

استجابت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة اللاذقية لآثار الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المدينة وسط جهود للحد من الأضرار وتسهيل حركة المدنيين. بحسب المديرية، عملت الفرق على فتح الطرق التي غمرتها المياه وتصريف التجمعات المائية وتنظيف فتحات التصريف وإزالة العوائق، إضافة إلى معالجة آثار السيول. من جانبها، قالت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي إنها استنفرت ورشها الفنية لمعالجة الاختناقات المائية مع متابعة جاهزية محطات الضخ لضمان تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.

0: وكانت أمطار غزيرة ضربت محافظة إدلب أمس متسببة بإغلاق بعض الطرقات في المدينة، كما ألحقت الهطولات أضرارا مادية وصعبت حركة الأهالي. هذا وأعلن الدفاع المدني أن فرقه عملت على فتح الطرق التي غمرتها مياه الأمطار وتنظيف فتحات تصريف المياه وإزالة العوائق.
1: هلا هاي اول مطره تعتبر بين بدايه فصل الشتاء وانتهاء فصل الصيف. يعني المطر ما تجاوز لمده ساعه، كان كثير في سوء صرف بالنسبه لموضوع الشوارع، موضوع الطرقات. يعني اغلب الطرقات تسكرت، السيارات نصها غرقت، حتى في ابنيه سكنيه يعني صارت تنزل على الابو المي، خاصه بحي الضبيط وشارع 30. بنتمنى من الحكومة، خاصة بعد ما انطرح من يومين مشروع تصفيت شوارع إدلب، مشروع الجديد، أنه ياخذوا بالخطة هذا الموضوع، موضوع تصليح أو إنشاء مصارف، تمام، غير اللي كانت موجودة سابقا، بطريقة صحيحة، بطريقة إنشاء صحيحة، لحتى يتم تصريف الماء بشكل فوري. يعني نحن هاي أول مطرة تعتبر هذا من أمطار الصيف وهيك صار اليوم، فكيف بكرة بفصل الشتاء؟
0: وتنضم إلينا إلاف العالي مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من إدلب. مرحبا بك معنا إلاف، لتضعينا في تفاصيل أو فيما يتعلق بما خلفته الهطولات المطرية الغزيرة في إدلب، هل هنالك أضرار؟ طبيعة هذه الأضرار أيضا.
2: نعم ديما، صراحة يعني البارحة مع الهطولات المطرية الصيفية الغزيرة التي شهدتها محافظة إدلب تكشف هذه الأمور عن سوء البنية التحتية وفتحات التصريف الصحي. كانت بالفعل قد غمرت يعني مياه الأمطار معظم المركبات التي كانت تركن في الطرقات، كما وصلت المياه إلى منازل المدنيين خاصة الطوابق السفلية، وتسببت بخروج المدنيين من منازلهم، بعضهم لم يعد حتى اليوم إلى منازلهم نتيجة إغلاق فتحات الصرف الصحي في المنازل وعدم القدرة على تصريفها، وأيضا ارتفاع تكاليف يعني إصلاحها وإصلاحها من قبل يعني الفنيين الصحيين. صراحة عملت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث صراحة على تصريف تجمعات المياه وتنظيف فتحات الصرف الصحي وفتح الطرقات التي أغلقت ظهر أو عصر البارحة صراحة، ولكن كانت قد تسببت بالفعل لأضرار لبعض المركبات ومنازل المدنيين. ربما هذا يعني الأمر يكشف لنا عن سوء وتدهور البنية التحتية، خاصة فتحات الصرف الصحي وواقع الطرقات في مدينة إدلب صراحة، كما كان هناك أضرار في كل من ريف سراقب وأيضا مدينة أريحة. أضيف إلى ذلك ديما أنه يعني اليوم بالتزامن مع هذه الهطولات المطرية كان قد أطلق مجلس مدينة إدلب قبل عدة أيام حملة إدلب تستحق، يستهدف فيها تصفيت الطرقات وتحسين واقع الطرقات وإنارتها، وأيضا العمل على واقع ربما الصرف الصحي. اليوم مطالبات المدنيين تتركز أن يكون هناك فنيين وخبراء لإعادة يعني إنشاء فتحات صرف صحي جديدة، خاصة أنه اليوم نحن في فصل الصيف، وكانت يعني هذه ربما الهطولات هي جزء بسيط مما سوف يحل في فصل الشتاء من استمرار الهطولات المطرية، وبالتالي ينذر بكارثة إن لم يتم يعني الاستجابة والعمل وفق خطط فنية وإدارية لحل هذه المشاكل.
0: طيب إلاف، على ضوء ذلك هل تم تسجيل هذه الأضرار وبدء العمل على الأولوية اللازمة، وخصوصا بأن فصل الشتاء قادم، منعا لتكرار هذا المشهد؟
2: صراحة ديما ضمن حملة إدلب تستحق، كانت بالفعل قد بدأت بقشط يعني الزفت من بعض الشوارع في شارع القصور وفي مدخل مدينة إدلب من دوار المتنبي إلى دوار المحراب أيضا لتحسين واقع الطرقات، ولكن اليوم المطالبات تتمحور حول تحسين واقع فتحات الصرف الصحي وتنظيفها بشكل دوري لكي يعني لا يتم تجدد هذه الكوارث أو هذه السيول والفيضانات التي تدور بمنازل المدنيين ومركباتهم خلال فصل الشتاء.
0: أشكرك جزيل الشكر إلاف العلي، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من إدلب. وأنتقل الآن إلى منير الحاجي لنرصد، وهو معنا من اللاذقية، لنرصد وإياك منير الوضع كيف يبدو بعد مشهد الهطولات المطرية والأضرار التي خلفتها، ضعنا في تفاصيل ما جرى.
3: يعني ديما الأمطار في اللاذقية هي أمطار عاصفية يعني تكون غزيرة بشكل كبير جدا في وقت قصير، يعني تكون الهطولات المطرية تتركز في منطقة دون أخرى، وهذا ما تسبب في يعني هطول كميات كبيرة من الأمطار التي تجمعت طبعا والتي جاءت بشكل مفاجئ، مما تسبب في تجمعها في بعض الطرقات الرئيسية في بعض الأماكن يعني أو أماكن تصريف المياه لم تكن جاهزة بما يكفي لاستقبال مثل هذه الكميات الكبيرة من الأمطار، ما أدى إلى تجمعها في عدد من الشوارع، وهذا ما أدى إلى إغلاقها بشكل كبير جدا، وخاصة على مداخل مدينة اللاذقية وأيضا في أستراد الثورة وأستراد الجمهورية، والتي كانت تتركز يعني النسبة الكبيرة من مياه الأمطار. أيضا بالجهة المقابلة كان هنالك دخول ل مياه الأمطار إلى بعض المنازل في بعض المواقع في ساحة الحمام، وأيضا في يعني منطقة الأزهري أيضا كان هنالك منزل غمرته المياه بالأمطار. هذه المياه التي دخلت إلى تلك المنازل يعني جرى التعامل معها بعد يعني التواصل مع فرق الدفاع المدني التي كانت بدورها قد يعني حذرت من هذه العاصفة قبل وقوعها، وأيضا في أثناء وقوع العاصفة قامت بتفريغ منازل المدنيين من المياه ومساعدتهم على تخطي يعني هذه المحنة المفاجئة، وأيضا الشوارع الرئيسية التي جرى إغلاقها ديما أيضا عملت فرق الدفاع المدنية بالدرجة الأولى على تحويل طريق السير، وبالدرجة الثانية على يعني ما بعد العاصفة على شط المياه أو يعني تصريف مياه الأمطار لتعود الشوارع أيضا للعبور بشكل مناسب. في الريف ربما هنالك الوضع مختلف نوعا ما، يكون هنالك سيول جارفة في بعض المواقع، وأيضا يكون هنالك انجرافات للتربة لبعض الطرقات الرئيسية. تقول فرق وزارة الطوارئ أنها تعمل على تفقد كل الأماكن التي تضررت حتى هذه اللحظة، هنالك الفرق الميدانية تعمل على جولات ميدانية للوقوف على أضرار هذه العاصفة. أيضا على في الجهة المقابلة يعني ديما هنالك كانت تحذيرات مباشرة من وزارة الطوارئ لحالة البحر التي تعتبر هي الوجهة الأولى للسوريين للسياحة، حذرت السياح من الاقتراب من الشواطئ البحرية بسبب ارتفاع الموج الذي يتراوح ما بين المتر إلى متر ونصف تقريبا، وهذا الأمر يكون خطير جدا وخاصة في الأماكن التي تكون فيها تيارات ساحبة. الوزارة وزارة الطوارئ كانت قد حذرت، لكن رغم هذه التحذيرات وقعت يعني حادثة مؤسفة حقيقة، وهي وفاة شاب في مقتبل العمر 13 عاما من مدينة حلب، كان قد جاء إلى السياحة في اللاذقية في منطقة الشاطئ الأزرق وتحديدا في شاطئ الكرنك، يعني ورد بلاغ عن غرقه في تلك المنطقة. فرق الدفاع المدني توجهت إلى تلك المنطقة وعملت على انتشال جثته وتحويلها إلى المشفى الوطني في اللاذقية، ومن ثم تسليم الجثة إلى أهله، وهذه كانت واحدة من الخسائر التي يعني تسببت فيها العاصفة سواء على مستوى العاصفة البحرية أو حتى على مستوى العاصفة المطرية التي أغرقت الشوارع. لكن حتى الآن نستطيع أن نقول بأن الموج مرتفع وهنالك تحذيرات مستمرة حتى خلال الأيام القادمة من الاقتراب من الشواطئ. الآن نرصد يعني الشواطئ معظمها خالية باستثناء طبعا بعض السياح الذين يقفون هنا وهناك يلتقطون الصور فقط، لكن هنالك مراقبة دورية من أيضا الشرطة السياحية وأيضا وزارة الطوارئ، والتحذيرات مستمرة من النزول والسباحة في البحر، لأن هنالك بشكل فعلي خطورة تسببت على الأقل يوم أمس بوفاة شاب العمر، ووزارة الطوارئ تريد تحذير باقي السياح من الاقتراب من الشواطئ البحرية.
0: شكرا جزيلا لك منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من اللاذقية، وأشكر إلى فلعلي كانت معنا من إدلب، شكرا جزيلا لكما. قال رئيس الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس إن منسوب مياه نهر الفرات ارتفع إلى 70 سنتيمترا نتيجة تدفق المياه من سد كديران. وأوضح عباس في تصريح لتلفزيون سوريا أن كميات المياه الواردة من تركيا ارتفعت تدريجيا إلى 1300 متر مكعب في الثانية، مع توقعات بإطلاق 750 متر مكعب في الثانية خلال الأيام القادمة، ما سيرفع منسوب النهر بنحو 1.20 سنتيمتر. أكد أيضا أن الوضع ما يزال تحت السيطرة، وأن الارتفاع المتوقع في منسوب النهر يبقى ضمن الحدود التي استوعبتها أعمال التدعيم المنفذة خلال الفيضان السابق. كما نفذت لجنة الاستجابة الطارئة بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية أعمالا احترازية لتدعيم الجسر الترابي في دير الزور بالتزامن مع ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت محافظة دير الزور أن الأعمال شملت إنشاء ساتر ترابي على الجانب الغربي من الجسر بهدف تدعيمه وضمان استمرارية حركة العبور بين ضفتي نهر الفرات. حول هذا الموضوع رحب برئيس الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، معنا مباشرة من دير الزور دكتور فايز عباس. مرحبا بك معنا دكتور فايز. في البداية دعنا نتحدث عن تقييمكم للوضع الميداني في دير الزور.
4: حياكم الله وبياكم، أهلا بالاستماع، حياتي لك ولطاقم القناة وللسادة المشاهدين. بداية طبعا بالنسبة للمنسوب الحقيقي لنهر الفرات ما قبل يوم الاثنين الماضي كان 300 متر مكعب في الثانية وارد من سد كديران. طبعا هذا المنسوب يسمى بالمنسوب الصفري. يوم الاثنين الماضي تم زيادة الدفق إلى 500 متر مكعب في الثانية، ظهر أثره يوم الأربعاء بزيادة بلغت 50 سنتيمتر مكعب ارتفاعا. طبعا ويوم الأربعاء تم زيادة الوارد إلى 600 متر مكعب، ظهر أثره مساء الجمعة حيث بلغ الارتفاع 70 سنتيمتر. واليوم بتمام الساعة العاشرة تم رفع الوارد إلى 725، وبالتالي سيظهر أثره بعد يومين يوم الاثنين القادم، وسيبلغ بحدود متر إلى متر و15 إلى متر و20 متر و20 سنتيمتر.
0: نعم. طيب دكتور فايز، اذا يعني في حال اردنا تقييم اليوم المناطق او حتى القرى الاكثر تضررا او تاثرا، هل من نقاط محدده اكثر عرضه للخطر؟
4: سيدتي الكريمه، كما تعلمين يعني نحن مررنا بفتره الفيضان منذ حوالي شهر ونصف، بناء عليه قمنا بتدعيم بشكل جيد في المناطق المنخفضه خاصه فيما يخص موضوع محطات المياه. البارحة في تواصل مع السيد مدير المياه أكد بأن جميع محطات المياه مدعمة بشكل جيد باستثناء محطة واحدة هي محطة الجنينة، سيتم تدعيمها إن شاء الله تلافيا لأي خطر قد يحدث مستقبلا. حتى هذه اللحظة الأمور كلها جميعها تحت السيطرة، يعني ليوم الاثنين القادم سيبلغ ارتفاع مستوى المنسوب إلى متر و20 سنتيمتر، بينما في المرحلة السابقة في فترة من الفترات بلغ ارتفاع منسوب النهر 3 أمتار و70 سم. فحتى هذه اللحظة وفي الأيام العشر القادمة على الأقل الأمور إن شاء الله جميعها تحت السيطرة. قمنا كما ذكرتم في التقرير بعمليات تدعيم للجسر الترابي من الجهة الغربية، وهي كلها عمليات احترازية. حتى هذه اللحظة الأمور كلها تحت السيطرة إن شاء الله.
0: طب هنالك مخاوف من تداعيات ذلك على الجسور وحتى على الأراضي الزراعية المحاذية أو الموازية لهذه الجسور، منع عن الأماكن السكنية، هل هنالك مخاوف أيضا من امتداد منسوب المياه إلى الأماكن السكنية أيضا؟
4: كما ذكرت لك منذ قليل سيدتي، نحن منذ شهرين تقريبا وصل ارتفاع منسوب النهر الى 3 أمتار و70 سم، وبامتداد شاقولي بحدود 50 متر. اليوم الارتفاع الاقصى المتوقع حتى يوم الاثنين هو 1.20 متر، فبالتالي سيكون الامتداد الشاقولي بحدود 15 متر. هذه المساحه او هذه المسافه على ضفتي النهر لا تشكل اي خطر او تهديد. بكل الاحوال يوم الاثنين القادم هناك زيارة مرتقبة من السيد مدير سد الفرات، سنقوم بجولة على بعض المناطق المنخفضة والمناطق الحرجة والنقاط الحساسة، والقيام بعملية تسديد ومقاربة بحيث نتمكن إن شاء الله من تجنب أي ضرر قد يحدث في حال ارتفاع المستويات إلى مستويات أعلى من ذلك.
0: طب هنالك يعني بحسب لجنة الاستجابة الطارئة تم العمل على إجراءات احترازية، ما طبيعة عملية التنسيق التي تتم معكم وبين وزارة الزراعة والجهات المحلية والموارد المائية وحتى ربما الدفاع المدني في سياق هذه العملية؟
4: طبعا سيدتي الكريمة، اللجنة بالأساس هي مشكلة من مجموعة من هذه المديريات التي ذكرتها، بالإضافة إلى مديريات أخرى، مديرية الصحة، مجلس المدينة، مديرية الزراعة، الموارد المائية، الهلال الأحمر. هي لجنة تضم كافة المديريات والمؤسسات العاملة في محافظة دير الزور ذات الشأن والصلة فيما يتعلق بموضوع ارتفاع منسوب النهر. غدا إن شاء الله في اجتماع للجنة للتباحث في موضوع الزيادة المرتقبة في الأيام القادمة، طبعا مع ورقة عمل ضمن كل قطاع العمل قدر المستطاع لتخفيف أي ضرر يمكن أن يحصل. لا نريد أن نثير حالة من الهلع أو الخوف في نفوس الأخوة المواطنين. كل ما هو مطلوب هو الابتعاد عن سرير النهر، عدم السباحة. طبعا نتيجة تغير موجات الدفق تشكل موجة هيدروليكية ينجم عنها تشكل تيارات جديدة قد تؤدي إلى سحب الأطفال أو حتى البالغين نوعا ما على مسافة قريبة من سرير النهر نتيجة هذه التيارات القوية. لذلك ننصح بالابتعاد بشكل كامل عن سرير النهر والسباحة في هذه الفترة.
0: هل من تقديرات زمنية لذلك؟ هل من مدة زمنية لاستقرار الوضع أو لاستمرار ربما زيادة الكميات من المياه الممررة؟
4: طبعا سيدتي، جميع البحيرات الاصطناعية في تركيا وفي سوريا بلغت الحد الأقصى من السعة التخزينية. هطول بعض الأمطار الصيفية الموسمية الرعدية في تركيا أدت إلى الزيادة اللحظية هذه في الوارد المائي القادم. ربما سيستمر هذا الحال لمدة 10 أيام ومن ثم تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي. لكن نحن أيضا على أبواب الشتاء، فلا بد أيضا من عمليات التدعيم أن تستمر ريثما يتم الانتهاء من أعمال جسر السياسية، والتي بالمناسبة يعني تم الانتهاء من صب الركيزة الخامسة، إن شاء الله سيتم إنجازه بأقرب من الوقت الذي كان مهيئ له إن شاء الله.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور فايز عباس، رئيس الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، كنت معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لك. هذا ودعت محافظة حلب الأهالي القاطنين قرب مجرى نهر الفرات إلى أخذ الحيطة والحذر مع ارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة الجريان خلال الأيام المقبلة. وطلبت المحافظة من الأهالي توخي أقصى درجات الحيطة مع زيادة كميات المياه الواردة من الجانب التركي إلى مستويات مرتفعة، وشددت على ضرورة الابتعاد عن مجرى النهر وضفافه وعدم السباحة أو الاقتراب من المياه، مع إبعاد الأطفال عن المناطق الخطرة. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في درعا وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بينهم طفل من جراء حادث سير وقع في وادي الأشعري بعد انزلاق سيارة واصطدامها بجدار أحد المباني على طريق شديد الانحدار. واستجابت فرق الدفاع المدني بمحافظة درعا إلى موقع الحادث، حيث تولت تأمين المنطقة وإزالة آثار الحادث من الطريق، في حين نقل المصابون إلى المشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. أعلنت مديرية إعلام حمص وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب صهريج نفط على طريق حمص طرطوس. وأوضحت المديرية أن الحادث وقع إثر انقلاب صهريج كان متجها نحو طرطوس إلى الجهة المقابلة من الطريق واصطدامه بسيارات مدنية، ما أدى إلى اندلاع حريق خلف وفيات وإصابات وأضرار مادية.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية صيصون في حوض اليرموك بريف محافظة درعا الغربي. وأضاف مراسلنا أن القوة الإسرائيلية المتوغلة ضمت نحو 12 سيارة عسكرية غطتها 3 طائرات مسيرة، يأتي ذلك بعد توغل قوة للاحتلال بآليتين عسكريتين في

0: عدد من المناطق بريف القنيطرة قبل أن تنصب حاجزاً مؤقتاً وتحتجز راعيي أغنام وتخضعهما للاستجواب، ثم تفرج عنهما وتنسحب من المنطقة. هذا وأخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع في أراض عشبية ببلدة الرفيد في ريف القنيطرة إثر إطلاق قنابل مضيئة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب توغلها في المنطقة. وبحسب الدفاع المدني، تمكنت الفرق من تطويق النيران ومنع امتدادها إلى المساحات المجاورة قبل السيطرة على الحريق بالكامل من دون تسجيل إصابات. وينضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من القنيطرة. مرحبا بك معنا محمد لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالوضع والعمليات التي تتم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم بالفعل، يعني ما تزال قوى الاحتلال الإسرائيلي تتوغل داخل القرى والبلدات سواء في منطقة حوض اليرموك أو في محافظة القنيطرة. البارحة ليلا يعني توغلتها قوى عسكرية بأكثر من 13 حربة عسكرية من تلة أبو قيثار داخل الجولان المحتل وصولا إلى وادي الرقاد ثم إلى قرية صيصون جنوبي البلاد، يعني من جهة حوض اليرموك توغلت إلى تلك المنطقة وقامت يعني بجولة داخل هذه المناطق دون تسجيل أي حالة اختطاف أو اعتقال أو اعتداء على المدنيين، لكن حالة من الخوف والقلق ارتادت الأهالي والسكان هنا في المنطقة، خاصة قرية صيصون والقرى المحيطة بها في منطقة حوض اليرموك، ثم عاودت هذه القوى الانسحاب باتجاه الجولان المحتل. ايضا كان هناك البارحه ليلا اطلاق قنابل من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي فوق حرش الرفيد شمال بلده الرفيد في ريف القناطره الجنوبي، ادت الى حرق بعض الاراضي الزراعيه او الاراضي العشبيه هناك في المنطقه القريبه من الاراضي الزراعيه والحراج في تلك المنطقه، وتم السيطره عليها من قبل الدفاع المدني عندما انطلقت الى المكان وقامت باخماد هذا الحريق. ايضا كان هناك توغل في يعني قريه صيدا الجولان بتوغل قوة عسكريه بثلاث عربات عسكريه وضعت حاجز على الطريق هناك وقامت بتفتيش الماره واستجواب بعض رعاة المواشي، ثم افرجت عنهم يعني بعد ايقافهم لمده ربع ساعه تقريبا والتحقيق معهم وتفتيش جوالاتهم. بشكل عام هذا التضييق يعني مستمر من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي والانتهاك مستمر باتجاه المدنيين خاصه يعني المزارعين والاهالي، يمنعهم من الوصول الى اراضيهم الزراعيه ومراعيهم التي يقصدونها خاصه مرعاة المواشي في تلك المنطقه. ايضا يعني التوغلات باتجاه يعني منازل المدنيين والمداهمات في الليل وفي النهار من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، هذا الامر يعني بات يقلق راحه الاهالي والمدنيين خاصه في منطقه القنيطره وان كان في ريف القنيطره الشماليه والاوسط او الجنوبي او منطقه حوض اليرموك، فالتوغلات مستمره والانتهاكات من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي والتضييق على المدنيين في تلك المناطق هو مستمر، والاهالي يطالبون قوات الاندوب في المنطقه والمعنيين يعني الدول الصديقه ودول الجوار والحكومه السوريه من عقد هذا الاتفاق الامني والاسراع في عقد الاتفاق الامني او انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي ما كان عليه سابقا او التقليل من التوغلات الاسرائيليه عبر قوات الاندوب العامله في المنطقه التي ربما لم تمارس عملها بشكل جيد، لكن يطالبون ممارستها بشكل افضل عملها بشكل افضل ووقف هذه التوغلات ومنع الدوريات والتوغلات واقتحام المدنيين منازل المدنيين في الليل وفي النهار.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من القناطره. كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة تنفيذ ضربة جديدة ضد أهداف في سوريا، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف تنفيذها. وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الخطوة تأتي بالتزامن مع تنامي العلاقات بين واشنطن وأنقرة، مضيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على تعزيز حضوره أو حضور بلاده في سوريا بموافقة الرئيس أحمد الشرع وترامب. وأشارت القناة إلى أن موقف الرئيس الأمريكي يعكس تراجعا في مستوى التنسيق بين واشنطن وتل أبيب مقارنة بفترات سابقة. أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد عن تشكيل لجنة مختصة لمتابعة قضية الشاب محمد غميرة وما أثير حول ظروف توقيفه في قسم شرطة الحفة وحالته الصحية. وأضاف الأحمد أن اللجنة باشرت أعمالها بمراجعة إجراءات التوقيف والاستماع إلى المعنيين بالقضية، إضافة إلى التحقق من مدى الالتزام بالأصول القانونية، مؤكدا أن حقوق الموقوفين وسلامتهم مسؤولية لا تهاون فيها. أوضح أيضا أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق كل من يثبت ارتكابه أي مخالفة أو تجاوز.

0: مشهد يعيد للأذهان مخاوف من تجدد آلة التعذيب. فهنا يظهر الشاب محمد حسام الدين غميرة في وضع صحي متدهور عقب توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية لنحو 3 أيام على خلفية شكوى مالية بحقه. مصادر محلية تحدثت عن ضرب وتعذيب شديدين تعرض لهما الشاب خلال توقيفه، كما نقل عن عائلته قولها إن الشاب تم نقله إلى العناية المشددة، مشيرة إلى توقف قلبه 3 مرات خلال الإنعاش، كما طالبت بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته بالاعتداء على غميرة، مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة وحفظ حقه في العدالة. قيادة الأمن الداخلي بدورها أعلنت فتح تحقيق رسمي بشأن الحادثة، يشمل التحقق من ظروف التوقيف مع مراعاة الوضع الصحي للشاب الذي يعاني من مرض الناعور، مشيرة إلى أن أي تجاوز يثبت وقوعه خلال إجراءات التوقيف أو التحقيق سيتخذ بحقه الإجراء القانوني. البيان أشار إلى أن قوى الأمن ستتخذ ما يلزم لضمان حصول الشاب غميرة على الرعاية الطبية المناسبة، مع تأكيدها على أن سلامة الموقوفين وحقوقهم وكرامتهم مصونة وفق القانون. وقع الحادثة وحجم الأذى الذي تعرض له الشاب دفع بأسئلة حول الإجراءات المتخذة داخل المؤسسات الأمنية، وشكل تحديا جديدا أمام بناء منظومة أمنية جديدة تشمل جميع المخافر والفروع ذات الصلة، تحد من تكرار شبح الانتهاكات السابقة، وتراعي حساسية السوريين مما قاسوه طويلا داخل فروع النظام المخلوع.
1: قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا إن الإدانات الصادرة في دمشق بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب وعدد من رموز النظام المخلوع ليست سوى جزء من عملية القطيعة مع الماضي. وأضافت اللجنة أنه من غير الممكن التقليل من أهمية الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الرابعة بحق رموز النظام الأسد، مشيرة إلى تحديات يواجهها القضاء السوري بعد سقوط النظام المخلوع. وأوضحت لجنة أنها ستتابع أي إجراءات استئناف قد تتخذ لاحقا، لافتة إلى ضرورة امتثال جميع الإجراءات لضمانات المحاكمة العادلة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن إدارة مكافحة الإرهاب أوقفت المقدم السابق في شرطة الرقة مصعب أبو ركبة في بلدة نوابيري في درعا، وكانت رويترز نقلت أن أبو ركبة غادر النمسا وعاد إلى سوريا في أثناء فترة استئنافه حكما صادرا بحقه، حيث أصدرت محكمة فيينا الشهر الماضي حكما بسجنه 8 سنوات، وكانت المحكمة قد دانت بإلحاق الأذى الجسدي والاعتداء الجنسي على معارضين لنظام الأسد المخلوع خلال ترأسه قسم التحقيقات الجنائية في شرطة مدينة الرقة.

0: قالت إدارة إعلام الشركة السورية للبترول لتلفزيون سوريا إن ثمة انفراجا تدريجيا في أزمة المحروقات مع تسجيل تراجع ملحوظ في حدة الازدحام أمام محطات الوقود، وذلك نتيجة حزمة من الإجراءات التشغيلية المكثفة واستقرار تدفق التوريدات. وأكدت الشركة بدء ضخ كميات إضافية من بنياس باتجاه المحافظات بما يضمن استعادة الاستقرار الكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، وأشارت إلى أن الفرق المعنية حالياً تعمل بأقصى طاقتها على تنفيذ الطلبات وضمان انتظام التوريدات وحركة التوزيع. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الجامعات ووقف أي مظاهر للفساد في عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة. وقال الحلبي إن الإجراءات المتخذة استنادا إلى تقارير لجنة الكسب غير المشروع وما يتعلق بوضع اليد على ملكية عدد من المؤسسات التعليمية وتحويل عائداتها إلى الصندوق السيادي تأتي في إطار حماية المال العام، وطمأن الحلبي الطلبة والكوادر التعليمية بأن الجامعات ستواصل أداء رسالتها التعليمية والأكاديمية بصورة طبيعية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المؤسسات الجامعية من الفساد والتجاوزات السابقة ولن تكون على حساب الطالب أو العملية التعليمية. شدد أيضا الحلبي على أنه لا مكان للفساد في الجامعات ولا حصانة لأي متورط فيه مهما كان موقعه، مؤكدا أن هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة تقوم على نزاهة والشفافية وسيادة القانون. حول هذا الموضوع تنضم إلينا ماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا ماريات، لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالإجراءات الحازمة التي تحدث عنها وزير التعليم العالي.
1: نعم ديما، طبعا بداية لم يكن هناك تصريحات رسمية سواء من قبل لجنة الكسب غير المشروع أو من وزارة التعليم العالي بأسماء الجامعات أو المؤسسات التعليمية التي تم وضع اليد على ملكيتها وتحويل أموالها إلى الصندوق السيادي، إلا أن بعض التداولات من في الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وضع اليد على 5 جامعات خاصة وتحويل ملكيتها إلى أو أموالها إلى الصندوق السيادي بعد تقرير من لجنة الكسب غير المشروع يكشف قضايا فساد داخل هذه الجامعات. طبعا أكد وزير التعليم العالي أن المؤسسات التعليمية التي يعني تم وضع اليد على ملكيتها لن تتأثر يعني الكوادر التدريسية أو الهيئات التدريسية بهذه الإجراءات التي سوف يتم الاتخاذ بحق من يثبت تورطه بفساد في هذه المؤسسات التعليمية. أيضا لم يكن هناك أي تغيير على البروتوكول التعليمي داخل هذه الجامعات، حتى الطلبة يعني والشهادات التي تم الحصول عليها من هذه الجامعات لن تتأثر، وإنما سوف تبدأ التحقيقات اللازمة للكشف عن هذه القضايا، للكشف عن الكسب غير المشروع داخل هذه المؤسسات التعليمية. يعني هذا وبالتزامن مع اقتراب الفصل أو فصل العام الدراسي الأول الجديد، يعني أيضا ومع بدء تسجيل الطلبة بعد صدور المفاضلة سواء في الجامعات الخاصة أو العامة. طبعا يعني شدد وزير التعليم العالي أن هذه العمليات لحماية المال العام أيضا لحماية الطلبة ولضمان استقرار وهدوء العملية التدريسية وأيضا لحماية المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات من قضايا الفساد ويعني الأمور غير المشروعة التي ربما تحدث أو التي ربما حدثت خلال أيام النظام المخلوع، خاصة وأنه في العام الماضي كشفت أيضا وزارة التعليم العالية عن إحدى القضايا الفساد الكبرى في إحدى الجامعات الخاصة، كشفت قضايا فساد تعود إلى عهد النظام المخلوع وهي قضايا تلاعب وتزوير بشهادات أو بالشهادات الجامعية أو بشهادة جامعة يعني هذه الجامعات. يعني جميعها تأتي هذه العمليات تأتي في إطار حماية المؤسسات التعليمية من الفساد، أيضا ضمان سير العملية التعليمية بهدوء وباستقرار ودون حدوث أي عمليات تزوير أو ظلم قد تتسبب إلى طلبة آخرين.
0: نعم شكرا جزيلا ماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. في أخبارنا الدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا مضيق هرمز، منطقة تابعة للولايات المتحدة، مؤكدا أن الحصار البحري على إيران مستمر وأنه لن يسمح لأي سفينة بالعبور إلا بموافقة واشنطن. أضاف أيضا أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى تدمير الرادارات والمعدات الاستخبارية الإيرانية المتطورة، وأن ما تبقى لدى إيران من الطائرات المسيرة لا يمثل سوى جزء بسيط مما كانت تمتلكه سابقا. هذا ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن ترامب كان يمزح في خطابه بشأن إعلان مضيق هرمز إقليميا أمريكيا. في المقابل، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي إن بلاده لن ترضخ للتهديدات الأمريكية، مشيرا إلى أن قرار فتح مضيق هرمز وإغلاقه سيبقى خاضعا لإرادة طهران. وقال أبادي في منشور عبر إكس ردا على تصريح ترامب بشأن هرمز إن الاستيلاء على المضيق لا يتحقق عبر التغريدات أو حاملات الطائرات ولا بإصدار المراسيم أو إلقاء الخطابات الانتخابية. اعتبر أباد أن واشنطن ما زالت لا تتقبل واقع الهزيمة ولا تتوقف عن نسج الأوهام. قال وزير

تتعلق بتحديد خطوط بحرية جديدة لعبور السفن في مضيق هرمز. وفيما يتعلق بمذكرة تفاهم إسلام أباد، قال عرقجي إن هدفها كان إنهاء الحرب وليس وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، متهما الولايات المتحدة بانتهاك المذكرة ما أدى إلى استئناف المواجهات.

0: نناقش تفاصيل هذا الموضوع مع المحلل السياسي من عمان عادل محمود. مرحبا بك معنا سيد عادل. كيف يمكن قراءة هذه التصريحات المضادة ما بين ترامب وما بين التصريحات الإيرانية في المقابل؟ كيف نفهم ذلك؟ هل هي مجرد فقط رسائل سياسية أم ربما ضغط على إيران، أم أنه يعكس ربما توجه أمريكي جديد؟
1: مساء الخير أختي ديما لك ولجميع المشاهدين. لا رسائل سياسية ولا ضغط ولا تغيير في الخطة، هي من أساس الحرب. يعني ذكرنا في قناتكم الكريمة وظهرت معك أكثر مرة أن الهدف الممرات البحرية ومضيق هرمز أحد بنود الحرب، ليس مزح سياسي. لكن لماذا طرح الآن؟ يعني أنا في اعتقادي ترامب دائما يفضح الخطط الأمريكية مسبقا. يعني أشار وأعطيك نموذج، كان يقول عن غزة قبل أن يتم مجلس السلام، أشار أنها تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، ولاحقا تم مجلس السلام. يعني لا تستغربي لاحقا بعد هذا الصدام والمكاسرة في مضيق هرمز تنتهي بنقول بمشاركات دول أو أفراد من دول إدارة مضيق هرمز تحت الرعاية الأمريكية. هذا هو الهدف الرئيسي للحرب، وغير ذلك كنا نقول.
0: لكن هذه التصريحات إلى أي مدى واقعية؟ يعني بالتوازي مع ذلك هنالك تصريحات من طهران تقول بأن قرار فتح المضيق أو إغلاقه خاضع لإرادتها، بالتالي كيف يمكن أن نفهم ذلك؟
1: طبعا لأنه الواقعية اليوم الحرس الثوري موجود على الأرض، نحن نتحدث عمليا خارج حدود هرمز. إيران تعاني من الحصار، يعني ستصعد أكثر وحتى تربط جبهة جنوب لبنان أو الضاحية من جديد، تريد تصعيد عسكري للوصول إلى رفع الحصار البحري، لأن إيران شوفي تختنق ديما. لذلك التصعيد اليوم اتجاه السفن الإماراتية والسعودية، أصبحت الحرب من طرف واحد. لماذا؟ لأنه نتيجة تردد ترامب في تنفيذ ما هو مطلوب منه من الدولة العميقة الولايات المتحدة الأمريكية، تنفيذ الضربة القاضية لها تداعيات على داخل أمريكا، على شخصية ترامب، سيفتح له ملفات لتصرفه غير المسؤول. هذا ما يجري. لذلك إيران الآن تتخبط وتربط الجبهات. يعني لاحظ تصريحات رئيس البرلمان قبل قليل أنه تواصل مع المقاومة في جنوب لبنان. شوفي إيران مستعدة تقصف إسرائيل من أجل إعادة تصعيد الذي وجدت أن ترامب لاحظي في أنا في قراءاتي عاد بنا إلى التصريحات الاقتصادية. لماذا؟ لأنه سيفقد الإجماع الداخلي الأمريكي. حتى الجمهوري والديمقراطي تفاجئوا في الدقيقة الأخيرة حين تراجع، وهذا مكلف داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك إيران ستعاني من حالة اللا حرب اللا سلم. دعك من التفاوض بين عمان وإيران، هذا وإن أشرت في وزارة الإعلام الدولية منذ فترة، منذ أول يوم قلت هذا سيكون انهيار هدم ذاتي لهذا الاتفاق، لأنه جاء لتبييض صورة ترامب بعد خذلانه للجيش الأمريكي. تتحدث عن الجيش الأمريكي وهيبته، اليوم حرب، اليوم لا يوجد حرب، هذا مكلف لسمعة الولايات المتحدة الأمريكية. إذن لنبسط على المشاهد ماذا يجري، إلى أين ستؤول الأمور. أنا أعتقد إيران ستصعد في كل الجبهات لأجل إعادة ترامب إلى الخيار العسكري، ليس رغبا في الحرب، هي تريد العودة إلى تنفيذ على الأقل مذكرة التفاهم، لكن هدفها رفع الحصار. هو اليوم في تصريحه العد الفج، يعني اتجاه أنها أرض أمريكية. شوف الحرب لن تنتهي إلا
0: ربما تكون مجرد أداة للتفاوض أو حتى الضغط، هذه التصريحات الأمريكية، هل تتفق مع ذلك؟
1: لا، أنا أعطيتك مثال أنه هنالك ثلاث الأبعاد، الميليشيات، النووي، الموضوع الباليستي، كانت هي في الإطار العام هي الحرب، لكن تكشفت وكان الأوروبيين دائما يبحثوا عن هذه النقطة، أنه ما هي أهداف الحرب حتى نشارك ترامب الذي لا يوجد به ثقة. يعني تخيل الأوروبيين مشاركين لترامب مبدئيا، اليوم في حرب وبكره ما

0: في حرب. أنا أعتقد الهدف من التصريح هو قفز آلي إلى داخل الأمريكي. هاي رسائل، أولا أنه أنا أريد هرمز
1: نعم.
0: وانعكاساته على أسعار النفط وغيرها. لكن إيران تعلم بالفترة الأخيرة، لأن المكاسرة هي في الممرات باب المندب أو مضيق هرمز. الآن أنا أعتقد الوقت الحرام ستستثمره إيران في التصعيد، والساعات والأيام القادمة ستثبت ما أقوله اتجاه لبنان وإسرائيل، يعني شماعة تكون لبنان في التصعيد الأخير لإسرائيل في الجنوب، وأيضا تصعيد مع إسرائيل. وقد نرى تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، لن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، لن تمنع الدولة العميقة، وسيعاني
1: نعم
0: ترامب، وأنا أقصد ما أقول، سيبحث من جديد إلى تفويض أمريكي جديد للعودة إلى الحرب، لكن بعد أن يلوحوا بخسارة نقول الجمهوريين موضوع الانتخابات
1: شكرا.
0: النصفية. لأن شوف ما جرى، هذا لا يعقل، لا يعقل باتجاه أمريكا العظمى، أمريكا وجيشها وهيبته. لذلك هذا التردد مكلف على
1: نعم
0: ترامب، وأيضا إيران ستستثمر على
1: نعم
0: الأقل أي تصعيد لعودة نقول التفاوض أو الهدف الرئيسي رفع الحصار. إيران شوفي ديما، بالنهاية الدول تنهار اقتصاديا في الحروب،
1: نعم
0: والآن بدأت نظر اختلاف إيران اقتصاديا.
1: أشكرك جزيل الشكر عادل محمود، المحلل السياسي، كنت معنا من عمان. في غزة أعلنت وزارة الصحة مقتل شخص وإصابة 7 آخرين من جراء العدوان الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية. من جهته أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بمواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيرات وطائرات الاستطلاع وشملات الاستهدافات شمال مخيم البريج وحي الزيتون وجباليا وخان يونس ورفح. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن خروج 22 محطة أكسجين عن الخدمة، محذرة من تعطل 12 المتبقية بسبب استنزاف طاقاتها التشغيلية ونقص قطع الغيار. وقالت الوزارة في بيان إن 12 محطة من أصل 34 تعمل في ظروف فنية وميكانيكية بالغة التعقيد، ما يحد من قدرتها على تلبية احتياجات المرافق الصحية. وأضافت أن المحطات المتبقية تعمل فوق طاقتها القصوى في ظل تكرار الأعطال، وحذرت أيضا وزارة الصحة في غزة من أن المحطات المتبقية مهددة بالتوقف التام، مطالبة بفتح مسارات إدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة لصيانتها إلى القطاع في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي. تنضم إلينا الآن شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من غزة. مرحبا بك معنا شروق، لتضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالوضع لديك، كيف يبدو الصحي الميداني على الأرض؟
2: نعم ديما، الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ خروقاته على مناطق في قطاع غزة. قبل ساعة من الآن تقريبا شن الجيش الإسرائيلي غارة على محيط مشفى شهداء الأقصى، استهدف فيها دراجة نارية وأدى ذلك إلى إصابة 3 من الفلسطينيين بينهم طفلان. نتحدث عن عودة عملية وسياسة تنفيذ الاغتيالات والاستهدافات ضد الفلسطينيين في مناطق مختلفة في قطاع غزة. هذه الغارة ليست الوحيدة خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة تلك التي استهدفت تجمعات للفلسطينيين وأيضا مركبات مدنية. وزارة الصحة الفلسطينية تتحدث عن وصول شهيدين إلى مشافي قطاع غزة خلال 48 ساعة ماضية، مع عدد من الإصابات التي منها ما يزال يتلقى العلاج داخل مشافي قطاع غزة. والاحتلال الإسرائيلي حتى الآن يفرض حصارا موسعا على كل القطاعات الحيوية في قطاع غزة، أبرز هذه القطاعات القطاع الصحي الذي يتضرر بشكل كبير نتيجة هذه السياسة الإسرائيلية. ديما كان هناك بيان

0: لافت من وزارة الصحة الفلسطينية تتحدث عن محطات توليد الأكسجين في مشافي قطاع غزة. كان هناك 34 محطة لتوليد الأكسجين، ولكن الاحتلال لم يبقي منها سوى 12 محطة، وأيضا الأجهزة لتعبئة الأكسجين باتت مفقودة داخل مشافي قطاع غزة، وتبقى فقط 4 أجهزة لتعبئة الأكسجين من أصل 30 جهازا بحسب ما تحدثت وزارة الصحة في قطاع غزة ديما. بكل تأكيد الأكسجين ليس رفاهية، وجود الأكسجين في مشافي قطاع غزة ليس رفاهية، وإنما شريان حياة للمرضى والجرحى الذين يعتمدون بشكل أساسي على الأكسجين، وعدم توفر هذه المادة يعني يهدد حياة هؤلاء وبالتالي فقدان لحياتهم. هناك الآلاف من الجرحى والمرضى يعانون بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، والاحتلال الإسرائيلي يتعمد منع إدخال كل ما يلزم القطاع الصحي. هناك مطالبات واسعة من وزارة الصحة تتحدث عن نقص قطع الغيار، الزيوت، والخاصة بالأجهزة الطبية، الخاصة أيضا بالمولدات الكهربائية. الاحتلال الإسرائيلي يدخل الزيوت وقطع الغيار التي تعتمد عليها المشافي وتعتمد عليها هذه المولدات، وبالتالي نتحدث عن يعني اعتماد واسع من قبل المشافي على المولدات الكهربائية، وتوقف هذه المولدات أيضا يهدد حياة الأقسام الحيوية التي تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء ديما.
1: شكرا جزيلا لك شروق شاهين، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من غزة. أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات مداهمة واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة طالت 7 فلسطينيين بينهم سيدتان. وأوضح المكتب أن الاعتقالات تركزت في جنين وقلقيلية وطول كرم ورام الله، وشملت اقتحام منازل ومساكن للنازحين. تأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة مداهمات متواصلة تنفذها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم

0: تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيش بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو، ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
5: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحياه ورأيها بمسار العدالة لأتقل.
6: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه، أو نار تشعل قرب الحقول، قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط. نحمي موسماً كاملاً، وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

مرحبا. تركيا الحالية لا تشبه بتاتا تركيا قبل أكثر من عقدين من الزمان. العرب الذين يزورون تركيا يقولون هذه العبارة ويضيفون إن هذا البلد لم يكن كما كان عليه الآن، لا الشوارع ولا الناس ولا حتى البوسفور نفسه. إذا عدنا إلى الوراء قليلاً قبل 25 عاماً حين ولد حزب في تركيا قال إن شيئاً لن يبقى كما كان. كان الطريق إلى أوروبا أحد التحديات التي ورثها هذا الحزب، في حين كان الشرق بالنسبة إليه تحدياً جديداً راهن عليه. ربع قرن مر إذن ولم تعد تركيا هي نفسها، اقتربت من أوروبا وابتعدت عنها، تصادمت مع روسيا وتعاونت معها، دخلت حروباً ووساطات، وبنت نفوذاً يمتد من القوقاز إلى الخليج ومن إفريقيا إلى آسيا. واليوم بينما يحتفل حزب العدالة والتنمية بمرور 25 عاماً على تأسيسه، ربما لا يكون السؤال ماذا فعل الحزب بتركيا، بل ما هي خطوته المقبلة إزاء التحديات الداخلية والخارجية. ومن جهة أخرى، هل نجحت تركيا خلال ربع قرن في محاولتها الجمع بين الشرق والغرب، أم أنها أصبحت قوة تقف بينهما، أو ربما أصبحت جسراً بين الطرفين؟

0: ربع قرن على تأسيس حزب العدالة والتنمية في تركيا، فما الذي حققه الحزب من رؤيته وكيف يبدو مستقبله؟ نتابع التقرير ونعود للحوار.
1: ربما لا توجد صورة تختصر تركيا أكثر من جسر البوسفور، نصفه في آسيا ونصفه الآخر في أوروبا، موقع فريد بين الشرق والغرب، ظل حاضرا في رؤية حزب العدالة والتنمية الذي يمكن القول بأنه بعد 25 عاما من تأسيسه لم يعد يريد لتركيا أن تكون مجرد جسر بينهما. في 14 من آب عام 2001 أعلن عن تأسيس حزب العدالة والتنمية، وفي انتخابات 2002 حقق فوزا كبيرا أوصله إلى السلطة، ومنذ ذلك الحين بقي القوة السياسية الأبرز في تركيا. في سنواته الأولى اتبع الحزب سياسات اقتصادية ليبرالية ووسع الاستثمارات في البنية التحتية وحقق نموا اقتصاديا عزز مكانة تركيا وشعبية الحزب، لكن ربع قرن في السلطة ترك إرثا مثيرا للجدل، فمعارضو الحزب يتهمونه بتركيز السلطة والتضييق على الإعلام والمعارضة، بينما يقول المدافعون عنه إن صناديق الاقتراع ظلت حاضرة وإن تقدم المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة يؤكد استمرار المنافسة السياسية. وخارجيا وسع العدالة والتنمية مجال حركة تركيا، فلم تعد أنقرة تكتفي بعلاقاتها التقليدية مع أوروبا والولايات المتحدة، بل انفتحت على العالم العربي وإفريقيا وآسيا الوسطى وطورت علاقاتها مع روسيا وإيران، وسعت إلى ترسيخ موقعها كقوة إقليمية وصولا إلى شراكات دفاعية جديدة مع دول مثل السعودية وباكستان. لكن هذا التوجه لم يكن بلا كلفة، فقد تراجعت آفاق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وانخرطت تركيا عسكريا وسياسيا في أزمات المنطقة من سوريا والعراق إلى ليبيا والقوقاز، فابتعدت أحيانا عن حلفائها الغربيين رغم استمرار عضويتها في الناتو. واليوم تقف تركيا أمام معادلة أكثر تعقيدا، شرق مضطرب تسعى إلى الحفاظ على نفوذها فيه، وغرب لا يزال يحتاج إليها كبوابة إلى الشرق. ربما تغيرت تركيا كثيرا خلال 25 عاما، لكن موقعها لم يتغير، فالبوسفور لا يزال بين قارتين، وتركيا بعد 25 عاما من العدالة والتنمية لا تريد أن تختار ضفة واحدة، بل أن تكون لاعبا على كلتا الضفتين.
0: للنقاش معي خالد خوجة السياسي السوري التركي مباشرة من قونية، أهلا بك. ومعي محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية مباشرة من اسطنبول، أهلا بك أستاذ محمود. أبدأ مع دكتور خالد. دكتور خالد، بعد 25 عاما من تجربة حزب العدالة والتنمية، ماذا بقي من الحزب من شعاراته، وما الذي تغير فيه وفي تركيا أيضا؟
2: هناك الكثير تغير طبعا في تركيا. سؤالك هذا ذكرني بكتاب للكاتب التركي طه أكيول عن أتاتورك، مصطفى كمال أتاتورك. الكتاب كان عنوانه أي أتاتورك، فنحن عن أي حزب عدالة والتنمية نتكلم؟ هل هو في الحزب الذي كان في بدايات تأسيسه 2002 بعد الانشقاق عن حزب الدكتور الراحل نجم الدين أربكان، أم الحزب فيما بعد 2010 الذي عاش أزمات داخلية داخل الحزب ضمن القيادات الحزب، الفريق المتميز الذي كان حول أردوغان إلى 2016، أم الحزب الذي يقوده الرئيس أردوغان بعد النظام الرئاسي بصلاحيات لم تكن في تاريخ الجمهورية التركية نفسها؟ فالحزب مر بمراحل عدة، وفي كل مرة كان هناك مرونة عالية من قيادة الحزب، من الرئيس أردوغان نفسه ليتكيف مع الواقع الذي كان يعيشه الحزب. في بدايات التأسيس كان هناك طبعا تركيا مرت بمرحلة اقتصادية يكاد يكون الاقتصاد منهار بعد التحالف الثلاثي بعد الانقلاب على نجم الدين أربكان الذي سمي بالانقلاب البوست مودرن ما أعرف ترجمتها بالعربية، ما بعد الحداثي، انقلاب ما بعد الحداثي، كان هناك تحالف يضم الحليف الحالي دولة باهتشلي مع رئيس الوزراء الراحل رئيس حزب الوطن الأمة مسعود يلماز، وهناك حليف آخر كان ضمن هذا الحزب، قادوا تركيا إلى مرحلة إن

0: انهيار اقتصادي، فعندما أتى حزب العدالة والتنمية أتى بإصلاحات اقتصادية، وكان هناك مشروع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إصلاحات جذرية، وفعلا تحسن الاقتصاد التركي، وكان هناك توجه ليبرالي نحو الفصل السلطات، نحو احترام المؤسسات، وفعلا كانت مرحلة تمكينية قوية. ولكن ربما الحادثة التي شهدناها في 2009 في داووس مع بيريز جعلت الحزب هذا يتحول من الخطاب الليبرالي إلى الخطاب المحافظ بسبب أحداث غزة، الخطاب المحافظ القومي.
1: هل هذه نقطة التحول يعني دكتور خالد؟ لأنه كثيرا ما تقسم مراحل حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه وحتى الآن إلى عدة مراحل، يعني يقال بأنه تحول من حزب إصلاحي كما قلت ينادي بالليبرالية الاقتصادية بالديمقراطية أيضا إلى حزب أكثر تركيزا للسلطة. هل هذه النقطة، هذه اللحظة التاريخية هي التي تمثل نقطة التحول فعلا؟
0: أعتقد تركيز السلطة حصل بعد مرحلة الانقلاب، بعد النظام الرئاسي نفسه، بعد 2016. لكن مرحلة 2010 إلى 2016 كانت مرحلة أزمات داخل الحزب، داخل قيادات الحزب نفسه. هذا الفريق المتميز الذي كان حول أردوغان، داوود أولو، عبد الله جول، بولانت أرنش، جميل شيشك، رئيس حزب الدواء، ما عاد أذكر اسمه الآن، رئيس وزير الاقتصاد السابق، هؤلاء كان فريق متميز. لكن هذا الفريق عاش أزمات داخل الحزب مع الرئيس أردوغان نفسه، بما فيه الدكتور أحمد داوود أولو. في الطرف الموازي كانت هناك أزمة مع شريك آخر، هي جماعة جولان التي قادت محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. بعد 2016 أردوغان تخلص من كلا الفريقين، يعني تخلص من أصدقاء الذين كانوا حواليه، علي بابا جان الآن ذكرت اسمه الذي قاد اقتصاد تركيا ببراعة، وداوود أوغلو الذي كان لديه يعني تجربة استراتيجية عندما كان مستشار للرئيس أردوغان قبل أن يصبح وزير خارجية، يعني وقاد تركيا حسب رؤيته تصفير المشاكل والعمق الاستراتيجي. وداوود أولو فيما بعد ابتعد عن أردوغان
1: هو
0: وابتعد
1: أنت
0: هذا
1: قريب
0: الفريق.
1: أيضا كنت يعني من أحمد داود أوغلو، يعني هذا
0: أنا
1: الابتعاد
0: من
1: أو هذه الخلافات بين أردوغان وبين يعني رفقاء الدرب السابقين، خلافات شخصية أم أنها كانت خلافات حول مستقبل الحزب داخليا، مستقبل الدولة وشكل السياسة الخارجية دكتور خالد؟
0: أنا أعتقد كان هناك رؤية عند الرئيس أردوغان نفسه عند تأسيس الحزب، كان يقول هذا يعني قسم مراحل الحزب إلى 20 سنة ثم 30 عام، يعني عند في 2002 كان عنده رؤية إلى 2023، بعد 23 أصبح عنده رؤية ل 2032. فعنده رؤية الرئيس أردوغان لقيادة الحزب يعني طول فترة حياته. هذه الرؤية نفسها جعلت هناك بعض التجاذبات داخل الحزب وبعض الاحتكاكات مع هذا الفريق. يعني رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو كانت وجهته نحو تعزيز العلاقات مع الشرق، وفي نفس الوقت توجه نحو الاتحاد الأوروبي واعتماد معايير الاتحاد الأوروبي. هذه فيما بعد فترة 2013 لم يردها الرئيس أردوغان، وأصبح التوجه نحو يعني سلطوية أكثر، وهذا تعزز بعد النظام الرئاسي بعد 2016، وأصبح هناك الآن تحالف، يعني هناك للمفارقة بدأ الحزب الحاكم. أعتقد كانت نسبة في أول انتخابات، هناك 7 انتخابات برلمانية خاضها الحزب، أول انتخابات بحدود 34% كانت. آخر انتخابات يعني أيضا وصل إلى هذه الحد، وإنما خلال هذه الفترة وصل 40 و49%، لكن هذا الحزب تراجع بسبب أولا سيطرة الرئيس أردوغان، ثم اعتماده على حلفاء آخرين من أحزاب ثانية، توجه نحو نظام يعني بعض النظام الرئاسي، تحالف مع باقي الأحزاب على حساب أصدقاء الدرب.
1: دعنا الآن نرحب دعوني ضيوفي، نرحب بضيفي الصحفي من اسطنبول.

0: السيد رمضان بورصة. أهلا بك أستاذ رمضان. أستاذ رمضان، بعد ربع قرن بماذا نجح حزب العدالة والتنمية وبماذا أخفق؟ هل نجح في تحقيق مشروعه التاريخي في إنهاء الوصاية العسكرية وفتح المجال أمام المحافظين وأمام المكونات الأخرى، أم أنه يعني أعاد الكرة مرة أخرى وركز السلطة في جهة واحدة؟
1: طبيعي أن نرى أن حزب العدالة والتنمية عندما أتى في شهر 11 في عام 2002 إلى يومنا هذا حصل كثير من التغيرات. أولا تركيا، التغير حصل في نظام التركي وتحولت تركيا من الحكم البرلماني إلى حكم الرئاسي، وفي هذا الحكم الرئاسي نرى هناك دول غربية قامت بالتقييم والتقييم، ودول غربية لها بعض النقاط الأخرى تم الاعتماد عليها في النظام الأوروبي ومن الدول الأخرى، وتم جلب هذا النظام الرئاسي. وأيضا أول رئيس كان عبد الله جول، وبعد ذلك استمر رجب طيب أردوغان كرئيس وزراء. وفي عام وبعد 15 تموز محاولة الانقلاب حصل تغير في الدستور، واليوم وصلنا إلى نظام رئاسي، وأصبحت الحكومة حكومة الرئاسية في تركيا، وهذا يعتبر أكبر تغيير في تركيا حصل بجلب النظام الرئاسي. يعني أصبحت تركيا التي تغيرت منذ عام 2002 بحزب برلماني أصبحت بحزب رئاسي. وطبيعي هناك كثير من التغيرات الجذرية الأخرى حصلت بعد ترأس رجب طيب أردوغان الحكومة في تركيا، وحصل الاحتلال بعدها العراقي، وفي عام 2016 تعرض لمحاولة انقلاب هامة جدا، وأيضا كانت هناك بعض الأزمات مع الحدود السورية أيضا موجودة. كل ذلك لم يكن في السابق مع رجب طيب أردوغان، كل ذلك تطور أثناء حكمه، واليوم الحكم والحرب الإيرانية، كل هذه الأمور حدثت في خلال هذه السياسة، في هذه السياسات الخارجية التي صارعتها تركيا، وأيضا علاقتها بين الغرب والشرق وبعض الأدوار وقعت أثناء حكم رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية. كل هذه الأشياء إذا اجتمعت مع بعضها البعض كان لها تأثير على حزب العدالة والتنمية، و أصبحت في شكل معين من الحكم بهذا الشكل الذي نراه الآن، وهو يوجد فرق كبير بين ما هو في الماضي عند مباشرته إلى يومنا هذا. وهم لم يقوموا بتطوير ذلك، ولكن ذلك كله كان مبنيا على التطورات التي حصلت حول تركيا في هذه الفترة الزمنية.
0: أستاذ محمود، أشار ضيفي إذن إلى أسباب داخلية وأيضا إلى أسباب خارجية وظروف يعني في الإقليم وفي العالم. بعيدا عن الاستقطاب الداخلي، كيف غير حزب العدالة والتنمية موقع تركيا في الإقليم والعالم خلال 25 عاما مرورا بالأحداث التي أشار لها ضيفي أستاذ رمضان؟
2: مساء الخير لكم وللسادة الضيوف والمشاهدين المحترمين. يعني طبعا هناك تحولات كبيرة أحدثها حزب العدالة والتنمية على هوية تركيا الجيوسياسية، على علاقاتها بكل من الغرب والشرق، وأيضا على أدوارها الإقليمية. اليوم بعد ربع قرن نرى كيف أن تركيا أصبحت قوة إقليمية قائمة بحد ذاتها، استطاعت أن توازن بين علاقاتها مع الغرب وعلاقاتها مع الشرق، عادت إلى منطقة الشرق الأوسط للعالم العربي كقوة فاعلة في هذه المنطقة. الآن تركيا هي الفاعل الإقليمي الأكثر تأثيراً في تشكيل المشهد الجديد في المنطقة، ليس فقط في الشرق الأوسط، نتحدث عن شمال أفريقيا، نتحدث أيضاً عن آسيا الوسطى، جنوب القوقاز، عن البلقان. أحدث الرئيس أردوغان ثورة كبيرة في مكانة تركيا على مستوى السياسات الخارجية، لكن طبعا هناك مجموعة آلاء من العوامل التي أعتقد بأنها دفعت تركيا إلى انتهاج هذا النهج الذي حصدت ثماره بعد ربع قرن تقريبا.

0: تقريبا على رأس هذه العوامل أنه اتجاه تركيا نحو الغرب وصل إلى مرحلة لم تعد فيها تركيا قادرة على حصد ما كانت تأمل إليه. موضوع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدود، وهذا الطريق عزز من قناعة تركيا بأنها دولة غير مرغوبة فيها كعضو في الاتحاد الأوروبي، ليس بسبب أنها لم تصلح ما يريده الاتحاد الأوروبي، بل بسبب هويتها، بسبب أنها دولة مسلمة. وأعتقد بأن هذا التصور كان واقعي إلى حد كبير. على مستوى تعزيز العلاقات مع الشرق، هناك تحولات عالمية كبيرة طرأت على النظام العالمي، لم تعد السلطة تتمحور حول الغرب، هناك صعود للشرق، صعود للصين، صعود لروسيا، وهذا الأمر دفع تركيا أيضا إلى البحث عن مصالحها مع الشرق. هناك أيضا عامل آخر يتمثل في الاضطرابات الكبيرة التي طرأت على العلاقات التركية الغربية خلال تقريبا فترة ربع قرن، أو بالتحديد ما بعد عام 2011. هذه الاضطرابات أيضا شكلت محفز آخر لتركيا لتنويع شراكاتها الاستراتيجية مع الفاعلين الإقليميين. على مستوى المنطقة العربية، الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي في عام 2011 أحدث تحول كبير أيضا في سياسة تركيا الخارجية. أيضا تعمقت مصالح تركيا في هذه المنطقة، وبالإضافة إلى ذلك كبديل عن حصر اتجاهها في الغرب، بدأت تركيا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع العالم الإسلامي، مع المنطقة العربية، التي أيضا فتحت آفاق كبيرة أمام سوريا من أجل لعب دور أكبر. ما جرى في سوريا أيضا كان لتركيا دور وتأثير كبير فيه، وصولا إلى ذروة العلاقات التركية الإسلامية المتمثلة في اتفاقية الدفاع المشترك مع المملكة
1: لكن
0: العربية
1: كل هذه
0: السعودية
1: المكاسب أستاذ
0: وتركيا.
1: محمود،
0: نحن نتحدث الآن عن
1: هذه
0: فوضى
1: المكاسب
0: كبيرة في
1: يعني في
0: السياسة
1: سوريا،
0: الخارجية.
1: اتفاقية مكة، أيضا النفوذ التركي في أفريقيا، هل يمثل مكاسب أمام أيضا يعني إيصاد الأبواب تماما أمام تركيا في الاتحاد الأوروبي كما بدأت حديثك؟
0: نعم، أنا أعتقد بأنه جانب من الاندفاع، الجانب وليس كل الجوانب، جانب من الاندفاع التركية نحو البحث عن مصالحها في هذه المنطقة يتمثل في أنه وصلت إلى قناعة بأن هناك حدود لتماهيها وانسجامها مع المنظومة الغربية. لكن نحن نتحدث أيضا عن تحولات كبيرة في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد 2011 أوجدت فراغات كبيرة، وبالتأكيد كان جانب أو دافع أساسي من محركات انفراد تركيا في هذه المنطقة هو منع أي أطراف معادية لمصالح تركيا من أن تملأ هذه الفراغات. يعني دائما ما يستحضر أن تركيا كانت لديها خلال فترة البروفيسور أحمد داود أوغلو سياسة صفر مشاكل مع محيطها، هذا الأمر صحيح، لكن الظروف التي شكلت السياسة التركية في تلك الفترة تختلف بشكل
1: تختلف عن الظروف.
0: جذري عن الظروف التي شكلت السياسة التركية في مرحلة 2011. كانت صفر مشاكل لأنه عمليا لم تكن هناك مشاكل مع دول المنطقة، لكن في مرحلة 2011 حدث انهيار كبير في الحالة العربية، وأوجدت اضطرابات ومشاكل أمنية وجيوسياسية وجيواقتصادية بالنسبة لتركيا، وكانت مضطرة إلى أن تدخل إلى هذه المنطقة العربية من أجل أن تبحث عن مصالحها.
1: واضح.
0: ليس المهم في سياسة تراكم المشاكل التي بدأت في مرحلة ما بعد 2011، المهم ألا هو المرحلة الآن. الآن عادت تركيا إلى سياسة، ليس فقط إلى سياسة تصفير المشاكل مع العالم العربي، أصبحت لديها شراكة استراتيجية مع أهم دولة في العالم العربي هي
1: وهي
0: المملكة
1: الولايات
0: العربية السعودية.
1: نعم.
0: بالتأكيد، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تراهن بشكل كبير على تركيا ودورها في هذه المنطقة بالنظر إلى الأدوات التي تمتلكها في التأثير على ديناميكيات الأمن والسياسة والاقتصاد في هذه المنطقة. ثورة كبيرة في الحقيقة أحدثها الرئيس رجب طيب أردوغان على سياسة تركيا
1: رغم
0: الخارجية.
1: هذه الإنجازات أستاذ محمود، لكن في الانتخابات المحلية عام 2019 حصل حزب العدالة والتنمية على أكثر من 44% من الأصوات، في 2024 تراجع إلى 35.49% مقابل تقدم للحزب للشعب الجمهوري 37.77%. هنا سؤالي للأستاذ خالد، المشكلة سبب هذا التراجع عائدة للسياسات الاقتصادية، عائدة إلى الأسماء وقيادات الحزب، أم في طريقة إدارة الدولة بشكل عام؟ ما رأيك أستاذ خالد؟
2: لا، هناك عدة عوامل بصراحة لهذا التراجع. أهم عامل أن الرئيس أردوغان أهم مرحلة مفصلية هو الانقلاب.

0: الذي حصل في 15 تموز. فأصبح هناك شعور عام أن تركيا تقاد بتحالف قومي إسلامي، وهناك حليف آخر غير مرئي أيضا قومي ما ترجمته بالعربي هو الأولوسال جيلار دو بيريتشيك، هذا الحزب الماوي اليساري أصبح حليف غير مرئي وهو له نفوذ داخل المؤسسة العسكرية. فعادت تركيا، أعتقد إذا جاز التعبير، الدولة العميقة، عادت لتمسك بزمام المبادرة بعد الانقلاب. فأصبح هذا التحالف هو الأهم، وإدارة الرئيس أهم من البرلمان أصبحت. ولكن هناك بسبب كون الرئيس أردوغان يريد أن يمدد إلى فترة ثالثة، فأصبح هناك خرق داخل الأحزاب المعارضة نفسها. فأعتقد أن هذه العملية يديرها الرئيس أردوغان ببراعة، ولم تعد موضوع إنه البرلمان مهم. هناك مراسيم رئاسية بحكم القانون تدار منذ 2016، منذ الانتخاب الرئيس أردوغان بعد إقرار النظام الرئاسي. فأصبحت تركيا تدار بمراسيم رئاسية، ولم يعد البرلمان له ذات الأهمية التي كانت في عندما كان النظام برلماني. اللهم إلا كما ذكرت لتغيير الدستور، ويبدو التصويت الأخير على قانون العفو على الإرهابيين حزب العمال الكردستاني الذي تم إقراره في البرلمان أظهر أن يبدو التوجه سيكون نحو إقرار تغيير الدستور وتمديد فترة رئيس أردوغان لفترة ثالثة. ولكن هناك عوامل أخرى كما ذكرت، الاقتصاد أصبح منهار، أصبح هناك القريبون من الحزب يعني يستفيدون بشكل كبير جدا من العلاقات مع الدولة، وأصبح هناك الطبقة المتوسطة أصبحت مسحوقة، لم يعد هناك طبقة متوسطة في تركيا. هناك كما ذكر الأستاذ محمود علوش، هناك على المستوى الخارجية هناك نجاحات طبعا، لكن يقابلها إخفاقات في المستوى في الإدارة الداخلية لتركيا. أعتقد
1: دكتور خالد، يعني إزاء ذلك وإزاء الحديث عن ضرورة أيضا مراجعات وإجراء إصلاحات، هل يستطيع الرئيس أردوغان إجراء تغيير داخلي حقيقي داخل الحزب دون أن يهز الحزب؟ هل هذا ممكن؟
0: والله الأخ محمود ذكرني بالخلاف الأساسي بين دكتور أحمد داوتوغلو وأردوغان. كان هناك اتفاقية في 2015، في آذار 2015 بسبب أزمة اللاجئين، استفاد منها الدكتور أحمد داوتوغلو لتفعيل التجوال الحر للأتراك ضمن مواطنين أتراك ضمن دول الاتحاد الأوروبي. كان ضمنها هذه الشروط، أهمها شروط الشفافية السياسية. والرئيس أحمد داوتوغلو أراد أن يفعل الأخلاق السياسية والشفافية في ضمن البلديات خاصة إدارات المحلية. كان الرئيس أردوغان له تصريح علني، إذا فعلنا قانون المحاسبة هذا الذي يريد الدكتور أحمد داوتوغلو أن يأتي به، قال لن تجد مختار يترشح عن الحزب. فهو إقرار من الرئيس أردوغان بانتشار الفساد داخل الحزب نفسه. وهناك أيضا مرحلة مهمة جدا، عندما هذا رضا زراب هذا الإيراني الذي كان هناك تبييض لأموال إيران ضمن البنك هالك بنك بنك بنك الشعب هذا ترجمته في العربي، كان هناك 3 وزراء أقر هذا الإيراني برشوتهم. وأراد الدكتور، هؤلاء الوزراء كانوا ضمن حكومة الدكتور أحمد داوود أوغلو، فعندما أراد الدكتور أحمد داوود أوغلو أن يحاكمهم في البرلمان حصل الخلاف وأدى إلى تخلي الدكتور أحمد داوود أوغلو عن رئاسة
1: الحزب. إذن إجراء إصلاحات أمر يعني بالغ التعقيد وربما يكون صعب.
0: ليس هذه مرفوضة من الرئيس أردوغان نفسه.
1: طيب دعني أخذ رأي ضيفي أستاذ رمضان في هذا الشأن، ما رأيك بما تفضل به دكتور خالد؟ ويعني بالحديث عن قانون الإرهاب الذي أشار له أيضا، هل يستطيع هذا القانون ومزيد أيضا من السياسات التي يقوم بها الرئيس أردوغان،

0: هل إذا أراد أن يجري انتخابات مبكرة وأن يترشح لولاية ثالثة، هل يستطيع تحالفه الحالي تأمين مسار سياسي لازم للانتخابات المبكرة عن طريق هذه الإجراءات؟
1: Tabii ki şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
2: رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان ما يفكره الآن هو أن يكون مرشحا من جديد من أجل مرحلة ثالثة في رئاسة الجمهورية، والانتخابات المبكرة يتحدثون عنها في تركيا قبل 6 أشهر أو 7 أشهر أو قبل ذلك كانوا يتحدثون بذلك، ولكن إذا نظرنا إلى الدستور التركي الاعتيادي هو أن قبل أسبوع من الانتخابات المبكرة هي قبل أسبوع من التاريخ المحدد، وهذا كافي لأن يكون انتخابات مبكرة. هذا ما يرد في الدستور التركي، وهذه آراء الحقوقيين. وفي موضوع ترشيح رجب طيب أردوغان إلى الرئاسة الثالثة لا يوجد مشكلة، ورجب طيب أردوغان سوف يكون أيضا مرشح لمرحلة جديدة وسوف يطلب ذلك. والفترة التي نعيشها ترينا بأن ما نراه من انكسارات وتصدعات في المعارضة، وإذا نظرنا إلى ما يحدث على هذا الصدع نرى بأن رجب طيب أردوغان إذا ترشح لأن يكون رئيس الجمهورية مرة ثانية سيكون ترشيحه واردا وسهلا، وهذا لا يكون بطلب شخص أو شخصين لكي ينضج الأمر وأن يكون رجب طيب أردوغان. بناء عليه أنا من الممكن أن أفيدكم أن مشروع تركيا بدون إرهاب وتتطلب بعض القوانين الأخرى، ولكن رجب طيب أردوغان إذا رشح نفسه لأن يكون رئيسا للجمهورية وانتخب مرة أخرى في المرحلة الثالثة ضمن الحزب وأيضا في الدستور سوف يحدث هناك من الممكن أن يحدث بعض التغييرات الجذرية، وهذا ما أعتقده أنا. هذه الإصلاحات التي تكلمنا عنها ما ليست الآن، ولكن نتكلم فيها بعد أن يتولى في رئاسته الثالثة، وهذه الأمور والتغييرات والتحولات ضمن الحزب سوف تحصل وبعد ذلك سوف تحدث.
0: لكن أستاذ رمضان، يعني مسألة أيضا ترشح الرئيس أردوغان لولاية ثالثة، كيف ستتعامل المعارضة مع هذا الأمر؟ هل ستتعامل مع الأمر كمعركة قانونية ودستورية، أم أنها ستكون قادرة على مواجهته سياسيا من خلال شخصية واحدة؟ ومن هي هذه الشخصية التي يمكن أن تواجه الرئيس أردوغان الآن، يعني في ظل أيضا الانقسامات التي سأتناولها بعد قليل التي تمنى بها المعارضة؟
2: أردوغان إذا كان بانتخابات مبكرة وحصل وأصبح مرشح لا يوجد مشكلة في الدستور وفي تركيا. قبل أيام وقبل سنوات كانوا يتناقشون في ذلك، ولكن هذه المناقشة عبرت، وفي الدستور لا يوجد أي عائق من أجل أن يكون مرشح، وتم قبول ذلك في المجتمع التركي. ولكن من سيكون منافس لرجب طيب أردوغان من حزب الجمهورية التركي؟ وهو انقسم على إلى حزبين، والحزب الجديد هو يريد أصبح الحزب الأول المعارض في البرلمان بعد حزب الجمهورية في تركيا، وكيف سيحدث الأمر لا ندري لأنه انشق إلى قسمين. لذلك الحزب الجديد ما نتوقع منه كقوة هو ربما لا يجمع قوته وأطرافه من أجل أن يصعد مرشح جديد. وإذا نظرنا الأمر من زاوية أخرى نرى حزب السعادة وحزب المستقبل وحزب الدهاء ربما أن يتفقوا في المجلس مع ما اجتمعوا مع بعضهم في المجلس واتفقوا، وحزب المستقبل ورئيسهم أحمد داود أولو أفاد بأنه بشكل واضح سوف يغلق حزبه وأغلقه. لذلك بعد إغلاق هذا الحزب كان لم يكن هناك استشارة مع الأحزاب الأخرى. لذلك سلشق أوزال لم يكن لديه خبر أو علم بأنه سوف يتم إغلاق هذا الحزب من قبل أحمد داوود أوغلو، وأنه علم ذلك عبر الإعلان. لذلك يوجد خلافات في البرلمان وعدم توافق بين المعارضة. أما حزب السعادة وحزب من جديد حزب الرفاه يوجد تقارب بينهما، وأنتم تعلمون حزب رفاه من جديد هو ابنه نجله نجل أربكان هو الذي يحكم هذا الحزب، وهو موقفه غير واضح. لذلك حزب الرفاه من جديد وحزب الجديد وحزب الدواء وحزب السعادة ربما يقررون على مرشح، وعبد الله قل إذا لم يكن هو الذي يتم التفكير به كمرشح أمام منافس رجب أردوغان لا يمكن أن يكون هناك أي تغيير في المشهد. وعبد الله قل لا يمكن أن يكون مرشح حسب اعتقادي. ولذلك أريد أن أفيدكم أن أكرم إمام أوغلو ليس ممكن من الممكن أن يكون مرشح. منصور يواش رئيس بلدية أنقرة، وربما ننظر إلى هذا الأمر لنرى أن هنا انقسام كيف ستكون الانتخاب وانتخابات ومن هم الذين سيؤيدون. لذلك هذا الانقسامات الحاصلة في المعارضة نرى أنه لا يمكن أن يظهر مرشح منافس لرجب طيب أردوغان. لذلك الكفة الآن راجحة لرجب طيب أردوغان. ولكن إذن
0: الرئيس أردوغان يستفيد من الانقسام الحاصل في المعارضة. أستاذ محمود، من زاوية مقارنة التجارب السياسية أيضا يعني في العالم، يعني لن أقول في الجوار العربي، لكن هل ما يحدث للعدالة والتنمية أمر طبيعي، يعني دورة طبيعية لحزب بدأ العمل منذ ربع قرن، أم أن المسألة متعلقة بالخصوصية التي تفرضها شخصية الرئيس أردوغان ويعني ارتباطه المباشر بالحزب؟
3: يعني أعتقد ألا بأنه دائما السؤال الذي يتم طرحه هو أنه كيف استطاع حزب العدالة والتنمية أن يتعامل مع المشاكل والتحديات التي واجهته خلال فترة الحكم. في الحقيقة أرى بأنه السؤال أنه كيف استطاع حزب العدالة والتنمية أن يصمد في السلطة كل هذه الفترة ربع قرن 25 عام. الآن يطمح الرئيس أردوغان أيضا إلى الترشح لولاية رئاسية أخرى، وبالتالي نحن نتحدث عن حزب موجود في السلطة منذ فترة طويلة، وحصلت هناك مشاكل كبيرة داخل تركيا علينا أن نأخذها بعين الاعتبار عند تقييم أداء حزب العدالة والتنمية في السلطة، وحتى عند تقييم التحولات التي طرأت على تركيا خصوصا فيما يتعلق بالانتقال إلى النظام الرئاسي ومحاولة الانقلاب العسكري في عام 2016. لكن أعتقد بأنه ربما الدكتور خالد أثار مسألة وأنا أوافقه في هذا الطرح، أنه نقطة قوة حزب العدالة والتنمية تتمثل في الرئيس أردوغان، ونقطة ضعف حزب العدالة والتنمية تتمثل أيضا في الرئيس أردوغان. لماذا أقول هذا الأمر؟ حزب كلاهما أنا أعتقد بأنه الأمر الأساسي أنه أصبح هناك اتجاه في مرحلة ما بعد 2016 لدى الرئيس أردوغان لمركزية القرار داخل حزب العدالة والتنمية وداخل إدارة الدولة. يعني تحول النظام الرئاسي يعكس دعينا نسميه نوع من السلطوية، وأنا لا أريد أن أستخدمها بالمعنى السلبي، أريد أن أستخدمها بمعنى التوصيف الواقعي للحالة التركية، أنه أصبح الرئيس أردوغان ممسك تقريبا بكل شيء في البلد. لكن أيضا المشكلة الأساسية أنه داخل حزب العدالة والتنمية لم يوجد هناك مشروع قائد يمكن أن يتولى زعامة حزب العدالة والتنمية في مرحلة الرئيس رجب طيب أردوغان، وهذه إشكالية كبيرة. لأنه حضرتك أثرت التجارب السياسية في العالم، يعني دعينا نتحدث على سبيل المثال عن التجربة الرئاسية الأمريكية. هناك حزب جمهوري وحزب ديمقراطي، هناك رئيس يتم يعني الحزب يؤهل رؤساء باستمرار من أجل أن يتولوا مناصبهم. في تركيا لم يتمكن حزب العدالة والتنمية بتقديري من صناعة آلية مؤسسية لصناعة القادة. ربما الأمر يتعلق بدرجة أساسية أنه في ظل وجود الرئيس أردوغان أطال الله في عمره وأعطاه الصحة، ربما في ظل وجود الرئيس أردوغان وكاريزمته وشخصيته لا يمكن لحزب العدالة والتنمية أن ينتج مشروع قائد في كنف الرئيس أردوغان.
0: طيب
3: أستاذ محمود، هذه هي نقطة الضعف الأساسية.
0: يعني أيضا بما أننا تحدثنا معك عن السياسة الخارجية لتركيا في عهد حزب العدالة والتنمية، هل هذه السياسة الخارجية التركية اليوم مرتبطة بشخصية الرئيس أردوغان؟ لأنه

يعني أغلب التحالفات أيضا التي عقدت كانت مبنية على علاقات شخصية تربط بين الرئيس أردوغان وبين رؤساء الدول التي اقتربت منها تركيا، على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية، حتى روسيا عندما كانت العلاقات قوية جدا مع روسيا.

0: بأنها مساعدة لتحقيق هذه المصالح التركية مع دول العالم. يعني عمليا طبيعة علاقة العمل بين الرئيس أردوغان والرئيس بوتين سرعت إلى حد كبير وساعدت إلى حد كبير في حماية العلاقات الروسية التركية في فترة مضطربة. يعني هذه العلاقات كادت تدخل في صدام مباشر بسبب سوريا في عام 2015، أيضا كادت تدخل في أزمة أخطر مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال منتصف العقد الماضي وما بعده. واليوم نرى كيف أن هذه العلاقة الشخصية تلعب دورا مهما في مساعدة البناء الجديد في العلاقات التركية الأمريكية. طبعا شخصية الرئيس أردوغان تقديري أنه كانت مساعدة بشكل كبير، لكن ليست هي العامل الحاسم في تشكيل هذه السياسة الخارجية التركية. في النهاية هذه السياسة الخارجية تحددها مصالح تركيا بطبيعة الحال مع دول العالم.
1: طيب أستاذ خالد، دكتور خالد، يعني بالإشارة إلى ما حدث مع حزب المستقبل وإلى الإعلان الذي أعلن عنه أحمد داود أوغلو، يسأل اليوم يعني لماذا اتخذ أحمد داود أوغلو هذه الخطوة؟ هل هذا اعتراف بفشل تجربة سياسية؟ أم الذي دفعه إلى اعتزال العمل السياسي والعمل الحزبي؟
2: أولا هذا القرار اتخذ بالتشاور، وأنا كنت أحد الذين حضروا هذا اللقاء التشاوري، أحد 6 أشخاص من مؤسسين الحزب الذين حضروا هذا اللقاء التشاوري، وفيما بعد تم توسيع دائرة التشاور ليشمل رؤساء فروع الحزب فيما بعد. والذي ذكره النائب سلجوق أوزدار الأخ رمضان نقل عنه كلامه، يعني لا يعكس الواقع، لأن كما ذكرت القرار اتخذ بالتشاور وله أسباب. أهم سبب هو التضييق المادي على الحزب، تضييق حصل منذ تأسيس الحزب، ولكن مع مرور الزمن أصبح التضييق يطال أعضاء الحزب الممولين وعائلاتهم. هذا السبب الأول. السبب الآخر، لم يجد الدكتور أحمد في باقي الأحزاب المعارضة حليف موثوق بعد التجربة التي حصلت في الانتخابات الماضية، الطاولة الرباعية والخماسية فيما بعد أصبحت، لم يجد حليف موثوق. فيما بعد في المرحلة الثانية من الانتخابات تبين أن الأحزاب، رؤساء الأحزاب المعارضة كلها يعني خلف الستار، لها تحالفات أخرى ومع الحزب الحاكم نفسه. فهذه المرحلة لن تختلف في الانتخابات القادمة، إذا كان هناك سباق رئاسي لن تختلف عن المرحلة التي كانت قبل ذلك، و عاينها الدكتور أحمد داود أوغلو بنفسه مع رؤساء الأحزاب. يعني رفضوا أن يكون هناك تعاون انتخابي باقي الأحزاب المعارضة، فيبدو هناك خرق كبير فعلا. هنا حتى في حزب المستقبل حصل خرق كبير، كان نحن لدينا 10 نواب بقي منهم 4،
1: صحيح.
2: 6 نواب، فكان خرق في كل الأحزاب من قبل الحزب الحاكم. فالذي ذكره الدكتور أحمد أنه لم يعد بالإمكان أن تمارس سياسة الحزب داخل تركيا بسبب الهيمنة، وأشار إليها الأستاذ محمود، هيمنة تامة يعني للقصر الجمهوري على الحياة السياسية. لم يعد بالإمكان ممارسة السياسة عن طريق الحزب، ولكن لم يترك الدكتور أحمد داود أوغلو السياسة، هناك ستبقى هناك مكاتب يعني سياسية، وسيكون هناك المرحلة القادمة حتى الانتخابات سيكون هناك مرحلة بناء
1: لكن يعني
2: علاقات
1: دكتور خالد،
2: خارجية
1: مع احترامي لكل ما تفضلت به، لكن أيضا يسأل من خلال التجارب الانتخابية التي دخل خاض غمارها حزب المستقبل، يعني رغم تاريخ أحمد داود أوغلو، سيد أحمد داود أوغلو كرئيس للوزراء وأيضا أحد مهندسي حزب العدالة والتنمية، لماذا لم يتمكن من بناء قاعدة شعبية إن صح التعبير واسعة يعني تضاهي مثلا حزب العدالة والتنمية؟
2: هذا تم أيضا مناقشته قبل حل الحزب على مدى يعني منذ تأسيس الحزب المستقبل 2019، ونحن نناقش هذه المسألة. مشكلة حزب المستقبل دكتور أحمد داوود أوغلو أراد أن يقود حزب المستقبل كما كانت بدايات حزب العدالة والتنمية، يعني يجمع التيار الليبرالي مع المحافظ مع القومي داخل بوتقة واحدة. وهذا نفسه حزب العدالة والتنمية ترك هذه السياسة، اتجه إلى سياسة الاستقطاب، لأن هو حزب قومي محافظ، فلم يعد هناك السياسة الليبرالية موجودة، لم تعد الليبرال في العالم أصلا موجودة، فأصبح التوجه استقطابي في أغلب الدول حتى في الدول الأوروبية.

0: هذا كان الخطأ الاستراتيجي الأول أعتقد، وما زال الدكتور أحمد داوود أوغلو إلى الآن يصر على أن العودة ستكون إلى يعني إلى المؤسسات وإلى فصل السلطات وتبني، إلى الآن يصر على ذلك، يعني يقول أن هذه مرحلة ستنتهي. وله كتاب الزلزال النظمي، ربما ترجمته في العربي سيستميك إيرثكويك، الزلزال ذكر في هذا الكلام. فأعتقد الاستراتيجية التي تبناها الدكتور أحمد في صهر التيارات كلها، هذه الشعب التركي نفسه أصبح يتوجه إلى الأحزاب التي تتبنى نهجا معين. حزب الرفاه الجديد حزب محافظ شديد المو، حزب القومي معروف الأحزاب القومية هي، وكما ذكرت حزب العدالة والتنمية أصبح يعني يتكلم أحيانا بالأتاتوركية، أحيانا بالقومية، أحيانا حتى بالتوجه نحو الصين وروسيا، يظهر حليف وضوء بيرينشيك، والأعلام أيضا يقود هذه الحملات. فأصبح الحزب بصراحة حزب المستقبل، حتى في الطاولة التي شكلها الانتخابية لم يجد قبول يد اليساريين، وفيما بعد يعني تم هناك صدام بين اليسار وبين حزب المستقبل. الدكتور أحمد داوود، لكن هناك نقطة هامة، أن ما زالت رؤية الدكتور أحمد وقبلها رؤية الأستاذ نجم الدين، اتفاق مكة، هذا اتفاق مكة الذي حصل هي جزء من رؤية الدكتور نجم الدين أربكان الذي جمعها في مجموعة الثمانية، وتم بسببها أحد أسباب الانقلاب على الدكتور نجم الدين أربكان. والدكتور أحمد داوود أوغلو هو الذي قدم الدكتور هاكان فيدان، الآن هو وزير الخارجية، هو تلميذ الدكتور أحمد داوود، وإبراهيم قلن أيضا هو تلميذ الدكتور أحمد داوود أوغلو، لذلك السياسة هذه مستمرة. لكن هناك مشكلة أيضا أساسية، وهذا حصل
1: وهي
0: ربما
1: بسرعة
0: على
1: دكتور
0: الإعلام
1: خالد.
0: لأول ما أن الرئيس أردوغان يعني قال أنا أقبل حزب المستقبل وأقبل أن نكون، لكن أين نضع الدكتور أحمد داوود أوغلو؟ هو رجل قيادي، يعني لا يمكن، ليس له مكاني يعني، هذا المعنى. فلذلك أعتقد هذه المشكلة الأساسية.
1: أستاذ رمضان، يعني اليوم هناك يعني ثمة مقال بالعرب الجديد يصف المرحلة التي يمر بها حزب العدالة والتنمية بالشيخوخة العشرينية، ويسأل اليوم ماذا بعد، حتى ماذا بعد الرئيس رجب طيب أردوغان. هناك حديث عن عدة شخصيات، عن ابن الرئيس أردوغان، عن وزير الخارجية هاكان فيدان. كيف يمكن أن نتخيل مصير حزب العدالة والتنمية في المرحلة المقبلة؟
2: من الطبيعي كل حزب بعد هذه الفترة الطويلة، بعد أن يبقى في الحكم، يحصل هناك بعض التعب.
1: ليس فقط بعد أن يبقى بالحكم أستاذ رمضان، حتى بعد أن يرتبط الحزب بشخصية واحدة يعني تتمركز حولها أيضا سياسات الحزب ومصير الحزب.
2: من اليوم
3: أفيدكم أنه من الصعب جدا أن نتنبأ بما هو بعد رجب طيب أردوغان، ونحن نرى التكتلات داخل الحزب. من الآن بلال أردوغان نراه أمامنا عندما وراء الكواليس، وإبراهيم كالن وبعض الأسماء الأخرى، هاكان فيدان، بعض الشخصيات الأخرى حول محوره. وأريد أن أفيدكم الآن، هناك بعض المجموعات بدأت تظهر رويدا رويدا حول هذه الشخصيات. رجب طيب أردوغان هو يراقب هذه الأمور عن قرب، وما بعد رجب طيب أردوغان من الصعب جدا أن نتنبأ الآن، ولكن أردوغان في الانتخابات المستقبلة إذا أصبح مرشح وكسب الانتخابات وفاز بالانتخابات في الفترة الجديدة، سوف يكون هناك خطوات نحو
1: مثل ماذا؟ يعني أشرت إلى ذلك قبل قليل
3: ستقوم.
1: وحتى أشرت إلى إصلاحات ستكون في الفترة المقبلة. ما هي الإصلاحات التي يمكن أن يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان على مستوى الحزب في ولايته الثالثة؟
3: على سبيل المثال إذا انتخب رئيس جمهورية في المرحلة الثالثة سوف يترك رئاسة الحزب وسوف يصبح رئيس الجمهورية فقط، وسوف يسلم الأمر في رئاسة الحزب إلى شخص يثق به كثيرا جدا. وعندما أنا هذا ما أقتنع به في الفترة المستقبلية، إذا انتخب مرة أخرى رجل طيب إردوغان رئيس الجمهورية بعد فترة سوف يتخلى عن رئاسة الحزب وسوف يستمر في رئاسة الجمهورية فقط. بناء عليه هذا عبارة عن إصلاحات كبيرة جدا من أجل الديمقراطية، وهذه إشارة جديدة نحو مستقبل الحزب.
1: أستاذ محمود، كيف يمكن تخيل سياسات تركيا الخارجية في العقد القادم بعدما يقال بأن تركيا تستفيد من الفراغ الذي تتركه إيران في المنطقة ومن تحالفها الكبير مع الولايات المتحدة الأمريكية ومن أيضا تحالفاتها مع الخليج التي دشنت باتفاقية مكة؟
4: أتصور بأن هذا العصر هو عصر تركيا في الأقاليم المحيطة فيه،
1: عصر تركي
4: في الشرق الأوسط، عصر تركيا. نعم أنا أعتقد بأنه هذا عصر تركيا. حتى سبق الرئيس أردوغان قبل فترة أن وصف أو قال بأن رياح تركيا تهب بالعالم، وأعتقد بأنه الرئيس كان يعني محق في هذا التوصيف، وأنا أستند في هذا التوصيف على وقائع. يعني اليوم دعينا ننظر إلى دور تركيا في محيطها الأقليمي على مستوى الشرق الأوسط. الآن تركيا هي صانعة سلطة في منطقة الشرق الأوسط، هي القوة الأكثر فاعلة أقليميا في هذه المنطقة، ليس فقط القوة الأكثر فاعلة أقليميا بل أيضا هناك الدولة العظمى في العالم الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت من تشكل الجغرافيا السياسية عمليا في هذه المنطقة أصبحت تراهن على تركيا بشكل أكبر، وكأنه نحن أمام مرحلة تحول. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقلص انخراطها في هذه المنطقة بسبب اهتماماتها المستجدة مع الصين وروسيا، وأن تسلب الدور الذي كانت تلعبه لحلفائها، حلفائها الأقوياء الكبار في هذه المنطقة مثل تركيا. في آسيا الوسطى أيضا هناك ارتباط كبير حسب خلال فترة ربع قرن مع دول آسيا الوسطى، الدول الناطقة بتركيا، وبالتالي نشهد أيضا تمدد وتعمق في الانخراط التركي فيما يتعلق بآسيا الوسطى وجنوب القوقاز. جزئيا في البلقان أيضا هناك توسع في الدور التركي والانخراط التركي. أعتقد بأنه نحن أمام تحول كبير في مكانة تركيا على مستوى السياسة الخارجية. مرة قال نتنياهو بأنه عندما سئل لماذا تخشى إسرائيل من تركيا قال بأنه تركيا عندما تدخل هذه المنطقة لا تدخل من أجل أن تخرج قريبا. وأعتقد بأنه واقعي أيضا في
1: وبالتالي يعني دعني أختم بالجملة التي قلتها وأقتبس منك، أنه يعني تعتقد بأنه العقد المقبل سيكون عقد تركي في المنطقة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول، وشكري لرمضان بورصة الصحفي كان معنا من إسطنبول أيضا، وشكري لدكتور خالد خوجة السياسي السوري التركي في قونة. شكرا جزيلا لكم. الشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. المؤشر انتهى، إلى اللقاء.

0: بلا تجربة عريفة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في ضباره بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد.

نبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار الثالثة، ونبدأ بالعنوين. قائد الأمن الداخلي باللاذقية يعلن تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة قضية محمد غميرة، ويشدد على محاسبة كل من يثبت ارتكابه أي تجاوز. الأمن الداخلي يلقي القبض على المقدم السابق في فرع الأمن السياسي برقة مصعب أبو ركبة، ويقول إن ذلك تم خلال عملية في درعا. رئيس الاستجابة الطارئة بدير الزور يتوقع ارتفاع منسوب نهر الفرات إلى 120 سنتيمترا خلال الأيام المقبلة، ويؤكد أن الأوضاع ما تزال تحت السيطرة. مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين بغارات للاحتلال جنوبي لبنان، وعون يقول إن الاستهدافات الإسرائيلية تمثل خرقا للاتفاق الإطاري.

0: أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد عن تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة قضية الشاب محمد غميرة وما أثير حول ظروف توقيفه في قسم شرطة الحفة وحالته الصحية. وأضاف الأحمد أضاف أن اللجنة باشرت أعمالها بمراجعة إجراءات التوقيف والاستماع إلى المعنيين بالقضية، إضافة إلى التحقق من مدى الالتزام بالأصول القانونية، مؤكدا أن حقوق الموقوفين وسلامتهم مسؤولية لا تهاون فيها. وأوضح الأحمد أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق كل من يثبت ارتكابه أي مخالفة أو تجاوز.
1: مشهد يعيد للأذهان مخاوف من تجدد آلة التعذيب، فهنا يظهر الشاب محمد حسام الدين غميرة في وضع صحي متدهور عقب توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية لنحو 3 أيام على خلفية شكوى مالية بحقه. مصادر محلية تحدثت عن ضرب وتعذيب شديدين تعرض لهما الشاب خلال توقيفه، كما نقل عن عائلته قولها إن الشاب تم نقله إلى العناية المشددة، مشيرة إلى توقف قلبه 3 مرات خلال الإنعاش، كما طالبت بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته بالاعتداء على غميرة، مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة وحفظ حقه في العدالة. قيادة الأمن الداخلي بدورها أعلنت فتح تحقيق رسمي بشأن الحادثة، يشمل التحقق من ظروف التوقيف مع مراعاة الوضع الصحي للشاب الذي يعاني من مرض الناعور، مشيرة إلى أن أي تجاوز يثبت وقوعه خلال إجراءات التوقيف أو التحقيق سيتخذ بحقه الإجراء القانوني. البيان أشار إلى أن قوى الأمن ستتخذ ما يلزم لضمان حصول الشاب غميرة على الرعاية الطبية المناسبة، مع تأكيدها على أن سلامة الموقوفين وحقوقهم وكرامتهم مصونة وفق القانون. وقع الحادثة وحجم الأذى الذي تعرض له الشاب دفع بأسئلة حول الإجراءات المتخذة داخل المؤسسات الأمنية، وشكل تحديا جديدا أمام بناء منظومة أمنية جديدة تشمل جميع المخافر والفروع ذات الصلة، تحد من تكرار شبح الانتهاكات السابقة، وتراعي حساسية السوريين مما قاسوه طويلا داخل فروع النظام المخلوع.
0: وينضم إلي منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من أمام مشفى اللاذقية الجامعي، المكان الذي يعالج فيه محمد غمير.

0: مرحبا بك منير. بداية، كيف هي الحالة الصحية لمحمد؟
1: بك حسام، يعني لا يزال محمد هنا داخل المشفى الرقية الجامعي يتلقى الرعاية الطبية والمستلزمات الطبية أيضا الخاصة بمرض الناعور الذي هو بالأساس مصاب به طبعا قبل حادثة التوقيف التي حصلت في منطقة الحفة في قسم شرطة الحفة على مدى 3 أيام، والتي يعني جرى خلالها طبعا أو بعدها طبعا الحديث عن تعرض الشاب للضرب، وأيضا بحسب الصور التي وصلت على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تعرض للضرب وأيضا يعني جروح في قدمه، وبالتالي يعني كانت القضية المثارة خلال الساعات الماضية. طبعا كانت هنالك يعني متابعة دقيقة سواء من وزارة الداخلية التي أصدرت بيانها يوم
0: قبل الحديث عن متابعة القضية، الكثير من المعلومات المتضاربة على وسائل التواصل الاجتماعي عن أسباب توقيف محمد غميرة. ما هي أسباب توقيفه؟ هل هناك أي تصريح رسمي أو معلومة مؤكدة عن أسباب توقيف محمد؟
1: سبب التوقيف حسام هو قضية مالية، هنالك شكوى مالية وقضية سرقة طبعا، وهذا بحسب التصريحات يعني سواء وزارة الداخلية أو حتى قائد قوى الأمن الداخلي عبد العزيز الأحمد قبل قليل صرح في بيانه وقال بأن عملية التوقيف كانت بناء على يعني قضية سرقة، لكن أكد بأن التحقيقات مستمرة فيما إذا كان هنالك انتهاكات يعني بحق الشاب او خرق ل يعني بروتوكول التعامل مع الموقوفين. طبعا حتى الان التحقيقات جاريه، وهذا ما اكده عبد العزيز الاحمد قائد قوى الامن الداخلي في مدينه اللاذقيه. الوضع الصحي بالنسبه للشاب قبل قليل كان هنالك وفد رسمي وكان على راسه نائب قائد قوى الامن الداخلي للشؤون الشرطيه وايضا مسؤول الخدمات الطبيه ايضا، وطبعا تمت زيارة في المشفى هنا للاطمئنان على حالته الصحية بالدرجة الأولى ولمتابعة القضية عن كثب. وأيضا الزيارة لم تقتصر على المشفى، بل ذهبوا إلى منزل الشاب والتقوا مع أهله. طبعا بحسب الجهات الرسمية التقوا مع أهله وأكدوا لهم أن التحقيقات جارية وأن التحقيق سيأخذ مجراه، وأن فيما إذا كان هنالك يعني انتهاك بحق هذا الشاب طبعا سيكون هنالك معاقبة وطبعا متابعة للقضية. وأكدوا أيضا الجهات المعنية التزامهم الشامل خلال هذه الفترة طبعا في تأمين الأدوية وفي تأمين المستلزمات
0: يعني
1: الطبية والرعاية الطبية بمرض الناعور.
0: إذن يعني الأمن الداخلي في اللاذقية أعلن أو بدأ فتح التحقيق بهذه الحادثة والاعتداء على محمد غميرة في قسم شرطة الحفة، مضى على توقيفه 3 أيام، أليس كذلك يا منير أم أكثر؟
1: حسام تم توقيفه 3 أيام.
0: ثلاثة أيام خرج بهذه الحالة الصحية.
1: صحيح، خرج بحالة صحية بحسب أهله. خرج أنه دخل إلى القسم شرطة الحفة، دخل في حالة صحية يعني جيدة وخرج بحالة صحية متردية جدا، مضطر إلى أخذه إلى المشفى ونقله أيضا إلى المشفى الجامعي هنا لتلقي الرعاية الطبية. وأيضا كان هنالك تأكيدات حسام من قبل أهالي الشاب زوجته وشقيقه أيضا من أنهم يعني ذهبوا إلى مخبر قسم شرطة الحفة وأكدوا لهم أن الشاب مصاب بمرض الناعور وهو مرض خطير حتى لا يتم ضربه خلال فترة التحقيقات والأمور التي تتخذ في مجال التحقيق طبعا. لكن الآن حتى الآن لم نستطع يعني مقابلة الشاب ولا حتى أحد من أقربائه أيضا للوقوف على التفاصيل الكاملة حول القضية. ما علمناه حتى الآن يعني حسام أن القضية حدثت والتحقيقات جارية وهي على محمل الجد، متابعة من محافظ اللاذقية ومتابعة جيد أيضا من قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة اللاذقية عبد العزيز هلال الأحمد طبعا يتابع القضية. وأيضا هنالك وفد يعني حكومي طبعا نائب قائد الأمن الداخلي للشؤون الشرطية والمسؤول عن الخدمات الطبية أيضا. هذا الوفد يعني كان في زيارة داخل هذا المشفى للتفقد على الحالة لتفقد ومتابعة الحالة الصحية وتقديم الأدوية اللازمة، التأكيد على توفر الأدوية اللازمة لمعالجة مرض
0: نعم.
1: الناعور.
0: منير
1: وأيضا رد الزيارة كما قلت كانت خاصة وصلت
0: جيد.
1: إلى المنزل. نعم
0: جيد هذا الأمر. رد فعل أهالي محمد وأقرباء محمد وزوجة محمد عندما رأوا الصور على وسائل التواصل الاجتماعي عندما خرج من قسم شرطة الحفة إلى المشفى بهذه الحالة، وأيضا كيف كان رد فعل هؤلاء عندما اهتمت قوى الأمن الداخلي باللاذقية وبشرت بفتح التحقيق لمحاسبة كل من يثبت تورطه بهذه أو بهذا الأمر.
1: بالتأكيد يعني حسام حالة من الانزعاج الشديد على الحالة الصحية المتردية، لا سيما أن مرض النعور أو عدم تخثر الدم أو تجلط الدم إن صح التعبير هو مرض خطير جدا، الجروح لا تكاد يعني تلتئم بسبب هذا المرض الخطير، وهذا هو يعني مكمن الخطورة. لذلك هنالك حالة من القلق بكل تأكيد من أهالي محمد طبعا، لأنهم يدركون بالدرجة الأولى يعني خطورة مرض النعور وأيضا الحالة الصحية لدى محمد لأنه مصاب بمرض النعور مسبقا. لكن التعامل مع القضية فيما إذا كان هنالك خروقات خارج الإطار الأمور المتخذة أو المتبعة داخل مراكز التحقيق والأقسام الشرطية، أكدت وزارة الداخلية وأيضا قبل قليل قائد قوى الأمن الداخلي أكد مجددا على أن الأمر متابع بشكل دقيق وأن العدالة ستأخذ مجراها وأن التحقيق
0: نعم
1: مستمر في هذه القضية إلى حين الوقوف على كامل تفاصيلها، وأيضا فيما إذا كان هنالك خروقات سيتم محاسبة يعني المخبر الذي قام
0: والأشخاص الذين تورطوا بهذا الأمر. شكرا إليك منير الحاج مراسل تلفزيون سوريا من أمام مشفى اللاذقية الجامعي. قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا إن الإدانات الصادرة في دمشق بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب وعدد من رموز النظام المخلوع ليست سوى جزء أو جزء من عملية القطيعة مع الماضي. وأضافت اللجنة أنه من غير الممكن التقليل من أهمية الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الرابعة بحق رموز نظام الأسد، مشيرة إلى تحديات يواجهها القضاة السوري أو القضاء في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع. وأوضحت اللجنة أنها ستتابع أي إجراءات استئناف قد تتخذ لاحقا، لافتة إلى ضرورة امتثال جميع الإجراءات لضمانات المحاكمة العادلة. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن اللواء السابق في جيش النظام المخلوع عادل عيسى مثل أمام القضاء اللبناني على خلفية ملف وارد من القضاء السوري يتضمن طلب استرداده. وبحسب الوكالة فقد أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف وجاهية بحق عيسى، وذلك بشبهة القتل العمد والقصدي والتعذيب المفضي إلى الوفاة، إضافة إلى إثارة الاقتتال الداخلي والطائفي. وأشارت الوكالة إلى أن القضاء اللبناني يدرس حاليا طلب استرداد عيسى على أن يتخذ مطلع الأسبوع المقبل قرارا بشأن تسليمه إلى السلطات السورية من عدمه.

0: أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف المقدمية السابق في شرطة الرقة مصعب أبو ركبة في بلدة نوابري في درعا. وكانت رويترز نقلت أن أبو ركبة غادر النمسا وعاد إلى سوريا في أثناء فترة استئنافه حكما صادرا بحقه، حيث أصدرت محكمة فيينا الشهر الماضي حكما بسجنه 8 سنوات. وكانت المحكمة قد دانته بإلحاق الأذى الجسدي والاعتداء الجنسي على معارضين لنظام الأسد المخلوع، وذلك خلال ترأسه قسم التحقيقات الجنائية في شرطة مدينة الرقة. ينضم إلي الصحفي حمزة فهيد معي من دمشق. مرحبا بك أستاذ حمزة. إذن الأمن الداخلي في درعا أعلن عن توقيف المقدم السابق في شرطة الرقة مصعب أبو ركبة في بلدة نوابريف درعا، وكنا قد شاهدنا بالاستقبال من أقرباء أبو ركبة له على الرغم من إصدار الحكم عليه للسجن لمدة 8 سنوات في النمسا. تفاصيل ما جرى وما حدث والعملية الأمنية لإلقاء القبض عليه أستاذ حمزة.
1: تحياتي لك والسادة المشاهدين. أكثر ما يفرح أبناء الثورة السورية هو قيام الأجهزة الأمنية باعتقال كل شخص ارتكب انتهاكات بحق أبناء الشعب السوري بشكل كامل. ما حصل في قضية المدعو مصعب أبو ركبة لم يتم استقباله استقبالا شعبيا كما يتصور البعض في محافظة درعا وتحديدا في مدينة نوى، إنما تم استقباله في مطار دمشق الدولي من قبل بعض أقاربه ولا يتجاوزون 10 أشخاص. لم يتم استقباله كاستقبال الأبطال كما صور في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
0: جيد جدا على توضيح هذه النقطة أستاذ حمزة، خاصة بأن الحديث كان بأنه استقبل من قبل أبناء عشيرته واستقبل بشكل كبير وأفواج وسيارات ذهبت إلى المطار لاستقباله، وهذه النقطة في غاية الأهمية التي أوضحتها أستاذ حمزة.
1: صديقي حسام، أنت تعلم أن 5 أشخاص كل شخص يركب سيارة فهم أصبحوا فاردة أو في المصطلح الشعبي عندنا. لم يخرج آلاف الأشخاص لاستقباله في مهد الثورة. لا مكان للمجرمين أو المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق أبناء الثورة السورية أو بحق الشعب السوري بشكل عام. نحن منذ اليوم الأول لتحرير سوريا نطالب بمحاسبة كل المجرمين من كل الطوائف، وفرح الشعب السوري جميعه بالحكم الذي صدر على رأس النظام السابق ومعه عاطف نجيب الذي كان سببا في احد الاسباب في اندلاع الثوره السوريه. ما حصل مع مصعب ابو ركبه كان امرا متوقعا ان يتم اعتقاله كونه هو احد رموز النظام في محافظه الرقه عام 2013 عندما تم تحريره على يد ابطال الجيش الحر هناك. بعدها غادر ابو ركبه الى تركيا ثم عاد الى دمشق ونفى خبر انشقاقه عن النظام البائد. بعد ذلك غادر باتجاه تركيا وغادر مع اللاجئين السوريين الذين خرجوا باتجاه أوروبا. هناك قام عدد من الناشطين من أبناء محافظة الرقة والذين تعرضوا لانتهاكات داخل فرع الأمن الجنائي وداخل فرع الأمن السياسي في محافظة الرقة برفع دعوى قضائية عليه في النمسا. عدد الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم ضد مصعب أبو ركبة تجاوز 25 شاهدا منهم من تعرضوا للتعذيب بشكل مباشر على يد مصعب أبو ركبة. نحن كلنا ثقة بالأجهزة الأمنية السورية والأجهزة القضائية حاليا وتحديدا بعد محاكمة عاطف نجيب وحكم الإعدام الذي صدر بحقه أن يتم محاسبة كل المجرمين من عناصر النظام البائد الذين ارتكبوا انتهاكات بحق أبناء الشعب السوري. كما يقول المثل الشعبي، شطف الدرج يبدأ من الأعلى إلى الأسفل. رأينا حكم الإعدام بحق بشار الأسد وسوف يتم محاسبة جميع من ارتكبوا انتهاكات إن شاء الله،
0: وهذا ما يطالب به
1: خلال الفترة اللاحقة
0: الشعب السوري. إذن يعني من خلال حديثك أستاذ حمزة، يعني الملاحقات ضد كل من ثبت تورطه بدماء الشعب السوري وكان تابعا للنظام المخلوع أو أحد عناصر وركائز النظام المخلوع سيلاحق يقدم للعدالة ولا يوجد أي حماية لهؤلاء إن كانوا من أبناء العشائر أو غير ذلك؟
1: نعم صحيح، نحن في محافظة درعا نحن أبناء الثورة ومهد الثورة، نحن أكبر من أي تكتل عشائري أو أن تكون عشيرة تحمي أبنائها. الكثير من أبناء العشائر من انخرطوا في صفوف النظام البائد قتلوا خلال الفترة بين 2018 وال 2024 في ديسمبر عندما سقط النظام البائد، فقط لأنهم كانوا مع النظام البائد. لا عشيرة في محافظة درعا تحمي أي من أبنائها من تورطوا بدماء الشعب السوري. نحن نطالب بمحاسبة كل المجرمين من أي محافظة، من أي عشيرة، من أي دين، من أي عرقية، من أي قومية. من ارتكب انتهاكات بحق الشعب السوري يجب أن يحاسب من أي كان.
0: نعم، أنا سألتك هذا السؤال عن تأكيد أستاذ حمزة وعن قصد ليكون الجواب لكي يسمعه الجميع بأن هناك أيضا سمعنا على العديد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بأن أبناء العشائر يتم حمايتهم من قبل الكبار أو كبار هؤلاء، ولكن لا أحد فوق القانون، وهو ما ثبت من خلال توقيف مصعب أبو ركبة. ولكن قبل أن أنهي معك أستاذ حمزة، هل لديك أو هل أعلن عن أي تفاصيل في عملية إلقاء القبض على مصعب أبو ركبة، أو من خلال معلوماتك الصحفية والشخصية كونك على تواصل بهذا الملف ومن أبناء المنطقة أنت؟
1: المدعو مصعب أبو ركبة تم اعتقاله صباح اليوم، سوف يقدم إلى القضاء ويحاسب حسب القانون السوري. حتى الآن لم يصدر أي تصريح رسمي حول قائمة الاتهام أو قائمة الادعاء بحق مصعب أبو ركبة.
0: نعم.
1: نتمنى أن أي شخص ارتكب بحقه انتهاك أن يقوم بتقديم دعوة شخصية ضد هذا الشخص، وكلنا ثقة بالقضاء السوري إن شاء الله أنه كل شخص حياخذ حقه إن شاء الله بالكامل.
0: نعم، شكرا إليك الأستاذ الصحفي حمزة فهيد، كنت معي من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية صيصون في حوض اليرموك بريف محافظة درعا الغربي. وأضاف المراسل أن القوى الإسرائيلية المتوغلة ضمت نحو 12 سيارة عسكرية غطتها 3 طائرات مسيرة. يأتي ذلك بعد توغل قوة للاحتلال بآليتين عسكريتين في عدد من المناطق بريف القنيطرة قبل أن تنصب حاجزا مؤقتا وتحتجز راعي أغنام وتخضعهما للاستجواب، ثم تفرج عنهما وتنسحب من المنطقة. كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة تنفيذ ضربة جديدة ضد أهداف في سوريا، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف تنفيذها. وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الخطوة تأتي بالتزامن مع تنامي العلاقات بين واشنطن وأنقرة، مضيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على تعزيز حضور بلاده في سوريا بموافقة الرئيس أحمد الشرع وترامب. هذا وأشارت القناة إلى أن موقف الرئيس الأمريكي يعكس تراجعا في مستوى التنسيق بين واشنطن وتل أبيب مقارنة بفترات سابقة.

0: قال رئيس الاستجابة الطارئة بمحافظة دير الزور فايز عباس لتلفزيون سوريا أن منسوب نهر الفرات ارتفع إلى 70 سنتيمترا نتيجة تدفق المياه من سد قديران، مشيرا إلى استمرار الارتفاع تدريجيا ليبلغ 120 سنتيمترا خلال الأيام القادمة.
1: بالنسبة للمنسوب الحقيقي لنهر الفرات ما قبل يوم الاثنين الماضي كان 300 متر مكعب في الثانية وارد من سد الجيران. طبعا هذا المنسوب يسمى بالمنسوب الصفري. يوم الاثنين الماضي تم زيادة الدفق إلى 500 متر مكعب في الثانية، ظهر أثره يوم الأربعاء بزيادة بلغت 50 سنتيمتر مكعب ارتفاعاً. طبعا ويوم الاربعاء تم زياده الوارد الى 600 متر مكعب، ظهر اثره مساء الجمعه حيث بلغ الارتفاع 70 سنتيمتر. واليوم بتمام الساعه 10 تم رفع الوارد الى 725، وبالتالي سيظهر اثره بعد يومين يوم الاثنين القادم، وسيبلغ بحدود متر الى متر و15 الى متر و20 متر و20 سنتيمتر.
0: وأوضح عباس لتلفزيون سوريا أن الأمور ستبقى تحت السيطرة ضمن الارتفاع المتوقع لمياه النهر نتيجة أعمال التدعيم السابقة.
1: كريمة، كما تعلمين يعني نحن مررنا بفترة الفيضان منذ حوالي الشهر ونصف، بناء عليه قمنا بتدعيم بشكل جيد في المناطق المنخفضة خاصة فيما يخص موضوع محطات المياه. البارحة في تواصل مع السيد مدير المياه أكد بأن جميع محطات المياه مدعمة بشكل جيد باستثناء محطة واحدة هي محطة الجنينة، سيتم تدعيمها إن شاء الله تلافياً لأي خطر قد يحدث مستقبلاً. حتى هذه اللحظة الأمور كلها جميعها تحت السيطرة، يعني ليوم الاثنين القادم سيبلغ ارتفاع مستوى المنسوب إلى متر و20 سنتيمتر، بينما في المرحلة السابقة في فترة من الفترات بلغ ارتفاع منسوب النهر 3 أمتار و70 سنتيمتر. فحتى هذه اللحظة وفي الأيام العشر القادمة على الأقل الأمور إن شاء الله جميعها تحت السيطرة.
0: كما نفذت لجنة الاستجابة الطارئة بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية أعمالا احترازية لتدعيم الجسر الترابي في دير الزور، وذلك بالتزامن مع ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت محافظة دير الزور أن الأعمال شملت إنشاء ساتر ترابي على الجانب الغربي من الجسر بهدف تدعيمه وضمان استمرارية حركة العبور بين ضفتي نهر الفرات. هذا وحذرت وزارة الزراعة المزارعين في الرقة ودير الزور ولا سيما القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات من ضرورة أخذ الحيطة والحذر نظرا للزيادة التدريجية المترقبة في كميات المياه الممررة من سد قديران باعتبار من اليوم السبت. هذا ودعت الوزارة المزارعين إلى نقل المحركات الزراعية والمعدات والآليات الموجودة على ضفاف النهر إلى أماكن آمنة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المضخات والمنشآت الزراعية القريبة من النهر، كما حثت أصحاب المسامك على تأمين معداتهم ومنشآتهم تحسبا لارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة الجريان وتجنب الاقتراب من ضفاف النهر أو مجرى المياه خلال فترة زيادة التصريف. أحد صليب مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور ينضم إلي، مرحبا بك أحد. إذن تحذير من وزارة الزراعة للمزارعين بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات وهذا الارتفاع سيستمر، ما هي الإجراءات المتخذة أحد؟
2: تحية لك حسام والسادة المشاهدين. يعني الإجراءات التي جاءت على لسان رئيس فريق الاستجابة الطارئة المكونة من 9 مديريات من محافظة دير الزور دكتور فايز عباس، يعني ذكر كل الإجراءات التي قاموا بها من تدعيم للجسر الترابي وكذلك الأمر تدعيم محطات المياه التي خرج 86 منها من أصل 210 في المرة الماضية وخروج الجسور عن الخدمة وكل الأضرار التي نتجت في ذلك الوقت. اليوم يبدو أن يعني فريق الاستجابة الطارئة بكل مديرياته يعني تجهزوا لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، والذي لا يقارن مع الارتفاع الماضي الذي وصل يعني بلحظة من اللحظات إلى 3.5 أمتار. أما اليوم إذا كانت الذروة 120 سنتيمتر يعني تكون هناك يعني الأضرار أخف بشكل أكبر، وإذا ما كان هناك فعلا اتخاذ إجراءات حقيقية تدعيم للمحطات وللجسور والمنشآت التي قد تتضرر، فإذا يعني ربما يمكن أن تتجاوز المنطقة هذا الخطر. ولكن الجسر الترابي هو يعتبر جسر بدائي، هو عبارة عن قساطل موضوعة فوق بعضها، ويعني يوجد فوقها ركام وتراب تم تعبيده. فإذا عملية الحفاظ على الجسر الترابي يعني ما تزال هي يعني محط ربما للتوقعات أن الجسر سيبقى أم سيزال بارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، علما أن المديرية الخدمات الفنية والبلدية ويعني فريق الاستجابة الطارئة عموما قام برفع ساتر من الجهة الغربية، أي من الجهة التي تصل منها المياه. لكن دعني قبل أن أنتقل إلى أي محور أن ألفت الانتباه إلى هذه الظاهرة التي هي خلفي تماما، يعني التحذيرات منذ اللحظة الأولى للارتفاع منسوب نهر الفرات المرة الماضية. هنا الأطفال ما يقارب 30 طفل، جميعهم لا يتجاوزون 10 سنوات، جميعهم يسبحون هنا، والبعض منهم قد يعني سار إلى مدى بعيد، ربما وصل إلى الجسر الترابي الذي هو تماما أمامي على بعد نحو 200 متر، يسبحون دون أي اكتراث لارتفاع منسوب نهر الفرات، والذي بارتفاعه تزيد سرعة جريان هذا النهر. الحصيلة التي يعني أحصيناها خلال هذا الصيف، فقط خلال الصيف 100 شخص فارقوا الحياة في مجرى نهر الفرات خلال هذه الأشهر الثلاث الماضية. فإذا الآن كل هذه التحذيرات لم تلقى يعني آذان صاغية على الإطلاق في هذه المنطقة. هنا الأطفال كما تلاحظون حتى يعني أننا لا

0: لا يمكن سواء نحن كصحفيين كنشطاء من أبناء المنطقة لا يمكن إنهاء هؤلاء الأطفال عن السباحة في نهر الفرات. تكون ردود الفعل من قبلهم أو ربما من هو معهم ربما تكون ردود فعل غير منطقية. فإذا هذه المشكلة هي الأساسية. في البداية ارتفاع منسوب نهر الفرات في المرة الماضية حصد 6 أشخاص فارقوا الحياة باليوم الأول، ثم بعد ذلك 3 أشخاص أيضا فارقوا الحياة جميعهم من الأطفال. فإذا يعني كل التحذيرات كل التوصيات من وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الذي وقف على ضفاف الفرات ووجه بفيديو مرئي آنذاك بضرورة التزام الأهالي بالحفاظ على أبنائهم، عدم الخروج إلى يعني نهر الفرات، لكن كل هذه التنبيهات لم تلقى أي اكتراث من قبل الأهالي. حقيقة لا أبالغ 30 طفل جميعهم لا يتجاوزون 10 أعوام. فإذا ربما نحن أمام مشكلة حقيقية هي ربما ثقافية ربما تحتاج يعني إجراءات صارمة ربما من قبل السلطة هنا في دير الزور، علما أن المنطقة يعني ليست بالمنطقة الضيقة، هي 240 كيلومتر في دير الزور من الحدود العراقية حتى الحدود الإدارية مع الرقة، لا يمكن ضبطها بهذا الشكل. أوقفوا عمل العبارات النهرية التي خلفت أيضا عدد من الضحايا خلال السنوات الماضية، وآخرها كان قبل نحو شهر من الآن أو أقل من شهر عندما غرقت إحدى العبارات وأخذت يعني أو فارق الحياة خلال 10 أشخاص، وتم إنقاذ نحو 25 آخرين سقطوا في نهر الفرات. الآن إذا ما خرج الجسر الترابي عن الخدمة والجسر الحربي كذلك الأمر، ربما تضطر المحافظة لإعادة تفعيل عمل العبارات النهرية في المحافظة التي أوقفتها خلال الفترة الماضية بشكل تام باستثناء معبر الميادين ريثما تتم عملية بناء الجسر الحربي في تلك المدينة.
1: شكرا إليك على هذه التفاصيل أحد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور. هذا ودعت محافظة حلب الأهالي القاطنين قرب مجرى نهر الفرات إلى أخذ الحيطة والحذر مع ارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة الجريان خلال الأيام المقبلة، وطلبت المحافظة من الأهالي توخي أقصى درجات الحيطة مع زيادة كميات المياه الواردة من الجانب التركي إلى مستويات مرتفعة، وشددت على ضرورة الابتعاد عن مجرى النهر وضفافه وعدم السباحة والاقتراب من المياه مع إبعاد الأطفال عن المناطق الخطيرة. استجابت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة اللاذقية لآثار الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المدينة وسط جهود للحد من الأضرار وتسهيل حركة المدنيين. وبحسب المديرية عملت الفرق على فتح الطرق التي غمرتها المياه وتصريف التجمعات المائية وتنظيف فتحات التصريف بالإضافة إلى إزالة العوائق ومعالجة آثار السيول في الآبار. من جانبها قالت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي قالت إنها استنفرت ورشاتها الفنية لمعالجة الاختناقات المائية مع متابعة جاهزية محطات الضخ لضمان تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.

0: أصيب 4 أشخاص من جراء حادث سير وقع أثناء استقلالهم دراجة نارية على الطريق الدولي بالقرب من بلدة قمحان بريف حماة. وأوضحت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث المحافظة أوضحت أن فرق الدفاع المدني استجابت للحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مشفى حماة الوطنية لتلقي العلاج اللازم. قالت إدارة إعلامية الشركة السورية للبترول لتلفزيون سوريا أن ثمة انفراجا تدريجيا في أزمة المحروقات مع تسجيل تراجع ملحوظ في حدة الازدحام أمام محطات الوقود، وذلك نتيجة حزمة من الإجراءات التشغيلية المكثفة واستقرار تدفق التوريدات. وأكدت الشركة بدء ضخ كميات إضافية من بانياس باتجاه المحافظات بما يضمن استعادة الاستقرار الكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أشارت إلى أن الفرق المعنية حاليا تعمل بأقصى طاقتها على تنفيذ الطلبات وضمان انتظام التوريدات وحركة التوزيع. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الجامعات ووقف أي مظاهر للفساد في عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة. وقال الحلبي قال أن الإجراءات المتخذة استنادا إلى تقارير لجنة الكسب غير المشروع وما يتعلق بوضع اليد على ملكية عدد من المؤسسات التعليمية وتحويل عائداتها إلى الصندوق السيادي، تأتي في إطار حماية المال العام. وطمأن الحلبي الطلبة والكوادر التعليمية بأن الجامعات ستواصل أداء رسالتها التعليمية والأكاديمية بصورة طبيعية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المؤسسات الجامعية من الفساد والتجاوزات السابقة ولن تكون على حساب الطالب أو العملية التعليمية. أكدت اختصاصية الجاهزية للأزمات في برنامج الأمم المتحدة الألماني جويل بارك أكد أن إزالة الأنقاض في سوريا تسهم في إعادة الحركة إلى الأحياء وتهيئة الظروف لعودة العائلات واستعادة الخدمات وسبل العيش. وأشار بارك إلى أن جهود التعافي لا تزال بحاجة إلى مزيد من المعدات والتخطيط والتنسيق، إلى جانب استمرار الدعم لتوسيع عمليات إزالة ركامة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة. ولفتت بارك إلى أن برنامج الأمم المتحدة المائية وشركائه يساعدون المجتمعات المحلية من خلال مشروع إحياء على اتخاذ الخطوات الأولى نحو التعافي في سوريا. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشف عمليات جاري ب 257 طنا من الدقيق المدعومة في محافظة دير الزور وبيعها لمطاحن خاصة، مؤكدة استرداد قيمتها المالية. كما كشفت عن وجود نقص في مادة المازوت في مطحنة الفرات واسترداد قيمتها النقص. وقررت إعفاء مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور وعدد من المسؤولين والعاملين، مع توجيه الجهات المعنية لفسخ العقد التشغيلي لكل من مطحنة الفرات ومطحنة 10 كيلو. تواصل مديرية البريد في دير الزور تسليم رواتب المتقاعدين إلى منازلهم، وذلك لتخفيف الأعباء عن كبار السن وتخفيف الازدحام عن مكاتب البريد داخل المدينة.
1: وصل راتب ماجد إلى منزله حاملا معه فرحة انتظرها بعدما أصبح بإمكانه تسلم مستحقاته من دون عناء التوجه إلى مراكز التسليم ضمن خدمة أطلقتها مديرية البريد في دير الزور.
2: أنا معي قدم السكري، كنت أتعذب بالوصول للراتب وللتاروح السلمي من البريد. اليوم الحمد لله مأجورين الشباب، والله يعطيكم العافية، والله الحمد لله، يعني من فضل الله خدمة جدا رائعة وممتازة.
3: ترى كبير فارس صغير هسه احنا مقابل او الدولة تماما.
1: يتولى الموظفون ايصال الرواتب الى منازل المستفيدين وفق تسلسل المناطق، ما يتيح للمتقاعدين وخاصة كبار السن تسلم مستحقاتهم من دون الحاجة الى التوجه الى البريد والانتظار لساعات طويلة.
4: الخدمة ممتازة جدا، يعني توصيل الراتب على البيت واحنا موجودين بالبيت قاعدين بالبيت افضل ما نروح نوقف ساعات جوا الشمس، والحمد لله يعني الخدمة كانت ممتازة وحركة منهم يعني رائعة جدا.
5: كنا نتعذب نوقف ساعات طويلة بالشمس

0: هذه الخدمة تتم عن طريق موظفينا بتوصيل راتب المتقاعد يعني لغاية منزله، وطبعا شبابنا قاموا يطلعون جولات صباحية ومسائية بحيث انه يوصلون الراتب بأقصر مدة معينة.
1: تواصل مديرية البريد في دير الزور تنفيذ عملية التوزيع تباعا لتشمل المتقاعدين في مختلف المناطق.
2: من مراكز الصرف إلى عتبة المنزل، خدمة إنسانية للتخفيف عن كبار السن وضمان وصول رواتبهم إلى منازلهم بسهولة وكرامة. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
3: تواصل الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية أعمالها داخل مركز حمصة الذي يضم عددا من خطوط الإنتاج والتجهيز الخاصة بمشاريع إنشاء وصيانة السكك.
4: بوتيرة متسارعة تعود خطوط الإنتاج في الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية بحمص إلى العمل لتأمين مستلزمات إنشاء وصيانة الشبكة من عوارض بتونية وسلالم حديدية وبحص بازلتي.
5: لدينا الآن في الدائرة ثلاث شعب متكاملة: شعبة إنتاج العوارض البيتونية مسبقة الإجهاد طراز B70، بالإضافة إلى شعبة تجميع السلالم UIC60، بالإضافة إلى شعبة الكسارات تتألف من 4 معامل لتكسير الحجر البازلتي. حاليا لدينا معمل فرنسا الأول يقوم بتكسير الحجر البازلتي بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 متر مكعب في الساعة، ونسعى جاهدين نحن هنا في الشركة العامة إلى رفض كامل احتياجات قطاع النقل السككي من الإنتاج الوطني بكفاءات وخبرات وطنية، وذلك للمساهمة في التخفيف من الاستيراد ودعم عجلة إعادة الإعمار في سوريا.
4: بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 عرضة بيتونية يومياً، يعمل خط إنتاج مجهز وفق المواصفات الأوروبية على تصنيع هذه العوارض التي تخضع لاختبارات فنية دقيقة.
6: ميزة المعمل هنا عندنا العوارض البيتونية التي تخرج من المعمل جاهزة للاستثمار الفوري خلال 24 ساعة، تعتبر ميزة جدا مهمة بالنسبة للخط الحديدي، إمكانية استثمار العرض كونه منتج بيتوني للاستثمار الفوري على الخط الحديدي. تخضع العارضة البيتونية لعدة اختبارات قاسية ومطابقة للمواصفات القياسية الأوروبية، وتنتج لدينا عارضة من العوارض المهمة في الخط الحديدي.
4: وفي سباق مع الزمن يواصل العمال تجميع أجزاء خطوط السكك الحديدية تمهيدا لنقلها إلى مواقع المشاريع الجديدة أو التي قيد التأهيل.
7: نحن شغلنا هون بهي الشعبي هو تركيب وتجميع وتخزين سلالم، تعد مرحلة نهائية يعني قبل إرسال هاي السلالم للمشاريع وباستخدام فيما بعد في مد الخطوط الحديدية أو مشاريع الصيانة يعني الخطوط الموجودة.
4: ويؤكد المسؤولون استمرار العمل بإعادة تأهيل الكسارة النمساوية والمعمل الفرنسي الثاني لزيادة إنتاج البحص البازلتي وتلبية احتياجات السكك الحديدية. تبذل الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية في حمص جهودا كبيرة لإعادة صيانة خطوط السكك وإعادة تأهيلها. أنس إدريس، لتلفزيون سوريا، حمص.
3: شهدت بلدة مرمريتا بريف حمص الغربي كرنفالا رمزيا احتفالا بعيد السيدة العذراء وسط حضور من أهالي البلدة والمنطقة والزوار.
8: سوريا الغالي، نتمنى من الجميع، نعتذر أول شيء من الكل على أي تقصير صار منا. إن شاء الله السنة الجاي بنشوفكم بأجمل كرنفال، وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، ينعاد عليكم.
9: كرنفال السنة كتير حلو، كان مختصر نظراً للأوضاع والقصص اللي صارت بالفترة الماضية. الضاعة كتير حلوة واللمة كتير حلوة والشعب كتير كان مبسوط السنة.
10: كتير كان الكرنفال حلو، تنظيم رائع، كل شيء كان بيرفكت يعني، وبدي أقول ينعاد على الكل بكل خير. إن شاء الله تبقى هيك سوريا دائماً يعني بأجواء الفرح وهيك.
11: أكيد الوضع رواق وأمان وكل شيء، بس بظن في خوف يعني أمني إذا صار أي حادث أو شيء، عرفت؟ بس كتير أجواء حلوة، كل عام مبسوطة، في حفلة، في رقص، في غنى، في كتير قصص يعني تقريباً مثل كل سنة.

0: كان كثير حلو مختصر بجزء اسباب شوي ما كان ظابط انه يصير بكل الاماكن، لانه في عالم ما كانت قادره تكون موجوده، فنحن من يعني نشاركوا نفس الوضع، ما فينا نكون نحن اكثر شيء ومثلا هني قاعدين بيوتهم ما عم يعملوا شيء، فنحن نواصل الوضع بكذا مكان ونكون مبسوطين كلياتنا.
1: الكرنفال السنه كان عباره عن كرنفال مصغر بعد قطع السنه كامله، بس انه هيك نعمل جو وتنبسط العالم وتجي العالم ضيع احوالنا وننبسط ونعمل جو هيك، كلنا انبسطنا ورقصنا وغنينا واغاني للضيعه وهيك.
2: الكرنفال كان مختصر هاي السنه، بالعاده بنعمله بضيعه مرمريتنا كلها يعني حب نمره هيك، بس هاي السنه عملناه مختصر مشان الامان واحسان، كان كثير حلو احلى من اي سنه كان بصراحه، لانه كان على الضيق وانبسطنا وهيصنا كثير.
3: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين من جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوب البلاد. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية نفذ الجيش الإسرائيلي كذلك عمليات نسف طالت عددا من المنازل في مدينة بنت جبيل وعدد من القرى المجاورة، كما أطلق رشاشاته الثقيلة باتجاه المنازل المحاذية لطريق كونين صف الهوى، كما استهدف بلدة دير الزهراني بقضاء النبطية جنوب لبنان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن الاستهداف جاء ردا على هجوم شنه حزب الله في مرتفعات علي الطاهر الواقعة ضمن المنطقة الأمنية التي تنشط فيها القوات الإسرائيلية، كما أكد الجيش الإسرائيلي أنه لن يسمح لحزب الله باستهداف قواته وأنه سيواصل العمل على إزالة التهديدات. وسياسيا، دانا الرئيس اللبناني جوزيف عون الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان ولا سيما منطقة النبطية ومحيطها. وقال عون إن الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة تمثل خروقات متكررة للاتفاق الإطاري ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية وللقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين. هذا وأشار عون إلى أن هذه الاعتداءات أدت إلى مقتل عائلة كاملة في بلدة أنصار، معتبرا أن الانتهاكات الإسرائيلية تشكل رسالة واضحة بشأن المسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. بدوره أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن التصعيد الإسرائيلي في لبنان يقوض جهود تثبيت الاستقرار في الجنوب داعيا إسرائيل إلى وقفه. وقال سلام أن ضحايا الغارة على بلدة أنصار وبينهم أطفال ونساء ليسوا أهدافا عسكرية، مشددا على أن معالجة أي بنى عسكرية داخل الأراضي اللبنانية هي من اختصاص الدولة والجيش حصرا. وأضاف أن وجود أي بنى عسكرية لا يمنح إسرائيل حق استهداف الأراضي اللبنانية وتعريض المدنيين للخطر، مؤكدا أن أمن اللبنانيين وحقهم في الحياة غير أو حقهم في الحياة غير قابلين للتفاوض. مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت تنضم إلي. مرحبا بك مايا، سأبدأ معك عن التطورات الميدانية مايا.
4: نعم فعلا، تصعيد إسرائيلي في الجنوب منذ ساعات الفجر حتى ساعات الظهيرة الأولى، إذ قام جيش الاحتلال بارتكاب مجزرة في بلدة أنصار في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل عائلة بأكملها. عدد الضحايا 7 قتلى في مجزرة أنصار تحديدا، إضافة أيضا إلى عشرات الجرحى الذين كانوا قد نقلوا إلى المستشفيات ليكمل

0: مشهد جيش الاحتلال وينتقل إلى دير الزهراني، هذه البلدة في الجنوب اللبناني قضاء النبطي، إذ أيضا قام جيش الاحتلال بارتكاب مجزرة ثانية في بلدة دير الزهراني موقعا 4 قتلى، إضافة أيضا إلى 11 جريحا، البعض منهم في وضع حرج، ليرتفع العدد الإجمالي بحسب الصحة اللبنانية إلى 11 قتيلا منذ ساعات الفجر حتى هذه اللحظات جراء غارات إسرائيلية شنها جيش الاحتلال على دير الزهراني وأنصار في الجنوب اللبناني. كذلك قصف مدفعي طال العديد من القرى والبلدات في الجنوب، فضلا عن تحليق للمسير الحربي الإسرائيلي في سماء عدد من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. يقول جيش الاحتلال بأن هذا التصعيد يأتي ردا على ما قام به حزب الله، ما أسماها بخروقات لحزب الله في الجنوب اللبناني. الرواية تكمن في أن قوى إسرائيلية كانت تحاول التقدم باتجاه علي الطاهر بشكل أكبر إلى مداخل علي الطاهر، وكان هناك تصد من قبل قوات تابعة ومقاتلي تابعين لحزب الله، وبالتالي هذا يعتبره جيش الاحتلال بأنه خروقات إسرائيلية. منذ قليل أيضا حزب الله أصدر بيانا أدان فيه الهجمات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني محملا المسؤولية إلى حكومة نتنياهو وإلى نتنياهو شخصيا، كذلك الولايات المتحدة الأمريكية، داعيا بيان حزب الله الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة بأسرع وقت ممكن لوقف هذا العدوان الإسرائيلي على الجنوب. إذن فعلا عادت الغارات بشكل مكثف أكبر وأكثر من ذي قبل، ترافق مع ذلك أيضا حركة نزوح كثيفة في المناطق ومن السكان وقاطني بلدات وقرى في قضاء النبطي باتجاه بيروت وباتجاه قرى في الإقليم وباتجاه صيدا أيضا. هناك فعلا تخوف من عودة الحرب وخروج الأمور عن سيطرتها في لبنان بعد الخروقات الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي، وأيضا لا يخفى على أحد بأن إسرائيل تريد انتهاز هذه الفرصة كي تطيح بالانتخابات، وتحديدا نتنياهو كي يطيح بالانتخابات الإسرائيلية من أجل التذرع بظروف الحرب لإلغاء وتأجيل الانتخابات. إذن ذلك بات واضحا في المشهد اللبناني. إدانات من قبل أيضا الرؤساء الثلاثة في لبنان، رئيس الجمهورية جوزيف عون وكذلك رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي قال إن ما حدث اليوم برسم رعاة المفاوضات، إضافة أيضا إلى إدانات من قبل رئيس الحكومة نواف سلام، معتبرين كل ما تقوم به إسرائيل ينسف مبادرات السلام الرامية لوقف إطلاق النار وأيضا يضرب المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
1: نعم، شكرا إليك مايا هاشم، مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن خروج 22 محطة أكسجين عن الخدمة، محذرة من تعطل 12 المتبقية بسبب استنزاف طاقتها التشغيلية ونقص قطع الغيار. وقالت الوزارة في بيان، قالت إن 12 محطة من أصل 34 تعمل في ظروف فنية وميكانيكية بالغة التعقيد، ما يحد من قدرتها على تلبية احتياجات المرافق الصحية. وأضافت أن المحطات المتبقية تعمل فوق طاقتها القصوى في ظل تكرار الأعطال. وحذرت وزارة الصحة في غزة من أن المحطات المتبقية مهددة بالتوقف التام، مطالبة بفتح مسارات إدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة لصيانتها إلى القطاع في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال. أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات مداهمة واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، طالت 7 فلسطينيين بينهم سيدتان. وأوضح المكتب أن الاعتقالات تركزت في جنين وقلقيلية وفي طول كرم ورام الله، وشملت اقتحام منازل ومساكن للنازحين. وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة مداهمات متواصلة تنفذها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال بحالات اختناق إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز خلال اقتحامه قرية المغير شمال شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، ف فقد هاجم مستوطنون حي

شعب اللوز شمال غربي قرية المغير، وحاولوا مداهمة عدد من المنازل، فيما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلية المنطقة وأطلقت قنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال بحالة اختناق. نهاية نشرة الثالثة، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لهالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. الأمن الداخلي باللاذقية يشكل لجنة لمتابعة قضية الشاب محمد غميرة وظروف توقيفه، ويؤكد على عدم التهاون بحقوق الموقوفين ومحاسبة كل من يثبت ارتكابه أي تجاوز. القبض على المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بالرقة مصعب أبو ركبة المحكوم في النمسا. الأمن الداخلي يقول إن العملية تمت في محافظة درعا. الاستجابة الطارئة بدير الزور تتوقع ارتفاع منسوب نهر الفرات ل 120 سنتيمترا خلال الأيام المقبلة، ووزارة الزراعة تطلب من المزارعين بالرقة ودير الزور أخذ الحيطة والحذر. انطلاق أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين إلى مطار دمشق الدولي، وذلك بعد انقطاع لنحو 14 عاماً.

0: في التفاصيل، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد أعلن عن تشكيل لجنة مختصة لمتابعة قضية الشاب محمد غميرة وما أثير حول ظروف توقيفه في قسم شرطة الحفة وحالته الصحية. وأضاف الأحمد أن اللجنة باشرت أعمالها بمراجعة إجراءات التوقيف والاستماع إلى المعنيين بالقضية، إضافة إلى التحقق من مدى الالتزام بالأصول القانونية، مؤكدا أن حقوق الموقوفين وسلامتهم مسؤولية لا تهاون فيها. وأوضح الأحمد أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق كل من يثبت ارتكابه أي مخالفة أو تجاوز. هذا وتفقد معاون قائد الأمن الداخلي للشؤون الشرطية برفقة مسؤولين في فرعي القضايا المسلكية والخدمات الطبية باللاذقية، تفقد الشاب محمد حسام الدين غميرة في المشفى، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة علاجه. وأكدت الجهات المعنية تكفلها بتأمين الأدوية الخاصة بحالته بشكل كامل، كما شملت الزيارة منزل عائلته مع التأكيد على استمرار التحقيقات وفق الأصول القانونية، وذلك للوقوف على ملابسات القضية.
1: مشهد يعيد للأذهان مخاوف من تجدد آلة التعذيب، فهنا يظهر الشاب محمد حسام الدين غميرة في وضع صحي متدهور عقب توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية لنحو 3 أيام على خلفية شكوى مالية بحقه. مصادر محلية تحدثت عن ضرب وتعذيب شديدين تعرض لهما الشاب خلال توقيفه، كما نقل عن عائلته قولها إن الشاب تم نقله إلى العناية المشددة، مشيرة إلى توقف قلبه 3 مرات خلال الإنعاش، كما طالبت بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته بالاعتداء على غميرة، مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة وحفظ حقه في العدالة. قيادة الأمن الداخلي بدورها أعلنت فتح تحقيق رسمي بشأن الحادثة، يشمل التحقق من ظروف التوقيف مع مراعاة الوضع الصحي للشاب الذي يعاني من مرض الناعور، مشيرة إلى أن أي تجاوز يثبت وقوعه خلال إجراءات التوقيف أو التحقيق سيتخذ بحقه الإجراء القانوني. البيان أشار إلى

0: أن قوى الأمن ستتخذ ما يلزم لضمان حصول الشاب غميرة على الرعاية الطبية المناسبة، مع تأكيدها على أن سلامة الموقوفين وحقوقهم وكرامتهم مصونة وفق القانون. وقع الحادثة وحجم الأذى الذي تعرض له الشاب دفع بأسئلة حول الإجراءات المتخذة داخل المؤسسات الأمنية، وشكل تحديا جديدا أمام بناء منظومة أمنية جديدة تشمل جميع المخافر والفروع ذات الصلة، تحد من تكرار شبح الانتهاكات السابقة، وتراعي حساسية السوريين مما قاسوه طويلا داخل فروع النظام المخلوع.
1: ينضم إلي من أمام مشفى اللاذقية الجامعي مراسل تلفزيون سوريا منير الحاجي. مرحبا بك منير. بداية أريد أن أسأل عن الحالة الصحية للشاب محمد حسام الدين غميرة.
2: أهلا وسيم. يعني حتى الآن يعني الشاب محمد حسام الدين غميرة داخل مشفى اللاذقية الجامعي يتلقى العلاج والرعاية الطبية الخاصة بمرض النعور الذي كان يعاني منه قبل حادثة التوقيف التي حصلت في يعني قسم شرطة الحفة في ريف اللاذقية قبل 3 أيام. يعني عملية التوقيف جرت على مدى 3 أيام، ومن ثم تمت عملية إطلاق سراحه بعد أن تبين يعني أنه يعني ربما بريء من التهمة الموجه إليه، وهي كانت تتعلق بقضية مالية وسرقة. لكن بعد خروجه من قسم الشرطة يعني ذوي أو أهل الشاب قاموا بنقله إلى المشفى، مشفى اللاذقية الجامعي لتلقي الرعاية الطبية، لأنه وبحسب يعني أهل الشاب أنه تعرض ل يعني الضرب، وبالتالي مرض النعور هو مرض خطير جدا يعني، وكان هنالك بعض الآثار التي تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر صور خرجت من المشفى يعني تشير إلى تعرضه للجرح والكدمات على ساقه، وكان هذا يعني طبعا بحسب الأهالي نتيجة الضرب خلال وأثناء عملية التحقيق. طبعا يعني هنا قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية كانت قد علقت على الموضوع، وسبقتها أيضا وزارة الداخلية عبر بيان صريح بأنها تتابع القضية يعني وسيم بشكل دقيق جدا، وتتابع كل الأشخاص المعنيين بالقضية للوقوف على ملابساتها الكاملة وتحقيق العدالة. وهذا ما أكده يعني قبل قليل في بيانه قائد قوى الأمن الداخلي في اللاذقية عبد العزيز الأحمد، الذي أكد بأن يعني التحقيقات ما تزال جارية، وأن يعني جميع المعنيين بالقضية يتم التواصل معهم والتحقيق معهم فيما إذا كان الشاب قد تعرض بشكل فعلي لخروقات خارجة عن المعتاد أو البروتوكولات.
1: نعم. منير، هل ظهرت معلومات أو شهادات من شهود حول ما جرى داخل قسم الشرطة؟
2: يعني ما جرى داخل قسم الشرطة حتى الآن هو عبارة عن تكهنات وسيم، وطبعا حتى الآن يدخل في مجال الادعاءات من قبل أهالي الشاب طبعا بأن الشاب تعرض للضرب، بأن طبعا الشاب خرج بحالة صحية متردية وتم نقله إلى مشفى اللاذقية. طبعا مرض النعور وعدم تخثر الدم يعني وسيم هو مرض خطير، عندما يقوم المريض بالنزيف يصعب إيقاف النزيف، وبالتالي اضطر نقله إلى المشفى وإلى العناية المركزة. حتى الآن هو يتلقى العناية المركزة ويتم التحقيق يعني وفي ملابسات هذه القضية. طبعا كل المسؤولين قالوا بأن التحقيقات جارية وأن سوف تصدر خلال يعني الفترة القادمة نتائج التحقيق، فيما إذا كان هنالك خروج عن المعتاد بالتعامل أثناء عملية التحقيق أو التوقيف فسيتم يعني المحاكمة وأيضا تحقيق العدالة في كل الأشخاص المتورطين. لكن نستطيع أن نتحدث بأن الحالة الصحية حتى الآن داخل المشفى للشاب محمد حسام يعني يتلقى العناية الطبية اللازمة، وكان قبل قليل هنالك فريق رسمي طبعا على رأسهم نائب قائد قوى الأمن الداخلي للشؤون الشرطية، وأيضا رئيس فرع القضايا المسلكية ورئيس فرع يعني المستلزمات الطبية.
1: نعم. منير، هل هناك موعد متوقع لإعلان نتائج التحقيق من قبل الجهات المختصة، وما الذي تنتظره عائلة هذا الشاب من التحقيق؟

0: فبحسب متابعتك للقضية؟
1: يعني عائلة الشاب يعني تنتظر تحقيق العدالة فيما إذا كان هنالك يعني تورط فعلي وتعنيف أو ضرب بشكل عنيف للشاب على خلفية هذه التهمة المقدمة إليه. وأيضا الجهات الألمانية بدورها وسيم أكدت بأن التحقيقات جارية، لكن لم تذكر يعني طبعا جدول زمني لانتهاء التحقيقات، كون أن الشاب ما يزال في المشفى يتلقى الرعاية الطبية أو العناية المشددة، وبالتالي يحتاج إلى العناية الطبية حتى يستطيع يعني التحدث وأيضا استكمال عملية التحقيقات بناء على شهادته بالدرجة الأولى وبناء على شهادات الأطراف المعنية سواء رئيس فرع التحقيق أو حتى قسم الشرطة تقريبا بالكامل طبعا ومن قام بعملية التوقيف. وكل هذه الأمور أمور روتينية تقوم بها يعني يعني قوى الأمن الداخلي في اللاذقية للوقوف على كامل التفاصيل، لكن ريثما يتم أو تصدر نتيجة التحقيق وسيم هنالك يعني عدة بيانات صدرت، بيان من وزارة الداخلية وبيان أيضا من قائد قوى الأمن الداخلي في اللاذقية، وأيضا جولة رسمية هنا كانت داخل المشفى لم تقتصر على المشفى، بل كانت الجولة قد وصلت إلى منزل الشاب، وكانت يعني الجولة بهدف طمأنة الأهالي طبعا، وأيضا من أن التحقيقات مستمرة وأنها ستأخذ مجراها بالدرجة الأولى، وأيضا للتكفل بالمستلزمات الطبية، وهذا ما تكفلت به الزيارة، التكفل بالمستلزمات الطبية وخاصة الأدوية النوعية التي تحتاجها يعني العناية الطبية المركزة بمرض الناعور للإطمئنان على صحة الشاب والتأكد من سلامته بالدرجة الأولى، ومن ثم يعني استكمال عملية التحقيقات وأيضا تحقيق العدالة فيما إذا كان هنالك قد وقع بشكل فعلي عملية ضرب أو تعنيف للشاب محمد طبعا داخل قسم شرطة المباحث في مدينة حبة في ريف اللاذقية.
0: نعم منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا مباشرة من أمام مشفى اللاذقية الجامعي، شكرا لك على هذه الإيضاحات. قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا إن الإدانات الصادرة في دمشق بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب وعدد من رموز النظام المخلوع ليست سوى جزء من عملية القطيعة مع الماضي. وأضافت اللجنة أنه من غير الممكن التقليل من أهمية الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الرابعة بحق رموز نظام الأسد، مشيرة إلى تحديات يواجهها القضاء السوري بعد سقوط النظام المخلوع. وأوضحت اللجنة أنها ستتابع أي إجراءات استئناف قد تتخذ لاحقا، لافتة إلى ضرورة امتثال جميع الإجراءات لضمانات المحاكمة العادلة. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن اللواء السابق في جيش نظام المخلوع عادل عيسى مثل أمام القضاء اللبناني على خلفية ملف وارد من القضاء السوري يتضمن طلب استرداده. وبحسب الوكالة فقد أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف واجهية بحق عيسى، وذلك بشبهة القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الوفاة، إضافة إلى إثارة الاقتتال الداخلي والطائفي. وأشارت الوكالة إلى أن القضاء اللبناني يدرس حاليا طلب استرداد عيسى على أن يتخذ مطلع الأسبوع المقبل قرارا بشأن تسليمه إلى السلطات السورية من عدمه.

أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف المقدم السابق في شرطة الرقة مصعب أبو ركبة في بلدة نوى بريف درعا. وكانت وكالة رويترز نقلت أن أبو ركبة غادر النمسا وعاد إلى سوريا في أثناء فترة استئنافه حكما صادرا بحقه، حيث أصدرت محكمة فيينا الشهر الماضي حكما بسجنه 8 سنوات. وكانت المحكمة قد دانته بإلحاق الأذى الجسدي والاعتداء الجنسي على معارضين لنظام الأسد المخلوع، وذلك خلال ترأسه قسم التحقيقات الجنائية في شرطة مدينة الرقة.

0: ينضم إلي من درعا الصحفي عماد البصيري. أهلا ومرحبا بك. أريد أن أسأل عن تفاصيل عملية إلقاء القبض على المقدم السابق في شرطة الرقة مصعب أبو ركبة في مدينة نوى.
1: حياك الله أستاذ وسيم. نعم، اليوم صباحا
0: تفضل نسمعك.
1: تمكن فرع مكافحة الإرهاب من توقيف المقدم السابق مصعب أبو ركبة في مدينة نوى بعد ملاحقة أمنية استمرت لأكثر من أسبوع، حيث دخل إلى الأراضي السورية في 30 الشهر الماضي عبر مطار دمشق، ثم قدومه إلى مدينة نوى في اليوم الثاني، وبعدها توارى عن الأنباء ولم يظهر في المدينة. بقي لمدة أسبوع تحت المراقبة من قبل فرع مكافحة الإرهاب وقوى الأمن الداخلي في مدينة نوى، حتى تمكنت اليوم من توقيفه وتحويله إلى فرع التحقيق في مدينة درعا.
0: يعني البحث عن مصعب أبو ركبة كان قبل حديث وكالة رويترز عن رحيله عن النمسا، البلد الذي كان سيحاكم فيه هناك.
1: نعم، منذ دخل الأراضي السورية وحصرا دخوله إلى مدينة نوى بعدها بأيام قليلة، بيومين أو ثلاثة، كان تحت أنظار ومتابعة فرع مكافحة الإرهاب وقوى الأمن الداخلي في مدينة نوى بشكل مباشر في مدينة نوى. نعم.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي عماد البصيري، كنت معنا من درعا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية سيسون في حوض اليرموك بريف محافظة درعا الغربية. وأضاف مراسلنا أن القوات الإسرائيلية المتوغلة ضمت نحو 12 سيارة عسكرية غطتها 3 طائرات مسيرة. يأتي ذلك بعد توغل قوة للاحتلال بآليتين عسكريتين في عدد من المناطق بريف القنيطرة قبل أن تنصب حاجزا مؤقتا وتحتجز راعيي أغنام وتخضعهما للاستجواب ثم تفرج عنهما وتنسحب من المنطقة. كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة تنفيذ ضربة جديدة ضد أهداف في سوريا، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف تنفيذها. وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الخطوة تأتي بالتزامن مع تنامي العلاقات بين واشنطن وأنقرة، مضيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على تعزيز حضور بلاده في سوريا بموافقة الرئيس أحمد الشرع وترامب. وأشارت القناة إلى أن موقف الرئيس الأمريكي يعكس تراجعا في مستوى التنسيق بين واشنطن وتل أبيب مقارنة بفترات سابقة. قال رئيس الاستجابة الطارئة بمحافظة دير الزور فايز العباس لتلفزيون سوريا، قال إن منسوب نهر الفرات ارتفع إلى 70 سنتيمترا نتيجة تدفق المياه من سد كديران، مشيرا إلى استمرار الارتفاع تدريجيا ليبلغ 120 سنتيمترا خلال الأيام القادمة.
2: بالنسبة للمنسوب الحقيقي لنهر الفرات ما قبل يوم الاثنين الماضي كان 300 متر مكعب في الثانية وارد من سد كديران. طبعا هذا المنسوب يسمى بالمنسوب الصفري. يوم الاثنين الماضي تم زيادة الدفق إلى 500 متر مكعب في الثانية، ظهر أثره يوم الأربعاء بزيادة بلغت 50 سنتيمتر مكعب ارتفاعا. طبعا ويوم الأربعاء تم زيادة الوارد إلى 600 متر مكعب، ظهر أثره مساء الجمعة حيث بلغ الارتفاع 70 سنتيمتر، واليوم

0: في تمام الساعة 10 تم رفع الوارد إلى 725، وبالتالي سيظهر أثره بعد يومين، يوم الاثنين القادم، وسيبلغ بحدود متر إلى متر و15 إلى متر و20 متر و20 سنتيمتر.
1: كما نفذت لجنة الاستجابة الطارئة بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية أعمالا احترازية، وذلك لتدعيم الجسر الترابي في دير الزور بالتزامن مع ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت محافظة دير الزور أن الأعمال شملت إنشاء ساتر ترابي على الجانب الغربي من الجسر، وذلك بهدف تدعيمه وضمان استمرارية حركة العبور بين ضفتي نهر الفرات. هذا وحذرت وزارة الزراعة المزارعين في الرقة ودير الزور ولا سيما القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات من ضرورة أخذ الحيطة والحذر نظرا للزيادة التدريجية المرتقبة في كميات المياه الممررة من سد كديران اعتبارا من اليوم السبت. ودعت الوزارة المزارعين إلى نقل المحركات الزراعية والمعدات والآليات الموجودة على ضفاف النهر إلى أماكن آمنة، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المضخات والمنشآت الزراعية القريبة من النهر، كما حثت أصحاب المسامك على تأمين معداتهم ومنشآتهم تحسبا لارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة الجريان وتجنب الاقتراب من ضفاف النهر أو مجرى المياه خلال فترة زيادة التصريف. ينضم إلي مباشرة من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا عهد الصليبي. مرحبا بك عهد، ما آخر تطورات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات؟
2: تحية لك وسيم والسادة المشاهدين. نعم، ارتفع منسوب مياه نهر الفرات منذ ليلة أمس بنحو 50 سنتيمتر عن معدله الطبيعي خلال الفترة الماضية، وحتى الآن وصلت يعني الارتفاع إلى 70 سنتيمتر، ومن المتوقع أن تصل يعني الارتفاع إلى 120 سنتيمتر. وبحسب يعني لجنة الطوارئ أو الاستجابة الطارئة المؤلفة من 9 مديريات في محافظة دير الزور بأنهم اتخذوا كل التدابير والإجراءات اللازمة ليعني تجنب حدوث أي مشكلات في المحافظة، يعني مستفيدين من التجربة الماضية التي كان خلالها هناك عديد من المشكلات، أبرزها خسائر في الأرواح وكذلك في بعض المنشآت لعل أبرزها الجسور، وكذلك الأمر محطات المياه البالغ عددها 210 محطات التي أيضا هي يعني خرجت 86 منها عن الخدمة بشكل تام وأعيد عملها خلال الفترة الماضية. فإذا الآن يعني الإجراءات والتدابير اتخذت، الجسر الترابي رفع ساتر من الجهة الغربية وهي الجهة التي تبدأ من عندها يعني مياه نهر الفرات بالارتفاع كمصد للارتفاع، وكذلك الأمر يعني التحذيرات بما يخص السباحة، لكن يعني بكل أسف لم يكن هناك أي استجابة لمثل هذه يعني المطالب.
1: نعم، أريد أن أسأل عن هذه النقطة أيضا عهد، أريد أن أسأل عن هذه النقطة بالنسبة للتحذيرات التي وجهتها وزارة الزراعة في الرقة ودير الزور للمزارعين، هل هناك ردود فعل على هذه التحذيرات وسحب يعني الآليات الخاصة بالزراعة؟ أيضا تحدثت عن السباحة ونحن نشاهد من خلفك بعض الأشخاص أو الأطفال أو الشبان يسبحون رغم كل هذه التحذيرات من ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات.
2: يعني بما يخص التحذيرات حول قطاع الزراعة بالتحديد، لا أعتقد أن القطاع سيتضرر كما المرة الماضية، وخاصة أن يعني الفرق بارتفاع منسوب نهر الفرات بين المرة الأولى قبل أكثر من شهر والآن المرة الثانية، أن المرة الأولى كان الارتفاع زاد عن 3.5 أمتار، اليوم يعني بذروته بحسب يعني التوقعات أو المعلومات الرسمية من سد الفرات يقال بأنه سيصل إلى 120 عند الذروة، 120 سنتيمتر عند الذروة. فإذا الأضرار لن تكون كما كانت خلال الفترة الماضية. أما يعني بما يخص الآليات أو ربما المحركات المسؤولة عن نقل المياه من نهر الفرات إلى الأراضي الزراعية، هذه المحركات يعني في الريف الشرقي من دير الزور تعتبر مرتفعة بشكل كبير عن سطح النهر، بعض الأحيان تصل إلى 7 أمتار ارتفاع عن سطح النهر، لكن ربما في الريف الغربي

0: بين دير الزور في مناطق واسعه من الرقه، قد فعلا يكون هناك اضرار. الاهالي يعني البعض منهم استجاب لمثل هذه التحذيرات بان اخرجوا هذه المحركات بحسب ما وصلنا من ريف دير الزور الغربي، وكذلك يعني ريف الرقه الشرقي، وكذلك الامر أماكن تجمع المواشي القريبة من نهر الفرات التي بطبيعة الحال هي موجودة على هذا السرير النهري للاستفادة من مياه النهر في يعني سقي أو يعني الاعتماد لسقي المواشي الموجودة على ضفاف الفرات. أيضا يعني الأهالي يتحذرون ويعني يترقبون الارتفاع إذا ما كان هناك اقتراب من أماكن يعني المواشي سيخرجونها ويخرجونها إلى مناطق أكثر أمناً لهم من ما هي عليه الآن.
1: بالنسبة للسباحة، المنطقة التي تتواجد فيها من خلفك نرى بعض الشبان أو الأطفال يسبحون، هل هذه المنطقة أيضاً آمنة بحسب المختصين والجهات التي حذرت ربما من السباحة في هذه الأثناء؟
0: يعني كل التحذيرات التي بدأها وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في المرة الماضية لتجنب السباحة في مثل هذه الظروف لم تلقى آذان صاغية، بل كان هناك أيضا ربما تحدي حتى من قبل بعض الأطفال، بعض الفتيان وحتى الشبان بأنهم يعني يستطيعون السباحة ولا يخشون الخطورة. هنا خلفي تمامي ربما الصورة أبلغ من الكلام، نحو 30 طفل جميعهم دون سن العاشرة يسبحون ويصلون إلى مناطق تعتبر خطرة في وسط نهر الفرات، البعض منهم يعني تابع بالسباحة حتى وصولا إلى الجسر الترابي الذي يبعد عنا ربما 200 أو 300 متر من المكان الذي أقف فيه. فإذا هذه خطورة يعني كبيرة جدا، لكن بالمقابل لا يمكن ضبط عمليات السباحة من قبل يعني السلطة في دير الزور، إذ أن ضفتي نهر الفرات 240 كيلو متر لكل ضفة، يعني على الضفتين يجب أن يكون هناك يعني رقابة أو حراسة، فهذا الأمر يعتبر صعب للغاية ويعني لا يوجد هناك استجابة حقيقة، مجرد التنبيهات والتحذيرات. وفي المداخلة الماضية تحدثت عن هذا الأمر مطولا وبشكل تفصيلي، الإحصائيات التي يعني قالوها يعني إدارة الكوارث أو الطوارئ وإدارة الكوارث بأنهم وصلوا أو اقتربوا من 100 شخص فارقوا الحياة غرقا في نهر الفرات في موسم الصيف فقط، ونحن الآن نعتبر في منتصف الفصل، فكيف ربما خلال الفترة المقبلة؟ أيضا لا يوجد هناك استجابة حقيقية من قبل الأهالي في ضبط عملية السباحة، علما أن هناك داخل يعني المدينة إذا صح القول يوجد أماكن تعتبر مخصصة للسباحة كالمسابح، ويعني يعني يستطيعون يعني البقاء أو يعني التحذير على الأقل خلال هذه الفترة التي يرتفع فيها منسوب نهر الفرات وتسرع عملية الجريان، لا يمكن للسباحة حتى لأمهر السباحين بأن يعني يقاوموا هذا الجريان السريع للغاية. يعني التحذيرات كما ذكرنا هي لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الأهالي ولا حتى يعني الأطفال، الذين في إحدى المداخلات كنا على يعني الهواء مباشرة في هذا المكان غرق أحد الأطفال خلفنا تماما، يعني حقيقة لا يوجد أي انتباه لهذا الأمر. أما عن يعني الأمور بالعموم، أخطر الأمور التي قد تنتج عن هذا الارتفاع هي خروج الجسور عن الخدمة، جسر الترابي الذي هو جسر بدائي يعني إسعافي إذا صح القول، هو عبارة عن قساطل ويوجد فوقها ركام وردم ومثبتة بهذا الشكل، إذا ارتفع منسوب مياه نهر الفرات إلى مستوى يعتبر عالي أكثر من المتوقع والذي حذروا فيه ربما نفقد هذا الجسر ويخرج عن الخدمة بعده بنحو 200 متر. يوجد الجسر الحربي، لن يتضرر الجسر الحربي بذاته إنما سيخرج عن الخدمة لأن المياه ربما تصل إلى أعلى من يعني مستوى هذا الجسر، وكذلك جسر العشارة الذي هو يوجد فيه ثلاث فتحات تم ترميمها عبر يعني ردم بالتراب وغيرها، وعندما يرتفع نهر الفرات يحتاج إلى عملية ردم يعني مستمرة بشكل يومي، وهذا أيضا يعيق حركة التنقل بين الضفتين. وآخرها جسر أبو كمال الباغوز الذي هو مرتفع عن سطح النهر بما يقارب 10 أمتار لكنه غير مستخدم كما هذه الجسور التي ذكرتها قبل قليل، لأنه قريب جدا من الحدود العراقية ولا يخدم إلا يعني أبناء ريف البوكمال القريبين فقط من مدينة البوكمال. فإذا يعني الخطورة الأولى هي على الجسور، الخطورة الثانية هي على محطات المياه التي إذا ما خرجت عن الخدمة ربما

0: المحطة التي تخرج عن الخدمة تحرم عشرات الآلاف من مياه الشرب الواصلة إلى المنازل، والتي بطبيعة الحال هي يعني متضررة بشكل كبير خلال السنوات
1: وصلت
0: الماضية.
1: الفكرة، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات. مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور عهد أصليبي، شكرا لك. هذا ودعت محافظة حلب الأهالي القطنين قرب مجرى نهر الفرات إلى أخذ الحيطة والحذر من ارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة الجريان خلال الأيام المقبلة. وطلبت المحافظة من الأهالي توخي أقصى درجات الحيطة مع زيادة كميات المياه الواردة من الجانب التركي إلى مستويات مرتفعة، وشددت على ضرورة الابتعاد عن مجرى النهر وضفافه وعدم السباحة أو الاقتراب من المياه مع إبعاد الأطفال عن المناطق الخطرة. استجابت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة اللاذقية لآثار الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المدينة وسط جهود للحد من الأضرار وتسهيل حركة المدنيين. بحسب المديرية، عملت الفرق على فتح الطرق التي غمرتها المياه وتصريف التجمعات المائية وتنظيف فتحات التصريف وإزالة العوائق، إضافة إلى معالجة آثار السيول. من جانبها، قالت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي إنها استنفرت ورشها الفنية لمعالجة الاختناقات المائية مع متابعة جاهزية محطات الضخ لضمان تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.

أصيب 4 أشخاص من جراء حادث سير وقع أثناء استقلالهم دراجة نارية على الطريق الدولي بالقرب من بلدة قمحان بريف حماة. وأوضحت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظة أن فرق الدفاع المدني استجابت للحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى حماة الوطنية، وذلك لتلقي العلاج اللازم. قالت إدارة إعلام الشركة السورية للبترول لتلفزيون سوريا أن ثمة انفراجا تدريجيا في أزمة المحروقات مع تسجيل تراجع ملحوظ في حدة الازدحام أمام محطات الوقود، وذلك نتيجة حزمة من الإجراءات التشغيلية المكثفة واستقرار تدفق التوريدات. وأكدت الشركة بدء ضخ كميات إضافية من بنياس باتجاه المحافظات بما يضمن استعادة الاستقرار الكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أشارت إلى أن الفرق المعنية حاليا تعمل بأقصى طاقتها على تنفيذ الطلبات وضمان انتظام التوريدات وحركة التوزيع. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الجامعات ووقف أي مظاهر للفساد في عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة. وقال الحلبي إن الإجراءات المتخذة استنادا إلى تقارير لجنة الكسب غير المشروع وما يتعلق بوضع اليد على ملكية عدد من المؤسسات التعليمية وتحويل عائداتها إلى الصندوق السيادي تأتي في إطار حماية المال العام. وطمأن الحلبي الطلبة والكوادر التعليمية بأن الجامعات ستواصل أداء رسالتها التعليمية والأكاديمية بصورة طبيعية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المؤسسات الجامعية من الفساد والتجاوزات السابقة ولن تكون على حساب الطالب أو العملية التعليمية. أكدت اختصاصية الجاهزية للأزمات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جويل بارك أن إزالة الأنقاض في سوريا تسهم في إعادة الحركة إلى الأحياء وتهيئة الظروف لعودة العائلات واستعادة الخدمات وسبل العيش. وأشارت بارك إلى أن جهود التعافي لا تزال بحاجة إلى مزيد من المعدات والتخطيط والتنسيق، إلى جانب استمرار الدعم لتوسيع عمليات إزالة الركام وإعادة تأهيل المناطق المتضررة. ولفتت بارك إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركائه يساعدون المجتمعات المحلية من خلال مشروع إحياء على اتخاذ الخطوات الأولى نحو التعافي في سوريا.

0: أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشف عملية إتجار ب 257 طنا من الدقيق المدعوم في محافظة دير الزور وبيعها لمطاحن خاصة، مؤكدة استرداد قيمتها المالية. كما كشفت عن وجود نقص في مادة المازوت في مطحنة الفرات واسترداد قيمة النقص، وقررت إعفاء مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور وعدد من المسؤولين والعاملين، مع توجيه الجهات المعنية لفسخ العقد التشغيلي لكل من مطحنة الفرات ومطحنة العشرة كيلو. تواصل مديرية البريد في دير الزور تسليم رواتب المتقاعدين إلى منازلهم، وذلك لتخفيف الأعباء عن كبار السن وتخفيف الازدحام عن مكاتب البريد داخل المدينة.
1: وصل راتب ماجد إلى منزله حاملا معه فرحة انتظرها بعدما أصبح بإمكانه تسلم مستحقاته من دون عناء التوجه إلى مراكز التسليم ضمن خدمة أطلقتها مديرية البريد في دير الزور.
2: أنا معي قدم السكري، كنت أتعذب بالوصول للراتب وللتاروح السلم من البريد. اليوم الحمد لله مأجورين الشباب، والله يعطيكم العافية، والله الحمد لله، يعني من فضل الله خدمة جدا رائعة وممتازة.
3: أنا كبير فارس صغير، هسه احنا مقابل أبو الجملة تماما.
1: يتولى الموظفون إيصال الرواتب إلى منازل المستفيدين وفق تسلسل المناطق، ما يتيح للمتقاعدين وخاصة كبار السن تسلم مستحقاتهم من دون الحاجة إلى التوجه إلى البريد والانتظار لساعات طويلة.
4: الخدمة ممتازة جدا، يعني توصيل الراتب على البيت واحنا موجودين بالبيت قاعدين بالبيت افضل ما نروح نوقف ساعات جوا الشمس، والحمد لله يعني الخدمة كانت ممتازة وحركة منهم يعني رائعة جدا.
5: كنا نتعذب نوقف ساعات طويلة بالشمس، ويجينا دور ما يجي، وكانت نوقف يوم ويومين والعذاب والشمس والعرق من كل مكان. هسه مشكورين الجماعة، الله يعطيهم العافية، جاوب على الباب بالبيت جابوا لي الراتب.
1: في الرابع عشر من تموز الفائت فتحت مديرية البريد في دير الزور باب التسجيل لخدمة توصيل رواتب المتقاعدين إلى محل إقامتهم بهدف تخفيف العناء والمشقة عنهم.
6: خدمة طبعاً شملت جميع مناطق أو أحياء دير الزور. هذه الخدمة تتم عن طريق موظفينا بتوصيل راتب المتقاعد يعني لغاية منزله، وطبعا شبابنا قاموا يطلعون جولات صباحية ومسائية بحيث انه يوصلون الراتب بأقصر مدة معينة.
1: تواصل مديرية البريد في دير الزور تنفيذ عملية التوزيع تباعا لتشمل المتقاعدين في مختلف المناطق،
7: من مراكز الصرف إلى عتبة المنزل، خدمة إنسانية للتخفيف عن كبار السن وضمان وصول رواتبهم إلى منازلهم بسهولة وكرامة. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أقامت منظمة هوار هيلب معرضا فوتوغرافيا في مدينة القامشلي حمل عنوان أرشيف المجتمع الأيزيدي، وضم صورا توثق جوانب مختلفة من حياة الأيزيديين، ذلك للحفاظ على الذاكرة الجماعية للمجتمع الإيزيدي وتوثيق جوانب من حياته الثقافية والاجتماعية.
8: اليوم عندنا معرض خاص بأرشيف المجتمع الإيزيدي. طبعاً المعرض هو جزء من أنشطة المشروع يلي بلشنا فيه من بداية 2026. الهدف من المشروع هو لنبين أنه أي مجتمع كان من حقه أنه تاريخه يتسجل، نحافظ عليه من الضياع. وبالنسبة للمجتمع اليزيدي حابين نوصل رسالة أنه المجتمع اليزيدي وتاريخه ما فينا نختزله بالإبادة الجماعية، لأنه المجتمع اليزيدي هو غني بعاداته وتقاليده، بديانته، طقوسه الدينية، الفن والثقافة تبعه.

بهذا المعرض أنا شاركت ثلاث مواضيع. موضوع منه صورت صورة لإنسان إيزيدي من مهجري شنغال، يعني حاولت أبين بالصورة ملامحه، المعاناة اللي عاشها، الزمن اللي يعني

0: على سوريا الغالي. بتمنى من الجميع، بنعتذر اول شيء من الكل على اي تقصير صار منا. ان شاء الله السنه الجاي بنشوفكم باجمل كرنفال، وان شاء الله كل عام وانتم بالف خير. ينعاد عليكم.
1: كرنفال السنه كثير حلو، كان مختصر نظرا للاوضاع والقصص اللي صارت بالفتره الماضيه. الضيعة كتير حلوة واللمة كتير حلوة والشعب كتير كان مبسوط السنة.
2: كتير كان الكرنفال حلو، تنظيم رائع، كل شيء كان بيرفكت يعني. وبدي أقول ينعاد على الكل بكل خير، إن شاء الله تبقى هيك سوريا دائما يعني بأجواء الفرح وهيك.
3: أكيد الوضع رواق وأمان وكل شيء، بس بظن في خوف يعني أمني إذا صار أي حادث أو شيء، عرفت؟ بس كتير أجواء حلوة، كل عام مبسوطة، في حفلة، في رقص، في غنى، في كتير قصص يعني تقريبا مثل كل سنة.
4: كان كتير حلو، مختصر بجزء اسباب شوي ما كان ظابط انه يصير بكل الاماكن، لانه في عالم ما كانت قدران تكون موجوده، فنحن يعني نشاركوا نفس الوضع، ما فينا نكون نحن اكثر شيء ومثلا انه هن قاعدين بيوتهم ما عم يعملوا شيء، فنحن نواصل الوضع بكذا مكان ونكون مبسوطين كلياتنا.
3: الكرنفال السنه كان عباره عن كرنفال مصغر بعد قطع السنه كامله، بس انه هيك نعمل جو وتنبسط العالم وتجي العالم تضيع احوالنا وننبسط ونعمل جو هيك. كلنا انبسطنا ورقصنا وغنينا واغاني للضيعه وهيك.
5: الكرنفال كان مختصر هاي السنه، بالعاده بنعمله بضيعه مرمريتا كلها يعني حب نمره وهيك، بس هاي السنه عملناه مختصر مشان الامان واحسان. كان كثير حلو، احلى من اي سنه كان بصراحه، لانه كان على الضيق وانبسطنا وهيصنا كثير.
6: في حمص أيضا تواصل الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية أعمالها داخل مركز خربة التين الذي يضم عددا من خطوط الإنتاج والتجهيز الخاصة بمشاريع إنشاء وصيانة السكك.
7: بوتيرة متسارعة تعود خطوط الإنتاج في الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية بحمص إلى العمل لتأمين مستلزمات إنشاء وصيانة الشبكة من عوارض بتونية وسلالم حديدية وبحص بازلتي.
8: لدينا الآن في الدائرة ثلاث شعب متكاملة، شعبة إنتاج العوارض البيتونية مسبقة الإجهاد طراز بي 70 بالإضافة إلى شعبة تجميع السلالم يو آي سي 60 بالإضافة إلى شعبة الكسارات تتألف من أربع معامل لتكسير الحجر البازلتي. حاليا لدينا معمل فرنسي الأول يقوم بتكسير الحجر البازلتي بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 متر مكعب في الساعة، ونسعى جاهدين نحن هنا في الشركة العامة إلى رفض كامل احتياجات قطاع النقل السككي من الإنتاج الوطني بكفاءات وخبرات وطنية، وذلك للمساهمة في التخفيف من الاستيراد ودعم عجلة إعادة الإعمار في سوريا.
7: بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 عرضة بيتونية يوميا يعمل خط إنتاج مجهز وفق المواصفات الأوروبية على تصنيع هذه العوارض التي تخضع لاختبارات فنية دقيقة.
9: ميزة المعمل هون عندنا العوارض البيتونية التي تخرج من المعمل جاهزة للاستثمار الفوري خلال 24 ساعة، تعتبر ميزة جدا مهمة بالنسبة للخط الحديدي، إمكانية استثمار العرض كونه منتج بيتوني للاستثمار الفوري على الخط الحديدي. تخضع العارضة البيتونية لعدة اختبارات قاسية ومطابقة للمواصفات القياسية الأوروبية، وتنتج لدينا عارضة من العوارض المهمة في الخط الحديدي.
7: وفي سباق مع الزمن يواصل العمال تجميع أجزاء خطوط السكك الحديدية تمهيدا لنقلها إلى مواقع المشاريع الجديدة أو التي قيد التأهيل.
10: نحن شغلنا هون بهي الشعبي هو تركيب وتجميع وتخزين سلالم، تعد مرحلة نهائية يعني قبل إرسال هاي السلالم للمشاريع وباستخدام فيما بعد في مد الخطوط الحديدية أو مشاريع الصيانة يعني الخطوط الموجودة.
7: ويؤكد المسؤولون استمرار العمل بإعادة تأهيل الكسارة النمساوية والمعمل الفرنسي الثاني لزيادة إنتاج البحص البازلتي وتلبية احتياجات السكك الحديدية. تبذل الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية في حمص جهودا كبيرة لإعادة صيانة خطوط السكك وإعادة تأهيلها. أنس إدريس لتلفزيون سوريا حمص.
6: هذا وتواجه السكك الحديدية في سوريا واقعا صعبا مع تضرر أجزاء واسعة

0: من الشبكة، وأيضا قدم القاطرات والتجهيزات في حلب. ما يزال خط واحد يعمل لنقل النفط والحبوب وسط نقص في قطع الغيار ومستلزمات الصيانة.
1: 40 عاما وما يزال الكابتن جميل يقود القطار ذاته بحذر ينطلق نحو مهمته وبمشقة يعود، فقيادة قطار على شبكات متهالكة وبقاطرات قديمة ليست مهمة عادية وفق قوله، بل مسؤولية تتطلب خبرة كبيرة وحذرا مضاعفا في كل رحلة.
2: السائق القطار بده تكون حواسه كلها شغالة في القطار، ومهاراته بده تكون عالية مشان الخط الجاري والممرات السطحية، تفادي الحوادث، تفادي صدم بشر. من كل هفة النواحي بده تكون حواسه كلها مع قطاره، في تأمين قطاره من المقصد لا محطة نهائية.
1: ومع نهاية كل رحلة تبدأ أعمال الصيانة مباشرة للحفاظ على جاهزية القطارات. الفريق الذي يشرف عليه المهندس عماد يعمل بإمكانات محدودة وسط نقص في قطع الغيار والمعدات، لكن الخبرات المحلية نجحت في إبقاء هذا المرفق حاضرا رغم ما يواجهه من تحديات كبيرة.
3: القطار ما بيمشي ولا متر إذا ما كان له صيانة 100%. طبعا نحن اي قاطر بتدخل لعنا ما منطلع الا نكون عاملينها صيانه كامله. طبعا القطع التبديليه ما في، يعني طبعا لان سوريا كان في عليها حظر، فنحن عم نحاول بجهود. مثلا هلا عندنا قلب دوار مثلا للتيربو، ما بقى حد، هذا عم نصنعه هون وبنعمل له مثلا نحن اختبار قساوه، بنعمل له اختبار كذا بحيث يكون قدر الامكان قريب من المحور الاصلي اللي الشركه كانت تصنعه.
1: من أصل 5 خطوط للسكك الحديدية في سوريا لم يبقى قيد الخدمة إلا خط واحد فقط، القاطرات 9 العاملة عليه وعمر أصغرها 50 عاما. رغم ذلك ما زالت تؤدي دورا مهما في نقل النفط والحبوب من وإلى حلب، حلب التي تستأثر بكونها مقر الإدارة العامة للخطوط الحديدية في سوريا خلاف كل الإدارات الأخرى.
4: ما نحن بنحكي انه الشبكه هي تقدر ب 2552 كيلومتر تقريبا، اللي شغال منها فقط الفاعل هو 1052 كيلومتر، وبالتالي عم نحكي عن 40% فقط من الشبكه. فالخطط والرؤيه الحاليه انه اعاده تفعيل الخطوط القديمه بالمواصفات السابقه مع بعض التعديلات عليها لتتناسب الحمولات المحوريه للشاحنات والقاطرات مع الحمولات المتوقعه بالحد الأدنى، إعادة تفعيل الخطوط السابقة، ومن ثم بعد على المدى المتوسط يعني إعادة دراسة لخطوط جديدة.
1: إحياء هذا القطاع وفق الإدارة العامة للخطوط الحديدية يتطلب استثمارا يعيد تأهيل الشبكات والبنية التحتية ويؤمن قطارات حديثة ويعيد وصل المدن السورية. فرهان لا يقتصر على نقل البضائع بل يمتد إلى حلم عودة قطارات الركاب ليتمكن السوريون مجددا من السفر بالقطار وتستعيد السكك دورها كشريان حيوي للنقل والاقتصاد. بعد سنوات من التراجع تستعيد السكك الحديدية في حلب جزءا من نشاطها في نقل البضائع والنفط، فيما تتواصل خطط إصلاح وتأهيل الخطوط والقطارات وسط آمال باستقطاب استثمارات تساهم في تطوير هذا المرفق الحيوي وعودة قطارات الركاب. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، حلب.
0: ننتقل مشاهدينا مباشرة إلى مطار دمشق الدولي لنتابع وصول أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع لنحو 14 عاما، وينضم إلي من هناك مباشرة لمزيد من التفاصيل مراسل تلفزيون سوريا عامر عاصي. مرحبا بك عامر، تفاصيل وصول هذه الرحلة لأول مرة من برلين بشكل مباشر إلى دمشق.
5: نعم وسيم، نحن الآن داخل مطار دمشق الدولي وتحديدا أمام قاعة الانتظار الثانية، حيث وصلت الطائرة من برلين إلى مطار دمشق في تمام الساعة 4:05. في هذه الأثناء يتم عملية إجراء ودخول الأشخاص إلى قاعة الانتظار، ومن ثم يتم ترتيب الخروج من المطار إلى دمشق، أي إلى خارج دمشق. هذه زيارة أو هذه الطائرة هي يعني مؤشر لعودة الربط الجوي ما بين برلين ودمشق، هو يساهم أيضا في كثير من النواحي التي تهم السوريين الذين هم يعيشون في يعني ألمانيا. هذا الربط الجوي يسهل ويخفف عليهم الكثير من الأعباء، لأن الطائرة لأن الربط الجوي كان منقطع بشكل كامل طيلة 14 سنة الماضية، والآن عاد الربط الجوي ما بين ألمانيا ودمشق، هو يساهم ويعزز يعني أيضا النواحي الاقتصادية ويساهم في تخفيف الأعباء عن كثير من السوريين الذين يعيشون في برلين ويعيشون في ألمانيا. كما نشاهد أن أعداد المنتظرين للأشخاص القادمين من برلين كثيرة وكبيرة، هنا يوجد تجمع كبير من الأهالي الذين ينتظرون قدوم الأشخاص الذين أتوا عبر الطائرة من برلين. في هذه الساحة يتجمع عدد كبير من أهالي الأشخاص القادمين في الطائرة التي وصلت للتو، وننتظر وينتظرون أيضا يعني الإجراءات التي يتبعها مطار دمشق لكي يخرجوا من قاعة الاستقبال ليصلوا إلى ذويهم وأقاربهم.
0: نعم عامر، أيضا أريد أن أسأل عن أن المسافرين الذين أتوا على متن هذه الرحلة، هل استلموا حقائبهم أم لا؟ ما التفاصيل عن إجراءات الدخول وختم الجوازات؟
5: نعم وسيم، في هذه اللحظة وبعد وصول الطائرة تتم عملية ختم الجوازات، تتم عملية يعني تأمين ويعني ترتيب مستلزمات هؤلاء الأشخاص الذين حملوها معهم على متن الطائرة، يتم تفتيش الحقائب، يتم تسليم الحقائب، ويتم يعني عملية أو إجراءات دخول القادمين من مطار برلين وعلى متن الطائرة لكي تتم تسهيل هذه العملية لخروجهم من المطار ووصولهم إلى ذويهم وأقاربهم.
0: شكرا لك عامر العاصي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا مباشرة من مطار دمشق الدولي. هذا وأعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إطلاق أول الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين مدينة كولن الألمانية ودير الزور، حيث تبدأ شركة ليف فيشن الألمانية بتسيير رحلاتها اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة أسبوعية. وأشار الحصري إلى أن هذه الخطوة تسجل للمرة الأولى في تاريخ مطار دير الزور الدولي الذي يستقبل لأول مرة رحلة منتظمة لناقل جوي أوروبي، مؤكدا أن الشركة الألمانية باتت تسير رحلات مباشرة من ألمانيا إلى دمشق وحلب ودير الزور. ختاما النشرة، دمتم بألف خير.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: بيحلى هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من عين سوريا، ونبدأ بالعناوين. الاستجابة الطارئة في دير الزور تؤكد ارتفاع منسوب الفرات، ووزارة الزراعة تدعو مزارعي الرقة ودير الزور لنقل آلياتهم إلى أماكن آمنة. سوريون يزيلون ركام الحرب ضمن برنامج أممي للعمل مقابل النقد، والمشروع يستهدف إزالة 570 ألف طن من الأنقاض في 4 محافظات. تراجع زراعة العناب في داري بعد سنوات الحرب ونقص المياه وارتفاع التكاليف يهددان عودة الكروم.

0: قال رئيس الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس لتلفزيون سوريا إن منسوب نهر الفرات ارتفع إلى 70 سنتيمترا نتيجة تدفق المياه من سد قديران، مشيرا إلى استمرار الارتفاع تدريجيا ليبلغ 120 سنتيمترا خلال الأيام القادمة.
1: بالنسبة للمنسوب الحقيقي لنهر الفرات ما قبل يوم الاثنين الماضي كان 300 متر مكعب في الثانية وارد من سد قديران، طبعا هذا المنسوب يسمى بالمنسوب الصفري. يوم الاثنين الماضي تم زيادة الدفق إلى 500 متر مكعب في الثانية، ظهر أثره يوم الأربعاء بزيادة بلغت 50 سنتيمتر مكعب ارتفاعاً. طبعا ويوم الاربعاء تم زياده الوارد الى 600 متر مكعب، ظهر اثره مساء الجمعه حيث بلغ الارتفاع 70 سنتيمتر. واليوم بتمام الساعه العاشره تم رفع الوارد الى 725، وبالتالي سيظهر اثره بعد يومين يوم الاثنين القادم، وسيبلغ بحدود متر الى متر و15 الى متر و20 متر و20 سنتيمتر.
0: وأوضح عباس لتلفزيون سوريا أن الأمور ستبقى تحت السيطرة ضمن الارتفاع المتوقع لمياه النهر نتيجة أعمال التدعيم السابقة.
1: نحن مررنا بفترة الفيضان منذ حوالي الشهر ونصف، بناء عليه قمنا بتدعيم بشكل جيد في المناطق المنخفضة خاصة فيما يخص موضوع محطات المياه. البارحة في تواصل مع السيد مدير المياه أكد بأن جميع محطات المياه مدعمة بشكل جيد باستثناء محطة واحدة هي محطة الجنينة، سيتم تدعيمها إن شاء الله تلافيا لأي خطر قد يحدث مستقبلا. حتى هذه اللحظة الأمور كلها جميعها تحت السيطرة، يعني ليوم الاثنين القادم سيبلغ ارتفاع مستوى المنسوب إلى متر و20 سنتيمتر، بينما في المرحلة السابقة في فترة من الفترات بلغ ارتفاع منسوب النهر 3 أمتار و70 سنتيمتر. فحتى هذه اللحظة وفي الأيام العشر القادمة على الأقل الأمور إن شاء الله جميعها تحت السيطرة.
0: كما نفذت لجنة الاستجابة الطارئة بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية أعمالا احترازية لتدعيم الجسر الترابي في دير الزور بالتزامن مع ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت محافظة دير الزور أن الأعمال شملت إنشاء ساتر ترابية على الجانب الغربي من الجسر بهدف تدعيمه وضمان استمرارية حركة العبور بين ضفتي نهر الفرات. هذا وحذرت وزارة الزراعة المزارعين في الرقة ودير الزور ولا سيما القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات، حذرتهم من ضرورة أخذ الحيطة والحذر نظرا للزيادة التدريجية المرتقبة في كميات المياه الممررة من سد قديران اعتبارا من اليوم السبت. ودعت الوزارة المزارعين إلى نقل المحركات الزراعية والمعدات والآليات الموجودة على ضفاف النهر إلى أماكن آمنة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المضخات والمنشآت الزراعية القريبة من النهر. كما حثت أصحاب المسامك على تأمين معداتهم ومنشآتهم تحسبا لارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة الجريان وتجنب الاقتراب من ضفاف النهر أو مجرى المياه خلال فترة زيادة التصريف. وفي السياق، دعت محافظة حلب الأهالي القاطنين قرب مجرى نهر الفرات إلى أخذ الحيطة والحذر مع ارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة الجريان خلال الأيام المقبلة. وطلبت المحافظة من الأهالي توخي أقصى درجات الحيطة مع زيادة كميات المياه الواردة من الجانب التركي إلى مستويات مرتفعة، وشددت على ضرورة الابتعاد عن مجرى النهر وضفافه أو ضفافه وعدم السباحة أو الاقتراب من المياه مع إبعاد الأطفال عن المناطق الخطيرة.

0: ينضم إلي عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور وكذلك الصحفي أحمد عثمان من الرقة. مرحبا بكماس. أبدأ معك عهد، إلى أين وصل منسوب ارتفاع نهر الفرات؟ هل تسمعني عهد؟
1: نعم، تحية لك حسام والسادة المشاهدين. ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وصل إلى 70 سنتيمتر خلال الساعات الماضية، ويعني من المتوقع أن يرتفع إلى 120 سنتيمتر في ذروته. ربما ليلة هذه يعني تصل إلى متر تقريبا. حتى اللحظة لا يوجد أي خسائر أو أي أضرار في المحافظة على الإطلاق، لا في الأرواح ولا في يعني المنشآت الموجودة على ضفاف الفرات، وكذلك في المحاصيل الزراعية لم تتأثر حتى اللحظة، ويعني من المتوقع أنها لن تتأثر إذا ما يعني كان هناك زيادة أخرى فوق الزيادة المقرر لها، وهي تصل إلى متر وعشرين سنتيمتر. وإذا ما زادت المياه إلى أكثر من ذلك ربما يكون هناك خسائر. أبرز الخسائر التي قد تنتج عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات هي خروج الجسور عن الخدمة، الجسور التي هي بالأساس جسور بدائية كحل إسعافي يربط ضفتي نهر الفرات ببعضها في محافظة دير الزور. أبرزها وأولها في دير الزور هو جسر الترابي الذي هو على مقربة مني بحدود 200 متر. هذا الجسر هو جسر بدائي، يعني يتكون من قساطل وفوقها يوجد ركام، وتم تعبيد هذا الركام لكي يصبح جسر يربط الضفتين ببعضها. هذا الجسر كان قد خرج عن الخدمة في أول أيام ارتفاع منسوب نهر الفرات المرة الماضية قبل نحو شهر ونصف تقريبا، كان هو أول الجسور التي خرجت عن الخدمة. بعده يوجد الجسر الحربي الذي أنشئ قبل نحو 15 يوما أو 20 يوما تقريبا. الجسر يعني هو قد لا يتضرر بجسمه بشكل محدد، إنما ربما يتوقف عن العمل إذا ما زادت المياه على ما قرر أو يعني ما تم الحديث عنه الكمية التي ذكرناها قبل قليل. وأيضا جسر العشارة الذي هو جسر يعني يوجد فيه ثلاث فتحات بسبب قصف جوي سابق، وتم يعني ترميم هذا الجسر بالتراب ليربط الضفتين ببعضها، لكن هذا الجسر يحتاج إلى عملية تعزيز دورية في المنطقة. ويعني خلال الفترة الماضية خرج عن الخدمة عدد من المرات، ربما بشكل يومي كان يخرج عن الخدمة خاصة في فترة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. إذا ما كان هناك أيضا تدعيم مجددا إلى لهذا الجسر ربما أيضا يكون من يعني الجسور المتضررة في دير الزور. وآخرها جسر البوكمال الباغوز الذي لن يتأثر في ارتفاع منسوب نهر الفرات لما له من ارتفاع يعني بشكل ملحوظ عن سطح النهر بما يقدر 10 أمتار تقريبا، لكنه لا يخدم يعني لا يعد مهما كما الجسور التي ذكرناها قبل قليل. هذا الضرر الأول الذي قد يلحق بمحافظة دير الزور، ويعتبر ضرر حقيقي لأنه يقطع يعني ضفتي نهر الفرات عن بعضها. وكذلك الأمر محطات المياه الموجودة على ضفتي نهر الفرات والبالغ عددها 210 محطات، خرجت 86 منها خلال المرة الماضية وتم إعادة تأهيلها، لكن كانت الخسائر ليست بالقليلة. ربما بعض المحطات زادت كلفة صيانتها إلى أكثر من 25 ألف دولار للمحطة الواحدة، عدا عن يعني انقطاع المياه عن أجزاء واسعة من البلدات في الريف يعني سواء الغربي أو الشرقي. وكانت الحصيلة الأكبر هي في الريف الغربي لأنها تعتبر متقدمة تماما من نهر الفرات، وتعتبر أيضا في منطقة تعتبر منخفضة مقارنة مع الريف الشرقي ومع مدينة دير الزور. محطة الفرات العملاقة كذلك الأمر تضررت، وهي تعد ثاني أكبر محطة مياه في الشرق الأوسط. ويعني هذه أبرز التحديات التي قد تواجهها محطة دير الزور، عدا عن الأضرار التي تلحق
0: إليك عهد عن مخاوف الأهالي أيضا. واسمح لي أن أرحب بالصحفي أحمد العثمان مرة أخرى من الرقة. أستاذ أحمد، لو سألتك ما المناطق الأكثر تأثرا في حال ارتفاع منسوب نهر الفرات؟
2: تحياتي لك حسام. طبعا الشيء الإيجابي أكيد يعني في هذا الفيضان هو تعامل الجهات المعنية بحذر وتحذير الأهالي قبل زيادة المنسوب، عكس ما حدث في الفيضان الماضي، وهو التعامل مع الواقع بعد الحادثة، ما سبب مشاكل كثيرة. القرى أو الجهات المعرضة للفيضانات هي في من مدينة الرقة باتجاه الشرق، وغالبية المناطق هي في جهة الشامية، والمناطق التي يعني الحوائج، وهي المناطق التي ربما حصلت فيها الكثير من التعديات على سرير نهر الفرات. هناك يتسبب في يعني المشاكل في الحوائج، أيضا إغلاق بعض المنافذ المائية، وتسمى في يعني محليا هي المصارف الزراعية، تزيد من يعني تعرض المناطق للفيضانات. المتأثر الأكبر أكيد يعني بالنسبة، لا يمكن مقارنة الرقة بدير الزور. دير الزور هي الأكثر تضررا نظرا لرفض نهر المليح لنهر الفرات، وأيضا وجود الطرق الترابية في دير الزور. لكن بعد التحذيرات يوم أمس من قبل وزارة الطاقة، بدأ المزارعون بالفعل بإزالة المحركات على ضفة الفرات أو على شط نهر الفرات، تحسبا من ارتفاع المنسوب إلى مستويات كبيرة، كما حدث في منذ شهرين تماما. حاليا يعني الجهات المعنية أو الجهات الحكومية بدأت ب يعني بوضع خطط لمواجهة الزيادة
0: ما هي
2: في
0: هذه
2: نهر الفرات.
0: الخطط أستاذ أحمد؟ وهل هذه الخطط ستتناسب في حال ارتفع منسوب المياه أكثر؟
2: نعم، هي إعادة تدعيم ما تم تدعيمه في السابق، معرفة المناطق الأكثر تضررا وتدعيمها بشكل جيد، وخاصة محطات المياه. هناك يعني بعد الفيضان السابق ربما ظهرت الحاجة بشكل أكبر إلى نقل الكثير من محطات المياه عن ضفة النهر، أو رفع المحطات حتى لا تتضرر من منسوب مياه نهر الفرات.
0: نعم،
2: هناك أيضا الدفاع المدني يعمل لمنع حدوث حالات الغرق نظرا لزيادة المنسوب. بدأت زيادة المنسوب نهر الفرات منذ مساء يوم الخميس،
0: صحيح.
2: وبدأ تدريجيا يوم أمس، واليوم ستظهر أيضا مساء ستظهر الزيادات، يعني زيادة الحقيقية بعد فتح البوابة، بوابة رقم 3، وهي أول بوابة تفتح هذه المرة في سد الفرات، التي تمرر ربما تصل نسبة المياه إلى 800 متر مكعب في الثانية. ربما
0: نعم،
2: هذه يعني حاليا في الرقة لا تسبب أضرارا كثيرة، لكنها يعني لا يعني تبقي النهر ضمن مجراه مع القليل من الارتفاع في
0: ارتفاع في
2: مستوى
0: منسوب المياه
2: المياه.
0: الذي تم التصريح عنه. أعود
2: نعم
0: لعهد صليبي. عهد، أيضا هناك تحذير للمزارعين كما ذكرنا، ولأصحاب المسامح خاصة على ضفاف نهر الفرات، لأخذ الحيطة والحذر. وأنت معي عبر هذه المداخلة عهد، أشاهد خلفك الأطفال يسبحون ولا كأن شيئا هناك، ولا يوجد أي تحذيرات.
1: حقيقة حسام، هذه المشكلة يعني هي يتحمل مسؤوليتها أهالي الأطفال. نحن في المداخلة الساعة الثالثة كانوا ذات الأطفال موجودين وتحدثنا بذات الكلام في الساعة الرابعة كذلك الأمر، والآن نحن في الساعة الخامسة وما يزالون موجودين هؤلاء الأطفال، عددهم ربما يصل إلى 30 طفل، أكبرهم لا يصل إلى 10 سنوات في عمره. لا يوجد أي رقابة، لا يوجد أي اهتمام ربما من ذويهم، ويعني كما تشاهدون البعض منهم وصل إلى منتصف النهر، وتعتبر هذه الفترة من ارتفاع منسوب نهر الفرات الذي عندما يرتفع تزيد سرعة جريانه، تعتبر منطقة خطرة في هذه البقعة تحديدا. فارق الحياة العشرات دون مبالغة في هذه البقعة تحديدا خلال بداية الصيف حتى اللحظة، يعني الإحصائيات تقول بأن العدد وصل إلى 100 شخص فارقوا الحياة، بما فيهم ضحايا العبارة النهرية التي ارتطمت بجسر السياسية وأكملت إلى جسر الحرب وسقطت قبل نحو شهر تقريبا. لا يوجد أي اهتمام حقيقة من قبل
0: للأسف
1: ذوي الأطفال. الحكومة يعني تحدثت بتحذيرات كثيرة خلال الفترة الماضية، جاءت بداية على لسان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح من ضفاف نهر الفرات، لكن كان هناك رد يعني مشهد مصور انتشر يعني بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي لبعض أطفال وشبان محافظة دير الزور يتحدون الوزير بأنهم يستطيعون السباحة ومقاومة التيارات من المياه السريعة، لكن لا يوجد أي يعني رقابة أهلية. بما يخص يعني المسؤولية الحكومية في هذا الإطار، ربما يكون هناك تحذيرات، ربما يصلون إلى ضفاف الفرات ويحاولون إبعاد الأطفال عن السباحة في نهر الفرات، لكن كل هذه المحاولات تبوء بالفشل وربما الصورة أبلغ من الكلام.
0: نتمنى أن يكون الأهالي على قدر من المسؤولية في هذا الأمر. شكرا إليك مراسل تلفزيون سوريا عهد الصليبي في دير الزور، والشكر أيضا موصول للصحفي أحمد العثمان، كنت معي من الرقة. وأرحب بالمهندس بهاء ناشر النعم، خبير في الموارد المائية والبيئية، معي من حلب. مرحبا بك أستاذ بهاء. بداية من الناحية الهندسية، ما الحد الذي يصبح فيه أو يصبح عنده ارتفاع منسوب الفرات خطرا على الجسور والسواتر الترابية والأراضي الزراعية؟
3: حياك الله أستاذي. طبعا الفيضانات مثل ما حكينا عندنا فيضان ربيعي وفيضان خريفي. الفيضان الخريفي هو أقل يعني شدة بيكون. أول شيء طبعا في عندنا نحن 19,000 سد هرم أو يعني شيخوخة السدود كما تسميها الأمم المتحدة، سد الفرات واحد منهم يعني عمره أكثر من 50 سنة. فهدول السدود بيكونوا يعني بحاجة مثل ما بقولوا عناية يعني مشددة، لأنه صاروا هرمين وصاروا بحاجة إلى يعني صيانة أكبر وانتباه أكثر. الفكرة الرئيسية هي بالسدود أنه ما أكون أنا يعني عندي أفكار أني أنا أواجه المياه الزائدة، كميات الفائضة إذا أجت أنا المفروض أشتغل على كنترول عليها، السيطرة عليها وتصريفها بهدوء وفتح المفيضات والأماكن يعني تمرير المياه بحيث أنه ما تشكل عبء زائد أو إجهاد زائد على السد. السد تعرض طبعا من فترة قريبة إلى إجهاد كثير قوي في فيضان الربيعي، وهذا أكيد أدى إلى كثير مشاكل في جسم السد وحول السد والأراضي الزراعية فيما بعد السد. طبعا يجب الرجوع إلى السجلات، تسجيل كافة الملاحظات اللي حصلت بالفيضان السابق، والعودة حتى إلى السجلات السنوات السابقة ودراسة جميع الحالات التي مرت بالسد. يعني يكون في عنا نحن التاريخ المائي للسد وكل شيء تعرض له من إجهادات بالفيضانات بالربيع بالخريف. طبعاً بالإضافة العودة إلى سجلات وجداول الصيانة التي حصلت. يعني يجب عمل صيانة تنبؤية. يعني اليوم نحن بدنا نتنبأ إنه شو ممكن يجينا. ممكن يجي يعني أمطار فائضة. في سدود يعني وقعت برياح مثل في درنا في ليبيا عام 2023 أو بكينيا 2024 نتيجة سيول يعني تم انهيار السد. فنحن الآن التغير المناخي الحاصل عم يؤدي لكثير يعني مشاكل ما بتتعلق فقط بزيادة الكميات الوارد المائي. يعني ممكن يتعرض لرياح شديدة، لسيول شديدة، لإجهادات.
0: يعني يجب فتح ملف السد ودراسة السد وأعمال الصيانة التي جرت على السد والعمل على تدعيمه بشكل أكبر أستاذ بهلا. ولكن هناك سؤال في غاية الأهمية ربما، كيف يمكن الاستفادة من زيادة ضخ المياه وارتفاع منسوبة في الأنهار عبر مشاريع تخزينية أو مشاريع لترشيد هذه المياه واستفادة من هذه المياه، خاصة مع يعني الجفاف إن صح التعبير الذي تعانيه سوريا خلال السنوات الماضية، وخاصة أيضا المياه الآن لا تصل إلى الكثير من الأحياء وإن وصلت مرة أو مرتان في الأسبوع الواحد.
3: سؤال كتير مهم، إنه نحن اليوم عندنا فائض مائي بمقابله في جفاف في كثير من المدن. هذا الأمر يعني نحن بحاجة إلى معادلته، يعني لازم يكون في توازن فيه. العملية إذن تتطلب إدارة للمياه. أنا كيف أنا بسموها هندسة الزمن المائي، يعني أنا كيف الفائض المائي أستفيد منه في يعني في الحالة القصوى وأوزعه بطريقة مناسبة ما تغمر الأراضي وما تكون عبء على المحطات وعبء على الخزانات اللي أنا بدي أوزع له. إذا كان في متخصص في إدارة المياه وخبير بهندسة الزمن المائي وقدر يعرف شو المتوقع الوارد المائي إلى السد، شو قد بده ليوصل مثلا لسد كتيران، شو قد بده ليوصل لسد تشرين لسد الفرات، ويقدر يعمل كنترولينج ويقدر يعمل يعني توزيع ويفتح المصارف والصمامات والمفيضات بطريقة هندسية مدروسة بتكون محسوبة في جزء من الثانية وليس من الثانية. هيك بيقدر يوزع لاستصلاح الأراضي، للقنوات المائية، لقنوات مياه الشرب الأربعة التي ترد إلى حلب طبعاً بتستجر مياه. بده يكون في تنسيق عالي المستوى بين جميع السدود، بين الفرات وتشرين وكديران وجميع محطات المياه اللي عم تستخدم هي مياه الشرب، بحيث انه انا اعبي بهالفتره اللي بدي ترتفع في منسوب المياه انه انا اعبي كل القنوات المائيه اللي عم تروح لري الاراضي والمزروعات، بحيث ما ترتفع ولا تزيد يعني بالكميه اللي بتستوعب القناه المائيه، اعبي كل قنوات الجر استقبل هالمياه هي. هون يكون في جاهزيه كامله بمؤسسه المياه بحلب وبسد تشرين، ويكون في بالانسنج يعني عمليه توازن بين هالمياه القادمه والمياه التي تتوزع.
0: وهذا الان غير موجود استاذ بهاء ام موجود ولكن بنسبه بسيطه؟
3: يكون في، انا في شغله يعني المفروض يكون في فريق هنيك متكامل عم يدعم هالفتره هي الحرجه لما بتزيد الكميات، يكون في شيء متوقع المفروض يعني يطلبوا اعانه من المهندسين في عده محافظات، في خبراء مياه عندنا نحن، في خبراء هيدرولوجيا، خبراء سدود، خبراء في هندسة الزمن المائي، يعني ممكن يطلعوا ويروحوا يطلعوا على الوضع ويقيموا ويعطوا نصائحهم ويعطوا خبراتهم. وأنا طرحت هذا الموضوع في نقابة المهندسين ونحن جاهزين، كل الخبراء تواصلوا معي وجاهزين أنه نطلع نحن على سد الفرات ونقدم خبراتنا كيف نقدر نسيطر على التغيرات الحاصلة في موضوع الوارد المائي، لأنه حيزيد بالفترة القادمة، حيكون في أمطار، اليوم تغير المناخي كتير شديد، فالأمطار اللي حتجينا يعني ما هي طبيعية، حتكون سريعة، حتكون قوية شدتها، حتملأ تعمل سيول، حتأذي كتير في الأراضي، فهي بدها يعني استقبال، بده يكون في ناس عم تعمل لها كنترول وبتعمل لها هندسة، يعني بدها عمليات هندسية بحيث إنه ما يحصل عنا أضرار كبيرة أو نقدر نسيطر عليها لأكبر حد. طبعاً كتير مهم إنه نعمل الصيانات الوقائية واللازمة والصيانة التنبؤية كمان، بحيث أنه إذا المفيضات تكون شغالة، زيوت، الشحوم،
0: وهذا ما نتمناه أيضاً أستاذ بهاء للاستفادة من هذه الخيرات وترشيد استهلاك المياه وأيضاً عبر إيصال المياه لجميع المناطق السورية. شكراً إليك الأستاذ المهندس بهاء ناشر النعم، خبير في الموارد المائية والبيئية، كنت معي من حلب.
3: شكرا جزيلا.
0: أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إزالة الأنقاض تمثل الخطوة الأولى لاستعادة الحياة في المناطق المتضررة من الحرب في سوريا، مشيرا إلى تنفيذ مشروع إحياء بالشراكة مع جمهورية كوريا لإزالة 570 ألف طن من الأنقاض في محافظات حلب ودير الزور وحمصة وريف دمشق، وذلك بمشاركة أشخاص من المجتمعات المحلية ضمن برنامج العمل مقابل النقد، بما يوفر لهم مصدر دخل ويسهم في جهود تعافي.
4: لا يزال السوريون يعيشون تبعات الحرب المدمرة التي شنها عليهم النظام المخلوع، إذ تواصل الأنقاض وركام الأبنية إغلاق الشوارع وشل الحركة في وقت يقدر فيه حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بأكثر من 100 مليار دولار، بالتوازي مع وجود عشرات الملايين من أطنان الركام الملوث بالمخلفات الحربية. وكشفت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد تعرض أكثر من 130 ألف مبنى للدمار منذ عام 2011، حيث كانت لمحافظة حلب والغوطة الشرقية النصيب الأكبر بأكثر من 35 ألف مبنى مدمر في كل منهما. وفي هذا الواقع المعقد أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إزالة الركام تشكل المدخل الرئيسي لإعادة فتح الطرق واستعادة شبكات المياه والكهرباء. وبناء على ذلك يسعى مشروع إحياء الممول بالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية والمعلن عنه في تموز الماضي إلى رفع أكثر من 570 ألف طن من الأنقاض في محافظات حلب ودير الزور وحمص وريف دمشق، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الأساسية وتسهيل حركة المواطنين في تلك المناطق. وأشارت اختصاصية الاستعداد للأزمات في البرنامج الكورية جويل سيمي بارك إلى أن إغلاق الطرقات بالركام يعزل مجتمعات بأكملها ويمنع وصول الخدمات، مستشهدة بواقع ريف دمشق الذي كانت فيه الحركة شبه معدومة قبل بدء العمليات الميدانية. ويرتكز المشروع على إعادة تدوير أكثر من 15 ألف متر مكعب من الأنقاض، أسهمت بالفعل في إنتاج أكثر من 123 ألف قطعة من مواد البناء المستعملة، فضلاً عن إعادة فتح وربط 10 كيلومترات من الطرق بالتوازي مع تنفيذ برامج للتوعية من مخاطر الذخائر غير المنفجرة. وعلى الصعيد الاقتصادي، ساهمت أنشطة النقد مقابل العمل في توفير فرص دخل عاجلة لنحو 1300 مشارك، انعكست مباشرة على إعالة أكثر من 6000 فرد من أسرهم، ما مكن العديد من العائلات من تأمين الغذاء والدواء وإعادة أطفالهم إلى المدارس.
5: رجعت لهم الأمل، إنه كانوا يدحقون على الولد الجيران إنه شلون يوم هذول يروحون على المدرسة وإحنا ما نروح، قلت لهم والله العظيم لرجعكم على المدرسة.
4: وتبقى عودة السكان إلى المناطق المتضررة مرتبطة بقدرة المجتمعات المحلية على تجاوز آثار الدمار واستعادة الخدمات الأساسية وسبل العيش، بما يمهد الطريق أمام تعاف مستدام واستقرار طويل الأمد.
0: لمناقشة هذا الملف ينضم إلي مراسلو تلفزيون سوريا حازم عوض في دمشق، وإبراهيم الخطيب من حلب، وأنور أبو الوليد من حمص، وواحد صليبية من دير الزور. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك حازم، إزالة الأنقاض وهذا المشروع ويعني أرقام كبيرة لإزالة الأنقاض، وكذلك مردود مالي لمن يعمل به، بالنسبة لهذا المشروع كيف يسير في ريف دمشق؟
6: حسام، حقيقة يعني هذا المشروع ربطت فيه الأمم المتحدة ببرنامجها الإنمائي العمل بالمجتمع المحلي بالمقابل المادي. ربما هذه المبادرة يعني ربما تسهم في اتجاهين، الاتجاه الأول هو رفع الأنقاض وفتح الطرقات ومساعدة يعني الأهالي للعودة إلى منازلهم وبالتالي تحسين البنى التحتية، إضافة إلى دخل لبعض الأسر التي لا تستطيع تأمين دخل في الوقت الحالي. لكن نتحدث عن حجم كبير من الأنقاض، رغم أن يعني البرنامج ممول بطريقة تسهم في رفع يعني رفع القدرة المادية لبعض الأسر، لكننا بحاجة إلى الكثير من الأدوات الخاصة بالآليات والأمور اللوجستية، ربما الأكبر من طاقة الأهالي في بعض الأحياء التي يعملون بها. هناك بعض الأسر التي تعمل ضمن هذا البرنامج في مثلا محطات إعادة التدوير، لكن هناك يعني بعض الآليات وبعض التجهيزات التي يحتاجها السكان لرفع الأنقاض بحاجة إلى خبرات خاصة بهذا الصدد، وربما هي هذه النقطة التي بحاجة إلى تركيز في هذا البرنامج. كان هناك برامج أخرى حقيقة حسام، منها يعني برنامج مؤسسة الملك سلمان للإغاثة وهي تعمل في دوما وداريا. هذه المبادرة على سبيل المثال بدأت في نهاية العام الماضي، وحتى الشهر الماضي يعني وصلت إلى أكثر من 95% من المستهدف من ناحية ترحيل الأنقاض. ورغم ذلك يمكنك يعني اليوم النظر إلى داريا ودوما وترى بأن يعني وضع المدينتين بحاجة إلى جهد أكبر فيما يتعلق بالبنى التحتية بعد فتح هذه الطرقات التي بحاجة إلى تعبيد مثلا وما إلى ذلك.
0: نعم، أنور أبو الوليد، ماذا عن حمص؟
7: مع حساباتك ربما هي الدورية التي يشكل الدمار جزءا رئيسيا وكبيرا فيها، جزءا مساويا ربما يعني يمتد لنحو أكثر من 15 حيا نسبة الدمار فيها عالية جدا. خلال الفترة الماضية ما تم العمل عليه كان هو وبإشراف طبعا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليو إن دي بي، كان هناك عمل قبل مجلس المدينة على إزالة الأنقاض، ولكن أين في الطرقات الرئيسية؟ عندما قدمنا حمص قبل بعد التحرير كانت شوارع، مئات الشوارع في حمص في هذه الأيام التي نتحدث عنها والتي شكلت حاضرة ثورية في البدايات، ما أدى إلى عمليات انتقام جماعية منها استمرت بسنوات، ليس فقط قصف ولكن هناك عمليات تدمير وهنك تم تأدت إلى وجود انتقام بنسبة كبيرة جدا، هناك أبنية سنية في الأرض وهناك شوارع مغلقة بشكل كامل. بعد أشهر من التحرير كان هناك عمل حثيث على أن يتم فتح الشوارع كمرحلة أولى ليتسنى للناس أن يصلوا إلى بيوتهم، كان مجرد وصولك إلى بيتك أو حتى في بعض الأحيان أن تعرف أي البيوت هو بيتك، لم يعد هناك بيوت ولكن أي منطقة من هذا الدمار المتسع والمترامي الأطراف هو مكان بيتك القديم، كانت هي منطقة بالنسبة لكثير. وبالتالي عندما تم
0: نعم
7: هناك تحقيقتها مبادرات فردية من الناس لترميم مثلا فردي أو ما إلى هنالك، ولكن اقتصرت الأمور خلال الفترة السابقة كلها على موضوع فتح الشوارع. أما الأنقاض المتواجدة في البيوت داخل البيوت الكثيرة والتي ربما يظهر جزء منها لا نحن في لا في أحد يعني أحياء وسط حمص المدينة وقلب المدينة حي القصور مثلا هناك نسبة دمار فيه كبيرة وهناك أبنية لا تزال.
0: نعم، وهو واضح خلفك أنور أبو الوليد نسبة الدمار. إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في حلب، بحسب الأمم المتحدة فإن أكبر محافظة في سوريا تعرضت للدمار هي محافظة حلب، كيف هو وضع إزالة الأنقاض أيضا؟
8: مساء الخير حسام. حقا برنامج إحياء أو مشروع إحياء الذي يطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدد من المحافظات السورية فعلا يركز على حلب، وهو واحد من 4 مشاريع تعمل بشكل متزامن ضمن المحافظة وتلتقي جميعها في خطوة واحدة أو في نقطة واحدة. لو يعني قلنا لماذا إزالة الأنقاض وماذا تعني حقيقة عملية إزالة الأنقاض والسواتر الترابية والركام الموجود في محافظة حلب ليس فقط على مستوى المدينة بل حتى على مستوى الريف، لأن الطرقات فعليا حتى فترة قصيرة كانت مقطعة في قسم لا بأس به من أحياء مدينة حلب، ونحن نتحدث عن الراشدين وأيضا نتحدث عن بعض الأحياء الشرقية ونتحدث عن الشيخ مقصود والأشرفية ونتحدث أيضا عن منطقة بني زيد والكاستيل، وهذه المحافظة بشكل عام كانت الطرق مقطعة، الطرق الرئيسية هنا نتحدث، هناك بعض الطرق الفرعية أيضا تم فتحها منذ فترة قصيرة، وأيضا هناك بعض الطرق التي تؤدي إلى منازل السكان حتى الآن فعليا مقطعة. أنا موجود حاليا في بني زيد، حي بني زيد هو أحد الأحياء الموجودة في يعني بالنسبة لشمال شرق حلب، وهو يعتبر حي محوري بالنسبة لمدينة حلب فيما يتعلق بكونه مدخل المدينة، وهذا الحي باتجاه منطقة الشيحان باتجاه منطقة الشيخ مقصود الأشرفية بالعموم فعليا حتى أنا عندما حاولت الدخول إلى المنطقة لاحظت أن حتى الآن هناك شوارع ما زالت مقطعة، وبالتالي عملية إزالة الأنقاض وإزالة الركام والمخلفات حقيقة عمليات القصف خلال السنوات الماضية تطلب جهدا كبيرا ويسهم بشكل أساسي في إعادة حركة الحياة إلى مناطق شهدت خلال الفترة الماضية غياب بشكل كبير عن السكان لسكانها. يعني تحدث عن المشروع الأول وهو مشروع إحياء الذي تطلقه يعني برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأيضا مشروع آخر أطلقته محافظة حلب قبل فترة بتعاون مع القوات البيضاء الدفاع المدني السوري، والذي استهدف فعليا 16 حيا وقاموا خلال هذا المشروع أيضا بخطوات مماثلة لمشروع إحياء فيما يتعلق بإزالة الأنقاض والاستفادة من الركام الموجود بعمليات صالحة، ربما عمليات
0: بناء صالحة وأيضا حاليا
8: وزارة الدفاع بالتعاون مع
0: الركام والاستفادة منها. إبراهيم أنتقل إلى عهد الصليبي أيضا، عهد نسبة الدمار في مدينة دير الزور ليست بالقليلة، كيف هو الوضع لديكم؟
1: تحية لك مجددا حسام. دير الزور كنسبة مئوية تعد هي المدينة الأكثر دمارا في سوريا 80% بحسب تقييمات المختصين، هي صحيح. مدمرة بجزء بتدمير كلي أو جزئي للأبنية حقيقة، خلفي تماما هذه مشفى الفرات، يعني كل يعني قطاعات الخدمية ويعني المنشآت الحكومية يعني أو نسبة كبيرة منها مدمرة بشكل كبير، الطرق مقطعة ما تزال حتى اللحظة داخل الأحياء السكنية من يعني من حي الجبيلة وصولا إلى بلدة الجفرة، هذه الأحياء مدمرة بنسبة كبيرة، كثير من الأهالي عادوا إلى أنقاض وسكنوا فيها يعني لضيق الحال بأن يسكنوا في أماكن أخرى. الطرقات ما تزال مقطوعة نتيجة تراكم يعني الركام. الدفاع المدني السوري خلال الفترة الماضية عام ونصف تقريبا قام بإزالة كميات ليست بالقليلة من الركام، لكن نسبة الدمار الكبيرة تحتاج إلى جهود مضاعفة عما قامت به يعني وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. يعني من المرجح خلال الفترة المقبلة يكون هناك بعض المشاريع لإزالة الأنقاض أو ربما إعادة تدويرها. هناك بعض يعني المستثمرين طرحوا على محافظة دير الزور خلال الفترة الماضية بأن يقوموا بإخراج أو ربما الاستثمار في الركام مقابل ربما الحديد الموجود فيها، لكن هذه العملية تعتبر معقدة جدا. والتقينا في وقت سابق بوزير الطوارئ وإدارة الكوارث، قال بأن هذه العملية تحتاج إلى عدد من الوزارات لكي تفصل فيها. هناك بعض الأبنية هي ليست ملك شخص واحد، هي ربما لعشر أشخاص أو أكثر من ذلك. الجانب القانوني ضروري جدا في إزالة مثل هذه الأبنية أو ما تبقى من هذه الأبنية، يحتاج إلى موافقة كل يعني ملاك هذا البناء. هذه العملية هي ربما تعرقل الأمر حتى اللحظة على مستوى كل المحافظات السورية، وفي دير الزور ربما بزيادة أكثر، خاصة أن أبناء المدينة هم مهجرين في ربما في تركيا والدول الأوروبية والخليج العربي، وفكرة العودة تعتبر شبه يعني بعيدة للغاية. أيضا قبل مدة كان هناك يعني جاء أحد الأشخاص إلى مجلس مدينة دير الزور لإزالة البناء الذي يسكن فيه، وقال بأن هذا البناء هو يعني له لعائلته. رفضت يعني بلدية دير الزور أو مجلس مدينة دير الزور القرار ورفضت إزالة الركام حتى يجيء بكل التوقيعات من أصحاب العلاقة وتوقف هذا العمل، لأنه ربما يتحمل يعني مسؤولية كبيرة على من يوافق على مثل هذا القرار أو إزالة الركام. فإذا هذه المعضلة الأولى قبل أن نتجه إلى عملية إزالة الركام. الآن الأعمال هي فقط فتح الطرقات، بعض العوائل التي تعود إلى المنازل يخصص يوم في كل فترة يعني رمي الركام من الأسطح من يعني المنازل إلى الشارع، ثم في اليوم التالي في صباح اليوم التالي تقوم يعني الورشات بإزالة هذه الأنقاض. يوم غد يوجد حملة للنظافة في دير الزور، جزء من حملة النظافة هو ما يتعلق بالركام وفتح الطرقات. يفترض يعني بعد قليل سيكون لدينا اجتماع مع رئيس مجلس مدينة دير الزور ليحدثنا عن هذه الحملة ونعرف تفاصيله وكم ستستمر وما يعني يعني ما هو الهدف.
0: بالتأكيد أحد سنتابع معك في هذه الحملة يوم غد. عود إلى إبراهيم الخطيب. إبراهيم، ذكرت خلال بداية ظهورك معنا في هذه الحلقة بأن الوصول إلى المكان الذي أنت به في بني زيد الطرقات إلى الآن ما زالت صعبة بسبب الركام وعمليات نقل الركام. دعنا نقول كما جميع المحافظات تقتصر في معظمها على فتح الطرقات، ماذا عن نقل الركام والبناء المهدم وخاصة نسب الدمار كبيرة بسبب قصف الأسد؟
8: بالتأكيد حسام، أنت من محافظة حلب. عندما كنا ندخل سابقا في عام 2016 إلى بني زيد من طريق الكاستيلو الملاح كان هناك مدخل رئيسي، هذا المدخل قبل عدة أيام حتى فتح. اليوم عندما تدخل إلى بني زيد، فقط لوضح الفكرة، عندما تدخل إلى بني زيد تلاحظ بأن عدد من الأحياء حتى الآن، الشوارع المؤدية إلى المعامل إلى بعض الكتل السكنية، ما زالت مغلقة حتى الآن، وبالتالي الأمر يتطلب فعلا على مقالة محافظة حلب جهودا كبيرة. اليوم هناك أربع يعني قطاعات في حلب تعمل بشكل كامل. انت حدثنا عن برنامج فقط قبل التمهيد أو قبل الوصول للسؤال عن برنامج،
0: ولكن بعجالة في 30 ثانية انتهى وقتي إبراهيم.
8: نعم بالتأكيد، فهذا الركام حاليا ينقل بعمومه إلى منطقة الراموسة. هناك معمل لإعادة تدوير الأنقاض، المعمل يقوم بإعادة تدوير الأنقاض التي تنفع

0: سيدي، هذه
1: نعم
0: المساحة
1: إبراهيم.
0: الضخمة ضمن إطار ما يعرف بمشروع صدأ الصمود ستمكن الأهالي من العودة إلى أراضيهم الزراعية. تخيل نحن نتحدث عن عامين تقريبا من سقوط النظام، وحتى الآن قسم كبير من الأراضي الزراعية لم تتمكن أهاليها من العودة إليها
1: للأسف
0: وزراعتها.
1: نتمنى العودة للجميع. شكرا إليك إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في حلب، وإلى أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا في حمص، وشكرا لك أحد صليبي مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور، وكذلك الأمر حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا في دمشق.

0: عرفت مدينة داريا بريف دمشق لسنوات طويلة بكرومها وبورق العنب الذي كان يصل إلى أسواق دمشق ومدن سورية أخرى، لكن مساحات واسعة من الكروم تضررت أو تركت خلال سنوات الحرب، ومع عودة الأهالي لم تعد زراعة العنب كما كانت بسبب نقص المياه وارتفاع تكاليف العمل الزراعية والتوسع العمراني.
1: لطالما ارتبط اسم داريا بكروم العنب التي امتدت على مساحات واسعة من أراضيها، واشتهرت المدينة على مدى سنوات طويلة بإنتاج أجود الأنواع، لكن المشهد اليوم لم يعد كما كان، فسنوات الحرب تركت آثارها الواضحة على هذا القطاع الزراعي بعدما تعرضت مساحات واسعة من الكروم للتضرر أو الإهمال.
2: يعني بدي راني أحسن عيب موجود هو خمس أنواع، الزينة بيقولوا السلطان العنب عليه والبلدي والحلواني والأحمر دراني، عرفت شو، والأسود. هدول أنواع متميزين يعني بكل سوريا، ما في مثلهم، في مثلهم بس ما بالشكل هذا اللي موجود عندنا بدارية. هاي الأرض ولا أرض النبعات، هو مزروع عنب من 30 سنة، وإجا الحرب إجا الجفاف دمرت العريشة ونقلع منها قسم كبير، ورجعنا نصلح فيها بعد اللي جينا على البلد هو شوي شوي. والله يعني بقولهم ب 20,000 الكيلو، بس ما بيوفي حاله يعني، عرفت شوي، لانه اللد العاملي واجار السياره واجار النقل واجار قد ما انتج الفلاح ما بيقدر يغطي حاله، كلها بصعب كثير.
1: لم تكن المياه والتكاليف الماديه السبب الوحيد في تراجع زراعه العنب، فالتوسع العمراني دفع المزارعين إلى استثمار الأراضي في بلدات كوكب والدرخبية ومزارع خان الشيح وصولاً إلى أراضي حوران.
3: 73 وهيك صار في قلة مطر، عرفت علي؟ هاي قلة المطر أثرت، هي يعني كانت هاي كلها هلأ صارت الحمد لله كلها معمرة وراحت بساتين وكروم العنب والجيران راحوا، هلأ كله انتهى العنب طلع عمار محله. يعني بدك تقول العنب انتقل من داريا لكوكب لسهل كوكب بين الدرخبي وكوكب، هنا هلا هو صبت هيك العرايس.
1: ورغم هذه الظروف يتمسك اهالي داريا بزراعه العنب لاعتبارها جزءا من هويه المدينه وتاريخها، على امل ان تستعيد كروم داريا مكانتها التي عرفت بها لعقود طويله.
0: وينضم إلي عبر الهاتف محمود أبو بكر رئيس جمعية الفلاحين في داريا معي من داريا بريف دمشق. مرحبا بك أخ محمود. إذن صعوبات كثيرة لاستئناف زراعة كروم العنب في ريف دمشق وفي داريا، منها التكاليف ونقص المياه والتوسع العمراني، ماذا أيضا؟
4: ليه؟ ما من التلفزيون وين دولة تكون؟
0: هل تسمعني أخ محمود؟
5: أستاذ ما في والله هذا الجوال.
0: أستاذ محمود هل تسمعني؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال وفقدنا محمود أبو بكر رئيس جمعية الفلاحين في داريا. كنا أتمنى أن يكون معي للحديث بتفاصيل أكثر عن هذا الملف، ولكن للأسف سوء الاتصالات في دمشق وريف دمشق ربما تكون هي أحدى هذه الأسباب. على كل، مستمرون معكم في برنامج عين سوريا ونتابع فيه بعد الفاصل. المهن الموسيقية مصدر دخل متغير يعتمد عليه سوريون لتأمين تكاليف المعيشة.

0: المهن الموسمية وليست الموسيقية التي تلجأ إليها شريحة واسعة من السكان إلى العمل في المهن واعتمادها كمصدر دخل أساسي يتغير مردوده مع كل موسم وكل عمل، لكنه يبقى خياراً يعتمد عليه في تأمين تكاليف المعيشة.
1: تتعدد المهن والأعمال في أسواق دمشق، ولكل منها خصوصيتها وظروفها، في حين تحضر المهن الموسمية كخيار يعتمد عليه كثير من السوريين لتأمين مصدر دخل ولو كان مؤقتاً.
2: احنا كل موسم نشتغل بموسم هون تمام، بس هلا الموسم الصيفي دائما بيكون افضل واحسن. عندك عده اصناف، في عندك طين مثلا، عنب، دراعين، يعني اشغل، بصير حركه اكثر.
1: مع تغير المواسم تتغير طبيعه هذه الاعمال، فتظهر مهن جديده لفتره محدده قبل ان تتراجع بانتهاء موسمها.
3: يعني بالنسبه لي الحمد لله صلي ماشي على هالمنوال تبعها قريب 33 سنه الحمد لله. يعني موسم الذرة بستنى تنمي، ببلش تقريبا من بداية السادس لنهاية كانون، يعني بسرعة عنا الشهر الكانون وشباط هذول ما بيكون فيه شغل، العالم كله بيكون يعني ما فيه. بلش بالثالث ورايح ببلش كمان المواسم الجديدة، هيك ماشي.
1: يعود اعتماد كثير من السوريين على هذه المهن إلى عدة أسباب، أبرزها سرعة الحصول على دخل مباشر في ظل تراجع فرص العمل المستقرة وارتفاع تكاليف المعيشة.
4: تعتمد الكثير من الأسر على المهن الموسمية لتأمين مصدر دخل لها، فتكاليف المعيشة المرتفعة في سوريا باتت تحتاج إلى الكثير من العمل. عبد منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
0: قالت إدارة إعلامية شركة سوريا للبترول التلفزيون سوريا إن ثمة انفراجا تدريجيا في أزمة المحروقات مع تسجيل تراجع ملحوظ في حدة الازدحام أمام محطات الوقود، وذلك نتيجة حزمة من الإجراءات التشغيلية المكثفة واستقرار تدفق التوريدات. وأكدت الشركة بدء ضخ كميات إضافية من بانياس باتجاه المحافظات بما يضمن استعادة الاستقرار الكامل خلال الأيام القليلة المقبلة. كما أشارت إلى أن الفرق المعنية حاليا تعمل بأقصى طاقتها على تنفيذ الطلبات وضمان انتظام التوريدات وحركة التوزيع. نهاية ملفات اليوم من برنامج عين سوريا. كونوا دوما بألف خير.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

خليل ميردنبك شاعر ولغوي وسياسي، ولد في دمشق عام 1895 لأسرة معروفة من أصول تركية. ترك التعليم الرسمي في المرحلة الإعدادية وتتلمذ على يد أشهر علماء دمشق في علوم اللغة والفقه والحديث. بدأ كتابة الشعر وبرز فيه في 15 من عمره. بدأ العمل الحكومي مع حكومة فيصل عام 1918 وتقلب في المناصب السياسية والإدارية حتى وفاته. شارك في تأسيس الرابطة الأدبية عام 1921 وانتخب عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1925. قاوم الاستعمار الفرنسي ولوحق على إثرها ليبدأ رحلة المنفى من لبنان إلى مصر ثم إلى لندن التي درس فيها اللغة الإنجليزية. عاد إلى دمشق عام 1929 وعين في الكلية العلمية الوطنية لينجز في تلك الفترة سلسلة كتبه أئمة الأدب العربي، وهي الجاحظ والفرزدق وابن العميد. شارك في إنشاء عدة مجلات منها مجلة الرابطة الأدبية والثقافة السورية. حقق وقدم للعديد من دواوين الشعراء القدامى ومنهم علي بن جهم وابن الخياط وابن عنين. ذاعت شهرته عربيا وعالميا وأصبح عضوا بمجامع اللغة العربية في مصر والعراق ومراكز اللغة العربية في إيطاليا وروسيا. تقلد عدة مناصب وزارية منها المعارف عام 1942 والخارجية عام 1953، وكان وزيرا مفوضا في العراق عام 1951. انتخب رئيسا لمجمع اللغة العربية بدمشق عام 1953 وبقي في المنصب حتى وفاته. ألف قصيدته الخالدة حماة الديار عليكم سلام عام 1931، وتم تبنيها نشيدا رسميا لسوريا عام 1938. اعتزل السياسة والناس أواخر عمره وتوفي ودفن في دمشق عام 1959.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها وإياكم أبرز ما جذب اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. خلال الساعات الماضية تصاعد تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول عدة وقائع أمنية متفرقة في مناطق سورية مختلفة. شاب دخل مخفر شرطة في ريف اللاذقية ثم خرج بحالة صحية حرجة ووصل إلى العناية المركزة وسط اتهامات من عائلته بتعرضه للتعذيب، إلى حادثة اقتحام لقوات أمنية حفل زفاف في خان شيخون واحتجاز عدد من الأشخاص وصولا إلى تسجيلات ومناشدات لأهالي موقوفين بينها أب يطالب بالإفراج عن ابنه. ورغم أن هذه الوقائع ليست مرتبطة بحسب المعطيات المتاحة بملف واحد، فإنها اجتمعت على منصات التواصل في توقيت متقارب وجمعتها سمة واحدة، أن التوقيف والإجراءات الأمنية وما يرويه الأهالي عن تجاوزات أو غياب التفسير. وتحول التفاعل من متابعة كل حادثة على حدة إلى نقاش أوسع حول أداء الأجهزة الأمنية وآليات التوقيف وحدود استخدام القوة ومدى قدرة المؤسسات على التحقيق في الشكاوى ومحاسبة المسؤولين عنها. وفي الوقت نفسه تبقى بعض الروايات المتداولة بحاجة إلى تحقيق وأدلة مستقلة، ولا يصح التعامل معها جميعا باعتبارها وقائع مثبتة. أيضا القصة بدأت مع تداول صور للشاب محمد غميرة تظهره داخل مستشفى، وذلك بعد تعرضه للتوقيف في مخفر الحفة بمحافظة اللاذقية. هذه الصور التي تظهر خلفي على الشاشة تظهر وتداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وانتشرت العديد من الروايات حولها، منها ما نقل عن عائلة الشاب ومنها ما كان من دون مصدر واحد، لكنها جميعها تحدثت عن تعرض الشاب للتوقيف بتهمة مجهولة وتعرضه للتعذيب داخل المخفر، ما صدر القضية إلى رأي قائمة الترند السوري في الساعات الماضية. التفاعل الواسع مع القضية استدعى تعليقا حكوميا، إذ نشرت قيادة الأمن الداخلي تعليقا من قبل العميد عبد العزيز هلال الأحمد وهو قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، قال فيه أن القضية تتم متابعتها باهتمام. وجاء في التعليق أن قيادة الأمن تتابع قضية الشاب محمد حسام الدين غميرة الذي تم إيقافه من قبل مخفر شرطة الحفة على خلفية ادعاء بارتكابه واقعة سرقة. وأضاف العميد الأحمد أنه تم التوجيه بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة القضية وفتح تحقيق للوقوف على كامل ملابساتها، وبدأت أعمال مراجعة إجراءات التوقيف والتحقيق والاستماع للمعنيين بالقضية والتحقق من مدى الالتزام بالأصول القانونية. لكن التعليق الحكومي لم يوقف تدفق الانتقادات التي وجهت للسلطات الأمنية في مخفر الحفة والمطالب من وزارة الداخلية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاك. ونشر ناشطون العديد من المقاطع المصورة علقوا فيها على الحدث، دعونا نستعرض معا هذا المقطع الذي علق فيه أحد الناشطين على القضية ونعود.
1: الشاب تم استدعاؤه لمخفر الحفة من 3 أيام بحجة أني هو سارق مبلغ مالي، تم استدعاؤه وصولا. أول ما دخل الشاب على المخفر قال لهم يا جماعة أنا ما بتحمل ضرب، أنا معي مرض الناعورة. أحد من عناصر قوات الأمن الداخلي وجه له سبابات ووجه له ضرب مبرح جدا مما أدى لحدوث تزييف داخلي وفقدان الوعي، فقدان الوعي ونقله مباشرة إلى المستشفى. الشاب حاليا بين الحياة والموت، تمام، وضعه الصحي جدا متأزم. أحكي كلمة، أنا بعرف شخصيا عدد كبير من قيادات قوات الأمن الداخلي ووزارة الداخلية، الناس شريفة جدا، الناس قمة في الأكابر والاحترام، على خلق وعلى خلق كبير. أتمنى منكم تتصرفوا بشكل سريع مع هذا العنصر الهمجي اللي تصرف هذا التصرف اللي بيذكرنا بأيام سجون معتقلات الأسد وأيام التعذيب بمعتقلات الأسد، وأنا أحد المعتقلين اللي بعرف كتير منيح كيف عانينا من غياهب التعذيب، ظلم التعذيب في سجون الأسد.
0: بعض الناشطين ذهبوا أبعد من المطالبة بالمساءلة وشبهوا سلوك عناصر الشرطة في مخفر الحفة بسلوك قوات النظام المخلوع في السجون والمعتقلات، وهو ما قاله ناشط في مقطع مصور نشره عبر فيسبوك حصد المئات من التعليقات. دعونا نشاهد

0: جزءا منه.
1: قلبه 3 مرات حتى قبل التحقيق قال لهم انه انا معي مرض الناعور، وقال لهم انه انا باخذ ادويه، ولكن للاسف قوبل بالاهانه، وهذا الكلام من مصادر مقربه من اهله، هذا الكلام انا مسؤول عنه. اليوم يلي بدافع عن شبيح هو شبيح مثله، ويلي بخاف انه ينطق الحقيقه لانه في شويه فلول عم يترصدوا، فهذا الانسان خليك على جنب.
0: هذه القضية حصدت العشرات من التعليقات والتفاعلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نستعرض بعض ما كتبه السوريون حولها. إيمان كتبت: أن يمارس عنصر شرطة أو أمن أي نوع من العنف على موقوف حتى العنف اللفظي أمر مرفوض. وظيفة الأمن تطبيق القانون في حالة محمد غميرة تحديدا تصبح المسألة أكثر حساسية لأنه مصاب بمرض الناعور. مازن العرجة كتب أيضا بدوره: محمد غميرة لم يخرج من صيد ناية، للأسف خرج هكذا من مخفر الحفة بريف اللاذقية. ابن الشهيد الحر حسام الدين غميرة الذي قدم دمه دفاعا عن بلده وأهله، واليوم ابنه يعذب داخل المخفر رغم إخبارهم بمرضه. محمد أيضا كتب في تعليق أخير: ما بعرف إذا الشاب توفى ولا لا، بس بالحالتين أنا ماني فهمان ليش كل موضوع لازم يكون في له مطبلين ومبررين للقصة. الشيء اللي تعرض له الشاب محمد غميرة اسمه جريمة ضد الإنسانية يا معالي وزير الداخلية. لكن الموضوع لم ينتهي هنا، فلم تمضي سوى ساعات قليلة حتى سجلت قضية جديدة عدها رواد وسائل التواصل الاجتماعي انتهاكا جديدا من قبل عناصر في وزارة الداخلية، وذلك في حفل زفاف بمدينة خان شيخون في ريف إدلب، إذ اقتحمت قوة أمنية من الأمن الداخلي والشرطة العسكرية اقتحمت حفل زفاف واشتبكوا مع بعض الحضور بالأيدي، كما أطلقوا الرصاص بالجو لأسباب لا تزال غير واضحة بالكامل. دعونا نشاهد مقتطفات من الحدث في هذا المقطع المصور الذي وثقه أحد الحضور. لم يمضي وقت طويل حتى نشر بعض الأشخاص المدنيين مقطعا مصورا تحدثوا فيه عن سبب المشكلة وتعرض بعض الحضور للضرب من قبل عناصر دورية أمنية مشتركة في حفل الزفاف، وذلك لاعتقادهم أن شخصا مطلوبا للشرطة العسكرية موجود في هذا الحفل. دعونا نشاهد معا جزءا قصيرا من هذا المقطع.
2: تواجدنا بالحفل الزفاف الساعة 10:30 مساء، قامت دوريات مشتركة من الشرطة العسكرية والأمن العام باقتحام الحفل والترهيب. قاموا بتكسير جوالات المعازيم. ليش كسروهن؟ كسروهن لأن المعازيم كانوا عم يصوروا الفاجعة اللي موجودة. يعني شو هالاقتحام هذا؟ أنت جاي تاخذ مطلوب من المطلوب هذا جاي تاخذه بنص حفل زفاف، موجودين 700 شخص بقلب الحفل وجايب كل هالدوريات. قاموا دوريات الأمن العام بتكسير الجوالات، باعتقال 7 أشخاص اعتقال تعسفي، اعتقال تعسفي، وقاموا بالترهيب المعازيم بإطلاق نار لمرحلتين، المرحلة الأولى أثناء الدخول والمرحلة الثانية أثناء الضرب. يا سيادة الوزير، نحن نعلم أنك أنت قوانينك والأوامر اللي بتوجهها إلى قيادة وزارة الداخلية والعناصر الشرطة العسكرية وأمن العام اللي اقتحموا الموجودين اللي اقتحموا حفل الزفاف لا بيمثلوا أبدا سلوك وزارة الداخلية.
0: لاحقا نشر رجل ينحدر من مدينة مورك مقطعا مصورا قال فيه إنه صاحب الشكوى ضد المطلوب الذي لحقته قوى الأمن في حفل الزفاف، ذلك بسبب عملية نصب مبلغ مالي قدره 400,000 دولار أمريكي تعود لسنوات ماضية سبقت سقوط نظام الأسد المخلوع. دعونا نستعرض معا ماذا قال هذا الرجل.
3: أحمد مصطفى قاسم من بلدة مورك، أعمل تجارة فستق حلبي. متشكر السيد الوزير أنس خطاب ومتشكر الأمن العام والشرطة العسكرية اللي أنصفتنا وحاولت تساعدنا حقوقنا من المدعو بهاء عبد المجيد اليوسف من بلدة خان شيفون. أنا بعام 2021 بعت لبهاء اليوسف سيارة فستق وما قبضت ولا ليرة من حقها، تقريبا حقها 400,000 دولار. لسنة 24 آخر مكالمة بيني وبينه قام دقيت عليه، فتح لي ب 16 رمضان التاريخ، فتح الكاميرا وكان سهران بمقصف أو بكازينو وصار يهزل لي كاس الوسكي يقول لي عم بسكر بمصرياتك واللي ما بيطلع بيدك عمله بجرك. وتفاجأت من أسبوع أنه بضمن سوريا. كوني عسكري اتجهت فورا على الشرطة العسكرية وقدمت شكوى فيه، وبتشكر الشرطة العسكرية وعلى سرعة تجاوبها، طلعوا داهموا فورا على خان شيخون وما حسنوا يمسكوه، انهزم على حماه وبحماه رجعوا داهموا مرة ثانية، مسكوه الشرطة العسكرية والأمن الداخلي، بس طلعوا أهله فورا من العرس وقاوموا الدوري ونزلوه من السيارة تبع الأمن العام.
0: تعليقات عديدة تركها رواد وسائل التواصل الاجتماعي على هذه القضية، دعونا نستعرض بعضها. ياسر كتب: هذه الأفعال لا تمت لأخلاقيات رجال الأمن والضابطة العسكرية، لا يؤخذ أحد بجريرة أي إنسان مذنب سواء كان أب أو أخ أو عائلة، البيوت لها حرمتها والتعامل مع هكذا مناسبات يجب أن يكون باحترام سواء فرح أو مأتم. أيضا أنس كتب بدوره: أيا كان المطلوب لا يجوز اقتحام العرس وترويع الناس، هذا فشل من الدورية بالبحث عن مطلوب ويجب محاسبة المسيئين من الدورية. حسن في تعليق أخير لهذا الموضوع كتب: ما قام به بعض عناصر الأمن الداخلي والشرطة العسكرية لا يمثل على عقلية الدولة، الهجوم على مناسبة فرح والاعتقال التعسفي دون إذن قضائي هو تصرف يجب أن تقوم الدولة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الفعل. لكن هل انتهى الترند هنا؟ لا، إذ نشر في الوقت نفسه رجل سوري اسمه سامر بوبيس مقطعا مصورا قال إن ابنه موقوف منذ 10 أشهر بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش واختفى اختفاء كاملا ولا تعلم العائلة عنه أي شيء، كما لم يسمح له بالتواصل معه. دعونا نشاهد ماذا قال.
4: أنا والد المعتقل والمغيب قسريا في سجون الدولة السورية الجديدة حذيفة محمد سامر بوبيس. نحن خرجنا من بداية الثورة السورية خارج سوريا، وعاد ابني في شهر 5/2025 بعد التحرير، ومكث في سوريا حتى شهر 11/2025 حيث تم فقد الاتصال به. راجعنا السلطات المختصة عبر تطبيق صوتك وصل، فكان الرد: ابنك معتقل بتهمة داعش وهو قيد التحقيق، وما زال التحقيق مستمرا إلى الآن وقد مضى 10 أشهر بالتمام والكمال. إلى الآن لا أعرف ما هو مصير ابني، أين ابني معتقل، أين محتجز، ما هو وضعه الصحي، ما هو وضعه القانوني. لا يوجد أي زيارة حتى الآن، لا يوجد أي اتصال هاتفي للإطمئنان حتى الآن. هذا الفعل أعتبره فعلا غير لائق بحكومتنا ودولتنا الجديدة.
0: موجة أمطار صيفية خيمت على محافظة إدلب أمس تاركة خلفها العشرات من المشاهد الفكاهية التي تداولها سوريون على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي. الأمطار نفسها ليست جديدة بالنسبة لأبناء المنطقة، خصوصا أن مشاهد الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية بسبب العواصف المطرية في العام الماضي ما تزال حية ولم تنسى بعد، إضافة للسيول التي ضربت بعض المناطق كجسر الشغور لا تزال حدثا موسميا ليس غريبا على أبناء المنطقة. لكن موجة الأمطار هذه جاءت صيفية ودرجات الحرارة كانت مرتفعة، ما أتاح لبعض الأشخاص وخصوصا الأطفال السباحة مجانا وفق ما قاله رواد وسائل التواصل الاجتماعي ساخرين مؤخرا. وانتشرت مشاهدينا كما أسلفنا العشرات من المقاطع التي وثقت تفاعل أبناء إدلب مع موجة الأمطار التي خيمت على هذه المنطقة. على الطريق الواصل بين مدينة إدلب وبنش انقطع جزء من هذا الطريق بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطريق، لكن ناشطين وثقوا قيام بعض الأطفال بالسباحة في هذا الفيضان. دعونا نشاهد معنا.
5: ما شاء الله أمطار اليوم مو طبيعية جدا، أمطار فوق العادة، سبحان الله. هاي إدلب طريق بنش، تحولت من صيف إلى بحر وعم يسبحوا فيه الأطفال والشباب.
0: العديد من المقاطع المصورة وثقها ناشطون لتجاوب أطفال مع مياه الأمطار في إدلب. دعونا نشاهد أيضا. بالنسبة للأطفال الذين كانوا يسبحون في شوارع إدلب أمس، كانت بورك المياه التي خلفتها الأمطار ربما يقول البعض أفضل من الشواطئ السياحية في محافظتي اللاذقية وطرطوس. دعونا نشاهد. طبعا لم تكن جميع المشاهد القادمة من إدلب حول موجة الأمطار هي مقاطع كوميدية أو ساخرة، إذ ألحقت موجة الأمطار أضرارا بممتلكات المدنيين كما هو الحال في هذا المقطع الذي وثق غرق بعض السيارات بسبب موجة الأمطار. دعونا نشاهد.
6: البي ام صارت فرفوره يا اخوي، صارت فرفوره.
7: الزلمه عم بيشكي يا امه.
6: لا حرام، شوف الابو تحت قصير فيه. بتورك ايش مشغل ولا؟
0: هذه المشاهد القادمة من إدلب خلفت العديد من ردود الفعل الساخرة في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، دعونا نستعرض بعضها. محمد كتب بدوره على فيسبوك: كنا بسوريا صارت توصل درجة الحرارة للخمسين، وكانت ألمانيا درجة الحرارة فيها 10، طلعنا على ألمانيا صارت الحرارة فيها 37 وشوب حرائي، وصارت سوريا 10 درجات ومطر وشتوية بالصيف، طيب وين نروح؟ يسأل محمد بحسب تعبيره. سلام أيضا كتبت: الله يعين العالم، فعلا مطر رهيب، كل مطر الشتوية ما تسربت المي للغرف، واليوم بساعة مطر البيت سبح بالمي كما تقول. أيضا آيات كتبت معلقة: السؤال الأهم، وين المسؤولين عن هندسة الطرق واللي ينظموا هاي الشوارع؟ والله لو في محاسبة عن حق وحقيق كان من أصغر شخص لأكبر شخص اشتغل بضمير. وين البلدية؟ كله موظف بدون شغل على أرض الواقع بحسب تعبيرها كما تقول. في فقرة أبرز المقاطع المصورة التي تناقلها رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا مشاهدينا، كان هناك مقطع يظهر مكالمة هاتفية بين الرئيس أحمد الشرع وطالب أنهى شهادة الثانوية العامة بتقدير ممتاز، اعتذر خلالها الرئيس من الطالب بسبب عدم حضوره للفعالية التي أقامتها الرئاسة في دمشق ودعت إليها جميع الطلاب المتفوقين، لكن غاب عنها هذا الطالب نفسه بسبب خطأ في التنسيق. دعونا نشاهد ما فحوى المكالمة وهذا الفيديو عن محافظ دير الزور.
8: بداية المبارك لك هذا النجاح وهذا التفوق، حقيقة يعني يحق لنا صراحة أن نفخر بك بأمثالك. كمان اسمح لي حقيقة أنقل لك تبريكات وتهاني السيد الرئيس الذي يأسف لعدم حضورك للملتقى اللي صار في دمشق لأسباب ما أحسن حقيقة أن يحصل تواصل، فوالله أوصاني أني أتواصل معك وأنقل لك تبريكات وتهنيات، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل نراك في قادم الأيام من في أعلى المراتب إن شاء الله بإذنه تعالى.
9: الله يبارك فيكم أجمع، والله يعني حزننا صراحة، يعني استنينا هناك ما في للأسف.
8: إن شاء الله بإذن الله عز وجل في يعني لقاء قريب إن شاء الله بإذن الله بيني وبينك، وكذلك مع السيد الرئيس إن شاء الله بإذنه تعالى، وإن شاء الله يعني هذا نجاحك هذا بداية ليس نهاية الطريق، إنما بداية إن شاء الله بداية المسيرة أجمل إن شاء الله بإذنه تعالى.
9: إن شاء الله.
8: الله إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم نلتقي أنا وياك إن شاء الله، وفي لك يعني هداياك راح تصل من السيد الرئيس بإذنه تعالى إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله.
9: تسلم إن شاء الله.
8: الله يبارك فيك، إن شاء الله نراك على خير، وسلم لي على نفسك ولأهلك جميعا وبارك لي إياهم. الله يكرمك يا رب.
9: يصل سلامك إن شاء الله، الله يبارك فيك وبالرئيس فيكم أجمع.
8: الله يبارك فيكم، نراكم على خير إن شاء الله، السلام عليكم.
9: إن شاء الله.
0: إذن كما تابعنا في هذا الفيديو ليس الاعتذار من رئيس الشرع شخصيا، وإنما نقل محافظ دير الزور الاعتذار لهذا الطالب الذي لم يحضر الاجتماع بين طلاب المتفوقين في الشهادة الثانوية مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق. ننتقل لموضوع آخر مشاهدينا، فجميعنا يعرف تطبيق الأورج أو البيانو المتوفر على أجهزة الهاتف المحمول والذي يلهو فيه أطفالنا عادة بين الحين والآخر، ويشكل مصدر إزعاج للمحيط عشوائية الأصوات التي يصدرها الأطفال منه، وذلك لعدم معرفتهم بطريقة تأدية مقطوعة موسيقية أو أغنية كاملة باستخدام هذه الآلة عبر التطبيق. لكن مقطعا مصورا لطفل يعزف على الأورج في حفلة شرق سوريا أثار موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نستعرض جزءا منه ثم نعود.
10: I'm gonna

0: من دير الزور إلى دمشق، إذ أن مخلفات البناء تعتبر مؤخرا من المشكلات العميقة التي تحاول البلديات والمحافظات التعامل معها عبر إقناع العاملين في المجالات التي تخلف مخلفات البناء أن لا يرموها في أماكن غير مخصصة لها، وذلك عبر حملات توعية ومخالفات وغرامات. مقطع مصور نشره ناشط مؤخرا يظهر عملية رمي مخلفات في منطقة سكنية وسط العاصمة، بينما تمكن من إقناع القائمين عليها بجمعها مجددا والذهاب لإلقائها في مكان مخصص. دعونا نشاهد.
1: يشوفوا كل واحد بيشوف فيه غلط يوقف، أنا ليكني ها ليك وهي سيارتي وقفته بنص الطريق لحتى وقف الغلط، ما بيقبل حدا يكب ردم. يعني هون دمشق محافظ دمشق منين بدها تلاقيها؟ من الشعب ولا من مين ولا من فساد المواطنين ولا شو هالقصة؟ نشوفوا هلا كمية الردم. هلا أكيد مو هن كلهم كبينهم يعني الشباب، بس ولكن أنا اليوم هن أمون، ولا اللي أشوف غيره كمان راح يخليهم يقيمون. يعني الشباب دغري تقبلوا بكل صدر رحب وعم يقيمون، هن غلطانين واعترفوا بغلطهم. حيمة ثلاث اكياس عمي، هدول كل الاكياس الله يرضى عليك، ولا كيس، هدول الاكياس قيمة الاكياس قيمون، هدول بس شان ثاني مرة ما تغلط معيتك. يلا فإذا ما كنا تساعدنا ما بيمشي الحال، خليها بلد تنظف يا عمي، بلد خليها تلاقي أربع إشارات عم يكبون لك رصيف يا جماعة، والله العظيم عيب. لازم كل مواطن بشوف حدا عم يكب زبالة يوقف عند حده لا يسكت على الغلط.
0: ختام حلقة اليوم من ريبوست، دمتم بألف خير.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

التطور التقني المتسارع اللي عم نشهده حالياً واللي راح يضل مرافقنا لسنوات طويلة محتاج اتصال قوي ومستمر بالإنترنت، يعني محتاج نضل أونلاين دائماً، نحن وموبايلاتنا وبيوتنا الذكية وسياراتنا ذاتية القيادة وحتى إشارات مرورنا اللي بالشارع.

0: اي بس الشبكات الارضيه اللي عندها القدره على نقل البيانات بسرعه عاليه والمعروفه بالفايبر اوبتكس او الكابلات الضوئيه صعب توصل لكل مكان. مناطق شاسعة من الكوكب لحد اليوم معزولة رقمياً وما فيها بنية تحتية للإنترنت. القرى اللي بالجبال، المناطق الصحراوية، الجزر والسفن بالمحيطات، هي مناطق ميتة بخريطة التواصل العالمي. هون بتبرز الأقمار الصناعية كبديل عملي ومنافس حتى، وممكن تعمل ثورة يجي يوم ونسميها ثورة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، اللي برأيي حتغير معنى الوصول الرقمي على الأرض وتخليه متاح بكل زوايا الكوكب. السر بنجاح هاي التقنية هو اختيار مدار أرضي منخفض Low Earth Orbit قريب من سطح الأرض لتسبح فيه كوكبة الأقمار المخصصة للإنترنت، واللي بتبعد عن الأرض مسافة بتتراوح بين 340 وال 550 كيلومتر بس، وهذا الشيء على عكس الأقمار الصناعية المخصصة لتحديد المواقع واللي حكينا عنها بحلقة سابقة وقلنا إنها بتبعد أكثر من 20,000 كيلومتر عن سطح الأرض. وقبل ما تسألني شو بيفرق المدار المنخفض عن غيره، خليني جاوبك. كل ما كان القمر الصناعي أقرب من سطح الأرض، صغر حجم الطبق اللاقط وانخفض زمن الانتقال، يعني الزمن بين لحظة إرسال الإشارة ولحظة استقبالها بيصير أقل. وبتعبير أسهل، إذا عم تعمل بث مباشر لشي طبخة من طبخات ست الكل، فمشاهدينك بيحضروا اللايف معك بالتوقيت الحقيقي، أو إذا حدا اتصل فيك فالصوت بيوصل بلحظته كأنه اللي بتحكي معه موجود بنفس المكان، وما رح تحس أنه كلامك بده كم ثانية ليوصل أو بيروح وبيرجع. قبل فترة مو كتير بعيدة كان الإنترنت الفضائي بطيء وكتير غالي، بس الزميل إيلون ماسك نصب نفسه رائد تكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من خلال مشروع ستارلينك التابع لشركة سبيس إكس، واللي عدد مشتركيها تخطى 6 ملايين مستخدم موزعين على أكثر من 140 دولة حول العالم. لتاريخ فبراير شباط 2025 عدد الأقمار الصناعية اللي بتمتلكها ستارلينك تجاوز الـ 11,000 قمر صناعي، 9,600 قمر منهم على مداراتهم وشغالين أوريدي، ولكن الخطة الكاملة للمشروع هي 42,000 قمر صناعي. سرعة الانترنت بستارلينك وسطياً 100 ميجابت بالثانية، وبعض التقارير قالت أنه سرعته بأمريكا بتتجاوز 200 ميجابت بالثانية. بس شو بيلزمنا لحتى نشترك بهي الخدمة؟ القصة كتير بسيطة، أول شيء محتاجه هو الجهاز نفسه، طبق وراوتر وكابلات وتطبيق ستارلينك على الموبايل ليساعدك وين تختار المكان الأنسب للتركيب وتفحص العوائق، لأنه ما بيصير يكون في قدام الطبق اللاقط شجر كثيف أو حيط عالي أو حتى سقف معدني، والتركيب كتير بسيط وسهل وما بده مختص، وبعدها كهرباء مستقرة ومبروك عليك الإنترنت. سعر الجهاز حوالي 350 دولار، وأحياناً بيكون في عروض بتقدم الجهاز مجاناً مقابل الالتزام بالاشتراك لمدة سنة، وهذا الاشتراك بيكلف تقريباً 50 دولار بالشهر وبيختلف من دولة لدولة. ولكن وجود الأقمار الصناعية فوقك لحاله مو كافي، بعض الدول بتفرض قيود تشغيلية وتراخيص معينة لحتى تسمح باستخدام ستارلينك، والأعذار دائماً سياسية وأمنية. ولأنه الحساد كتار والسما كبيرة بتوسع الكل، أمازون أطلقت مشروع ليو واللي كان اسمه كويبر سابقاً لحتى ينافسوا ستارلينك عبر أكثر من 3,000 قمر صناعي ويلي صار منهم 180 بالفضاء. بس اللي بيضحك بالقصة أنه هاي الـ 180 قمر صناعي تبع أمازون نقلتها شركة سبيس إكس تبع ستارلينك، ولهيك منافسة الزميل ماسك صعبة جداً. بالمقابل الأوروبيين حسوا حالهم تحت رحمة إيلون ماسك بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وقرروا يدعموا شركة يوتيلسات ويستثمروا فيها أكثر من 1.5 مليار يورو، خصوصاً بعد اندماجها مع ون ويب البريطانية. وهدول تركيزهم مش عليك أنت كمستخدم ببيته، لا، هدول تركيزهم أكبر على الحكومات والشركات الكبيرة وبدهم يضمنوا لأوروبا استقلاليتها عن المزاج الأمريكي. بس الرعب الحقيقي لكل هدول الشركات مو جاي من أمريكا ولا من أوروبا، جاي من الشرق وتحديداً من الصين. الصين وبكل تقلها عم تدعم هذا المجال بشكل كتير كبير لتصنع بنية تحتية فضائية وطنية للاتصال لأسباب متعلقة بالأمن القومي مثل ما عم بيقولوا. وأطلقوا مشروعين، أولاً مشروع جوانغ، وهذا الرد الحكومي الرسمي لبناء كوكبة من 13,000 قمر صناعي، وثانياً مشروع ألف شراع التجاري يلي بدأ فعلياً بإطلاق أول دفعة من الأقمار الصناعية بعام 2024. الحرب الروسية الأوكرانية خلت عند الناس يقين أنه الإنترنت الفضائي ممكن يغير مجرى المعارك، وهالشي حول مشروع ستارلينك لتهديد للأمن القومي بعيون الصين. مو بحالة الحروب بس، لا، ستارلينك ممكن تكسر جدار الحماية العظيم اللي فرضته الحكومة الصينية لتراقب الإنترنت عندها، يعني ممنوع حدا يستخدم الإنترنت في الصين بدون علم الحكومة. ولهيك الغوالي بالصين ما عم يفكروا بمنافستهم لستارلينك بس، الجماعة عم يفكروا بتدمير كل أقمار ستارلينك الصناعية إذا اضطروا. الجماعة طوروا مدفع بتقنية أمواج المايكروويف طوله 4 متر ووزنه 5 أطنان، يعني نظرياً بينحمل بالشاحنات أو السفن وحتى الطيارات. هذا المدفع عنده القدرة على تدمير الأقمار الصناعية على المدار الأرضي المنخفض، يعني المدار الأرضي تبع ستارلينك. ولحتى نحكي أكثر عن الإنترنت الفضائي وعن واقع الاتصالات ببلدنا، بينضم لنا من كوالالمبور بماليزيا الدكتور حسام الدين الفرة، المتخصص بإدارة وتنظيم الاتصالات والمعلومات. أهلا وسهلا دكتور، مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا دكتور عبد الله، أهلا وسهلا.
0: دكتور، ممكن تشرح لنا عن واقع الإنترنت الفضائي وتحديدا ستارلينك بسوريا من حيث سرعة الإنترنت وتوفره؟
1: تمام. بداية نتكلم على موضوع الترخيص. للأسف يعني إلى الآن في سوريا ترخيص ستارلينك غير مرخص به، طبعا على غرار كثير من الدول، ويوجد طبعا تبريرات من الحكومة، بتبريرات أمنية أو تبريرات تنظيمية. بشكل عام الستارلينك أو الإنترنت الفضائي بشكل عام إلى الآن غير مرخص به في سوريا. طبعا توجد حالات استخدام، لكن هي حالات استخدام غير رسمية عبر أجهزة مدخلة من الخارج، يتم تفعيلها يعني بطرق ملتفة وثم يعني إدخالها إلى سوريا واستخدامها. على الرغم من تحذير الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات في سوريا على أن هذا الأمر غير قانوني وقد يعرض صاحبها للمساءلة ومصادرة الأجهزة. هذه من الناحية، إذا تكلمنا من الناحية التنظيمية، حتى ستارلينك نفسها الموقع الآن إذا ندخل عليه، سوريا غير مصنفة من الدول المتاحة فيها الخدمة، على الرغم أنه يوجد تغطية داخل سوريا باعتبار أن الإنترنت وخاصة ستارلينك، نتكلم عن الإنترنت الفضائي تقريبا يغطي كوكب الأرض بشكل تقريبا كامل. فهذه من الناحية التنظيمية. بالأمور بالنسبة موضوع التكلفة، التكلفة إلى الآن نحن نتكلم على سوق سوداء، يعني نحن ما نتكلم الآن على شيء مرخص به، أسعار مرخص بها معروفة، إنما هي هو سوق سوداء يعني، فتختلف صراحة. وتقارير تشير على أنها هي تتبع الأسعار العالمية مثل ما تفضلت حضرتك، يعني من ناحية الاشتراكات الشهرية حوالي $50 وسعر الجهاز برضو يعني، لكن هذا الشيء غير موثق رسميا، ما عندنا إحصائيات رسمية تعطينا كم أسعار الستارلينك في سوريا.
0: دكتور، في شركات ثانية
1: أما من ناحية الجودة؟ أتفضل.
0: دكتور، في شركات ثانية غير ستارلينك شغالة بالبلد؟ أقصد من حيث الإنترنت الفضائي؟
1: لا، إلى الآن التغطية الممكنة فقط هي عن طريق أقمار ستارلينك فقط.
0: دكتور، وزارة الاتصالات وعدت بتحسين كبير بخدمات الاتصالات، ولكن رغم هيك وضع الانترنت بالبلد سيء جدا. وفقا لتقرير صادر عن مؤشر سبيد تيست، احتلت سوريا المرتبة ما قبل الأخيرة. كيف بتقيم واقع الاتصالات حاليا بالبلد من حيث سرعة الانترنت وجودة الاتصال والبنية التحتية؟
1: نعم، للأسف المعلومات اللي تفضلت فيها للأسف هي معلومات صحيحة، وهذا واقع مرير يعاني منه السوريين في هذا الموضوع. أستاذي الكريم، خلينا نحن نفصل الموضوع على أولاً عن إلى الخدمات أو البنى التحتية. إذا نتكلم عن البنى التحتية في سوريا للأسف نحن شبه فينا نقول مدمرة، أو لا يوجد بنية تحتية للاتصالات بشكل فعلي. في مجموعة من الكابلات، مجموعة من المقاسم، مجموعة من الهبات، لكن

0: الآن يعني الخدمات المقدمة للأسف ما زالت كمان هي خدمات تعتبر أسعارها غالية، يعني أسعار عالية بالمقارنة مع جودة الاتصالات. يعني نحن أنا نتكلم على سرعة إنترنت على الهاتف الثابت يعني 3 أو 4 ميجا بكسل، ما بعرف كيف يعني هذا ما يكفي إنه تفتح ولا حتى فيديو ولا أي شيء يعني. فحتى بالنسبة للباقات الاتصالات من سيرتيل أو MTN في الجوالات برضو كمان هي ما زالت يعني السرعات منخفضة تعتبر بالمقارنة مع الدول الأخرى. السبب الأساسي هو موضوع البنية التحتية بشكل أساسي، البنية التحتية المتهالكة، موضوع الكابلات وموضوع المقاسم وغيره من الأشياء.
1: دكتور، إذا ردنا نحكي على الصعيد العالمي، هل بتشوف في منافس لستارلينك؟
0: أكيد في منافسين، لكن إلى الآن نحن ما نقول إنه هو منافس حقيقي موجود. ستارلينك قوة جبارة يعني كشركة في أقمار صناعية، خاصة أن في عندهم أصلاً يعني الصواريخ الخاصة فيهم لإطلاق أو وضع الأقمار الصناعية في مساراتها، وبالتالي نحن نتكلم على يعني شركة متكاملة من ناحية حتى وضع الأقمار الصناعية. طبعا الصين بدأت مثل ما تفضلت حضرتك في الحلقة، بدأت في هذا الموضوع وتعتبر الموضوع هو بالنسبة له جيوسياسي أكثر ما هو موضوع فقط تقني، يعني لأن الآن صراحة اللي يمسك الإنترنت الفضائي هو من يقرر. الآن إذا إيلون ماسك أن مثلاً حيقطع الإنترنت عنا شو فينا نسوي؟ فالموضوع هو أبعد من موضوع ثورة رقمية، أبعد من موضوع تقديم خدمات، هي عبارة عن فينا نقول بسط سيادة على جزء من الكوكب. فأكيد في منافسين، لكن أنا أعتقد إلى الآن هم ليس بقوة ستارلينك من عدة أمور، لكن يبدو لنا كنحن كدولة ممكن يعني في سوريا أو أنا كمواطن سوري فيني أعتبر ممكن هذه المنافسة تكون بالنسبة لي هي فرصة صراحة أن يكون في عندك التنوع. قد يكون مثلا ستارلينك نحن ما نحصل على ترخيص بفترة مثلا من المفترات، لكن ممكن نحن نحصل على الترخيص الصيني، فشيء جميل. يعني نحن بالنسبة لنا بالنهاية يهمنا الحلول على أرض الواقع كدولة خارجة من يعني سنوات من الحرب والدمار، فنحن بدنا أي حل بين قوسين يعني. فنحاول فممكن يكون هذه المنافسة صراحة هي تعود بالفائدة لأننا كمواطنين سوريين نتكلم نحن عن سوريا. أما بالنسبة لمواضيع عالمية وموضوع الصين وأمريكا وكذا، أنت تعرف هذا يعني الأمور، فلهم يعني وجهات نظر هم يعني ماشيين عليها وسياسات ماشيين عليها. صراحة أتمنى أن يكون موجود أكثر من منافس، أتمنى شركة أمازون كمان تطور في في في موضوع المنافس. أمازون إلى الآن التغطية ما لها موجودة في منطقتنا تقريبا. أتمنى صراحة أن وجود منافسين أقوياء، للسبب لأنه دائما بس يكون في منافسين معناها في عروض، معناها في خيارات أكثر، معناها أنت ممكن تختار الأفضل، تختار الأنسب. في النهاية ما في هو متحكم واحد في الإنترنت الفضائي في العالم كله.
1: صحيح دكتور، نقطة القوة الرئيسية تبع ستارلينك هو وجود سبيس إكس كشركة لإطلاق الأقمار الصناعية وتثبيتهم على مداراتهم. يعني حتى منافسين ستارلينك مثل أمازون الأقمار الصناعية طبعاً عم تلقاها للفضاء شركة سبيس إكس، ولهيك منافسة سبيس إكس أو ستارلينك تحديداً صعبة جداً. ولكن أنا في عندي دكتور حسام سؤال، هل نظرة الصين تجاه ستارلينك اللي بتعتبره تهديد للأمن القومي وإطلاقاً لمشاريع بيقلك أنه نحن راح ندمر مجموعة الأقمار الموجودة على المدار الأرض المنخفض وبيقصده تحديداً أقمار ستارلينك، قديش هذا الكلام منطقي وقديش هذا الشيء واقعي، وهل الصين فيها توصل أو تعمل هيك إذا وصلت لنقطة اللاعودة؟
0: صراحة برأيي الشخصي الموضوع هو هذا موضوع يعني من النوع من أنواع الحرب النفسية، أو خلينا نقول الكلام الإخباري أو ما يظهر للعالم. ما أعتقد يعني حتى لو الصين تكلمت عن اختراع مدفع ليزر قادر على تدمير الأقمار في المسارات المنخفضة، ما أعتقد أولا أنه هذا هو السلاح الفتاك القادر على تدمير كل الأقمار الصناعية لستارلينك، هذه نقطة. النقطة الثانية يعني أكيد الموضوع هذا الفضاء ليس فقط لستارلينك، موجود هناك شركات أخرى لها أيضاً أقمار صناعية أخرى. فإذا الآن نحن نتكلم على سبيل المثال، إذا كانت أراد

0: في الصين عن يعني تحتفظ، خلينا نقول مثلا أن تحتفظ أو تأخذ المجال الفضائي الخاص بها، أنه هو خاص بها، وما ما تسمح بأي قمر صناعي أو للإنترنت الفضائي أنه يكون في المدار، فهذا الموضوع عمليا شبه مستحيل، لأنه نحن ما نتكلم على أقمار ستارلينك فقط، نتكلم على أقمار أخرى. الموضوع نظري أو كلام فينا نقول ليس بهذه القوة. النقطة الأساسية يعني هو إذا أنت أردت أنك تمنع خدمة في بلد معين، فأنت مالك مضطر، لأنك أنت تدمر القمر الصناعي، يعني في عندك أمور أخرى ممكن تسويها، أمور تنظيمية لها علاقة بالطيف الترددي، لها علاقة بالتراخيص والتغطية. الموضوع يعني يمكن ضبطه بأمور يعني خلينا نقول أسهل بكثير ومنطقية وواقعية. يعني
1: دكتور أتفق تماما معك، تدمير الصين لمجموعة ستارلينك رح يكون على مبدأ علي وعلى أعدائي، فأنت ما رح تدمر بس الأقمار الخاصة بستارلينك، لا، حتى الأقمار الصناعية الصينية نفسها رح تتأثر، سواء كانت إذا كانت موجودة على مدار قريب أو رح تتأثر بالحطام الفضائي اللي موجود أو رح يتسبب عن دمار هاي الأقمار الصناعية. بدي أتشكرك
0: كمان دكتور، تسمح لي تفضل. نعم، في دكتور في نقطة مهمة على موضوع تدمير القمر الصناعي. عدد القمر الصناعي على سبيل المثال لو دمرت الصين قمر صناعي، طيب فيما بعد هذه يعني خلينا نقول أجزاء القمر الصناعي المدمرة هذه وين حتبقى؟ حتبقى في الفضاء، وبالتالي أنت أشغلت الفراغ ب خلينا نقول خردة قد تسبب أذى لأقمار صناعية أخرى. فالموضوع مش أنه موضوع نحن دمرنا وأتلفنا فقط، لا، في عندك بعد تدمير القمر الصناعي إن صح التعبير، هذا يسبب مشاكل في الفضاء، في يسبب أيضا مشاكل لمحطات المحطة الدولية مثلا على سبيل المثال للفضاء وغيرها من المحطات، حتى المحطة الصينية للفضاء. يعني الموضوع نحن نتكلم على فضاء مشترك للجميع، موضوع التدمير حيكون مثل ما تفضلت يعني له آثار سلبية على ستارلينك وبترجع كمان على الصين أكيد بطريقة ما، في طريقة ما ممكن أصلاً في مدار من المدارات ما عاد تستطيع تستخدمه أصلاً.
1: صحيح
0: هي
1: صحيح،
0: يعني تحط أقمارها الشخصية بعد ما، لأنه في عندك أنت بقايا من الأقمار المدمرة، فما تستطيع أن تحط هي أقمارها الشخصية.
1: صحيح،
0: فهذه
1: صحيح.
0: نقطة يعني أكيد حتفكر فيها قبل ما تسوي أي شيء. يعني
1: صحيح 100%. بدي أتشكرك كثير دكتور حسام، أغنيتنا وشرفتنا بدكتور تيك، على أمل نلقاك بحلقات قادمة حتى نحكي عن التطور اللي ممكن يصير واللي منأمل يصير بمجال الاتصالات بسوريا. شكرا كثير، بأمان الله.
0: إن شاء الله يا رب. شكرا لكم. شكرا لكم.
1: تقنية الإنترنت عبر الأقمار الصناعية أكبر من مجرد خدمة إنترنت سريع. الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بيسمح لفريق طبي أفريقي بغرفة عمليات من قلب قرية نائية يعمل استشارة طبية عاجلة ومباشرة بالفيديو مع أطباء تانيين بأي مكان بالعالم، وبتساعد على تمكين التعليم ونشر المعرفة بكل مكان، وبتسمح كمان بمتابعة البث المباشر لمباراة كرة قدم بقلب الطائرات وهنن بالجو. ولكن هالثورة التقنية بتواجه تحدي أكبر مما منتخيل. كيف الشركات بتهدير آلاف الأقمار المتحركة باستمرار؟ كل واحد بيحتاج لصيانة وتحديث وتجنب للاصطدام مع أقمار تانية، وكمان تجنب للحطام الفضائي. كيف بدها الشركات تتعامل مع هاي المسائل؟ وكيف بدهم يتعاملوا مع الأقمار الصناعية عند نهاية خدمتها؟ فكروا بهاي الأسئلة وخبروني رأيكم بالتعليقات. لا شك أنه تطبيق الكاب كات حسن خلال السنوات الماضية يكون المفضل عند كثير من المستخدمين وصناع المحتوى، لأنه مجاني بالكامل وبيعطيك إمكانيات واسعة لمن تسجل فيديوهات. بس ميتا اللي مصرة يكون إلها حصة بكل مجال فاتت على الخط بتطبيق اسمه إيديت، مجاني مثل كاب كات، ولكن ميتا استغلت أنه بكاب كات صار بالفترة الأخيرة يطلب من المستخدمين حق استخدام فيديوهاتهم لتدريب الذكاء الاصطناعي، وهالشي البعض وأنا واحد منهم بيعتبره اختراق للخصوصية. ميتا كتير شاطرة باستغلال الفرص وقالت أنا ما بدي استخدم فيديوهاتكم لتدريب الذكاء الاصطناعي، يعني صار في عندها شيء تنافس فيه وهنن أسياد المنافسة بالتفاصيل الصغيرة وبيعرفوا كيف يستغلوها. هلأ هاي التطبيقات صارت مهمة وإلها مكانة بسبب الطلب الكبير على التطبيقات المجانية لمنتجة الفيديوهات، يعني نحنا منصور لحظاتنا الحلوة مع الناس اللي منحبهم ومنحب نشارك هاي الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولأنه في كتير أوقات هاي الفيديوهات بتكون بدها تحسين، يعني لقطة مزابطة، أو بدنا نقطع الفيديو بطريقة معينة ونضيف عليه شوية مؤثرات أو موسيقى، وهون بيبرز إيديتس كحل سحري بيريحنا من التطبيقات المأجورة أو يلي بدها تفرض علينا علامة على الفيديو نحن ما بدنا إياها. هذا التطبيق يا جماعة مش مجرد أداة لتقطيع الفيديوهات أو إضافة موسيقى، على العكس تماما، هذا وحش مدعوم بإمكانيات الذكاء الاصطناعي وإمكانيات إضافية تانية جبارة. بيفهم الفيديو تبعك، بيفرغ الخلفيات، بيحدد الأشخاص وبيعدل الألوان وبيحسن الصوت بلمسة واحدة ودقة عالية جدا. والأحلى من كل هذا أنه بإمكانك تحفظ الفيديوهات تبعك بدقة 4K وبدون أي علامة أو لوجو ومجانا. وبعد ما تروح على متجر التطبيقات وتنزل التطبيق وتعمل تسجيل دخول، هون حتى تبلش مشروع جديد التطبيق بيعطيك خيارين، إما بتصور فيديو من التطبيق نفسه، وهون التطبيق بيعطيك إمكانيات رائعة جدا مثل إنك تستعمل جرين سكرين لحتى تعزل الخلفية، وبصير بإمكانك تحط الكادر اللي أنت بدك إياه. كمان في عنا ميزة تانية كتير جميلة وهي ميزة التليبرومتر، يعني النص تبعك أنت بصير في إمكانية أنك تقرأه وتتابع الكلام اللي بدك إياه أحسن ما ترتجل، يعني بتحضر النص تبعك وبعدين بتصير بتقرأ من الموبايل وأنت عم بتصور. طبعا فيك تتحكم أنت بسرعة النص وبحجم النص. كمان التطبيق بيعطينا إمكانية جيدة جدا لحتى نختار جودة الصورة، يعني نحن فينا نختار دقة التصوير وجودة الصورة وكم فريم نحن بدنا إياه. هذا كلياته إمكانيات أساسية وموجودة من التطبيق. أما إذا كنت مصور الفيديو تبعك فجاهز الفيديو تبعك، فبكل بساطة فيك تروح تعمل مشروع جديد ومن الجاليري بتختار الفيديو تبعك وبتبلش المونتاج. هلأ مجرد ما أنه نحن نبلش مونتاج رح نشوف انه في عنا خيارات كتير واسعة وكتير متعددة، مثل ان طبعا شيء اساسي انه يكون في عنا تقطيع للفيديو. رح نشوف كمان انه نحن في عنا نتحكم بجودة الصوت ودقتها ومستوى الصوت، حتى رح يكون سرعة الفيديو فينا نتحكم فيها نسرع او نبطئ، فينا كمان نضيف افكتس معينة مثل انك تعمل بلر على بعض الشخصيات او تعمل زوم او تعمل اي شيء اخر انت من الافكتس اللي موجوده والمتاحه بقلب الفيديو. كمان فينا نحن بعد ما نقطع نحذف ونضيف اي مقاطع، فينا نعمل تعديل للالوان ونضبط الالوان اللي نحن بدنا اياها. كمان في عنا خيار الفلاتر، طبعا الناس اللي بتحب الفلاتر خصوصا الصبايا فيكم تختاروا فلاتر، مجموعه كبيره من الفلاتر صراحه متاحه ضمن تطبيق إديت. وفينا كمان، وهي الميزة اللي أنا تحديداً كتير بحبها، هي تحسين الصوت. فإما نحن فينا نخفض من الضجة بالصوت أو حتى مستوى الصوت نفسه فينا نحن نحسنه ونغيره. كمان بيعطينا مثل أنه نحن ممكن نضيف شيء آخر overlay نعمل للفيديو، وبس نخلص ممكن نحن نعمل عزل للصوت نفسه. وحتى الجرين سكرين خيار مثل اللي كنا حكينا فيه، بعد ما تصور فيك أنت هون بالفيديو نفسه فيك انت تغير جرين سكرين تبعك وتشيله وتحط الكادر اللي انت بدك اياه. وبعد كلها تضغط على اكسبورت وبيكون الفيديو جاهز تبعك. طبعا قبل ما نضغط على اكسبورت فينا كمان نحن نختار الدقة، اذا كان بدك اياه HD او 2K او حتى 4K. وعما تختار هذه الخيارات اللي بدك اياها انت تضغط على اكسبورت والفيديو تبعك بيصير جاهز لحتى تشاركه على السوشيال ميديا. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيار، على العكس تماما، التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتكم اليومية. وإذا في شي فقرة فاتتكم من فقرات دكتور تيك، فمن خلال هذا الكود بيكون توصلوا لبلايليست دكتور تيك على يوتيوب. وإذا في شي حابين نحكي عنه بحلقاتنا القادمة، فمن خلال هذا الكود فيكن تتواصل معي بشكل مباشر عبر انستغرام. سلام.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
4: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. من برون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أخبار السابعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. رئيس الاستجابة الطارئة في دير الزور يقول إن منسوب نهر الفرات ارتفع نتيجة تدفق المياه من سد كديران، ويشير إلى أن الأمور ستبقى تحت السيطرة نتيجة أعمال التدعيم السابقة. أردوغان يقول إنه سيزور سوريا خلال الفترة المقبلة، ويشير إلى أن أنقرة ستدعم الاستقرار فيها. وصول أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق الدولي، ورئيس هيئة الطيران المدني يقول إن الخطوط السورية ستعلن عن وجهات أوروبية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة. مقتل 11 شخصا بغارات إسرائيلية استهدفت بلدتي أنصار ودير زهراني جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي ينسف منازل في مدينة بنت جبيل وبعض القرى المجاورة.

0: في تفاصيل هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، حيث قال رئيس الاستجابة الطارئة بمحافظة دير الزور فايز عباس لتلفزيون سوريا، قال إن منسوب نهر الفرات ارتفع إلى 70 سنتيمترا، وذلك نتيجة تدفق المياه من سد كديران، مشيرا إلى استمرار الارتفاع تدريجيا ليبلغ 120 سنتيمترا خلال الأيام القادمة.
1: بالنسبة للمنسوب الحقيقي لنهر الفرات، ما قبل يوم الاثنين الماضي كان 300 متر مكعب في الثانية وارد من سد كديران. طبعا هذا المنسوب يسمى بالمنسوب الصفري. يوم الاثنين الماضي تم زيادة الدفق إلى 500 متر مكعب في الثانية، ظهر أثره يوم الأربعاء بزيادة بلغت 50 سنتيمتر مكعب ارتفاعا. طبعا ويوم الأربعاء تم زيادة الوارد إلى 600 متر مكعب، ظهر أثره مساء الجمعة حيث بلغ الارتفاع 70 سنتيمتر. واليوم بتمام الساعة العاشرة تم رفع الوارد إلى 725، وبالتالي سيظهر أثره بعد يومين يوم الاثنين القادم، وسيبلغ بحدود متر إلى متر و15 إلى متر و20 متر و20.
0: وأوضح عباس لتلفزيون سوريا، أوضح أن الأمور ستبقى تحت السيطرة، وذلك ضمن الارتفاع المتوقع لمياه النهر نتيجة أعمال التدعيم السابقة.
1: نحن مررنا بفترة الفيضان منذ حوالي الشهر ونصف، بناء عليه قمنا بتدعيم بشكل جيد في المناطق المنخفضة، خاصة فيما يخص موضوع محطات المياه. البارحة في تواصل مع السيد مدير المياه أكد بأن جميع محطات المياه مدعمة بشكل جيد باستثناء محطة واحدة هي محطة الجنينة، سيتم تدعيمها إن شاء الله تلافيا لأي خطر قد يحدث مستقبلا. حتى هذه اللحظة الأمور كلها جميعها تحت السيطرة، يعني ليوم الاثنين القادم سيبلغ ارتفاع مستوى المنسوب إلى متر و20 سنتيمتر، بينما في المرحلة السابقة في فترة من الفترات بلغ ارتفاع منسوب النهر 3 أمتار و70 سنتيمتر. فحتى هذه اللحظة وفي الأيام العشر القادمة على الأقل الأمور إن شاء الله جميعها تحت السيطرة.
0: كما نفذت لجنة الاستجابة الطارئة بالتعاون مع مديرية الخدمة الفنية أعمالا احترازية لتدعيم الجسر الترابي في دير الزور، وذلك بالتزامن مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأوضحت محافظة دير الزور، أوضحت أن الأعمال شملت إنشاء ساتر ترابي على الجانب الغربي من الجسر، وذلك بهدف تدعيمه وضمان استمرارية حركة العبور بين ضفتي نهر الفرات. هذا وحذرت وزارة الزراعة المزارعين في الرقة ودير الزور، ولا سيما القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات، حذرتهم من ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وذلك نظرا للزيادة التدريجية المرتقبة في كميات المياه الممررة من سد كديران اعتبارا من اليوم السبت. هذا ودعت الوزارة المزارعين إلى نقل المحركات الزراعية والمعدات والآليات الموجودة على ضفاف النهر إلى أماكن آمنة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المضخات والمنشآت الزراعية القريبة من النهر، كما حثت أصحاب المسامك على تأمين معداتهم ومنشآتهم، وذلك تحسبا لارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة الجريان وتجنب الاقتراب من ضفاف النهر أو مجرى المياه خلال فترة زيادة التصريف. ولتفاصيل أوفى مشاهدينا عن هذا الملف، معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد الصليبي. عهد، بداية أهلا بك. إذا رئيس الاستجابة الطارئة في دير الزور يقول إن منسوب نهر الفرات ارتفع نتيجة تدفق المياه من سد كديران، نرصد معك تفاصيل هذه العمليات وكذلك دور الجهات المختصة للوقوف على هذا الملف.
2: مساء الخير لك يا أمينة والسادة المشاهدين. يعني ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات حتى اللحظة قد تجاوز قليلا 70 سنتيمتر، وربما التوقعات أنه في منتصف الليل القادم سيكون قد وصل إلى متر من الزيادة بارتفاع المنسوب. حقيقة هذا الارتفاع مختلف عن المرة الماضية، بأنه المرة الماضية لم تكن هناك تحذيرات حقيقية من قبل الوزارات المعنية في الأمر، لم يكن هناك يعني أي إجراءات على الإطلاق لتدارك هذه المشكلة، لكن بعد وقوعها وكانت حصيلتها آنذاك نحو 7 وفيات غرقا في نهر الفرات، وكذلك الأمر خسائر كبيرة في الجسور، في محطات المياه، في المحاصيل الزراعية، في الممتلكات العامة والخاصة الموجودة على ضفاف الفرات. اليوم يعني أو منذ يوم أمس يعني الخدمات الفنية أو يعني فريق الاستجابة الطارئة المؤلف من 9 مديريات من محافظة دير الزور أجروا بعض يعني الأعمال التي من شأنها تحد من عمليات أو مخاطر ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، والذي من المقرر أو المتوقع أنه سيزيد 120 سنتيمتر، وهي تعتبر يعني ارتفاع ليس بالخطر مقارنة مع الارتفاع الماضي قبل نحو شهرين الذي زاد عن 3.5 أمتار. فإذا الآن يعني الأعمال هي جاءت أولها تدعيم الجسر الترابي ورفع ساتر من الجهة الغربية كمصد للمياه، أو إذا ما كان هناك تساقط للتراب من جراء ارتفاع المنسوب ربما يكون هناك هذا الساتر يعني يسقط تباعا ويحيل من يعني انجراف الجسر بشكل تام كما حصل في المرة الماضية. فإذا المخاطر الحقيقية هي تكمن بالترتيب، أولا الجسور الموجودة على ضفتي نهر الفرات أو التي تربط ضفتي نهر الفرات، هذه جسور بدائية إسعافية ريثما يكون هناك جسور رئيسية يعني معمول بها يعني وفق قوانين ويعني معايير يعني استراتيجية كجسر السياسي الذي تعمل عليه يعني مؤسسة التشييد والبناء في محافظة دير الزور، والذي من المتوقع أنه خلال أقل من عام سيتم تسليمه أو البدء بالعبور بين الضفتين عليه. لكن الآن الجسور التي خرجت عن الخدمة نتيجة القصف خلال السنوات الماضية أحدث محلها جسور بدائية كالجسر الترابي، وكذلك الأمر قبل نحو 20 يوم كان هناك الجسر الحربي الذي يبعد عنه ربما 200 أو 300 متر فقط، واحد للذهاب والآخر للإياب ما بين مدينة دير الزور وريفها الشمالي، وكذلك الأمر جسر العشارة الذي هو أيضا يعتبر جسر إسعافي لأنه يوجد فيه 3 فتحات نتيجة قصف طيران بوقت سابق، وتم ترميمه بأكوام من التراب والركام، ويعني تتم عملية يعني التنقل عبره، ولكن يعني دائما تكون هناك عمليات ترميم مستمرة على هذا الجسر، وبارتفاع منسوب نهر الفرات يعني قد تزيد عملية أو تضطر المحافظة والجهات المعنية لترميمه مرات أكثر عن الذي هو عليه. وكذلك الأمر الجسر الحربي الذي من المقرر يعني يتم إنشاؤه خلال الفترة المقبلة يربط مدينة الميادين مع منطقة الحوايج وذيبان على الضفة الأخرى من نهر الفرات. نحن نتابع ونترقب كل التفاصيل التي تحدث في دير الزور، لكن حتى اللحظة لا يوجد أي خسارة على الإطلاق في ارتفاع منسوب نهر الفرات،
0: ونتمنى ألا توجد أي خسائر للمواطنين في دير الزور. كنت معنا مباشرة من دير الزور من هناك مراسلنا عهد الصليبي، شكرا جزيلا لك عهد. وبالعودة إلى بقية أخبار هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، حيث استجابت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة اللاذقية استجابت لآثار الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المدينة وسط جهود للحد من الأضرار وتسهيل حركة المدنيين فيها. وبحسب المديرية عملت الفرق على فتح الطرق التي غمرتها المياه وتصريف التجمعات المائية وتنظيم فتحات التصريف وإزالة العوائق، إضافة إلى معالجة آثار السيول. من جانبها قالت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، قالت إنها استنفرت ورشاتها الفنية لمعالجة الاختناقات المائية مع متابعة جاهزية محطات الضخ لضمان تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.

0: أصيب 4 أشخاص من جراء حادث سير وقع خلال ركوبهم دراجة نارية على الطريق الدولي بالقرب من بلدة قمحان بريف حماة. هذا وأوضحت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظة، أوضحت أن فرق الدفاع المدني استجابت للحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى حماة الوطني لتلقي العلاج اللازم. وفي الملف الأمني وآخر مستجداته في البلاد، حيث أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد عن تشكيل لجنة مختصة، وذلك لمتابعة قضية الشاب محمد غميرة وما أثير حول ظروف توقيفه في قسم شرطة الحفة وحالته الصحية. هذا وأضاف الأحمد أن اللجنة باشرت أعمالها بمراجعة إجراءات التوقيف والاستماع إلى المعنيين بالقضية، إضافة إلى التحقق من ما مدى الالتزام بالأصول القانونية في هذا الملف، مؤكدا أن حقوق الموقوفين وسلامتهم مسؤولية لا تهاون فيها عفوا. وأوضح الأحمد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت ارتكابه أي مخالفة أو تجاوز. هذا وتفقد معاون قائد الأمن الداخلي للشؤون الشرطية برفقة مسؤولين في فرعي القضايا المسلكية والخدمة الطبية باللاذقية الشاب محمد حسام الدين غميرة في المشفى، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة علاجه. هذا وأكدت الجهات المعنية تكلفها بتأمين الأدوية الخاصة بحالته بشكل كامل، كما شملت الزيارة منزل عائلته مع التأكيد على استمرار التحقيقات وفق الأصول القانونية للوقوف على ملابسات القضية.
1: مشهد يعيد للأذهان مخاوف من تجدد آلة التعذيب، فهنا يظهر الشاب محمد حسام الدين غميرة في وضع صحي متدهور عقب توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية لنحو 3 أيام على خلفية شكوى مالية بحقه. مصادر محلية تحدثت عن ضرب وتعذيب شديدين تعرض لهما الشاب خلال توقيفه، كما نقل عن عائلته قولها إن الشاب تم نقله إلى العناية المشددة، مشيرة إلى توقف قلبه 3 مرات خلال الإنعاش، كما طالبت بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته بالاعتداء على غميرة، مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة وحفظ حقه في العدالة. قيادة الأمن الداخلي بدورها أعلنت فتح تحقيق رسمي بشأن الحادثة، يشمل التحقق من ظروف التوقيف مع مراعاة الوضع الصحي للشاب الذي يعاني من مرض الناعور، مشيرة إلى أن أي تجاوز يثبت وقوعه خلال إجراءات التوقيف أو التحقيق سيتخذ بحقه الإجراء القانوني. البيان أشار إلى أن قوى الأمن ستتخذ ما يلزم لضمان حصول الشاب غميرة على الرعاية الطبية المناسبة، مع تأكيدها على أن سلامة الموقوفين وحقوقهم وكرامتهم مصونة وفق القانون. وقع الحادثة وحجم الأذى الذي تعرض له الشاب دفع بأسئلة حول الإجراءات المتخذة داخل المؤسسات الأمنية، وشكل تحديا جديدا أمام بناء منظومة أمنية جديدة تشمل جميع المخافر والفروع ذات الصلة، تحد من تكرار شبح الانتهاكات السابقة، وتراعي حساسية السوريين مما قاسوه طويلا داخل فروع النظام المخلوع.
0: قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، قالت أن الإدانات الصادرة في دمشق بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب وعدد من رموز النظام المخلوع ليست سوى جزء من عملية القطيعة مع الماضي. وأضافت اللجنة أنه من غير الممكن التقليل من أهمية الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الرابعة بحق رموز نظام الأسد، مشيرة إلى تحديات يواجهها القضاء السوري بعد سقوط النظام المخلوع. وأوضحت اللجنة أنها ستتابع أي إجراءات استئناف قد تتخذ لاحقا، لافتة إلى ضرورة امتثال جميع الإجراءات لضمانات المحاكمة العادلة. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن اللواء السابق في جيش النظام المخلوع عادل عيسى مثل أمام القضاء اللبناني، وذلك على خلفية ملف وارد من القضاء السوري يتضمن طلب استرداده. وبحسب الوكالة فقد أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف وجهية بحق عيسى، وذلك بشبهة القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الوفاة، إضافة إلى إثارة الاقتتال الداخلي والطائفي في البلاد. هذا وأشارت الوكالة إلى أن القضاء اللبناني يدرس حاليا طلب استرداد عيسى من قبل الجهات السورية على أن يتخذ مطلع الأسبوع المقبل قرار بشأن تسليمه إلى السلطات السورية من عدمه. أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف المقدم السابق في شرطة الرقة مصعب أبو ركبة في بلدة نوابري في درعا. هذا وكانت رويترز نقلت أن أبو ركبة غادر النمسا وعاد إلى سوريا في أثناء فترة استئنافه حكما صادرا بحقه، حيث أصدرت محكمة فيينا الشهر الماضي حكما بسجنه 8 سنوات. هذا وكانت المحكمة قد دانته بإلحاق الأذى الجسدي والاعتداء الجنسي على معارضين لنظام الأسد المخلوع خلال فترة ترأسه قسم التحقيقات الجنائية في شرطة مدينة الرقة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية سيسون في حوض اليرموك بريف محافظة درعا الغربي. هذا وأضاف مراسلنا أضاف أن القوة الإسرائيلية المتوغلة ضمت نحو 12 سيارة عسكرية غطتها 3 طائرات مسيرة. يأتي ذلك بعد توغل قوة للاحتلال بآليتين عسكريتين في عدد من المناطق بريف القنيطرة قبل أن تنصب حاجزا مؤقتا وتحجز راعي أغنام وتخضعه للاستجواب، ثم تفرج عنه وتنسحب من المنطقة. هذا وقد كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة تنفيذ ضربة جديدة ضد أهداف في سوريا، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف تنفيذها. هذا وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الخطوة تأتي بالتزامن مع تنامي العلاقات بين واشنطن وأنقرة، مضيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على تعزيز حضور بلاده في سوريا بموافقة الرئيس أحمد الشارع وترامب. وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن موقف الرئيس الأمريكي يعكس تراجعا في مستوى التنسيق بين واشنطن وتل أبيب مقارنة بفترات سابقة.

وفي سياق التصريحات الدبلوماسية حول تطورات الأوضاع في الداخل السوري، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أنه سيزور سوريا خلال الفترة المقبلة. هذا وأكد أردوغان في تصريحات لقناة الجزيرة، أكد أن بلاده ستبذل كل ما بوسعها لدعم استقرارها وأن سوريا لن تكون وحدها، مشيرا إلى أن أكراد سوريا سيكون لهم نصيب من السلام والاستقرار.

0: وللوقوف على هذا الخبر ينضم إلينا مباشرة من العاصمة التركية أنقرة مراسلنا يوسف ملا. يوسف، بداية أهلا بك، نرصد معك تفاصيل أوفى عن هذه التصريحات.
1: أمينة، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. الرئيس التركي صرح بأن اليوم بأن سوريا لن تكون وحدها في المرحلة القادمة، مؤكدا أن تركيا ستعمل كل ما في وسعها لدعم استقرارها. كشف أيضا أنه سيجري زيارة قريبة خلال الفترة القادمة إلى سوريا. تطرق أيضا الرئيس التركي أمينة إلى أن الأكراد في سوريا سيكون لهم دور في السلام والاستقرار في المنطقة، وأكد بأن تركيا تدعم الحفاظ على الاستقرار والسلام في سوريا. أيضا ردا على زيارة توقعات بزيارة الرئيس التركي إلى سوريا، السفير التركي نوح يولماز في سوريا قال بأن الرئيس التركي يكن محبة كبيرة لدمشق والمسجد الأموي.

0: وأضاف أن الزيارة كانت مقررة سابقا في وقت سابق تأجلت بسبب التطورات،
1: التي شهدتها المنطقة.
0: وأن الرئيس التركي يعتزم زيارة قريبة إلى سوريا، وتأجلت بسبب التطورات التي شهدتها المنطقة. وقال أيضا السفير التركي في تصريحات صحفية أيضا الأمس، قال نأمل بأن نرى رئيسنا في دمشق قبل نهاية هذا العام. اختتم بالقول بأن العالم سيشهد جميعا صورة تجمع فخامة الرئيس التركي، قال مع الرئيس السوري بجانب يسيران بجانب بعضهما البعض في دمشق، ليظهر للعالم قوة الشراكة الاستراتيجية بين سوريا وتركيا. تصريحات الرئيس التركي اليوم عن سوريا جاءت في إطار حديثه عن عدد من الملفات الإقليمية خلال مقابلة تلفزيونية أجراها، وأيضا تطرق أيضا حول العديد من الملفات الإقليمية مثل سوريا وغزة وأيضا مصر، وقال بأن تركيا ستواصل دعم الاستقرار في المنطقة، كما تحدث أيضا عن اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها تركيا مع السعودية وباكستان، موضحا أنها تتيح انضمام دول أخرى دون أن يشير إليها. قال أنه يأمل أن تنضم دول أخرى لهذا الاتفاق، وأن تكون أيضا مصر من بين الدول التي يأمل أن تكون من الدول المحتملة للانضمام إلى هذا الاتفاق. أمينة،
2: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذه التصريحات الدبلوماسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الملف السوري. كنت معنا مباشرة من أنقرة مراسلنا يوسف ملا. نبقى في ذات الملف مشاهدينا، إذ ينضم إلينا مباشرة من إسطنبول الكاتب والصحفي الأستاذ محمد الشيخ يوسف. أستاذ محمد، بداية أهلا بك. إذن تابعنا جميعا هذه التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أحد مقابلاته الصحفية. ما دلالات هذه التصريحات في هذا التوقيت تحديدا، ومن يقصد الرئيس أردوغان في رسائله؟
3: مساء الخير أستاذة أمينة والسادة المشاهدين في كل مكان. طبعا هذا التصريح من الرئيس أردوغان نحن ننتظره منذ فترة طويلة، لأننا نترقب في تركيا وإجراء هذه الزيارة منذ سقوط النظام، لأن الأمر يتعلق بوعد قطعه الرئيس أردوغان في العام 2012 بعد بدء الحراك الشعبي في سوريا، عندما قال في تصريح بعد قطع العلاقات مع النظام بأنه ستكون له زيارة إلى دمشق يزور فيها قبر صلاح الدين الأيوبي ويصلي في الجامع الأموي. هذا التصريح يعني التصق بالرئيس أردوغان بعد ذلك نتيجة تطورات الأوضاع في تركيا وتحول الملف السوري إلى ملف سياسي، واستغلت المعارضة هذا التصريح للتذكير به وصولا إلى فترة ما قبل سقوط النظام، عندما كان هناك حديث عن تطبيع يجري بين تركيا وسوريا أي النظام السوري السابق، وبالتالي كان هناك مواقف متباينة لأردوغان من هذا الملف. عندما سقط النظام عادت الأنظار وتوجهت إلى أردوغان لإيفاء وعده هذا، لكن التطورات لم تكن مناسبة في تلك يعني اللحظات للبدء بالزيارة لأنها تحتاج إلى ترتيبات أمنية بالتأكيد. الآن عندما يطلق أردوغان هذا التصريح يشير إلى قرب موعدها، نحن نتوقع أن تكون قبل إجراء الانتخابات في تركيا، نحن الآن نتوقع أن تجري الانتخابات بعد عام من الآن، وبالتالي في أي لحظة يمكن أن تكون هذه الزيارة. هذه من جهة تتعلق بالداخل التركي. النقطة الثانية تتعلق بالمدلولات الإقليمية المرتبطة بالجوار ودول المنطقة، خاصة أن هناك دول مثل إسرائيل ودول أخرى تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا، فبالتالي زيارة أردوغان ستؤكد بأنها تقف إلى جانب سوريا ولن تكون إلى وحدها. النقطة الثالثة تتعلق بالترتيبات التي تجري في المنطقة مثل اتفاقية مكة للدفاع المشترك الذي تم الإعلان عنها مؤخرا، وهناك دول مرشحة للدخول فيها، وبالتأكيد ربما سوريا تكون من الدول المرشحة في المستقبل للدخول. ومن جهة أخرى أيضا الحديث عن التعاون المشترك بين تركيا وسوريا فيما يخص طرق التجارة والنقل، هذا أيضا بعد مهم ودلالة مهمة جدا، لأن يعني سوريا كانت من الدول المدعوة إلى اجتماع قمة دول قادة
2: طيب
3: حلف
2: أستاذ محمد، في سياق ما تفضلت به من تحليلات وشروحات كذلك، هنالك تصريح لافت في تصريحات الرئيس التركي أردوغان حول

0: ملف قسد والكرد في سوريا وما مدى مستوى علاقاتهم مع الحكومة كذلك، حيث أشار في تصريحه أستاذ محمد بأن الكرد كرد سوريا سيكون لهم نصيب من السلام والاستقرار. ما دلالات هذا التصريح في هذا التوقيت تحديدا في ظل أن الحكومة ما زالت يعني تعاثر من أجل إيجاد حل نهائي لتطبيق اتفاق الدمج مع قسد؟
1: طبعا تركيا منخرطة بشكل كبير في هذا الملف، يعني سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو العسكري، لأن الموضوع متداخل بين العلاقة التي تجمع قسد بالPKK، وبالتالي هذا موضوع يهم تركيا بشكل كبير. حاليا تعمل تركيا منذ أكثر من عام ونصف على منطقة خالية من الإرهاب، تكون جزء من سعيها لمسار تركيا خالية من الإرهاب. هذا المسار الذي يفضي إلى انتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا عبر حل حزب العمال الكردستاني لنفسه وإلقاء سلاحه. وترى تركيا بأن تنفيذ الاتفاق بين الحكومة في سوريا وقوات سوريا الديمقراطية هو جزء من هذا الاتفاق فيما يخص المنطقة. ومن هنا الآن في تركيا نشهد تطورات كبيرة في هذا السياق، لأن البرلمان في الأسبوع الماضي أقر قانوناً ينظم عملية استسلام هؤلاء العناصر وتسليم سلاحهم إلى الدولة التركية والانتهاء من هذا الملف. وبالتالي هذا الملف عندما ينتهي بالتأكيد سينعكس بشكل إيجابي على الملف الموجود في سوريا من خلال إكمال الاندماج واكتمال حصول المكون الكردي على حقوقه في سوريا. هذا سينعكس بشكل إيجابي وهناك اهتمام ومتابعة كبيرة. أيضا الموضوع الآخر الذي يتعلق بموضوع تسليم العناصر، لأن يعني صحيح أن القانون الذي صدر في تركيا ينظم المواطنين الأتراك ضمن هذه التنظيمات والهياكل، لكن هناك بعد آخر يتعلق بعلاقة تركيا مع كل من سوريا والعراق فيما يخص العناصر السوريين والعراقيين المندوين تحت منظمات ومؤسسات هذه التنظيمات. وبالتالي عند اكتمال الانتهاء من هذا الملف ووصول تركيا والمنطقة خالية من الإرهاب، هذا يعني بأن الأكراد سيحصلون على حقوقهم كما يحصلون عليها في تركيا وسيحصلون عليها في سوريا، وتركيا تدعم هذا المسار بشكل كبير وتقف إلى جانب الحكومة السورية في تنفيذ هذا الاتفاق بما يضمن حقوق المكون الكردي. وربما تكون هناك يعني في حال حصلت هذه الزيارة بالتأكيد تنسيق في المواضيع المرتبطة بهذا الأمر، سواء على الصعيد الأمني أو على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاستخباراتي.
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات فيما يتعلق بهذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أحد مقابلاته الصحفية. كنت معنا مباشرة من إسطنبول الكاتب والصحفي الأستاذ محمد الشيخ يوسف.
1: شكرا لكم.
0: انتقد الرئيس الكولومبي السابق اعتراف الحكومة الجديدة في بلاده بما سماه السيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. هذا وقال في منشور عبر حسابه على منصة إكس، قال إن الشعب الكولومبي لا يعتبر الجولان تابعا لإسرائيل، بل يراه مثل معظم دول العالم أرضا سورية. هذا واتهم الرئيس السابق كذلك إسرائيل باستخدام برمجيات للتأثير على الانتخابات الكولومبية، معتبرا أن ذلك أدى إلى استبدال إرادة الناخبين بالخوارزميات وفرض قيادة سياسية قال إنها خاضعة للحكومتين الإسرائيلية والأمريكية. هذا وقدم الرئيس الكولومبي السابق كذلك اعتذاره إلى الدول العربية والمسلمين مؤكدا احترامه لهم.

قالت إدارة الإعلام بالشركة السورية للبترول لتلفزيون سوريا، قالت إن ثمة انفراجا تدريجيا في أزمة المحروقات مع تسجيل تراجع ملحوظ في حدة الازدحام أمام محطات الوقود، وذلك نتيجة حزمة من الإجراءات التشغيلية المكثفة واستقرار تدفق التوريدات. هذا وأكدت الشركة بدء ضخ كميات إضافية من بنياس باتجاه المحافظات، بما يضمن ذلك استعادة الاستقرار الكامل خلال الأيام القليلة المقبلة. كما أشارت إلى أن الفرق المعنية حاليا تعمل بأقصى طاقتها على تنفيذ الطلبات وضمان انتظام التوريدات وحركة التوزيع.

0: وفي ملف التعليم وآخر مستجدات في البلاد، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أكد اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الجامعات ووقف أي مظاهر للفساد في عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة. هذا وقال الحلبي في السياق، قال إن الإجراءات المتخذة استنادا إلى تقارير لجنة الكسب غير المشروع وما يتعلق بوضع اليد على ملكية عدد من المؤسسات التعليمية وتحويل عائداتها إلى الصندوق السيادي تأتي في إطار حماية المال العام. وطمأن الحلبي الطلبة والكوادر التعليمية بأن الجامعات ستواصل أداء رسالتها التعليمية والأكاديمية بصورة طبيعية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المؤسسات الجامعية من الفساد والتجاوزات السابقة ولن تكون على حساب الطالب أو العملية التعليمية. وفي سياق التصريحات الأممية كذلك، حيث أكدت اختصاصية الجاهزية للأزمات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جويل بارك، أكدت أن إزالة الأنقاض في سوريا تسهم في إعادة الحركة إلى الأحياء وتهيئة الظروف كذلك لعودة العائلات واستعادة الخدمات وسبل العيش. هذا وأشارت بارك في تصريحاتها إلى أن الجهود جهود التعافي لا تزال بحاجة إلى مزيد من المعدات والتخطيط والتنسيق، إلى جانب استمرار الدعم لتوسيع عمليات إزالة الركام وإعادة تأهيل المناطق المتضررة. ولفتت بارك إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركائه يساعدون المجتمعات المحلية من خلال مشروع إحياء على اتخاذ الخطوات الأولى نحو التعافي في سوريا. شهدت بلدة مرمريتا بريف حمص الغربي كرنفالا رمزيا، وذلك احتفالا بعيد السيدة العذراء وسط حضور من أهالي البلدة والمنطقة والزوار.
1: على سوريا الغالي، نتمنى من الجميع، نعتذر أول شيء من الكل على أي تقصير صار منا. إن شاء الله السنة الجاي بنشوفكم بأجمل كرنفال، وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، ينعاد عليكم.
2: كرنفال السنة كتير حلو، كان مختصر نظرا للأوضاع والقصص اللي صارت بالفترة الماضية. الضيعة كتير حلوة واللمة كتير حلوة والشعب كتير كان مبسوط السنة.
3: كتير كان الكرنفال حلو، تنظيم رائع، كل شيء كان بيرفكت يعني، وبدي أقول ينعاد على الكل بكل خير. إن شاء الله هيك سوريا دائما يعني بأجواء الفرح وهيك.
4: أكيد الوضع رواق وأمان وكل شيء، بس بظن في خوف يعني أمني إذا صار أي حادث أو شيء، عرفت؟ بس كتير أجواء حلوة، كل عام مبسوطة، في حفلة، في رقص، في غنى، في كتير قصص، يعني تقريبا مثل كل سنة.
5: كان كتير حلو، مختصر بجوز أسباب شوي ما كان ظابط إنه يصير بكل الأماكن، لأنه في عالم ما كانت قادرة تكون موجودة، فنحن من يعني نشاركهم نفس الوضع، ما فينا نكون نحن أكثر شيء ومثلا هني قاعدين بيوتهم ما عم يعملوا شيء، فنحن نواصل الوضع بكذا مكان ونكون مبسوطين كلياتنا.
4: كرنفال السنة كان عبارة عن كرنفال مصغر بعد قطع السنة كاملة، بس انه هيك نعمل جو وتنبسط العالم وتجي العالم تضيع احوالنا وننبسط ونعمل جو وهيك، كلنا انبسطنا ورقصنا وغنينا واغاني للضيعة وهيك.
6: الكرنفال كان مختصر هاي السنة، بالعادة بنعمله بضيعة مرمريتا كلها يعني حب نمرة وهيك، بس هاي السنة عملناه مختصر مشان الامان واحسان. كان كتير حلو، احلى من اي سنة كان بصراحة، لانه كان عالضيق وانبسطنا وهيصنا كتير.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع لنحو 14 عاما. من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري، قال إن عمدة الرحلات المباشرة بين برلين ودمشق تحمل أهمية خاصة، ليس فقط من ناحية تسهيل حركة السوريين المقيمين في ألمانيا، وإنما أيضا لما تمثله من مؤشر على عودة شركات الطيران الأوروبية إلى السوق السورية واستعادة الثقة بقطاع الطيران السوري. وأشار الحصري في ذات التصريحات، أشار إلى أن الخطوط الجوية السورية ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن عدد من الوجهات الأوروبية الجديدة، والعمل يجري على استكمال الإجراءات التشغيلية والتنظيمية للأزمة أو اللازمة لهذه الوجهات. هذا وأعلن رئيس الهيئة

العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري في ذات السياق مشاهدين أعلن إطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين مدينة كولن الألمانية ودير الزور، حيث تبدأ شركة ليب إفشن الألمانية بتسيير رحلاتها اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. هذا وأشار الحصري إلى أن هذه الخطوة تسجل للمرة الأولى في تاريخ مطار دير الزور الدولية الذي يستقبل لأول مرة رحلة منتظمة لنقل جوي أوروبي، مؤكدا أن الشركة الألمانية باتت تسير رحلات مباشرة من ألمانيا إلى دمشق وحلب ودير الزور.

0: ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف الخدمي مشاهدينا ينضم إلينا مباشرة من دمشق مراسلنا عامر العاصي. عامر بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل أولى الرحلات الجوية التي تربط برلين بدمشق والتي كانت اليوم.
1: نعم أمينة، في الحقيقة بعد 14 عاما تعود يعني العلاقة والربط الجوي ما بين دمشق وبرلين، واليوم كانت أولى الرحلات من برلين إلى دمشق، حيث رصدنا وصول الطائرة الأولى التي كانت تقل سوريين متواجدين لسنوات طويلة في برلين. المعاناة كانت كبيرة خلال الوصول إلى سوريا وإلى دمشق لأنها تحتاج إلى أكثر من محطة، لكن بتفعيل الربط الجوي ما بين دمشق وبرلين فإن الموضوع أصبح يعني يختصر الكثير من الأعباء على السوريين الذين يريدون الوصول إلى سوريا ويريدون القدوم إلى سوريا. حدثونا بأنهم كانوا يعانون، يتنقلون بأكثر من مرة، يأتون قسم منهم إلى لبنان أو إلى تركيا ومن ثم ينتقلون برا إلى سوريا، لكن الرحلة اليوم كانت رحلة ميسرة، اختصرت الكثير من الأعباء. 4 ساعات تقريبا وصلوا إلى دمشق وإلى مطار دمشق. الإجراءات داخل مطار دمشق أيضا كانت يعني مبسطة وكانت يعني مخففة على هؤلاء القادمين من برلين. الحقيقة الكثير منهم كان مبسوط بهذه الإجراءات من الجانب السوري، وأيضا كانوا مبسوطين عموما بإعادة الربط ما بين برلين ودمشق. أيضا هذا الربط الجوي يساهم أيضا في الناحية الاقتصادية ويصب أيضا بمصلحة الاقتصاد السوري، لأن من المفترض أن تكون هناك يعني رحلات أيضا اقتصادية ونقل اقتصادي ما بين دمشق وبرلين. لكن هذه الرحلة الأولى اليوم كانت قد وصلت عصر هذا اليوم، ووصل القادمون من برلين إلى دمشق بشكل سلس وبشكل يعني مريح، وكانت الإجراءات داخل مطار دمشق أيضا كانت إجراءات مخففة وكانت إجراءات سريعة. وصل كثير منهم إلى المطار ومن ثم انتقلوا إلى دمشق.
0: أمر، يعني في ذات السياق رئيس الهيئة عمر الحصري أشار في تصريحاته اليوم بأن هنالك وجهات أوروبية جديدة تعمل عليها الجهات المشرفة على الطيران المدني في البلاد من أجل فتح مجالات وأفق وخيارات أكثر للمواطنين السوريين.
1: نعم أمينة، في الحقيقة فإن إعادة ربط والمحاولة لإعادة ربط سوريا في أو مطارات سوريا بمطارات العالم، هذا يعني يساهم بتخفيف الأعباء على السوريين الذين يريدون القدوم إلى سوريا ويريدون الخروج من سوريا إلى البلاد الأخرى. في الآونة الأخيرة كان هناك الكثير من أعمال الربط الجوي أيضا من السعودية إلى دمشق ومن يعني دول عربية ومن دول أجنبية، كان هناك حالة من الربط الملاحظ، وكان هناك عمل دؤوب خلال السنة الماضية لإعادة تفعيل الخطوط الجوية، لإعادة يعني ربط مطارات دمشق بمطارات العالم، وهذا بالتأكيد يعني يخفف الكثير من الأعباء على السوريين الذين يريدون القدوم إلى سوريا، يريدون الخروج من سوريا إلى الدول الأخرى. في الأوقات السابقة كان هناك معاناة كبيرة نتيجة أن من يريد القدوم إلى سوريا من دول الجوار يحتاج إلى محطة ومحطتين وأكثر ليصل إلى سوريا، وهذا يأخذ منه وقت

وقت طويل ووقت كبير، لكن في الوصول المباشر وفي الانتقال المباشر من المنطقة أو الدولة التي يوجد بها إلى مطار دمشق أو مطارات سوريا، فهذا يخفف عنه كثير من الأعباء يعني، ويجنبهم معاناة كثيرة يعني

إذن مشاهدينا بالعودة إلى باقي أخبارنا، حيث أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفيتشي أعلن عودة نحو 773 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم طوعا منذ سقوط النظام المخلوع. هذا وقال تشيفيتشي، قال إن إجمالي عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم من تركيا خلال السنوات العشر الماضية بلغ نحو 1.5 مليون شخص، مشيرا إلى أن وتيرة العودة تسارعت بشكل ملحوظ بعد الثامن من كانون الأول عام 2024.

وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا نبدأها بآخر ومستجدات الساحة اللبنانية، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين من جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوبي البلاد. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، نفذ الجيش الإسرائيلي كذلك عمليات نسف طالت عددا من المنازل في مدينة بنت جبيل وعدد من القرى المجاورة، كما أطلق رشاشاته الثقيلة باتجاه المنازل المحاذية لطريق كونين صفا الهوى. هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي من جانبه، أعلن استهدافه بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي قال إن الاستهداف جاء ردا على هجوم شنه حزب الله في مرتفعات علي الطاهر الواقعة ضمن المنطقة الأمنية التي تنشط فيها القوات الإسرائيلية. كما أكد الجيش الإسرائيلي أنه لن يسمح لحزب الله باستهداف قواته وأنه سيواصل العمل على إزالة التهديدات. وفي سياق التصريحات السياسية اللبنانية، حيث دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان ولا سيما منطقة النبطية ومحيطها. هذا وقال عون في تصريحاته، قال إن الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة تمثل خروقات متكررة لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية وللقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين. وأشار عون في تصريحاته بالخصوص، أشار إلى أن هذه الاعتداءات أدت إلى مقتل عائلة كاملة في بلدة أنصار، معتبرا أن الانتهاكات الإسرائيلية تشكل رسالة واضحة بشأن المسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. من جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن التصعيد الإسرائيلي في لبنان يقوض جهود تثبيت الاستقرار في الجنوب، داعيا إسرائيل إلى وقفه. هذا وقال سلام في تصريحاته أن ضحايا الغارة على بلدة أنصار وبينهم أطفال ونساء ليسوا أهدافا عسكرية، مشددا على أن معالجة أي بنى عسكرية داخل الأراضي اللبنانية هي من اختصاص الدولة والجيش اللبناني حصرا. وأضاف أن وجود أي بنى عسكرية لا يمنح إسرائيل حق استهداف الأراضي اللبنانية وتعريض المدنيين هناك للخطر، مؤكدا أن أمن اللبنانيين وحقهم في الحياة غير قابل للتفاوض.

0: وللوقوف على ما استجد في الملف اللبناني وآخر تطوراته، معنا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جانبين. وسيم، بداية أهلا بك. إذا نقف معك بداية وسيم على التطورات التي شهدتها قرى وبلدات الجنوب اللبناني.
1: مرحبا لك بالمشاهدين. تشتعل الجبهة مجددا لتضع اتفاق وقف اطلاق النار والمسار التفاوضي برمته على المحك. الحدث الأبرز خلال الساعة الأخيرة هو الإعلان الرسمي عن اغتيال القيادي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله علي سمير الحاج حسن في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقرا في بلدة أنصار بقضاء النبطية. هذا المقر اللي هو منزله والتي ذهب ضحيتها 7 قتلى، أي عائلة علي الحاج حسن. وأتت هذه الغارة ضمن سلسلة ضربات جوية مكثفة طالت دير الزهراني وأنصار، وأسفرت وفقا لوزارة الصحة عن حصيلة ثقيلة بلغت 11

0: قتيلا وتسعة عشر جريحا. هذا التصعيد الإسرائيلي المكثف جاء ردا صريحا وفق ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وهيئة الباس على هجوم نفذه حزب الله فجر اليوم باستخدام مسيرة انقضاضية استهدفت تجمعا للجنود الإسرائيليين في منطقة علي الطاهر، ما أدى إلى إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح. وبذلك تعود معادلة الضربة بالضربة لتفرض نفسها ميدانيا فوق أي تفاهمات سياسية. الميدان الجنوبي لم يتوقف عند هذا الحد، إذ تفيد المعطيات المدنية بتفجير عنيف شهدته بلدة الطيبة، إلى جانب تحركات مكثفة للآيات الإسرائيلية عند أطراف بلدتي حداثة وحريص، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري في قضاء صور. هذا التوتر العسكري المتصاعد وشمولية القصف أثارا حالة من الهلع والذعر بين السكان، حيث تواصلت خلال الساعات الأخيرة حركة نزوح كثيفة جدا للأهالي من قرى النبطية باتجاه صيدا وبيروت. نعم.
1: طيب، توازيا مع كل هذه الانتهاكات وهذه التصعيدات العسكرية في جنوب لبنان التي شاهدناها جميعا اليوم وكذلك استعرضناها معك وسيم، نرصد معك المواقف الرسمية والدبلوماسية اللبنانية حيال هذا التصعيد.
0: سياسيا واقليميا تتداخل الرسائل الميدانيه بالرسائل الدبلوماسيه. فمن طهران خرج رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قليباف ليعلن صراحه انه على تواصل مباشر مع المقاتلين في الصفوف الاماميه لجبهه المقاومه في لبنان. وفي المقابل وبينما تتحدث تل ابيب عبر متحدثها عن رغبتها في مفاوضات اكثر جديه مع الجانب اللبناني، اصدر حزب الله منذ قليل بيانا شديد اللهجه هاجم فيه الرهان على الوساطه الامريكيه، ودعا السلطة اللبنانية إلى التوقف فورا عن مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وهو ليس موقفا جديدا، ومراجعة حساباتها، محذرا أن اعتداءات العدو ستقابل بما يناسبها. وعلى الضفة الرسمية اللبنانية، كان رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نايف بري قد أكدا على أن المجازر المستمرة تقوض جهود الاستقرار وتعد رسالة إسرائيلية مباشرة لإجهاض المسار التفاوضي. أيضا كلام رئيس الحكومة نواف سلام جاء ليؤكد بأن الدولة اللبنانية هي الوحيدة المسؤولة عن ضبط الوضع، وليس لإسرائيل الحق
1: واضح.
0: بأن تقوم بضبط الأمن وهي ليست من مسؤوليتها. نعم،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل وما استجد في الساحة اللبنانية وملفها كذلك. كنت معنا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جنبين. من لبنان مشاهدينا إلى قطاع غزة وآخر مستجداته الإنسانية والميدانية، حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت عن خروج 22 محطة أكسجين عن الخدمة، محذرة من تعطل 12 المتبقية، وذلك بسبب استنزاف طاقتها التشغيلية ونقص قطع الغيار. هذا وقالت الوزارة في بيان قالت إن 12 محطة من أصل 34 تعمل في ظروف فنية وميكانيكية بالغة التعقيد، ما يحد ذلك من قدرتها على تلبية احتياجات المرافق الصحية، وأضافت أن المحطات المتبقية تعمل فوق طاقتها القصوى، وذلك في ظل تكرار الأعطال. وحذرت وزارة الصحة في غزة، حذرت من أن المحطات المتبقية مهددة بالتوقف التام، مطالبة بفتح مسارات إدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة لصيانتها إلى القطاع، وذلك في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال. ختام السابعة، مشاهدينا دمتم في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

فروغ فرغزاد شاعرة وسينمائية إيرانية، ولدت في طهران عام 1934، وكان والدها عسكريا محترفا. تركت المدرسة في الصف التاسع والتحقت بمعهد للفنون النسوية. تزوجت في سن 16 من الكاتب والفنان الساخر بورويز شابور، وانفصلا بعد عامين فقط وأنجبا طفلا وحيدا. حرمت من ابنها الوحيد كاميار شابور، وكان لذلك أثر واضح في أدبها. نشرت ديوانها الأول بعنوان الأسير عام 1955، وخصت ابنها بأهم قصائدها قصيدة لك. عانت صراعا عائليا واجتماعيا بسبب حملها أفكارا نسوية متمردة على المجتمع الذكوري. سافرت إلى أوروبا عام 1958، وتعرفت إلى المخرج جولستان، وشاركت في أفلام نالت جوائز عالمية أشهرها البيت الأسود الذي يتناول حياة مرضى الجذام. في عام 1963 نشرت ديوان ميلاد جديد، والذي يعد علامة فارقة في تاريخ الشعر الحديث في إيران. من أعمالها الشعرية العصيان، الجدار، لنؤمن ببداية فصل البرد. منع شعرها من التداول في إيران بعد وصول الخميني إلى السلطة عام 1979. تعد أشهر شعراء إيران في القرن العشرين، وقد ترجمت أعمالها إلى العربية ومعظم اللغات العالمية. احتفى نقاد عالميون بتجربتها، وأنتج عنها أكثر من فيلم وثائقي. تسببت رسائلها الغرامية مع المخرج جولستان، والتي نشرت بعد وفاتها، بنقمة عليها في المجتمع الإيراني. توفيت بحادث سيارة غامض عام 1967، ولم تكشف ملابسات موتها حتى الآن.

السلام عليكم. حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى قضية الشاب محمد غميرة الذي تدهورت حالته الصحية خلال احتجازه في أحد مراكز الشرطة في اللاذقية، وإعلان الأمن الداخلي تشكيل لجنة مختصة لمتابعة القضية. نسأل: ما حدود صلاحيات مراكز الاحتجاز، ومن يضمن حقوق الموقوفين؟ في المحور الثاني نناقش توقيف المقدم السابق في شرطة الرقة مصعب أبو ركبة في مدينة نوابر في درعا بعد عودته إليها من النمسا التي حكم فيها بالسجن 8 سنوات. فلماذا تأخرت ملاحقته؟ وهل باتت عمليات الملاحقة مرهونة بالتغطيات الإعلامية؟ في المحور الأخير نناقش سلسلة محادثات بين الحكومة ومجموعات محلية في السويداء نتج عنها اتفاقيات لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة والمجالس البلدية بإشراف الوزارات والمحافظة. فهل يبدأ مسار الحل في السويداء بإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية؟ أهلا بكم.

0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية فتح تحقيق في ملابسات توقيف الشاب محمد حسام الدين غميرة وما آل إليه وضعه الصحي خلال توقيفه في قسم شرطة الحفة، في حين أوضح قائد الأمن الداخلي العميد عبد العزيز الأحمد أن اللجنة باشرت أعمالها بمراجعة إجراءات التوقيف والاستماع إلى المعنيين بالقضية، إضافة إلى التحقق من مدى الالتزام بالأصول القانونية، مؤكدا أن الموقوفين وسلامتهم مسؤولية لا تهاون فيها.
1: مشهد يعيد للأذهان مخاوف من تجدد آلة التعذيب، فهنا يظهر الشاب محمد حسام الدين غميرة في وضع صحي متدهور عقب توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية لنحو 3 أيام على خلفية شكوى مالية بحقه. مصادر محلية تحدثت عن ضرب وتعذيب شديدين تعرض لهما الشاب خلال توقيفه، كما نقل عن عائلته قولها إن الشاب تم نقله إلى العناية المشددة، مشيرة إلى توقف قلبه 3 مرات خلال الإنعاش، كما طالبت بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته بالاعتداء على غميرة، مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة وحفظ حقه في العدالة. قيادة الأمن الداخلي بدورها أعلنت فتح تحقيق رسمي بشأن الحادثة، يشمل التحقق من ظروف التوقيف مع مراعاة الوضع الصحي للشاب الذي يعاني من مرض النعور، مشيرة إلى أن أي تجاوز يثبت وقوعه خلال إجراءات التوقيف أو التحقيق سيتخذ بحقه الإجراء القانوني. البيان أشار إلى أن قوى الأمن ستتخذ ما يلزم لضمان حصول الشاب غميرة على الرعاية الطبية المناسبة، مع تأكيدها على أن سلامة الموقوفين وحقوقهم وكرامتهم مصونة وفق القانون. وقع الحادثة وحجم الأذى الذي تعرض له الشاب دفع بأسئلة حول الإجراءات المتخذة داخل المؤسسات الأمنية، وشكل تحديا جديدا أمام بناء منظومة أمنية جديدة تشمل جميع المخافر والفروع ذات الصلة، تحد من تكرار شبح الانتهاكات السابقة، وتراعي حساسية السوريين مما قاسوه طويلا داخل فروع النظام المخلوع.
0: للنقاش معي دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق، أهلا بك دكتور عصمت. ومعي أحمد الصوان المحامي والمستشار القانوني من إدلب، أهلا بك. ومعي المعتصم الكيلاني الحقوقي والمختص بالقانون الجنائي من باريس. ومعي دكتور مجد الإسلام الاختصاصي في الطب الشرعي مباشرة من برلين. أبدأ مع أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، إذن حادثة قد تمر في مكان آخر بشكل اعتيادي جدا، ثمة شكوى على شخص بخصوص قضية مالية، يدخل إلى المخفر يخرج إلى المستشفى، ما رأيك بهذه القضية تحديدا؟
2: مساء الخير إليك أنسة ألاء وللسادة المشاهدين جميعا. الحقيقة هذه القضية يعني من يعني إذا أخذت حيز كبير في الإعلام والرأي العام فيحق لنا أن نتوقف عندها. الحقيقة التوقيف الموقوف، مهمة التوقيف فقط التحقيق.
0: لكن أستاذ أحمد عفوا قبل يعني لا أريد أن أقاطع، لكن هو المسألة التوقف عند هذه القضايا تتعلق بالضجة الإعلامية أم يتعلق بكونها تستحق أن نقف عندها؟
2: نعم نعم، تستحق الوقوف عندها، لأن نحن متأكدين أن هذا الحدث لا يعبر عن مسلك وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية. نحن نأمل أننا يعني فتحنا صفحة جديدة واستبعدنا كل المظالم والاستبداد الذي كانت تعيشه سوريا في مراكز التوقيف ومراكز الاعتقال أي أيام النظام. نحن نريد أن نفتح صفحة جديدة، نريد أن نعطي صورة مغايرة تماما لهذا الأمر. أعتقد من هنا جاء استهجان هذا الأمر. الشيء اللي بدي أقوله أنه التوقيف، مهمة التوقيف أو الاحتجاز هي فقط التوقيف من أجل التحقيق وأخذ المعلومات، وأي تجاوز

0: تجاوز لهذا الحق، واي تعذيب يتعرض له الموقوف يستوجب المسؤوليه. وبالتاكيد قرار وزاره الداخليه السوري بفتح تحقيق هذا امر جيد. التجاوزات موجوده ولا يمكن ان نضع راسنا في الرمال وننكر هذه الامور. اسباب هذه التجاوزات عديده وكثيره، قد يكون ضعف التاهيل، قد يكون يعني اخطاء فرديه. لا يمكن أن نطلق على هذه التجاوزات أنها سياسة ممنهجة أو سياسة عامة عندنا في سوريا الجديدة. هذا الأمر
1: دعني
0: الأول.
1: أسأل بذلك يا دكتور عصمت، أو تفضل أكمل أكمل أكمل.
0: نعم، الأمر الثاني الضمانة، لو سألتني عن الضمانة للموقوف، الضمانة هي أمور عديدة. أولا الإعلان الدستوري، ثانيا القوانين النافذة، ثلاثة الأنظمة الداخلية للوزارات والمؤسسات الأمنية. أما الضمانة الأهم فهي ضمانة رقابة القضاء والنيابة العامة.
1: هو سنتحدث حقيقة عن الضمانات بشكل أكبر بعد قليل، لكن بالانتقال إلى دكتور عصمت، دكتور عصمت يعني هذه التجاوزات موجودة يقول ضيفي، لكنها لا تعكس استراتيجية في الدولة الجديدة، ما رأيك؟ متى ممكن أن نقول أنها تعكس استراتيجية ومتى يمكن أن نقول بأنها تجاوزات فردية هنا وهناك؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم وحيا الله ضيوف الكرام وحيا الله مشاهدين الأعزاء. طبعا كما ذكرت وتكلمتم في تقريركم، السوريون ولا سيما أبناء الثورة عندهم حساسية كبيرة من مسألة تجاوزات التوقيف، لأنه يعني نالوا منها ما نالوا. فاليوم مسألة تجاوزات خلال مرحلة التوقيف لها حساسية كبيرة عند السوريين، لأنه قدموا تضحيات وقدموا فاتورة بشرية كبيرة حتى نصل إلى هذه اللحظات. كيف نقول أن هذه التجاوزات هي ظاهرة وسياسة ممنهجة، وكيف نقول عن هذه التجاوزات هي أنها أخطاء فردية؟ بناء على عدد هذه التجاوزات، نتكلم بصراحة اليوم لا يمكننا أن نقول أن هذه التجاوزات هي سياسة ممنهجة، لأنه لو أردت أن تعديها نعم، لأنه اليوم أي تجاوز عم بيصير فيه ضجة في الشارع، تسليط للإعلام عليه ومحاسبة، ومحاسبة فورية. نعم هناك بعض التجاوزات التي لا يتم تسليط الإعلام عليها، لكن كلنا يعرف أنه اليوم يعني إدارة القضايا المسلكية في وزارة الداخلية تتابع الموضوع، المتابعة القضائية وأيضا تتابع أي موضوع بمسألة التوقيف. هنالك فرق بين توقيف مؤقت وهو الذي يكون من الأقسام الشرطية في بداية أي تحقيق، وهذا يكون بسيط مدته 24 إلى 48 ساعة وبعدها يتم التحويل إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق. وهنالك التوقيف الاحتياطي، وهذا لا يكون إلا بأمر قضائي من قاضي التحقيق. طيب. فاليوم يعني ما حصل ربما هو أثار استهجان السوريين بسبب أنه نتكلم اليوم عن توقيف مؤقت وما حصل في هذا التوقيف، لأنه هذا التوقيف مهمته أن يأخذ أقوال الموقوف أو المتهم ويعني يحولها كما هي إلى القضاء، وقاضي التحقيق هو الذي يعني يتوسع في التحقيق، يطلب توقيف احتياطي يعني. فهذا اللي يعني عمل ما عمل. ولذلك أنا أقول وأنا أتأكد أن المتسببين في هذا ويعني سينالون حسابهم، والوزارة الداخلية
1: ما الذي يجعلك
2: الأمر
1: متأكدا دكتور عصمت، خصوصا وأنه هذه الحالات متكررة؟ يعني الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت في تقريرها الذي نشر في بداية هذا العام أشارت إلى حالات من الاعتقال التعسفي، حالات احتجاز تجاوزت 1000 حالة موزعة بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ومناطق سيطرة أيضا الحكومة، لكن لم نسمع عن حالات تمت فيها محاسبة. ما الذي يجعلك متأكدا إذن؟
2: سؤال جميل. بداية أنا كنت أتمنى أنه يكون في تفصيل بالحالات الموجودة في مناطق قوات سوريا الديمقراطية سابقا أو ما كان يعرف سوريا الديمقراطية، واليوم
1: أعطيك تفصيلا. حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان 122 حالة تنسب لقوات الحكومة، 46 حالة تنسب لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، و42 حالة تنسب إلى قوات سوريا الديمقراطية.
2: مجموع؟
1: المجموع يتجاوز الألف.
2: كم
1: المجموع يتجاوز الألف، لكن نحن نتحدث عن النصف الأول من عام 2026 هذه الأرقام. لكن التقرير كشف عن أكثر من 1000 حالة. تفضل.
2: جميل. الماء الذي يجعلني متأكد أني أنا وقفت على كثير من هذه الحالات وسمعت بكثير من هذه الحالات وتابعنا هذه الحالات، وكان هناك محاسبة حقيقية للمتورطين والمتجاوزين. إضافة أنه اليوم وزارة الداخلية بما يتعلق بحقوق الموقوفين، بما يتعلق بالقانون الإنساني، بما يتعلق بمدونة السلوك، هذه إجراءات كلها اتخذتها وزارة الداخلية، وأيضا اتخذت الجانب المحاسبي والعقابي، لأنه لا يكفي الحالة التأهيلية والتدريبية والتوعوية، وإنما أيضا لابد أن يكون هنالك جانب محاسبة وجانب يعني زجري عقابي حتى يحسب، يعني يؤخذ بالحسبان أنه أي تجاوز سيتم المحاسبة فيه، لأنه كما يعني يقال إذا أمن العقاب أسيء الأدب. فأنا أعرف كثير من الحالات التي تم التجاوز فيها تم المحاسبة فيها، على الأقل أنا أتكلم بالحالات التي يعني وصلت إلى مسامعي،
1: لكن يبدو لم يتم الإعلان عنها، أو على الأقل السوريين لم يسمعوا بها.
2: بحسب التوثيق وبحسب الحالة، سامحيني اليوم أنا لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي صحة التقرير أو صحة البيانات التي ذكرت في التقرير التي ذكرتيه، لكن أنا أتكلم عن الحالات التي سمعتها في محيطنا في من حولنا، تمت المحاسبة وتم فصل عناصر وتم سجن عناصر وتم إحالة كثيرين إلى القضاء. هذا أنا أتكلمه كواقع حقيقي ملموس، واليوم السوريين يستطيعون أن يقولوا أنه هل التوقيف الآن والتعامل في السجون وزارة الداخلية يمكن قياسه بأي نسبة أو تناسب بما كان عليه الحال سابقا؟ أكيد لا. لكن هل نحن معيارنا هو ما كان عليه الحال سابقا كمان؟ أكيد لا. المعيار هو تضحيات السوريين وما أراد السوريين الوصول إليه. التجاوزات تحصل وفي كل دول العالم تحصل، لكن لا يمكن لتجاوز أن يبرر حتى لو كان منفردا. أي تجاوز يحصل لابد من المحاسبة. التستر على أي تجاوز من أي مواطن هو يكون يشجع، قضية لا يتعلق فيه شخصيا، وإنما هو يكون يشجع بذلك المسيء والمتجاوز على ان يستمر في تجاوزه. لذلك اليوم ايضا هي جزء من يعني من مكافحه هذه التجاوزات هي الرقابه المجتمعيه والتبليغ عن اي تجاوز. لذلك وزاره الداخليه جعلت هنالك رابط الكتروني لمن لا يريد ان يحضر ولا يريد ان يظهر، ومن باب يعني حفظ يعني سلامه كل اللي يريد ان يبلغ بتطبيق صوتك وصل للتبليغ عن اي مخالفه او تجاوز تحصل في صفو يعني من من من منسوبي وزاره الداخليه.
1: طبعا هو فقط انوه لك وانوه كذلك للمشاهدين باننا حاولنا يعني التواصل مع وزارة الداخلية وطلبنا أن يشاركوا معنا في هذه القضية، لكن لم نحصل على إجابة. هذا ضروري التنويه له. بالانتقال إلى أستاذ معتصم، أستاذ معتصم، ما هو المعيار الذي يجعلنا نقول بأن هذه التجاوزات أو هذه الحالات لا تجعلنا نعود إلى عهد النظام السابق؟
3: تحياتي لك أستاذ آلاء، طبعا شكرا كثير على الاستضافة، تحياتي لضيوفك الكرام. يعني باعتقادي الشخصي بالبداية المشكلة ما لها مرتبطة بغياب النصوص القانونية وحدها، المشكلة الرئيسية بوجهة نظري هو ثقافة مؤسسية تراكمت خلال السنوات الماضية، اعتمدت بشكل رئيسي على الضغط الجسدي، الضغط النفسي، انتزاع الاعتراف، اعتبار الاعتراف محور التحقيق. وهون المشكلة الرئيسية، انه مع كل اسف يعني شفنا نحن اليوم في عنا علم هو علم التحقيق الجنائي ويدرس في الجامعات، يجب كان ان ينقل هذا والاستفادة من الخبرة أن ينقل إلى المحققين الجدد اليوم المتواجدين في المخافر. اليوم لا يمكن تبرير على الإطلاق، على الإطلاق أن نقول والله تحدث هذه يعني عملية التعذيب تحدث في دولة ما أو في دول ما، أبدا على الإطلاق. اليوم سوريا يعني أول شيء التحقيق الجنائي السليم يجب أن يقوم على الأدلة المادية، على أقوال الشهود، على التسجيلات والوثائق، على التقارير الفنية والطبية، على تحليل الوقائع الزمنية، على اختبار صدقية روايات، مش بس يعني يتم يعني إعادة ما كان يحدث في نظام الأسد. علينا أن نتذكر جيدا أن سوريا وقعت في 2004 على اتفاقية مناهضة التعذيب. اتفاقية مناهضة التعذيب اللي هو بالمادة 12 بتلزم الدولة إجراء تحقيق سريع ونزيه وتتوفر أسباب معقولة للاعتقاد، فقط للاعتقاد بأن التعذيب قد وقع. أيضا المادة 13 بتحكي أنه تكفل حق الشخص في الشكوى ووجوب فحص شكواه سريعا. المادة 15 بتمنع الاستناد إلى الأقوال المنتزعة تحت التعذيب. اليوم حتى الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا بسن يعني حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبيعتبر

0: الحقوق الواردة بالاتفاقيات الدولية اللي صادقت عليها سوريا هي جزء لا يتجزأ، وبيأكد أنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته. اليوم قانون العقوبات السوري الصادر في العام 1949 بيأكد على موضوع عدم استخدام الشدة والقوة في الحصول على المعلومات. ومع كل أسف يعني حتى يعني صدر قانون رقم 16 في العام 2022 اللي أصدره المجرم بشار الأسد بيجرم التعذيب. فاليوم ما فينا، وعلى فكرة لنكون بالصورة، اليوم قانون العقوبات السوري بنص على الإعدام للشخص اللي بيرتكب التعذيب واللي بيؤدي إلى موت إنسان. اليوم نحن بنطالب وزارة الداخلية ومنطالب حتى وزارة العدل أنه تتخذ أقصى العقوبات على هؤلاء الأشخاص المرضى النفسيين اللي عم يرتكبوا هاي الجرائم. اليوم بحس بنفسنا أنه بعد سنة وثمان أشهر من إسقاط هذا النظام الأسدي، النظام النازي اللي كان يرتكب التعذيب بحق أبنائنا، أنه اليوم تتكرر هاي الأفعال مهما كان السبب. ممنوع على الإطلاق أنه يكون في عندنا ممارسات تشبه ممارسات نظام الأسد. اليوم واجب على الحكومة السورية وممثلة بوزارة الداخلية، وما بتكفي أنه يكون في عندنا نحن مدونة سلوك، يجب أن يكون هنالك قوانين صارمة على هؤلاء الأشخاص.
1: قوانين صارمة ومحاسبة أستاذ معتصم، لكن
0: اليوم
1: أنت
0: صون
1: متابع
0: كرامة
1: للملف
0: الإنسان،
1: ومتابع لما
0: اليوم
1: يجري في
0: صون
1: سوريا، هل
0: اليوم
1: تابعت
0: صون
1: حدوث حالات
0: اليوم
1: محاسبة؟
0: أستاذي آلاء، صون كرامة وحقوق المواطنين السوريين هو الدرجة الوحيدة لنجاح الثورة السورية، وهو الدرجة الوحيدة والمعيار الوحيد الحقيقي لسوريا الجديدة. اليوم غير مقبول على الإطلاق أنه يسقط حدا أو يتعرض حدا للتعذيب. يا أخي كفانا كفانا من تلك يعني الممارسات
1: لكن أستاذ
0: صراحة
1: معتصم إن كنت
0: الأسدية.
1: تسمعني، لا أعرف إن كان الصوت يصل، يعني بيان قيادة الأمن الداخلي قال إن سلامة الموقوفين وحقوقهم مصونة وفق القانون، وإن أي تجاوز يثبت أنه حصل خلال إجراءات التوقيف أو التحقيق سيتخذ بحقه الإجراء القانوني المناسب. هل يمكن أن
0: نعم
1: نقول بأن حدوث ذلك يجعل معيار لعدم تكرار كابوس عهد النظام بالنسبة للسوريين؟
0: أنا أعلم جيدا صراحة يعني من السيد المحافظ ووزير الداخلية ومدير الأمن الداخلي أنه في يعني تشكلت غرفة عمليات للتحقيق عن هذه الحادثة، لكن اليوم سيدتي الكريمة هذه ليست الحادثة الأولى. لو كان صراحة هنالك صرامة ويعني عقوبة شديدة للأشخاص وفق القانون، أنا لا أريد أكثر من أن يتم العقوبة وفق القانون. مدونة سلوك التي أطلقتها وزارة الداخلية في 21 نوفمبر العام 2025 تضمنت بشكل واضح صون كرامة الإنسان، حظر التعذيب، احترام حقوق المشتبه بهم والمتهمين،
1: إذا
0: الالتزام
1: التحقيق
0: بقواعد
1: لا
0: القبض
1: يكفي،
0: والتأكيد.
1: المحاسبة ضرورية. سمعت عن حالات محاسبة؟ أنا سألت هذا السؤال قبل قليل أيضا لدكتور عصمت، قال أنه سمع أنه هناك حالات محاسبة حدثت في الحالات السابقة. أنا لم أسمع، أو على الأقل هذا ما يعني ينشر على
0: سيدتي
1: وسائل
0: الكريمة،
1: التواصل الاجتماعي، أنه السوريين لم يشاهدوا حالات حساب لهذه التجاوزات التي حدثت في السابق. أنت أستاذ معتصم ما رأيك؟
0: في قانون العقوبات السوري ينص تماما ووضوح بالمادة 391 أنه الأشخاص اللي بيقوموا بعمل التعذيب حسب حالة المشتبه فيهم قد يتعرض يعني قد تبدأ العقوبة من الطرد والسجن، طبعا طرد من ضمن مدونة السلوك الخاصة بوزارة الداخلية، لكن جزائيا تبدأ من السجن لمدة شهر تنتهي بعقوبة الإعدام إذا الشخص يعني أدى إلى وفاة الشخص المشتبه فيه. لذلك اليوم أرجو بكل رجاء من وزارة الداخلية، هذا الشخص الذي أساء والذي ارتكب هذا الجرم هو يسيء للدولة السورية، يسيء لسوريا الجديدة، يسيء لدولة العدالة التي نطمح لها، يسيء لتضحيات السوريين، يسيء لأبنائنا الذين سقطوا تحت التعذيب أيام نظام الأسد، ويذكرنا بهذه الحقبة. اليوم لا بديل عن العقاب، أي محاولة إفلات من العقاب يعني تكريس حالة التعذيب التي مورست علينا طيلة 54 عام. ونذكر أن كندا وهولندا رفعوا قضية ضد نظام الأسد، ضد الحكومة السورية السابقة لعدم التزامها باتفاقية مناهضة التعذيب. لا نريد أن يعود هذا الملف من جديد وهذا
1: واضح،
0: الكابوس من
1: اتضحت
0: جديد.
1: الفكرة أستاذ
0: لذلك
1: معتصم، اتضحت
0: نعم
1: الفكرة. دكتور مجد، زوجته لغميرة تقول بأنه يعني يبدو عليه آثار الضرب والتعذيب. التقرير الطبي يعني حتى الآن ما نشر أنه هناك نزيف داخلي، تم إنعاش قلبه أيضا 3 مرات.

0: لكن حتى الآن نتائج الطب الشرعي لم تظهر. من الناحية التقنية، من الناحية الطبية، ما الذي يمكن أن يكشفه الفحص الشرعي لتحديد ما إذا كانت هذه الإصابات، هذا النزيف، هذه الصور التي شاهدناها ناتجة عن تعذيب فعلا؟
1: مساء الخير أخت آلاء، أنت وجميع الموجودين معك والمشاهدين. هلا بالنسبة لحالة هالمريض هذا، لتقييم إن كانت الإصابات حديثة أم مثلا في شدة أو عنف، يجب فحص المريض بشكل دقيق. يعني يجب فحص الجثة، تحديد آثار، إذا آثار شدة أو عنف إذا وجدت، تحديد زمنها، تحديد الزمن، التحديد إذا كان عنده أمراض مزمنة. هالامراض المزمنه شو هي مثلا؟ ممكن، لان في امراض كمان ممكن تسبب نزيف مع السجين وتسبب له وفاه كمان. ففي فحوصات لازم تكون نعملها قبل لكل سجين، قبل ما يدخل النظاره او قبل ما يدخل الحبس. هذا بيكون تقييم المريض قبل الدخول، وهذا بيحدد ان كان في مشاكل قبل ما يدخل النظاره. اما بالنسبه لحاله هالمريض هذا، فنحن حاليا في عده فحوصات ممكن، اللي هي الفحص الجسدي، ثانيا الصور الاشعه، ثالثا ممكن نعمل خبرات طبيه. الخبرات الطبيه ضروريه بهيك حاله لتحديد سبب مثلا الوفاه، لتحديد الاصابات وزمنها، وكمان لتحديد الامراض اللي معه المريض من خلال قصه سريريه.
0: هو طبعا زوجته، حسب ايضا الشهاده الخاصه بزوجته، تقول انه تم يعني اخبار من جاءوا الى اعتقاله حسب بتقرير طبي بانه مصاب بمرض الناعور. استاذ مجد،
1: ايوه، هلا للاسف سابقا ما كان عندنا قانون انه يدخل المريض ناخذ القصه السريريه. هلا نحن نتاكد من هالكلام هذا، انه خبرت ولا من خبرت، وتم اعلام الجهات الرسميه اللي احتجزت هالشخص هذا بانه معه مثلا مرض الناعور. لاني بالنسبه لهيك مريض، بالنسبه لهيك سجين مع هيك مرض، هذا لازم يكون في اتخاذ اجراءات مناسبه له لسلامته داخل السجن، حتى لازم يتعرض لفحوصات كان دوريه له.
0: هو تعتقد أن المعايير الطبية التي يجب أن تتوافر في مراكز الاحتجاز والتوقيف متوفرة اليوم في مراكز التوقيف في سوريا؟
1: للأسف قلت لك، أنا نحن من قبل الثورة ما كانت موجودة هالمعايير. يعني كنا نطالب سابقا مثلا بإجراء مثلا فحوصات كاملة لكل سجين يدخل، نعرف القصة السريرية، إن كان عنده أمراض مزمنة، إن كان عنده تحسس دوائي، الأدوية اللي بياخدها. لكن ما كان في يعني ما كان في هالاهتمام بهالأمور. حاليا هذا نحن بحالة تحرير، يعني ما صلنا فترة بسيطة، فليتم هالإجراءات هي تأخذ مجراها النظامي. نكون حريصين على حياة حتى السجناء، يعني حتى تقييمهم نفسيا وكل هالأمور هاي، هذا كله بياخذ فترة زمنية. لازم تكون هناك قوانين، لازم تكون هناك لجان طبية، لازم تكون هناك تنسيق بين اللجان الطبية، اللجان الأمنية، اللجان القانونية، بين أهل المريض كمان أو المسجون يعني.
0: طيب أستاذ أحمد، هو دائما يعني في مثل هذه الحالات دائما ما يسأل عن ما الواجب اتباعه عند حصول التوقيف، وما الفرق بين التوقيف المشروع وبين الاحتجاز التعسفي أيضا؟
2: تماما، هذا الحقيقة سؤال محوري ومهم جدا. يعني كل المعايير الدولية بتأكد على أنه الفحص الطبي قبل دخول الموقوف أو المعتقل أو السجين إلى مركز التوقيف هو أمر هام جدا، لكي يثبت أن ما تعرض له كان مثلا مريض ما قبل أن يتعرض له، أو لكي يؤخذ بالاعتبار معاملته الأمراض اللي بيعاني منها، يعني أن تؤخذ بعين الاعتبار. الضمانات اللي نحن بنقدر بنحكي عنها عن للموقوف هي الضمان الأهم، مثل ما قلت أنا منذ قليل، أنه نحن الإعلان الدستوري والقوانين والأنظمة كلها تطالب بالحفاظ على سلامة الموقوف. التوقيف هو إجراء إداري من أجل الحصول على المعلومات وليس إجراء عقابي. التعذيب، تعذيب الموقوف هو شيء ممنوع ومحظور نهائيا، خاصة أن الإعلان الدستوري كما ذكر زميلي منذ قليل يعني قرر القبول أو يعني التزام سوريا بكل المواثيق والمعاهدات اللي توقعت عليها، ومنها معاهدة التعذيب، ومنها إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب.
0: يعني هو بمركز التوقيف لا يحق لهم أن يستوجبوا
2: الأمور هاي. أستاذ أحمد، يجب نحن نأمل بقوانيننا القادمة وبالأنظمة الداخلية لوزارة الداخلية أو الوزارات أو الأجهزة الأمنية أن تنص وتتضمن بنودة ومواد كافة الاتفاقيات اللي وقعت عليها سوريا لكي يكون الالتزام فيها مؤمن.
0: أستاذ أحمد لو سمحت إن كنت تسمعني، ثمت مشكلة على ما يبدو بالصوت.
2: قوانين معاقبة مخالفتها كما قال زميلي منذ قليل، من أمن العقوبة أساء الأدب. فعندما يرى عنصر الأمن أن العقوبة هي حقيقية وماثلة أمام عينيه عندما يقوم بالتعذيب، فهذا الأمر قولا واحدا سيمنع التعذيب أو سيقلل من هذه الحالات.
0: أستاذ أحمد،
2: إذا سألتني عن الضمانات، ضمانات الموقوف، ما هي الضمانات؟ ذوي الموقوف عندما يعني يؤخذ شخص إلى الاعتقال أو إلى التوقيف، ماذا يمكن أن يفعل محاميه أو ذويه؟ الضمان الأهم هي رقابة القضاء والنيابة العامة، عدم وجود أي شخص في أي مركز اعتقال إلا بموجب مذكرة أو قرار قضائي. هاي أهم ضمانة نطالب بها دائما، لأنه خضوع لهذه المراكز الرقابة القضائية هو اللي بيعطي حماية للموقوفين. أيضا من حق ذوي الموقوف أو محامي مراجعة المخبر أو مركز التوقيف لمعرفة سبب التوقيف، معرفة المستند القانوني، معرفة مصير الضبط. من حقهم أيضا مراجعة القاضي والنيابة لمعرفة كل المعلومات هاي. أعتقد أن بسط القضاء رقابته على مراكز التوقيف وعلى النظارات هو الضمان الأهم لكل من يتم توقيفه.
0: دكتور عصمت، هل من مهام مراكز التوقيف التحقيق مع الشخص الذي يتم توقيفه؟ وهنا يسأل يعني ما المهام المنوطة بمراكز التوقيف وبمخافر الشرطة أصلا، ولماذا يتم التعدي على صلاحيات أجهزة أمنية أخرى أيضا؟
3: هلا المخافر الشرطية تقوم بداية بما يعرف بالتوقيف المبدئي اللي هو مهمته معرفة الهوية، يعني تثبيت الهوية أنه نعم هذا هو الشخص المتهم المطلوب، تأخذ أقواله وتثبت هويته، ثم يحال إلى قاضي التحقيق أو النيابة العامة وهي التي تباشر عملية التحقيق وعملية الاستجواب. وليست مهام المخافر الشرطية القيام بهذا الاستجواب، وإنما هي يعني يفتح ضبط للحالة، يثبت في المعلومات ويثبت في الحالة إذا كان هنالك في يعني جرم متلبس به أو توصيف للواقعة أو تثبيت لمعلومات الشخص التي تم توقيفه. وأعتقد أنه غالب التوقيفات تكون هي توقيفات مؤقتة، توقيفات احتياطية بناء على استدعاء يقدم يعني للقاضي النيابة، ومن ثم يتم تحريك توقيف احتياطي على الشخص المتهم والتحقيق معه مبدئيا وتوقيفه. الآن الحالة هاي يعني لابد من التوصيف، هل هو كان توقيف مؤقت مطلوب انه هو معرفة الهوية وتثبيت الحالة، او هو كان توقيف احتياطي بناء على
0: ما الذي يختلف بين الحالتين
3: او قاضي
0: ما الذي يختلف بين الحالتين دكتور عصمت؟
3: في الحالة الأولى اللي هي التوقيف المؤقت ليس من صلاحيات المخفر سؤال المتهم إلا عن ردوده، وغالبا هو لا يكون في هنالك توقيف من المخفر بناء على شكاية إلا إذا كانت بالجرم المشهود. يعني لو إنسان ذهب إذا قال أنا فلان أنا أتهمه بالسرقة، فاتهام فلان بالسرقة يتطلب من المخفر استجواب فلان وأخذ أقواله، ومن ثم تحويل الملف، يكون مؤقت توقيف مؤقت مدته 24 ساعة إلى 48 ساعة، وتحويل ملفه إلى قاضي النيابة أو قاضي التحقيق. بناء عليه النيابة العامة أو قاضي التحقيق إما يخلي سبيله ويتركه لعدم وجود أدلة بناء على التحقيقات التي يقوم بها معه، أو يطلب توقيفه احتياطيا لاستكمال التحقيق والتوسع فيه.
0: يعني مراكز التوقيف ثم طبعا يحدد شكل التوقيف ثم بعد ذلك يتم تحويله إلى النيابة العامة، صحيح دكتور

0: الصمت؟
1: صحيح.
0: أنا أريد أن أفهم ما الذي يمكن أن يكون قد جرى في هذه الحالة التي أمامنا لنصل إلى هذه النتيجة؟
1: عندنا يعني
0: حسب المعلومات المنشورة حتى الآن،
1: التصور الأول التصور الأول أن يكون هنالك بالفعل يعني كما ذكرت زوجة الموقوف، أن يكون هناك بالفعل تم ضرب الموقوف ويعني الإساءة إليه أو الاعتداء عليه جسديا، وهذا يعني مخالفة جسيمة وحقيقية، وهذا يعني يندرج تحت التعذيب لأنه ليس من صلاحيات مخفر الشرطة أن يقوم بهذا العمل. الأمر الثاني هو الإهمال الطبي الجسيم، يعني أن يكون هنالك لم يكن هنالك اعتداء أو ضرب من قبل مخفر الشرطة، لكن باعتبار الموقوف يعاني من مرض النعور أي عملية اصطدام أو أي عمل أو أي إشكالية قبل التوقيف ممكن يكون لها مضاعفاتها، وهذا أيضا يتطلب منهم أصلا متابعة، لأنه من حق الموقوف يكون لك متابعة حقيقية لوضعه الصحي، يسمح له بالتواصل مع أهله ويسمح له بتوكيل محامي وأيضا الطعن بقرار التوقيف. فإما أن نتكلم عن إهمال طبي وإما أن نتكلم طبعا إن صحة الرواية، الآن نتكلم عن الرواية، إن صحة إما نتكلم عن إهمال طبي جسيم أو نتكلم عن يعني ممارسة الضرب والتعذيب.
0: طيب دكتور مجد، هو في هذه الحالة حسب المعلومات المتوفرة حتى الآن من رواية أقرباء غميرة زوجته على الأقل أنه هناك نزيف داخلي معه، هل يمكن أن يحصل النزيف الداخلي يعني من أو مما يمكن أن يعني ما الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نزيف داخلي في مثل هذه الحالة وهو مصاب بمرض النعور؟ تحقيق عادي يمكن أن يؤدي إلى ذلك؟ الإهمال الطبي يمكن أن يؤدي إلى ذلك؟
2: الإهمال الطبي أو إذا هو مصاب بمرض النعور وتعرض لعملية الضرب فممكن يصير معه نزيف طبي، وهالشيء شائع وأكيد يعني،
0: لكن يجب أن يكون قد تعرض للضرب يعني.
2: طبعا اللي يجب أن يكون هو تعرض للضرب، لكن كمان الإهمال الطبي مريض نعور الصفيحات عنده يعني منخفضة جدا، ما في متابعة طبية، ما في ممكن يكون تواصل، نحن ما عم منخالف رواية زوجته، لكن ممكن يكون ما في تواصل بخطورة هالمرض هذا، يعني بدك يكون الشخص اللي أمامك اللي عم تقولي له إنه مريض ناعور ممكن يصير معه نزف من أي وقعة أو من أي صواب، فالشخص اللي أمامك لازم يكون يفهم شو معنات هالحكي هذا، فلازم يكون نحن في معايير طبية لازم نتبعها، فحص طبي دقيق لكل شخص ممكن يدخل النظارة، في لازم كمان إذا في علامات على الجسد نفحصها نوثقها نثبتها.
0: طيب هو أيضا يعني حسب الرواية تم إنعاش قلبه 3 مرات قبل إنقاذه في المستشفى في مشفى تشرين الذي أسعف إليه.
2: نحن ما عم نقول إنه ما حاولوا أسعفوا، أكيد في المشفى رح يحاولوا أسعفوه أنعشوه، لكن الخطأ صار لحظة دخوله النظارة إنه ما صار في متابعة طبية له لهيك مريض. إذا كان تعرض لضرب فهذا سبب أكيد لسبب الوفاة.
0: طيب
2: إذا ما في ضرب حالته الصحية بما إنه مريض ناعور فهي هي كمان حالة بتسبب ممكن تؤدي فيه إلى الوفاة.
0: طيب هو يعني حتى يعني نضع المشاهد أقرب إلى المشهد، هو ما الذي يعنيه مرض النعور وإلى أي درجة هو خطر أستاذ أمجد؟ أستاذ مجد.
2: أيوة هو اضطراب تخثر الدم، الدم ما بتجلط عند هالنوع من المرضى مما يؤدي إلى نزيف أطول وممكن يؤدي فيهم إلى الوفاة.
0: يعني هو يسبب التخثر؟
2: عدم التخثر.
0: عدم التخثر. يعني بمعنى أنه إذا أصيب بجرح ما من الصعب التئام
2: نزيف
0: الجرح.
2: من الصعب التئام الجرح نزيف طويل يؤدي إلى الوفاة.
0: جيد. طيب أستاذ معتصم، يعني هناك تساؤلات اليوم في الشارع السوري، لماذا تحدث مثل هذه الحالات رغم أنه يعني البيانات الرسمية التي تصدر دائما فيها تأكيد على صون كرامة المواطن السوري، عدم التعذيب، عدم الاضطهاد، لكن تتكرر الحالات. أين المشكلة تكمن؟ غياب القانون، غياب الدورات التي يمكن أن يعني تؤهل الأفراد المختصة، وين المشكلة؟
3: يعني بعتقد أنه اليوم ما فينا نقول فقط أنه التعذيب ممنوع، هو مطلوب في عنا إصلاح جذري لإدارة السجون والمخافر ومراكز التوقيف، وضع ضوابط واضحة للتحقيق تحمي كرامة الإنسان وحقوقه منذ لحظة القبض على الشخص وحتى مثوله أمام القضاء. شكرا للزميل اللي تحدث قبل شوي على موضوع المخافر. المخافر مو مسؤوليتها التحقيق، يعني مو مسؤوليتها انتزاع الاعتراف. في عنا نيابات عامة وفي عنا قضاة تحقيق، هي مسؤوليتها فقط ضبط الأدلة الخاصة، معرفة الأشخاص المشتبه فيهم، وضبط تحقيق أولي فقط لا غير. اليوم نحن لازم، يعني سيدتي
0: هو
3: الكريمة،
0: دكتور
3: لازم
0: عصمت، حتى يعني حتى ربما يسأل من يسمعنا أنه حتى لو كانت مسؤولية المخافر التحقيق، لكن التحقيق لا يجري إلا تحت الضرب.
3: هو بصراحة هي مشكلتنا سيدتي الكريمة، أنه نحن يعني خلال الفترة الأسدية اللي حكمت سوريا كانت بتختصر التحقيق بالضرب والإهانة وانتزاع الاعتراف بالقوة. كل العالم كانت بتعرف ماذا كان يحدث بأفرع الأمن وبالشرطة، أقسام الشرطة، كان يتم انتزاع الاعتراف تحت التعذيب، ليس من خلال الأدلة، ونسيوا تماما أنه يعني يكون في إدانة مباشرة للشخص واعتباره فقط مجرم والانتزاع منه هذا الاعتراف. اليوم التحقيق الجنائي هو علم ومهارة مهنية، وبيقوم على جمع مثل ما ذكرنا الأدلة وتحليل وقائع وفهم السلوك، إجراء مقابلات منهجية غير قصرية مع هدول الأشخاص، غير قائمة على العنف والخوف. اليوم سوريا بتحتاج مثل ما ذكرنا نقل الخبرات الحديثة، تدريب المحققين وتأهيلهم وتمكينهم على هذا الموضوع. اليوم سيدتي الكريمة لابد لنا بعد كل هذه الأحداث وهذه الحادثة بالتحديد، لابد لنا من يعني إعادة هيكلة كاملة وعملية إصلاح كاملة لتلك المخافر وتلك الأماكن، تبدأ أولا من تسجيل جلسات التحقيق بالصوت والصورة، ومنع التحقيق بالأماكن الغير معتمدة. لازم يكون في عنا ضمان حضور المحامي وإجراء فحص طبي مثل ما ذكر الأستاذ مجد مشكور، مستقل الموقوف عند الدخول وعند الخروج. لازم اليوم يكون في عنا مثل ما ذكر الأستاذ أحمد إنشاء آلية مستقلة لتفتيش هاي السجون والمخافر وتلقي الشكاوي وحماية المبلغين. لازم يكون في عنا تحريك للنيابة العامة للتحقيق فورا عند ظهور أي معلومات، فقط معلومة، مو ضروري يكون في عنا لحنا اليوم تبليغ. أي معلومة بتأدي لوجود حالة تعذيب لازم اليوم يكون في شكوى تحريك مباشرة من النيابات العامة دون انتظار شكوى الضحية. اليوم لازم يكون في عنا سياسة ممنهجة كاملة، استبعاد كل اعتراف ينتزع بالتعذيب أو بالإكراه، ومحاسبة أي شخص بيمارسه وفق القانون. اليوم لازم نحن سيدتي الكريمة يكون في عنا تحسين لأوضاع السجون ومراكز التوقيف، تدريب العاملين. اليوم نحن ذكرنا منذ يوم سقوط الأسد يجب أن يكون لدينا تدريب جميع العاملين على قواعد حقوق الإنسان. قواعد حقوق الإنسان تنهي وتخرج عقلية استخراج الاعتراف من خلال التعذيب والإهانة.
0: لكن أستاذ معتصم، هناك يعني من يقول أنه حتى لو كان القانون ملائما وحتى لو كان القانون موجود، ما الذي يضمن تطبيق القانون بالصورة الأسلم أيضا؟ لأنه دائما هناك قوانين، لكن كيف تطبق ومن الذي يضمن تطبيقها؟
3: اليوم سيدة العقوبة، اليوم وقت يكون في عنا سلطة قضائية مع مدونات السلوك ومع القوانين، وقت يكون عنا سلطة قضائية صارمة بموضوع التعذيب وبموضوع الانتهاكات التي تحدث، لن يحدث أبدا أي انتهاكات. اليوم لازم نعرف نقطة كثير مهمة، أنه الموقوف والسجين له حقوق. اليوم لازم أحد يعني أحد حقوق الموقوفين هي معرفة سبب القبض والتهمة. اليوم لازم يكون في عنا عقلية قرينة البراءة، عدم التعرض للتعذيب والإهانة والتهديد، عدم الإجبار على الاعتراف، الصمت وعدم تجريم النفس، الاستعانة بمحامي والتواصل السري معه، الاتصال بالأسرة، العرض السريع على القضاء. اليوم سيدتي الكريمة،
0: أستاذ معتصم، يعني في إطار الحديث عن أنه مكان الاحتجاز هناك عشرات الحالات أيضا التي لا يعرف ذووها أين تم الاحتجاز؟ أين مكان الاحتجاز أصلا؟ يعني عندما تتحدث عن مرحلة المحامي، هذه مرحلة متقدمة، أين تتم أيضا حالات الاحتجاز؟ هناك حالات لا يعرف أين تحتجز.
3: لذلك سيدتي الكريمة يجب أولا إبلاغ عائلة الموقوف، يجب حصر الاحتجاز حصرا بأماكن رسمية ومعلنة، ويكون في عندنا

0: 48 ساعة فقط لا غير. الحجز المؤقت هو حصرا للنيابات العامة وللقضاء. اليوم عقلية الأسد اللي دمر البلد ليست عقلية نموذجية، هاي العقلية كانت عقلية إدارة المخافر والمؤسسات الأمنية، كانت عقلية هدفها هو بطش المواطن السوري يعني إبراز السيطرة على المواطنين السوريين خارجة عن القانون. اليوم بكل رجاء، اليوم أتمنى من وزارة الداخلية معالجة هذا الموضوع، أن تكون يعني مع الأسف هذه الحادثة أن تكون الأخيرة في سجل سوريا الجديدة، وأن يتم الحساب وفق قانون العقوبات السوري يعني بكل صرامة، وأن لا يكون يعني أن يتم التحويل جزائيا بعد إنهاء التحقيقات، أن يكون هنالك تحويل ملف جزائي. لا
1: طيب.
0: نريد فقط العقوبة المسلكية، العقوبة المسلكية أولى، لكن العقوبة الجزائية هي العقوبة الصارمة لهؤلاء الأشخاص الذين
1: العقوبة
0: يرتكبون
1: والمحاسبة
0: الكارثة.
1: إذا. طيب دكتور عصمت، يعني هذه ليست الحالة الوحيدة وليست الحالة الأولى. اليوم مثلا مجموعة العمل من أجل فلسطينية سوريا تتحدث عن حالة بعد نحو 4 أشهر على توقيف شاب من عائلة فلسطينية من مخيم خان الشيح بريف دمشق، تطالب بالكشف عن مكان احتجازه وتطالب بالكشف عن وضعه القانوني، لا إجابات. لماذا يحدث ذلك؟ يعني لا يبدو أن الحالة التي أمامنا هي استثناء.
2: لا سامحيني، اليوم
1: تفضل.
2: ضمن التطبيق نفسه هنالك سؤال، يعني التطبيق اليوم صوتك وصل، هنالك سؤال عن وضع الموقوف، الموقوف فلان الفلاني اين موجود؟ فيتم الرد مباشرة، هذا موقوف لصالح يعني صالح الجهة الفلانية وموقوف في المكان الفلاني. لكن قضية التوقيف أو التغييب بدون معرفة مصير المغيب، هذا جريمة لا نقبلها ولا يقبلها السوريين. الإشكالية، وأنت سألتي كثير من الضيوف، أنه ما الضمان لتطبيق هذه القوانين؟ أكيد هناك قوانين وهنالك تعليمات وهنالك يعني هنالك رقابة داخلية. الضمان الأول هو المواطن نفسه، المواطن الذي لا يسكت عن حقه. لأنه اليوم أنا أتكلم بصراحة، بقدر ما بيكون هنالك شعور من قبل، لأنه اليوم في أسف بعض من منسوبين وزارة الداخلية وهم أبناء سوريا بالأخير، لا زال عنده باللاوعي تقمص للشخصية النمطية التي في عقله الباطن للمحقق أو لعنصر الشرطة. مع سعي وزارة الداخلية من خلال إدارة التوجيه المعنوي ومن خلال يعني تدريباتها ودوراتها لكوادرها، أن الموقوف له كامل الحقوق التعامل معه.
1: يعني ماذا يفعل
2: مجرد
1: ماذا
2: أن
1: يفعل
2: يكون
1: المواطن
2: موقوف
1: السوري في مثل هذه الحالات؟ يعني غير
2: الشكوى،
1: الضجة الإعلامية وغير الكتابة على وسائل
2: لا
1: التواصل
2: يسكت.
1: الاجتماعي، ماذا يفعل؟
2: الشكوى الرسمية، أنا أتكلم هنالك شك، الشكوى، تقديم شكاوى سواء للجهات المسلكية والرقابية في وزارة الداخلية أو حتى من
1: هناك
2: خلال القضاء.
1: حالات، هناك
2: أي
1: حالات
2: موقف تعرض
1: تقدم
2: لأي
1: شكوى
2: توقيف،
1: ولا يتم الإجابة عنها، وتم ذكرها عديد المرات، صحفيين وغير صحفيين، يعني حتى صحفيين يتعرضون لذلك.
2: جميل. أنا لا يمكننا أن ننكر، نحن نعيش في سوريا ونعرف يعني ما يحصل، لكن هنالك العديد من الحالات نعم تمت الشكاوى فيها وتم الإجابة فيها. ليس الحل أن لا أشتكي، ليس الحل أن يكون صوتي أن يكون صوتي ضعيفا. القضية تحتاج منظمات حقوقية، تحتاج تعاون بين الأجهزة الحكومية، وتحتاج أيضا مجتمع قادر على المطالبة بحقوقه، لأنه هو الضمان الوحيد والضمان الحقيقي للسوريين للحفاظ على مكتسبات الثورة وتضحيات الثورة خلال 14 سنة. لا يوجد صوت اليوم يسكت عن حق. بالتالي نعم، من واجب الأجهزة الرقابية في وزارة الداخلية، من واجب وزارة العدل أن تتابع هذه الحالات، لكن أيضا واجب على كل من تمارس في حق هذه الحالات أيا كان جرمه أن يرفض أن يمارس في حقه تمارس بحقه هذه التجاوزات او اي جريمه كجريمه التعذيب. لانه عند ذلك تكون يعني تكون السرديه كامله، ومحاس من شكوى الى محاسبه الى متابعه. حتى الاعلام، سامحيني، اليوم نشاهد الاعلام يسلط الضوء على اي انتهاك، لكنه لا نشاهد متابعه لاي انتهاك الى ان تنتهي المرحله.
1: طبعا
2: إيش
1: حتى الاعلام ما
2: إيش
1: يفعل الاعلام دكتور
2: كانت؟
1: عصمت، حتى ما يفعل الاعلام يعني يتركز على القضايا التي تنشر، هناك قضايا لا احد يعرف عنها ايضا، هناك من يقول ذلك بين
2: حتى القضايا التي تنشر، سامحيني، حتى

0: الآن أتكلم حتى القضايا التي تنشر يتم التركيز عليها عندما يكون هنالك انتهاك، وينتهي دور الإعلام بأنه يعني يتابع القضية يوم يومين. تشكلت لجنة، اختفى دور الإعلام لأنه يجد أنه ما في مشاهدات لنتيجة أي أي أي حدث حصل، لأنه في النهاية لابد من متابعة. اليوم نتكلم يوم عن إعلام،
1: لا إعلام ليس بالضرورة لأنه لا يوجد مشاهدات، وإنما ربما لا يوجد معلومات.
0: ما النتيجة التي
1: ربما لغياب المعلومة يا دكتور؟
0: ما هي الإجراءات؟ هو ينتظر، هو المعلومة لها طرق للحصول عليها. نتكلم طيب. اليوم ليس بالضرورة أن تقيم وزارة الداخلية بيان صحفي لتعلن عن النتائج. في النهاية ذوي الضحية من حقهم أن يعرفوا النتائج، ويستطيعون أن يعرفوا النتائج. هل تحصل مقابلات معهم بعد صدور هذه النتائج؟ هل يتم التسليط عليها؟ بكل الحالات التي تم تسليط الضوء من الإعلام فيها على الانتهاكات، لم يتم تسليط الضوء عن نتائج ذلك حتى على الأقل مع مع مع مع الأشخاص الذين قدموا الشكاوى، أو التي يعني قيل أنه مورس بحقهم هذه التجاوزات. عند ذلك تكتمل الحلقة المتابعة. لا يكفي يعني التركيز في البدايات وترك النتائج، لأنه النتائج طيب. والتسليط الضوء على النتائج هو الذي يقوم بعامل الزجر لأي أحد يفكر. اليوم أنا أقول
1: هو أن الكثير من الحالات لأجل ذلك تماما دكتور أسمت، سألت عن حالات محاسبة.
0: نعم.
1: هل حصلت هل سمعت عن حالات محاسبة؟ سألتك وسألت ربما أيضا بقية الضيوف عن نفس الأمر، عن نفس المعلومة. طيب دكتور أسمت، هناك من يقول أنه يعني في إجابة على سؤالك، لأنه أغلب الحالات أو أغلب هذه القضايا يعني تحل بطريقة يعني ما تود الدولة أن تديرها بها. مثلا في حالة يوسف اللبادي التي حدثت في عام 2025، قام وزير الداخلية بإجراء اتصال مع والدة اللباد، ويعني ثم بعد ذلك يعني نسيت هذه القصة، على الرغم طبعا من تقرير الطب الشرعي، لكن هذا هدأ من روع الناس. في حالة اليوم مثلا قائد الأمن الداخلي معاون
0: هو وزير الداخلية،
1: اسمح لي قائد نعم. معاون قائد الأمن الداخلي في اللاذقية زار غميرة في المستشفى. يعني هناك تخوف، أو هناك من يسأل ما الذي يضمن أن يتم الاعتماد فقط على هذه المبادرات التي تهدئ الشارع بشكل أو بآخر مقابل التغاضي عن محاسبة حقيقية؟
0: سامحيني، خلينا نتكلم اليوم بدور الإعلام فقط. أنا أتكلم بقضية اللبان.
1: لا هل تم الإعلام وغير الإعلام، خلينا نحكي عن دور الجميع.
0: مع والدة يوسف تمام. أنا أقول دور الإعلام ودور المجتمع، لأنه هو جزء أساسي من مسألة تسليط الضوء على ماذا نتج على من يتجاوز. اليوم هل تم التواصل مع والدة يوسف أو مع أي شخص ممن تعرض لهكذا انتهاكات؟ أنه إيش النتيجة بعد ما اتصل فيك الوزير؟ لوين وصلت؟ إيش النتيجة اللي صارت لو بعد شهر أو بعد شهرين؟ تسليط الضوء هون يدفع كل واحد، يدفع المسؤول، يدفع الأجهزة الرقابية على متابعة القضية، ومعرف أن القضية ليست قضية امتصاص يعني حالة الاحتقان أو حالة رفض السوريين لهكذا التجاوزات، باعتبار خرجنا من ثورة. ويسلط الضوء بالفعل هل تمت المحاسبة أم لا، لأنه أنا أعلم أن كثير من القضايا تمت محاسبتها، لكن عدم تسليط الضوء على نتائج المحاسبة يجعل كثير من العناصر التي لا تعرف نتائج ذلك تظن أن القضية بتنتهي بوسة شوارب وخلصنا. فلا، تسليط الضوء على نتائج المحاسبات وماذا حصل تدفع إلى أن الكل يحسب حساب أنه هذه
1: القضية. لكن دكتور أسمت لم تجبني على سؤالي، هل تعتقد بأن الحكومة اليوم الأجهزة الحكومية تعتمد على المبادرات هذه التي أشرنا لها يعني مقابل تميع مسألة المحاسبة؟
0: أنا أقول هنالك لا سامحيني، أنت تتكلم اليوم عن المبادرات، أنا أقول هناك في حالات لم يتم الكلام فيها بالإعلام،
1: يعني أقول يعني خطوات
0: ولم تتم يعني تسليط الضوء عليها وتم محاسبتها وتم متابعتها
1: طيب.
0: وانا اقول ان هنالك يعني الامر يحتاج محاسبه، لانه اليوم احنا نتكلم عن بناء جهاز يعني شرطي يحتاج متابعه ويحتاج محاسبه في كل دول العالم.
1: والله انا اتمنى، انا ساذهب الان لدكتور، ساذهب الان لاستاذ احمد الصوان، وساعود لك يعني ساعطيك وقت حتى تعطيني فعلا امثله طبعا. على حالات محاسبه. انا اتمنى ان اسمع منك ذلك على الهواء. بالعوده الى استاذ احمد، استاذ احمد يعني إذا ثبت تورط
0: بالمحاسبة، لأنه راح يرفع علي دعوة تشهير أنا بالأخير، لكن أنت إعلام تستطيع فقط أن تتابع أي قضية. لكن أنا أقول لك
1: لا تذكر لي أسماء، قل لي الحالة الفلانية،
0: إلى الرقابة
1: الحالة الفلانية حصل فيها محاسبة
0: المسلكية تستطيع أن تأخذ.
1: دكتور عصمت لا تقول لي أسماء، قل لي نعم. الحالة الفلانية في المكان نعم. الفلاني حصلت محاسبة فقط، أعطيني مثال واحد يعني حتى أيضا يسمع جميل. المشاهد جاء. ذلك. طيب أستاذ جميل. أحمد صوان، ما التهمة إن ثبت أنه غميرة فعلا تعرض لتعذيب ولضرب بمركز التوقيف، ما التهمة التي يتم توجيهها للعناصر المتسببين بتدهور حالة غميرة في هذه الحالة؟
2: نعم، بالتأكيد قانون العقوبات هو الذي يحدد الجرم الذي يحاسب عليه من ارتكب هذه الإساءة أو هذا الضرر أو هذا الأذى لهذا السجين. كما قال الأستاذ معتصم، قانون العقوبات عنا كافي وافي، ولكن يتطلب حسن التطبيق. يعني نحن لسنا في أزمة قوانين بشكل عام، قوانيننا منذ عام 1949 وهي قوانين جيدة وحازمة وصالحة في معظمها، وإن كانت تحتاج إلى بعض التعديل والإضافة والقوانين الجديدة، ولكن قانون العقوبات هو الذي يحدد العقوبة الملائمة لهذا المرتكب. يعني يحال إلى القضاء الجزائي المختص بغض النظر عن المسائل المسلكية أو العقوبة التي توجهها إليه الإدارة أو غيرها، يجب أن يحال إلى المحكمة الجزاء المختصة وهي تحدد مدى فداحة الجرم والعقوبة المناسبة للارتكاب الذي قام به. بريد أنا بس نوه لفكرة كثير صغيرة، أنه المعايير الدولية كلها بتأكد على أهمية أو توجب على الحكومات ضرورة تدريب الموظفين المكلفين بأعمال الشرطة والأمن والمسؤولية عن الأشخاص المحرومين من حريته خاصة. طيب. يعني موظفي السجون وموظفي الشرطة، هذا أمر كتير كتير مهم. فالمطلوب من وزارة الداخلية الحقيقة القيام بحملة هائلة لإعادة تدريب وتأهيل الموظفين. طيب. وتأهيل الموظفين جدد في الأمر هذا. طيب. الفكرة الأخيرة بتمنى بس ما تقاطعيني، بأكد أنه هذه الحادثة ليست سياسة ممنهجة، أكيد حالات فردية لا يمكن قياسها مطلقا بالعهد البائد، ووزارة الداخلية
1: شكرا على هذه الإضافة أستاذ أحمد. دعني أنتقل إلى أستاذ معتصم، لم يتبقى لدي وقت. التهمة التي يمكن أن توجه للعناصر المتسببين بهذا الضرر والأذى لغميرة، ما هي بشكل واضح أستاذ معتصم؟
3: بشكل واضح هي إساءة، يعني إساءة معاملة مواطن وخلل بقانون العقوبات السوري نتيجة الإساءة وارتكاب عنف. هذا العنف أكيد يعني وفق قانون العقوبات السوري بيؤدي لوجود عقوبات جزائية مش مسلكية.
1: يعني ما في خلل بالقانون؟ ما في خلل بالقانون؟
3: لا ما في خلل، لا لا لا لا لا أبدا على الإطلاق. اليوم لا، يعني أول شيء يعني ما فينا نحدد مسؤول أو العقوبة قبل انتهاء التحقيق.
1: صحيح.
3: أي وقوع مخالفة إدارية بترتب عليها عقوبة مسلكية، أي حالة ضرب، تعذيب، حجز غير مشروع، تزوير محضر بترتب عليها مسؤولية جزائية، يعني محكمة جزائية. إذا ثبت أيضا أنه في إهمال مقصود أو غير مقصود بتوفير العلاج وهي نقطة كثير مهمة، رغم العلم بالمرض كمان بيكون عليه مسؤولية بحسب درجة الإهمال والنتيجة. وأكيد يعني مثل ما ذكرنا كلها مرتبطة بقانون العقوبات السوري. طيب. أيضا مرتبطة بمسؤولية الرئيس أو المشرف. اليوم مش المهم عنا صار فقط تحقيق إداري وهي نقطة كتير مهمة، لكن المطلوب حقيقة يكون في عنا تحقيق قضائي مستقل.
1: تحقيق قضائي مستقل إذن هو حتى يعني في مسألة التوقيف
3: وأيضا محاسبة.
1: إذن تحقيق قضائي، فحص طبي والمحاسبة. طبعا هو فقط للتذكير أنه حتى لم يتسنى التأكد من أنه التوقيف الذي جرى لغميرة كان توقيفا قانونيا صادرا عن النائب العام أو الجهات المختصة، يعني حتى الآن لم يتأكد أحد حتى من هذه النقطة. دكتور عصمت، عودة لك بدقيقة واحدة أختم معك إن كان لديك أمثلة، تفضل.
0: لدي عدة أمثلة من طرد عناصر كانوا متهمين بتوقيف أحد يعني الأشخاص أكثر من 48 ساعة، وهي المدة التي يسمح فيها المخفر وتم طرد هذه العناصر من الخدمة بسبب تعسف في استخدام الصلاحيات. أعرف حالات أخرى تم إحالتهم إلى القضاء نتيجة تلقي رشاوى، وأعلم عدة حالات فيها، لكن وهذه الحالات حصلت في يعني في منطقة سبينة، في منطقة بيلة، في مناطق في ريف دمشق.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عصمت العبسي، لعل هذه الأمثلة تكون يعني دليلا على أن المحاسبة فعلا حدثت في بعض الحالات لمن يقول أنه لا يوجد محاسبة على الإطلاق. شكرا جزيلا دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحاسبة.

المحلل السياسي من دمشق، أحمد الصوان المحامي والمستشار القانوني من إدلب، المعتصم الكيلاني الحقوقي والمختص بالقانون الجنائي من باريس، وشكراً لدكتور مجد الإسلام الاختصاصي في الطب الشرعي كان معنا من برلين. فصل قصير ونعود لنناقش توقيف المقدم السابق في شرطة النظام المخلوع بالرقة مصعب أبو ركبة في مدينة نوى في ريف درعا.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: أنا تجربة عريقة في نظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
5: التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصاديه السوريه.
6: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
8: البيانات الدقيقه.
9: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.

0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في درعا توقيف المقدم السابق في شرطة الرقة مصعب أبو ركبة في مدينة نوابر في درعا. وقالت وكالة رويترز إن محكمة فيينا أصدرت حكما بسجن أبو ركبة لمدة 8 سنوات بعد إدانته بإلحاق الأذى الجسدي والاعتداء الجنسي على معارضين لنظام الأسد المخلوع. وأوضحت أنه غادر النمسا في أثناء فترة استئنافه الحكم الصادر بحقه.
1: مصعب أبو ركبة ضابط بقيادة شرطة محافظة الرقة.
2: قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا تقبض على مصعب أبو ركبة المقدم السابق في قسم التحقيقات الجنائية في شرطة مدينة الرقة، وذلك بعد أيام من عودته إلى سوريا قادما من النمسا. أدين أبو ركبة بالإيذاء الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي على معتقلين خلال محاكمته أمام محكمة النمساوية في قضية استندت إلى أدلة وشهادات سوريين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب تحت إشرافه، وحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات. أبو ركبة غادر النمسا مطلع آب الجاري عائدا إلى مسقط رأسه في نوابر في درعا بحسب ما نقلته وكالة رويترز، من دون أن يتم توقيفه عند الحدود أو يحال إلى القضاء السوري آنذاك، بل لقي استقبالا حافلا من أهله بالمنطقة بحسب المصادر ذاتها. على الرغم من إدانته، أوضحت المحكمة النمساوية حينها أن أبو ركبة لم يكن محتجزا خلال محاكمته، وأن مغادرته البلاد لا تشكل مخالفة للقوانين النمساوية لعدم اعتباره في ذلك الوقت خطرا للفرار. واليوم يأتي توقيف أبو ركبة من قبل قوى الأمن الداخلي في درعا بعد بروز اسمه مرة أخرى، ويفتح الباب أمام مسار قضائي داخل سوريا بحق أحد المدانين بانتهاكات خلال عهد النظام المخلوع. يبقى السؤال، هل كان

0: أتي القضية ستأخذ المسار ذاته لولا التقارير الأخيرة؟
1: أرحب الآن بريم الكساري المحامية في مركز سيري لحقوق الإنسان مباشرة من ريف حماة. أهلا بك، ومعي أسيد الموسى المحامي وأحد المدعين والشهود في قضية مصعب أبو ركبة في محكمة النمسا من الرقة. أهلا بك، ومعي العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي مباشرة من دمشق. أهلا بك. أبدأ مع سيدة ريم. بعد الترحيب بك سيدة ريم، هناك سؤال، يعني هذا الشخص كيف خرج أصلا من فيينا من النمسا وكان عليه حكم قضائي، وأنت يعني أحد المدعين والشهود في قضيته في النمسا؟
2: مساء الخير، شكرا للدعوة وتحياتي للجميع.
1: أهلا بك.
2: بالنسبة لسيد مصعب أبو ركبة، نحن نتفاجئ المجتمع النمساوي والمحكمة وأيضا فريق العمل في النمسا تفاجأ بهروبه المخطط له سابقا من دون أي معرفة مسبقة من الفريق أو من الحكومة أو من المحكمة.
1: للأسف ثمة مشكلة بالصوت سيدة ريم، ربما أعود لك لاحقا فور إصلاحها. سيد أسيد، أنت محامي وأحد المدعين في قضية مصعب أبو ركبة، هل لديك معلومات عن خروجه من النمسا باتجاه سوريا؟ كيف خرج رغم أن هناك حكم قضائي ضده؟
3: السلام عليكم ورحمة الله. بالبداية تحية لك ولكل الضيوف، وكل الشكر لأبناء الثورة السورية وخصوصا الناشط مالك أبو عبيدة من شباب درعا، لأنه كان له دور بإبلاغي عن وصول أو قرب وصول مصعب أبو ركبة إلى سوريا واعتزام أهله الاحتفاء به، مما جعلنا نتحرك بشكل سريع بهذه الدعوة. بالنسبة لهروب المجرم مصعب أبو ركبة من النمسا، كانت عندما كانت المحاكمة في النمسا كان مصعب أبو ركبة يحاكم طليقا بناء على طلب قدمه الدفاع الموكل عن الدفاع عنه، جهة الدفاع التي كانت تدافع عنه قدمت للمحكمة طلب كونه كان يعاني من ظرف صحي وظرف اجتماعي، فالتمس من المحكمة أن يحاكم طليقا، والمحكمة في النمسا أعطته هذه الميزة على اعتبار أنه لا يشكل خطر على الأمن في النمسا، وهو استغل هذا التساهل من المحكمة رغم أنه فريق الادعاء والمدعي العام النمساوي اعترض على قرار المحكمة وطلب أن يحاكم مصعب أبو ركبة طليقا، خصوصا انه يحاكم معه في نفس القضيه المجرم الاخر خالد الحلبي رئيس فرع امن الدوله بالرقه سابقا،
1: كانوا في نفس القضيه،
3: وكانت له محاوله هروب بعد سقوط نظام بشار الاسد بيومين او ثلاث وتم القاء القبض عليه، ولذلك تم الاحتفاظ به في السجن، فكان يحاكم وهو موقوف. اما مصعب فكان يحاكم طليقا، وبعد صدور الحكم بسجنه لمدة 8 سنوات بتهم الإكراه الجنسي والتعذيب الشديد وانتزاع الاعترافات عن طريق القوة وعن طريق استخدام الأساليب العنيفة وتغييب المعتقلين، بعد صدور هذا الحكم رغم ذلك استأنف عليه واستغل فترة الاستئناف ليقوم بالفرار من النمسا.
1: إذن هو خرج في فترة الاستئناف، لكن أستاذ أسيد يعني قلت هروب تماما. هل هذا من الناحية القانونية فعلا صحيح أنه هو هرب من النمسا؟
3: فعليا هو أنت لما تكون أمام المحكمة وتأخذ إجراء بأن تحاكم وأنت طليق، هذا يعني أن تلتزم بحضور كافة جلسات المحكمة، وعندما تغادر البلاد بدون إبلاغ المحكمة وبدون إبلاغ السلطات فهو إجراء غير قانوني، وطبعا هذا يؤخذ على القضاء النمساوي وعلى الأمن النمساوي. مثل هذا المجرم الخطير كان يجب أن يكون تحت المراقبة على الأقل، أو على الأقل كان ممكن أن يربطوا برجله سوارا إلكترونيا لمنعه من مغادرة البلد.
1: طيب.
3: ولكن هذا كان يعني خلل في القضاء النمساوي والأمن النمساوي.
1: طب الآن يعني بعد أن خرجت قضية أبو ركبة للإعلام، رويترز كتبت عنها أيضا، كيف يعني تعاملت الدوائر المختصة في النمسا مع الخبر، مع خبر خروجه من النمسا ووصوله إلى سوريا؟
3: للأسف الشديد أنا تواصلت يعني مباشرة مع ممثلتنا المحامية تيتيانا اللي هي كانت رئيس فريق الدفاع، فريق الادعاء على المتهمين، وطالبتها بتوضيحات، فقالت أنه هي ما عندها علم بالبداية أنه مصعب هرب، وبالبداية السلطات النمساوية أنكرت أنه هو غادر البلاد، حتى بعد يومين تقريبا حتى اعترفوا أنه هو غادر البلاد، فقالوا أنه سوف يتم استصدار مذكرة اعتقال دولية، النشرة الحمراء بين قوسين لدى الانتربول الدولي، من أجل القبض عليه في أي مكان يتواجد فيه وتسليمه إلى النمسا. طبعا هذا الأمر أعتقد أنه لا يسري على سوريا، لأنه لا أعتقد أن هناك اتفاقية تسليم مجرمين بين سوريا والنمسا، وأيضا أي دولة في العالم لا تسلم رعاياها.
1: طيب.
3: ويجب على الحكومة السورية الآن ووزارة العدل السورية وهيئة العدالة الانتقالية ووزارة الخارجية السورية التواصل مع الحكومة النمساوية وطلب ملف المحكمة والدعوة كاملة لاستكمال المحكمة في سوريا لينال هذا المجرم جزاء العدل.
1: إذن قانونيا يجب أن تستكمل المحاكمة في سوريا. طيب
3: طبعا.
1: بالانتقال إلى العميد منير، عميد منير الحريري، كيف تم اعتقال أبو ركبة في سوريا؟ يعني هو خرج من النمسا، ذهب إلى سوريا، دخل إلى الحدود السورية، حصل احتفال أيضا فيه، ثم بعد عدة أيام عندما ضجت وسائل الإعلام بالخبر تم اعتقاله. أنا أريد أن أعرف إذا كان لديك معلومات عن ظروف اعتقاله في درعا.
4: مساء الخير سيدتي إليك وللسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. مصعب أبو ركبة ضابط من الضباط القوى الأمن الداخلي في سوريا، خدم طبعا تدرج في خدمته مدير ناحية، بعدين في الأمن الجنائي، بعدين في الأمن السياسي، وتم يعني عمله في الأمن السياسي لمدة سنتين تقريبا مش أكثر. هذا الرجل هو من نظام، كان وشيء طبيعي بده ينفذ تعليمات النظام، وشيء طبيعي بده يضغط على الناس الآخرين كونه هو موجود في النظام ولم ينشق بهذاك الوقت. لذلك كل الإجرام التي كانت هو يرتكبها هي بأس النظام، لأنه هو من أعد أعمدة هذا العمل الذي هو فيه، إن كان في الأمن الجنائي وإن كان في الأمن السياسي. إذن هو كان ينفذ قوانين النظام وما يطلبه النظام، ويعتبر بحكم الناس وبحكم الدولة وبحكم الشعب هو أحد الناس الذين متنفذين والذين قاموا بجرائم تعذيب كثيرة جدا للمواطنين. لكن هذا إن ظروف انشقاقه وإبعاده، هو طبعا خرج من وقت سقوط الرقة، طلع إلى تركيا، ومن تركيا خرج إلى النمسا إلى فيينا، وهناك طبعا إجا.
1: طيب.
4: عند قدومه هو حكى ضيفك الكريم أن هناك لابد أن تم تلاحقته، لم تلاحق يعني معاهدة تسليم المجرمين أو معاهدة الأنتربول لا تلاحق شخص لم يصدر عليه حكم، هو لم يصدر عليه حكم إلى الآن. وعندما قدومه إلى الحدود ما فيش أي مذكرات تمنع وجوده أو توقفه على الحدود، لذلك لم يصدر بحقه أي حكم. لكن بعدين صار أنه هو وجد في نوى في درعا وتم استقباله شعبيا، وأنه هو من الفاتحين أو هو مشق عن النظام إلى آخره، لذلك تم توقيفه بهذه الطريقة.
1: عميد منير، أريد أن أسأل إن كان ذلك صحيحا، يعني أيضا ثمت معلومات أنه هو عندما دعا الناس وحتى قام يعني دعوة بعض الجهات الرسمية، وجه دعوة لهم، لا أعرف إن كانوا متواجدين أم لا، لكن يعني كان يقول وينشر بأنه تم تبرئته من التهم التي كانت موجهة إليه في النمسا، هل هذا صحيح؟
4: أختي الكريمة، هناك إشاعات كثيرة صدرت بهذا الحديث، وهناك طبعا تم دعوة مسؤولين كثر. هو اجى من الحدود، اجى منفذ، اجى عن طريق منافذ، احدى المنافذ، ان كان عن طريق منفذ طيران وان كان عن طريق منفذ بري، لم يكن هناك اي اجراء بحقه عندما اتى. والآن إلى الآن لم يتم أي إجراء حقه، وهو هناك يحاكم طليقا في النمسا، ولم يصدر بحقه أي حكم، ولم يعمم اسمه على أي مركز حدودي ولا أي أنتربول ولا أي أي دولة أخرى.
1: هناك حكم بحقه في النمسا يا أستاذ على منير. سوريا.
4: نعم،
1: ثمة حكم بحقه في النمسا، أنت تقول في سوريا تقصد، لا يوجد حكم بحقه في سوريا.
4: لا لم يصدر الحكم أختي الكريمة، يا أختي لم يصدر الحكم إلى الآن، هو في مرحلة استئناف. أول شيء يحاكم طريقا، لأن كل الجرائم اللي هو هناك جرائم ثابتة كبيرة جدا عليه ما حكموهوش طريقا، وشفنا أنور أسلان وشفنا الحلبي وشفنا آخرين تم محاكمتهم في أوروبا وأثناء التوقيف، لكن هذا يحاكم طريقا الآن لعدم ثبوت أدلة كثيرة عليه. عندما يتم وجود أدلة كبيرة عليه تحاكمه أو تدينه يتم محاكمته بشكل وهو موقوف.
1: طيب يا عزيزي أستاذ منير، فقط اسمح لي حسب رويترز، أفادت 4 مصادر ورسائل اطلعت عليها رويترز، أن ضابط أمن سوري سابق حكم، هو أنور أبو ركبة، حكم عليه بالسجن في النمسا بتهمة إساءة معاملة معتقلين خلال حكم بشار الأسد، غادر البلاد أثناء استئنافه للحكم وعاد إلى سوريا مطلع هذا الشهر. هذا يعني أنه هناك حكم بحقه، وربما أستاذ أسيد يفيدنا. تفضل أستاذ أسيد.
3: تماماً.
4: أنا لا أعرف أنه صدر حكم، إذا أستاذ عنده ما بعرف.
3: مع احترامي لرأي العميد منير، هذا الكلام غير صحيح. مصعب أبو ركبة صدر فيه حكم مبدئي قابل للطعن تماماً، وتمت إدانته بجميع الجرائم الموجهة إليه. وأنا بدي أعطي ملاحظة صغيرة.
1: تفضل.
3: لما بدأت محاكمته في المحكمة الجنائية الرابعة الإقليمية في فيينا، القانون النمساوي لم يستطع تطبيق قوانين مناهضة التعذيب في النمسا، لأنه النمسا ما كانت موقعة عليها بهذاك التوقيت، فحكم على أساس الجرائم الجنائية اللي هو ارتكبها، وكان في عليه 21 شاهد كلياتهم حضروا أمام المحكمة في النمسا وأمام هيئة المحلفين وبحضوره بحضور فريق الدفاع تبعه، وتم مواجهته من قبل الضحايا اللي تعرضوا للتعذيب، ومن ضمنهم أطفال قصر كانت أعمارهم 16 و17 سنة. مصعب أبو ركبة بيده قام بتعذيبهم وبتكسير أيديهم، وأحد الشهود تم ضربه على أعضائه التناسلية مما سبب له عاهة دائمة. وأنا أحد الأشخاص الذي رأيته بأم عيني يقوم بتعذيب المعتقلين داخل فرع الجناية عندما كنت معتقلا لديه. فلا أحد يقول لي جرائمه بسيطة. بدي بس أشرح كلمتين عن مصعب أبو ركبة
1: بسرعة لو سمحت.
3: مصعب أبو ركبة بتاريخ سنة 2000 إجا على فرع الأمن الجنائي بالرقة، وهو ضابط كان من أشهر الضباط بالرقة باستخدامه وسائل التعذيب لانتزاع الاعترافات. هذا الكلام ما قبل الثورة السورية، وبعد انطلاق الثورة السورية مصعب أبو ركبة كان مسؤول عن اعتقال مئات وآلاف الشباب من المتظاهرين الذين خرجوا ينادون بالحرية لسوريا ويهتفون طيب. يا درعا نحن معاك للموت، وهو ابن درعا تمام، وهو أحد الأشخاص الذين مارسوا التعذيب، وهو أحد الأشخاص الذي كان واقفا ومن بين العناصر أثناء ارتكاب مجزرة الساعة بالرقة بتاريخ 16/3/2012 عندما طيب. توجه المتظاهرين لإسقاط صنم حافظ الأسد، وقاموا بإطلاق النار عليهم، هو كان أحد الناس اللي كانت موجودة بالساعة.
1: إذن قضيته شهيرة يعني ومعروفة معروفة للعيان أنور أبو ركبة
3: وارتكاب مجازر في الرقة.
1: طيب وثمة حكم صادر بحقه، ثمة حكم صادر بحقه وهو خرج من النمسا في فترة الاستئناف. عادت معنا السيدة ريم المحامية في مركز سيري لحقوق الإنسان من ريف حماة. سيدة ريم، كيف يمكن تصور الآلية التي تم القبض فيها على أنور أبو ركبة؟ هل تم توقيفه في سوريا بناء على مذكرة أو ملف قضائي داخل سوريا؟
5: حقيقة بما يتعلق بالسيد أبو ركبة وهو أحد أكبر مجرمين نظام الأسد خلال رحلة طويلة من بداية 2016، وأنا أتابع هذا الملف بالنمسا برفقة الزملاء ومنهم السيد أسيد زميل في هذه الدعوة، وأكثر من 21 شاهد مع فريق كبير دوليا تابعنا الملف بدقة. أنا أرغب أو أريد أن أعود إلى قبل هروب أبوروبا. أريد أن أتناول قليلا الحديث عن القانون النمساوي، لأن هناك حقيقة بعض المفارقات التي يجب أن نتناولها فيما يخص أبوروبا حتى نستفيد من ذلك لاحقا في سوريا. هلا موضوع توقيفه بسوريا ربما كان بمذكر توقيف أعتقد من داخل سوريا أو ربما من شكوى من الشهود أو لا أعلم تماما، لا أعلم تماما، ليست لدي أي معرفة حقيقية بطريقة توقيفه، سمعت بها لأني على طريق سفر. ولكن بالعودة إلى القانون النمساوي، نعرف أنه حاكمت النمسا على الأفعال الجنائية، حاكمت مصعب أبو ركبة على الأفعال الجنائية التي ارتكبها، بما يستطيع القانون النمساوي أن يعاقب عليه. لم يكن أن القانون النمساوي حقيقة يسمح بمحاكمتهم بشكل مباشر كما تحدث السيد أكير كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. المشكلة كانت القانونية تتناول بأنه لم يكن لديهم قانون واضح. نحن نعرف أن 2016 بدأت محاكمات وفق المبدأ العالمي القضائي العالمي، الولاية القضائية العالمية في أوروبا. بالنسبة لألمانيا هي التي باشرت، بالنسبة للنمسا مشت على خطى ألمانيا ولكنها لم تعدل قوانينها حتى الآن تقريبا. هذه هي المشكلة التي أعطت الفرصة لأبو ركبة بالهروب.
1: طيب بالعودة لك أستاذ منير، أستاذ منير هو أيضا يسأل، يعني السؤال الذي يرد اليوم في الشارع السوري أنه يعني رغم أنه الاحتفاء به في درعا بين أهله وأقاربه جرى قبل عدة أيام، ورغم أنه دخل إلى سوريا ولا يوجد تعميم على اسمه عند الحدود، لكن تم اعتقاله في سوريا بعد الضجة الإعلامية التي رافقت الخبر. هل يعقل ذلك؟ كيف يمكن تفسير الأمر؟
4: لا تفسير للأمر، هو كل أنا الحقيقة لست محامي دفاع عن مصعب أبو ركبة، وهو مدان طبعا ومذنب.
1: لا أنا أسألك فقط، أنا أعرف أن أقول أنك محامي دفاع عن مصعب أبو ركبة،
4: لكن تمام، لكن ظروف اعتقاله أكيد هو الضجة الإعلامية وحديث الناس والاستقبال الذي حصل أكد عليه، وأنه كونه هو له ملاحقة في النمسا كل هذه الإجراءات عجلت في القبض عليه. وهو مصعب أبو ركبة وليس الأول وليس الأخير الذي هو مدان، والذي هناك الكثير من المجرمين لازلون يمرحون ويسرحون في بقلب الشعب السوري، والكثير عمل تسويات، وهناك عتات المجرمين لازالوا بالخارج وبالداخل من الذي لازم أن يتم القبض عليهم. مصعب أبو ركبة ربما هو له أشياء كثيرة سيئة، وربما أثناء خدمته في الرقة وهذا الشيء طبيعي، كل ضباط النظام الذين بقوا مع النظام هم جزارين بحق الشعب السوري وبحق شعبهم والذي مشق في بدايات الثورة، شيء طبيعي. لكن في ناس الآن بقيوا إلى آخر مرحلة، يعني عندما تم التحرير بقيوا مع النظام، هؤلاء لازم جلبهم على أقصى سرعة. أما ما تم من حول الإيقاف مصعب، هو طبعا عملت كل الظروف الاستقبال الشعبي، وأنه هو جاء كبطل وجاء كشغلته، يعني أنه شغلة كبيرة، بالإضافة إلى أنه وسائل الإعلام الأجنبية التي داولت الحديث عنه، كل هذه العمليات عجلت في إلقاء القبض عليه، مما سمح بإلقاء القبض عليه من قبل الأمن العام.
1: طيب عميد منير، هل تعتقد أنه يعني وجود حالات كثيرة لضباط تابعين للنظام السابق يعني يتحركون بيسر وسهولة في سوريا في المحافظات السورية، هي التي جرأت ضباط سابقين في الخارج أن يعودوا إلى سوريا؟
4: هذا يعني يسمح بذلك، لأنه هناك الكثير من الضباط لجأوا إلى مناطق مثلا قسد في بدايات الأمور، بداية التحرير، وهناك العشرات والمئات من الضباط لجأوا إلى مناطق الانفصاليين في الجنوب، مناطق الهجري، بالإضافة إلى الضباط الكثيرين الذين اختفوا في كهوف وفي جبال الساحل. إذن هناك الكثير، وهناك كثير هرب إلى مناطق في العراق وفي لبنان والآخري. هناك الكثير ربما يراوده نفسه أن هناك يستطيع أن التحرك في هذا البلد في سوريا، وخاصة من عمل تسويات في بداية الأمر. وعمل التسويات هو ليس هو إعفاءه من العقاب عمل التسويات. الدولة سمحت في غض النظر في بداية الأمر من أجل عدم وجود فتنة، لحمة وطنية، إظهار لحمة وطنية، إظهار شيء من الاستقرار في البلد، لكن لابد أن تتم محاسبة كل المجرمين الذين فعضهم كثير يسرح ويمرح، وعلى المواطنين السوريين الدلالة عليهم. يعني هناك الكثير، وخاصة في مناطق شعبية مثل جرمانة، مناطق السيدة زينب الحسينية، هذه مناطق يختفي فيها الكثير كونها أحياء شعبية،
1: لكن هذا دخل على الحدود.
4: السلطات لإلقاء القبض عليهم.
1: هو أيضا يسأل يعني كيف أسماء يعني الضباط تابعين للنظام، على الأقل من رفعت بحقهم قضايا في الخارج، غير معممة على الحدود؟
4: لا لا، أغلب القضاء التي تم التحقيق فيها عمم أسماهم على على على الحدود، وهناك كثير من إجراءات. أختي الكريمة، يعني هذا الرجل مثل هلا شلون هرب من النمسا، لم تنتهي إجراءات التحقيق كاملة في النمسا، لذلك لقى في ثغرة وهرب منها. هذا شيء عندنا هون ما بيتمش هلا بسم واحد بيرفع دعوة على زوجته بالطلاق، بده هو أو هي بترفع عليه بالطلاق بتمنع سفره، بده يكون قرار صدر من المحكمة. إذا هذا الشيء عندما يتم إصدار قرارات حكم تروح تتعمم على إدارة الأمن الجنائي، إدارة الهجرة والجوازات، وتعمم على منافذ الحدود البرية والبحرية والجوية.
1: طيب السيد أسيد، أنا أحاول أن أفكر بالطريقة التي فكر فيها مصعب أبو ركبة عندما قرر أن يفر من النمسا وأن يعود إلى سوريا في عهد نظام جديد. من المفترض أن هذا النظام يعني يلاحق ضباط السابقين، كيف تجرأ على هذه الخطوة أصلا؟
3: بالنسبة لمصعب أبو ركبة وطريقة تفكيره، اللي يعرف مصعب أبو ركبة وعايش الفترة اللي كان فيها مصعب أبو ركبة يرتكب الانتهاكات، يعرف أنه مصعب أبو ركبة رجل مغرور جدا وعنده ثقة كبيرة بنفسه. يعني حتى أثناء المحاكمة بالنفسه كان ينظر إلينا ويتبسم ويقول لن تحصلوا على شيء، ولكن إحنا كان عندنا قناعة تامة أنه هو سوف ينال جزاء العدل. طبعا نتيجة كبر ملف العدالة الانتقالية بسوريا والعدد الكبير من المطلوبين في سوريا للعدالة الانتقالية، ونتيجة أنه لا زالت عجلة العدالة الانتقالية والقضاء السوري في بداية انطلاقاتها، لابد أن يكون هناك خلل، وهذا الخلل أو خليني أقول تقصير غير مقصود من الحكومة السورية أو من هيئة العدالة الانتقالية، ولكن الإمكانيات أقل بكثير من حجم الجرائم والانتهاكات وأعداد المجرمين اللي موجودين بسوريا. هذا الكلام مشان أنا ما بدي أخلي مسؤولية الحكومة، ولكن هذا الكلام هذا هو واقع. فهذا يشجع كثير من الأشخاص لأنه يهرب من العدالة في أوروبا إلى سوريا، عسى ولعل أنه هو يستطيع من خلال بروبوغاندا كاذبة يعلن على أساس أنه هو شق، خصوصا أنه مصعب أبو ركبة غادر البلد بالشهر الثالث 2013. هذا يوحي للجميع أنه مصعب انشق من 2013. لا لحظة، الرقة تحررت في 4/3/2013، وهرب مصعب أبو ركبة من الرقة بعد سقوط النظام بالرقة، هرب إلى تركيا، وأثناء تواجده بتركيا لم يقم بأي بيان انشقاق، ولم يقم بالاعتذار من الضحايا الذين ارتكب الانتهاكات بحقهم، ولكنه عاد ومارس العنجهية نفسها وقام بالهروب إلى النمسا. وأنا للصدفة البحتة التقينا أنا وياه في كامب اللجوء في النمسا، واكتشفت أنه هذا المجرم موجود على أراضي النمسا وقدمت بلاغ بحقه. لو لم أراه أو يراه بعض الأشخاص من أبناء الرقة من تعرضوا للانتهاكات على يديه، ربما كان مصعب أبو ركبة الآن يعيش في النمسا وهو بأجمل حالاته ودون أن يعلم فيه أحد. ولكن غروره هيئ له أنه إذا عاد إلى سوريا وقام بهذه البروباغندا يصبح بطل.
1: لا، هو حتى قام يعني بإجراء يعني لم يدخل إلى سوريا وتخفى أو اختفى، وإنما أيضا يعني قام بالاحتفاء بنفسه والاحتفال ودعوة الناس.
3: تماما، ومشكور أخونا الإعلامي من أبناء درعا مالك أبو عبيدة اللي بلغني بنفس اليوم أنه في دعوات لاستقبال مصعب أبو ركبة، وأنا أعرف أنه أنت أحد الأشخاص المدعين عليه. فمباشرة أنا بنفس اليوم، طبعا كان ليست لدينا معلومات حتى الآن أنه مصعب غادر النمسا.
1: أنت ماذا فعلت؟
3: بنفس اليوم مباشرة بنفس اليوم تواصلت مع وزارة العدل السورية، وتواصلت مع وزارة الداخلية السورية، وتواصلت مع مديرية الشؤون السياسية في درعا، مشكورين اخواننا الثوار في درعا وحطيناهم بصوره الوضع وارسلت لهم.
1: متى تواصلت معهم استاذ اسيد؟
3: تواصلت معهم وارسلت لهم نسخه عن اقوال مصعب ابو ركبه في المحكمه بالنمسا. وارسلت لهم نسخه من من من, من قرار المحكمه الصادر عن محكمه فيينا المبدئي الذي كان قابل للاستئناف الذي ينص على

0: أنه حكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات بجرائم الإيذاء الجنسي والإكراه الشديد واحتجاز الحرية. فمباشرة تواصلت مع وزارة، مثل ما قلت لك، تواصلت مع وزارة العدل،
1: طيب،
0: مع وزارة
1: طيب.
0: الداخلية، مع أحرار درعا، وكل من ساهم طبعا. وأشكر كل الناشطين السوريين الذين ساهموا معنا بالضغط الإعلامي لتسليط الضوء على وجود هذا المجرم
1: وتم اعتقاله. طيب أستاذ أسيد، سؤال سريع لسيد ريم.
0: بس أريد أن أعطي تعليق سريع بعد إذنك. بالنسبة أن القضية ليست قضية شخصية مع مصعب أو غيره، القضية هي أن لا يفلت أي مجرم من العقاب، مو من أجل أن يعاقب فقط، ولكن من أجل ضمان مبدأ عدم تكرار الجرائم.
1: واضح سيد ريم.
0: إذا أفلت هؤلاء المجرمون فنحن أمام جرائم قادمة يمارسها الكثير.
1: سيد ريم، حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات مع ضباط آخرين أيضا تابعين للنظام في خارج سوريا، ما الواجب فعله من الحكومة السورية مع الحكومات الأوروبية مع الحكومات في الخارج من أجل ضمان تبادل المعلومات بين سوريا وبين الدول الأخرى؟
2: حقيقة سؤال مهم، شكرا كثير دكتور. ربما من المفيد طبعا أن تتم محاسبة الضباط السورية وليس خارج سوريا. نحن نعرف أن هذه التجربة الانتقالية في سوريا أمامها تحديات كثيرة في الواقع، وهي تجربة فينا نقول عنها وليدة تحتاج إلى الكثير من الدعم ودعم الحكومة السورية في مسار العدالة الانتقالية. ربما في الاقتراح ربما سيكون من الأفضل أن تتم محاسبة جميع الضباط المنشقين الذين يلجؤون إلى سوريا وفق قوانين خاصة يمكن استحداثها أو ربطها بملف خاص له علاقة بجرائم التعذيب التي ارتكبوها، أن يتم انشقاقهم. هذه على المستوى المحلي. بالنسبة للمستوى الدولي، التواصل مع المحاكم التي قامت بمحاكمة عدد من الضباط السوريين في الخارج سواء ألمانيا أو النمسا، المراكز الحقوقية النشطة التي عملت على ملاحقتهم ومحاكمتهم في المحاكم الأوروبية، أعتقد أنه سيكون من المفيد أن نعمل على جمع أو جلب هذه الخبرات وربطها مع الخبرات المحلية وإيجاد أو إنشاء لا أقول محكمة خاصة، وإنما ربما طريقة خاصة لمحاكمة الضباط خصوصا الضباط المنشقين.
1: شكرا جزيلا. انتهى وقتي سيدة ريم المحامية في مركز سيري لحقوق الإنسان، كنت معنا من ريف حماة. شكرا لأسيد الموسى المحامي وأحد المدعين والشهود في قضية مصعب أبو ركبة في محكمة النمسا من الرقة، وشكرا للعميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل هل يبدأ مسار الحل في السويداء بإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية؟
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في، وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: غروب بشار الأسد من دمشق.
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا

0: الغابة تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: لها التقرير كأنه في ضباره بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أهلا من جديد. كشفت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا عن تقدم في مسار التفاهمات بين الحكومة ومجموعات محلية في السويداء لحل ملف المحافظة، وقالت المصادر إن الطرفين اتفقا على إعادة المؤسسات الحكومية للعمل تحت إشراف الوزارات التابعة لها وعودة المجالس البلدية تحت إشراف المحافظة باستثناء 4 بلديات ما تزال قيد التفاوض، مع التوجه لتشكيل مجلس جديد للمحافظة. وأضافت أن خطة التنمية لعام 2027 ستشمل مشاريع في السويداء والبادية الشرقية، إلى جانب استئناف المشاريع المدعومة دولياً بالتنسيق مع المجالس البلدية. وفي الملف الأمني كذلك تم الاتفاق على إعادة تفعيل جهاز الشرطة وربطه مباشرة بوزارة الداخلية، على أن يتم اختيار العناصر من المتقدمين بطلبات انتساب قبل أحداث السويداء. إلا أن هذا المسار يسير ببطء وسط عوائق، قالت المصادر إن فرول النظام المخلوع في المحافظة تقف وراءها. للنقاش معي حافظ قرقوط، الكاتب والمحلل السياسي، مباشرة من ستوكهولم. أهلا بك. ومعي نجيب أبو فخر، مؤسس تيار سوريون، ومعنا سيكون من دمشق. أهلا بك أستاذ نجيب. أنت شاركت في هذه المباحثات التي تجري بين الحكومة وبين وفد من أهل السويداء، إلى أين وصلت هذه المباحثات؟
1: هي ليست مباحثات بالمعنى العام، هو نتيجة الضغط اللي صار بالفترة الأخيرة من كل النواحي على ملف السويداء، وبالذات الضغط الداخلي اللي عمله الامتداد الشعبي الممتعض ما بعد قضية هروب الأسرى، وبعد مضي سنة وأكثر من شهر على تاريخ الوعود اللي أطلقت لأهل السويداء ببناء نظام إداري متميز وإلى آخره، لم يعد هناك مجال للمماطلة. وزيارة الأمين العام للأمم المتحدة غوتريش جاءت يعني تدفع باتجاه التعاون على الأقل بالحد الإداري وتحييد المدنيين عن تبعات السياسي والمناكفات السياسية. وقبل الكلام اللي حضرتك تفضلتي فيه، نحن سمعنا حرفيا من السيد المندوب الدائم للأمم المتحدة بسوريا قوله أنه هو بلغ الرسالة تبع الأمين العام للأمم المتحدة للسويداء شخصيا، وقال أنه العالم كله برمته بالأمم المتحدة ودول العالم متفقة على أن وحدة سوريا وسلامة أراضيها واستقلالها وسيادتها هي خيار الدعم تبع دول العالم كلها، فعلى السويداء أن تبحث عن حلولها ضمن هذا الإطار. وبالتالي صار الأمر أسهل على الجميع بأنه يبحث عن المخارج التي تحيد المدنيين عن تبعات المناكفات السياسية، وبالتالي تجنبهم هاي العذابات المستمرة من أكثر من سنة، واللي كانت شايفة فيها الناس الويلات فوق ويلات النزوح وويلات التشرد، يعني عدم مؤاخذة، مع أنه ما حدا قاعد بخيمة ولا حدا قاعد بالشارع، لكن في ضنك عايش

0: نتيجه وجود 32 قريه اهلهم عم يعانوا الامرين لحتى يعيشوا. المخرج الوحيد هو انه تصير في بلديات وهي يعني اليه منطقيه ومقبوله من كل الناس، هي البلديات اللي تتولى عمليه التنسيق وعمليه توصيل الدعم وعمليه بناء ما دمر يعني، وبناء عليه بدات المحادثات. هلا البلديات تقريبا انتهت، يعني باقي اربع بلديات، وهي ليست مفاوضات بالبلديات، هي عباره عن تنسيق، باقي اربع بلديات بدون تنسيق الوضع تبعهم، المجلس تبعهم الى اخره. ففينا نقول موضوع البلديات شبه منتهي، محسوم، ارتبط بالدولة بشكل كامل بمسألة الخطط والميزانية وإلى آخره، وحتى قدموا بعضهم كانوا جاهزين يقدموا ميزانياتهم للسيد المحافظ اللي هو تولى عبء هي المهمة من أولها لآخرها. وأيضا مؤسسات الدولة مربوطة كاملة صارت بجهاز الدولة، باستثناء بعض المشاكل بالتربية ومؤسسة الكهرباء، والباقي كلياته صار مرتبط بالدولة بشكل كامل، وتحددت ميزانيته وعم يقدم شو بده بال 2027.
1: يعني باستثناء التربية والتعليم الباقي هناك تقدم، أو تقول أنه حسم وحل ملف البلديات في محافظة السويداء؟
0: لا، محسوم مش تقدم، هن انتهت، يعني علاقتهم مع الدولة مباشرة صارت.
1: على أي أرضية؟ على أي أرضية انتهت؟
0: على أرضية أنه إدارات السويداء كلها تابعة تدور في فلك الحكومة السورية كاملة، ما في أي أرضية ثانية، ما عاد حدا يقدر يتدخل بعملها، ولا حدا بيقدر كمان يتدخل بميزانيتها أو يسحب منها أو يعطي أوامر فيها، باستثناء الصيغة الإدارية التسلسلية المعتمدة بكل دول العالم. هاي الأرضية طبعا.
1: طيب أستاذ نجيب، يعني هذا يعني عندما نقول أنه هذه التفاهمات تجري بين الحكومة وبين مجموعات محلية، هل هذه المجموعات المحلية قادرة على فرض هذا الواقع في السويداء اليوم، يعني في ظل أيضا وجود الفصائل المسلحة؟
0: هاي إلى أبعاد كثير، يعني أهالي السويداء لهم الكلمة الفصل بهذا الأمر، حتى لو تكون يعني خلينا نقول على الهادي أو على الساكت أو من تحت الطاولة. خلينا نقول أهالي السويداء بيعرفوا بعد سنة وأكثر من شهر من الوعود المتكررة بالنسبة لهم، يعني أثبتت أنه ما في شيء، يعني كان في أشخاص، مجموعة أشخاص محددين بذاتهم بيطلبوا منهم الصبر على شيء كان عبارة عن وهم طلع ما له أساس قانوني ولا أساس حقيقي ولا أساس على أرض الواقع، لا في دول داعمة ولا في حدا يعني ممكن يفكر بهمهم أبدا. وبالتالي صار أي حدا رح يقف بوجه الفرج تبع أهالي السويداء رح يكون هو الطرف الأضعف مين ما كان يكون. حتى الفصائل اللي حضرتك عم تحكي عنهم جزء منهم هو موافق ضمنا على ما يحدث، جزء منهم كان يعني إن كان سرا أو علنا هو موافق على مسألة أنه تسير حياة الناس. مين اللي بيقدر اليوم يعترض على تسير شؤون العالم؟ اللي عم بيطلع اليوم يقول أنه فلان خائن أو فلان عميل أو فلان يعني ضرب عرض الحائط بمصالح البلد وفكر بنفسه، اليوم هو نفسه ما يملك يعني يجاوب أهل السويداء عن ما قدمه لهم، بالعكس تماما. وأهل السويداء بيعرفوا أنه الطحين اللي إجاهم ببلاش التاجر فيه، والبنزين اللي إجاهم ببلاش التاجر فيه، وحتى الوقود والكهرباء وحتى الأدوية اللي إجتهم مجانا كمان صارت موضوع للتجارة، وشافت بعيونها أنه بالوقت اللي شريحة كبيرة من أهل السويداء كانت تعاني الأمرين بكل مشكلة بتواجهها، كان في ناس عم تكتنز على حسابهم وما عاد هذا الأمر خافي. طيب. وأنا مش عم بهاجم حدا بهذا الأمر، هذا عم بقول لك أنا لغة حال أهل السويداء. لهذا السبب هدول العالم ما عاد بيقدروا يضحكوا على أهل السويداء لمزيد من الوقت ويبيعوهم وهم. وهذا الكلام حتى مبعوث مدير المكتب المبعوث الدائم للأمم المتحدة بسوريا أبلغوا تماما بالسويداء وقال لم يعد يجدي نفعا بيع الوهم. اليوم
1: لكن أستاذ نجيب، يعني هذه الخطابات الدولية والرسمية الأممية وحتى من يعني دول الجوار كانت دائما موجودة، وهنا سؤالي لأستاذ حافظ قرقوط، ما الذي يجعل هذه المباحثات هذه المرة تختلف عن الخطوات السابقة، عن خطوات الحكومة السابقة، عن المحاولات السابقة التي كانت أيضا يعتقد أنها يمكن أن تؤدي إلى حل في السويداء؟
2: نعم، مساء الخير أستاذ آلاء لكل الأستاذ.
1: أهلا بك.
2: بتوقع بأنه يعني الظرف الممتد للأزمة اللي امتدت في السويداء ابتدأ يضغط على الجميع لإيجاد مخرج ما بشكل أو بآخر، لكن فقط كي لا أنسى يعني أريد أن أسأل ضيفك الصديق الأستاذ نجيب، هل المقصود بالبلديات كافة مناطق السويداء المدينة وريفها كاملا، أم فقط القرى الشرقية الغربية والشمالية التي

0: يعني تم تهديمها أو حرقها؟ فقط هذا أريد أن أسأله ليوضح أكثر للناس أقل ما يمكن. أما بشكل عام
1: دعنا
0: يعني
1: نسأله الآن،
0: أتمنى بأن
1: دعنا نسأله هذا السؤال يعني قبل أن تكمل أستاذ حافظ، ما رأيك
0: نعم
1: أستاذ نجيب؟ هذا يشمل كافة المناطق الإدارية؟

0: والبلديات عمليا هي شؤون الناس بشكل المباشر بهمومها المباشر، هم أبناء القرى،
1: صح.
0: لأن كل قرية إلى بلديتها وكل مدينة إلى بلديتها. هذا بالتالي يعود بأنه لم تعد الناس يعني تورد أزماتها لآخرين ليتاجروا بها عمليا بعد يعني، وأؤيد ما تفضل به، بعد يعني هذه يعني سنة وشوي من حالة الوعود وحالة الدم تسير الآن باتجاه الناس مسكت ملفاتها. أعتقد بأن الظرف كله تغير، بدأ الرسائل الدولية تصل إلى من تاجر بأزمات الناس بأنه لا انفصال في سوريا، لا يوجد إلا بيع وهم لناس يريدون بناء أمجاد على دفن الماضي، من أمجاد الماضي، أمجاد الماضي وأقصد بها التاريخ الوطني لأهالي السويداء، التاريخ الذي كان أساس في تأسيس الدولة كاملة. فإذا كان لأهالي السويداء مشكلة مع الدولة ليحلوها مع الدولة، كما حللنا نحن كمعارضة مشكلتنا مع فرضا آل الأسد وما قبل آل الأسد، وهكذا كل الدول إذا كانت هنالك معارضة لها مطالب واضحة لتتقدم بها كمعارضة داخل الدولة وتطالب بحقوقها، لكن أن تذهب باتجاه خيارات أخرى هذا أعتقد بأنه خيارات شخصية لناس يريدون أن يبنوا أمجادا على دم الضحايا، هذا من جهة. أما الأمور الخدمية التي هي الآن في طريق أن تعمم على السويداء عن طريق البلديات وبعض المؤسسات الأخرى، أعتقد بأنه يمكن أن يبشر بأننا انتقلنا من إدارة أزمة إلى حل أزمة. يعني كان لنا مأخذ على الحكومة في دمشق بأنها تدير الأزمة ببعض الشعارات وبعض العبارات، ونحن ندرك في السويداء بأن من يتصدر واجهة الحالة العامة كان في السويداء هم من كانوا بالأساس ضمن سلطة آل الأسد وكانوا يعارضون وقفتنا. نحن ضد آل الأسد، كانوا حينها وقبل سقوط نظام الأسد يتهموننا بالخيانة والعمالة وأننا إخوانجي وما إلى ذلك، والآن هم ذاتهم أصبحوا أيضا أركان تلك التوصيفات، يعطوا هذا وطني وهذا غير وطني، وهذا أخرجوا المعادلة الأساسية التي تذهب نحو المجتمع وإعادة هيكلة المجتمع والتعامل مع أزماته. سوريا كلها كانت في محرقة وانتقلت من محرقة إلى إعادة البحث عن ذاتها، البحث عن حاضرها ثم عن مستقبلها. على ذلك يعني السويداء أخرجوها هؤلاء ليحتموا بها من قد تكون محاكمات قادمة، إذا كان لم تكن محاكمات قضائية محاكمات شعبية على الأقل، فنحن نعرفهم بالاسم كيف كانوا يعني
1: طيب،
0: يترصدون لنا عندما كنا نعارض أهل الأسد. أعتقد الآن أن الخدمات التي تفضل عليها ضيفك إذا تركزت بشكل واضح ثم دعم ملف التعليم، وهذا جيل كامل، جيل كامل، هذا يعني بأننا جيل وراء جيل، إذا استمر هذا
1: هذه
0: الحال
1: النقطة سأنتقل
0: فيعني
1: بها
0: أن
1: إلى
0: الحقوق
1: أستاذ
0: التي
1: نجيب،
0: اهتمت في
1: لأنه
0: التعليم
1: قال إنه تشكل أحد التحديات يعني، أو هي التي لم تحل حتى الآن. لماذا؟ ما التحديات أمام فك معضلة التربية والتعليم في محافظة السويداء أستاذ نجيب؟ ما الذي يجعلها عقدة؟
2: أستاذي. هو ليس فقط ملف التعليم الذي يشكل عقدي، عندك ملف المغيبين أيضا يشكل عقدي، لأنه في عندك عدد كبير من المغيبين مجهولين المصير حتى الآن وأهلهم عم بيطالبوا فيهم، وعندك ملف الأسرى على خلفية الأحداث اللي مرت، وعندك خلفية عودة الموظفين المفصولين من عملهم إلى عملهم. هناك ملفات كثيرة تشكل عقدي، لكن لطالما نحن بدأنا بالحلحلي، وهذا طبعا أرجو ألا يفسر هذا الكلام بأنه بيع للدم أو إسقاط حقوق الناس أو عرقلة عودة الناس إلى قراها، أبدا، بالعكس، هذا الجهد هو يعني بمنأى عن مسألة الحقوق. الحقوق بتضل محفوظة والناس بتضل تطالب بمحاسبة المجرمين والجنات وكل من كان سببا من أي طرف كان بما حدث في السويداء، لكن الملفات هاي في طريقها للحل بالاتجاه الصحيح. يعني بمعنى آخر، لما تفعلي البلديات وبعد شوي تعملي مجلس محافظة في السويداء، وهذا جهد حاليا يعني يسار إلى استكماله، وبعديه في مكتب تنفيذي رسمي راح يبلش يشتغل، معناتها أغنية الدعم راح تروح بالاتجاه الصح. وأيضا
1: طيب،
2: في شغلة أنا ما حكيتها اللي هي موضوع تشبيك المنظمات الدولية مع هي البلديات ووضعها تحت رقابة ومكاشفة ويعني تحت نظام الشفافية والحوكمة تبع الأمم المتحدة، بما معناه لم يعد أحد يملك التحكم بالبلديات أو أنه يمشيها على كيفه، وبالتالي أنت باتجاه الحل الصح بأيدي الأهالي. يعني اليوم لما البلدية هي تستلم القرية المهجرة وتجهزها لعودة الأهالي، أليس هذا حل بالاتجاه الصح؟ هو حل
1: طيب
2: بالاتجاه
1: أستاذ
2: الصحيح.
1: نجيب، يعني قبل أن يدهمنا
2: أما
1: الوقت
2: ملف التعليم،
1: وينتهي،
2: تفضل.
1: عفوا، دمج الأمن وفصائل السويداء في مؤسسات الدولة، وسيتم تفعيل جهاز الشرطة على أن يتبع لوزارة الداخلية مباشرة، ويتم اختيار العناصر من بين 4000

0: طلب تم تقديمهم قبل أحداث السويداء. اشرح لي هذه النقطة أستاذ نجيب.
1: هلا مسألة الحرس الوطني مسألة مؤجلة، يعني هي تسير لكنها ببطء شديد. خلينا نحكي بموضوع اللي هو يعني الشرطة، خلينا نحكي بهذا الاتجاه لأنه هو ناضج أكثر. الدكتور مصطفى بكور مشكور عن عمل إعلام من فترة حكى فيها مع أهالي القرى المهجرة أنه هو يعني ممكن أنتوا لإزالة القلق اللي عندكم على الموضوع الأمني تختاروا العناصر اللي بتحمي بلدكم من أهل البلد. هل هالعناصر هي من الناس العاديين؟ لا، أكيد هن من الناس اللي تقدموا أو كانوا شرطة وتقدموا وعملوا تسويات إلى آخره، مسجلين من قبل ما صار شيء بالسويداء، مسجلين بالقيود وأيضا ما عليهم أي إشكاليات بالتحريض أو بالعنف أو بهيك شيء. وأنا عم بحكي عن أهالي السويداء كاملين، يعني مش عن فئة محددة. هدول العالم بيوقع 20 تقريبا عنصر لكل 5000 نسمة، هن تابعين لوزارة الداخلية ورواتبهم من وزارة الداخلية رح يكونوا ويعني يمثلون السيادة السورية على الأرض، وهن اللي بدهم يبنوا الحماية وتأمين.
0: طيب جيد، فهمنا هذه النقطة. التعليم بدقيقة واحدة أستاذ نجيب، كيف ما هي المعضلة فيه بدقيقة؟
1: التعليم معضلته أنه الدولة لا تريد أن ترسل موظفين يحملون يعني يرمزون للسيادة السورية لحتى يحرسهم حدا يحمل نجمة إسرائيل. هيك صراحة من الآخرة بعطيك لهون العقدة الأساسية، رغم أنه انعرض الأهالي، أهالي السويداء عرضوا أنه يعملوا حماية أهلية، لكن هناك خطر شديد من أنه أحد ما يرتكب حماقة بحق هدول الناس وبالتالي نرجع للمربع الأول. طيب، وترجع الهجمات على السويداء والآخر. لهذا السبب الملف حساس ومؤجل حاليا. أنا بعطيك من الآخر.
0: شكرا جزيلا نجيب أبو فخر مؤسس تيار السوريون وسنكون من دمشق، وأشكر كذلك حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم. أعذرني لم أتمكن من العودة لك لانتهاء الوقت. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي ايه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
3: خليل ميرتنبك شاعر ولغوي وسياسي، ولد في دمشق عام 1895 لأسرة معروفة من أصول تركية. ترك التعليم الرسمي في المرحلة الإعدادية وتتلمذ على يد أشهر علماء دمشق في علوم اللغة والفقه والحديث. بدأ كتابة الشعر وبرز فيه في 15 من عمره. بدأ العمل الحكومي مع حكومة فيصل عام 1918 وتقلب في المناصب السياسية والإدارية حتى وفاته. شارك في تأسيس الرابطة الأدبية عام 1921، وانتخب عضواً في مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1925. قاوم الاستعمار الفرنسي ولوحق على إثرها ليبدأ رحلة المنفى من لبنان إلى مصر ثم إلى لندن التي درس فيها اللغة الإنجليزية. عاد إلى دمشق عام 1929 وعين في الكلية العلمية الوطنية لينجز في تلك الفترة سلسلة كتبه أئمة الأدب العربي، وهي الجاحظ والفرزدق وابن العميد. شارك في إنشاء عدة مجلات منها مجلة الرابطة الأدبية والثقافة السورية. حقق وقدم للعديد من دواوين الشعراء القدامى، ومنهم علي بن جهم وابن الخياط وابن عنين. ذاعت شهرته عربياً وعالمياً، وأصبح عضواً بمجامع اللغة العربية في مصر والعراق ومراكز اللغة العربية في إيطاليا وروسيا. تقلد عدة مناصب وزارية، منها المعارف عام 1942 والخارجية عام 1953، وكان وزيرا مفوضا في العراق عام 1951. انتخب رئيسا لمجمع اللغة العربية بدمشق عام 1953، وبقي في المنصب حتى وفاته. ألف قصيدته الخالدة حماة الديار عليكم سلام عام 1931، وتم تبنيها نشيدا رسميا لسوريا عام 1938. اعتزل السياسة والناس أواخر عمره، وتوفي ودفن في دمشق عام 1959.

0: مع انتهاء الحرب في سوريا، فإن مشاريع إعادة الإعمار ليست مجرد إعادة بناء ما هدم، بل يمكنها أن ترسم شكل المجتمع السوري ومدنه وحواضره، كما أنها فرصة لتحديد من يقرر أين تتوسع المدن وكيف توزع الخدمات والطرق والمرافق العامة بين الدولة ومخططاتها العمرانية والمستثمرين والمواطنين. تتداخل مصالح عدة وتحدد من المستفيد من هذه المشاريع ومن سيجد نفسه خارجها. فهل تعيد مشاريع إعادة الأعمار النازحين والمهجرين إلى مدنهم وبلداتهم، أم ستدفعهم إلى هوامش جديدة؟ نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا ما دور الدولة والمستثمرين والسكان في مشاريع التوسع العمراني. هل إعادة الإعمار تعيد بناء المدينة أم تعيد تشكيل المجتمع؟ وهل يمكن للتخطيط العمراني أن يبني مدينة أكثر اندماجاً؟ للمزيد من التفاصيل سيكون معنا الزميل طارق دعاس في الفيديو التالي.
1: كثير من السوريين أن إعادة الإعمار ليست مجرد إعادة بناء ما تهدم، بل ربما تكون فرصة لإعادة رسم المدن السورية وأنماط السكن والعلاقة بين الأحياء بما يتجاوز العشوائية التي كانت السمة الأساسية لمعظم المدن السورية خلال فترة نظام الأسد. عند الحديث عن التوسع العمراني في المدن تتقاطع عدة عوامل مهمة، أبرزها الدولة من خلال المخطط العمراني والتنظيم، المستثمرون المسؤولون عن تنفيذ المشاريع، السكان وأولوياتهم واحتياجاتهم. إن الهدف الرئيسي من إعادة الإعمار في سوريا بعد الحرب هو تأمين السكن المناسب لمن تضرروا خلال سنوات الحرب، لكن المشاريع السكنية الجديدة وبسبب كلفتها المرتفعة تجعلها خارج قدرة ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون الأغلبية في المناطق التي نالت النصيب الأكبر من الدمار خلال الحرب. بالنظر إلى المشاريع التي تم الإعلان عنها في سوريا خلال الفترة الماضية، يلاحظ أيضا طابعها الاستثماري وتجاوز حق النازحين في العودة لمنازلهم، ما قد يخلق فجوة اجتماعية واقتصادية قد تؤثر على العلاقات الاجتماعية وتوزيع السكان والحدود بين الفئات والمناطق. يرى كثير من المختصين أن توزيع المدارس والمستشفيات والحدائق وباقي المرافق العامة ليست تفصيلا عمرانيا، بل يجب أن يساعد المواطن في الوصول إلى العمل والتعليم والصحة والخدمات. إن التخطيط العمراني ليس هدفه جمع الناس في مكان واحد فقط، بل يتيح فرصة لكسر العزلة بين المناطق من خلال تقليل الفوارق الطبقية والمكانية واستعادة المساحات والحدائق والمجال العام وتوفير سكن وخدمات متاحة لمختلف الفئات. إن إعادة الإعمار في سوريا يجب أن لا تكون معركة ضد الركام فقط، بل هي فرصة جديدة لبناء مجتمع أكثر عدالة واندماجا، وهو ما سيحدد طبيعة العلاقة بين فئات المجتمع لعقود قادمة.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه أرحب بضيوفي لهذه الليلة، الدكتور أمجد الفرخ مدير منطقة دمشق القديمة، ضيفي في إسطنبول. معنا أيضا المهندس أحمد زينو، اختصاصي العمارة التشاركية ومؤسس منصة لقاء العمران، ضيفي من باريس.

0: أنا أيضا الدكتور منقذ عثمان آغا الباحث في قضايا إعادة الإعمار والحركات الاجتماعية ضيفي من تورنتو. أعتقد تورنتو هذه في إيطاليا وليست في كندا. بكل الأحوال أرحب بكم جميعا. دكتور أمجد دعني أبدأ معك. أنت اليوم تمثل محافظة دمشق بشكل أو بآخر، فيجب أن نبدأ معك بسؤال تأسيسي. هل هناك رؤية لإعادة إعمار المدينة، لإعادة تخطيط مدينة دمشق، إذا اعتبرنا أنه دمشق بشكل أو بآخر تشكل دوما مختبرا للأسئلة ولخطط الدولة وتحركاتها؟
1: بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. حقيقة سؤال هل هناك رؤية لإعادة تأهيل أو وضع دمشق على خارطة مدينة حضرية قابلة للسكن، يتمتع فيها الساكن بجودة الحياة الملائمة أو الحد الأدنى من جودة الحياة؟ حقيقة لحد الآن ما في هذه الرؤية المتكاملة، لكن هل هناك مشروع؟ طبعا نحن بدأت محافظة دمشق من منتصف عام 2025 مشروع تحت اسم دمشق تستعد، كان له عدة مسارات. المسار الأول فيه هو رؤية التطوير الحضري، وله مسارات أخرى مثل حماية التراث، أولويات المدينة. المشكلة الحقيقية لا تكمن بما هي رؤية دمشق أو كيف نستطيع تحقيق هذه الرؤية. المشكلة الحقيقية تكمن ما هي الأدوات المتاحة لوضع هذه الرؤية. اليوم ونحن تحدثنا قبل الهواء يعني عن عقبة حقيقية بين يدينا. اليوم نحن تحملنا إرث من النظام البائد، إرث ثقيل يتمثل ببنية بيروقراطية وتشريعية معقدة جدا. كان الهدف الرئيسي منها هو ابتزاز المواطن وابتزاز ساكن المدينة مهما كان نوعه، مهما انخفض شأنه بالمجتمع أو على منظومة التشريعات التي بدأنا العمل أو الانطلاق منها مع الأسف معقدة بشكل تعطيلها سيؤدي إلى عطالة الدولة أو إيقافها، وتدوير هذه التنظيمات أو الأنظمة التشريعية أيضا خلق نوع من العطالة. فنحن اليوم في مكان الهدف الرئيسي هو الحفاظ أو منع المدينة من الانهيار المتسارع الذي كانت تعرضت له من نهاية 2017-2018. يعني كل من عاش في مدينة دمشق على وجه التحديد يعرف أنه بعد نهاية 2018 تعرضت المدينة لنوع من أنواع الخسف أو المسخ نسميه، يعني سواء من ناحية الخدمات، سواء من ناحية الكتلة العمرانية، الوظائف المقدمة للناس كانت بالحد الأدنى. اليوم نحاول بشكل جديد هو إعادة تعريف العلاقة بين المدينة والساكن والحكومة. ولإعادة تعريف هذه العلاقة نحن بحاجة لمرحلة طويلة من النقاشات، سواء بين أصحاب المصلحة الحقيقيين اللي هن السكان والدولة والمستثمرين، أو أصحاب المصلحة فيما بينهم. يعني اليوم أنت حاجات شريحة مجتمعية معينة في مدينة دمشق، لنفترض في مناطق المالكي أو الرماني للمهاجرين، هي مختلفة تماما عن حاجات أهالي القابون، جوبر، الأدم، العسالي. فاليوم أنت على في مدينة أحيانا تكون الاحتياجات على طرفي نقيض، بينما كان يحتاج إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لرفع جودة الحياة، وبين أماكن هي تطمح للحد الأدنى من هذه الحياة. سواء
0: لو حتى أوضاعها، يعني هذه الأحياء مختلفة من ناحية الملكيات، من ناحية وجود الطاب، ومن عدمه الدمار. نعم. من عدمه. ولهذا دكتور يعني وشكرا لك أنك وضعتنا على سكة الحلقة مباشرة. يعني لم يكن سؤالي ما هي الخطة، بل كيف تخططون. ويعني طالما يعني نفهم اليوم المحافظة دمشق أنه محسوب حساب المجتمعات المحلية فهذا جيد. بس يعني
1: هنا في ملاحظة استدراكية أريد أن أخذها. الفكرة الرئيسية الحقيقية مثل ما تفضلت هي كيف نضع الخطة. دائما هو يبدأ من البنية. هل البنية الحالية لمحافظة دمشق أو لأي محافظة في سوريا هي بنية إذا تم تدويرها ستقوم بخدمة القضية أو الهدف أو وضع الخطة؟ حقيقة في محافظة دمشق تم اكتشاف هذا الخلل مبكرا، فهناك نشأ مبادرة أو مستوى إداري جديد لم يتم الإعلان عنه أو توظيفه، لكن هو بدأ بالعمل. هو مستوى إدارة المناطق. تم تقسيم دمشق إلى 6 مناطق أو 6 دوائر إدارات مستقلة. أنا مدير أحد الدوائر، هي الدائرة الثالثة بنسميها. تم اختيار هذه الدوائر بناء على تجانس مشكلات هذه المناطق وتجانس من حيث الديموغرافيا، من حيث الجغرافيا والاحتياجات. الهدف الرئيسي هو خلق مستوى إداري حقيقي قريب من الناس لكنه مؤثر. يعني بدأ هذا المستوى بصفة معاون محافظ، أنا كنت معاون محافظ للدائرة الثالثة، تم التعديل لإدارة منطقة. الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو إشعار الساكن باستقلالية هذه المنطقة. اليوم المركزية كانت تعطل بشكل رئيسي، بنفس الوقت نحن نحاول أن ننتقل باتجاه بشكل تدريجي لأطراف أكثر حرية، أطراف أكثر قدرة على التأثير، موضوع على خارطة القرار. هم لا يعني لا نرغب بوجود قرارات لو كانت استراتيجية وصحيحة أن تكون من دون رأي الساكن المحلي.
0: يعني دكتور، يعني ما تتفضل به مهم جداً، وأنه حدث هناك تقسيم جديد. يعني ما أود أن أسأله أنه هل المستفيد، يعني هل الساكن في دائرة معينة يعرف أنه هناك المسؤول الفلاني أنا يمكنني التواصل معه؟ لأنه يعني جزء من المشكلة هي تواصل نفسه أصلاً مع المجتمع المحلي. ما الذي يعرفه اليوم عن خطط المحافظة فيما يخص الحي الذي يسكنه على سبيل المثال؟ ما الجهات التي يجب أن يتوجه إليها؟ كيف تعقد أصلاً هذه النقاشات؟ أو كيف تخططون لعقدها؟ يعني أيضاً تواصل مع المجتمع المحلي هذه نقطة يسأل عنها اليوم.
1: الفكرة الرئيسية أنه ابتداء من اليوم الأول في التحرير تم تفعيل مستوى حقيقي على المستوى المحلي، هو مستوى لجان الأحياء. لجان الأحياء كانت هي أداة رئيسية للتواصل بين المركز والأطراف. لكن الصفة الرئيسية بلجان الأحياء هي لجان تطوعية، وهي الهدف منها فقط نقل المعلومة والاحتياج وليس لها دور تنفيذي. ثم تم إنشاء مستوى إدارة المناطق، هذا مستوى هو رسمي، هو موظف في الدولة. أنا مثلا موجود بوظيفة رسمية من طرف السيد المحافظ في الدائرة الثالثة. أنا مسؤول عن الاقتراب من الشارع أكثر. الهدف الرئيسي أن يكون هناك منفذ حقيقي للشارع على المركز باعتبار صلتي مباشرة مع السيد المحافظ، فبالتالي أنا أستطيع نقل الفكرة بشكل مباشر. اليوم نحن نحاول، كانت الأول 3 أشهر تجريبية لهذا الموقع باعتبار أنه كان غير موجود في الهيكلية. فأنت من الصعب إدخال، يعني السادة المختصون في الإدارة يعرفون إدخال هيكل أو إدخال مستوى إداري جديد كتير معقد وكتير شغلي، بدها وقت وبدها SBOs وبدها سير إجراءات لحتى يكون هذا المكان معرف بشكل حقيقي. فالفترة الأولى كانت هي فترة اقتراب وتشبيك. كان المطلوب من معاون المحافظ لمستوى المنطقة هو الالتقاء مع لجان الأحياء، مع الفاعلين، مع أصحاب الاحتياجات، هو الاطلاع على المشاريع المنفذة حتى يفهم هو صاحب المركز ما دوره. ثم المرحلة التالية هو تفعيل هذا المركز على اعتباره بعد سنة، خلال سنتين سيكون قوة تنفيذية. الطموح أن نصل خلال سنتين لوجود 6 محافظين من ناحية الفعالية، 6 أصحاب قرار، كل مدير منطقة في محافظة دمشق سيكون هناك صاحب قرار له صلة مباشرة في الشارع، هو على دراية بخطة المركز.
0: والمحلي، يعني المواطن المحلي أو الساكن المحلي، وين سيكون في سلسلة القرار فيما يخص تخطيط الحي الخاص به؟
1: نحن حتى لا نحول الحلقة مباشرة هو لإدارة المنطقة،
0: للإدارة بس لكن يعني هو هذا السؤال.
1: ضمن إدارة المنطقة هناك مكتب مخصص لمكتب العلاقات المجتمعية، هو هدفه الرئيسي اللقاء الدوري والمباشر بأصحاب العلاقة، ليس فقط لجان الأحياء لكن الفواعل ما وراء لجان الأحياء، الفواعل المجتمعية الحقيقية، رؤوس الأعمال، التجار، رؤوس المال والتجار، وبالإضافة إلى أصحاب المصلحة الحقيقيين. مثلا لما نحكي عن القطاع الأول أو الدائرة الأولى هي منطقة إعادة إعمار، هي القابون، جوبر، وشرقي باب شرقي، هذه المنطقة لها سمة واحدة هي إعادة الإعمار. فاليوم المسؤول عن هذه المنطقة شغله الشاغل، وظيفته الرئيسية هو نقل قضايا إعادة الإعمار، نقاش مع المستثمرين ما هي الخطط الموضوعة، تقبل الاقتراحات، نقل للمركز والنقاش بهذا الخصوص.
0: طيب أستاذ أحمد، مرحبا بك من جديد. يعني من خلال البنية التي قام بشرحها دكتور أمجد، هل تعتقد أنه من يحق لهم المشاركة في إنتاج المدينة موضوعين في صلب العملية بالفعل؟ يعني هل هذه العملية تفي بالغرض إذا قلنا أن السكان يجب هم أن يقوموا بإنتاج مدينتهم ومخططاتها وطرق استفادتهم منها؟
2: أول شيء مساء الخير
0: مساء
2: يكون،
0: النور.
2: شكرا كثير إنه لاستضافتنا اليوم.
0: يا
2: أنا
0: سلام.
2: بس بدي أنوه إنه أنا عضو مؤسس بفريق لقاء، نحن مجموعة موجودين معنا أربع أشخاص تانيين،
0: هلا من
2: فأنا
0: عندها
2: مو
0: أكيد.
2: لحالي المؤسس ولا يهمك. بالنسبة للكلام اللي حكاه الأستاذ أمجاد، هو كلام نوعا ما مشجع إذا في توجه لإدماج الفئات المحلية، لكن حاليا نشعر انه التركيز كامل على مدينه دمشق. يمكن لان الاستاذ امجد هو مختص بمدينه دمشق، لكن اذا بننظر لباقي المدن بنلاقي في غياب للمجتمعات المحليه، ما في عمليه تشاركيه. بجوبر كمثال عندنا المجلس الثوري اللي هو بلش يعمل ندوات داخليه، هو عم يشتغل على موضوع اقرار شكل المدينه، تحديد الملكيات، كيف بده يكون شكل اعاده الاعمار بهي المدينه بمدينة جوبر، لكن ما في يمكن التواصل بين هذا المجلس الثوري والإدارة المختصة، هو ما عم يكون كامل، ما عم يكون لسه هلا، ما في قنوات تواصل واضحة بين الاثنين أو دور واضح لأي حدا. هلا يمكن عم ينحكى، يمكن عم يتناقش ببعض، لكن دور كل فئة ما عم يكون واضح. يعني المجلس الثوري بجوبر شو قادر هو يضيف للخطة، أو شو دوره بتركيب الخطة فعليا على الورق، او دور شكل المخطط التنظيمي مع الاداره، مع الهيئات او اللجان، من الاحياء اللي عم نحكي عنها استاذ امجد، هو غير واضح صراحه حتى لاهل جوبر بتخيل. والتركيز كله على مدينه دمشق، ونحن عم ننسى غالبيا عن سوريا، يعني مناطق الشماليه بسوريا اكثر من 70% منها مدمر،
0: يعني هلا
2: ونحن
0: نحن
2: هي
0: ما عم
2: التجارب لازم
0: نركز
2: تتعمق.
0: بشكل، يعني نحن بالصدفه اجى مثال دمشق لانه الدكتور امجد معنا، بس
2: تمام
0: يعني نفترض
2: تمام
0: نحن انه يعني دمشق يجري التجريب فيها وتعمم، ثم يعني ما يجري في دمشق يجب ان يعمم بشكل او باخر على باقي
2: الى
0: المحافظات.
2: خصوصيه مدينه دمشق، الى خصوصيه صراحه، هي العاصمه، في عندك الشق الاداري موجود، في عندك كل المؤسسات الدوليه مكثفه موجوده بمدينه دمشق، عندنا ثلاث احياء، ولكن عندنا ريف دمشق. يعني بالاخير في ما فيني اخذ كتجربه دمشق وعممها على باقي سوريا كتجربه عمليه اعاده الاعمار. يفترض يكون في عندنا استراتيجيه متكامله على كامل سوريا، بتحكي على كيف ممكن يكون في عندنا حزمة قوانين وعندنا خطة استراتيجية ضمن مشروع وطني واحد بيحكي على عملية إعادة الإعمار. استدراج المستثمرين كثير كان بكير عليه، من ضمن الأشياء اللي حكاها الأستاذ أمجد إنه كان في استدراج المستثمرين والنقاش معهم. أنا ما بستدرج المستثمر قبل ما أكون أنا جاهز وعندي حزمة قوانين وعندي حزمة إجراءات بتفرض عليه هو كيف يشتغل أو كيف بده يمكن التعامل معي، ما بقدر اتناقش معه وتقبله قبل ما اكون انا جاهز. يعني فلذلك مدينه دمشق ما فيك تقارن مدينه دمشق بباقي، والتضحيه كمثال على عمليه اعاده الاعمار بكامل سوريا، الى خصوصيه كثير كبيره. موضوع الملكيات حتى بمدينه دمشق هو شوي ممكن منضبط اكثر من باقي المناطق. النقطة الثانية، عم نسمع عن لجان أحياء، بس عم نشوف لسه مشروع مرة السيتي عنده أشكال كتير كبيرة، وهي من ضمن ما عم بحكي من ضمن دمشق، أنا ما طلعت براتها. في عندنا مشاكل ثانية بغير مناطق بدمشق هي ما عم تتعالج بشكل صحيح، والاستثمارات الضخمة بالأوتيلات اللي عم تغير هوية مدينة دمشق من مدينة إنتاجية إلى مدينة سياحية استهلاكية، هذا كمان عم يصير ضمن أي خطة. إذا في عندنا لجان أحياء وهي عم تشارك بهذا الموضوع، فهي هون في عندنا أشكالية كتير كبيرة بالبنية المنظومية تبعها. ف إذا بدنا نخصص الموضوع على دمشق، يعني بتخيل كثير عم ننظم عملية إعادة الإعمار
0: لا
2: كثير ضخمة.
0: هو يعني في أمثلة كثير حتى في دمشق، يعني يقول السكان مثلا اليوم في المزة يقولون أن هناك استثمار معين في حديقة الجلاء، لا يعرف السكان حتى الآن ما هو، يعني ربما أعود
2: طبعاً
0: إليك في بعض الاستفسارات المتعلقة. أستاذ أحمد،
2: طبعاً
0: يعني إذا في هذا السياق أو مما تفضلت به، هي السلطة التي يعني يجب أن تنبع منها مخططات مدينة وكيفية الاستفادة منها ورسم مرافقها، كيف يجب أن تكون، ما هي تراتبيتها؟
2: هي عملية تشاركية بالبداية بتنبع من فهم المنطقة وفهم تركيبة المنطقة، هل هي منطقة بتعتمد أكثر سكنية، تعاون تجارية، أو بحاجة شو احتياجات المنطقة، كيف تركيبتها الأساسية. بعدين ما في مناطق رح نبلش من الصفر، في مناطق ما رح نبلش من الصفر. عملية إشراك المجتمعات المحلية بالتصميم النهائي، للمخطط التنظيمي او لشكل المدينه، هي بشيء مخطط تنظيمي، هي عمليه تكنوقراط بالنهايه، هو بيخدم التطلعات المجتمعيه. يفترض يكون في سلسله حوارات ونقاشات مع اهالي المدينه، تتشكل من اللجان من قلب المناطق، بتتحاور مع لجان اختصاصيه موجوده من قبل السلطه، وبيحاولوا يتواصلوا اثنيناتهم لشكل المدينه. بالاخير ممكن يكون تحويل شارع، ممكن يكون تخصيص مناطق سكنيه، ممكن اضافه مدارس. فالشكل التنظيمي كله بيكون في عمليه تبادليه وطويله الامد لفهم هذا العقد الاجتماعي اللي بده ينصاغ بيناتهم بين الناس بهذا المكان. انه نعرف طيب ماشي، انا بدي ابني 3 طوابق او 4 طوابق 5 طوابق، كله بيجي بيرتبط بعرض الشارع، بيرتبط مع الحاشيه السكانيه، بيرتبط نحن بدنا مدرسه، فبالتالي لازم ندخل مدرسه ومخطط تنظيمي. ما فينا ننزل بهبوط مظلي ونطبق على منطقه معينه مخطط تنظيمي ونجبر الناس يتابعوا. فهي المخطط التنظيمي نحن عم نسعى دائما لتحقيقه، بس هو اخر شيء هو نتيجه، هو ولكن بيخدم استراتيجيه عمل عم تكون مشترك فيها كل الاطراف الموجودين، وهذا بيتطلب تفعيل دور الإدارات المحلية والمجالس الأهلية اللي هي مانا البلديات حتى، يعني مجالس أهلية ممكن ما تكون بلدي، مجلس أهلي موجود من الناس اللي هنا موجودين مختارين بالأحياء المعينة، بيدخلوا باجتماعات طويلة وفيها أخذ ورد وفي نقاش عن شكل المدينة مع بعض، والأخير مع اختصاصيين موجودين من قبل المؤسسات الدولية اللي بتحاول.
0: يعني أستاذ أحمد، يعني الحرب فرضت تغييرا ديموغرافيا، فرضت نزوحا في الداخل السوري. يعني هناك الكثير من المناطق طبعاً التي يسكنها أشخاص اليوم ليست هي المجتمعات المحلية الأصلية. من الذي إذن يعيد تخطيط المدينة هنا؟ من له الحق؟ الساكن الأصلي الذي ينتظر الآن العودة، ولا الوافد إلى منطقة معينة وإلى مدينة معينة واللي يمكن له سنوات يعني يعيش في هذه المدينة ويستفيد من مرافقها، أو يعني موجود هو في حي معين؟
2: هو حقيقة هذا التعريف كتير حساس نوعا ما عند السوريين، من هو ابن الحارة وما هو ابن الحارة، هو ساكن أو جاي ضيف على الحارة. ولكن المدينة ما فيني يكون مثلا أنا ابن مدينة مصياف ومثلا عايش بالشام إنه بحق لي شارك بمصياف مثلا. أصدق إذا عم فهم السؤال مثلا شارك بمعادية المخطط التنظيمي للحي اللي أنا عايش فيه، هذا مصح، لأنه علاقتي مع المدينة
0: يعني قصدي مع تغيير خريطة السكان، كيف يمكن أن نفهم أنه شكل المجتمع المحلي الجديد وما يمكن أن يفرضه أيضا على شكل المدينة نفسها؟
2: يمكن السؤال ما كتير واضح بالنسبة لي، بس كل قاطن بالمدينة هو من حقه المشاركة بهذه النقاشات أو بهذا الحوار أو بتشكيل شكل مستقبل المدينة، لأنه بالأخير هو قاطن وعم يستفاد من المدينة. بالأخير المدينة خدمات، هي عملية تفاعل بين الساكن والمساحة العمرانية. كل الأشخاص الموجودين أو القاطنين بهذا المكان بحق لهم تعاملهم، حتى لو كان مستأجر وليس مالك، يعني عشان كمان يكون، فهو بهم أنت الأشخاص الموجودين بهذا العملية. ولكن المستقبل طويل الأمد، مستقبل طويل الأمد هو بيكون مثل ما عم نحكي هلا في عملية اختيارية من مجالس أهلية، والمجالس الأهلية أكيد تتركب من الناس إنهم بيعتبروا حالهم منتمين لهذا المكان، وهذا المكان بيعني هون بيتحاوروا مع مو بروح أنا بجيب كل المستأجرين عندي بالحي وبجمعهم بدائرة معينة بلش ناقش مع المستقبل. فالتغييرات الديموغرافية حصلت ورح تحصل ورح تستمر، وهي جزء أساساً من التعقيدات اللي صارت نتيجة الدمار اللي مارسه، حتى الدمار الممنهج اللي مارسه النظام ودفش ناس حتى المخيمات، الأحياء العشوائية وإلى آخره. فما فيني أعتبرها هاي مقياس خلص أنا بدي أخذ مجموعة من العالم ساكنين بهذا المكان تشكل منه لجنة أحياء نتعامل معه.
0: هو ربما كان يعني لب سؤالي إنه إلى أي مدى التخطيط الجديد للمدينة قد يثبت شكلاً من أشكال التغيير الديموغرافي الذي جرى وقت الحرب؟
2: طبعا هو بيلعب دور كثير كبير، بيلعب دور كثير كبير اذا ما بنى بشكل صح. بمعنى انا ما بقدر ابني على مثلا ابن جوبر اللي انتقل على قلب دمشق فرضا على سبيل المثال، او ابن خلينا نحكي بنكون صريحين، المناطق الشماليه اللي نزلت فرضا على دمشق وبلشت تقطن دمشق او ريف دمشق او هاي الكتله السكانيه. ولكن بالنهايه ما فيني احط هذا المعيار بحساباتي اثناء عمليه بناء المخطط التنظيمي، لانه هيك انا بكون عم عززه. انا بناء المخطط التنظيمي بيكون مبني بعمليه تشاركيه بين القاطنين، وهي هويتي العامه. الهويه ما بتكون مبنيه على اصله للشخص او منين جاي، لا، انا هويته بحي مرتبطة بهذا المكان ويستفاد من هذا المكان بغض النظر عن هويته. بعدين لا ننسى أنه في بسوريا العلاقات الأسرية كتير مهمة، اللي بتطور بأحياء معينة. لما بيشتري واحد بيت أو بيروح لعند أهله بيعمر السطح، بيعمر جنب أهله، لما بيكون في عندهم أراضي شوي كبيرة، فهذا بيعزز أنه الترابط الديموغرافي الموجود. ولكن ما فيني حطه مقياس بعملية بناء مخطط التنظيم، هو بيطلع نتيجة إذا كان المخطط التنظيمي مبني على بنية ديموغرافي أو على شكل ديموغرافي محدد للمدن، فهو إشكالي هذا بصير. لأنه صرت أنا هون عم أقول إنه في فئة معينة بتسكن بجوبر، في فئة معينة بتسكن بالقابون، لا، من موجود هون، من يمتلك أرض، من عنده عقار، نتعامل معه لهدول الأشخاص وهم بيشاركوا بهذا، لأنه هنن المستخدمين الأساسيين للمدينة، فهذا اللي بهم يكون موجود معي بالشكل النهائي للمدينة.
0: طيب أستاذ منقذ، أرحب بك من جديد. يعني في ورقة لك نشرتها سابقا كانت خلاصتها بأنه تدمير المدن السورية خلال أعوام الحرب كان فعلا سياسيا ولم يكن نتيجة فقط للحرب. الآن إعادة تخطيط المدن وإعادة بنائها من جديد، هل هو فعل محايدة منه أيضا فعل سياسي؟
3: مساء الخير لك وللمشاهدين وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا بك.
3: بطبيعة الحال مدام الدمار هو فعل سياسي، فإعادة إعمار هو فعل سياسي بطبيعة الحال، لأنه هي نحن بنفكر بإعادة الإعمار كأنه هي عملية عكسية للدمار نفسه. فبالتالي مدام الدمار هو، أنا بشوفه ما هو فعل سياسي فقط، لأنه ما كان له أبعاد اقتصادية واجتماعية، فهو كان الدمار قائم على استهداف طبقات معينة ذات خلفية اجتماعية وذات خلفية اقتصادية وذات خلفية سياسية. فبالتالي آثاره هي مرتبطة بالثلاث عوامل هاي. فإعادة الإعمار إذا نحن ننظر إلها فلازم نحن نفكر دائما بالأبعاد الثلاثة هاي المختلفة، بالتفكير بكيفية أو آثار الإعمار على هاي الأبعاد. نحن بنشوف المدينة أيضا بتعقيدها، هي ما بنشوف المدينة فقط على أن هي كتل عمرانية ومباني، كمان يعني ممكن نشوف المدينة على أن هي مجتمع قائم على مجموعة من الأفراد بينهم عوامل وترابط اجتماعي، وقائم أيضا على علاقتهم مع السلطة، قائم أيضا على البيئة اللي موجودة ضمن المدينة، سواء كانت هي طبيعية أم كانت سواء مبانية. فبالتالي هي عملية إعادة الإعمار تأخذ بعين الحسبان العوامل هاي اللي تتبقى جميلة. فالأسئلة الأساسية اللي نحن دائما نشوفها بإعادة الإعمار هي من يقرر ومن يدفع ومن يفقر. فبالتالي هي بتيجي هون العمل السياسي. فنحن بنشوف المستوى الأول كيف نحن ممكن نعكس عملية الدمار اللي صارت، وهي كان إلى آثار طبعا سياسية اقتصادية واجتماعية. لكن السؤال الآخر، نحن كيف عملية عكس هاي العملية عم بتصير؟ مين اللي عم بيقرر بهون؟ اللي هو نحن في عنا دائما المسارين اللي عم بيكونوا هلأ ماشيين بالتوازي، هو المسار الأول عم بيقوده الأهالي طبعا بشكل منفرد، المسار الآخر عم بيقوده الدولة. فنحن هون عم نشوف مسارين متوازيين بيكونوا ماشيين بالتوازي، ما عم بيكون بيناتهم ترابط. فهون هل هدول المسارين رح يلتقوا في المستقبل؟ هون هذا اللي بيحدد الإجابة على سؤال كيف حيكون شكل المدينة بعد إعادة إعمارة، كيف رح يكون التمايزات والتفاوتات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ضمن هاي المدينة.
0: شكل المدينة ممكن يحدد يعني طبيعة الطبقات الاجتماعية أو يعيد توزيعها، وكيف يجري ذلك أستاذ منقذ؟ يعني هل يمكن أن ينتج انقسامات جديدة في المجتمع، أو على العكس ربما يحل بعض المشكلات الاجتماعية الموجودة؟ لأنه يعني في تخطيط المدن، وأيضا إذا أردنا أن نأتي بدمشق كمثال لأنه واضح جدا، يعني في دمشق هناك بعض الأحياء يلي لها صبغة طائفية معينة، وهي في نفس الوقت أيضا أحياء عشوائية. فعندما يأتي اليوم من يقول لك على سبيل المثال أنه في تخطيط المدينة الجديد يجب أن تزال المخالفات أو يعني تزال هذه الأحياء المخالفة، فما الذي يعنيه ذلك؟ هل هناك بعد سياسي واجتماعي في هذا الموضوع؟ وكيف يعني ينظر تخطيط المدن لكل هذا التعقيد الاجتماعي؟
3: طبعا هي يعني اللي انت ذكرتيه مثال العشوائيات هو مثال مهم جدا، وهو مثال العشوائيات هو مثال على عدم التخطيط وليس مثال على التخطيط. وهو للاسف نحن ممكن الان نمشي بنفس هذا المسار، وهو غياب التخطيط، غياب دور الدوله، غياب العلاقه بين الدوله وبين السكان او بين الشاغرين هاي المساكن وبين اهالي المساكن او الاحياء اللي موجوده. فهذا بنتج هاي الانماط العشوائيه من اعاده الاعمار، من العودة الغير مخططة والغير مدعومة، فهذا بينتج انماط مختلفه من العشوائيات. فنحن هون بيكون بنرجع لنفس الممارسه القديمه اللي هي كانت الدمار هو قائم على استهداف اجتماعي وسياسي، كان في استهداف لمناطق عشوائيه بعينها. هلا حاليا هو عم بيكون في خطاب بالاتجاه المعاكس، انه نحن في عندنا مناطق عشوائيه ذات صبغه اجتماعيه وذات صبغه سياسيه مختلفه، فنحن لازم نستهدفها. الحل هو بيكون بالتفكير بشكل شمولي، الحل هو بيكون بالتفريق. طبعا نحن النظره هي بتكون شموليه للجانب السياسي والجانب الاقتصادي، لكن هو الحل بده يكون حل ما بيكون هو استهداف فئه اجتماعيه بعينها بقدر ما هو الحل بمشكله المناطق العشوائيه على سبيل المثال، والمناطق المدمره واللي هن بيناتهم تقاطر كبير. هاي المناطق المدمره رح اكيد بامكاننا نعيد اعاده اعمارها بالواقع اللي موجود حاليا. هو اعاده الاعمار العمليه تبدا ما قبل عمليه الاعمار نفسها، نحن في عندنا عمليه ازاله الركام اولا، عمليه عوده المهاجرين والنازحين واللاجئين، عمليه ترميم المساكن، وعمليه تثبيت الملكيات، عمليه

0: تقسيم الاسهم العقاريه بين الملاك وبين شغالين هي المساكن. فهي العمليه كلها هي كل مرحله من هاي المراحل هي في الى ابعاد، طبعا ابعاد سياسيه كبيره، وبتحدد مين الفاعلين اللي عندهم القدره اولا على تنفيذ هاي الاعمال، مين المستفيدين من هاي الاعمال، ومين المهمشين ايضا. هذا دائما هو الفئة المفقودة أو الفئة
1: يعني
0: النافعية.
1: أخذتني، يعني شرحت مجموعة من النقاط بشكل متتالي. يعني بس كان بدي منك يعني توضيح صغير لهي النقطة، إنه يعمل تخطيط المدينة على الطبقات الموجودة أصلا ولا لا، يعيد فرز الطبقات وإنتاجها من جديد، يعني يعيد تشكيل المجتمع من أول وجديد حسب أين يفتح طريق وأين يبني مدرسة، وأي أرض اللي صار جنبها مثلا طريق رئيسي صار سعرها أعلى، فبالتالي خلق طبقة اجتماعية جديدة. يعني هذا ربما ما قصدته في سؤالي.
0: تمام. لا، هو اكيد اعاده الاعمار، هي كل قرار بيتعلق باعاده الاعمار هو في المدينه المعاصره او المدينه الحديثه هو سياسي. حتى نحن اذا بنرجع للمخططات التنظيميه القديمه في المدن القديمه من وقت الاستعمار للحكومات ما بعد الاستقلال الى الحكومات المعاصره، دائما القرارات هي قرارات فيها طابع سياسي. هي طبعا هي تمثل هي القرارات كانها قرارات تقنيه لكن لها طابع سياسي. بيعزل على سبيل المثال، بيعزل أحياء عن بعضها، شق طريق معين ممكن يعزل الحيين عن بعضها، ممكن يسهل وصول الدولة لمنطقة معينة، ممكن يعزز مصالح اقتصادية لفئات موجودة معينة، ممكن يهمش فئات معينة أخرى. فبالتالي هاي القرارات هي أيضا الخدمات المقدمة لهي الأحياء، وين نحن ممكن نحدد ساحات عامة، وين ممكن الخدمات تكون كمدارس، ساحات ومشافي. هاي القرارات هي كلها قرارات سياسية. هي
1: سياسي.
0: برجع للسؤال اللي انا طرحته، اللي هو مين المستفيد اصلا من جميع هي القرارات، مين اللي كيف تم اتخاذ هي القرارات، هل كانت هي قرارات مشاركيه اخذ بعين الاعتبار فيها مصالح السكان، ام هي كانت قرارات اجت من الاعلى، يعني هي كانت قرارات فرضت من الاعلى.
1: جميل. يعني هي الحالة العامة، يعني الحالة المثالية لنقل أن الساكن يجب أن يكون هو في صلب الاستفادة، لكن عندما يأتي التخطيط الحقيقي للمدن لا نعرف كيف يمكن أن يعني أن يتحول. أستاذ أمجد، يعني صار هناك الكثير من النقاط. أنت ابن القابون، وحتى كان لك دراسة سابقة ربما تتحدث عن نفس الموضوع، أنه
2: نعم.
1: كيف ترك البناء العشوائي في القابون أيضا من أجل الاستثمار السياسي فيه.
2: نعم.
1: هل تعتقد أنه سيكون هناك في تخطيط المدن في سوريا جانب سياسي؟ قبل أن أعود يعني للتعقيب ولو سريعا، يعني نحاول أن نغطي
2: حقيقة
1: النقاط كلها.
2: بناء المدن وتخطيطها هو شأن سياسي بامتياز. لم تنشأ المدن ولم تتطور إلا من مرجعيات سياسية. عندما نتحدث عن بناء مدينة مثل دمشق، تم بناءها على شكل، طبعا أنا دائما عندي قناعة أن دمشق لم تتعرض لتطور منذ فترة زمنية طويلة. مدينة دمشق هي تعرضت لشيء اسمه أن بلاند أدابتيشن، اللي هو التأقلم غير المخطط له. يعني هي المدينة استجابت للطوارئ التي مرت بها عبر الأزمان. مثلا فترة البعث عندما أطلق سياسة الطبقة الوسطى أو طبقة الكادحين، العمال، الفلاحين، بدأ باستقطاب هذه الكتل البشرية باتجاه مراكز المدن، توظيفها في بنية الدولة وهيكليتها عن طريق خلق بطالة مقنعة ضمن كادر الدولة البيروقراطية، دفع هذه الكتل البشرية للتمركز في منطقة أطواق المدن. كان الهدف الرئيسي من هذه القضية هو تفتيت البنية أو تفتيت النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لهذه المناطق. لما تخلق انت جيتوهات بمحيط المدن هي غير مخدمة من ناحية الحد الأدنى، من ناحية البنية التحتية، من ناحية المعرفية، حتى الفسحات، المكان للنزهة أو للاستراحة غير موجود. فأنت اليوم خلقت أماكن بصوت سياسي مغتصب أو مفقود. فبالدراسة اللي نحن كمان كنا حضرنا في المنتدى حلقة عن الصوت السياسي الضائع سمينا مناطق المدن أو أطواق المدن التي ثارت على النظام، هي الأطواق التي تم حذف او شطب صوتها السياسي لفترات طويله. منطقه مثل القابون، جوبر وسواها من المناطق التي هبت في وجه النظام كانت تعاني بشكل رئيسي، ليس فقط من ضعف الخدمات ولا من ضعف البنيه التحتيه او الامكانات، لكن هي كانت معاناتها الاساسيه هي فقد الصوت السياسي. نحن في القابون مثلا لم يكن لنا اي دور او اي قرار في طبيعة المدينة إنشاءها، مع أنه مثلا بمر عنا أكبر أسترادين أو أكبر طريقين مثلا في دمشق، الأستراد الدولي والمتحلق الجنوبي. من القطع العسكرية عنا 7 من قطع، الوحدات خاصة، رحبة المدرعات،

0: مخابرات، كلية الشرطة، يعني أنت عندك كل هذه الكتل من الأبنية التابعة للحكومة، لكن مستوى الخدمات منخفض. لم يتم وضع السكان المحليين على جدول أو أولويات الحكومة أو النظام البائد في التخطيط لهذه المدينة. اليوم الفلسفة الحقيقية أو طريقة الإدارة، أنا أريد أن أعود لنقطة البداية، لماذا دمشق هي نموذج أو حلب هي نموذج؟ اليوم حقيقة على كامل التراب السوري هناك كثير من المبادرات لإعادة تطوير قطاع الإدارة المحلية وفق الإمكانات المتاحة. حلب اليوم عملت نموذج إدارة القطاعات، دمشق حاولت تنسخ نفس النموذج، بإدلب الوضع مختلف، فكل مدينة تحاول خلق نموذج موافق لطبيعة ومشاكل المنطقة، وهذا برأيي هو أمر كتير كتير جيد ومتنوع.
1: بس يعني المشكلة يا دكتور أنه الواقع عم يتجاوز هذا الحكي النظري أو الأمنيات، ويعني ذكرنا مجموعة من الأمثلة مع الأستاذ أحمد. هلا عندنا مثلا بياتيز، هذا على سبيل المثال في دمشق تم الإعلان عنه، يعني هذا مشروع يعني لا نعرف كيف نشأ، وهذه هي المخططات، من الذي قام بالموافقة عليها، ولينسجم ذلك مع ما يخطط مثلا للمنطقة اللي هي ضاحية إدسية. في المزة ذكرت مثالا آخر متعلق بحديقة الجلاء وطريقة استثمارها. يعني أنت تتحدث عن وضع مثالي، والحديث جميل جدا، ولكن يعني حتى فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية هناك دوما ما نسمع عنه في ساحة الأمويين على سبيل المثال، سمعنا عن الكثير من الاستثمارات ولا نعرف ما هو الصحيح منها وما هو الخاطئ، ولكن تبدو كلها أنه خارج سياق دمشق.
0: الفكرة الرئيسية لما نتكلم عن موضوع التخطيط لابد من أن يكون مثالي، أو رؤية ماذا يعني كيف نرغب أن ندير الدولة، هذا لابد أن تكون مثالية. أنا لا أقول التطبيق على الواقع مثالي، حكينا تحت الهواء أنه مجموعة الأزمات التي نعيش فيها بشكل يومي ككادر حكومي أو كمؤسسة بيروقراطية تمر بمشاكل سواء على مستوى البيروقراطي أو على المستوى التشريعي. على الطرف الآخر هناك أزمة حقيقية أنا بسميها هي أزمة إدارة التوقعات. كيف نستطيع إدارة توقعات الناس من الدولة أو المستثمرين من الحكومة أو الحكومة من الشعب؟ هذه الأزمة بحاجة إلى وقت حتى تتبلور ويصبح من الواضح أو يصل إلى أذهان الناس أن عطف الماضي على الحاضر قضية كثير خطيرة. اليوم الناس تعامل المحافظة دمشق مثلا بنفس نظرتها التي تعامل فيها محافظة دمشق قبل التحرير، هي عدو. مثلا أنا بالنسبة لي محافظة دمشق كمواطن من أهالي القابون، المحافظة بصفة بفترة النظام هي عدو. أي مشروع تقدم به المحافظة على المنطقة فهو هدفه الرئيسي إما اغتصاب أرض أو تشريد ساكنين.
1: لا بس
0: أو
1: كمان يعني هذه المشاريع غير قابلة للعكس، يعني عندما الآن يبنى مشروع لنقل في المزة وهو غير مناسب أو السكان يعني ليس هذا تصورهم للحي على سبيل
0: لكن
1: المثال،
0: الفكرة
1: يعني متى سنتناقش حوله إذا لم يكن الآن
0: المناقشة الآن؟ المشكلة الرئيسية مثل ما قلت لك، اليوم في رغبة حقيقية، نحن عندنا محورين، محور أساسي هو بناء الدولة نفسها، المحور الثاني هو بناء الحياة اليومية. أنت في فرص بالحياة اليومية عندنا الرغبة أنه تخرج للواقع. مثلا مطرح موضوع استثمار الحدائق، كانت الفكرة الرئيسية استجابة لأزمة بموضوع الحدائق. كان عندنا مشكلة أنه الحدائق متعبة مدمرة، هي بحاجة لإعادة تأهيل، لكن إمكانات الدولة لا تسمح اليوم أنه يتم إعادة تأهيلها. فتم طرح وضع أو قضية الاستثمار كأداة لإعادة تأهيل الحدائق، وضع على خريطة الاستخدام المحلي. طبعا صار هناك عدة مشاكل بناء على هذا الشيء. في توجيه طلع من حوالي 10 أيام أنه الحدائق في الأماكن استثمارها شرط يكون محلي، يعني هذه الحدائق تعطى للساكنين للاستثمار 5% بناء على وجهة نظر الساكنين. يعني الحكومة ليست متعنتة بموضوع الاستثمار، لكن حقيقة اليوم لما بيكون عندك إرث مثل إرث الدولة السورية بعد نظام الأسد، خزينة خاوية، أنظمة معطلة، بنية بيروقراطية كهلة أو مترهلة، وأنت بحاجة للعبور من عنق الزجاجة. فاليوم نحن نحاول استخدام معظم أنواع الحلول. مثلا تجربي الاستثمار، اليوم في أبواب الاستثمار مفتوحة، الناس بال 2025 وفدت إلى دمشق يحذوها الشوق والأمل. يعني الناس مثلي أو مثلي كل الناس اللي راحوا على الشام أو على سوريا بشكل عام كان عندهم رغبة أنه يعملوا تغيير. طبعا المستثمرين هن أخف منا بموضوع المشاعر، لكن هن عندهم فرصة الاستثمار. بدأت الرغبة بخلق أو طلب مشاريع استثمارية. اليوم مع الأسف المستثمرين أو خطط الاستثمار ما جميعها توافق الحاجات الاجتماعية. يعني المستثمر بيطلع على عين المكسب.
1: مشان هيك كنا نسأل إنه من يجب أن يستفيد.
0: هنا دور الحكومة، هنا دور الحكومة في وضع ميزان المعادلة. لذلك أنا أقول مثلا قضية مثل إعادة الإعمار هي ما أنا قضية استثمارية، هي قضية وطنية سياسية بامتياز. يعني أنا اليوم لما أقول إعادة إعمار جوبر والآبون هي مو قضية أمتار أو أغلى أو أرخص، هي قضية إعادة الثقة. طيب. بين المجتمع المهجر أو المجتمع الثائر أو هذا المجتمع اللي كان فاقد صوته السياسي وبين حكومة جديدة تنشأ من أزمة أو من واقع حكومة بالية. طيب. قابلة للانسخاف على زمن النظام البائع.
1: طيب يعني من هاي النقطة أعود إليك أستاذ أحمد، كيف يعني يمكن بناء هذه الثقة، وكيف يمكن يعني لنقول أنه مساهمة السكان في يعني التخطيط لأحيائهم وبناء أحيائهم أن تخلق عقدا يعني حضريا واجتماعيا جديدا في هذه المناطق؟
2: بالنهاية هي علاقة انتماء بالأخير. مشاركة الناس بمستقبل مدنهم هو عملية انتماء، هو تطور طبيعي للثورة اللي مرت على هذول الناس واللي شعروا أنهم صاروا في كل مكان. لأنه واحد من أهم العوامل اللي مرت عمرانيا أو التغييرات العمرانية اللي مرت على السوريين بعد الثورة هي إعادة امتلاكهم للمكان، إعادة احتلالهم للساحات. الساحة صارت ملكنا، وكان صراع مستمر مع النظام على امتلاك الساحات والطرق الكبيرة. ففي عملية إعادة امتلاك لهذه الأماكن، فالمشاركة بمستقبل شكل المدينة هو بيساعدهم بشكل كتير كبير على إعادة الانتماء لهذا المكان. فبالتالي بيصير في عنا التزام بعملية إعادة البناء. بس هلأ أنا بختلف شيء مع أستاذ أمجد ببعض النقط، مو مختلف، خلينا نعقب شوي على نقطة الاستثمارات اللي دخلت على البلد. يعني بنحكي حكي إنه في عنا نحن لجان أحياء، وفي عنا آخر شيء في عنا استثمارات هي موجودة بالبلد لا تمت أبداً لمستقبل المدينة، عم تكون رايحة باتجاه تغيير شكل هوية مدينة دمشق. وهاي هي غياب الاستراتيجية العامة أو غياب الخطة العامة أو المشروع الوطني لعمل إعادة الاستثمار أو الجايد لاينز، خلينا نقول لكل المستثمرين بده يشتغلوا بالبلد. لما بشوف أنا كم موتيلات هائل بدمشق، شقق فخمة غير قادرين على الناس على استئجارها، عنا مشروع مثل أبيات هيلز، عنا مشروع مثل ماراتا سيتي، عنا مشروع على شبل القاسيون اللي هو يعني كمان يعتبر منطقة عامة فتح الاستثمار فيها وقطاعات خاصة ما بنعرف شو عم بصير فوق. في عنا مشكلات كتير كبيرة عم تصير بدمشق، هاي رح تكون على المدى البعيد رح نحمل آثارها، الناس رح تحمل آثارها. هذا اللي نحن لازم نكون واقفين عم نشتغل عليه أساسا، ونقول لا، لأنه نحن عم نمتلك القرار هون، الخيار عم يتجه لنا أنه فينا نستثمر هون. لا، ما فيك تستثمر هون. ليش؟ لأنه أنا ما قررت لسه كيف بدك تشتغل. بدك تستثمر في عندي بنية تحتية، في عند الطرقات، هذا الشكل الأساسي فينا نشتغل عليه مع الناس. الاستثمار بإعادة الأعمار هو أهم من عملية الاستثمار السياحي. فتح دمشق وتحويلها لمدينة سياحية استهلاكية هو غلط، وهون بيجي عدم فهم المدينة. لأنه لب التشاركية هو مو بس نحن نجمع عالم بمكان واحد. الفكرة عم نحكي شوي إنه هدول الناس بيشاركوا برسم المخطط التنظيمي، نرجع

0: مو بس عن طريق النقاشات، لا، بس في عندك هي هذا جزء من الاستراتيجية العامة ببناء عملية إعادة الإعمار. لما بدي أرجع أنا أشتغل على المخطط التنظيمي تبع المدينة، بدي أجي بقسم بالأحياء عشان أفهم. بتلاقي مثلا خلينا نقول ببيلا، بهي قطاع صغير ما بنحكي عليها، هي شبه عشوائيات المدينة، يعني ما في واجهات غير منظمة وأحياء، ولكن هي منظمة بتوقعات إذا بدنا نقول إنه هي مكتبة عشوائيات. هاي المناطق هناك في عندك صناعة خشب وموبيليا كثير ضخمة بهذيك المنطقة. طب أنت كيف بدك كيف بدك تشتغل عليها على سبيل المثال؟ أنت بدك ترجع تفتح له المحلات وورش، أو بدك تقول إنه مثلا الورشات بتكون موجودة بهذا المكان وفوقها بصير في عندك أبنية سكنية؟
1: معلش
0: هذا الحكي
1: دخل
0: مع
1: عليك
0: العالم
1: بهي النقطة أستاذ أحمد، لأنه يعني حتى الأستاذ منقذ طرحها بشكل أو بآخر، أنه في هذه المناطق مثل مناطق أرياف دمشق، يعني في دارية، حتى في حمص ربما هناك بعض الأحياء، يعود الناس ويقومون بعمليات الترميم بشكل منفرد، فيبدو أنه حتى
0: بحاجة
1: يعني
0: للسكن،
1: صحيح،
0: الناس بحاجة لتسكن، الناس بحاجة
1: أين
0: لتسكن.
1: يلتقي أين يلتقي هذا الجهد الأهلي مع الجهد الحكومي؟ ويعني يبدو لأن الموضوع بدأ يخلق مخالفات وعشوائيات جديدة.
0: طبيعي، لانه ما في، لانه ما في عندي قانون ضابط لعمليه السكن، يعني ما حدا عم يقول لك انه انت بحق لك وما بحق لك. ما في عندي منظومه قوانين يشتغل عليها، وما في رد مستعجل للدوله باتجاه عمليه السكن. لحد الان ما عندنا قانون بيحكي او يمكن فيه، ما عندنا قانون بيحكي على حق السكن، بالتالي الناس بدها تروح تسكن، بدها تعيش، ولما ما عم تلاقي امكانيه لأن تعمر بمكان ثاني، أو خلينا نقول بنظام عمراني، أو بمصطلحاتنا العمرانية الموجودة بنظام الضابطة اللي بيسمح لك تقول لك قديش بتعمر وكيف بدك تعمر، بيطلع عشوائيات بيعمر بيته بيقول لك بدي اسكن أنا آخر شيء. يعني أنا لما المواطن ما بيلاقي في ردة فعل من الدولة، بده يعيش، بده يسكن، بده يعمر. فأما لما بيجي لعنده وبيقول له إنه شو حاجة السكن هون، كيف نرجع نعمل مع بعض، وبيكون هو جزء من هاي العملية، هو نفسه بينتمي لهي القرار، وبيشعر إنه هو صنع القرار، فبالتالي هو بيطبقه بشكل أو بآخر. بما إذا هو ما نعرفان بيروح بيسأل، ما بيلاقي حدا، بيروح بيسأل عم نشتغل لنشوف، وإنه لازم تراجع دمشق، لازم تراجع محافظة ريف دمشق، نرجع للمركزية الإدارية، بصير هو بده يجي على حلول البسيطة، بعمر السطح وخلاص. وأي حدا بيعمل هذا الشيء، وهذا بدنا نحكي بين بعضنا، بلحظة من اللحظات هو مشروع عند الناس اللي عندها حاجة للسكن، بدي اسكن، بدي عمر. أنت وظيفتك كدولة تبني مخططات سريعة، خطط سريعة، مو شرط تكون أنت عم إنه باجتماعك مع الناس أو بلقائك مع الناس أو ببناء هاي الحوارية الموجودة أنت عم تبني استراتيجية عامة لإعادة الإعمار، ولكن أنت عم تحط الناس بدائرة صنع القرار، عم تحمل المسؤولية معك، وعم تشاركهم بهذا الانضباط العمراني اللي ممكن يخلق شيء مهم، لأنه بيعرفوا أنه صاروا عم يبنوا شيء بمس مستقبلهم، فصاروا ممكن أنهم يشتغلوا معك بطريقة أخرى.
1: وهذا يعني مثل ما تفضلت ببداية المداخلة، يخلق الانتماء ويخلق الثقة أيضا بأنه للإنسان حق في
0: طبعاً.
1: المكان نفسه، في المكان وفي المدينة.
0: طبعاً.
1: أستاذ منقذ، يعني ما هي المخاطر؟ يعني نحن اليوم أمام أمر واقع شرح جزء منه الدكتور أمجد وجزء منه الأستاذ أحمد، ما هي المخاطر المحدقة اليوم إذا ما تم الاستمرار بدون رؤية واضحة جدا للجميع، أو فيها عقبات إدارية وقانونية وما إلى هنالك؟ يعني إذا تم بناء المدينة من فوق بطريقة ما، فما هي مخاطر ذلك؟
2: هو أنا بس بدي أرجع لنقطة الاستثمار، وأعتقد هون إحنا بدنا نميز بين مسارين عم بيكون، في مسار الإعمار ومسار إعادة الإعمار. وأعتقد هو الأمثلة اللي كنا عم نحكي فيها مثل أبيات هيلز وغيرها من المشاريع، هي مشاريع تطوير عقاري ليست مشاريع إعادة إعمار، وهون عم بيكون التركيز.
1: بس هي جزء من مخططات المدينة، جزء من المخططات الجديدة، سواء كانت إعادة إعمار ولا كما تفضلت إنه استثمار منفصل.
2: صحيح، لكن أنا اللي هون اللي عم بحكي فيه هي موضوع العقلية، ونحن شو اللي هي العقلية أو النظرة اللي نحن عم نشتغل فيها، عم بيكون هو في مشاريع تطوير عقاري. المشكلة هي بتكون لما نفكر بمشاريع إعادة الإعمار بنفس هاي النظرة، بنفس هاي العقلية، بمعنى إنه نحن نفكر بإعادة إعمار حي معين لتسليمه لمستثمر خارجي، هذا المستثمر هو بيعيد إعادة إعماره بعقلية التطوير العقاري بتقسيم حصص معينة، هي طبعاً أقل من الحصة أو من أقل، يعني الأسهم العقارية الموجودة هي أقل من المساحة أو القيمة اللي كانت موجودة للسكان سابقاً. وبالتالي هون بيكون في اولا خسران مادي للسكان وللمالكين، وايضا بيكون هي المساحات اللي عم بتكون ضمن هي الاحياء هي بتكون على حساب الملاك نفسه، وهون بيكون احنا عندنا مشكله اضافيه بالموضوع.

0: التخطيط العمراني لهي الاحياء. فبالتالي نحن هون عم نشوف هذول المسارين عم بيكونوا موجودين. المسار الاول اللي هو الاهالي نفسهم عم بيرجعوا. طبعا انا ذكرت المشاكل الاولى اللي هي موضوع ازاله الركام، موضوع المسح الاضرار للعقارات نفسها، موضوع اثبات الملكيات، هي كلها لسه مشاكل تاتي
1: صحيح.
0: قبل اعاده الاعمار نفسه. وفي عندنا
1: يعني هي تحتاج إلى
0: الموضوع
1: نقاشات مفصلة، نحن اليوم أخذنا منها يعني زاوية صغيرة كثير وهي زاوية التخطيط.
0: تماما تماما، لكن اللي انا بدي احكيه انه هو المسار الثاني هو يكون مسار منفصل ومعطل، لانه هو المسار الثاني تبع التطوير العقاري او الاستثمار هو عم بيكون بيواجه رفض من قبل الاهالي. فبالتالي الخطر اللي نحن عم نحكي فيه اولا هو أو عدم اعاده الاعمار في المناطق لفتره طويله، ثانيا نحن عم بيكون في ممارسات لاعاده الاعمار ما عم بتكون منظمه، ما عم بيكون فيها اي ادنى حد من السلامه الانشائيه والسلامه العامه لهي المناطق. في احياء هي بالاصل ما كانت عشوائيه، هي هلا عم تتحول لمناطق عشوائيه لانه عم بيكون فيها البناء بشكل هو غير منضبط ويكون بشكل عشوائي، وبما توفر من مواد، بما توفر من حتى مواد يعني مثل قماش ومثل يعني خشب، عم بيكون في ترميم او اغلاق لفجوات من هي المساكن. فنحن اول شيء عندنا هذا الخطر، هو الخطر سلامه الناس نفسهم بهي المناطق، لانه المباني هي فيها تهديد للسلامه. الخطر الثاني هو التفاوت، لانه نحن اذا تركنا الناس بدون دعم، يعني ما بيكون في دعم، اما دعم على مستوى المؤسسات الحكوميه نفسها او مستوى المجتمع المدني او مستوى المنظمات، فنحن هون عم بيكون الناس عم تطمن بما يتوفر لديها من الموارد. هذا الشيء بيؤدي انه الناس الاغنى او المقتدره او اللي عندها قدره على توفير جزء مالي لترميم منازلها هي رح تتعافى بشكل اسرع. وهون نحن عم ننقل التفاوت بين الاحياء، عم بصير التفاوت ضمن المبنى نفسه. اذا نحن بنمشي باي حي من الاحياء المدمره فنحن بنشوف التفاوت هلا انتقل ضمن البناء نفسه، بنشوف الطابق الاول مثلا مرمم، الطابق الثاني مهدئ، الطابق الثالث ممكن يكون عليه مغطى بقماش. فنحن هون عم بيكون التفاوت بيتعمق ضمن المجتمع نفسه وعم بيحدد لمستويات حتى على مستوى البناء نفسه.
1: استاذ منقذ، يعني باقي معنا 30 ثانيه، فاذا يعني بس مشان نقدر نستكمل الفكره ضمنهم.
0: الفكره الاخيره او الخطر الاخير انه لما يكون يصير في عندنا مشاريع لاعاده الاعمار حيكون في عندنا امر واقع جديد، يعني في عندنا ناس استثمروا في مبانيهم، فهنا راح يرفضوا بالاصل اخلاء هي المباني او هدمهم اعاده اعمار جديد بدون ثقه، لانه هون ما عم بيكون في ثقه بالممارسات الحكوميه، ما عم بيكون في اشراك حقيقي للسكان بهي القرار. فبالتالي هون عم بيكون في عم نخلق عقبه جديده امام اعاده الاعمار.
1: هو يعني حديث طويل ولا يمل. دكتور امجد، يعني عندك تعليق بثواني قبل ان
2: أساسي نحن شوي غفلنا عن نقاشته، وأنا كنت عم فكر دائما أو عم واجهها بإدارتي لقطاعي اللي هو دمشق القديمة. حقيقة اليوم في غياب شديد بالبيانات، يعني نحن اليوم لما بنخطط لمدينة ما بدنا نعرف عدد سكانها، ما بدنا نعرف شو وظيفتها، عدد الفعاليات التجارية الاقتصادية اللي بدي لك إياه إنه ما ورثناها نظام أسد، حتى كمية البيانات غير موجودة. يعني اليوم أنت نحن نعيش في مدينة ليس فيها عنوان، أنت تدل اللي هي وراء البقالية جنب الجامعة.
1: صحيح.
2: لازلنا نعيش في هذه المدينة، مثل هذه المدينة لا نستطيع التخطيط لها. اليوم لابد أن يكون هناك مسؤولية على مستوى عام، هو مستوى الحكومي أكيد يطلع بالأساسي، لكن المجتمع يجب أن يشارك في هذه المسؤولية بكل النواحي، المبادرات المجتمعية أمر
1: يعني مهم. اليوم حتى بحديثي مع أحمد تحت الهواء كان هناك يعني حديث عن أنه في كثير من المهندسين يتطلعون حقيقة للمساعدة، هذا أيضا برسم المحافظة. أشكرك شكرا جزيلا.
2: نحن جاهزين لكل المبادرات سواء الفردية أو الجماعية. أشكركم. مكتب عنبر بيستضيفكم دمشق القديمة، نحن بانتظاركم إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أمجد الفرخ، مدير منطقة دمشق القديمة، ضيفي بالاستوديو. شكر أيضا للمهندس أحمد زينو الاختصاصي في العمارة التشاركية وعضو مؤسس في منصة لقاء العمران ضيف إمباريز. وشكر أيضا للأستاذ منقذ عثمان آغا الباحث في قضايا إعادة الأعمار والحركات الاجتماعية، ضيفي من تورنتو. مشاهدينا شكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
6: غروب بشار الأسد من دمشق.
7: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
8: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
9: من تلفزيون سوريا،
7: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل

0: نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.

0: لأهم الأنباء مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. الاستخبارات العامة تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش، وتقول إن ذلك جاء خلال عملية أمنية جديدة تستهدف نشاط التنظيم داخل البلاد. القبض على 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الاعتداء على مشفى ميدا كيلز في مدينة إعزاز بريف حلب، والأمن الداخلي يشير إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة. الاستجابة الطارئة في دير الزور، تتوقع أن يرتفع منسوب نهر الفرات إلى 120 سنتيمترا، وتقول أنها نفذت أعمالا احترازية لتدعيم الجسر الترابي في المحافظة. البيت الأبيض يقول إن إيران باتت أكثر عزلة من أي وقت مضى، وإيران تؤكد أن قرار فتح مضيق هرمز وإغلاقه سيبقى خاضعا لإدارتها. في التفاصيل مشاهدينا، ونبدأ هذه الساعة الإخبارية بأبرز مستجدات الملف الأمني في البلاد، حيث أفاد مصدر في جهاز الاستخبارات العامة بإلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش، وذلك في عملية أمنية جديدة تستهدف نشاط التنظيم داخل البلاد وفق ما أفادت به وكالة سانا. ولم يكشف المصدر عن هوية الموقوف أو مكان تنفيذ هذه العملية، وتأتي العملية في ظل استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة خلايا تنظيم داعش الذي ما يزال ينشط عبر خلايا متفرقة في عدد من المناطق السورية. وللوقوف على تفاصيل هذه العملية الأمنية مشاهدينا، معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا مريت عبيد. مريت، بداية أهلا بك. إذن الاستخبارات العامة تعلن بشكل رسمي القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش، نرصد معك تفاصيل هذه العملية الأمنية وهذا الإعلان.
1: نعم بالفعل أمينة، طبعا ربما في الساعات المقبلة قد يكون هناك تصريحات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية أو عن جهاز الاستخبارات العامة، يعني تعلن فيها عن تفاصيل هذه العملية وعن هوية هذا القيادي البارز من تنظيم داعش. طبعا العملية نفذها جهاز الاستخبارات العامة بعد عمليات الرصد والتحري والمتابعة الدقيقة لاستهداف نشاط التنظيم داخل البلاد. طبعا كما ذكرنا لم يتم الكشف عن هوية القيادي الموقوف أو مهمته أو طبيعة مهمته داخل التنظيم، لكن التصريحات تحدثت أنه قيادي بارز ولم توضح أيضا مكان تنفيذ العملية. كما تحدثت ربما في الساعات القادمة يكون هناك تفاصيل صادرة عن وزارة الداخلية، علما أنه هو في الفترة الأخيرة كثفت القوى الأمنية جهودها لمحاربة تنظيم داعش. طبعا كان آخر العمليات أو من آخر العمليات في دمشق أحباط مخطط لتنظيم داعش، حيث كان عنصر أو عنصران يحاولان زرع عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب، وعندما اشتبهت قوى الأمن الداخلي أثناء الجولة الميدانية الليلية بهما، يعني حاولا إطلاق النار على قوى الأمن، وحينها حصل اشتباك إلا أن تم تحييدهما من قبل عناصر الأمن، ومن خلال التحقق من الموقع والأسلحة التي كانت بحوزتهما تبين أنهم يتبعان لتنظيم داعش وكان يحاولان استهداف إحدى المناطق الحكومية. أيضا كان هناك خلال الفترة الماضية العديد من العمليات الأمنية في مختلف المحافظات السورية للقبض على خلايا داعش، ومن هذه الخلايا مما كان يخطط استهداف شخصيات من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وضرب المباني. أيضا خلال الفترة الأخيرة تم ضبط العديد من الأسلحة والمتفجرات التي تتبع لخلايا التنظيم، مما يشير هذا إلى انتشار الخلايا في البلاد. طبعا وبحسب وزارة الداخلية وفي تصريحات سابقة أن قوى الأمن الداخلي تكثف من جهودها ومن جولاتها الميدانية والرصد الدقيق لرصد أي عمليات أو مخططات يحاول تنظيم داعش تنفيذها في مختلف المحافظات السورية.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من دمشق مراسلتنا مريت عبيد. نبقى في الملف الأمني ومستجدات الأوضاع في الداخل السوري مشاهدينا، حيث أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد أعلن عن تشكيل لجنة مختصة لمتابعة قضية الشاب محمد غميرة وما أثير حول ظروف توقيفه في قسم شرطة الحفة وحالته الصحية. هذا وأضاف الأحمد في تصريحاته، أضاف أن اللجنة باشرت أعمالها بمراجعة إجراءات التوقيف والاستماع إلى المعنيين بالقضية، إضافة إلى التحقق من ما مدى الالتزام بالأصول القانونية، مؤكدا أن حقوق الموقوفين وسلامتهم كذلك مسؤولية لا تهاون فيها. وأوضح الأحمد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت ارتكابه أي مخالفة أو تجاوز. هذا وتفقد معاون قائد الأمن الداخلي للشؤون الشرطية برفقة مسؤولين في فرعي القضايا المسلكية والخدمات الطبية باللاذقية، تفقد الشاب محمد حسام الدين غمرة في المشفى، وذلك للإطمئنان على حالته الصحية ومتابعة علاجه. هذا وأكدت الجهات المعنية تكفلها بتأمين الأدوية الخاصة بحالته بشكل كامل، كما شملت زيارة منزل عائلته مع التأكيد على استمرار التحقيقات وفق الأصول القانونية للوقوف على ملابسات هذه القضية.
2: مشهد يعيد للأذهان مخاوف من تجدد آلة التعذيب، فهنا يظهر الشاب محمد حسام الدين غميرة في وضع صحي متدهور عقب توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية لنحو 3 أيام على خلفية شكوى مالية بحقه. مصادر محلية تحدثت عن ضرب وتعذيب شديدين تعرض لهما الشاب خلال توقيفه، كما نقل عن عائلته قولها إن الشاب تم نقله إلى العناية المشددة، مشيرة إلى توقف قلبه 3 مرات خلال الإنعاش، كما طالبت بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته بالاعتداء على غميرة، مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة وحفظ حقه في العدالة. قيادة الأمن الداخلي بدورها أعلنت فتح تحقيق رسمي بشأن الحادثة، يشمل التحقق من ظروف التوقيف مع مراعاة الوضع الصحي للشاب الذي يعاني من مرض الناعور، مشيرة إلى أن أي تجاوز يثبت وقوعه خلال إجراءات التوقيف أو التحقيق سيتخذ بحقه الإجراء القانوني. البيان أشار إلى أن قوى الأمن ستتخذ ما يلزم لضمان حصول الشاب غميرة على الرعاية الطبية المناسبة، مع تأكيدها على أن سلامة الموقوفين وحقوقهم وكرامتهم مصونة وفق القانون. وقع الحادثة وحجم الأذى الذي تعرض له الشاب دفع بأسئلة حول الإجراءات المتخذة داخل المؤسسات الأمنية، وشكل تحديا جديدا أمام بناء منظومة أمنية جديدة تشمل جميع المخافر والفروع ذات الصلة، تحد من تكرار شبح الانتهاكات السابقة، وتراعي حساسية السوريين مما قاسوه طويلا داخل فروع النظام المخلوع.

0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في درعا توقيف المقدم السابق في شرطة الرقة مصعب أبو ركبة في مدينة نوابيري في درعا. هذا وقالت وكالة رويترز أن محكمة فيينا أصدرت حكما بسجن أبو ركبة لمدة 8 سنوات بعد إدانته بإلحاق الأذى الجسدي والاعتداء الجنسي على معارضين لنظام الأسد المخلوع، موضحة أنه غادر النمسا في أثناء فترة استئنافه الحكم الصادر بحقه.
1: قدم مصعب أبو ركبة ضابط بقيادة شرطة محافظة الرقة.
2: قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا تقبض على مصعب أبو ركبة المقدم السابق في قسم التحقيقات الجنائية في شرطة مدينة الرقة، وذلك بعد أيام من عودته إلى سوريا قادما من النمسا. أدين أبو ركبة بالإيذاء الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي على معتقلين خلال محاكمته أمام محكمة النمساوية في قضية استندت إلى أدلة وشهادات سوريين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب تحت إشرافه وحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات. أبو ركبة غادر النمسا مطلع آب الجاري عائدا إلى مسقط رأسه في نوابيري في درعا بحسب ما نقلته وكالة رويترز، من دون أن يتم توقيفه عند الحدود أو يحال إلى القضاء السوري آنذاك، بل لقي استقبالا حافلا من أهله بالمنطقة بحسب المصادر ذاتها. على الرغم من إدانته، أوضحت المحكمة النمساوية حينها أن أبو ركبة لم يكن محتجزا خلال محاكمته، وأن مغادرته البلاد لا تشكل مخالفة للقوانين النمساوية لعدم اعتباره في ذلك الوقت خطرا للفرار. واليوم يأتي توقيف أبو ركبة من قبل قوى الأمن الداخلي في درعا بعد بروز اسمه مرة أخرى، ويفتح الباب أمام مسار قضائي داخل سوريا بحق أحد المدانين بانتهاكات خلال عهد النظام المخلوع. يبقى السؤال، هل كانت القضية ستأخذ المسار ذاته لولا التقارير الأخيرة؟
0: ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة عزاز القبض على 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الاعتداء على الكادر الطبي وتخريب معدات في مشفى ميديكالز. هذا وقالت قوى الأمن إن عملية التوقيف جاءت بعد تحريات مكثفة بشأن الاعتداء الذي وقع قبل يومين، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات هذه الحادثة، ولا سيما ظروف وفاة أحد المرضى في قسم العناية بالتزامن مع هذا الاعتداء. هذا وأضافت الجهات الأمنية أنه جرت إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ينضم إلينا مشاهدين من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب. إبراهيم، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل هذا الملف.
3: مساء الخير. حقيقة هو تطور على صعيد القضية التي يعني شكلت رأيا عاما في محافظة حلب على وجه الخصوص فيما يتعلق بالاعتداء الذي حصل يوم الخميس على مشفى الميديكالز أو المعروف هنا بمشفى دوا، وهو أحد المشافي العاملة في مدينة عزاز في ريف حلب الشمالي، حيث يعني بعد حادثة تعرض فيها أحد المرضى الذين كانوا في يجرون عملية ضمن المشفى إلى يعني نوبة أدت إلى وفاته بعد ذلك، كان هناك هجوم على المشفى من قبل ذوي المتوفى، وحقا يعني على ما قالت إدارة المشفى كان هناك تكسير وهجوم وحتى تخريب في بعض الأجهزة التي كانت يعني تتواجد ضمن العناية المشددة بشكل أساسي. هذا الأمر أدى فعليا يعني إلى كما ذكرت إلى تواجد الأمن الداخلي ضمن المنطقة وتأمين المكان والبدء بملاحقة من قاموا بالاعتداء. يتم اليوم الإعلان عن من قبل مديرية الأمن الداخلي في عزاز عن إلقاء القبض على 4، قالت بأنهم مشتبه بهم بأنهم قاموا باقتحام المشفى في تلك الحادثة المعروفة والتي أدت بعد ذلك فعليا إلى يعني هناك تطورات حصلت، يبدو بأن هناك ربط بينها وبين القضية الأساسية، لكن الأمر متعلق بشكل أساسي بالتحقيقات وهي وفاة أحد المرضى بعد ذلك، وربط يعني ليس ضمن إطار التداول فقط لكن يحتاج إلى تحقيقات بين إن كانت هناك يعني حالة فعليا تسبب بالوفاة من قبل من قاموا بالدخول إلى المشفى وتخريب هذه الأجهزة والتي ضمن مركز العنايه بشكل اساسي، وحاله الوفاه التي حصلت، وبالتالي تحويل الموقوفين الاربعه الى التحقيق للبدء فعليا بتحقيقات ومن بعد ذلك احالتهم الى القضاء. وقالت يعني مديريه الامن الداخلي في عزاز بانها تتابع ايضا التفاصيل اللازمه فيما يتعلق ان كان هناك متورطين اخرين بالدخول الى المشفى، وان كانت فعليا يعني المتورطين مسؤولين أو هناك حالة سببية بين التخريب وتدمير بعض الأجهزة.

0: الذي حصل وحالة الوفاة أيضا التي وقعت بعد ذلك لدى لأحد المرضى الذين كانوا يتواجدون في العناية بشكل أساسي. نتحدث حقيقة عن الحادثة كما ذكرت التي حصلت يوم الخميس والتي قام فيها ذو أحد المتوفين ضمن مشفى الميديكالز أو معروف هنا بمشفى دوا بالهجوم على المشفى والاعتداء بشكل لفظي على الكوادر الطبية وأيضا قيامهم باستهداف بعض المعدات والأجهزة وتخريبها وتكسيرها، الأمر الذي دفع وزارة الصحة وكذلك مديرية الصحة في حلب إلى إصدار بيانين يتعلقان ب يعني الحادثة ويدينان بشكل أساسي هذا الاعتداء الذي حصل على المشفى، وقالوا بأن الأخطاء التي قد تحصل في إطار طبي يتم متابعتها في إطار القضاء والقانون. وكانت هناك أيضا بيانين، كان هناك بيانين أحدهما لقيادة الأمن الداخلي في حلب والآخر لعدلية حلب أيضا تحدثا بأن القضية متابعة من قبلهما وأنهما يتابعون وأنهم يتابعون الأشخاص الذين قاموا بالدخول إلى المشفى وتسببوا بتلك الحادثة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر وهذا الملف، كنت معنا مباشرة من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي في محافظة السويداء أعلنت عن إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات في الريف الشرقي للمحافظة، هذا وأسفرت العملية عن ضبط ومصادرة 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، في حين تواصل الجهات المختصة إجراءاتها لملاحقة المتورطين في هذه العملية. وفي الملف السياسي وآخر مستجداته على مستوى التصريحات الدولية، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه سيزور سوريا خلال الفترة المقبلة، هذا وأكد أردوغان في تصريحات لقناة الجزيرة أكد أن بلاده ستبذل كل ما بوسعها لدعم استقرارها وأن سوريا لن تكون وحدها، مشيرا إلى أن أكراد سوريا سيكون لهم نصيب من السلام والاستقرار. انتقد الرئيس الكولومبي السابق اعتراف الحكومة الجديدة في بلاده بما سماه السيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، هذا وقال في منشور عبر حسابه على منصة إكس، قال إن الشعب الكولومبي لا يعترف بأن الجولان تابعا لإسرائيل بل يراه مثل معظم دول العالم أرضا سورية، هذا واتهم إسرائيل باستخدام برمجيات للتأثير على الانتخابات الكولومبية الأخيرة معتبرا أن ذلك أدى إلى استبدال إرادة الناخبين بالخوارزميات وفرض قيادة سياسية قال إنها خاضعة للحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، هذا وقدم الرئيس الكولومبي السابق كذلك اعتذاره إلى الدول العربية والمسلمة مؤكدا احترامها لهم. قال رئيس الاستجابة الطارئة بمحافظة دير الزور فايز عباس لتلفزيون سوريا قال إن منسوب نهر الفرات ارتفع إلى 70 سنتيمترا وذلك نتيجة لتدفق المياه من سد كتيران، مشيرا إلى استمرار الارتفاع تدريجيا ليبلغ بذلك 120 سنتيمترا خلال الأيام المقبلة.
2: بالنسبة للمنسوب الحقيقي لنهر الفرات ما قبل يوم الاثنين الماضي كان 300 متر مكعب في الثانية وارد من سد كتيران، طبعا هذا المنسوب يسمى بالمنسوب الصفري. يوم الاثنين الماضي تم زيادة الدفق إلى 500 متر مكعب في الثانية، ظهر أثره يوم الأربعاء بزيادة بلغت 50 سنتيمتر مكعب ارتفاعا. طبعا ويوم الاربعاء تم زياده الوارد الى 600 متر مكعب، ظهر اثره مساء الجمعه حيث بلغ الارتفاع 70 سنتيمتر، واليوم بتمام الساعه العاشره تم رفع الوارد الى 725، وبالتالي سيظهر اثره بعد يومين يوم الاثنين القادم وسيبلغ بحدود متر الى متر و15 الى متر و20 متر و20 سنتيمتر.
1: وأوضح عباس في ذات السياق لتلفزيون سوريا أوضح أن الأمور ستبقى تحت السيطرة وذلك ضمن الارتفاع المتوقع لمياه النهر بسبب أعمال التدعيم السابقة.
2: مررنا بفترة الفيضان منذ حوالي الشهر ونصف، بناء عليه قمنا بتدعيم بشكل جيد في المناطق المنخفضة خاصة فيما يخص موضوع محطات المياه. البارحة في تواصل مع السيد مدير المياه أكد بأن جميع محطات المياه مدعمة بشكل جيد باستثناء محطة واحدة هي محطة الجنينة، سيتم تدعيمها إن شاء الله تلافيا لأي خطر قد يحدث مستقبلا. حتى هذه اللحظة الأمور كلها جميعها تحت السيطرة، يعني ليوم الاثنين القادم سيبلغ ارتفاع مستوى المنسوب إلى 1.20 متر، بينما في المرحلة السابقة في فترة من الفترات بلغ ارتفاع منسوب النهر 3 أمتار و70 سم. فحتى هذه اللحظة وفي الأيام العشر القادمة على الأقل الأمور إن شاء الله جميعها تحت السيطرة.
1: هذا ونفذت لجنة الاستجابة الطارئة بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية أعمالا احترازية، وذلك لتدعيم الجسر الترابي في دير الزور بالتزامن مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأوضحت محافظة دير الزور، أوضحت أن الأعمال شملت إنشاء ساتر ترابي على الجانب الغربي من الجسر، وذلك بهدف تدعيمه وضمان استمرارية حركة العبور بين ضفتي نهر الفرات. من جانبها حذرت وزارة الزراعة المزارعين في الرقة ودير الزور، ولا سيما القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات، حذرتهم من ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وذلك نظرا للزيادة التدريجية في كميات المياه الممررة من سد الديران. هذا ودعت الوزارة المزارعين إلى نقل المحركات الزراعية والمعدات والآليات الموجودة على ضفاف النهر إلى أماكن آمنة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المضخات والمنشآت الزراعية القريبة من النهر، كما حثت أصحاب المماسك على تأمين معداتهم ومنشآتهم، وذلك تحسبا لارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة الجريان وتجنب الاقتراب من ضفاف النهر أو مجرى المياه خلال فترة زيادة التصريف. أصيب 4 أشخاص من جراء حادث سير وقع خلال ركوبهم دراجة نارية على الطريق الدولي بالقرب من بلدة قمحان بريف حما. هذا وأوضحت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظة، أوضحت أن فرق الدفاع المدني استجابت للحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى حما الوطني لتلقي العلاج اللازم. وفي ملفاتنا الخدمية المحلية، حيث أطلق مجلس مدينة إدلب مشروعا الذي يستهدف إعادة تأهيل شوارع المدينة وتسفيتها وإنارتها ورصفها بالكامل، وذلك في إطار أعمال شاملة لتحسين واقع الطرق في المحافظة. وفي السياق ذاته انطلقت أعمال إصلاح الطرقات بالزفت في مدينة بنش بدعم من صندوق بنش الخيري وإشراف إدارة منطقة إدلب، وذلك بهدف تحسين الواقع الخدمي وتسهيل حركة المرور. وللوقوف على هذا الخبر مشاهدينا وتفاصيله كذلك، معنا مباشرة من إدلب مراسلتنا إلاف العلي. إلاف، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل هذا المشروع وهذه الخدمات التي تسعى إلى تحديث البنية التحتية في محافظة إدلب.
3: نعم، صراحة انطلق أمين هذا المشروع من مجلس مدينة إدلب، وهو بدأ بالفعل هذه الأعمال، بدأت يوم السبت وسوف تستمر حتى منتصف شهر تشرين الثاني القادم. تبلغ صراحة تكلفة هذا المشروع ما يقارب 1.2 مليار ليرة سورية، أو ما يعادل تقريبا 10 مليون دولار أمريكي. تأهيل كافة الطرق وإعادة تزفيتها في مدينة إدلب، إضافة إلى الإنارة وأعمال الصرف الصحي بالكامل. بدأ المشروع بالطرقات والشوارع الرئيسية، وبحسب تصريح مجلس مدينة إدلب سوف ينتقل إلى الطرقات والشوارع الفرعية، ثم سوف يكون هناك يعني أو هناك لجنة لفحص واقع وجودة التنفيذ والطرقات وأعمال تقييم أيضا يومية. وبحسب يعني تصريح أحد المشرفين في المشروع، لن يتم استلام أي عمل قبل التأكد من جودته الفنية وأيضا من أعمال يعني الجبل وفرش البحص وتصفية الطرقات، وسوف يتم يعني جامعة حلب أيضا. هذه الأعمال صراحة كما ذكرت لك سوف تستمر حتى منتصف شهر تشرين الثاني القادم، أي ما يقارب 3 أشهر، وهي تسهم في تحسين الحركة في مدينة إدلب، خاصة أن اليوم وقع الطرقات هو وقع متردي جدا مع سوء الطرقات ووقع الطرقات الذي كان خلال يعني سنوات الحرب وسنوات القصف أيضا. بعض يعني المشروع سوف يقتصر على أعمال ترقيع وسد الفجوات في بعض الطرقات، وما تبقى يعني سوف يتم تنفيذه بشكل كامل من أعمال قشط الزفت القديم وإعادة تزفيته مجددا. كان بالفعل قد بدأوا هذه الأعمال منذ يوم السبت ابتداء من شارع القصور وأيضا الشارع الممتد ما بين دوار المتنبي ومدخل مدينة إدلب دوار المحراب، وهذه الأعمال سوف تستمر يعني ربما قبل حلول فصل الشتاء لتكون هناك بنية تحتية جاهزة، خاصة الصرف الصحي الذي يعني كشفت الهطولات المطرية يوم غد يوم البارحة صراحة عن هشاشة واقع البنية التحتية في مدينة إدلب، مما تسبب بغرق بعض المنازل وخروج سكانها منها أيضا. طيب. تسببت بإغلاق وغرق الكثير من الشوارع الرئيسية. أمينة،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بمسار هذا المشروع وماذا يستهدف من بنى تحتية في محافظة إدلب. كنت معنا مباشرة من هناك من إدلب مراسلتنا إلاف العلي، شكرا جزيلا لك إلاف. أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إزالة الأنقاض تمثل الخطوة الأولى لاستعادة الحياة في المناطق المتضررة من الحرب في سوريا، مشيرا إلى تنفيذ مشروع إحياء بالشراكة مع جمهورية كوريا، وذلك لإزالة 570 ألف طن من الأنقاض في محافظة حلب ودير الزور وحمص وريف دمشق بمشاركة أشخاص من المجتمعات المحلية ضمن برنامج العمل مقابل النقد، بما يوفر لهم مصدر دخل يسهم في جهود التعافي.
4: لا يزال السوريون يعيشون تبعات الحرب المدمرة التي شنها عليهم النظام المخلوع، إذ تواصل الأنقاض وركام الأبنية إغلاق الشوارع وشل الحركة في وقت يقدر فيه حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بأكثر من 100 مليار دولار، بالتوازي مع وجود عشرات الملايين من أطنان الركام الملوث بالمخلفات الحربية. وكشفت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد تعرض أكثر من 130 ألف مبنى للدمار منذ عام 2011، حيث كانت لمحافظة حلب والغوطة الشرقية النصيب الأكبر بأكثر من 35 ألف مبنى مدمر في كل منهما. وفي هذا الواقع المعقد أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إزالة الركام تشكل المدخل الرئيسي لإعادة فتح الطرق واستعادة شبكات المياه والكهرباء، وبناء على ذلك يسعى مشروع إحياء الممول بالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية والمعلن عنه في تموز الماضي إلى رفع أكثر من 570 ألف طن من الأنقاض في محافظات حلب ودير الزور وحمص وريف دمشق، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الأساسية وتسهيل حركة المواطنين في تلك المناطق. وأشارت اختصاصية الاستعداد للأزمات في البرنامج الكورية جويل سيمي بارك إلى أن إغلاق الطرقات بالركام يعزل مجتمعات بأكملها ويمنع وصول الخدمات، مستشهدة بواقع ريف دمشق الذي كانت فيه الحركة شبه معدومة قبل بدء العمليات الميدانية. ويرتكز المشروع على إعادة تدوير أكثر من 15 ألف متر مكعب من الأنقاض، أسهمت بالفعل في إنتاج أكثر من 123 ألف قطعة من مواد البناء المستعملة، فضلاً عن إعادة فتح وربط 10 كيلومترات من الطرق، بالتوازي مع تنفيذ برامج للتوعية من مخاطر الذخائر غير المنفجرة. وعلى الصعيد الاقتصادي، ساهمت أنشطة النقد مقابل العمل في توفير فرص دخل عاجلة لنحو 1300 مشارك، انعكست مباشرة على إعالة أكثر من 6000 فرد من أسرهم، ما مكن العديد من العائلات من تأمين الغذاء والدواء وإعادة أطفالهم إلى المدارس.
5: رجعت لهم الأمل، إنه كانوا يدحقون على ولد الجيران إنه شلون يوم هذول يروحون على المدرسة وإحنا ما نروح. قلت لهم والله العظيم لرجعكم على المدرسة.
4: وتبقى عودة السكان إلى المناطق المتضررة مرتبطة بقدرة المجتمعات المحلية على تجاوز آثار الدمار واستعادة الخدمات الأساسية وسبل العيش، بما يمهد الطريق أمام تعاف مستدام واستقرار طويل الأمد.
1: أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع تمديد

0: حفلة الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي حتى نهاية كانون الثاني 2027، وذلك بعد تلقي طلبات لمنح مهلة إضافية ولا سيما من أشخاص موجودين خارج سوريا ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال الفترة السابقة. هذا وأوضحت اللجنة لوكالة سانا، أوضحت أن التمديد يمثل فرصة إضافية وأخيرة كذلك للراغبين في معالجة أوضاعهم بصورة طوعية وقانونية، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى معالجة إرث الكسب غير المشروع وإتاحة المجال لمن ارتبطت أعمالهم أو مصالحهم حتى سابقا برموز النظام المخلوع وشبكاته الاقتصادية لتسوية أوضاعهم. قالت إدارة إعلام الشركة السورية للبترول لتلفزيون سوريا، قالت إن ثمة انفراجا تدريجيا في أزمة المحروقات في البلاد مع تسجيل تراجع ملحوظ في حدة الازدحام أمام محطات الوقود، وذلك نتيجة حزمة من الإجراءات التشغيلية المكثفة واستقرار تدفق التوريدات. هذا وأكدت الشركة في تصريحات سابقة بدء ضخ كميات إضافية من بنياس باتجاه المحافظات بما يضمن ذلك استعادة الاستقرار الكامل خلال الأيام القليلة المقبلة. كما أشارت في تصريحاتها إلى أن الفرق المعنية حاليا تعمل بأقصى طاقتها على تنفيذ الطلبات وضمان انتظام التوريدات وحركة التوزيع. وفي ملف التعليم وآخر مستجداته في البلاد، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أكد اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الجامعات ووقف أي مظاهر للفساد في عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة. هذا وقال الحلبي، قال إن الإجراءات المتخذة استنادا إلى تقارير لجنة الكسب غير المشروع وما يتعلق بوضع اليد على ملكية عدد من المؤسسات التعليمية وتحويل عائداتها إلى الصندوق السيادي تأتي في إطار حماية المال العام في البلاد. وطمأن الحلبي الطلبة والكوادر التعليمية بأن الجامعات ستواصل أداء رسالتها التعليمية والأكاديمية بصورة طبيعية تامة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المؤسسات الجامعية من الفساد والتجاوزات السابقة ولن تكون على حساب الطالب أو العملية التعليمية. عرفت مدينة دارية بريف دمشق لسنوات طويلة بكرمها وبورق العنب الذي كان يصل إلى أسواق دمشق ومدن سورية أخرى، لكن مساحات واسعة من العنب تضررت أو تركت حلة حتى خلال السنوات الأخيرة سنوات الحرب، ومع عودة الأهالي لم تعد زراعة العنب كما كانت، وذلك بسبب نقص المياه وارتفاع تكاليف العمل الزراعي والتوسع العمراني.
1: لطالما ارتبط اسم داريا بكروم العنب التي امتدت على مساحات واسعة من أراضيها، واشتهرت المدينة على مدى سنوات طويلة بإنتاج أجود الأنواع، لكن المشهد اليوم لم يعد كما كان، فسنوات الحرب تركت آثارها الواضحة على هذا القطاع الزراعي بعدما تعرضت مساحات واسعة من الكروم للتضرر أو الإهمال.
2: يعني بالدراني أحسن عين موجود هو خمس أنواع، الزينة بيقولوا سلطان العنب عليه والبلدي والحلواني والأحمر دراني، عرفت شو، والأسود، هدول أنواع متميزين يعني بكل سوريا، ما في مثلهم، في مثلهم بس ما بالشكل هذا اللي موجود عندنا بدارية. هاي الأرض ولا أرض المنبعات، هو مزروع عنب من 30 سنة وإجا الحرب، إجا الجفاف، دمرت العريشة ونقلع منها قسم كبير ورجعنا نصلح فيها بعد اللي جينا على البلد هون شوي شوي. والله يعني بقول لهم 20,000 الكيلو، بس ما بيوفي حاله يعني، عرفت شو؟ لانه اليد العامله واجار السياره واجار النقل واجار قد ما انتج الفلاح ما بيقدر يغطي حاله، كلها صعبه كثير.
1: لم تكن المياه والتكاليف الماديه السبب الوحيد في تراجع زراعه العنب، فالتوسع العمراني دفع المزارعين الى استثمار الاراضي في بلدات كوكب والدرخبيه ومزارع خان الشيح وصولا الى اراضي حوران.
3: 73 وهيك صار في قلة مطر، عرفت علي؟ هاي قلة المطر أثرت، هي يعني كانت هاي كلها هلا صارت الحمد لله كلها معمرة وراحت بساتين وكروم العنب والجيران راحوا، هلا كله انتهى العنب طلع عمار محل. يعني بدك تقول العنب انتقل من درية لكوكب لسهل كوكب بين الدرخبي وكوكب هنا هلا هو صبت هيك العرايس.
1: ورغم هذه الظروف يتمسك أهالي داريا بزراعة العنب باعتبارها جزءا من هوية المدينة وتاريخها على أمل أن تستعيد كروم داريا مكانتها التي عرفت بها لعقود طويلة.
0: تلجأ شريحة واسعة من السكان في دمشق إلى العمل في المهن الموسمية واعتمادها كمصدر دخل أساسي كذلك يتغير مردده مع كل موسم وكل عمل، لكنه يبقى خيارا يعتمد عليه في تأمين تكاليف المعيشة.
4: تتعدد المهن والأعمال في أسواق دمشق ولكل منها خصوصيتها وظروفها، في حين تحضر المهن الموسمية كخيار يعتمد عليه كثير من السوريين لتأمين مصدر دخل ولو كان مؤقتا.
5: احنا كل موسم نشتغل بموسم هون تمام، بس هلا الموسم الصيفي دائما بيكون افضل واحسن. عندك عده اصناف، في عندك تيم مثلا عنب دراعين، يعني اشغل بصير حركه اكثر.
4: مع تغير المواسم تتغير طبيعه هذه الاعمال، فتظهر مهن جديده لفتره محدده قبل ان تتراجع بانتهاء موسمها.
6: يعني بالنسبه لي الحمد لله صلي ماشي على هالمنوال تبعها قريب 33 سنه الحمد لله. يعني موسم الذرة بستنى تنمي، ببلش تقريبا من بداية السادس لنهاية كانون. يعني بصورة لنا عنا الشهر الكانون وشباط هذول ما بيكون فيه شغل، العالم كله بيكون يعني ما فيه. بلش بقى بالثالث ورايح ببلش كمان المواسم الجديدة، هيك ماشي.
4: يعود اعتماد كثير من السوريين على هذه المهن إلى عدة أسباب أبرزها سرعة الحصول على دخل مباشر في ظل تراجع فرص العمل المستقرة وارتفاع تكاليف المعيشة. تعتمد الكثير من الأسر على المهن الموسمية لتأمين مصدر دخل لها، فتكاليف المعيشة المرتفعة في سوريا باتت تحتاج إلى الكثير من العمل. عبد منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
0: أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشف عمليات اتجار ب 257 طنا من الدقيق المدعوم في محافظة دير الزور وبيعها لمطاحن خاصة، مؤكدة استرداد قيمتها المالية. كما كشفت عن وجود نقص في مادة المازوت في مطحنة الفرات واسترداد قيمة النقص، وقررت إعفاء مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور وعدد من المسؤولين والعاملين هناك، مع توجيه الجهات المعنية لفسخ العقد التشغيلي لكل من مطحنة الفرات ومطحنة العشرة كيلو. تواصل مديرية البريد في دير الزور تسليم رواتب المتقاعدين في إلى منازلهم، وذلك لتخفيف الأعباء عن كبار السن وتخفيف الازدحام في مكاتب البريد داخل المدينة.
7: وصل راتب ماجد إلى منزله حاملا معه فرحة انتظرها بعدما أصبح بإمكانه تسلم مستحقاته من دون عناء التوجه إلى مراكز التسليم ضمن خدمة أطلقتها مديرية البريد في دير الزور.
8: أنا معي قدم السكري، كنت أتعذب بالوصول للراتب وللتابعه السلم من البريد. اليوم الحمد لله مأجورين الشباب، والله يعطيكم العافية، والله الحمد لله، يعني من فضل الله خدمة جدا رائعة وممتازة.
9: احنا مقابل ابو الجملة تماما.
7: يتولى الموظفون ايصال الرواتب الى منازل المستفيدين وفق تسلسل المناطق، ما يتيح للمتقاعدين وخاصة كبار السن تسلم مستحقاتهم من دون الحاجة الى التوجه الى البريد والانتظار لساعات طويلة.
10: الخدمة ممتازة جدا، يعني توصيل الراتب على البيت واحنا موجودين بالبيت قاعدين بالبيت افضل ما نروح نوقف ساعات جوا الشمس، والحمد لله يعني الخدمه كانت ممتازه وحركه منهم يعني رائعه جدا.
11: كنا نتعذب نوقف ساعه طويله بالشمس ويا يجينا دوره ما يجي، وكانت نوقف يوم ويومين والعذاب والشمس والعرق من كل مكان. هسه مشكورين الجماعه الله يعطيهم العافيه، اجوب على الباب بالبيت جابوا لي الراتب.
7: في الرابع عشر من تموز الفائت فتحت مديرية البريد في دير الزور باب التسجيل لخدمة توصيل رواتب المتقاعدين إلى محل إقامتهم بهدف تخفيف العناء.

0: والمشقة عنهم.
1: الخدمة طبعا شملت جميع مناطق أو أحياء دير الزور. هذه الخدمة تتم عن طريق موظفينا بتوصيل راتب المتقاعد يعني لغاية منزله، وطبعا شبابنا قاموا يطلعون جولات صباحية ومسائية بحيث إنه يوصلون الراتب بأقصر مدة معينة.
0: تواصل مديرية البريد في دير الزور تنفيذ عملية التوزيع تباعا لتشمل المتقاعدين في مختلف المناطق. من مراكز الصرف إلى عتبة المنزل، خدمة إنسانية للتخفيف عن كبار السن وضمان وصول رواتبهم إلى منازلهم بسهولة وكرامة. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
2: أقامت منظمة هوار هيلب معرضا فوتوغرافيا في مدينة القمشلي حمل عنوان أرشيف المجتمع الإيزيدي، وضم صورا توثق جوانب مختلفة من حياة الإيزيديين، وذلك للحفاظ على الذاكرة الجماعية للمجتمع الإيزيدي وتوثيق جوانب من حياته الثقافية والاجتماعية.
3: اليوم عنا معرض خاص بأرشيف المجتمع اليزيدي. طبعا المعرض هو جزء من أنشطة المشروع يلي بلشنا فيه من بداية 2026. الهدف من المشروع هو لنبين أنه أي مجتمع كان من حقه أنه تاريخه يتسجل، نحافظ عليه من الضياع. وبالنسبة للمجتمع اليزيدي حابين نوصل رسالة أنه المجتمع اليزيدي وتاريخه ما فينا نختزله بالإبادة الجماعية، لأنه المجتمع اليزيدي هو غني بعاداته وتقاليده، بديانته والطقوس الدينية، الفن والثقافة تبعه.
4: بهذا المعرض أنا شاركت ثلاث مواضيع. موضوع منه صورت صورة لإنسان إيزيدي من مهجري شنغال، يعني حاولت أبين بالصورة ملامحه، المعاناة اللي عاشها، الزمن اللي يعني شي الزمن عملوا فيه.
2: وصلت اليوم أولى رحلة جوية مباشرة من مطار برلين إلى مطار دمشق الدولي، وذلك بعد انقطاع لنحو 14 عاماً. وبحسب رئيس الهيئة العامة للطيران عمر الحصري، فإن عودة الرحلات المباشرة بين برلين ودمشق تحمل أهمية خاصة، ليس فقط من ناحية تسهيل حركة السوريين المقيمين في ألمانيا، وإنما أيضا لما تمثله من مؤشر على عودة شركات الطيران الأوروبية إلى السوق السورية واستعادة الثقة بقطاع الطيران السوري. وأشار الحصري في تصريحاته في ذات السياق، أشار إلى أن الخطوط الجوية السورية ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن عدد من الوجهات الأوروبية الجديدة، والعمل يجري على استكمال الإجراءات التشغيلية والتنظيمية اللازمة لهذه الوجهات. هذا وقد استطلع تلفزيون سوريا آراء مسافرين وصلوا بأول رحلة جوية مباشرة من العاصمة الألمانية برلين إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع استمر 14 عاما.
5: والله شعور ما يوصف، من 12-13 سنة غربة، هاي أول مرة من 13 سنة بشوف أهلي، يعني شعور لا يوصف. الحمد لله الله يسرنا إياها وفتح الطيران ديركت مباشر من ألمانيا لهون، الحمد لله. يعني ما في أجلك شوف شعوري بكون، والله الحمد لله مريحة، معاملة كانت هنيك جيدة جدا، وهون الحمد لله الله ميسر لنا أمورنا، يعني كثير الحمد لله كثير أمور جيدة.
6: من قبل كنت أطلع دائما عن طريق تركيا، بعدين على لبنان، وبعدين لهون، أيام مباشرة على لبنان. فكانت الرحلة تقريبا تطول شيء 12 ساعة 16 ساعة حسب يعني. فكان فعلا مرهق الموضوع، خاصة مع عائلة وأولاد يعني. فالحمد لله يعني اليوم مباشرة من ألمانيا لهون برلين على دمشق بأربع ساعات يعني. فنشكر كثير يعني الحكومة السورية وهيئة عامة للطيران، وكمان شركة سانت إير الألمانية على مبادرتها.
7: والحمد لله إنه صار في طيران مباشر على سوريا، كنا ننزل قبل على لبنان، الحمد لله هلا لهون. طلعنا من هنيك 11:30، وصلنا هلا يعني من شي نص ساعة تقريبا. الحمد لله كل شيء رواق. والله الموظفين كثير اكابر والشباب كثير اكابر، حرام يعني كثير يسروا لنا امورنا. من اول ما وصلنا كثير تعبانين، حرام ما اخذوا منا وقت ابدا يعني. الله يجزيكم الخير يا رب.
8: الحمد لله كنا في اول رحله من بردين على دمشق. في السنه الماضيه نزلنا من بردين على لبنان على مطار بيروت، ولكن في

0: أنا هيك سميتها. أول مرة بنحس بأحاسيس المغتربين اللي كانوا قبل 14 سنة بألمانيا وبيطلعوا ديركت من ألمانيا على سوريا. جربنا هذا الشعور لأول مرة، أنا صار لي 14-15 سنة بألمانيا وهي أول مرة بنجرب ديركت من ألمانيا على سوريا، والحمد لله رب العالمين والشكر لكل من ساهم بإنجاز هذا العمل.
1: وفي سياق متصل، حيث أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أعلن إطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة كذلك بين مدينة كولن الألمانية ودير الزور، حيث تبدأ شركة ليف إفشن الألمانية بتسيير رحلاتها اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. هذا وأشار الحصري في تصريحاته في ذات السياق لأن هذه الخطوة تسجل للمرة الأولى في تاريخ مطار دير الزور الدولي الذي يستقبل لأول مرة رحلة منتظمة لنقل جوي أوروبي، مؤكدا أن الشركة الألمانية باتت تسير رحلات مباشرة من ألمانيا إلى دمشق وحلب ودير الزور. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر مستجدات وتطورات مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، حيث قال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة واشنطن بوست، قال إن إيران باتت أكثر عزلة من أي وقت مضى بسبب اعتداءاتها. هذا وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة تواصل بشكل منتظم مع حلفائها الإقليميين قبل عملية الغضب الملحمي، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب لطالما فضل الدبلوماسية، واتهم المسؤول إيران باختيار طريق العنف عبر قتل جنود أمريكيين ومهاجمة دول في المنطقة، مؤكدا أن طهران ستواجه عواقب هذه القرارات. من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي، قال إن بلاده لن تخضع للتهديدات الأمريكية، مشيرا إلى أن قرار فتح مضيق هرمز وإغلاقه حتى سيبقى خاضعا لإرادة طهران. هذا وقال أبادي في منشور عبر منصة إكس ردا على تصريح ترامب بشأن هرمز، قال أن الاستيلاء على المضيق لا يتحقق عبر التغريدات أو حاملات الطائرات ولا بإصدار المراسيم أو إلقاء الخطابات الانتخابية. واعتبر أباد أن واشنطن ما زالت لا تتقبل واقع الهزيمة ولا تتوقف عن نسج الأوهام. إذن مشاهدينا، الوقوف على تحليل مستجدات الأوضاع ومسار المفاوضات وإلى أين وصلت الأمور ومآلاتها في المنطقة، معنا مباشرة من واشنطن الباحث في الشأن السياسي الأستاذ غياث سعد. أستاذ غياث، بداية أهلا بك. إذن تزامنا مع كل هذه التصريحات الدبلوماسية من قبل الطرفين وكذلك قرب انتهاء مهلة 60 يوما التفاوضية، باعتقادك كيف هي مجريات الأمور في هذا المساق؟
2: بدءا تحياتي إليك وللمستمعين ولعاملين في تلفزيون سوريا. يعني نحن اليوم أمام يعني موقف لا سلم ولا حرب من الجهة الإيرانية، أما من الجهة الأمريكية فشد الخناق على حصار كامل على إيران لتمرير الوقت يعني لخلال هذه الفترة للانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية وللضغوطات الحالية داخل الإدارة الأمريكية. أما فيما بعد فنحن سوف ننتقل إلى صراع فيه شد كبير وقد نصبح في مكان نعود فيه إلى عملية القتال، ولكن قد تكون بطريقة مختلفة فيما بعد إذا تم يعني فوز الجمهوريين بالكونغرس في الانتخابات المصرية.
1: لكن أستاذ غياث، اليوم الكل يتحدث عن أنه هنالك فعليا وقت زمني ضيق، وذلك بسبب اقتراب انتهاء الهدنة المقررة ب60 يوما ما بين واشنطن وطهران. ناهيك عن هذا الجمود الذي يعني يختلف المفاوضات ما بين الطرفين، تتوازى مع ذلك اشتعال التصريحات بسبب مضيق هرمز. ما هي السيناريوهات التي سوف تقبل عليها المنطقة بها بعد انتهاء مهلة 60 يوم؟
2: لنكن واضحين بكلمة مفاوضات، حاليا لا يوجد مفاوضات، يوجد نوع من الرسائل الغير مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ونحن ننتظر يعني في هذه اللحظة.

0: خلال ساعات أن يعلن ما بين عمان وإيران بعض الترتيبات بالنسبة للمضيق، وهذا يعني لن يتم إلا بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية. الخناق يعني كما قال ترامب سيأتي بحصار كامل، وإيران تستغل موضوع هرمز. هذا الاستغلال لمضيق هرمز لن يطول كثيرا كما أشرت سابقا، ولا بد من خطوات مختلفة من خلال الولايات المتحدة الأمريكية. لا أصل يعني اليوم في شد حبال ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، من يستطيع ومن له النفس الطويل. إيران تستعمل ورقة هرمز والنفس الطويل بالمفاوضات، أما بالموقف العسكري فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتريث بناء لطلب يعني دول المنطقة التي لا تريد تصعيد عسكري، وهذه يعني الخطوات التي يريد أن يقدم عليها ترامب أعتقد أنها ستتم فيما بعد، ويتم في الضغط. يعني لم يكن من البداية تغيير النظام، ولكن أعتقد بهذه المشادات وبالمشاكل الداخلية الإيرانية وبعملية النظام وغيره والاقتصاد والحالة الاقتصادية التي ستمر فيها إيران، أعتقد سوف يكون هناك ضغط كبير على إيران لإخضاعها كما يريد ترامب، وإلا فإننا نحن أمام معركة قادمة، ولا يعني معركة عسكرية قادمة، وستكون معركة قاسية جدا. نعم.
1: طيب، يبدو أن إيران لن تخضع للمآلات والمطالب الأمريكية، هنا هنالك فجوة كبيرة جدا في مسار المفاوضات. يعني باعتقادك ما هي الأخطاء التي وقع فيها الطرفين وكذلك الوسطاء في مسار المفاوضات؟
0: يعني لنقل مبدئيا لنكون واضحين، الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية لم تحدد مسارها منذ البداية بإسقاط النظام. قد يكون هنالك طرف ثالث أراد ذلك وهي إسرائيل، ولكن الولايات المتحدة أو ترامب لم يحدد إسقاط النظام، وأعتقد أن هذا الهدف سيكون هو في المستقبل هو الهدف الأساسي لتغيير هذه المسألة، لأن الصراع الداخلي الإيراني هنالك تجاذبات داخلية ويجب الاستفادة منها. وأعتقد أن الخطأ الكبير يعني الذي وضع في هذه المسألة وهو عملية بأن قطع الرأس سوف ينهي المسألة، أي يعني ضرب الأول والثاني والثالث من السلطة الإيرانية، ولكن هذا يعني لا يكفي، وقلنا من البداية لا يمكن تغيير النظام إلا من الداخل أو بحركة ميدانية عسكرية، وأعتقد في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية سوف تجبر على ذلك، ولكن في يعني هنالك مسائل كثيرة تمنع هذا الوضع للتداخل الإقليمي وللتداخل الدولي. يعني نحن اليوم يعني نعرف أنه في هناك حرب بأوكرانيا والتدخل الصيني وغيره، هذا يضغط كثيرا، وأعتقد أنا لا تستطيع يعني الدول هذه أن تكون ساكتة على عملية إقفال هرمز لأنها تتأثر كثيرا على أولويتها وفي طليعتها يعني الصين. ونحن نرى يعني في سبتمبر هنالك يعني اجتماع ما بين الرئيس الصيني وترامب، وأعتقد أنه سيكون له تأثير كبير في المرحلة القادمة. نعم.
1: طيب أستاذ غياث، يعني اليوم هنالك مسار واضح هو انسداد المفاوضات ما بين واشنطن وطهران في مسألة تطبيق بنود مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها ما بين الجانبين ووكلائهم كذلك بوجود الوسطاء. هل هذا الخلاف اليوم القائم والمتفاقم لربما أستاذ غياث ما بين الطرفين، هل يلغي مذكرة التفاهم؟
0: يعني نحن اعتبارا يعني من 7 جولاي الاتفاقية لقد تم إيقافها، يعني العد التنازل ل 60 يوم لا أعتقد أنه موجود بهاي الاتفاقية، والتراجع عن هاي الاتفاقية من كلا الطرفين أصبح واضح. نحن اليوم أما عن مرحلة عسكرية جديدة أو إعادة تفاوض من جديد، وأعتقد أن بعدم خضوع إيران والتجاذب الإقليمي الذي يعني تحاول إعادة الأوراق فيه إيران والضغط على الدول العربية، وأكيد نحن اليوم عم نشوف توسع المعركة بتحريك الأذرع الجديدة، يعني في عدن المعركة مستمرة مع الحوثي يوم يفتح المعركة. طيب. وأعتقد إنه هذا الضغط الذي تقوم به للحصول على بعض يعني الطلبات الإيرانية، لا أعتقد أن ترامب سيعطيهم الفرصة لذلك، وأعتقد بمفاوضات جديدة سوف يراوغون من جديد، فأعتقد نحن في طريق مسدود، واتساع المعركة لن يكون فقط إلى الجانب الإيراني، أعتقد أن هنالك يعني أكثر من دولة تقف إلى جانب يعني الدول العربية والخليج لحسم هذه المنطقة، ويعني الأقوى فالأقوى في المنطقة، وأعتقد أن الدول سوف يعني تتكاثف لحل هذه الأزمة، ولا أعتقد إيران ستكون بمواجهة مع العالم فيما بعد.
1: شكرا لك على كل هذه التحليلات المتعلقة بمسار المفاوضات ومآلاته وما استجد فيه.

بين واشنطن وطهران. كنت معنا مباشرة من واشنطن الباحث في الشأن السياسي الأستاذ غياث سعد. نبقى في ملفاتنا الدولية مشاهدينا، ومن مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران إلى الساحة اللبنانية وآخر مستجداتها، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين من جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوبي البلاد. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، نفذ الجيش الإسرائيلي كذلك عمليات نصف طالت عددا من المنازل في مدينة بنت جبال وعدد من القرى المجاورة لها، كما أطلق رشاشاته الثقيلة باتجاه المنازل المحاذية لطريق كونين صف الهوى. من جانبه، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف هبونا تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار جنوب لبنان. هذا وقال الجيش الإسرائيلي، قال أن الاستهداف جاء ردا على هجوم شنه حزب الله في مرتفعات على الطاهر الواقعة ضمن المنطقة الأمنية التي تنشط فيها القوات الإسرائيلية. كما أكد الجيش الإسرائيلي أكد أنه لن يسمح لحزب الله باستهداف قواته، وأنه سيواصل العمل على إزالة التهديدات. بهذه الأخبار الدولية مشاهدينا وملفاتها، نصل وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. دمتم في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون

0: تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

السلام عليكم. حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى قضية الشاب محمد غميرة الذي تدهورت حالته الصحية خلال احتجازه في أحد مراكز الشرطة في اللاذقية، وإعلان الأمن الداخلي تشكيل لجنة مختصة لمتابعة القضية. نسأل: ما حدود صلاحيات مراكز الاحتجاز، ومن يضمن حقوق الموقوفين؟ في المحور الثاني نناقش توقيف المقدم السابق في شرطة الرقة مصعب أبو ركبة في مدينة نوابر في درعا بعد عودته إليها من النمسا التي حكم فيها بالسجن 8 سنوات. فلماذا تأخرت ملاحقته؟ وهل باتت عمليات الملاحقة مرهونة بالتغطيات الإعلامية؟ في المحور الأخير نناقش سلسلة محادثات بين الحكومة ومجموعات محلية في السويداء نتج عنها اتفاقيات لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة والمجالس البلدية بإشراف الوزارات والمحافظة. فهل يبدأ مسار الحل في السويداء بإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية؟ أهلا بكم.

0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية فتح تحقيق في ملابسات توقيف الشاب محمد حسام الدين غميرة وما آل إليه وضعه الصحي خلال توقيفه في قسم شرطة الحفة، في حين أوضح قائد الأمن الداخلي العميد عبد العزيز الأحمد أن اللجنة باشرت أعمالها بمراجعة إجراءات التوقيف والاستماع إلى المعنيين بالقضية، إضافة إلى التحقق من مدى الالتزام بالأصول القانونية، مؤكدا أن الموقوفين وسلامتهم مسؤولية لا تهاون فيها.
1: مشهد يعيد للأذهان مخاوف من تجدد آلة التعذيب، فهنا يظهر الشاب محمد حسام الدين غميرة في وضع صحي متدهور عقب توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية لنحو 3 أيام على خلفية شكوى مالية بحقه. مصادر محلية تحدثت عن ضرب وتعذيب شديدين تعرض لهما الشاب خلال توقيفه، كما نقل عن عائلته قولها إن الشاب تم نقله إلى العناية المشددة، مشيرة إلى توقف قلبه 3 مرات خلال الإنعاش، كما طالبت بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته بالاعتداء على غميرة، مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة وحفظ حقه في العدالة. قيادة الأمن الداخلي بدورها أعلنت فتح تحقيق رسمي بشأن الحادثة، يشمل التحقق من ظروف التوقيف مع مراعاة الوضع الصحي للشاب الذي يعاني من مرض الناعور، مشيرة إلى أن أي تجاوز يثبت وقوعه خلال إجراءات التوقيف أو التحقيق سيتخذ بحقه الإجراء القانوني. البيان أشار إلى أن قوى الأمن ستتخذ ما يلزم لضمان حصول الشاب غميرة على الرعاية الطبية المناسبة، مع تأكيدها على أن سلامة الموقوفين

0: حقوقهم وكرامتهم مصونة وفق القانون. وقع الحادثة وحجم الأذى الذي تعرض له الشاب دفع بأسئلة حول الإجراءات المتخذة داخل المؤسسات الأمنية، وشكل تحديا جديدا أمام بناء منظومة أمنية جديدة تشمل جميع المخافر والفروع ذات الصلة، تحد من تكرار شبح الانتهاكات السابقة، وتراعي حساسية السوريين مما قاسوه طويلا داخل فروع النظام المخلوع.
1: للنقاش معي دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. أهلا بك دكتور عصمت. ومعي أحمد الصوان المحامي والمستشار القانوني من إدلب، أهلا بك. ومعي المعتصم الكيلاني الحقوقي والمختص بالقانون الجنائي من باريس. ومعي دكتور مجد الإسلام الاختصاصي في الطب الشرعي مباشرة من برلين. أبدأ مع أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، إذن حادثة قد تمر في مكان آخر بشكل اعتيادي جدا، ثم شكوى على شخص بخصوص قضية مالية، يدخل إلى المخفر يخرج إلى المستشفى، ما رأيك بهذه القضية تحديدا؟
2: مساء الخير إليك أنسي ألاء وللسادة المشاهدين جميعا. الحقيقة هذه القضية يعني من يعني إذا أخذت حيز كبير في الإعلام والرأي العام فيحق لنا أن نتوقف عندها. الحقيقة التوقيف الموقوف، مهمة التوقيف فقط التحقيق.
1: لكن أستاذ أحمد عفوا قبل يعني لا أريد أن أقاطع، لكن هو المسألة التوقف عند هذه القضايا تتعلق بالضجة الإعلامية أم يتعلق بكونها تستحق أن نقف عندها؟
2: نعم نعم، تستحق الوقوف عندها، لأن نحن متأكدين أن هذا الحدث لا يعبر عن مسلك وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية. نحن نأمل أننا يعني فتحنا صفحة جديدة واستبعدنا كل المظالم والاستبداد الذي كانت تعيشه سوريا في مراكز التوقيف ومراكز الاعتقال أي أيام النظام. نحن نريد أن نفتح صفحة جديدة، نريد أن نعطي صورة مغايرة تماما لهذا الأمر. أعتقد من هنا جاء استهجان هذا الأمر. الشيء اللي بدي أقوله أنه التوقيف، مهمة التوقيف أو الاحتجاز هي فقط التوقيف من أجل التحقيق وأخذ المعلومات، وأي تجاوز لهذا الحق وأي تعذيب يتعرض له الموقوف يستوجب المسؤولية. وبالتأكيد قرار وزارة الداخلية السوري بفتح تحقيق هذا أمر جيد. التجاوزات موجودة ولا يمكن أن نضع رأسنا في الرمال وننكر هذه الأمور. أسباب هذه التجاوزات عديدة وكثيرة، قد يكون ضعف التأهيل، قد يكون يعني أخطاء فردية. لا يمكن أن نطلق على هذه التجاوزات أنها سياسة ممنهجة أو سياسة عامة عندنا في سوريا الجديدة. هذا الأمر.
1: دعني أسأل بذلك يا دكتور عصمت، أو تفضل أكمل أكمل أكمل.
2: نعم. الأمر الثاني الضمانة، لو سألتني عن الضمانة للموقوف، الضمانة هي أمور عديدة. أولا الإعلان الدستوري، ثانيا القوانين النافذة، ثلاثة الأنظمة الداخلية للوزارات والمؤسسات الأمنية. أما الضمانة الأهم فهي ضمانة رقابة القضاء والنيابة العامة.
1: هو سنتحدث حقيقة عن الضمانات بشكل أكبر بعد قليل، لكن بالانتقال إلى دكتور عصمت. دكتور عصمت، يعني هذه التجاوزات موجودة يقول ضيفي، لكنها لا تعكس استراتيجية في الدولة الجديدة، ما رأيك؟ متى ممكن أن نقول أنها تعكس استراتيجية، ومتى يمكن أن نقول بأنها تجاوزات فردية هنا وهناك؟
3: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، وحيا الله ضيوف الكرام، وحيا الله مشاهدين الأعزاء. طبعا كما ذكرت وتكلمتم في تقريركم، السوريون ولا سيما أبناء الثورة عندهم حساسية كبيرة من مسألة تجاوزات التوقيف، لأنه يعني نالوا منها ما نالوا. فاليوم مسألة تجاوزات خلال مرحلة التوقيف لها حساسية كبيرة عند السوريين، لأنه قدموا تضحيات وقدموا فاتورة بشرية كبيرة حتى نصل إلى هذه اللحظات. كيف نقول أنه هذه التجاوزات هي ظاهرة وسياسة ممنهجة، وكيف نقول أن هذه التجاوزات هي أنها أخطاء فردية؟ بناء على عدد هذه التجاوزات، نتكلم بصراحة اليوم لا يمكننا أن نقول أنه هذه التجاوزات

0: هي سياسة ممنهجة، لأنه لو أردت أن تعديها نعم، لأنه اليوم أي تجاوز عم بيصير، عم بيصير فيه ضجة في الشارع، تسليط للإعلام عليه ومحاسبة، ومحاسبة فورية. نعم هناك بعض التجاوزات التي لا يتم تسليط الإعلام عليها، لكن كلنا يعرف أنه اليوم يعني إدارة القضايا المسلكية في وزارة الداخلية تتابع الموضوع، المتابعة القضائية وأيضا تتابع أي موضوع بمسألة التوقيف. هناك فرق بين توقيف مؤقت وهو الذي يكون من الأقسام الشرطية في بداية أي تحقيق، وهذا يكون بسيط مدته 24 إلى 48 ساعة وبعدها يتم التحويل إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق. وهنالك التوقيف الاحتياطي، وهذا لا يكون إلا بأمر قضائي من قاضي التحقيق. طيب. فاليوم يعني ما حصل ربما هو أثار استهجان السوريين بسبب أنه نتكلم اليوم عن توقيف مؤقت، وما حصل في هذا التوقيف، لأنه هذا التوقيف مهمته أن يأخذ أقوال الموقوف أو المتهم ويعني يحولها كما هي إلى القضاء، وقاضي التحقيق هو الذي يعني يتوسع في التحقيق، يطلب توقيف احتياطي يعني. فهذا اللي يعني عمل ما عمل. ولذلك أنا أقول وأنا متأكد أن المتسببين في هذا ويعني سينالون حسابهم، والوزارة الداخلية
1: ما الذي يجعلك متأكدا دكتور أسمر، خصوصا وأن هذه الحالات متكررة؟ يعني الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت في تقريرها الذي نشر في بداية هذا العام أشارت إلى حالات من الاعتقال التعسفي، حالات احتجاز تجاوزت 1000 حالة موزعة بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ومناطق سيطرة أيضا الحكومة، لكن لم نسمع عن حالات تمت فيها محاسبة. ما الذي يجعلك متأكدا إذن؟
0: سؤال جميل. بداية أنا كنت أتمنى أنه يكون في تفصيل بالحالات الموجودة في مناطق قوات سوريا الديمقراطية سابقا، أو ما كان يعرف سوريا الديمقراطية، واليوم
1: أعطيك تفصيلا. حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان 122 حالة تنسب لقوات الحكومة، 46 حالة تنسب لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، و42 حالة تنسب إلى قوات سوريا الديمقراطية.
0: مجموع؟
1: المجموع يتجاوز الألف.
0: كم
1: المجموع يتجاوز الألف، لكن نحن نتحدث عن النصف الأول من عام 2026 هذه الأرقام. لكن التقرير كشف عن أكثر من 1000 حالة. تفضل.
0: جميل. الذي يجعلني متأكد أني أنا وقفت على كثير من هذه الحالات وسمعت بكثير من هذه الحالات وتابعنا هذه الحالات، وكان هناك محاسبة حقيقية للمتورطين والمتجاوزين، إضافة أنه اليوم وزارة الداخلية بما يتعلق بحقوق الموقوفين، بما يتعلق بالقانون الإنساني، بما يتعلق بمدونة السلوك، هذه إجراءات كلها اتخذتها وزارة الداخلية، وأيضا اتخذت الجانب المحاسبي والعقابي، لأنه لا يكفي الحالة التأهيلية والتدريبية والتوعوية، وإنما أيضا لابد أن يكون هنالك جانب محاسبة وجانب يعني زجري عقابي، حتى يحسب يعني يأخذ بالحسبان أنه أي تجاوز سيتم المحاسبة فيه، لأنه كما يعني يقال إذا أمن العقاب أسيء الأدب. فأنا أعرف كثير من الحالات التي تم التجاوز فيها تم المحاسبة فيها، على الأقل أنا أتكلم بالحالات التي يعني وصلت يعني لمسامعي،
1: لكن يبدو لم يتم الإعلان عنها، أو على الأقل السوريين لم يسمعوا بها.
0: بحسب التوثيق وبحسب الحالة، سامحيني اليوم أنا لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي صحة التقرير أو صحة البيانات التي ذكرت في التقرير التي ذكرتيه، لكن أنا أتكلم عن الحالات التي سمعتها في محيطنا في من حولنا، تمت المحاسبة وتنفصل عناصر وتم سجن عناصر وتم إحالة كثيرين إلى القضاء. هذا أنا أتكلمه كواقع حقيقي ملموس، واليوم السوريين يستطيعون أن يقولوا أنه هل التوقيف الآن والتعامل في السجون وزارة الداخلية يمكن قياسه بأي نسبة نسبة أو تناسب بما كان عليه الحال سابقا؟ أكيد لا. لكن هل نحن معيارنا هو ما كان عليه الحال سابقا كمان؟ أكيد لا. المعيار هو تضحيات السوريين وما أراد السوريون الوصول إليه. التجاوزات تحصل وفي كل دول العالم تحصل، لكن لا يمكن لتجاوز أن يبرر حتى لو كان منفردا. أي تجاوز يحصل لابد من المحاسبة. التستر على أي تجاوز من أي مواطن هو يكون يشجع. طيب. قضية لا يتعلق فيه شخصيا، وإنما هو يكون يشجع بذلك المسيء والمتجاوز على ان يستمر في تجاوزه. لذلك اليوم ايضا هي جزء من يعني من مكافحه هذه التجاوزات هي الرقابه المجتمعيه والتبليغ عن اي تجاوز.

0: لذلك وزارة الداخلية جعلت هنالك رابط إلكتروني لمن لا يريد أن يحضر ولا يريد أن يظهر، ومن باب يعني حفظ يعني سلامة كل اللي يريد أن يبلغ بتطبيق صوتك وصل للتبليغ عن أي مخالفة أو تجاوز تحصل في صفو يعني من من من منسوبي وزارة الداخلية.
1: طبعا هو فقط أنوه لك وأنوه كذلك للمشاهدين بأننا حاولنا يعني التواصل مع وزارة الداخلية وطلبنا أن يشاركوا معنا في هذه القضية لكن لم نحصل على إجابة، هذا ضروري التنويه له. بالانتقال إلى أستاذ معتصم، أستاذ معتصم، ما هو المعيار الذي يجعلنا نقول بأن هذه التجاوزات أو هذه الحالات لا تجعلنا نعود إلى عهد النظام السابق؟
2: تحياتي لك استاذي الاء، طبعا شكرا كثير على الاستضافه، تحياتي لضيوفك الكرام. يعني باعتقادي الشخصي بالبدايه المشكله ما لها مرتبطه بغياب النصوص القانونيه وحدها، المشكله الرئيسيه بوجهه نظري هو ثقافه مؤسسيه تراكمت خلال السنوات الماضيه، اعتمدت بشكل رئيسي على الضغط الجسدي، الضغط النفسي، انتزاع الاعتراف، اعتبار الاعتراف محور التحقيق. وهون المشكله الرئيسيه، انه مع كل اسف يعني شفنا نحن اليوم في عنا علم هو علم التحقيق الجنائي ويدرس في الجامعات، يجب كان ان ينقل هذا والاستفاده من الخبره ان ينقل الى المحققين الجدد اليوم المتواجدين في المخافر. اليوم لا يمكن تبرير على الاطلاق، على الاطلاق ان نقول والله تحدث هذه يعني عملية التعذيب تحدث في دولة ما أو في دول ما، أبدا على الإطلاق. اليوم سوريا يعني أول شيء التحقيق الجنائي السليم يجب أن يقوم على الأدلة المادية، على أقوال الشهود، على التسجيلات والوثائق، على التقارير الفنية والطبية، على تحليل الوقائع الزمنية، على اختبار صدقية الروايات، مش بس يعني يتم يعني إعادة ما كان يحدث في نظام الأسد. علينا أن نتذكر جيدا أن سوريا وقعت في 2004 على اتفاقية مناهضة التعذيب. اتفاقية مناهضة التعذيب اللي هو بالمادة 12 بتلزم الدولة إجراء تحقيق سريع ونزيه وتتوفر أسباب معقولة للاعتقاد، فقط للاعتقاد بأن التعذيب قد وقع. أيضا المادة 13 بتحكي أنه تكفل حق الشخص في الشكوى ووجوب فحص شكواه سريعا. المادة 15 بتمنع الاستناد إلى الأقوال المنتزعة تحت التعذيب. اليوم حتى الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا بسن يعني حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبيعتبر الحقوق الواردة بالاتفاقيات الدولية اللي صادقت عليها سوريا هي جزء لا يتجزأ، وبيأكد أنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته. اليوم قانون العقوبات السوري الصادر في العام 1949 بيأكد على موضوع عدم استخدام الشدة والقوة في الحصول على المعلومات. ومع كل أسف يعني حتى يعني صدر قانون رقم 16 في العام 2022 اللي أصدره المجرم بشار الأسد بيجرم التعذيب. فاليوم ما فينا، وعلى فكرة لنكون بالصورة، اليوم قانون العقوبات السوري بنص على الإعدام للشخص اللي بيرتكب التعذيب واللي بيؤدي إلى موت إنسان. اليوم نحن منطالب وزارة الداخلية ومنطالب حتى وزارة العدل انه تتخذ اقصى العقوبات على هؤلاء الاشخاص المرضى النفسيين اللي عم يرتكبوا هاي الجرائم. اليوم بحسبي نفسنا انه بعد سنه وثمان اشهر من اسقاط هذا النظام، هذا النظام الاسدي، النظام النازي اللي كان يرتكب التعذيب بحق ابنائنا، انه اليوم تتكرر هاي الافعال مهما كان السبب. ممنوع على الاطلاق انه يكون في عندنا ممارسات تشبه ممارسات نظام الاسد. اليوم واجب على الحكومه السوريه وممثلة بوزارة الداخلية، وما بتكفي أنه يكون في عندنا لحنا مدونة سلوك، يجب أن يكون هنالك قوانين صارمة على هؤلاء الأشخاص،
1: قوانين صارمة ومحاسبة. أستاذ معتصم، لكن أنت متابع للملف ومتابع لما يجري في سوريا، هل تابعت حدوث حالات محاسبة؟
2: صون كرامة وحقوق المواطنين السوريين هو الدرجة الوحيدة لإنجاح الثورة السورية، وهو الدرجة الوحيدة والمعيار الوحيد الحقيقي لسوريا الجديدة. اليوم غير مقبول على الإطلاق أنه يسقط حدا أو يتعرض حدا للتعذيب. يا أخي كفانا من تلك يعني الممارسات.
1: لكن أستاذ معتصم، إن كنت تسمعني لا أعرف إن كان الصوت يصل، يعني بيان قيادة الأمن الداخلي قال إن سلامة الموقوفين وحقوقهم مصونة وفق القانون، وإن أي تجاوز يثبت أنه حصل خلال إجراءات التوقيف أو التحقيق سيتخذ بحقه الإجراء القانوني المناسب. هل يمكن أن نقول بأن حدوث ذلك يجعلوا معيار لعدم تكرار كابوس عهد النظام.

0: بالنسبة للسوريين؟
1: أنا أعلم جيدا صراحة، يعني من السيد المحافظ ووزير الداخلية ومدير الأمن الداخلي أنه في يعني تشكلت غرفة عمليات للتحقيق عن هذه الحادثة. لكن اليوم سيدتي الكريمة، هذه ليست الحادثة الأولى. لو كان صراحة هنالك صرامة ويعني عقوبة شديدة للأشخاص وفق القانون، أنا لا أريد أكثر من أن يتم العقوبة وفق القانون. مدونة السلوك التي أطلقتها وزارة الداخلية في 21 نوفمبر العام 2025 تضمنت بشكل واضح صون كرامة الإنسان، حظر التعذيب، احترام حقوق المشتبه بهم والمتهمين،
0: إذا التحقيق
1: الالتزام بضوابط
0: لا
1: الضبط
0: يكفي،
1: والتأكيد.
0: المحاسبة ضرورية. سمعت عن حالات محاسبة؟ أنا سألت هذا السؤال قبل قليل أيضا
1: أنا
0: لدكتور عصمت، قال أنه سمع أنه هناك حالات محاسبة حدثت في الحالات السابقة. أنا لم أسمع، أو على الأقل هذا ما يعني ينشر على
1: سيدتي
0: وسائل
1: الكريمة،
0: التواصل الاجتماعي، أنه
1: سيدتي
0: السوريين لم يشاهدوا حالات حساب لهذه التجاوزات التي حدثت في السابق. أنت أستاذ معتصم، ما رأيك؟
1: في قانون العقوبات السوري ينص تماما ووضوح بالمادة 391 أنه الأشخاص اللي بيقوموا بعمل التعذيب حسب حالة المشتبه فيهم قد يتعرض، يعني قد تبدأ العقوبة من الطرد والسجن، طبعا الطرد من ضمن مدونة السلوك الخاصة بوزارة الداخلية، لكن جزائيا تبدأ من السجن لمدة شهر، تنتهي بعقوبة الإعدام إذا الشخص يعني أدى إلى وفاة الشخص المشتبه فيه. لذلك اليوم أرجو بكل رجاء من وزارة الداخلية، هذا الشخص الذي أساء والذي ارتكب هذا الجرم هو يسيء للدولة السورية، يسيء لسوريا الجديدة، يسيء لدولة العدالة التي نطمح لها، يسيء لتضحيات السوريين، يسيء لأبنائنا الذين سقطوا تحت التعذيب أيام نظام الأسد، ويذكرنا بهذه الحقبة. اليوم لا بديل عن العقاب، أي محاولة إفلات من العقاب يعني تكريس حالة التعذيب التي مورست علينا طيلة 54 عام. ونذكر أن كندا وهولندا رفعوا قضية ضد نظام الأسد، ضد الحكومة السورية السابقة لعدم التزامها باتفاقية مناهضة التعذيب. لا نريد أن يعود هذا الملف من جديد وهذا
0: واضح،
1: الكابوس من
0: اتضحت
1: جديد.
0: الفكرة أستاذ
1: لذلك
0: معتصم، اتضحت
1: نعم
0: الفكرة. دكتور مجد، زوجته لغميرة تقول بأنه يعني يبدو عليه آثار الضرب والتعذيب. التقرير الطبي يعني حتى الآن ما نشر أنه هناك نزيف داخلي، تم إنعاش قلبه أيضا 3 مرات يعني، لكن حتى الآن نتائج الطب الشرعي لم تظهر. من الناحية التقنية، من الناحية الطبية، ما الذي يمكن أن يكشفه الفحص الشرعي لتحديد ما إذا كانت هذه الإصابات، هذا النزيف، هذه الصور التي شاهدناها ناتجة عن تعذيب فعلاً؟
2: مساء الخير أخت آلاء، أنت وجميع الموجودين معك والمشاهدين. هلا بالنسبة لحالة هالمريض هذا، لتقييم إن كانت الإصابات حديثة أم مثلا في شدة أو عنف، يجب فحص المريض بشكل دقيق. يعني يجب فحص الجثة، تحديد آثار، إذا آثار شدة أو عنف إذا وجدت، تحديد زمنها، تحديد الزمن، التحديد إذا كان عنده أمراض مزمنة. هالامراض المزمنه شو هي مثلا؟ ممكن، لان في امراض كمان ممكن تسبب نزيف مع السجين وتسبب له وفاه كمان. ففي فحوصات لازم تكون نعملها قبل لكل سجين، قبل ما يدخل النظاره او قبل ما يدخل الحبس. هذا بيكون تقييم المريض قبل الدخول، وهذا بيحدد ان كان في مشاكل قبل ما يدخل النظاره. اما بالنسبه لحاله هالمريض هذا، فنحن حاليا في عده فحوصات ممكن، اللي هي الفحص الجسدي، ثانيا الصور الاشعه، ثالثا ممكن نعمل خبرات طبيه. الخبرات الطبيه ضروريه بهيك حاله لتحديد سبب مثلا الوفاه، لتحديد الاصابات وزمنها، وكمان لتحديد الامراض اللي معه المريض من خلال قصه سريريه.
0: هو طبعا زوجته، حسب ايضا الشهاده الخاصه بزوجته، تقول انه تم يعني اخبار من جاءوا الى اعتقاله حسب بتقرير طبي بانه مصاب بمرض الناعور. استاذ مجد،
2: ايوه هلا للاسف سابقا ما كان عندنا قانون انه يدخل المريض ناخذ القصه السريريه. هلا نحن نتاكد من هالكلام هذا انه خبرت ولم خبرت وتم اعلام الجهات

0: الرسمية اللي احتجزتها الشخص هذا بأنه معه مثلا مرض الناعور، لأني بالنسبة لهيك مريض، بالنسبة لهيك سجين مع هيك مرض، هذا لازم يكون في اتخاذ إجراءات مناسبة له لسلامته داخل السجن، حتى لازم يتعرض لفحوصات كان دورية له.
1: هو تعتقد أن المعايير الطبية التي يجب أن تتوافر في مراكز الاحتجاز والتوقيف متوفرة اليوم في مراكز التوقيف في سوريا؟
0: للأسف قلت لك، أنا نحن من قبل الثورة ما كانت موجودة هالمعايير. يعني كنا نطالب سابقا مثلا بإجراء مثلا فحوصات كاملة لكل سجين يدخل، نعرف القصة السريرية، إن كان عنده أمراض مزمنة، إن كان عنده تحسس دوائي، الأدوية اللي بياخدها، لكن ما كان في يعني ما كان في هالاهتمام بهالأمور. حاليا هذا نحن بحالة تحرير، يعني ما صلنا فترة بسيطة، فليتم هالإجراءات هي تاخذ مجراها النظامي، نكون حريصين على حياة حتى السجناء، يعني حتى تقييمهم نفسيا وكل هالأمور هي، هذا كلياته بياخذ فترة زمنية، لازم تكون هناك قوانين، لازم تكون هناك لجان طبية، لازم تكون هناك تنسيق بين اللجان الطبية، اللجان الأمنية، اللجان القانونية، بين أهل المريض كمان أو المسجون يعني.
1: طيب أستاذ أحمد، هو دائما يعني في مثل هذه الحالات دائما ما يسأل عن ما الواجب اتباعه عند حصول التوقيف، وما الفرق بين التوقيف المشروع وبين الاحتجاز التعسفي أيضا؟
2: تماما، هذا الحقيقة سؤال محوري ومهم جدا. يعني كل المعايير الدولية بتأكد على أنه الفحص الطبي قبل دخول الموقوف أو المعتقل أو السجين إلى مركز التوقيف هو أمر هام جدا لكي يثبت أن ما تعرض له كان مثلا مريض ما قبل أن يتعرض له، أو لكي يؤخذ بالاعتبار معاملته الأمراض اللي بيعاني منها، يعني أن تؤخذ بعين الاعتبار. الضمانات اللي نحن بنقدر بنحكي عنها عن للموقوف هي الضمان الأهم، مثل ما قلت أنا منذ قليل، أنه نحن الإعلان الدستوري والقوانين والأنظمة كلها تطالب بالحفاظ على سلامة الموقوف. التوقيف هو إجراء إداري من أجل الحصول على المعلومات وليس إجراء عقابي. تعذيب الموقوف هو شيء ممنوع ومحظور نهائيا، خاصة أن الإعلان الدستوري كما ذكر زميلي منذ قليل يعني قرر القبول أو يعني التزام سوريا بكل المواثيق والمعاهدات اللي توقعت عليها، ومنها معاهدة التعذيب، ومنها إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض
1: يعني
2: للتعذيب،
1: هو بمركز
2: وهو
1: التوقيف
2: إعلان
1: لا
2: مهم
1: يحق
2: جدا.
1: لهم أن يستوجبوه
2: هالأمور هاي
1: أستاذ أحمد؟
2: يجب نحن نأمل
1: يعني
2: بقوانيننا القادمة وبالأنظمة الداخلية للوزارة الداخلية أو الوزارات أو الأجهزة الأمنية أن تنص وتتضمن بنودها وموادها كافة الاتفاقيات اللي وقعت عليها سوريا لكي يكون الالتزام فيها مؤمن،
1: أستاذ أحمد
2: وأن
1: لو سمحت إن كنت تسمعني،
2: يتضمن وأن
1: ثمة
2: تتضمن
1: مشكلة على
2: هذه
1: ما
2: القوانين
1: يبدو بالصوت.
2: معاقبة مخالفتها، كما قال زميلي منذ قليل من أمن العقوبة أساء الأدب، فعندما يرى عنصر الأمن أن العقوبة هي حقيقية وماثلة أمام عينيه عندما يقوم بالتعذيب، فهذا الأمر قولا واحدا
1: طيب
2: سيمنع التعذيب أو سيقلل من هذه الحالات.
1: أستاذ أحمد،
2: إذا سألتني عن الضمانات،
1: لا
2: ضمانات الموقوف، ما هي الضمانات ذوي الموقوف عندما يعني يؤخذ شخص إلى الاعتقال أو إلى التوقيف، ماذا يمكن أن يفعل محاميه أو ذويه؟ الضمان الأهم هي رقابة القضاء والنيابة العامة، عدم وجود أي شخص في أي مركز اعتقال إلا بموجب مذكرة أو قرار قضائي، هاي أهم ضمانة نطالب بها دائما، لأنه خضوع لهذه المراكز هي الرقابة القضائية هو اللي بيعطي حماية للموقوفين. أيضا من حق ذوي الموقوف أو محامي مراجعة المخبر أو مركز التوقيف لمعرفة سبب التوقيف، معرفة المستند القانوني، معرفة مصير الضبط، من حقهم أيضا مراجعة القاضي والنيابة لمعرفة كل هالمعلومات هاي. أعتقد أن بسط القضاء رقابته على مراكز تطيب وعلى

0: النظارات هو الضمان الأهم لكل من يتم توقيفه.
1: دكتور عصمت، هل من مهام مراكز التوقيف التحقيق مع الشخص الذي يتم توقيفه؟ وهنا يسأل، يعني ما المهام المنوطة بمراكز التوقيف وبمخافر الشرطة أصلا، ولماذا يتم التعدي على صلاحيات أجهزة أمنية أخرى أيضا؟
2: تمام. هلا المخافر الشرطية تقوم بداية بما يعرف بالتوقيف المبدئي، اللي هو مهمته معرفة الهوية، يعني تثبيت الهوية أنه نعم هذا هو الشخص المتهم المطلوب، تأخذ أقواله وتثبت هويته، ثم يحال إلى قاضي التحقيق أو النيابة العامة، وهي التي تباشر عملية التحقيق وعملية الاستجواب. وليست مهام المخافر الشرطية القيام بهذا الاستجواب، وإنما هي يعني يفتح ضبط للحالة، يثبت فيه المعلومات ويثبت في الحالة إذا كان هنالك في يعني جرم متلبس به، أو توصيف للواقعة، أو تثبيت لمعلومات الشخص التي تم توقيفه. وأعتقد أنه غالب التوقيفات تكون هي توقيفات مؤقتة، توقيفات احتياطية بناء على استدعاء يقدم يعني للقاضي النيابة، ومن ثم يتم تحريك توقيف احتياطي على الشخص المتهم والتحقيق معه مبدئيا وتوقيفه. الآن الحالة هاي يعني لابد من التوصيف، هل هو كان توقيف مؤقت مطلوب انه هو معرفة الهوية وتثبيت الحالة، او هو كان توقيف احتياطي بناء على
1: ما الذي يختلف بين الحالتين
2: او قاضي
1: ما الذي يختلف بين الحالتين دكتور عصمت؟
2: في الحالة الاولى اللي هي التوقيف المؤقت، ليس من صلاحيات المخفر سؤال المتهم الا عن ردوده، وغالبا هو لا يكون في هنالك توقيف من المخفر بناء على شكايه الا اذا كانت بالجرم المشهود. يعني لو انسان ذهب اذا قال انا فلان انا اتهمه بالسرقه، فاتهام فلان بالسرقه يتطلب من المخفر استجواب فلان واخذ اقواله، ومن ثم تحويل الملف، يكون مؤقت، توقيف مؤقت مدته 24 ساعه ل 48 ساعه، وتحويل ملفه إلى قاضي النيابة أو قاضي التحقيق. بناء عليه النيابة العامة أو قاضي التحقيق إما يخلي سبيله ويتركه لعدم وجود أدلة بناء على التحقيقات التي يقوم بها معه، أو يطلب توقيفه احتياطيا لاستكمال التحقيق والتوسع فيه.
1: يعني مراكز التوقيف، ثم طبعا يحدد شكل التوقيف، ثم بعد ذلك يتم تحويله إلى النيابة العامة، صحيح دكتور عصمت؟
2: صحيح.
1: أنا أريد أن أفهم ما الذي يمكن أن يكون قد جرى في هذه الحالة التي أمامنا لنصل إلى هذه النتيجة.
2: عندنا يعني
1: حسب المعلومات المنشورة حتى الآن،
2: التصور الأول أن يكون هنالك بالفعل، يعني كما ذكرت زوجة الموقوف، أن يكون هناك بالفعل تم ضرب الموقوف ويعني الإساءة إليه أو الاعتداء عليه جسديا، وهذا يعني مخالفة جسيمة وحقيقية، وهذا يعني يندرج تحت التعذيب، لأنه ليس من صلاحيات مخفر الشرطة أن يقوم بهذا العمل. الأمر الثاني هو الإهمال الطبي الجسيم، يعني أن يكون هنالك لم يكن هنالك اعتداء أو ضرب من قبل مخفر الشرطة، لكن باعتبار الموقوف يعاني من مرض النعور، أي عملية اصطدام أو أي إشكالية قبل التوقيف ممكن يكون لها مضاعفاتها، وهذا ايضا يتطلب منهم اصلا متابعه، لانه من حق الموقوف يكون لك متابعه حقيقيه لوضعه الصحي، يسمح له بالتواصل مع اهله، ويسمح له بتوكيل محامي، وايضا الطعن بقرار التوقيف. فاما ان نتكلم عن اهمال طبي، واما ان نتكلم، طبعا ان صحت الروايه، الان نتكلم عن الروايه، ان صحت، اما نتكلم عن اهمال طبي جسيم، أو نتكلم عن يعني ممارسة الضرب والتعذيب.
1: طيب دكتور مجد، هو في هذه الحالة حسب المعلومات المتوفرة حتى الآن من رواية أقرباء غميرة زوجته على الأقل، أن هناك نزيف داخلي معه، هل يمكن أن يحصل النزيف الداخلي يعني من أو مما يمكن أن يعني ما الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نزيف داخلي في مثل هذه الحالة وهو مصاب بمرض النعور؟ تحقيق عادي يمكن أن يؤدي إلى ذلك؟ الإهمال الطبي يمكن أن يؤدي إلى ذلك؟
3: الإهمال الطبي أو إذا هو مصاب بمرض النعور وتعرض لعملية الضرب، فممكن يصير معه نزيف طبي، وهالشيء شائع وأكيد يعني.
1: لكن يجب أن يكون قد تعرض للضرب يعني.

0: طبعا اللي يجب ان يكون هو تعرض للضرب، لكن كمان الاهمال الطبي، مريض ناعور، صفيحات عنده يعني منخفضه جدا، ما في متابعه طبيه، ما في ممكن يكون تواصل. نحن ما عم بنخالف روايه زوجته، لكن ممكن يكون ما في تواصل بخطوره هالمرض هذا. يعني بدك يكون الشخص اللي امامك اللي عم تقولي له انه مريض ناعور ممكن يصير معه نزف من اي وقعه او من اي صواب، فالشخص اللي امامك لازم يكون يفهم شو معنات هالحكي هذا. فلازم يكون نحن في معايير طبيه لازم نتبعها. فحص طبي دقيق لكل شخص ممكن يدخل النظاره. في لازم كمان اذا في علامات على الجسد نفحصها، نوثقها، نثبتها.
1: طب
0: اذا
1: هو
0: كان
1: أيضا
0: المريض
1: يعني حسب الرواية تم إنعاش قلبه 3 مرات قبل إنقاذه في المستشفى، في مشفى تشرين الذي أسعف إليه.
0: نحن ما عم نقول انه ما حاولوا اسعفوا، اكيد في المشفى راح يحاولوا اسعفوه ينعشوه، لكن الخطا صار لحظه دخوله النظاره، انه ما صار في متابعه طبيه له لهيك مريض. اذا كان تعرض لضرب فهذا سبب اكيد لسبب الوفاه.
1: طيب
0: اذا ما في ضرب، حالته الصحيه بما انه مريض ناعور، فهي هي كمان حاله بتسبب ممكن تؤدي فيه الى الوفاة.
1: طيب هو يعني حتى يعني نضع المشاهد أقرب إلى المشهد، هو ما الذي يعنيه مرض الناعور وإلى أي درجة هو خطر أستاذ أمجد؟ أستاذ مجد.
0: ايوه، هو اضطراب تخثر الدم. الدم ما بيتجلط عند هالنوع من المرضى، مما يؤدي الى نزيف اطول وممكن يؤدي فيهم الى الوفاة.
1: يعني هو يسبب التخثر،
0: عدم التخثر،
1: عدم
0: عدم
1: التخثر،
0: التخثر، عدم التخثر.
1: يعني بمعنى أنه إذا أصيب بجرح ما من الصعب التئام الجرح.
0: نزيف، من الصعب التئام الجرح، نزيف طويل يؤدي إلى الوفاة.
1: جيد. طيب أستاذ معتصم، يعني هناك تساؤلات اليوم في الشارع السوري، لماذا تحدث مثل هذه الحالات رغم أنه يعني البيانات الرسمية التي تصدر دائما فيها تأكيد على صون كرامة المواطن السوري، عدم التعذيب، عدم الاضطهاد، لكن تتكرر الحالات، أين المشكلة تكمن؟ غياب القانون، غياب الدورات التي يمكن أن يعني تؤهل الأفراد المختصة، وين المشكلة؟
2: يعني بعتقد انه اليوم ما فينا نقول فقط انه التعذيب ممنوع، هو مطلوب في عنا اصلاح جذري لاداره السجون والمخافر ومراكز التوقيف، ووضع ضوابط واضحه للتحقيق تحمي كرامه الانسان وحقوقه منذ لحظه القبض على الشخص وحتى مثوله امام القضاء. شكرا للزميل اللي تحدث قبل شوي على موضوع المخافر. المخافر مو مسؤوليتها التحقيق، يعني مو مسؤوليتها انتزاع الاعتراف. في عندنا نيابات عامة وفي عندنا قضاة تحقيق، هي مسؤوليتها فقط ضبط الأدلة الخاصة، معرفة الأشخاص المشتبه فيهم، وضبط تحقيق أولي فقط لا غير. اليوم نحن لازم، يعني سيدتي
1: هو
2: الكريمة،
1: دكتور
2: لازم
1: اسمط،
2: نتكلم
1: حتى يعني حتى ربما يسأل من يسمعنا أنه حتى لو كانت مسؤولية المخافر التحقيق، لكن التحقيق لا يجري إلا تحت الضرب.
2: هو بصراحة هي مشكلتنا سيدتي الكريمة، إنه نحن يعني خلال الفترة الأسدية اللي حكمت سوريا كانت تختصر التحقيق بالضرب والإهانة وانتزاع الاعتراف بالقوة. كل العالم كانت بتعرف ماذا كان يحدث بأفرع الأمن وبالشرطة، بأقسام الشرطة كان يتم انتزاع الاعتراف تحت التعذيب، ليس من خلال الأدلة، ونسيوا تماما أنه يعني يكون في إدانة مباشرة للشخص واعتباره فقط مجرم والانتزاع منه هذا الاعتراف. اليوم التحقيق الجنائي هو علم ومهارة مهنية، وبيقوم على جمع مثل ما ذكرنا الأدلة وتحليل وقائع وفهم السلوك، إجراء مقابلات منهجية غير قصرية مع هدول الأشخاص، غير قائمة على العنف والخوف. اليوم سوريا بتحتاج مثل ما ذكرنا نقل الخبرات الحديثة، تدريب المحققين وتأهيلهم وتمكينهم على هذا الموضوع. اليوم سيدتي الكريمة، لابد لنا بعد كل هذه الأحداث وهذه الحادثة بالتحديد، لابد لنا من يعني إعادة هيكلة كاملة وعملية إصلاح كاملة لتلك المخافر وتلك الأماكن تبدأ أولا من تسجيل جلسات

0: التحقيق بالصوت والصورة
1: أها.
0: ومنع التحقيق بالأماكن الغير معتمدة، لازم يكون في عندنا ضمان حضور المحامي وإجراء فحص طبي مثل ما ذكر الأستاذ مجد مشكور، مستقل الموقوف عند الدخول وعند الخروج. لازم اليوم يكون في عندنا مثل ما ذكر الأستاذ أحمد إنشاء آلية مستقلة لتفتيش هاي السجون والمخافر وتلقي الشكاوي وحماية المبلغين. لازم يكون في عندنا تحريك للنيابة العامة للتحقيق فورا عند ظهور أي معلومات، فقط معلومة، مو ضروري يكون في عندنا نحن اليوم تبليغ. أي معلومة بتؤدي لوجود حالة تعذيب لازم اليوم يكون في شكوى تحريك مباشرة من النيابات العامة دون انتظار شكوى الضحية. اليوم لازم يكون في عندنا سياسة ممنهجة كاملة، استبعاد كل اعتراف ينتزع بالتعذيب أو بالإكراه، ومحاسبة أي شخص بيمارسه وفق القانون. اليوم لازم نحن سيدتي الكريمة يكون في عندنا تحسين لأوضاع السجون ومراكز التوقيف، تدريب العاملين. اليوم نحن ذكرنا منذ يوم سقوط الأسد يجب أن يكون لدينا تدريب جميع العاملين على قواعد حقوق الإنسان. قواعد حقوق الإنسان تنهي وتخرج عقلية استخراج الاعتراف من خلال التعذيب والإهانة.
1: لكن
0: اليوم
1: أستاذ
0: نحن
1: معتصم، هناك يعني من يقول أنه حتى لو كان القانون ملائما وحتى لو كان القانون موجود، ما الذي يضمن تطبيق القانون بالصورة الأسلم أيضا؟ لأنه دائما هناك قوانين، لكن كيف تطبق
0: العقوبة
1: ومن الذي يضمن تطبيقها؟
0: اليوم سيدة العقوبة، اليوم وقت بيكون في عندنا سلطة قضائية مع مدونات السلوك ومع القوانين، وقت بيكون عندنا سلطة قضائية صارمة بموضوع التعذيب وبموضوع الانتهاكات التي تحدث، لن يحدث أبدا أي انتهاكات. اليوم لازم نعرف نقطة كثير مهمة، أنه الموقوف والسجين له حقوق. اليوم لازم أحد يعني أحد حقوق الموقوفين هي معرفة سبب القبض والتهمة. اليوم لازم يكون في عندنا عقلية قرينة البراءة، عدم التعرض للتعذيب والإهانة والتهديد، عدم الإجبار على الاعتراف، الصمت وعدم تجريم النفس، الاستعانة بمحامي والتواصل السري معه، الاتصال بالأسرة، العرض السريع على القضاء. اليوم سيدتي الكريمة
1: أستاذ
0: كما
1: معتصم،
0: تحدث
1: يعني
0: الأستاذ
1: في إطار الحديث عن
0: كما
1: أنه مكان
0: تحدث الأستاذ
1: الاحتجاز
0: من
1: هناك
0: دمشق،
1: عشرات الحالات أيضا التي
0: نعم
1: لا يعرف ذووها أين تم الاحتجاز، أين مكان الاحتجاز أصلا. يعني عندما تتحدث عن مرحلة المحامي، هذه مرحلة متقدمة، أين تتم أيضا حالات الاحتجاز؟ هناك حالات لا يعرف أين تحتجز.
0: لذلك سيدتي الكريمة يجب أولا إبلاغ عائلة الموقوف، يجب حصر الاحتجاز حصرا بأماكن رسمية ومعلنة، ويكون في عندنا نحن سجل مركزي للمحتجزين يمكن للقضاء مراجعته. وأنا ذاك سيدة وكما تحدث الضيف الكريم من دمشق، اليوم المخافر ليس لها سلطة الإيقاف أكثر من بين 24 إلى 48 ساعة فقط لا غير. الحجز المؤقت هو حصرا للنيابات العامة ولا القضاء. اليوم عقلية الأسد اللي دمر البلد ليست عقلية نموذجية، هاي العقلية كانت عقلية إدارة المخافر والمؤسسات الأمنية، كانت عقلية هدفها هو بطش المواطن السوري ل يعني إبراز السيطرة على المواطنين السوريين خارجة عن القانون. اليوم بكل رجاء اليوم أتمنى من وزارة الداخلية معالجة هذا الموضوع، أن تكون يعني مع الأسف هذه الحادثة أن تكون الأخيرة في سجل سوريا الجديدة، وأن يتم الحساب وفق قانون العقوبات السوري يعني بكل صرامة، وأن لا يكون هنا يعني أن يتم التحويل جزائيا بعد إنهاء التحقيقات، أن يكون هنالك تحويل ملف جزائي. لا
1: طيب.
0: نريد فقط العقوبة المسلكية، العقوبة المسلكية أولى، لكن العقوبة الجزائية هي العقوبة الصارمة لهؤلاء الأشخاص الذين
1: العقوبة
0: يرتكبون
1: والمحاسبة إذن.
0: الكارثة.
1: طيب دكتور عصمت، يعني هذه ليست الحالة الوحيدة وليست الحالة الأولى. اليوم مثلا مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا تتحدث عن حالة بعد نحو 4 أشهر على توقيف شاب من عائلة فلسطينية من مخيم خان الشيح بريف دمشق، تطالب بالكشف عن مكان احتجازه وتطالب بالكشف عن وضعه القانوني، لا إجابات. لماذا يحدث ذلك؟ يعني لا يبدو أن الحالة التي أمامنا هي استثناء.
2: لا سامحيني، اليوم
1: تفضل.
2: ضمن التطبيق نفسه هنالك سؤال، يعني التطبيق اليوم صوتك وصل، هنالك سؤال عن وضع الموقف.

موقوف، الموقوف فلان الفلاني أي موجود، فيتم الرد مباشرة، هذا موقوف لصالح يعني صالح الجهة الفلانية وموقوف في المكان الفلاني. لكن قضية التوقيف أو التغييب بدون معرفة مصير المغيب هذا

0: أنا أتكلم بصراحة، بقدر ما بيكون هناك شعور من قبل، لأنه اليوم في أسف بعض منسوبين وزارة الداخلية وهم أبناء سوريا بالأخير، لا زال عنده باللاوعي تقمص للشخصية النمطية التي في عقله الباطن للمحقق أو لعنصر الشرطة، مع سعي وزارة الداخلية من خلال إدارة التوجيه المعنوي ومن خلال يعني تدريباتها ودوراتها لكوادرها أن الموقوف له كامل الحقوق، التعامل معه.
1: يعني ماذا يفعل مجرد ماذا يفعل المواطن السوري في مثل هذه الحالات؟ يعني غير الضجة الإعلامية وغير الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي، ماذا يفعل؟
0: الشكوى الرسمية، أنا أتكلم هنالك شك، الشكوى، تقديم شكاوى سواء للجهات المسلكية والرقابية في وزارة الداخلية أو حتى
1: هناك حالات الطبع. هناك أي حالات تقدم شكوى ولا يتم الإجابة عنها، وتم ذكرها عديد المرات صحفيين وغير صحفيين، يعني حتى صحفيين يتعرضون لذلك.
0: جميل. أنا لا يمكننا أن ننكر، نحن نعيش في سوريا ونعرف يعني ما يحصل، لكن هنالك العديد من الحالات نعم تمت الشكاوى فيها وتم الإجابة فيها. ليس الحل أن لا أشتكي، ليس الحل أن يكون صوتي ضعيفا. القضية تحتاج منظمات حقوقية، تحتاج تعاون بين الأجهزة الحكومية، وتحتاج أيضا مجتمع قادر على المطالبة بحقوقه، لأنه هو الضمان الوحيد والضمان الحقيقي للسوريين للحفاظ على مكتسبات الثورة وتضحيات الثورة خلال 14 سنة. لا يوجد صوت اليوم يسكت عن حق. بالتالي نعم، من واجب الأجهزة الرقابية في وزارة الداخلية، من واجب وزارة العدل أن تتابع هذه الحالات، لكن أيضا واجب على كل من تمارس في حق هذه الحالات أيا كان جرمه أن يرفض أن يمارس في حقه هذه التجاوزات او اي جريمه كجريمه التعذيب، لانه عند ذلك تكون يعني تكون السرديه كامله ومحاس من شكوى الى محاسبه الى متابعه. حتى الاعلام، سامحيني، اليوم نشاهد الاعلام يسلط الضوء على اي انتهاك، لكنه لا نشاهد متابعه لاي انتهاك الى ان تنتهي المرحله.
1: طبعاً حتى الاعلام ما يفعل الاعلام دكتور عصمت، حتى ما يفعل الاعلام يعني يتركز على القضايا التي تنشر، هناك قضايا لا احد يعرف عنها ايضا، هناك من يقول ذلك
0: بين حتى القضايا التي تنشر، سامحيني، الان اتكلم، حتى القضايا التي تنشر يتم التركيز عليها عندما يكون هنالك انتهاك، وينتهي دور الاعلام بانه يعني يتابع القضيه يوم يومين، تشكلت لجنه، اختفى دور الاعلام لانه يجد انه ما في مشاهدات لنتيجه اي حدث حصل، لانه في النهايه لابد من متابعه. اليوم انا اتكلم اليوم عن اعلام،
1: وانت اعلام ليس بالضروره لانه لا يوجد مشاهدات، وانما ربما لا يوجد معلومات.
0: ما النتيجه التي
1: ربما لغياب المعلومه يا دكتور؟
0: ما هي الاجراءات؟ هو ينتظر، هو المعلومه لها طرق للحصول عليها. نتكلم اليوم ليس بالضروره ان تقيم وزاره الداخليه بيان صحفي لتعلن عن النتائج. في النهايه ذوي الضحيه من حقهم ان يعرفوا النتائج، ويستطيعون ان يعرفوا النتائج. هل تحصل مقابلات معهم بعد صدور هذه النتائج؟ هل يتم التسليط عليها؟ بكل الحالات التي تم تسليط الضوء من الاعلام فيها على الانتهاكات، لم يتم تسليط الضوء عن نتائج ذلك حتى على الاقل مع الاشخاص الذين قدموا الشكاوى او التي يعني قيل انه مورس بحقهم هذه التجاوزات. عند ذلك تكتمل الحلقه، المتابعه. لا يكفي يعني التركيز في البدايات وترك النتائج، لأنه النتائج والتسليط الضوء على النتائج هو الذي يقوم بعامل الزجر لأي أحد يفكر. اليوم أنا أقول
1: أن كثير من الحالات لأجل ذلك تماما دكتور عصمت، سألت عن حالات محاسبة.
0: نعم.
1: هل حصلت؟ هل سمعت عن حالات محاسبة؟ سألتك وسألت ربما أيضا بقية الضيوف عن نفس الأمر، عن نفس المعلومة. طيب دكتور عصمت، هناك من يقول أنه يعني في إجابة على سؤالك، لأنه أغلب الحالات أو أغلب هذه القضايا يعني تحل بطريقة يعني ما تود الدولة أن تديرها بها. مثلا في حالة يوسف اللباد التي حدثت في عام 2025، قام وزير الداخلية بإجراء اتصال مع والدة اللباد، ويعني ثم بعد ذلك يعني نسيت هذه القصة، على الرغم طبعا من تقرير الطب الشرعي، لكن هذا هدأ من روع الناس. في حالة اليوم مثلا قائد الأمن الداخلي معاون
0: هو وزير الداخلية،
1: اسمح لي قائد، نعم، معاون قائد الأمن الداخلي في اللاذقية زار غميرة في المستشفى. يعني هناك تخوف، أو هناك من يسأل ما الذي يضمن أن يتم الاعتماد فقط على هذه المبادرة؟

0: التي تهدئ الشارع بشكل أو بآخر مقابل التغاضي عن محاسبة حقيقية.
1: سامحيني، خلينا نتكلم اليوم بدور الإعلام فقط. أنا أتكلم بقضية اللبات.
0: لا لا، هل تم الإعلام وغير الإعلام، خلينا نحكي عن دور الجميع.
1: مع والدة يوسف، تمام. أنا أقول دور الإعلام ودور المجتمع، لأنه هو جزء أساسي من مسألة تسليط الضوء على ماذا نتج على من يتجاوز. اليوم هل تم التواصل مع والدة يوسف أو مع أي شخص ممن تعرض لهكذا انتهاكات؟ أنه إيش النتيجة بعد ما اتصل فيك الوزير؟ لوين وصلتوا؟ إيش النتيجة اللي صارت لو بعد شهر أو بعد شهرين؟ تسليط الضوء هون يدفع كل واحد، يدفع المسؤول، يدفع الأجهزة الرقابية على متابعة القضية، ومعرفة أن القضية ليست قضية امتصاص يعني حالة الاحتقان أو حالة رفض السوريين لهكذا التجاوزات باعتبار خرجنا من ثورة. ويسلط الضوء بالفعل هل تمت المحاسبة أم لا، لأنه أنا أعلم أن كثير من القضايا تمت محاسبتها، لكن عدم تسليط الضوء على نتائج المحاسبة يجعل كثير من العناصر التي لا تعرف نتائج ذلك تظن أن القضية بتنتهي بوسة شوارب وخلصنا. فلا، تسليط الضوء على نتائج المحاسبات وماذا حصل تدفع إلى أن الكل يحسب حساب أنه
0: هذه القضية. لكن دكتور عصمت لم تجبني على سؤالي، هل تعتقد بأن الحكومة اليوم الأجهزة الحكومية تعتمد على المبادرات هذه التي أشرنا لها يعني مقابل تميع مسألة المحاسبة؟
1: أنا أقول هنالك لا سامحين، أنت تتكلم اليوم عن المبادرات، أنا أقول هناك في حالات لم يتم الكلام
0: فيها
1: بالإعلام، أو خطوات
0: دعني أقول يعني خطوات
1: ولم تتم
0: يعني
1: تسليط الضوء عليها وتم محاسبتها وتم متابعتها
0: طيب.
1: وانا اقول انه هنالك يعني الامر يحتاج محاسبه، لانه اليوم نحن نتكلم عن بناء جهاز يعني شرطي يحتاج متابعه ويحتاج محاسبه في كل دول العالم.
0: والله انا اتمنى، انا ساذهب الان لدكتور، ساذهب الان لاستاذ احمد الصوان وساعود لك، يعني ساعطيك وقت حتى تعطيني فعلا امثله على حالات محاسبه. انا اتمنى ان اسمع منك ذلك على الهواء. بالعوده الى استاذ احمد، استاذ احمد يعني إذا ثبت تورط
1: بالمحاسبة، لأنه راح يرفع علي دعوة تشهير أنا بالأخير، لكن أنت إعلام تستطيع أن تتابع أي قضية. لكن أنا أقول لك
0: لا تذكر
1: لو
0: ذهب لي
1: إلى الجهات،
0: كل الحالة الفلانية
1: إلى الرقابة
0: الحالة الفلانية حصل فيها
1: الأجهزة المسلكية تستطيع أن تأخذ.
0: دكتور عصمت لا تقول لي أسماء، قل لي الحالة الفلانية في المكان الفلاني حصلت محاسبة فقط، أعطيني مثال واحد يعني حتى أيضا يسمع المشاهد ذلك. طيب أستاذ أحمد صوان، ما التهمة إن ثبت أنه غميرة فعلا تعرض لتعذيب ولضرب بمركز التوقيف؟ ما التهمة التي يتم توجيهها للعناصر المتسببين بتدهور حالة غميرة في هذه الحالة؟
2: نعم، بالتأكيد قانون العقوبات هو الذي يحدد الجرم الذي يحاسب عليه من ارتكب هذه الإساءة أو هذا الضرر أو هذا الأذى لهذا السجين. كما قال الأستاذ معتصم، قانون العقوبات عنا كافي وافي، ولكن يتطلب حسن التطبيق. يعني نحن لسنا في أزمة قوانين بشكل عام، قوانيننا منذ عام 1949 وهي قوانين جيدة وحازمة وصالحة في معظمها، وإن كانت تحتاج إلى بعض التعديل والإضافة والقوانين الجديدة، ولكن قانون العقوبات هو الذي يحدد العقوبة الملائمة لهذا المرتكب. يعني يحال إلى القضاء الجزائي المختص بغض النظر عن المسائل المسلكية أو العقوبة التي توجهها إليه الإدارة أو غيرها، يجب أن يحال إلى المحكمة الجزاء المختصة وهي تحدد مدى فداحة الجرم والعقوبة المناسبة للارتكاب الذي قام به. بريد أنا بس نوه لفكرة كثير صغيرة، أنه المعايير الدولية كلها بتأكد على أهمية أو توجب على الحكومات ضرورة تدريب الموظفين المكلفين بأعمال الشرطة والأمن والمسؤولية عن الأشخاص المحرومين من حريته خاصة.
0: طيب.
2: يعني موظفي السجون وموظفي الشرطة، هذا أمر كتير كتير مهم. فالمطلوب من وزارة الداخلية الحقيقة القيام بحملة هائلة لإعادة تدريب وتأهيل الموظفين.
0: طيب.
2: وتأهيل الموظفين جدد إيه الأمر هذا.
0: طيب.
2: الفكرة الأخيرة بتمنى بس ما تقاطعيني، بأكد أنه هذه الحادثة ليست سياسة ممنهجة، أكيد حالات فردية لا يمكن قياسها مطلقا بالعهد البائد، ووزارة الداخلية
0: شكرا على هذه الإضافة أستاذ أحمد. دعني أنتقل إلى أستاذ معتصم، لم يتبقى لدي وقت. التهمة التي يمكن أن توجه للعناصر المتسببين بهذا الضرر والأذى لغميرة ما هي؟ بشكل واضح أستاذ معتصم.
3: بشكل واضح هي يعني إساءة معاملة مواطن وخلل بقانون العقوبات السوري نتيجة الإساءة وارتكاب عنف. هذا العنف أكيد يعني وفق قانون العقوبات السوري بيؤدي لوجود عقوبات جزائية مش مسلكية.
0: يعني ما في
3: المسلكية
0: خلل بالقانون، ما في خلل
3: لا ما
0: بالقانون،
3: في
0: القانون
3: خلل، لا
0: موجود.
3: لا لا لا لا أبدا على الإطلاق.
0: أها.
3: اليوم لا يعني أول شيء يعني ما فينا نحدد مسؤول أو العقوبة قبل انتهاء التحقيق.
0: صحيح.
3: أي وقوع مخالفة إدارية بترتب عليها عقوبة مسلكية، أي حالة ضرب، تعذيب، حجز غير مشروع، تزوير محضر بترتب عليها مسؤولية جزائية يعني محكمة جزائية. إذا ثبت أيضا أنه في إهمال مقصود أو غير مقصود بتوفير العلاج،
0: أها.
3: وهي نقطة كثير مهمة، رغم العلم بالمرض كمان بيكون عليه مسؤولية بحسب درجة الإهمال والنتيجة. وأكيد يعني مثل ما ذكرنا كلها مرتبطة بقانون العقوبات السوري،
0: طيب.
3: أيضا مرتبطة بمسؤولية الرئيس أو المشرف. اليوم مش المهم عندنا صار فقط تحقيق إداري، وهي نقطة كثير مهمة، لكن المطلوب حقيقة يكون في عندنا تحقيق قضائي مستقل
0: تحقيق قضائي
3: وفحص
0: مستقل. إذن هو حتى
3: طبي
0: يعني في
3: شرعي
0: مسألة التوقيف،
3: وأيضا محاسبة.
0: في إذا تحقيق قضائي، فحص طبي والمحاسبة. طبعا هو فقط للتذكير أنه حتى لم يتسنى التأكد من أنه التوقيف الذي جرى لغميرة كان توقيفا قانونيا صادرا عن النائب العام أو الجهات المختصة، يعني حتى الآن لم يتأكد أحد حتى من هذه النقطة. دكتور عصمت، عودة لك بدقيقة واحدة أختم معك إن كان لديك أمثلة، تفضل.
1: لدي عدة أمثلة من طرد عناصر كانوا متهمين بتوقيف أحد يعني الأشخاص أكثر من 48 ساعة، وهي المدة التي يسمح فيها المخفر، وتم طرد هذه العناصر من الخدمة بسبب تعسف في استخدام الصلاحيات. أعرف حالات أخرى تم إحالتهم إلى القضاء نتيجة تلقي رشاوى، وأعلم عدة حالات فيها، لكن وهذه الحالات حصلت في يعني في منطقة سبينة، في منطقة بيلة، في مناطق في ريف دمشق.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عصمت العبسي، لعل هذه الأمثلة تكون يعني دليلا على أن المحاسبة فعلا حدثت في بعض الحالات، لمن يقول أنه لا يوجد محاسبة على الإطلاق. شكرا جزيلا دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق، أحمد الصوان المحامي والمستشار القانوني من إدلب، المعتصم الكيلاني الحقوقي والمختص بالقانون الجنائي من باريس، وشكرا لدكتور مجد الإسلام الاختصاصي في الطب الشرعي كان معنا من برلين. فصل قصير ونعود لنناقش توقيف المقدم السابق في شرطة النظام المخلوع بالرقة مصعب أبو ركبة في مدينة نوى في ريف درعا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في درعا توقيف المقدم السابق في شرطة الرقة مصعب أبو ركبة في مدينة نوابر في درعا. وقالت وكالة رويترز إن محكمة فيينا أصدرت حكما بسجن أبو ركبة لمدة 8 سنوات بعد إدانته بإلحاق الأذى الجسدي والاعتداء الجنسي على معارضين لنظام الأسد المخلوع. وأوضحت أنه غادر النمسا في أثناء فترة استئنافه الحكم الصادر بحقه.
1: مصعب أبو ركبة ضابط بقيادة شرطة محافظة الرقة.
2: قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا تقبض على مصعب أبو ركبة المقدم السابق في قسم التحقيقات الجنائية في شرطة مدينة الرقة، وذلك بعد أيام من عودته إلى سوريا قادما من النمسا. أدين أبو ركبة بالإيذاء الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي على معتقلين خلال محاكمته أمام محكمة النمساوية في قضية استندت إلى أدلة وشهادات سوريين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب تحت إشرافه، وحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات. أبو ركبة غادر النمسا مطلع آب الجاري عائدا إلى مسقط رأسه في نوابر في درعا بحسب ما نقلته وكالة رويترز، من دون أن يتم توقيفه عند الحدود أو يحال إلى القضاء السوري آنذاك، بل لقي استقبالا حافلا من أهله بالمنطقة بحسب المصادر ذاتها. على الرغم من إدانته، أوضحت المحكمة النمساوية حينها أن أبو ركبة لم يكن محتجزاً خلال محاكمته، وأن مغادرته البلاد لا تشكل مخالفة للقوانين النمساوية لعدم اعتباره في ذلك الوقت خطراً للفرار. واليوم يأتي توقيف أبو ركبة من قبل قوى الأمن الداخلي في درعا بعد بروز اسمه مرة أخرى، ويفتح الباب أمام مسار قضائي داخل سوريا بحق أحد المدانين بانتهاكات خلال عهد النظام المخلوع. يبقى السؤال، هل كانت القضية ستأخذ المسار ذاته لولا التقارير الأخيرة؟
0: أرحب الآن بريم الكساري المحامية في مركز سيري لحقوق الإنسان مباشرة من ريف حماة. أهلا بك. ومعي أسيد الموسى المحامي وأحد المدعين والشهود في قضية مصعب أبو ركبة في محكمة النمسا من الرقة، أهلا بك. ومعي العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي مباشرة من دمشق، أهلا بك. أبدأ مع سيدة ريم. بعد الترحيب بك سيدة ريم، هناك سؤال، يعني هذا الشخص كيف خرج أصلا من فيينا من النمسا وكان عليه حكم قضائي، وأنت يعني أحد المدعين والشهود في قضيته في النمسا؟
3: مساء الخير، شكرا للدعوة وتحياتي للجميع.
0: اهلا.
3: بالنسبة للسيد مصعب أبو ركبة، نحن نتفاجئ المجتمع النمساوي والمحكمة وايضا فريق العمل في النمسا تفاجئ بهروبه المخطط له سابقا من دون اي معرفة مسبقة من الفريق او من الحكومة او من المحكمة.
0: للأسف ثمة مشكلة بالصوت سيدة ريم، ربما أعود لك لاحقا فور إصلاحها. سيد أسيد، أنت محامي وأحد المدعين في قضية مصعب أبو ركبة، هل لديك معلومات عن خروجه من النمسا باتجاه سوريا؟ كيف خرج رغم أن هناك حكم قضائي ضده؟
4: السلام عليكم ورحمة الله. بالبداية تحية لك ولكل الضيوف، وكل الشكر لأبناء الثورة السورية وخصوصا الناشط مالك أبو عبيدة من شباب درعا، لأنه كان له دور بإبلاغي عن وصول أو قرب وصول مصعب أبو ركبة إلى سوريا واعتزام أهله الاحتفاء به، مما جعلنا نتحرك بشكل سريع بهذه الدعوة. بالنسبة لهروب المجرم مصعب أبو ركبة من النمسا، كانت عندما كانت المحاكمة في النمسا كان مصعب أبو ركبة يحاكم طليقا بناء على طلب قدمه الدفاع الموكل عن الدفاع عنه، جهة الدفاع التي كانت تدافع عنه قدمت للمحكمة طلب كونه كان يعاني من ظرف صحي وظرف اجتماعي، فالتمس من المحكمة أن يحاكم طليقة، والمحكمة في النمسا أعطته هذه الميزة على اعتبار أنه لا يشكل خطر على الأمن في النمسا، وهو استغل هذا التساهل من المحكمة رغم أنه فريق الادعاء والمدعي العام النمساوي اعترض على قرار المحكمه وطلب ان يحاكم مصعب ابو رقبه طليقا. خصوصا انه يحاكم معه في نفس القضيه المجرم الاخر خالد الحلبي رئيس فرع امن الدوله بالرقه
0: سابقا. كانوا في نفس القضيه.
4: وكانت له محاوله هروب بعد سقوط نظام بشار الاسد بيومين او ثلاث وتم القاء القبض عليه، ولذلك تم الاحتفاظ به في السجن. فكان يحاكم وهو موقوف، اما مصعب فكان يحاكم طليقا. وبعد صدور الحكم بسجنه لمده 8 سنوات بتهم الاكراه الجنسي والتعذيب الشديد وانتزاع الاعترافات عن طريق القوه وعن طريق استخدام الاساليب العنيفه وتغييب المعتقلين، بعد صدور هذا الحكم رغم ذلك استأنف عليه واستغل فترة الاستئناف ليقوم بالفرار من النمسا.
0: إذن هو خرج في فترة الاستئناف، لكن أستاذ أسيد يعني قلت هروب، هل هذا من الناحية القانونية فعلا صحيح أنه هو هرب من النمسا؟
4: فعليا هو أنت لما تكون أمام المحكمة وتأخذ إجراء بأن تحاكم وأنت طليق، هذا يعني أن تلتزم بحضور كافة جلسات المحكمة، وعندما تغادر البلاد بدون إبلاغ المحكمة وبدون إبلاغ السلطات فهو إجراء غير قانوني. وطبعا هذا يؤخذ على القضاء النمساوي وعلى الأمن النمساوي، مثل هذا المجرم الخطير كان يجب أن يكون تحت المراقبة على الأقل، أو على الأقل كان ممكن أن يربطوا برجله سوارا إلكترونيا لمنعه من مغادرة البلد.
0: طيب.
4: ولكن هذا كان يعني خلل في القضاء النمساوي والأمن النمساوي.
0: طب الآن يعني بعد أن خرجت قضية أبو رقبة للإعلام، رويترز كتبت عنها أيضا، كيف يعني تعاملت الدوائر المختصة في النمسا مع الخبر، مع خبر خروجه من النمسا ووصوله إلى سوريا؟
4: للأسف الشديد أنا تواصلت يعني مباشرة مع ممثلتنا المحامية تيتيانا اللي هي كانت رئيس فريق الدفاع، فريق الادعاء على المتهمين، وطالبتها بتوضيحات، فقالت أنه هي ما عندها علم بالبداية أنه مصعب هرب، وبالبداية السلطات النمساوية أنكرت أنه هو غادر.

0: البلاد، حتى بعد يومين تقريبا حتى اعترفوا انه هو غادر البلاد، فقالوا انه سوف يتم استصدار مذكرة اعتقال دولية، النشرة الحمراء بين قوسين لدى الانتربول الدولي من اجل القبض عليه في اي مكان يتواجد فيه وتسليمه الى النمسا. طبعا هذا الامر اعتقد انه لا يسري على سوريا، لانه لا اعتقد ان هناك اتفاقيه تسليم مجرمين بين سوريا والنمسا. وايضا اي دوله في العالم لا تسلم رعاياها.
1: طيب.
0: ويجب على الحكومه السوريه الان ووزاره العدل السوريه وهيئه العداله الانتقاليه ووزاره الخارجيه السوريه التواصل مع الحكومه النمساويه وطلب ملف المحكمه والدعوه كامله لاستكمال المحكمه في سوريا لينال هذا المجرم جزاء العدل.
1: اذا قانونيا يجب ان تستكمل المحاكمه في سوريا. طيب
0: طبعا.
1: بالانتقال الى العميد منير، عميد منير الحريري، كيف تم اعتقال ابو ركبه في سوريا؟ يعني هو خرج من النمسا، ذهب الى سوريا، دخل الى الحدود السوريه، حصل احتفال ايضا فيه، ثم بعد عده ايام عندما ضجت وسائل الاعلام بالخبر تم اعتقاله. انا اريد ان اعرف اذا كان لديك معلومات عن ظروف اعتقاله في درعا.
2: مساء الخير سيدتي لك وللساده المشاهدين وضيوفك الكرام. مصعب أبو ركبة ضابط من الضباط القوى الأمن الداخلي في سوريا، خدم طبعا تدرج في خدمته مدير ناحية، بعدين في الأمن الجنائي، بعدين في الأمن السياسي، وتم يعني عمله في الأمن السياسي لمدة سنتين تقريبا مش أكثر. هذا الرجل هو من نظام كان، وشيء طبيعي بده ينفذ تعليمات النظام، وشيء طبيعي بده يضغط على الناس الآخرين كونه هو موجود في النظام ولم ينشق بهذاك الوقت. لذلك كل الإجرام التي كانت هو يرتكبها هي بأس النظام، لأنه هو من أعد أعمدة هذا العمل الذي هو فيه، إن كان في الأمن الجنائي وإن كان في الأمن السياسي. إذن هو كان ينفذ قوانين النظام وما يطلبه النظام، ويعتبر بحكم الناس وبحكم الدولة وبحكم الشعب هو أحد الناس الذين متنفذين والذين قاموا بجرائم تعذيب كثيرة جدا للمواطنين. لكن هذا إن ظروف انشقاقه وإبعاده، هو طبعا خرج من وقت سقوط الرقة، طلع إلى تركيا، ومن تركيا خرج إلى النمسا إلى فيينا، وهناك طبعا إجا.
1: طيب.
2: عند قدومه هو حكى ضيفك الكريم أن هناك لابد أن تم تلاحقته، لم تلاحق يعني معاهدة تسليم المجرمين أو معاهدة الأنتربول لا تلاحق شخص لم يصدر عليه حكم، هو لم يصدر عليه حكم إلى الآن. وعندما قدومه إلى الحدود ما فيش أي مذكرات تمنع وجوده أو توقفه على الحدود، لذلك لم يصدر بحقه أي حكم. لكن بعدين صار أنه هو وجد في نوى في درعا وتم استقباله شعبيا، وأنه هو من الفاتحين أو هو منشق عن النظام إلى آخره، لذلك تم توقيفه بهذه الطريقة.
1: عميد منير، أريد أن أسأل إن كان ذلك صحيحا،
2: يعني
1: أيضا ثمة معلومات أنه هو عندما دعا الناس وحتى قام يعني دعوة بعض الجهات الرسمية، وجه دعوة لهم، لا أعرف إن كانوا متواجدين أم لا، لكن يعني كان يقول وينشر بأنه تم تبرئته من التهم التي كانت موجهة إليه في النمسا، هل هذا صحيح؟
2: أختي الكريمة، هناك إشاعات كثيرة صدرت بهذا الحديث، وهناك طبعا تم دعوة مسؤولين كثر. هو اجى من الحدود، اجى منفذ، اجى عن طريق منافذ، احدى المنافذ، ان كان عن طريق منفذ طيران وان كان عن طريق منفذ بري، لم يكن هناك اي اجراء بحقه عندما اتى. والان الى الان لم يتم اي اجراء حقه، وهو هناك يحاكم طليقا في النمسا، ولم يصدر بحقه أي حكم، ولم يعمم اسمه على أي مركز حدودي ولا أي أنتربول ولا أي دولة أخرى.
1: هناك حكم بحقه في النمسا يا أستاذ منير.
2: سوريا. نعم،
1: ثمة حكم بحقه في النمسا، أنت تقول في سوريا تقصد، لا يوجد حكم بحقه في
2: لا
1: سوريا.
2: لا، لم يصدر الحكم أختي الكريمة يا أختي، لم يصدر الحكم إلى الآن، هو في مرحلة استئناف. أول شيء يحاكم طريقا، لأن كل الجرائم اللي هو هناك جرائم ثابتة كبيرة جدا عليه ما حكموهوش طريقا، وشفنا أنور أسلان وشفنا الحلبي وشفنا آخرين تم محاكمتهم في أوروبا وأثناء التوقيف، لكن هذا يحاكم طريقا الآن لعدم ثبوت أدلة كثيرة عليه. عندما يتم وجود أدلة كبيرة عليه تحاكمه أو تدينه يتم محاكمته بشكل وهو موقوف.
1: طيب يا عزيزي أستاذ منير، فقط اسمح لي حسب رويترز، أفادت 4 مصادر ورسائل اطلعت عليها رويترز، أن ضابط أمن سوري سابق حكم، هو أنور أبو ركبة، حكم عليه بالسجن في النمسا بتهمة إساءة معاملة معتقلين خلال حكم بشار الأسد، غادر البلاد أثناء استئنافه للحكم وعاد إلى سوريا مطلع هذا الشهر. هذا يعني أنه هناك حكم بحقه، وربما أستاذ أسيد يفيدنا. تفضل أستاذ أسيد.
0: تماماً.
2: أنا لا أعرف أنه صدر حكم، إذا أستاذ عنده ما بعرف.
0: مع احترامي لرأي عميد منير، هذا الكلام غير صحيح. مصعب أبو ركبة صدر فيه حكم مبدئي قابل للطعن تماماً، وتمت إدانته بجميع الجرائم الموجهة إليه. وأنا بدي أعطي ملاحظة صغيرة.
1: تفضل.
0: لما بدأت محاكمته في المحكمة الجنائية الرابعة الإقليمية في فيينا، القانون النمساوي لم يستطع تطبيق قوانين مناهضة التعذيب في النمسا، لأنه النمسا ما كانت موقعة عليها بهذاك التوقيت، فحكم على أساس الجرائم الجنائية اللي هو ارتكبها، وكان في عليه 21 شاهد كلياتهم حضروا أمام المحكمة في النمسا وأمام هيئة المحلفين وبحضوره بحضور فريق الدفاع تبعه، وتم مواجهته من قبل الضحايا اللي تعرضوا بالتعذيب، ومن ضمنهم أطفال قصر كانت أعمارهم 16 و17 سنة. مصعب أبو ركبة بيده قام بتعذيبهم وبتكسير أيديهم، وأحد الشهود تم ضربه على أعضائه التناسلية مما سبب له عاهة دائمة. وأنا أحد الأشخاص الذي رأيته بأم عيني يقوم بتعذيب المعتقلين داخل فرع الجنائي عندما كنت معتقلا لديه. فلا أحد يقول لي جرائمه بسيطة. بدي بس أشرح كلمتين عن مصعب أبو ركبة.
1: سرعة لو سمحت.
0: مصعب أبو ركبة بتاريخ 2000 إجا على فرع الأمن الجنائي بالرقة، وهو ضابط كان من أشهر الضباط بالرقة باستخدامه وسائل التعذيب لانتزاع الاعترافات. هذا الكلام ما قبل الثورة السورية، وبعد انطلاق الثورة السورية مصعب أبو ركبة كان مسؤول عن اعتقال مئات وآلاف الشباب من المتظاهرين الذين خرجوا ينادون بالحرية لسوريا ويهتفون يا درعا نحن معاك للموت، وهو ابن درعا تمام، وهو أحد الأشخاص الذين مارسوا التعذيب، وهو أحد الأشخاص الذي كان واقفا ومن بين العناصر أثناء ارتكاب مجزرة الساعة بالرقة بتاريخ 16/3/2012 عندما توجه المتظاهرين لإسقاط صنم حافظ الأسد، وقاموا بإطلاق النار عليهم، هو كان أحد الناس اللي كانت موجودة بالساعة.
1: إذن قضيته شهيرة يعني ومعروفة، معروفة للعيان أنور أبو ركبة،
0: وارتكاب مجازر في الرقة.
1: طيب وثمة حكم صادر بحقه، ثمة حكم صادر بحقه وهو خرج من النمسا في فترة الاستئناف. عادت معنا السيدة ريم المحامية في مركز سيري لحقوق الإنسان من ريف حماة. سيدة ريم، كيف يمكن تصور الآلية التي تم القبض فيها على أنور أبو ركبة؟ هل تم توقيفه في سوريا بناء على مذكرة أو ملف قضائي داخل سوريا؟
3: لا حقيقة، بما يتعلق بالسيد أبو ركبة وهو أحد أكبر مجرمين النظام، نظام الأسد، خلال رحلة طويلة من بداية 2016 وأنا أتابع هذا الملف بالنمسا برفقة الزملاء ومنهم السيد أسيد الزميل في هذه الدعوة، وأكثر من 21 شاهد مع فريق كبير دوليا تابعنا الملف بدقة. أنا أرغب أو أريد أن أعود إلى قبل هروب أوروبا. أريد أن أتناول قليلا الحديث عن القانون النمساوي، لأن هناك حقيقة بعض المفارقات التي يجب أن نتناولها فيما يخص أوروبا حتى نستفيد من ذلك لاحقا في سوريا. الموضوع توقيفه بسوريا ربما كان بمذكر توقيف أعتقد من داخل سوريا أو ربما من شكوى من الشهود أو لا أعلم تماما، لا أعلم تماما، ليست لدي أي معرفة حقيقية بطريقة توقيفه، سمعت بها لأني على طريق سفر. ولكن بالعودة إلى القانون النمساوي، نعرف أنه حاكمت النمسا على الأفعال الجنائية، حاكمت مطعب أبو ركبة على الأفعال الجنائية التي ارتكبها، بما يستطيع القانون النمساوي أن يعاقب عليه. لم يكن أن القانون النمساوي حقيقة يسمح بمحاكمتهم بشكل مباشر كما تحدث السيد أكير كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. المشكلة كانت القانونية تتناول بأنه لم يكن لديهم قانون واضح. نحن نعرف أن 2016 بدأت محاكمات وفق المبدأ العالمي، القضائية العالمية، الولاية القضائية العالمية في أوروبا. بالنسبة لألمانيا هي التي باشرت، بالنسبة للنمسا مشت على خطى ألمانيا ولكنها لم تعدل قوانينها حتى الآن تقريبا. هذه هي المشكلة التي أعطت الفرصة لأبو ركبة بالهروب.
1: طيب بالعودة لك أستاذ منير، أستاذ منير هو أيضا يسأل، يعني السؤال الذي يرد اليوم في الشارع السوري أنه يعني رغم أنه الاحتفاء به في درعا بين أهله وأقاربه جرى قبل عدة أيام، ورغم أنه دخل إلى سوريا ولا يوجد تعميم على اسمه عند الحدود، لكن تم اعتقاله في سوريا بعد الضجة الإعلامية التي رافقت الخبر. هل يعقل ذلك؟ كيف يمكن تفسير الأمر؟
2: لا تفسير للأمر، هو كل أنا الحقيقة لست محامي دفاع عن مصعب أبو ركبة، وهو مدان طبعا ومذنب.
1: لا أنا أسألك فقط، أنا أعرف حشاك أن أقول أنك محامي دفاع عن مصعب أبو ركبة،
2: لكن تمام، لكن ظروف اعتقاله أكيد هو الضجة الإعلامية وحديث الناس والاستقبال الذي حصل أكد عليه، وأنه كونه هو له ملاحقة في النمسا كل هذه الإجراءات عجلت في القبض عليه. وهو مصعب أبو ركبة وليس الأول وليس الأخير الذي هو مدان، والذي هناك الكثير من المجرمين لازلون يمرحون ويسرحون في بقلب الشعب السوري، والكثير عمل تسويات، وهناك عتات المجرمين لازالوا بالخارج وبالداخل من الذي لازم أن يتم القبض عليهم. مصعب أبو ركبة ربما هو له أشياء كثيرة سيئة، وربما أثناء خدمته في الرقة، وهذا شيء طبيعي، كل ضباط النظام الذين بقوا مع النظام هم جزارين بحق الشعب السوري وبحق شعبهم والذي لم يشق في بدايات الثورة، شيء طبيعي. لكن في ناس الآن بقيوا إلى آخر مرحلة، يعني عندما تم التحرير بقيوا مع النظام، هؤلاء لازم جلبهم على أقصى سرعة. أما ما تم من حول الإيقاف مصعب، هو طبعا عملت كل الظروف الاستقبال الشعبي، وأنه هو جاء كبطل وجاء كشغلته، يعني أنه شغلة كبيرة، بالإضافة إلى أنه وسائل الإعلام الأجنبية التي داولت الحديث عنه، كل هذه العمليات عجلت في إلقاء القبض عليه، مما سمح بإلقاء القبض عليه من قبل الأمن العام.
1: طيب عميد منير، هل تعتقد أنه يعني وجود حالات كثيرة لضباط تابعين للنظام السابق يعني يتحركون بيسر وسهولة في سوريا في المحافظات السورية، هي التي جرأت ضباط سابقين في الخارج أن يعودوا إلى سوريا؟
2: هذا يعني يسمح بذلك، لأنه هناك الكثير من الضباط لجأوا إلى مناطق مثلا قسد في بدايات الأمور، بداية التحرير، وهناك العشرات والمئات من الضباط لجوا إلى مناطق الانفصاليين في الجنوب، مناطق الهجري، بالإضافة إلى الضباط الكثيرين الذين اختفوا في كهوف وفي جبال الساحل. إذن هناك الكثير، وهناك كثير هرب إلى مناطق في العراق وفي لبنان والآخري. هناك الكثير ربما يراوده نفسه أن هناك يستطيع أن التحرك في هذا البلد في سوريا، وخاصة خاصة من عمل تسويات في بداية الأمر. وعمل التسويات هو ليس هو يعفاه من العقاب، عمل التسويات الدولة سمحت في غض النظر في بداية الأمر من أجل عدم وجود فتنة، لحمة وطنية، إظهار لحمة وطنية، إظهار شيء من الاستقرار في البلد، لكن لابد أن تتم محاسبة كل المجرمين الذين فعضهم كثير يسرح ويمرح، وعلى المواطنين السوريين الدلالة عليهم. يعني هناك الكثير وخاصة في مناطق شعبية مثل جرمانة، مناطق السيدة زينب الحسينية، هذه مناطق يختفي فيها الكثير كونها أحياء شعبية،
1: لكن هذا دخل على الحدود.
2: إخبار السلطات لإلقاء القبض عليهم.
1: هو أيضا يسأل يعني كيف أسماء يعني الضباط تابعين للنظام على الأقل من رفعت بحقهم قضايا في الخارج غير معممة على الحدود؟
2: لا أغلب القضاء التي تم التحقيق فيها عمم أسماهم على الحدود، وهناك كثير من إجراءات أخت الكريمة. يعني هذا الرجل مثل هلأ شون هرب من النمسا، لم تنتهي إجراءات التحقيق كاملة في النمسا، لذلك لقى في ثغرة وهرب منها. هذا شيء عندنا هون ما بيتمش هلأ بسم واحد برفع دعوة على زوجته بالطلاق، بده هو أو هي بترفع عليه بالطلاق بتمنع سفره، بده يكون قدر صدر من المحكمة. إذن هذا الشيء عندما يتم إصدار قرارات حكم تروح تتعمم على إدارة الأمن الجنائي، إدارة الهجرة والجوازات، وتعمم على منافذ الحدود البرية والبحرية والجوية.
1: طيب سيد أسيد، أنا أحاول أن أفكر بالطريقة التي فكر فيها مصعب أبو ركبة عندما قرر أن يفر من النمسا وأن يعود إلى سوريا في عهد نظام جديد. من المفترض أن هذا النظام يعني يلاحق ضباط السابقين، كيف تجرأ على هذه الخطوة أصلاً؟
0: بالنسبة لمصعب أبو ركبة وطريقة تفكيره، اللي يعرف مصعب أبو ركبة وعايش الفترة اللي كان فيها مصعب أبو ركبة يرتكب الانتهاكات، يعرف أن مصعب أبو ركبة رجل مغرور جدا وعنده ثقة كبيرة بنفسه. يعني حتى أثناء المحاكمة بالنفسه كان ينظر إلينا ويتبسم ويقول لن تحصلوا على شيء، ولكن إحنا كان عندنا قناعة تامة أنه هو سوف ينال جزاء العدل. طبعا نتيجة كبر ملف العدالة الانتقالية بسوريا والعدد الكبير من المطلوبين في سوريا للعدالة الانتقالية، ونتيجة أنه لا زالت عجلة العدالة الانتقالية والقضاء السوري في بداية انطلاقاتها، لابد أن يكون هناك خلل، وهذا الخلل أو خليني أقول تقصير غير مقصود من الحكومة السورية أو من هيئة العدالة الانتقالية، ولكن الإمكانيات أقل بكثير من حجم الجرائم والانتهاكات وأعداد المجرمين اللي موجودين بسوريا. هذا الكلام مشان أنا ما بدي أخلي مسؤولية الحكومة، ولكن هذا الكلام هذا هو واقع. فهذا يشجع كثير من الأشخاص لأنه يهرب من العدالة في أوروبا إلى سوريا، عسى ولعل أنه هو يستطيع من خلال بروبوغاندا كاذبة يعلن على أساس أنه هو شق، خصوصا أنه مصعب أبو غادر البلد بالشهر الثالث 2013. هذا يوحي للجميع أنه مصعب شق من 2013. لا لحظة، الرقة تحررت في 4/3/2013، وهرب مصعب أبو ركبة من الرقة بعد سقوط النظام بالرقة، هرب إلى تركيا، وأثناء تواجده بتركيا لم يقم بأي بيان انشقاق، ولم يقم بالاعتذار من الضحايا الذين ارتكب الانتهاكات بحقهم، ولكنه عاد ومارس العنجهية نفسها وقام بالهروب إلى النمسا. وأنا للصدفة البحتة التقينا أنا وياه في كامب اللجوء في النمسا، واكتشفت أنه هذا المجرم موجود على أراضي النمسا وقدمت بلاغ بحقه. لو لم أراه أو يراه بعض الأشخاص من أبناء الرقة من تعرضوا للانتهاكات على يديه، ربما كان مصعب أبو ركبة الآن يعيش في النمسا وهو بأجمل حالاته ودون أن يعلم فيه أحد. ولكن غروره هيئ له أنه إذا عاد إلى سوريا وقام بهذه البروباغندا يصبح بطل.
1: لا، هو حتى قام يعني بإجراء يعني لم يدخل إلى سوريا وتخفى أو اختفى، وإنما أيضا يعني قام بالاحتفاء بنفسه والاحتفال ودعوة الناس.
0: تماما، ومشكور أخونا الإعلامي من أبناء درعا مالك أبو عبيدة اللي بلغني بنفس اليوم أنه في دعوات لاستقبال مصعب أبو ركبة، وأنا أعرف أنه أنت أحد الأشخاص المدعين عليه. فمباشرة أنا بنفس اليوم، طبعا كان ليست لدينا معلومات حتى الآن أنه مصعب غادر النمسا.
1: أنت ماذا فعلت؟
0: بنفس اليوم مباشرة بنفس اليوم تواصلت مع وزارة العدل السورية، وتواصلت مع وزارة الداخلية السورية، وتواصلت مع مديرية الشؤون السياسية في درعا، مشكورين أخواننا الثوار في درعا، وحطيناهم بصورة الوضع وأرسلت لهم.
1: متى تواصلت معهم أستاذ أسيد؟ متى تواصلت معهم؟
0: تواصلت معهم وأرسلت لهم نسخة عن أقوال مصعب أبو ركبة في المحكمة بالنمسا، وأرسلت لهم نسخة من قرار المحكمة الصادر عن محكمة فيينا المبدئي الذي كان قابل للاستئناف، الذي ينص على أنه حكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات بجرائم الإيذاء الجنسي والإكراه الشديد واحتجاز الحرية. فمباشرة تواصلت مع وزارة، مثل ما قلت، تواصلت مع وزارة العدل، طيب، مع وزارة طيب. الداخلية، مع أحرار درعا وكل من ساهم طبعا، وأشكر كل الناشطين السوريين الذين ساهموا معنا بالضغط الإعلامي لتسليط الضوء على وجود هذا المجرم
1: وتم اعتقاله. طيب أستاذ أسيد، سؤال سريع لسيد ريم،
0: بس أريد أن أعطي تعليق سريع بعد إذنك. بالنسبة أن القضية ليست قضية شخصية مع مصعب أو غيره، القضية هي أن لا يفلت أي مجرم من العقاب، مو من أجل أن يعاقب فقط، ولكن من أجل ضمان مبدأ عدم تكرار الجرائم.
1: واضح سيد ريم.
0: إذا أفلت هؤلاء المجرمون فنحن أمام جرائم قادمة يمارسها الكثير.
1: سيد ريم، حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات مع ضباط آخرين أيضا تابعين للنظام في خارج سوريا، ما الواجب فعله من الحكومة السورية مع الحكومات الأوروبية مع الحكومات في الخارج من أجل ضمان تبادل المعلومات بين سوريا وبين الدول الأخرى؟
3: حقيقة سؤال مهم، شكرا كثير. ربما من المفيد طبعا أن تتم محاسبة الضباط السورية وليس خارج سوريا. نحن نعرف أن هذه تجربة انتقالية في سوريا أمامها تحديات كثيرة في الواقع، وهي تجربة فينا نقول عنها وليدة تحتاج إلى الكثير من الدعم ودعم الحكومة السورية في مسار العدالة الانتقالية. ربما في الاقتراح ربما سيكون من الأفضل أن تتم محاسبة جميع الضباط المنشقين الذين يلجؤون إلى سوريا وفق قوانين خاصة يمكن استحداثها أو ربطها بملف خاص له علاقة بجرائم التعذيب التي ارتكبوها، أن يتم انشقاقهم. هذه على المستوى المحلي. بالنسبة للمستوى الدولي، التواصل مع المحاكم التي قامت بمحاكمة عدد من الضباط السوريين في الخارج سواء ألمانيا أو النمسا، المراكز الحقوقية النشطة التي عملت على ملاحقتهم ومحاكمتهم في المحاكم الأوروبية، أعتقد أنه سيكون من المفيد أن نعمل على جمع أو جلب هذه الخبرات وربطها مع الخبرات المحلية وإيجاد أو إنشاء لا أقول محكمة خاصة، وإنما ربما طريقة خاصة لمحاكمة الضباط خصوصا الضباط المنشقين.
1: شكرا جزيلا. انتهى وقتي سيدة ريم المحامية في مركز سيري لحقوق الإنسان، كنت معنا من ريف حماة. شكرا لأسيد الموسى المحامي وأحد المدعين والشهود في قضية مصعب أبو ركبة في محكمة النمسا من الرقة، وشكرا للعميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل هل يبدأ مسار الحل في السويداء بإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية؟
4: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
5: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
4: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
5: أي تغيير؟ شو بدنا نغير نغير؟
4: إذا ما في كهرباء ومي.
5: استني،
4: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
5: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
4: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
5: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
4: يي إيه والله.
5: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
4: استنوه.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا من جديد. كشفت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا عن تقدم في مسار التفاهمات بين الحكومة ومجموعات محلية في السويداء لحل ملف المحافظة، وقالت المصادر إن الطرفين اتفقا على إعادة المؤسسات الحكومية للعمل تحت إشراف الوزارات التابعة لها وعودة المجالس البلدية تحت إشراف المحافظة باستثناء 4 بلديات ما تزال قيد التفاوض، مع التوجه لتشكيل مجلس جديد للمحافظة. وأضافت أن خطة التنمية لعام 2027 ستشمل مشاريع في السويداء والبادية الشرقية إلى جانب استئناف المشاريع المدعومة دولياً بالتنسيق مع المجالس البلدية. وفي الملف الأمني كذلك تم الاتفاق على إعادة تفعيل جهاز الشرطة وربطه مباشرة بوزارة الداخلية، على أن يتم اختيار العناصر من المتقدمين بطلبات انتساب قبل أحداث السويداء. إلا أن هذا المسار يسير ببطء وسط عوائق. قالت المصادر إن فرول النظام المخلوع في المحافظة تقف وراءها. للنقاش معي حافظ قرقوط، الكاتب والمحلل السياسي، مباشرة من ستوكهولم. أهلا بك. ومعي نجيب أبو فخر، مؤسس تيار سوريون، ومعنا سيكون من دمشق. أهلا بك أستاذ نجيب. أنت شاركت في هذه المباحثات التي تجري بين الحكومة وبين وفد من أهل السويداء، إلى أين وصلت هذه المباحثات؟
1: هي ليست مباحثات بالمعنى العام، هو نتيجة الضغط اللي صار بالفترة الأخيرة من كل النواحي على ملف السويداء، وبالذات الضغط الداخلي اللي عمله الامتداد الشعبي الممتعض ما بعد قضية هروب الأسرى، وبعد مضي سنة وأكثر من شهر على تاريخ الوعود اللي أطلقت لأهل السويداء ببناء نظام إداري متميز وإلى آخره، لم يعد هناك مجال للمماطلة. وزيارة الأمين العام للأمم المتحدة غوتريش جاءت يعني تدفع باتجاه التعاون على الأقل بالحد الإداري وتحييد المدنيين عن تبعات السياسة والمناكفات السياسية. وقبل الكلام اللي حضرتك تفضلت فيه، نحن سمعنا حرفيا من السيد المندوب الدائم للأمم المتحدة بسوريا قوله أنه هو بلغ الرسالة تبع الأمين العام للأمم المتحدة للسويداء شخصيا، وقال أنه العالم كله برمته بالأمم المتحدة ودول العالم متفقة على أن وحدة سوريا وسلامة أراضيها واستقلالها وسيادتها هي خيار الدعم تبع دول العالم كلها، فعلى السويداء أن تبحث عن حلولها ضمن هذا الإطار. وبالتالي صار الأمر أسهل على الجميع بأنه يبحث عن المخارج التي تحيد المدنيين عن تبعات المناكفات السياسية، وبالتالي تجنبهم هاي العذابات المستمرة من أكثر من سنة واللي كانت شايفة فيها الناس الويلات فوق ويلات النزوح وويلات التشرد، يعني عدم مؤاخذة، مع أنه ما حدا قاعد بخيمة ولا حدا قاعد بالشارع، لكن في ضنك عايش نتيجة وجود 32 قرية أهلهم عبي عنه الأمرين لحتى يعيشوا. المخرج الوحيد هو أنه تصير في بلديات وهي يعني آلية منطقية ومقبولة من كل الناس، هي البلديات التي تتولى عملية التنسيق وعملية توصيل الدعم وعملية بناء ال

0: ما دمر يعني، وبناء عليه بدأت المحادثات. هلأ البلديات تقريبا انتهت، يعني باقي 4 بلديات، وهي ليست مفاوضات بالبلديات، هي عبارة عن تنسيق. باقي 4 بلديات بدون تنسيق الوضع تبعهم، المجلس تبعهم إلى آخره. ففينا نقول موضوع البلديات شبه منتهي، محسوم، ارتبط بالدولة بشكل كامل بمسألة الخطط والميزانية وإلى آخره. وحتى قدموا بعضهم، كانوا جاهزين يقدموا ميزانياتهم للسيد المحافظ اللي هو تولى عبء هاي المهمة من أولها لآخرها. وأيضا مؤسسات الدولة مربوطة كاملة صارت بجهاز الدولة، باستثناء بعض المشاكل بالتربية ومؤسسة الكهرباء، والباقي كلياته صار مرتبط بالدولة بشكل كامل، وتحددت ميزانيته وعم يقدم شو بده بال 2027.
1: يعني باستثناء التربية والتعليم الباقي هناك تقدم، أو تقول أنه حسم وحل ملف البلديات في محافظة السويداء؟
0: لا، محسوم مش تقدم، هن انتهت يعني علاقتهم مع الدولة مباشرة صارت.
1: على أي أرضية؟ على أي أرضية انتهت؟
0: على أرضية أنه إدارات السويداء كلها تابعة تدور في فلك الحكومة السورية كاملة، ما في أي أرضية ثانية، ما عاد حدا يقدر يتدخل بعملها، ولا حدا بيقدر كمان يتدخل بميزانيتها أو يسحب منها أو يعطي أوامر فيها، باستثناء الصيغة الإدارية التسلسلية المعتمدة بكل دول العالم. هاي الأرضية طبعا.
1: طيب أستاذ نجيب، يعني هذا يعني عندما نقول أنه هذه التفاهمات تجري بين الحكومة وبين مجموعات محلية، هل هذه المجموعات المحلية قادرة على فرض هذا الواقع في السويداء اليوم، يعني في ظل أيضا وجود الفصائل المسلحة؟
0: هاي إلى أبعاد كثير، يعني أهالي السويداء لهم الكلمة الفصل بهذا الأمر، حتى لو تكون يعني خلينا نقول على الهادي أو على الساكت أو من تحت الطاولة. خلينا نقول أهالي السويداء بيعرفوا بعد سنة وأكثر من شهر من الوعود المتكررة بالنسبة لهم، يعني أثبتت أنه ما في شيء، يعني كان في أشخاص، مجموعة أشخاص محددين بذاتهم بيطلبوا منهم الصبر على شيء كان عبارة عن وهم طلع ما له أساس قانوني ولا أساس حقيقي ولا أساس على أرض الواقع، لا في دول داعمة ولا في حدا يعني ممكن يفكر بهمهم أبدا. وبالتالي صار أي حدا رح يقف بوجه الفرج تبع أهالي السويداء رح يكون هو الطرف الأضعف مين ما كان يكون. حتى الفصائل اللي حضرتك عم تحكي عنهم، جزء منهم هو موافق ضمنا على ما يحدث، جزء منهم كان يعني إن كان سرا أو علنا هو موافق على

0: تقول انه فلان خائن او فلان عميل او فلان يعني ضرب عرض الحائط بمصالح البلد وفكر بنفسه، اليوم هو نفسه ما يملك يعني يجاوب اهل السويداء عن ما قدمه لهم، بالعكس تماما. واهل السويداء بيعرفوا انه الطحين اللي اجاهم ببلاش التاجر فيه، والبنزين اللي اجاهم ببلاش التاجر فيه، وحتى الوقود والكهرباء وحتى الادويه اللي اجتهم مجانا كمان صارت موضوع للتجاره، وشافت بعيونها انه بالوقت اللي شريحه كبيره من اهالي السويداء كانت تعاني الامرين بكل مشكله بتواجهها، كان في ناس عم تكتنز على حسابهم وما عاد هذا الامر خافي. طيب. وانا مش عم بهاجم حدا بهذا الامر، هذا عم بقول لك انا لغه حال اهل السويداء. لهذا السبب هدول العالم ما عاد بيقدروا يضحكوا على اهل السويداء لمزيد من الوقت ويبيعوهم وهم. وهذا الكلام حتى مبعوث مدير المكتب المبعوث الدائم للامم المتحده بسوريا ابلغوا تماما بالسويداء وقال لم يعد يجدي نفعا بيع الوهم. اليوم
1: لكن استاذ نجيب، يعني هذه الخطابات الدوليه والرسميه الامميه وحتى من يعني دول الجوار كانت دائما موجوده، وهنا سؤالي لاستاذ حافظ قرقوط، ما الذي يجعل هذه المباحثات هذه المرة تختلف عن الخطوات السابقة، عن خطوات الحكومة السابقة، عن المحاولات السابقة التي كانت أيضا يعتقد أنها يمكن أن تؤدي إلى حل في السويداء؟
2: نعم، مساء الخير أستاذ آلاء لكل الأستاذ.
1: أهلا بك.
2: بتوقع بأنه يعني الظرف الممتد للأزمة اللي امتدت في السويداء ابتدأ يضغط على الجميع لإيجاد مخرج ما بشكل أو بآخر، لكن فقط كي لا أنسى يعني أريد أن أسأل ضيفك الصديق الأستاذ نجيب، هل المقصود بالبلديات كافة مناطق السويداء المدينة وريفها كاملا أم فقط القرى الشرقية الغربية والشمالية التي يعني

0: في اجتماع لرؤساء البلديات هاي كلها.
1: هذا خطوة للأمام يعني ما تفضل به ضيفك، بأنه يعني ابتدأت الناس بأنه تهتم وتمسك قضاياها هي، يعني لما نقول البلديات عمليا هي شؤون الناس بشكل المباشر بهمومها المباشرة، هم أبناء القرى لأن كل قرية إلى بلديتها وكل مدينة إلى بلديتها. هذا بالتالي يعود بأنه لم تعد الناس يعني تورد أزماتها لآخرين ليتاجروا بها عمليا بعد يعني، وأؤيد ما تفضل به، بعد يعني هذه يعني سنة وشوي من حالة الوعود وحالة الدم تسير الآن باتجاه الناس مسكت ملفاتها. أعتقد بأن الظرف كله تغير، بدأ الرسائل الدولية تصل إلى من تاجر بأزمات الناس بأنه لا انفصال في سوريا، لا يوجد إلا بيع وهم لناس يريدون بناء أمجاد على دفن الماضي، من أمجاد الماضي، أمجاد الماضي وأقصد بها التاريخ الوطني لأهل السويداء، التاريخ الذي كان أساس في تأسيس الدولة كاملة. فإذا كان لأهل السويداء مشكلة مع الدولة ليحلوها مع الدولة، كما حللنا نحن كمعارضة مشكلتنا مع فرضا آل الأسد وما قبل آل الأسد، وهكذا كل الدول إذا كانت هنالك معارضة لها مطالب واضحة لتتقدم بها كمعارضة داخل الدولة وتطالب بحقوقها، لكن أن تذهب باتجاه خيارات أخرى هذا أعتقد بأنه خيارات شخصية لناس يريدون أن يبنوا أمجادا على دم الضحايا، هذا من جهة. أما الأمور الخدمية التي هي الآن في طريق أن تعمم على السويداء عن طريق البلديات وبعض المؤسسات الأخرى، أعتقد بأنه يمكن أن يبشر بأننا انتقلنا من إدارة أزمة إلى حل أزمة. يعني كان لنا مأخذ على الحكومة في دمشق بأنها تدير الأزمة ببعض الشعارات وبعض العبارات، ونحن ندرك في السويداء بأن من يتصدر واجهة الحالة العامة كان في السويداء هم من كانوا بالأساس ضمن سلطة آل الأسد وكانوا يعارضون وقفتنا. نحن ضد آل الأسد كانوا حينها وقبل سقوط نظام الأسد يتهموننا بالخيانة والعمالة وأننا إخوانجي وما إلى ذلك، والآن هم ذاتهم أصبحوا أيضا أركان تلك التوصيفات، يعطوا هذا وطني وهذا غير وطني وهذا خائن، أخرجوا المعادلة الأساسية التي تذهب نحو المجتمع وإعادة هيكلة المجتمع والتعامل مع أزماته. سوريا كلها كانت في محرقة وانتقلت من محرقة إلى إعادة البحث عن ذاتها، البحث عن حاضرها ثم عن مستقبلها. على ذلك يعني السويداء أخرجوها هؤلاء ليحتموا بها من قد تكون محاكمات قادمة، إذا كان لم تكن محاكمات قضائية محاكمات شعبية على الأقل، فنحن نعرفهم بالاسم كيف كانوا يعني يترصدون لنا عندما كنا نعارض آل الأسد. أعتقد الآن أن الخدمات التي تفضل عليها ضيفك إذا تركزت بشكل واضح ثم دعم ملف التعليم، وهذا جيل كامل، جيل كامل، هذا يعني بأننا جيل وراء جيل. إذا استمر هذا
2: هذه النقطة سأنتقل بها إلى أستاذ نجيب، لأنه قال أنه تشكل أحد التحديات يعني أو هي التي لم تحل حتى الآن. لماذا؟ ما التحديات أمام فك معضلة التربية والتعليم في محافظة السويداء أستاذ نجيب؟ ما الذي يجعلها عقدة؟
0: أستاذي، هو ليس فقط ملف التعليم الذي يشكل عقدي، عندك ملف المغيبين أيضا يشكل عقدي، لأنه في عندك عدد كبير من المغيبين مجهولين المصير حتى الآن وأهلهم عم بيطالبوا فيهم، وعندك ملف الأسرى على خلفية الأحداث اللي مرت، وعندك خلفية عودة الموظفين المفصولين من عملهم إلى عملهم. هناك ملفات كثيرة تشكل عقدي، لكن لطالما نحن بدأنا بالحلحلي، وهذا طبعا أرجو ألا يفسر هذا الكلام بأنه بيع للدم أو إسقاط حقوق الناس أو عرقلة عودة الناس إلى قراها، أبدا، بالعكس، هذا الجهد هو يعني بمنأى عن مسألة الحقوق. الحقوق بتضل محفوظة والناس بتضل تطالب بمحاسبة المجرمين والجنات وكل من كان سببا من أي طرف كان بما حدث في السويداء، لكن الملفات هاي في طريقها للحل بالاتجاه الصحيح. يعني بمعنى آخر، لما تفعلي البلديات وبعد شوي تعملي مجلس محافظة في السويداء، وهذا جهد حاليا يعني يسار إلى استكماله، وبعديه في مكتب تنفيذي رسمي راح يبلش يشتغل، معناتها أغنية الدعم راح تروح بالاتجاه الصح. وأيضا طيب، في شغلة أنا ما حكيتها اللي هي موضوع تشبيك المنظمات الدولية مع هي البلديات ووضعها تحت رقابة ومكاشفة ويعني تحت نظام الشفافية والحوكمة تبع الأمم المتحدة. بما معناه لم يعد أحد يملك التحكم بالبلديات أو أنه يمشيها على كيفه. وبالتالي أنت باتجاه الحل الصح بأيدي الأهالي. يعني اليوم لما البلدية هي تستلم القرية المهجرة وتجهزها لعودة الأهالي، أليس هذا حل بالاتجاه الصح؟ هو حرب الاتجاه
2: الصحيح. أستاذ نجيب يعني قبل أن

0: ودهمنا الوقت وينتهي. عفوا، دمج الأمن وفصائل السويداء في مؤسسات الدولة، وسيتم تفعيل جهاز الشرطة على أن يتبع لوزارة الداخلية مباشرة، ويتم اختيار العناصر من بين 4000 طلب تم تقديمهم قبل أحداث السويداء. اشرح لي هذه النقطة أستاذ نجيب.
1: على مسألة الحرس الوطني مسألة مؤجلة، يعني هي تسير لكنها ببطء شديد. خلينا نحكي بموضوع اللي هو يعني الشرطة، خلينا نحكي بهذا الاتجاه لأنه هو ناضج أكثر. الدكتور مصطفى بكور مشكور عن عمل إعلام من فترة حكى فيها مع أهالي القرى المهجرة أنه هو يعني ممكن أنتوا لإزالة القلق اللي عندكم على الموضوع الأمني تختاروا العناصر اللي بتحمي بلدكم من أهل البلد. هل هالعناصر هي من الناس العاديين؟ لا، أكيد هن من الناس اللي تقدموا أو كانوا شرطة وتقدموا وعملوا تسويات إلى آخره، مسجلين من قبل ما صار شيء بالسويداء، مسجلين بالقيود، وأيضا ما عليهم أي إشكاليات بالتحريض أو بالعنف أو بهيك شيء. وأنا عم بحكي عن أهالي السويداء كاملين، يعني مش عن فئة محددة. هدول العالم بيوقع 20 تقريبا عنصر لكل 5000 نسمة، هن تابعين لوزارة الداخلية ورواتبهم من وزارة الداخلية رح يكونوا ويعني يمثلون السيادة السورية على الأرض، وهن اللي بدهم يبنوا الحماية وتأمين.
0: طيب جيد، فهمنا هذه النقطة. التعليم بدقيقة واحدة أستاذ نجيب، كيف ما هي المعضلة فيه بدقيقة؟
1: التعليم معضلته أنه الدولة لا تريد أن ترسل موظفين يحملون يعني يرمزون للسيادة السورية لحتى يحرسهم حدا يحمل نجمة إسرائيل. هيك صراحة من الآخرة بعطيك لهون العقدة الأساسية، رغم أنه نعرض الأهالي، أهالي السويداء عرضوا أنه يعملوا حماية أهلية، لكن هناك خطر شديد من أنه أحد ما يرتكب حماقة بحق هدول الناس، وبالتالي نرجع للمربع الأول. طيب، وترجع الهجمات على السويداء والآخر. لهذا السبب الملف حساس ومؤجل حاليا. أنا بعطيك من الآخر.
0: شكرا جزيلا نجيب أبو فخر، مؤسس تيار السوريون، وسنكون من دمشق. وأشكر كذلك حافظ قرقوط، الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم. أعذرني لم أتمكن من العودة لك لانتهاء الوقت. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن.

0: والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
3: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: الأمن الداخلي في اللاذقية يشكل لجنة لمتابعة قضية الشاب محمد غميرة ويباشر إجراءات التوقيف والاستماع إلى المعنيين. الاستخبارات العامة تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش، وتقول إن ذلك تم بعملية أمنية جديدة استهدفت نشاط التنظيم داخل البلاد. محافظ الحسكة والفريق الرئاسي يبحثان مستجدات تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني ويتابعان مستجدات عملية الدمج. مجلس مدينة إدلب يطلق مشروع إدلب تستحق، والهدف إعادة تأهيل شوارع المدينة. في التفاصيل، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد عن تشكيل لجنة مختصة لمتابعة قضية الشاب محمد غميرة وما أثير حول ظروف توقيفه في قسم شرطة الحفة وحالته الصحية. وأضاف الأحمد أن اللجنة باشرت أعمالها بمراجعة إجراءات التوقيف والاستماع إلى المعنيين بالقضية، إضافة إلى التحقق من مدى الالتزام بالأصول القانونية، مؤكدة أن حقوق الموقوفين وسلامتهم مسؤولية لا تهاون فيها. وأوضح الأحمد أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق كل من يثبت ارتكابه أي مخالفة أو تجاوز. هذا وتفقد معاون قائد الأمن الداخلي للشؤون الشرطية برفقة مسؤولين في فرعي القضايا المسلكية والخدمات الطبية باللاذقية الشاب محمد حسام الدين غميرة في المشفى للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة علاجه. وأكدت الجهات المعنية تكفلها بتأمين الأدوية الخاصة بحالته بشكل كامل، كما شملت الزيارة منزل عائلته مع التأكيد على استمرار التحقيقات وفق الأصول القانونية للوقوف على ملابسات القضية.
1: مشهد يعيد للأذهان مخاوف من تجدد آلة التعذيب، فهنا يظهر الشاب محمد حسام الدين غميرة في وضع صحي متدهور عقب توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية لنحو 3 أيام على خلفية شكوى مالية بحقه. مصادر محلية تحدثت عن ضرب وتعذيب شديدين تعرض لهما الشاب خلال توقيفه، كما نقل عن عائلته قولها إن الشاب تم نقله إلى العناية المشددة، مشيرة إلى توقف قلبه 3 مرات خلال الإنعاش، كما طالبت بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته بالاعتداء على غميرة مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة وحفظ حقه في العدالة. قيادة الأمن الداخلي بدورها أعلنت فتح تحقيق رسمي بشأن الحادثة يشمل التحقق من ظروف التوقيف مع مراعاة الوضع الصحي للشاب الذي يعاني من مرض الناعور، مشيرة إلى أن أي تجاوز يثبت وقوعه خلال إجراءات التوقيف أو التحقيق سيتخذ بحقه الإجراء القانوني. البيان أشار إلى أن قوى الأمن ستتخذ ما يلزم لضمان حصول الشاب غميرة على الرعاية الطبية المناسبة، مع تأكيدها على أن سلامة الموقوفين وحقوقهم وكرامتهم مصونة وفق القانون. وقع الحادثة وحجم الأذى الذي تعرض له الشاب دفع بأسئلة حول الإجراءات المتخذة داخل المؤسسات الأمنية، وشكل تحديا جديدا أمام بناء منظومة أمنية جديدة تشمل جميع المخافر والفروع ذات الصلة، تحد من تكرار شبح الانتهاكات السابقة وتراعي حساسية السوريين مما قاسوه طويلا داخل فروع النظام المخلوع.
0: أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في حادثة مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان إثر إطلاق النار على سيارة كان فيها بمدينة منبج بريف حلب، مؤكدة توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وإحالتهما إلى التحقيق. وأوضحت الوزارة أن الحادثة وقعت في إثر اشتباه إحدى الدوريات الأمنية بسيارة لم تمتثل لأوامر التوقف خلال ملاحقة شخص مطلوب على خلفية عدة قضايا، واعتقاد عناصر الدورية بوجوده داخل السيارة ما دفعهم إلى إطلاق النار عليها، الأمر الذي أدى إلى مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان. وأضافت أن التحقيق من هوية المتوفى أظهر أنه ليس الشخص المطلوب الذي كانت الدورية تسعى إلى توقيفه.

ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة عزاز القبض على 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الاعتداء على الكادر الطبي وتخريب معدات في مشفى ميديكالز. وقالت قوى الأمن إن عملية التوقيف جاءت بعد تحريات مكثفة بشأن الاعتداء الذي وقع قبل يومين، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة، ولا سيما ظروف وفاة أحد المرضى في قسم العناية بالتزامن مع الاعتداء. وأضافت أنه جرت إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

0: أفاد مصدر في جهاز الاستخبارات العامة بإلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش في عملية أمنية جديدة تستهدف نشاط التنظيم داخل البلاد وفق ما أفادت به وكالة سانا. ولم يكشف المصدر عن هوية الموقوف أو مكان تنفيذ العملية. وتأتي العملية في ظل استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة خلايا تنظيم داعش الذي ما يزال ينشط عبر خلايا متفرقة في عدد من المناطق السورية. أرحب بضيفي العميد محمد البقايا الخبير العسكري والأمني معي من ريف دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيادة العميد. بداية اليوم، كيف تقرؤون اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش في ظل استمرار عمليات الأمنية ضد خلايا التنظيم؟
1: صباح الخير أستاذ جمال، صباح الخير مشاهدي تلفزيون سوريا. الحقيقة يبدو أن الاجتماع الأخير الذي عقد في الأردن يا أستاذ جمال بمشاركة رؤساء هيئات الأركان للأردن وسوريا والعراق ومسؤول كبير من البشمركة في إقليم كردستان بقيادة القائد المنطقة الأمريكية المركزية براد كوبر لبحث أمن الحدود والمخاطر العابرة للحدود قد أتوا كله. فاليوم أعلن جهاز الاستخبارات السوري القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش. ما اعتقدت من أجهزة على الطريقة وعلى المكان ربما لأسباب أمنية. الحقيقة أنا أرى أمنيا
0: سيادة العميد، اعتذر المقاطعة، لكن قبل استكمال هذه الفكرة أشرت إلى نقطة بعدم الكشف عن هوية هذا القيادي أو مكان الاعتقال. اليوم ما الذي يعنيه ذلك أمنيا وحتى عسكريا بشكل عام؟
1: أستاذ جمال، طبعا عند القبض على قيادي كبير مثل هذا القائد الداعشي لا بد من التكتم في البداية على المكان الذي ألقي القبض عليه وعلى اسم هذا القيادي، لأنه ربما يكون هناك وعلى الأغلب أنه مرتبط بأشخاص آخرين كي لا يفروا خارج البلاد، وهو مرتبط ربما بأجهزة أمنية أخرى كي لا تأخذ احتياطات من أجل كتم بعض المعلومات. وربما المنطقة التي ألقي القبض فيها عليه لها حساسية معينة، هناك مستودعات، ربما ذخيرة، ربما أشخاص قاموا بأعمال تفجير أو إرهابية مرتبطين بهذا الشخص، فحتى لا يهربوا خارج البلاد يتم التكتم على هذه المعلومات. من القبض على فراس داغر والي سوريا ولبنان وفلسطين في عملية تفكيك تلك الخلية، إلى القبض على مع 9 عناصر، إلى القبض على مصعب الشيخ خليل الشيخ أيضا في محافظة القنيطرة. الأجهزة الأمنية ليست غافلة عن أولئك الإرهابيين، هي كل يوم لديها مهمة وكل يوم لديها معتقلين ومطلوبين، فهي تفرج عن الأسماء التي تقوم باعتقالها بعد استكمال التحقيق وبعد عدم وجود أي خطر من كشف اسم هذا الإرهابي.
0: طيب، اليوم بالعودة إلى النقطة التي أشرت إليها بما يتعلق بالاجتماع الأردن، كيف يمكن ربط بين هذه الأمور مجتمعة وما تم الخروج به من هذا الاجتماع واليوم إلقاء القبض على هذا القيادي؟
1: الحقيقة أنا أقرأ أنه من خلال هذا الاجتماع الذي حصل منذ يومين في الأردن من عدة أيام بين الأجهزة العسكرية والاستخباراتية بين سوريا والأردن والعراق ومسؤول البشمركة طبعا بقيادة أمريكية، لا بد أن هناك اتفقوا على تبادل المعلومات السرية

0: عن عناصر داعش، عن أسمائهم، عن صورهم، عن داتا، معلومات كاملة عن هذا التنظيم الذي ينتشر عبر الحدود. وأيضا هناك نقطة حساسة جدا، لابد أنه تم تفعيل غرفة عمليات واحدة لتلك الأجهزة الأربعة في الدول الأربعة حتى يتم التواصل فيما بينهم بشكل سريع. ربما يغادر إرهابي العراق متجها إلى سوريا أو الأردن، فترصده إحدى تلك الأجهزة في الدول المعنية فتقوم بإبلاغ مثيلاتها في الدول المجاورة بشكل سريع، وعبر تلك غرفة العمليات التي أنشئت والتي ربطت على الأغلب، وأنا أتوقع كمحلل أمني وسياسي أتوقع أنها ربطت بشبكة من الأقمار الصناعية من أجهزة الدرون التي تتجول على مدار 24 ساعة فوق الحدود السورية العراقية الأردنية، مع شبكة من طائرات الأواكس السعودية التي تقلع من السعودية الأمريكية طبعا من أجل ضبط الحدود ومن أجل القبض على تلك العناصر التي تقوم بافتعال المشاكل في تلك الدول.
1: طيب اليوم سيادة العميد، إلى أي حد ما زال تنظيم داعش اليوم قادر بطبيعة الحال على التحرك داخل سوريا رغم الضربات العسكرية وحتى الأمريكية خلال السنوات الماضية؟
0: أستاذ جمال، تنظيم داعش في الفترة الأخيرة أضعف تماما من خلال القبض على المسؤولين الأمنيين. يعني آخر شبكة تم إلقاء القبض عليها في منطقة الباغوز في شرقي دير الزور، تم إلقاء القبض على مسؤول مالي كبير وبحوزته كميات كبيرة من المال وبحوزته أرقام حسابات في الداخل والخارج من أجل تمويل التنظيم. هذه كلها تربك عمليات التنظيم في سوريا وتقطع عنه شرايين الإمداد. أيضا هناك حالات مستجدة، يعني الوضع المأزوم لإيران ولبعض ميليشياتها من الحشد الشعبي إلى حزب الله، هم أيضا يستدعون بعض وكلائهم في المنطقة من الدواعش من أجل إثارة القلاقل والبلابل كي يخفف الضغط ربما عن بعض الأمور التي تجري هنا وهناك لحزب الله أو للحشد الشعبي أو إيران.
1: نعم دعني أختم معكم اليوم سيادة العميد في نقطة يعني أريد الإشارة إليها بما يتعلق بظهور خلايا لتنظيم داعش في مناطق مثل حلب والقنيطرة. ما الذي يعني ذلك اليوم بطبيعة الحال بعيدا عن يعني أماكن تواجده التقليدية تواجد التنظيم؟
0: في الحقيقة أستاذ جمال، يعني خلايا داعش هي لم تكن غريبة عن محافظة القنيطرة جنوبا منذ عام 2012 إلى عام 2016. كان هناك بعض الخلايا النائمة التي ربما قارعت يعني في فترة من الفترات النظام، لكنها كانت مقارعات خجولة أستاذ جمال. وأيضا في ريف حلب، يعني نحن نذكر تماما يعني هيئة تحرير الشام عندما حاربت ذلك التنظيم في إدلب وفي ريف حلب، طبعا لم يقضى على ذلك التنظيم تماما. لابد أن هناك بعض الخلايا النائمة التي أوعز إليها مؤخرا من قبل بعض الدول الأقليمية التي لا يناسبها استقرار سوريا ولا يناسبها الوضع الحالي في سوريا من أجل التحرك لإثارة البلبلة وإثارة المشاكل داخل سوريا.
1: كل شكر لك سيادة العميد محمد البقاعي الخبير العسكري والأمني، كنت معي من ريف دمشق.
0: شكرا أستاذ جمال.
1: أعلنت قوى الأمن الداخلي في درعا توقيف المقدم السابق في شرطة الرقة مصعب أبو ركبة في مدينة نهوى بريف درعا. وقالت وكالة رويترز إن محكمة فيينا أصدرت حكما بسجن أبو ركبة لمدة 8 سنوات بعد إدانته بإلحاق الأذى الجسدي والاعتداء الجنسي على معارضين لنظام الأسد المخلوع، موضحة أنه غادر النمسا في أثناء فترة استئنافه الحكم الصادر بحقه.
2: مقدم مصعب أبو ركبة ضابط وكالة شرطة محافظة الرقة.
3: قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا تقبض على مصعب أبو ركبة المقدم السابق في قسم التحقيقات الجنائية في شرطة مدينة الرقة، وذلك بعد أيام من عودته إلى سوريا قادما من النمسا. أدين أبو ركبة بالإيذاء الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي على معتقلين خلال محاكمته أمام محكمة النمساوية في قضية استندت إلى أدلة وشهادات سوريين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب تحت إشرافه وحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات. أبو ركبة غادر النمسا مطلع آب الجاري عائدا إلى مسقط رأسه في نوى بريف

0: في درعا بحسب ما نقلته وكالة رويترز، من دون أن يتم توقيفه عند الحدود أو يحال إلى القضاء السوري آنذاك، بل لقي استقبالا حافلا من أهله بالمنطقة بحسب المصادر ذاتها. على الرغم من إدانته، أوضحت المحكمة النمساوية حينها أن أبو ركبة لم يكن محتجزا خلال محاكمته، وأن مغادرته البلاد لا تشكل مخالفة للقوانين النمساوية لعدم اعتباره في ذلك الوقت خطرا للفرار. واليوم يأتي توقيف أبو ركبة من قبل قوى الأمن الداخلي في درعا بعد بروز اسمه مرة أخرى، ويفتح الباب أمام مسار قضائي داخل سوريا بحق أحد المدانين بانتهاكات خلال عهد النظام المخلوع. يبقى السؤال، هل كانت القضية ستأخذ المسار ذاته لولا التقارير الأخيرة؟
1: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي في محافظة السويداء عن إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات في الريف الشرقي للمحافظة، وأسفرت العملية عن ضبط ومصادرة 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، في حين تواصل الجهات المختصة إجراءاتها لملاحقة المتورطين في عملية التهريب.

بحث محافظ الحسكة نور الدين أحمد برفقة نائبه أحمد الهلالي مع وفد من الفريق الرئاسي ترأسه المبعوث الرئاسي زياد العايش بحث مسجدات تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني. وأوضحت مديرية إعلام الحسكة أن اللقاء بحث آخر مسجدات عملية الدمج وآليات متابعة تنفيذها، بما يسهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية. وأضافت أنه جرى بحث سبل متابعة الملفات المطروحة ومعالجة الاحتياجات الخدمية بالتوازي مع مواصلة العمل على تنفيذ بنود الاتفاق وتكثيف الجهود المشتركة لضمان حس سير عملية التنفيذ ومعالجة القضايا ذات الصلة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيزور سوريا خلال الفترة المقبلة. وأكد أردوغان في تصريحات لقناة الجزيرة أن بلاده ستبذل كل ما بوسعها لدعم استقرارها، وأن سوريا لن تكون وحدها، مشيرا إلى أن أكراد سوريا سيكون لهم نصيب من السلام والاستقرار. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في بلدة الرفيد بريف محافظة القنيطرة. وأضاف مراسلنا أن القوة الإسرائيلية التي توغلت في القرية ضمت 6 آليات وفتشت أحد المنازل، يأتي ذلك بعد أن توغلت قوات الاحتلال في قرية سيسون بريف محافظة درعا الغربي. انتقد الرئيس الكولومبي السابق اعتراف الحكومة الجديدة في بلاده بما سماه السيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وقال الرئيس الكولومبي في منشور عبر حسابه على منصة إكس إن الشعب الكولومبي لا يعتبر الجولان تابعا لإسرائيل، بل يراه مثل معظم دول العالم أرضا سورية. واتهم بترو إسرائيل باستخدام برمجيات للتأثير على الانتخابات الكولومبية، معتبرا أن ذلك أدى إلى استبدال إرادة الناخبين بالخوارزميات وفرض قيادة سياسية قال إنها خاضعة للحكومتي الإسرائيلية والأمريكية. وقدم الرئيس الكولومبي السابق اعتذاره إلى الدول العربية والمسلمين مؤكدا احترامه لهم.

0: قال رئيس الاستجابة الطارئة بمحافظة دير الزور فايز عباس لتلفزيون سوريا إن منسوب نهر الفرات ارتفع إلى 70 سنتيمترا نتيجة لتدفق المياه من سد قديران، مشيرا إلى استمرار الارتفاع تدريجيا ليبلغ 120 سنتيمترا خلال الأيام المقبلة.
1: بالنسبة للمنسوب الحقيقي لنهر الفرات ما قبل يوم الاثنين الماضي كان 300 متر مكعب في الثانية وارد من سد قديران. طبعا هذا المنسوب يسمى بالمنسوب الصفري. يوم الاثنين الماضي تم زيادة الدفق إلى 500 متر مكعب في الثانية، ظهر أثره يوم الأربعاء بزيادة بلغت 50 سنتيمتر مكعب.

0: ارتفاعا. طبعا ويوم الاربعاء تم زياده الوارد الى 600 متر مكعب، ظهر اثره مساء الجمعه حيث بلغ الارتفاع 70 سنتيمتر. واليوم بتمام الساعه 10 تم رفع الوارد الى 725، وبالتالي سيظهر اثره بعد يومين، يوم الاثنين القادم، وسيبلغ بحدود متر الى متر و15 الى متر و20 متر و20 سم.
1: وأوضح عباس لتلفزيون سوريا أن الأمور ستبقى تحت سيطرة ضمن الارتفاع المتوقع لمياه النهر بسبب أعمال التدعيم السابقة.
0: نحن مررنا بفترة الفيضان منذ حوالي الشهر ونصف، بناء عليه قمنا بتدعيم بشكل جيد في المناطق المنخفضة، خاصة فيما يخص موضوع محطات المياه. البارحة في تواصل مع السيد مدير المياه أكد بأن جميع محطات المياه مدعمة بشكل جيد باستثناء محطة واحدة، هي محطة الجنينة، سيتم تدعيمها إن شاء الله تلافيا لأي خطر قد يحدث مستقبلا. حتى هذه اللحظة الأمور كلها جميعها تحت السيطرة، يعني ليوم الاثنين القادم سيبلغ ارتفاع مستوى المنسوب إلى متر و20 سنتيمتر، بينما في المرحلة السابقة في فترة من الفترات بلغ ارتفاع منسوب النهر 3 أمتار و70 سنتيمتر. فحتى هذه اللحظة وفي الأيام العشر القادمة على الأقل الأمور إن شاء الله جميعها تحت السيطرة.
1: هذا ونفذت لجنة الاستجابة الطارئة بالتعاون مع مديرية الخدمات الفردية أعمالا احترازية لتدعيم الجسر الترابي في دير الزور بالتزامن مع ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت محافظة دير الزور أن الأعمال شملت إنشاء ساتر ترابي على الجانب الغربي من الجسر بهدف تدعيمه وضمان استمرارية حركة العبور بين ضفتي نهر الفرات. هذا وحذرت وزارة الزراعة المزارعين في الرقة ودير الزور ولا سيما القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات من ضرورة أخذ الحيطة والحذر نظرا للزيادة التدريجية في كميات المياه الممررة من سد كديرة. ودعت الوزارة المزارعين إلى نقل المحركات الزراعية والمعدات والآليات الموجودة على ضفاف النهر إلى أماكن آمنة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المضخات والمنشآت الزراعية القريبة من النهر. كما حثت أصحاب المسامك على تأمين معداتهم ومنشآتهم تحسب لارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة الجريان وتجنب الاقتراب من ضفاف النهر أو مجرى المياه خلال فترة زيادة التصريف. أصيب 4 أشخاص من جراء حادث سير وقع خلال ركوبهم دراجة نارية على الطريق الدولي بالقرب من بلدة قمحان بريف حماة. وأوضحت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظة أن فرق الدفاع المدني استجابت للحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى حماة الوطني لتلقي العلاج اللازم.

أعلنت محافظة دمشق إحالة ملف 5 أشخاص يعملون في إحدى مديريات المحافظة إلى الجهات المختصة عقب ورود معلومات وظهور معطيات على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود شبهات حول تورطهم سابقا بأعمال قتالية مع ميليشيات تابعة للنظام المخلوع. وأوضحت المحافظة أن مديرية الرقابة الداخلية باشرت بالتنسيق مع الجهات المختصة إجراءات التحقيق واستدعاء الأشخاص المعنيين، حيث جرى ضبط إفادتهم، والتي أكدت بحسب المحافظة ارتباطهم السابق بميليشيات طائفية تابعة للنظام المخلوع. وأكدت المحافظة أن الملف أحيل إلى الجهات المختصة وأن متابعة الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المعنيين مستمرة. أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع تمديد مهلة الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي حتى نهاية كانون الثاني 2027، وذلك بعد تلقي طلبات لمنح مهلة إضافية، ولا سيما من الأشخاص الموجودين خارج سوريا ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال الفترة السابقة. وأوضحت اللجنة لوكالة سانا أن التمديد يمثل فرصة إضافية وأخيرة للراغبين في معالجة أوضاعهم بصورة طوعية وقانونية، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى معالجة إرث الكسب غير المشروع وإتاحة المجال لمن ارتبطت أعمالهم أو مصالحهم سابقا برموز النظام المخلوع وشبكاته الاقتصادية لتسوية أوضاعهم. تواصل مديرية البريد في دير الزور تسليم رواتب المتقاعدين إلى منازلهم،

0: وذلك لتخفيف الأعباء عن كبار السن وتخفيف الازدحام عن مكاتب البريد داخل المدينة.
1: وصل راتب ماجد إلى منزله حاملا معه فرحة انتظرها بعدما أصبح بإمكانه تسلم مستحقاته من دون عناء التوجه إلى مراكز التسليم ضمن خدمة أطلقتها مديرية البريد في دير الزور.
2: أنا معي قدم السكري، كنت أتعذب بالوصول للراتب ولتاروح السلم من البريد. اليوم الحمد لله مأجورين الشباب، والله يعطيكم العافية، والله الحمد لله، يعني من فضل الله خدمة جدا رائعة وممتازة.
3: احنا مقابل ابو الجملة تماما.
1: يتولى الموظفون ايصال الرواتب الى منازل المستفيدين وفق تسلسل المناطق، ما يتيح للمتقاعدين وخاصة كبار السن تسلم مستحقاتهم من دون الحاجة الى التوجه الى البريد والانتظار لساعات طويلة.
4: الخدمة ممتازة جدا، يعني توصيل الراتب على البيت واحنا موجودين بالبيت قاعدين بالبيت افضل ما نروح نوقف ساعات جوا الشمس، والحمد لله يعني الخدمه كانت ممتازه وحركه منهم يعني رائعه جدا.
5: كنا نتعذب نوقف ساعه طويله بالشمس ويا يجينا دوره يا ما يجي، وكانت نوقف يوم ويومين والعذاب والشمس والعرق من كل مكان. هسه مشكورين الجماعه الله يعطيهم العافيه، اجوب على الباب بالبيت جابوا لي الراتب.
1: في الرابع عشر من تموز الفائت فتحت مديرية البريد في دير الزور باب التسجيل لخدمة توصيل رواتب المتقاعدين إلى محل إقامتهم بهدف تخفيف العناء والمشقة عنهم.
6: الخدمة طبعا شملت جميع مناطق أو أحياء دير الزور. هذه الخدمة تتم عن طريق موظفينا بتوصيل راتب المتقاعد يعني لغاية منزله، وطبعا شبابنا قاموا يطلعون جولات صباحية ومسائية بحيث انه يوصلون الراتب بأقصر مدة معينة.
1: تواصل مديرية البريد في دير الزور تنفيذ عملية التوزيع تباعا لتشمل المتقاعدين في مختلف المناطق
7: من مراكز الصرف إلى عتبة المنزل، خدمة إنسانية للتخفيف عن كبار السن وضمان وصول رواتبهم إلى منازلهم بسهولة وكرامة. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: قالت إدارة إعلام الشركة السورية للبترول تلفزيون سوريا إن ثمة انفراجا تدريجيا في أزمة المحروقات مع تسجيل تراجع ملحوظ في حدة الازدحام أمام محطات الوقود، وذلك نتيجة حزمة من الإجراءات التشغيلية المكثفة واستقرار تدفق التوريدات. وأكدت الشركة بدء ضخ كميات إضافية من بانياس باتجاه المحافظات بما يضمن استعادة الاستقرار الكامل خلال الأيام القليلة المقبلة. كما أشارت إلى أن الفرق المعنية حاليا تعمل بأقصى طاقتها على تنفيذ الطلبات وضمان انتظام التوريدات وحركة التوزيع. أطلق مجلس مدينة إدلب مشروع إدلب تستحق، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل شوارع المدينة وتسفيتها وإنارتها ورصفها بالكامل، وذلك في إطار أعمال شاملة لتحسين واقع الطرق. وفي السياق ذاته انطلقت أعمال إصلاح الطرقات بالزفت في مدينة بنش بدعم من صندوق بنش الخيري وإشراف إدارة منطقة إدلب بهدف تحسين الواقع الخدمي وتسهيل حركة المرور. أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائية أن إزالة الأنقاض تمثل الخطوة الأولى لإعادة الحياة في المناطق المتضررة من الحرب في سوريا، مشيرا إلى تنفيذ مشروع إحياء بالشراكة مع جمهورية كوريا لإزالة 570 ألف طن من الأنقاض في محافظات حلب ودير الزور وحمص وريف دمشق بمشاركة أشخاص من المجتمعات المحلية ضمن برنامج العمل مقابل النقد، بما يوفر لهم مصدر دخل ويسهم في جهود التعافي.
8: لا يزال السوريون يعيشون تبعات الحرب المدمرة التي شنها عليهم النظام المخلوع، إذ تواصل الأنقاض وركام الأبنية إغلاق الشوارع وشل الحركة في وقت يقدر فيه حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بأكثر من 100 مليار دولار، بالتوازي مع وجود عشرات الملايين من أطنان الركام الملوث بالمخلفات الحربية. وكشفت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد تعرض أكثر

0: من 130 ألف مبنى للدمار منذ عام 2011، حيث كانت لمحافظة حلب والغوطة الشرقية النصيب الأكبر بأكثر من 35 ألف مبنى مدمر في كل منهما. وفي هذا الواقع المعقد، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إزالة الركام تشكل المدخل الرئيسي لإعادة فتح الطرق واستعادة شبكات المياه والكهرباء. وبناء على ذلك، يسعى مشروع إحياء الممول بالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية والمعلن عنه في تموز الماضي إلى رفع أكثر من 570 ألف طن من الأنقاض في محافظات حلب ودير الزور وحمص وريف دمشق، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الأساسية وتسهيل حركة المواطنين في تلك المناطق. وأشارت اختصاصية الاستعداد للأزمات في البرنامج الكورية جويل سيمي بارك إلى أن إغلاق الطرقات بالركام يعزل مجتمعات بأكملها ويمنع وصول الخدمات، مستشهدة بواقع ريف دمشق الذي كانت فيه الحركة شبه معدومة قبل بدء العمليات الميدانية. ويرتكز المشروع على إعادة تدوير أكثر من 15 ألف متر مكعب من الأنقاض، أسهمت بالفعل في إنتاج أكثر من 123 ألف قطعة من مواد البناء المستعملة، فضلاً عن إعادة فتح وربط 10 كيلومترات من الطرق بالتوازي مع تنفيذ برامج للتوعية من مخاطر الذخائر غير المنفجرة. وعلى الصعيد الاقتصادي، ساهمت أنشطة النقد مقابل العمل في توفير فرص دخل عاجلة لنحو 1300 مشارك، انعكست مباشرة على إعالة أكثر من 6000 فرد من أسرهم، ما مكن العديد من العائلات من تأمين الغذاء والدواء وإعادة أطفالهم إلى المدارس.
1: رجعت لهم الأمل، إنه كانوا يدحقون على ولد الجيران إنه شلون يوم هذول يروحون على المدرسة وإحنا ما نروح، قلت لهم والله العظيم لرجعكم على المدرسة.
0: وتبقى عودة السكان إلى المناطق المتضررة مرتبطة بقدرة المجتمعات المحلية على تجاوز آثار الدمار واستعادة الخدمات الأساسية وسبل العيش، بما يمهد الطريق أمام تعاف مستدام واستقرار طويل الأمد.
2: وصلت أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع لنحو 14 عاما. وبحسب رئيس الهيئة العامة للطيران عمر الحصري، فإن عودة الرحلات المباشرة بين برلين ودمشق تحمل أهمية خاصة، ليس فقط من ناحية تسهيل حركة السوريين المقيمين في ألمانيا، وإنما أيضا لما تمثله من مؤشر على عودة شركات الطيران الأوروبية إلى السوق السورية واستعادة الثقة بقطاع الطيران السوري. وأشار الحصري إلى أن الخطوط الجوية السورية ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن عدد من الوجهات الأوروبية الجديدة، والعمل يجري على استكمال الإجراءات التشغيلية والتنظيمية اللازمة لهذه الوجهات. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مسافرين وصلوا بأول رحلة جوية مباشرة من العاصمة الألمانية برلين إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع استمر 14 عاما.
3: والله شعور لا يوصف، 12-13 سنة غربة، هاي أول مرة من 13 سنة بشوف أهلي، يعني شعور لا يوصف. الحمد لله الله يسرنا إياها وفتح الطيران ديركت مباشر من ألمانيا لهون، الحمد لله. يعني ما في أجلك شوف شعوري بكون، والله الحمد لله مريحة، معاملة كانت هنيك جيدة جدا، وهون الحمد لله الله ميسر لنا أمورنا، يعني كتير الحمد لله كتير أمور جيدة.
4: من قبل كنت أطلع دائما عن طريق تركيا، بعدين على لبنان وبعدين لهون، أيام مباشرة على لبنان، فكانت الرحلة تقريبا تطول شيء 12 ساعة 16 ساعة حسب يعني، فكان فعلا مرهق الموضوع خاصة مع عائلة وأولاد يعني. والحمد لله يعني اليوم مباشرة من ألمانيا لهون برلين على دمشق بأربع ساعات يعني، فنشكر كتير يعني الحكومة السورية وعامل الطيران وكمان شركة ساند إير الألمانية على مبادرتها.
5: والحمد لله إنه صار في طيران مباشر على سوريا، كنا ننزل قبل على لبنان، الحمد لله هلا لهون، طلعنا من هناك 11 ونص وصلنا هلا يعني من شي نص ساعة تقريبا، الحمد لله كل شيء رواق. والله الموظفين كتير أكابر والشباب كتير أكابر، حرام يعني كتير يسروا لنا أمورنا، من أول ما وصلنا كتير تعبانين، حرام ما أخذوا منا وقت أبدا يعني. الله يجزيكم الخير يا رب.
6: الحمد لله كنا في أول رحلة من برلين على دمشق، في السنة الماضية نزلنا من برلين على لبنان على مطار بيروت، ولكن في يعني اختصار الوقت والجهد للأمانة هناك يعني كتكلفة وكوقت وإرهاق، فكانت يعني

0: ليست بالأمر السهل يعني، ولكن الحمد لله اليوم كانت أول رحلة من بردين إلى دمشق، والحمد لله الأمور كانت جيدة رائعة، اختصرنا الوقت.
1: الحمد لله اليوم كانت أول رحلة تاريخية من العاصمة للعاصمة، أنا هيك سميتها. أول مرة بنحس بأحاسيس المغتربين اللي كانوا قبل 14 سنة بألمانيا وبيطلعوا ديركت من ألمانيا على سوريا. جربنا هذا الشعور لأول مرة، أنا صار لي 14-15 سنة بألمانيا، وهي أول مرة بنجرب ديركت من ألمانيا على سوريا، والحمد لله رب العالمين، والشكر لكل من ساهم بإنجاز هذا العمل.
2: أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي عودة نحو 773 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم طوعا منذ سقوط النظام المخلوع. وقال تشيفتشي إن إجمالي عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم من تركيا خلال السنوات العشر الماضية بلغ نحو 1.5 مليون شخص، مشيرا إلى أن وتيرة العودة سارعت بشكل ملحوظ بعد الثامن من كانون الأول عام 2024.

0: نفت وزارة الزراعة صحة ما يتم تداوله عن انتشار حشرة الجراد في مناطق سهل الغاب، وقالت الوزارة إن الحشرات التي تمت مشاهدتها هي جنادب محلية، ويقتصر وجودها على طرفي السواق ضمن المنطقة الممتدة من قبر فضة حتى الأشرفية، وعلى مسافة لا تتجاوز نحو كيلومتر واحد. وبيّنت أنها وجهت الفرق الميدانية إلى المباشرة بأعمال المكافحة الكيميائية اعتبارا من اليوم. عرفت مدينة داريا بريف دمشق لسنوات طويلة بكرومها وبورق العنب الذي كان يصل إلى أسواق دمشق ومدن سورية أخرى، لكن مساحات واسعة من الكروم تضررت أو تركت خلال سنوات الحرب، ومع عودة الأهالي لم تعد زراعة العنب كما كانت بسبب نقص المياه وارتفاع تكاليف العمل الزراعي والتوسع العمراني.
1: لطالما ارتبط اسم داريا بكروم العنب التي امتدت على مساحات واسعة من أراضيها، واشتهرت المدينة على مدى سنوات طويلة بإنتاج أجود الأنواع، لكن المشهد اليوم لم يعد كما كان، فسنوات الحرب تركت آثارها الواضحة على هذا القطاع الزراعي بعدما تعرضت مساحات واسعة من الكروم للتضرر أو الإهمال.
2: العنب الدراني أحسن عنب موجود هو خمس أنواع، الزينة بيقولوا سلطان العنب عليه والبلدي والحلواني والأحمر دراني، عرفت شو، والأسود، هدول أنواع متميزين يعني بكل سوريا، ما في مثلهم، في مثلهم بس ما بالشكل هذا اللي موجود عندنا بدارية. هاي الأرض ولا أرض المربعات، هو مزروع عنب من 30 سنة، وإجا الحرب وإجا الجفاف دمرت العريشة ونقلع منها قسم كبير، ورجعنا نصلح فيها بعد اللي جينا على البلد هو شوي شوي. والله يعني بقولهم بعشرين ألف الكيلو، بس ما بيوفي حاله يعني، عرفت شوي، لأنه اليد العاملي والأجار السيارة وأجار النقل وأجار قد ما أنتج الفلاح ما بيقدر يغطي حاله، كلها صعب كتير.
1: لم تكن المياه والتكاليف المادية السبب الوحيد في تراجع زراعة العنب، فالتوسع العمراني دفع المزارعين إلى استثمار الأراضي في بلدات كوكب والدرخبية ومزارع خان الشيح وصولا إلى أراضي حوران.
3: 73 وهيك صار في قلة مطر، عرفت علي؟ هاي قلة المطر أثرت، هي يعني كانت هاي كلها هلا صارت الحمد لله كلها معمرة وراحت بساتين وكروم العنب والجيران راحوا، هلا كله انتهى العنب طلع عمار محله. يعني بدك تقول العنب انتقل من دريا لكوكب لسهل كوكب بين الدرخبي وكوكب، هنا هلا هو صبت هيك العرايس.
1: ورغم هذه الظروف يتمسك أهالي داريا بزراعة العنب باعتبارها جزءا من هوية المدينة وتاريخها، على أمل أن تستعيد كروم داريا مكانتها التي عرفت بها لعقود طويلة.
0: تلجأ شريحة واسعة من السكان في دمشق إلى العمل في المهن الموسمية واعتمادها كمصدر دخل أساسي يتغير مردوده مع كل موسم وكل عمل، لكنه يبقى خيارا يعتمد عليه في تأمين تكاليف

0: في المعيشة.
1: تتعدد المهن والأعمال في أسواق دمشق، ولكل منها خصوصيتها وظروفها، في حين تحضر المهن الموسمية كخيار يعتمد عليه كثير من السوريين لتأمين مصدر دخل ولو كان مؤقتا.
2: احنا كل موسم نشتغل بموسم هون تمام، بس هلا الموسم الصيفي دائما بيكون افضل واحسن. عندك عده اصناف، في عندك تيم مثلا عنب، دراين، يعني اشغل، بصير حركه اكثر.
1: مع تغير المواسم تتغير طبيعه هذه الاعمال، فتظهر مهن جديده لفتره محدده قبل ان تتراجع بانتهاء موسمها.
3: يعني بالنسبه لي الحمد لله صلي ماشي على هالمنوال تبعها قريب 33 سنه. الحمد لله، يعني موسم الذره بستنى ببلش تقريبا من بدايه السادس لنهايه كانون، يعني بستنى. عندنا الشهر الكانون وشباط هذول ما بيكون فيه شغل، العالم كله بيكون يعني ما فيه. بلش بقى بالثالث ورايح ببلش كمان المواسم الجديده، هيك ماشي.
1: يعود اعتماد كثير من السوريين على هذه المهن إلى عدة أسباب، أبرزها سرعة الحصول على دخل مباشر في ظل تراجع فرص العمل المستقرة وارتفاع تكاليف المعيشة. تعتمد الكثير من الأسر على المهن الموسمية لتأمين مصدر دخل لها، فتكاليف المعيشة المرتفعة في سوريا باتت تحتاج إلى الكثير من العمل. عبد منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
4: أقامت منظمة هاور هيلب معرضا فوتوغرافيا في مدينة القامشلي حمل عنوان أرشيف المجتمع الأيزيدي، وضم صورا توثق جوانب مختلفة من حياة الأيزيديين، وذلك للحفاظ على الذاكرة الجماعية للمجتمع الأيزيدي وتوثيق جوانب من حياته الثقافية والاجتماعية.
5: اليوم عنا معرض خاص بأرشيف المجتمع اليزيدي. طبعاً المعرض هو جزء من أنشطة المشروع يلي بلشنا فيه من بداية 2026. الهدف من المشروع هو لنبين أنه أي مجتمع كان من حقه أنه تاريخه يتسجل، نحافظ عليه من الضياع. وبالنسبة للمجتمع اليزيدي حابين نوصل رسالة أنه المجتمع اليزيدي وتاريخه ما فينا نختزله بالإبادة الجماعية، لأنه المجتمع اليزيدي هو غني بعاداته وتقاليده، بديانته والطقوس الدينية، الفن والثقافة تبعه.
6: وبهذا المعرض أنا شاركت ثلاث مواضيع. موضوع منه صورت صورة لإنسان إيزيدي من مهجري شنغال، يعني حاولت أبين بالصورة ملامحه، المعاناة اللي عاشها، الزمن اللي يعني شي الزمن عملوا فيه.
4: شهدت بلدة مرمريتا بريف حمص الغربي كرنفالا رمزيا احتفالا بعيد السيدة العذراء وسط حضور من أهالي البلدة والمنطقة والزوار.
7: على سوريا الغالي، نتمنى من الجميع، نعتذر أول شيء من الكل على أي تقصير صار منا. إن شاء الله السنة الجاي بنشوفكم بأجمل كرنفال، وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، ينعاد عليكم.
8: كرنفال السنة كتير حلو، كان مختصر نظراً للأوضاع والقصص اللي صارت بالفترة الماضية. الضيعة كتير حلوة واللمة كتير حلوة والشعب كتير كان مبسوط السنة.
9: كتير كان الكرنفال حلو، تنظيم رائع، كل شيء كان بيرفكت يعني، وبدي أقول ينعاد على الكل بكل خير. إن شاء الله هيك سوريا دائما يعني بأجواء الفرح وهيك.
10: أكيد الوضع رواق وأمان وكل شيء، بس بظن في خوف يعني أمني إذا صار أي حادث أو شيء، عرفت؟ بس كتير أجواء حلوة، كل عام مبسوطة، في حفلة، في رقص، في غنى، في كتير قصص، يعني تقريبا مثل كل سنة.
11: كان كتير حلو، مختصر بجزء اسباب شوي ما كان ظابط انه يصير بكل الاماكن، لانه في عالم ما كانت قادره تكون موجوده، فنحن من يعني نشاركهم نفس الوضع، ما فينا نكون نحن اكثر شيء ومثلا هن قاعدين بيوتهم ما عم يعملوا شيء، فنحن نواصل الوضع بكذا مكان ونكون مبسوطين كلياتنا.
10: الكرنفال السنه كان عباره عن كرنفال مصغر، بعد قطع السنه كامله، بس انه هيك نعمل جو

0: ننبسط العالم وجاي العالم ضيع احوالنا وننبسط ونعمل جو هيك. كلنا انبسطنا ورقصنا وغنينا واغاني للضيعه وهيك.
1: الكرنفال كان مختصر هاي السنه، بالعاده بنعمله بضيعه مرمريتها كلها يعني حب نمره هيك، بس هاي السنه عملناه مختصر مشان الامان.

بوست إن إيران باتت أكثر عزلة من أي وقت مضى نتيجة اعتداءاتها. وأضاف أن الولايات المتحدة تواصلت بشكل منتظم مع حلفائها الإقليميين منذ ما قبل عملية الغضب الملحمي، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب لطالما فضل الدبلوماسية. واتهم المسؤول إيران باختيار طريق العنف عبر قتل جنود أمريكيين ومهاجمة دول في المنطقة، مؤكدا أن طهران ستواجه عواقب هذه القرارات. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الاتصالات التي تجري عبر وسطاء لا تعني وجود مفاوضات مباشرة. وأوضح عراقجي أن المحادثات مع سلطنة عمان منفصلة عن الملف الأمريكي، وتركز على مسار فني يتعلق بتحديد خطوط بحرية جديدة لعبور السفن في مضيق هرمز. وفيما يتعلق بمذكرة تفاهم إسلام أباد، قال عراقجي إن هدفها كان إنهاء الحرب وليس وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما، متهما الولايات المتحدة بانتهاك المذكرة، ما أدى إلى استئناف المواجهات. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين من جراء سلسلة غارات إسرائيلية صادفت بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوبي البلاد. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، نفذ الجيش الإسرائيلي كذلك عمليات نسف طالت عددا من المنازل في مدينة بنت جبيل وعددا من القرى المجاورة، كما أطلق رشاشاته الثقيلة باتجاه المنازل المحاذية لطريق كونين صف الهواء. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي أن الاستهداف جاء ردا على هجوم شنه حزب الله في مرتفعات علي الطاهر الواقعة ضمن المنطقة الأمنية التي تنشط فيها القوات الإسرائيلية. كما أكد الجيش الإسرائيلي أنه لن يسمح لحزب الله باستهداف قواته وأنه سيواصل العمل على إزالة التهديدات. هذا وشهدت مناطق جنوب لبنان موجة نزوح كثيفة باتجاه شمالي البلاد بسبب الهجمات الإسرائيلية على المنطقة، حيث غادرت مئات العائلات مدن وبلدات الجنوب وسط طوابير طويلة من المركبات على الطرق الرئيسية ونقاط العبور.

سياسيا، دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان ولا سيما منطقة النبطية ومحيطها. وقال عون إن الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة تمثل خروقات متكررة للاتفاق الإطاري ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية وللقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين. وأشار عون إلى أن هذه الاعتداءات أدت إلى مقتل عائلة كاملة في بلدة أنصار، معتبرا أن الانتهاكات الإسرائيلية تشكل رسالة واضحة بشأن المسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. بدوره أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن التصعيد الإسرائيلي في لبنان يقوض جهود تثبيت الاستقرار في الجنوب، داعيا إسرائيل إلى وقفه. وقال سلام إن ضحايا الغارة على بلدة أنصار وبينهم أطفال ونساء ليسوا أهدافا عسكرية، مشددا على أن معالجة أي بنى عسكرية داخل الأراضي اللبنانية هي من اختصاص الدولة والجيش حصرا. وأضاف أن وجود أي بنى عسكرية لا يمنح إسرائيل حق استهداف الأراضي اللبنانية وتعريض المدنيين للخطر، مؤكدا أن أمن اللبنانيين وحقهم في الحياة غير قابلين للتفاوض.

0: قتل فلسطيني وأصيب 7 آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف.
1: افتح افتح افتح.

هذا وحلقت طائرات مسيرة إسرائيلية في أجواء خان يونس في قطاع غزة وقصفت عددا من المناطق ما أوقع ضحايا بين الفلسطينيين.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن خروج 22 محطة أكسجين عن الخدمة، محذرة من تعطل 12 المتبقية بسبب استنزاف طاقتها التشغيلية ونقص قطاع الغيار. وقالت الوزارة في بيان إن 12 محطة من أصل 34 تعمل في ظروف فنية وميكانيكية بالغة التعقيد، ما يحد من قدرتها على تلبية احتياجات المرافق الصحية. وأضافت أن المحطات المتبقية تعمل فوق طاقتها القصوى في ظل تكرار الأعطال، وطالبت بفتح مسارات إدخال قطاع الغيار والمعدات اللازمة لصيانتها إلى القطاع في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي. أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات مداهمة واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة طالت 7 فلسطينيين بينهم سيدتان. وأوضح المكتب أن الاعتقالات تركزت في جنين وقلقيلية وطول كرم ورام الله، وشملت اقتحام منازل ومساكن للنازحين. وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة مداهمات متواصلة تنفذها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال بحالات اختناق إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز خلال اقتحامه قرية المغير شمال شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فقد هاجم مستوطنون حي شعب اللوز شمالي غربي قرية المغير وحاولوا مداهمة عدد من المنازل، فيما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة وأطلقت قنابل الغاز ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال بحالات اختناق. أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أصحاب متاجر فلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة على إغلاق محالهم بالتزامن مع إغلاق مداخل ومخارج البلدة القديمة لتسهيل دخول مستوطنين إسرائيليين إلى المنطقة. كما فرضت القوات قيودا على حركة السكان ومنعت صحفيين من التصوير وأبعدتهم عن المكان. تظاهر عدد من الناشطين في العاصمة السويدية ستوكهولم احتجاجا على استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، ذلك تلبية لدعوة منظمات مجتمع مدني. وتجمع المحتجون في ميدان أدمنان وسط شعارات مناهضة لإسرائيل ومطالبات بفرض عقوبات عليها. Thank you.

0: vis som är motståndet och motståndet.
1: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها وإياكم أبرز ما جذب اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. خلال الساعات الماضية تصاعد تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول عدة وقائع أمنية متفرقة في مناطق سورية مختلفة. شاب دخل مخفر شرطة في ريف اللاذقية ثم خرج بحالة صحية حرجة ووصل إلى العناية المركزة وسط اتهامات من عائلته بتعرضه للتعذيب، إلى حادثة اقتحام لقوات أمنية حفل زفاف في خان شيخون واحتجاز عدد من الأشخاص وصولا إلى تسجيلات ومناشدات لأهالي موقوفين بينها أب يطالب بالإفراج عن ابنه. ورغم أن هذه الوقائع ليست مرتبطة بحسب المعطيات المتاحة بملف واحد، فإنها اجتمعت على منصات التواصل في توقيت متقارب وجمعتها سمة واحدة، أن التوقيف والإجراءات الأمنية وما يرويه الأهالي عن تجاوزات أو غياب التفسير. وتحول التفاعل من متابعة كل حادثة على حدة إلى نقاش أوسع حول أداء الأجهزة الأمنية وآليات التوقيف وحدود استخدام القوة ومدى قدرة المؤسسات على التحقيق في الشكاوى ومحاسبة المسؤولين عنها. وفي الوقت نفسه تبقى بعض الروايات المتداولة بحاجة إلى تحقيق وأدلة مستقلة، ولا يصح التعامل معها جميعا باعتبارها وقائع مثبتة. أيضا القصة بدأت مع تداول صور للشاب محمد غميرة تظهره داخل مستشفى، وذلك بعد تعرضه للتوقيف في مخفر الحفة بمحافظة اللاذقية. هذه الصور التي تظهر خلفي على الشاشة تظهر وتداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وانتشرت العديد من الروايات حولها، منها ما نقل عن عائلة الشاب ومنها ما كان من دون مصدر واحد، لكنها جميعها تحدثت عن تعرض الشاب للتوقيف بتهمة مجهولة وتعرضه للتعذيب داخل المخفر، ما صدر القضية إلى رأي قائمة الترند السوري في الساعات الماضية. التفاعل الواسع مع القضية استدعى تعليقا حكوميا، إذ نشرت قيادة الأمن الداخلي تعليقا من قبل العميد عبد العزيز هلال الأحمد وهو قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، قال فيه أن القضية تتم متابعتها باهتمام. وجاء في التعليق أن قيادة الأمن تتابع قضية الشاب محمد حسام الدين غميرة الذي تم إيقافه من قبل مخفر شرطة الحفة على خلفية ادعاء بارتكابه واقعة سرقة. وأضاف العميد الأحمد أنه تم التوجيه بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة القضية وفتح تحقيق للوقوف على كامل ملابساتها، وبدأت أعمال مراجعة إجراءات التوقيف والتحقيق والاستماع للمعنيين بالقضية والتحقق من مدى الالتزام بالأصول القانونية. لكن التعليق الحكومي لم يوقف تدفق الانتقادات التي وجهت للسلطات الأمنية في مخفر الحفة والمطالب من وزارة الداخلية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاك. ونشر ناشطون العديد من المقاطع المصورة علقوا فيها على الحدث، دعونا نستعرض معا هذا المقطع الذي علق فيه أحد الناشطين على القضية ونعود.
1: الشاب تم استدعاؤه لمخفر الحفة من 3 أيام بحجة أني هو سارق مبلغ مالي، تم استدعاؤه وصولا. أول ما دخل الشاب على المخفر قال لهم يا جماعة أنا ما بتحمل ضرب، أنا معي مرض الناعورة. أحد من عناصر قوات الأمن الداخلي وجه له سبابات